0: اللي تسمع فينا الكل، نهاركم ان شاء الله اسعد الايام. بون كوراج للناس اللي تعدي امتحانات، للناس اللي عندهم خدمهم ما نعرفش. حبيت نحكي لكم على انه بعد ما البنتاغون ايامات التالي كان نشر ملفات حول الاجسام الطائره في الفضاء، لكن الجدل قاعد يكبر توا بعد ما خرج عالم امريكي سابق خدم في المخابرات الامريكيه، خرج وقال ان الحكومه الامريكيه راهي مخبي علينا اربع انواع من الكائنات الفضائيه، اللي هما ما بين الرماديين، الزواحف، النورديين والحشريين، ويعطي مواصفاتهم، والمواصفات تشبه برشا للاكستراتيغيست اللي نشوفوهم في الافلام. والجدل من عند العباد اللي قاعدين يقولوا لهم يظهر لي الامريكان كذبوا كذبه وصدقوها، على اساس انه حتى الصوره حتى خيال حتى شكل الاكستراتيغيست هذوما مشابه جدا للشيء اللي راهو في افلام الساينس فيكسيون. دونك ما نعرفوش وين باش تراسي الحكايه. هو بيدو ما شافهمش، اما يقول انا صدقت الناس اللي شافوهم. الحكايه على انها تنجم تكون معناها عندها نسبه من الجديه، من العباد قاعده تضحك من غير توقف معناها في علاقه بالموضوع هذا.
1: احنا قناعاتنا واحده، ربي خلق زيه الانس
2: والجن
1: وانتهى
2: والسلام عليكم
1: ابحاث ونازه ذي يعني
2: نازه على بعضكم
1: لا يعنينا
2: لا يعنينا اخوي
1: هكا ولا
3: هكا
1: بحاسب حنور
3: بونجور بونجور
1: انت ليه كل مش هكا
3: ليه باب
1: شجاع كل مش هكا يلا
3: هو هكا هو الفانتازم قديم الكائنات على ذاك منش باش نناقش الكائنات الفضائيه، خاطر هو فينا المو باللوجيك صحيح نجم ترقى كوكب بعيد يشبه عندك كيف معنى كيما مواصفات الارض الاكسجين، خاطر راهو الكل وراه الفرق الكل في الاكسجين. الحاجه الوحيده اللي زايده نحن زايدين على المجرات اللي دايره بينا واللي اون لي زايدونتيفي الاكسجين، معناها كان جاو هما باش يجيو ورا نحن نجم نمشيو لهم زاده، معناها جو بونس با كو فما معناها نسبه كبيره اللي فما كائنات حيه كلكو با في بلاص خاطر سي فاس انورم معناها سينو بونجور
1: ذكر هو بالنسبه ليك فما
3: موجودين اما ما ينجم معناها لا ديستانس سي تيلمون تعرف باش تمشي لمارس تحب تقدر قدام العام
1: اي دونك بالنسبه ليك موجودين اما مشكل ترونسبور
3: مشكل مشكل
2: معناها توفير تاكسي جامعي هكا معناها
1: هذه الوسخه في بالي ما نحبش نقص على السيزون اونجاجمون حتى لجوان ما تجينيش في سيرتك اللي عاود عيطت
2: لا لا
1: ما كاينيت وفماش ترونسبور يستفز فيا في رابع ذي الحج
2: لا يحب لا يحب يبروفوكيك
1: ما تيحش البروفوكاسيون رابي الفراتي رابي نور صباح
4: نور يا راب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام سلموا برشا على العباد اللي في ثنيتها ماشيه للخدمه الراف تعرف من نهار ثلاث توا نحسب فيها نهار ثلاث خدمت راديو صباح معاكم ومن بعد مشيت تلفزه طول معاكم روحت رقدت البارح خدمت راديو معاكم ومن بعد مشيت خدمت ما شاء الله على الوجوه النايره قناص وصبحت عزه بينج وقمت نخدم معاكم قديش فرحان او راني وليت نرا فيكم شي باش تقولوا قسما بالله وليت نتكهن وليت عرفت كلي لعبه بسم الله ما شاء الله الزابينك البارح ما ثلاثه راهو نسمع في دعابات حاتم والشكر والشكر يا حتوم يا دعوب
1: الريت لي في بتاع انك ما عادش تجم انا في التلفزه في الدار ما عادش نجم نسمع صوت وجنيريك
4: مشكله وين خبيزه والله العظيم الحمد لله ولكن البارح بخلاف هذا على الزمالك طلع شكون هابط بوبليكاسيون يحتفل بزمالك البارح ولابس ماريو للزمالك جورجينا مرت كريستيانو في الكونت بتاع وكذا هبطت اي لوف زمالك صحيحه في الكونت نتاعها واي لوف زمالك كذا عجبني جمهور الاهلي قالوا ايش بيه خسرناه ايش المشكله معنا الزمالك اخواتنا كانوا هكا اخواتنا يا حبذا دونك جورجينا ما علاش هبطت على الزمالك الله اعلم هو يحكي ويقولوا يمكن عندها مرشي في مصر كان باش تربح الاهلي باش تحط اي لوف اهلي كيف تربح بيراميدز اي لوف بيراميدز ماشي ولكن حاجه مهمه برشا وقيله عائله كريستيانو قاعده تحب تسيطر على الميدل ايست الكل في علاقه بالمواضيع نتاع المرشيات هذوما
1: ولن يكون هذا سهل لن يكون سهل لاني قررت بدخل الميدل ايست
4: او يا جورجينا رد بالك
1: لا لا لا الميدل ايست ما مشينالوش برشا احنا معناها كرجال اعمال كذا دونك
4: الشرقيه ما سكتتش لنا الفجه
1: يلا 27 دقيقه السلام عليكم وين ما كنتوا كما قلت نلعبوا على باربيكيو الكتريك ثلاثه منكم ينجموا يروحوها كلمونا على 31 328 328 فاصل ثم نواصل هذه راف ماك للتسعة ونص
5: راف ماك
6: بيبليسيتي عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شين ماي بيت المامو العشيري
5: راف ماج مثيل للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
1: اشنو صار في حلقة البارح تسوية الزابينغ؟
5: زابينغ
4: بين بالكشف يا عزيزي المستمع اللي البرنامج هذا خطير. اي لا لا لا خطير خطر شوش نقول لك يا ودي ردوا بالكم.
3: والحاجة الثانية اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبنك وسيم لاحظتش اللي ركزوا معايا
1: صالح
3: صالح جوارديولا
1: يبدو انه هذا الفريق
2: قل الشاب اللي ركز معها الحاج اي اي قل سبنتي هم معاملين عليه سي زيرو سي زيرو اذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج مش يتبعوا الحاجة
1: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب قالوا فريق الراف ماج لا وللأمانة بشكل جملة كما هي بقيادة الراف وين ما يحطوا على حد حتى تكون الكارثة
3: بكسروا المرو وربحوا.
4: وحاجتين روا برنامج خطير وبرنامج معدي زادة اي خاطر اللي يعمل فيه حاتم بالحاج قاعد ينتشر وقاعد يعدي في المستمعين.
1: الأكلة التقليدية غادي في سوسة نهار العيد 3 اقتراحات مقرونة بالدجاج سلطة مشوية ولا كسي بالعسبان.
7: نتصور مقرونة بالدجاج.
2: حاتم
1: الحاج معنا بنت اخت حاتم اخت حاتم هذه الدعابة هذه نعرفها لجينا ذو ما نعرفهم منزل بورقيبة كالكوبار هكا مخرونا بالجيش هكا يقول لك جيوب خاتة والعب فما عدو المنافسة يا سي زياد
4: حلوة لا حلوة ياسر روعة اي لا حاتم عامل فينا اي لا هو زمني رو من اوله معروف
3: عندي مروحة أنا ما استعملش كلمة أنا كسنسيبل كليماتيزور
1: أنت توديك كلمروحة باليد ودلاع وكلعة
3: هاي عندي عندي والله تنجيبها تنجيبها عندي مروحة ديما فوق
1: يلا
2: وينبر على الحومة يلوش فيك عادة الكهرباء
1: قاعد كرسي قدام الدار وشوية ماء وعطرسية
4: مش قولك أنت أي لا ذكا هو التخيلات الحلوة اللي ماذا بينا ما نتخيلوهاش حاتم في خلعة ومروحة ودلاع لا عسل الدنيا مكلة بعضها في البلاتو هذي مش فاهم عليش أنا الحق تعرب
1: الإمام الشافعي السؤال الموري قداش عنده مقولات وقداش عنده حكمة الإمام الشافعي السؤال الموالي
4: عنده وقت فراغ
1: زيدون
4: اي وحشة وين وصلنا اي كفاءات كما هكا وكذا واسم كبيرة في تاريخ الانسانية احنا وصلنا لنتمر عليها لهنا في البلاتو هذا منطق تو تو هكا تو اي عاد اي عاد ورينا حاجة حلوة
1: كان نعمل باساسيون معك انت تقول في كلام باي كما شكري قال في الرياض الرياض قال في شكر
2: اي ما عادش ندخل الراديو نجي بعدك يا محب اي نعمله نعم
1: نجي كمستمع نقعد
2: يا ودي حد لا لا لك
1: انتهى
2: لك لك حرموا عليك
1: بصمتي على الباب بصمتي من الباب
2: كهو رقيق
1: بصمتي
2: كهو
1: تو امي كانت تسمع تقول لطف على ولدي
2: يا كهو برجولي حلقات بتاع عربي كانت ممتازه راهو روح له موسيقى
1: خفه
2: والله خفيف
1: برشا موسيقى
2: برشا موسيقى وشرتو مع اميمه الجو
1: الجو
2: كلها بحفلك الساعه 12
1: امبارح طلب رياض بالنور قالوا انا مع شكري طلب شكري قالوا انا مع رياض بالنور الزوز مش فاهمين هو
2: الشجاعه اللي عنده
1: كل واحد يوسف يقول انا راني معلق
4: اش قولك انت يا ولدي زياد والصراحه قصه حب رهيبه ملوينك اي لك قالوا ما تعرفسوش ملوينك اي بسم الله روح رياضيه كبيره ياسر روعه
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
1: تحية للجروش رامي الفوريتي زعما شكون زعما شكون بعد شويه قبلوا فاصل ثم نواصل
5: راف ماج Publicité.
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض.

0: عندك أورانج.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

0: تسمعوا الراب ماج مثيل للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: جدال ونقاش حميمي في البلاتو في علاقة بقانون الفنانين مرة أخرى.
2: أنا راني نحب حاتم بالحاج صاحبي ونحب ونحترمه وفنان كبير بجد حاتم بالحاج سان تري غرو سيناريست وكل شيء. أما ماذا بينا كي نتناقشوا بعد أنا نسمعك ودي تسمعني
1: بحلالك. أنا نحكي على العناوين يا ودي عناوين ما عنديش تفاصيل. كان ثم نقاش حميمي جميل ما بين مقداد
3: حاتم
1: زياد الدخر كالعادة باش يهدي
4: كانت
1: حاجة جميلة جدا. نمشي وتو تويتر زعما شكون
0: زعما شكون
1: مواليد 3 نوفمبر 1971. انا رجل
4: فنان بطاقته
1: ليس فنان لا ما خليش بطاقة
5: ما عندوش بطاقة انا مش فنان. رياضي
1: رياضي
2: عربي
1: ليس بعربي
3: اوروبي رفيق
1: ليس باوروبي لنديس الثاني ناصر الخليفي اوروبي اوروبي سامحني اوروبي
3: اسمعني هذا
1: ولا ما سمعت
3: فرنساوي فرنسي
1: ناصر الخليفي
3: فرنسي
1: لا
6: لعب في البي اس جي
1: ما لعبش في البي اس جي
6: قعدت نغرق في الكرسي
4: قلنا رياضي ولا قلنا كوارث
1: قلت رياضي
4: به لعب تنس
3: صحيت شكرا
1: عندك محاوله
4: لا
1: ما عنديش لا ما هوش لعب تنس
5: باسكيتور
1: ما هوش باسكيتور نخيب
2: كرة قدم
1: في علاقة بكرة القدم
3: لعب كرة قدم ولا في علاقة
1: لعب
3: معناتها كان جور
1: لعب
3: لعب في مرسي
1: لعب بكل ميني ما نعرفش عم لعب في هومتو
5: مارس رياضة مارس رياضة
3: كان يلعب ولا يسير
1: نعم
3: كان يلعب ولا يسير تو عنده مسؤولية رئيس جمعية حاجة هيك
4: سير زيتون نخضر زيتون
1: رئيس جمعية لا يلا
6: موجود على الساحة تو
1: موجود على الساحة لنديس الثالث قلت ناصر الخليفي لنديس الموالي
3: والله شفت والله لبعث لي حد والله
1: ريمونتادا
5: شنو معنى
4: ريمونتادا في علاقة برشلون
3: فما ريال زيد عملت ريمونتادا
1: كلمة الكلمة
5: كلمة
4: اسمع أربيتر
1: لا
2: ريمونتادا
5: مدرب
1: مدرب
2: برازيلي
1: ليس ببرازيلي
3: كان مترجم لا ولا يملك جمعية توا ولا يملك جمعية توا
1: يملك جمعية
3: شراء جمعية
1: لا
6: شنو هو معنى إيطالي
1: ليس بإيطالي لنديس الموالي لنديس قلنا ناصر الخليفي قلنا بعد الريمونتادا لنديس الموالي توريرو
6: توريرو
2: إسباني
1: شبيك زين
3: عنده لكسون
2: موجود في خليج
3: يغري فينا بإسبانيوري
2: موجود في خليج
1: توريرو
4: ألماني ألماني الجنسية
1: ليس بألماني
5: إسباني الجنسية
1: يحمل الجنسية الإسبانية
2: موجود في الخليج توا
1: لا بحذا هرمز عايش توا مضيق هرمز
3: عندي عندي

0: محاوله
1: ما تاتيش
0: لا واقسم بالله لا تاتي
1: غدرت للتليفون
0: اقسم بالله لا
2: كان مهاجم رفيق
1: ما عنديش فكره كلاعب ما عندي عليه حتى شيء يلعب معنا
3: كمدرب هز كاس عالم مع منتخباته
1: شكون
3: اذا قالك في قضيه شكون كنت خرجتش مش تربح هاي
1: توريرو لانديس كان توريرو لانديس الموالي
0: طلعتنا به توريرو
4: لازم افيش جديده نتاع خافير بوشناكس
0: انا جيت شكون راموس
5: سيرجيو راموس
1: سيرخيو
5: راموس
1: سيرخيو يلا
5: رينا السنة ريال
1: شكور
5: لا لا لا نعم أم لا براس كاكا مالا تنعملك
1: يلا
4: يتكلم اللغة الفرنسية
1: وايك هزلي ما عملتش معها استاذ
4: ما عملتش
3: كريستيانو
1: صديق لكريستيانو لا
0: رفيق عنده جمعية ميامي توا هو رئيسها أي ربي معاك
1: لا
2: ماخو فنانا
5: ميخو؟
1: ما هوش ميخو فنانة
3: رجت لنا السؤال مش مستس في الفنانين لديك يتغسك
1: وخلش بدي سألتها
0: فنانين علي فنانة
3: غنى في كارتاج شو اسمه هاز شامبيونز ليج؟
1: لا عقته
4: عقته
3: احنا عليش نحكي عليه من
1: عقته
3: عقته شامبيونز ليج
1: تعقد تعقد ذات ليلة تعقد ذات ليلة ذات ليلة تعقد وعقد أحبائه
5: درب أرسنال توا
1: لا يدرب أرسنال لانديس الموالي لا يدرب أرسنال عفوا لانديس الموالي
5: أرسن بنجي
1: أخرج
3: برافو
1: لانديس الموالي هاي العاد سهلة توا اللي نحكي فيه سهل أستون فيلا
4: أسود
3: فيلا عقد 2020
1: أرسنال
3: أوناي إيمري
1: أوناي إيمري جواب سليم رامي الفراتي أوناي إيمري اللي البارح تحصل على لقب
3: الأوروبا
1: ليك مع فريقه إشبيلية الخامس في مسيرته أوناي إيمري علاش قلت تعقد لأنه هو كان مدرب البي اس جي يوم الريمونتادا الشهير بتاع الستة ضد برشلونة
5: خليته ما كملش البروجي نتاعو
1: ما خليش كمل البروجي لأنه البي اس جي كانت ماشية نحو اللقب وفي 20 ولا 12 دقيقة تقريبا
5: نيمار
1: يعجبك كونترنور
3: يعجبني مش تاع صف اول معناه رغم اللي يقولوا هو اندر ريتد معناه من المدربين اللي مظلومين اعلاميا على خاطر ما عاشش تجارب كبيره بخلاف بي جي معناه تجربه كان اللي بينجم يواصل بها كيب ولكن هو من المدربين نتاع الصف الثاني نتاع اوروبا ليج يقولوا عنده افكار كبيره برشا راف الكرويه معناه ستيل انريكي راهو ستيل معناه فهمت جماعه هكا عنده كالهبه التكتيكيه صحيح ويحب معناه يحب برشا ولكن هذا بالضبط ما يكفيش والبارح على ذكر استون فيلا تعرف شكون المحب البارح اللي حاضر برنس ويليام ولا
5: يحبها
3: وكذا ومتحمس انا استغربت استون فيلا انا سايب الكبار الكل وكذا واختار انه يشجع استون فيلا والله ماتش كبير برشا وقوي برشا الحق تاع ربي في رقم تاع البريمير ليج بارابور ليزيكيب الاخرين
1: نحكيو على اوناي ايمري نقطه برافو رامروم انت الفائز نمشيو توت سويت للاخبار ولا زيدوا شخصيه ثانيه
4: نزيدوا
1: الناس اش تحب
2: لا زيد شخصيه
3: زيد شخصيه
5: زيد شخصيه
3: نعملوا دور اخرى خليت تنفوس شويه
5: وخط عنده صوير معرس فنان
1: يلا نمشيو للشخصية الثانية مواليد 17 أوت 1943
5: فنان
1: فنان وعنده بطاقة
4: عربي
1: ليس بعربي
6: هاوي ما عندوش بطاقة
1: نعرفش أما فنان محترف
4: فما بلدان بلاش بطاقة
0: برا تونسي
6: لا بلدان بلاش بطاقة
1: تونسي لا ماهوش تونسي
2: أوروبي
1: يحمل جنسية أوروبية
2: فرنسي
1: ليس في بفرنسي لانديس الموالي مارتن سكورسيزي
5: مارتن سكورسيزي أمريكي معنى فنان هذا
1: أعطيني سؤال
5: أمريكي الفنان
1: يحمل الجنسية
4: ممثل
1: ممثل
6: مصري
1: ليس بمصري
0: حي
1: على قيد الحياة
2: خذي أوسكار
5: لا
1: خذي أوسكار
5: خذي أوسكار
3: بخلاف أمريكي إيطالي
1: يحمل الجنسية
6: أبي قدام جنسية
3: واضح هذا يتفضلوا
5: مثل تاكسي درايفر
1: يا عم الشيفور كان لانديس والممثل هو
5: روبير دينيرو.
1: جواب صحيح حاتم بالحاج. نحكيو على روبير دينيرو 17 و43. كمام كبير كبر روبير دينيرو.
5: اما اقوى معارض لترامب.
4: واو.
5: وين يعمل ترامب؟
1: ما عادش نحكيو على معارض. ما عادش نحكيو على معارض. جبهة عسكرية ضد ترامب. الكلاب اللي يقول فيه واللي يعمل فيه حضوره في كل نهج يحضر فيه ترامب باش يوري انه عنده موقف، باش يوري انه تراب قاعد يقول في أشياء خاطئة. روبرت دينيرو الفنان الكبير تاكسي درايفر، أشهر العمل مع مارتن سكورسيزي، والأدوار الشهيرة خليني أقول أهمها والتي لن تنسى اللي لعبها في البارا
5: جود فاذر. فمارين جيمبول وقت اللي سمين برشا مش ولا بوكسور
1: ان جرون تاكتور والسين اللي جمعوها بالباتشينو ميتيك يعني حاجة ما تتسيش.
3: وقت فاذر ما تقبلوش، قت فاذر ما تقبلوش وعمل جوزة بركة الثاني بركة عمل لما ما تقبلو جملة خطر. هو معناه مش فردي بوك، معناه هو بوكي كان صغير والآخر الباتشينو كي واحدة
1: لكل دينيرو زيادة انت
0: فاعدة. تيتانيك يا بهيش يا خوي.
3: نعم بابا.
0: ليوناردو دي كابريو هذاك ماني نغلق بيناتهم لسام
1: فيقتك لكل تيتانيك
0: اكسلو.
1: ثم نعود موعدنا بعد شوية مع الأخبار ونلعب على دود باربكيو إلكتريك. كلمونا على 31 328 328.
7: رافماغ بوبليسيتي.
8: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
9: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
10: أريد طور عالمك.
11: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
15: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك وداخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكرة من الدار.
16: توب نت very fiber people.
17: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيرونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونه تكافل.com مع تامينات زيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام
18: ديوان اف ام صوت كوم
17: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: اسمعوا الراف ماج مثلين الجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
1: 47 دقيقة تتسويت التراند جورة
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
1: رويترز تنشر استطلاع رأي يؤكد أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عودته للبيت الأبيض، وتأثرت بانخفاض الدعم بين الجمهوريين. استطلاع الرأي اللي دام تقريبا على 4 أسابيع يؤكد أنه 35% فقط من الأمريكيين راضين على أداء دونالد ترامب في منصبه، وهي كما قلت أدنى نسبة تأييد عرفها الرئيس الأمريكي منذ عودته للبيت الأبيض. سؤال مباشر ووحيد، هل يأثر هل الرقم هذا على قرارات غدوة البيت الأبيض وترامب وقت اللي يحس روحه أنه الشعبية تتآكل وأنه نسبة التأييد قاعدة تنخفض، وإلا هي أمور وقتية قد تنخفض توا وبعد ترجع في قرارات أخرى نجم تلقى أكثر شعبية لداخل الأوساط الأمريكية، نجم يغير ولا حاجة؟
3: أغزر، هو راهو التراجع الشعبية، كل رئيس يمارس الحكم تتراجع شعبيته. القرارات ما نظنش برشا، خاطر هو معناها أموره كان في المقا، معناها يهمه كان جماعة هذيك برشا عبيد واللي يسميوها يوسكت بوليتيك اللي يقول. هو مرة قال أن النجم نضرب واحد أتخو عيارين في الفيفث أفنيو وباقي ينتخبوني. دونك هو عنده الساكل ذاك اللي مهم جدا اللي صاير توا.
1: الناس اللي تسمع حتى مقاسي ميك أمريكا
3: هم اللي كيما نقولك اللي متعصبين ليه برشا، اللي معاه
1: أمريكا جريت أجين نجع أمريكا
3: اللي هما اللي هما مكثرهم جمهوريين ما فيهمش كان جمهوريين، خاطر راهو في أمريكا سيستم آخر ما مش وقته توا باش نحكيو عليه. أما هو ترامب تعرف الأمريكاني كيما القائد متاعه كيما الإدارة الأمريكية مصلحة جاية عندهم البريوريتي لمصلحتهم، الباقي ما يعني لهم حد شيء. علاش تراجعت شعبيته؟ خاطر ليسانس غالي، خاطر ما هبطوش سوم ليسانس، خاطر زادة معناها فما الانفلاسيون طلعت، معناها الأمريكاني وقت يمشي
1: معناها سي توجور ريكوبيرا بالغدوة يتيح ليسانس
3: صحيح
1: بوفر داشا يرجع
3: في
1: مش في علاقة بأمور مبدئية، اعتداء على إيران، اعتداء على بلد آخر.
3: صحيح، هذيك السياسة الخارجية ما تعنيش، هي تعني له كان النتيجة اللي عنده تداعياتها الداخلية. هذه حاجة. حاجة ثانية زادة، راهو الأمريكان في أمريكا بلاد متحرة، راهي الأسوام حتى الخبز تشري اليوم بسوم، إذا تغليت الانفلاسيون من غدا تشري سوم، ما عندهمش دي بري فيكس كيفنا نحن. سيت ان اوتر مارشي، ستام مارشي او بلوز اوفران
1: لوخر ولا
3: عقلية أخرى. دونك أي تداعيات معناها في أي كريز هكا تصير تطلع الأسوام يولي تنقص شعبية اللي يحكوا فيهم،
1: تكاثر الشعبية داخل الجمهورية ينزل.
4: أي والله كلمت شكون رفيق في أمريكا
1: بالك بالأخبار مش نحكي فيها.
4: أي تكاثر كبير برش. قال لي ليسونس غلي، قال لي
1: الجمهوريين بالذات
3: يريقدين طبعا.
4: ما عنديش فكره.
1: انا طلبت على الشعب الامريكي بالذات داخل الشق الجمهوري،
4: نطلب صاحبي اللي عايش غادي
3: ونعديه لك
4: واتساب كلمه اسالوا على الجمهوريين وين يسكتوا هنا موقفهم وكل. سالت صاحبي قال لي الدنيا ميتة. الدنيا ميتة كهو هذايا هو داير اسمه رفيق
3: العلوش قد يوصل لغد
4: العلوش ما فهمش رحابي
1: جمهوريين ديمقراطيين اليوم. هل سيتغير موقف ترامب؟
4: والله لا نعرف، ما نعرفهمش رفيق للامانه ما نعرفش. ما والله لا انا تغزل لي مع مصدوق
1: ما تعرفش جمهوريين ديمقراطيين.
4: لا نسمع بهم اما المواقف نتاعهم
1: مش كونهم عبيد اكسترا تيريست
4: عبيد في المجلس هذا في المجلس وكل ربي معاهم رفيق. تغزل لي مصدوق معناتها محضر لك هذا الجمهوريين والديمقراطيين. ربي معاك يا رب.
3: هو دينيرو قال لك تيتانيك جايني تو في الجمهوريين مستغرب
1: قال لك دينيرو ايه نتاع تيتانيك
4: معقول ديما ليوناردو دي كابريو دينيرو
1: لانديس الموالي. الاخبار الموالي وهي تدوينه لعصام الشوالي. 2026 سي اجتماع ليو ميسي كريستيانو رونالدو ونيمار المرة الأخيرة فوق أكبر مسرح كروي، هنا تكمن القصة الحقيقية. لاعبين صنعوا جيلا كاملا من الذكريات هيمنوا على كرة قدم وتقاسموا آلة جوائز. الرابط الأعمق ليس المونديال بل شعور الفرصة الأخيرة، والبعض سماها الرقصة الأخيرة. لاس دانس. ميسي يريد أن يختم رحلته العالمية وهو يدافع عن تاج تاريخه مع الأرجنتين. رونالدو يحلم بكأس ما زالت تنقص خزائنه الأسطورية، ونيمار فيبحث عن نهاية مختلفة تعيد له المجد الذي خطفته الإصابات والخيبات. بالحق رواه بريزيل تهز كوب دي موند اللي صار كل مع نيمار يتنسى، وتكون حاجة إستوريك أنه يكمل بها نيمار إذا كان هو يساهم يكونتريبيو في الكاسة ذي. رونالدو يكون جنون أنه في العمر هذا بورتغال تهز هي الكوب دي موند ويهزها كما قال في الخزينة،
5: وكانت عند ميسي
1: صحيح ولي ولي القدر
6: يسير.
1: عنا ناصر كلمة باش يكون مونديال، شوف فيه برشا ملاعبية فرصتهم الأخيرة، والثلاثي هذا ميسي كريستيانو ونيمار.
7: بالنسبة لي أنا ملاعبية معناتها
1: شكون تحب أكثر أنت؟ شكون يعجبك؟
7: كريستيانو.
1: كريستيانو
7: كريستيانو من الملاعبية اللي يعجبني. علاش؟ على خاطر إنسان مجتهد، إنسان يخدم يحاول من مش منقولش من لا شيء، معناتها ديما يحاول باش يتطور من العمر هذا، مازال يخدم بنفس العقلية بنفس المونتاليتي. في الأربعين سنة الراجل مازال يترينه ويزال حالة مروحه ومازال قوش عليه في بدايته. واللي يعجبني فيه أنك مازال جيعان كورة إلى حد الآن، مازال يبكي. آخر مرة وقت اللي ما هز الشامبيونات في السعودية الراجل يبكي ونديري عمره ما هز حتى تيتر في عمره. هذا هو الفرق ما بين الملاعبية الكبار اللي الحلم نتاعهم ما يوفاش، وذاك الفرق ما بين الملاعبية يرضوا بالحاجات القليلة، وذاك كيف لا ديفيرونس اليوم زاد كيف كيف.
1: اليوم يلعب على الشامبيونات وكريستيانو ومازال كيهب التدوينه خاطر فيها في جمهور النصر قالهم دول سونس مازالت خطوه ونكملوها مع بعضنا. كريستيانو مرة ذي يحكي على الشامبيونات تاع السعوديه
5: ويموتيف الزمالك تقول حلمه بعد العصر بالله
1: ويموتيف في الجمهور نتاعه ويقول لهم الحلمه مازالت وباش نهزوا الشامبيونات. هذا ما عرفش قداش بالشامبيونات اللي قالوا ناصر مهم جدا حكايه الملاعب الجهاد. نحكيوا على شو اسمه نيمار. نيمار الشروط اللي حطهم تبين انه انشيلوتي وضع له شروط، منها انه ما عادش يكون هو الكابتن، ماهوش اساسي باللزوم، ماهوش بار اوبليغاسيون يدخل معناه اساسي، ماهوش هو الكابتن، وحرم عليه الديجيتال، ممنوع الديجيتال في كاس العالم. يبدو انه هذه صارت نوع من المفاوضات وجس النبض. معناها انشيلوتي بعد شكون حكي من مع نيمار قالوا لو يتم استدعائك تقبل هذا، قال نيمار ايه، قالوا اوكي ويت اند سي نشوفوا. تو كارلو عيط لك ولا لا؟ بعد عيط له كارلو انشيلوتي تقبل شروط من نوع هذايا من عبد في الخدمه مثلا نقيب، لو نحطوا لك شروط في الرثمه ككرونيكور ما تعملش هكا تعمل هكا تنحي الديجيتال
4: جاب حجمه الخاص قرا في الكوب دي موند
1: تلبس اللون الفلاني تقبل ولا لا؟ انت نجم ما تحمل الشروط.
8: لا علاش اللي تخدمه تاعو ما دام انا نخدم معاك انت قائد سفينه عندك شروط كذا انا يلزمني نلبي الشروط هذيك سينو نخرج جاي
1: نعم. اذا قلت لي نتحداك شبيك تقلب في الراديو
4: صباح اليوم ما عندوش
1: ما عندوش انرجي
8: يا بنت يا ولدي تاع شنو البارح متهز ومتفضوا بالضحك انا نتحداك ما تعرفش حد راه فيها
1: زياد الشروط
4: اي نقبل بالحق اي باش تحترم المجموعه
8: فوالا
1: وباش ما تضيعش كوب دي موند
4: ومش ما تضيعش كوب دي موند فهمتني ولا
5: لا؟ خاصه في شروط كيما هكا في علاقه بنيمار هذوما حاجات اسمها لمصلحتك معناها شروط لمصلحه العامه اون بلوس.
1: يا نيمار علاش مش كابيتان؟
5: لا نيمار مش كابيتان زاد مش لك الدرجة. معناها كي تجي تشوف شكون باش ياخذ كابيتانا معناها بخلاف ماركينوس اللي هو تيتولير من بعد كي باش يهبط نيمار سوكي يسير باش ياخذ
1: قال ماركينوس
5: اي هو ماركينوس نحكي لك معناها كي باش يدخل حتى في باب الاحترام وكان الفيديوهات تاع في التيك توك باش يتقصوا وعطاه وكذا ونيمار عنق واحد نتصور نيمار انه ياخذ ولكن معلومه صغيره اللي هو عنده توا ضربه في المولي بور لو مومون وفي بالي الماتشات اللي مازالوا الكل من هنا الكوب دي مونت سانتوس ماهوش يلعب في اطار كاجراءات احترازيه وكذا وانه ماذا بهم لازم يخلط على التربص ما قبل ذلك. ولكن بالنسبه لي انا بالنسبه لي على السؤال القبيله والله حبيت نجاوب عليه نيمار وميسي وش اسمه كريستيانو
1: ما سألتهولكش
5: والله نيمار خير منه
1: لا
5: حبيت نفهم
1: ما سألتكش
5: اوكي بابا امريكا تفضل نمشي الحال
1: يعطيك جو ديسيبلين كل واحد سؤاله
4: كل انا عندي جمهوريين وديمقراطيين في امريكا ما نجاوبوش انت تبدا عندك الاجابه ما يسالكش
5: يقولك لا
4: مناش تقوي برشا يعرف المعلومه عندي
5: فهم لي خطوتك
4: يعرف المعلومه ماهيش عندي يسالني وهذيك قوت مناش تقوي
1: مناش تبي
4: مناش تقوي يعرف يستغل الكرونيكوريت نتاع
8: والله جيت البالي بارح زياد تخيل شو جا البالي وانا اتفرج في الاميسيون فاست حاتم في شوف في حل دقيقة فاست حاتم شوف في حل تتفكرها حاتم هذيك الورقة شو مكتوب فيها تتفكرها معناها اش شنو هو الميساج اللي تعدل زياد في التليفون؟
1: انا مساج
5: على على حلقه البارح
8: على حلقه البارح شو ميساج
1: نعمل كوكتيل ما بين التلفزه ولا تنفسروا نقيبه ما انترتو نيمار كريستيانو ولا ميسي شكون يعجبك؟
3: انا كريستيانو خاطر خدام خاطر جابها خاطر لو تالون وحده ما نصفي با معناها انا نمن
1: اللي التالون 5% تالون
3: 5 و10 ومعناها الباقي الكل خدمه خدام برشا. ميسي ميسي باهي معناها يفرجني وكل شيء
1: صحه او شهاده تصبي ميسي
5: برشا ميسي
1: مش خايف
3: بارد بارد في وجهه في الزحيط
1: في ليزيموسيون بوتيت
3: هي مي سبيكتاكل انا نحب سبيكتاكل نحبك الدراما بعد ساعات وكريمونتاديت نحب هذاك والراون حلو ديجيتال مش على بشي على صديقته
5: على
3: القمار على الفوكير قالك مبلي بليا
1: صور قاعد يقبل ريس ما
5: يعمل 3 مليار
1: انا معاك راول انا نيمار من اكثر الملاعبيه اللي نحس كاريرو تظلم في البرسا لا لا تظلم في البرسا تظلم بعد الى في دي شوا ما همش صحاح برشا ورغم اللي مشي للبي اس جي اما بتتر مشاش في الوقت الصحيح الضربات برشا اما راهو تظلم في البرسا ارقام واللي يعمل فيه كذا وتلقى الناس كل هذا ميسي على الاعناق ولعبات كل تحكي على ميسي تروح الريموتاد حكينا فيه اكثر مره جابوا نيمار ورغم ذي الناس كل تحكي ميسي إيه. هذيك كانت القطره اللي خلت نيمار
7: إيه اما رفيق ديزولي راهو الملاعب في, في المستوى العالي هذا راهو البلان كارير لازم يعملها راهو زاد الملاعبي ما يستحفظش على روحه وعنده حاجات جانبيه اليوم ما تلاش بالكره راهو زاد يتحمس
1: بعيد على الحاجات الجانبيه راهو حتى يكون حتى يكون ستار حتى يكون نجم حتى يكون جيني كيما نيمار راهو يقعد كل واحد عنده النفسيه نتاعو القدره نتاعو على التجاوز ولا عدم القدره على التجاوز. ادريانو كاريرو فات خاطر بوه مات لكم 100,000 لاعب بوه مات وكمل ادريانو وانتهت كاريرو. نيمار حس بالظلم حس انه مهما يعمل لعبيت حبه ميسي هكا وبشا بش وكهرب خلط عليه
5: طردوا زوز
1: كوشمار كان يتبع فيها ميسي. يلا نستنيو كأس العالم ونشوفوا شكون اللاعب اللي باش يفوز بكأس العالم. حسعيد المنتخبنا إن شاء الله في كأس العالم بعد يميته
7: ونبدأوا
1: السهريات والتسبيح إن شاء الله ونشوفوا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل بعد الأخبار حاولوا الأمور نهديوها شوية ما بين النقيب وحاتم لأنه قاعدين نخسروا في المجموعة.
5: لا بحكيوا على قانون الفني
8: أبدا فما حتى حاجة تجمع تفرقني أنا وحاتم بالحاجة
5: كلنا
1: توريت كي تقول الجملة ذي نسبة مصداقيتك هاو حاتم تحك خذر ذي يقول
3: بدنينو الكرسي
8: من أنا شرير لها درجة تشكو
1: فيه فاديتو أما كي واحد يقول فما حتى حاجة تجب تفرقني بيني أنا وفلين فعني لازم
5: يقول لكي
1: صديقة كبيرة كذا أنا بريم 200 دينار تتعارك لك تاو تجيب علوش كدوم تعيد كبير تود العلاقة تنتهي
3: بدنينو الكرسي من يده بسيط
1: حاتم تعارك النقيب على 200,000
3: توا نابتو اللوت
1: الأخبار ثم نعود
9: ما أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
10: أريدو طور عالمك رافماك
9: ببليسيتي.
11: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالمات بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: قولي ما ثمش بون بلان تاع بيتزا بنينه
14: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتا اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش مي لا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
15: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتخوين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك ديزوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 مي ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دائمة.

0: بوبليسيتي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
8: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
9: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
11: جيون
12: ايام دللنا.
13: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
14: ما أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
15: أريدو طور عالمك.
16: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
17: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بنّة.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب جيان السليمي ناصر البدوي حاتم الحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جيان السليمي، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد وجديد يجيكم تول سويت مع بريماكوا.
1: بريماكوا من ناس الكل.
0: السيف على الأبواب، السخانة قاعدين نحسوا فيها يوميا تزيد، ومع السخانة ومع السيف يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمنا نعرفوا نختاروا الماء اللي نشربوه واللي تشربوا أنتي وصغارك اللي تسمع فينا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف وزيدة متوفر في فورما فاميليال عائلي بستة إترات. وزيد تلقاو لي فونتين بريماكوا 19 إترا، ينعم فونتين بريماكوا وعلى ذمتكم 19 نيترا براتيك برشا، سواء في الدار مع العائلة سواء في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على فريشور كاليتي وبيورتي موجودين الكل في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة اللي ربحكم يوميا في الرفماك. تروى باربيكيو إلكتريك معانا في التليفون سلوى القنوني من تونس. سلوى صباح النور.
2: أهلا
0: وسهلا، شو أخبارك يا سلوى؟
2: الحمد لله لاباس.
0: الصحة بخير، العائلة لاباس
2: الحمد لله. لباس
0: شو أحوال أحمد ونيروز؟
2: لباس الحمد لله. أنا في الامتحانات
0: وما أدراك ما الامتحانات، ربي فضلهم وربي نجحهم. مش تعمل في الدنيا سلوى؟
2: نحن في
0: بيرود تيود. في بيرود تيود، بيرود تيود تاع شنو؟
2: أويل
0: جاز. سمعت
2: أويل
0: جاز. اوكي اوكي، واضح. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا سلوى. سلوى نلعبوا معاك على باربيكيو.
3: امتحانات قربوا تو الميسرة.
0: تو الميسرة بتاع شنو؟
3: بتاع ليتيود.
0: بيرود ليتيود. ليتيود سامباتيك سامباتيك. سلوى معناها انا باش نعمل سونداج في الجمهور، نخرج ولا نكمل معاه؟ نجم تبدا انت الاولى، نعطيه فرصة ولا يزيه؟
2: الحقيقة خليك
0: خليك.
2: صح عليك.
0: شنو
2: هو اللي
3: فيه حفر رحمه؟ هو الجبل اللي مش تتكلم
0: ذي الجبل مش كلف لي غالية برشرة، هو هكا ومانيش قادرين عليه. تقول له انت وفيه جو بريفير مسوس خير. يلا سألوا عندنا أبو على باربيكيو إلكتريك من أهداء بريماكوا. السؤال يقول: البارح مشينا للساحل ومشينا لصفاقس وجربة، اليوم نمشيو للكيف في العيد الكبير في الكيف. مش العيد مبروك على أهلينا الكل في الكيف والشمال الغربي وكامل بقاع الجمهورية. شنو الطبق التقليدي متاع العيد الكبير؟ كفتاجي ملوخية وإلا برزقان؟
2: أنا
0: بحط مقلت
2: في الكيف، ما
0: نجم
2: نقول كان
0: البرزقان. جوابك صحيح. مبروك عليك. مبروك عليك سلوى، ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. العيد جوك ولا لا سلوى؟
2: أي بالطبيعة،
0: فتوك الشراخ للعائلة للبلاد،
2: بالطبيعة
0: بشكون جو. لا وكل الخوذة متاع العلوش والأجواء متاع الكوجينة.
2: بالطبيعة
0: كل شنطة
2: فيه
0: كل عادة ولا اختعنا عادة. إن شاء الله عيدك مبروك يا سلوى. مبروك عليك إلى باربيكيو إلكتريك. عندك على شكون تحب تسلم؟
2: قبل كل شيء عليكم مبروك الناس
0: الكل والسندريلا زيدا، سلموا عليها برشا.
2: عايز كل
0: والعائلة
2: الكل
0: ونسمع فينا
2: الكل.
0: شاء الله عيدك مبروك انت والناس اللي يحبوك وتحبهم الكل. سلوى مبروك عليك. باربيكيو إلكتريك من اهداء بريماكوا. معنا في التليفون صديقنا سفيان النويشي من تونس. سفيان صباح النور.
4: احلى سفيان.
5: صباح النور.
0: شو احوالك يا سفيان؟
5: لاباس خويا رفيق.
0: الصحة بخير. العائلة لاباس.
5: لاباس والعائلة لاباس.
0: والله الحمد لله. شنو احوال يحيى وميار وشهد؟
5: الحمد لله يا ربي، الحمد والشكر ليك.
0: ربي يحفظهم، ربي يعطيهم ما يتمنى. وشاهد 17 سنة، سنة باك
5: العام الجاي، باك
0: العام الجاي. ربي ينجح ان شاء الله، ربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله. سلموا عليك برشا سفيان. سفيان تاكسيست هكا؟
5: تاكسي.
0: شنو هو الاجواء في التاكسي؟
5: والله شوية تعب ورهاقك وعادي
0: عادي. جاوك هبتات للرحبة؟
5: نخدموا في المواطنين.
0: هكا والله المستعان. جاوك هبتات تنقيزات للرحبة مع المواطنين؟
5: أكيد أكيد، فما برشا عباد.
0: أنا هي توا أكثر رحبة مشكورة سفيان.
5: والله يشكروا في الجديدة.
0: إي.
5: وهكا ويخرجوا شوية من العاصمة يتفردوا، ونورمالمون يخرج شوية من العاصمة من الرحب نتاع العاصمة يلقاو
0: الواحد. معناها الجديدة مشكورة.
5: جديدة مشكورة نورمالمون.
0: قايد عندك زيد.
4: جديدة.
0: جديدة بونيوس عامل كل واحدة. يلا مريقل سفيان. سفيان نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك والسؤال يقول نتير بيك من كيف نمشيو للوطن القبلي. باش نحكيو على بلا اللي ما ذاقوش ما تم حاجة ما يعرفهاش في العيد بالحق هي طيبوها كين في الوطن القبلي. شنو الأكلة التقليدية في العيد الكبير في نابل؟ عجة لبلابي وإلا المشلوت؟
5: المشلوت نورمال.
0: جوابك صحيح. جوابك صحيح. شكون يعرفوا المشلوت؟
6: لا
0: تعرفوا ناصر؟
6: لا.
0: شكون يعرفوا؟
4: أنا لا.
0: حاجة معناها ريت اللي عندنا مكلات كلهم تحط في كوم في علاقة بالعلوش والمشلوت يتحط في كوم وأي واحد جاء بحذايا ذيقه المشلوت يعرف على شو نحكي رغم اللي يراو في المنظر مش حاجة مزينة حاجة كلها حمرة هكي معناها ملون كي تكون ما تزمش تقول سي كلاس
7: أما نفيح
0: حاجة من أبن ما تنجم تاكل في حياتك أنا أمي من بنخيار وعائلة أمي من بنخيار ونابل دونك بريمو أم بلا ننصح واحد يتعلم كيفاش
6: يطيب وتطيبه
0: سهل برشا والنجم يحكي لكم عليه برشا الشيخ الكوكي الشيخ الكوكي جاب حذايا ولا من عشاق
7: خلير
0: الروسات. يلا نقعدوا معك صديقنا سفيان. سفيان ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماك ومبروك عليك.
4: أحلى
0: يلا سفيان
5: كيف
0: على شكون تحب تسلم يا سفيان؟
5: نسلم عليكم انتوما زياد نهديله بالله بيريبي نقول له ديما تمتع في الصيف
0: يديلك بيريبي خليك تمتع في الصيف
4: يا ودي
0: زياد يزمك تسلم امرك لله وتحفظها لك
4: والله يا رفيق البارح اللي من الهند صديق ديما نقول لك العشاء نتاع الليل يا بعث لي ال11 نتاع الليل ال8 نتاع الصباح هذي
0: سفيان
5: السلام عليكم الكل المقداد جميعا الكل ان شاء الله ربي يوفقكم
0: عايش خويا سلام عليك برشا يا سفيان وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالف الف خير باش يعملوا فيك في البحورات اي بحر ولا بقعة في
4: الشسر فيها بعثوني في
0: التسهر استنوا فيك سهريات جميله ما تجيش ما تجيش
4: اول مره نحب العطله توفى باش نبدا نخدم اول مره
0: يلا معنا صديقتنا ايناس البجاوي نكملوا معاها ومع بريماك وايناس صباح الفل يا ايناس
8: صباح الفل
0: والياسمين شلون حوالك يا إينيس؟
8: الحمد لله تري بيان صافا الجمعة
0: والله الحمد لله في نعمة إينيس من بنعروس تخدم سيرفيس شاف أنا شريكة شريكة بتاع شنو؟
8: سوسيتي بريفي
0: سوسيتي بنوماتيك أوكي بنوماتيك سوسيتي بنوماتيك الله المستعان شنو حوال جاد وإياد
8: عاملين فيا ما شاء الله
0: ربي يحفظهم
4: ما شاء الله
0: ربي يحفظهم
8: عايشك يفضلك خدوزة
0: ربي خليك فضلك ما عندك أما الأولاد تربيتهم أصغر
4: يا صاحبي
0: اسمع العمر ذي بدأوا فيك العرك شوية وشوية كاراتي والأجواء ولا لا
8: ما شاء الله بدأوا على بكري
0: ما شاء الله
8: تعدينا موتركم بقى
0: ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب عندك حلمة تحبهم مزوز شي يطلعوا يخدموا ناس ولا لا
8: نحبهم يطلعوا حاجة يحبوها
4: برافو عليك
8: وتخطوا حاجة يحبوها
0: أبار حاجة يحبوها ذاك
8: هذاك
0: مهم ياسر والناس الكل والدين حاولوا نهزوا ولادنا الحاجة يحبوها ولكن انت تراها كتبيب محامي من عرشة
8: قال لك حاجة تبيب خاتني يبديو الأمراض بديو يظهروا علي
0: لطف عليه لطف عليه تخدي مخ ومور فزيتة بلاش معنا مش مستقبل ولاد اوكي بيه بريك
8: بزنة
0: اوكي ان شاء الله يا ربي تراهم كيما تحبوا خير ان شاء الله ربي يفضلهم لك يلا ايناس اش تعمل في العيد الساعة ناشطة ولا متفرجة اينا
8: ناشطة بنتي
0: إيه
8: حس
0: العيد
8: اللي ما
0: يحبوش نسي إيه نموت
8: عليه
0: أسمع
4: أغزر حاتب وجهه أغزر حاتب
0: معناه تحب الحق تحب الحوسة بتاع العيد
8: ونعاون راجلي في الذبيحة
0: يزي ما شاء الله والله برافو يا إينيس برافو معناه تعاونوا كي يبدأ يسلخ مثلا
8: أي نسلخ معاه
0: اسمع يا سيدي ناس ومتعجبة أن أولادك مرتيل كومبا وانت تسلخ في العلوش
4: أقل حاجة
0: أقل حاجة يجيب مرتيل كومبا معناه
8: في ناس ما تتصورنيش
0: معناها
8: حاجة
0: معناها
8: نسلخ بكل
0: شيء تعرف اي نعرف في ناس ما نسلخ العلوش اوكي رجعتها
4: خفت على الإيماج بتاعها
0: الإيماج دوارك بتاعها سيرفيس الشافي شريكة يلا يا ناس نلعب على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا والسؤال يقول مشينا للكابو مشينا للكيف ويمشي نهزك ويمشي نهزك ويمشي نهزك.
6: عندك بيجا؟
0: لا يضلي ما عنديش بيجا.
7: قصرين
9: بتي غدوة بيجا.
0: لحظة هذو مسفيق سألناهم البارح.
10: جربة
0: سوسة سألناها البارح.
7: قصرين
0: جربة سألناها البارح.
4: هاو نقيب عنده سؤال رفيق على ال
0: نعاودوا السؤال ما يسالش
6: بيجا
0: نعاودوا جربة جرب جربة
7: جرب
0: جربة ايناس
6: سوشي
0: الأكلة المفضلة يوم العيد لصديقاتنا وأصدقائنا في جربة العجة بالكروفات تضحك تضحك على العجة بالكروفات تحك دار أنا الرأي ده العجة بالكروفات
11: احنا بتاع هيدا
0: احنا بتاع هيدا صحيح ونحب نشوفك في المشوي ناس يبدو لي قولي خالي يفترس شنو
11: البربكيو في
0: بلاستها يلا العجة بالكروفات اللي بريك بالعظمة ولا الشمنكة
11: أكلة
0: راجلي
11: المفضلة
0: شمنكة جواب صحيح جوابك صحيح أنا ما نعرف إيش الشمنكة عبارة على شنو هي عبارة على شنو هي ناس
11: هي راهو السيب بالكرشة بالكرشة معها شوية كبدة وقالب وكل أندريس
0: أي معناها السوس كيما القلية
9: بالحمص نعم
11: حمرة هي مرقة حمراء
0: وكرشة وكبدة
6: حبة برشة
0: واضح تعرف طيبها مليح مادام راجلك يحبها
11: بقدر
0: ربي بإذن الله بإذن الله إينيس مبروك عليك الباربيكيو من إهدي بريماك وكان عندك على شكون تحب تسلم يلا إينيس
11: حاب نسلم على عائلتي الكل صحابي واللي يعرفني الكل وانتم اللي راس مدار ونقول زياد راني معاني كيفك خاطر الراجل يحب يحفظ ولدي بيربي وانا كونس
4: خذ الاجراء ثلاث منكم خذ الاجراء
0: اغنيه باش الاغنيه باش تفرق العائلات صحيت اسمع هدو باش منك يغني بيربي نحيلو باش منك نهار يلا سلموا عليك برشا ايناس عيدك مبروك وربي يحفظ لك جاد واياد ويعطيك الوقت الطيب صديقتنا ايناس من بنعروس ربحت معنا الباربيكيو الكتريك الثالث والكل من اهداء بريماكوا
12: بريماكوا من ناس الكل
4: يا رفيق نداء هذا صديقي من الهند
0: الهندوي
4: بربي بعدني لوجه الله يا رفيق السبعه يبعث والله النص نهار يخرج بوزا بارامون فطور ظاهر حس كرهبة يبعث العشاء نتاع الليل يبعث يا ودي اعتقد
0: هو يخدم ولا رجل عمل حر
4: لا مواد غذائيه بالجمله
0: الاخبار بعد شويه بوكس نيوز بيساوت جهين فاصل ثم نواصل
12: راف ماج بوبليسيتي ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
13: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
14: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
13: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
15: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
16: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء مع توبنات كل تروح كره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار
14: عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
10: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
17: المزيكا نون ستوب على ديونا فام.

يونفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام. صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: النقيب يفتح النار على محمد شاكر بن فضل الشاكر رولون جاروس والتورنوا دو غروشلي بشكل كبير واللاعبين يعبروا على احتجاجهم بسبب الجوائز اللي تحصلوا عليه. يقول لك دخلوا في برشا فلوس رولون جاروس ومبلدون وغيره وناخذوا كان في 15% من المداخيل. ولكن البدايه باش تكون بتتويج مهم البارح, تتويج الزمالك المصري اللي يعود للتتويجات وللبطولات في مصر. الاهلي سيكون حاضر في الكونفدراليه الإفريقية. تفاصيلها بوكس
2: نيوز. نحكي على الدوري المصري. الزمالك يتوج باللقب 15 والأهلي يشارك في كأس الكاف, ونختتمت البارح مرحلة تحديد البطل بإقامة 3 مباريات في نفس التوقيت. انتهت بتتويج الزمالك اللي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاي بعد ما غاب عليها منذ نسخة 2023 رفقة بيراميد ثاني الترتيب. وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الأولى من عام 2022 واللي هي عدد 15 في تاريخه بفوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0 في الجولة 7 والأخيرة من مرحلة تحديد البطل, كما أنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفوزه على سموحة 2-1. سموحة سمحني
1: سموحة سمح سحبتك سمح سحبتك سموحة
3: جوار يعني بيه ربي ردته سموحة
4: لأيكيب
2: طلعت أيكيب
1: دخلوا جوار بهذا الفريق
2: هكا يكون رفع رصيده 54 نقطة, فرق نقطة واحدة قدم الأهلي اللي هو الثالث واللي اتغلب على المصري 2-0.
1: ساعة نحكيه على الزمالك. نبدأ بك رامي. تتويج كان رغم الخيبة الكبيرة متاع كأس الكاف ثلاثة أيام الزمالك اللي كان يلعب على البطولة ومطالب أنه ينتصر البارح متكيخة الأولى تقريبا سجلت الزمالك وبعد أول
4: شوط الثاني
1: وفي واحد بلاش, ولكن أضمن خليني نقول من الأول الهدف نتاعو لأنه كان يلعب تحت ضغط رهيب. الفرحة كانت كبيرة في شوارع مصر البارح بعودة الزمالك للبطولات.
4: بالضبط, الزمالك من أكثر الأندية اللي كانوا مستحقين سورتو في الجمعة ذي أثناء الشامبيونات متاع مصر الحاكم متاع ربي, معناه كيفاش قعدت لآخر جولة عاتية شوية على الشامبيونز ليج. نظرا إلى أنه الأهلي زاد طاح المستوى

0: اللي خرجتهم من معنى اللي خسرتهم في كاس الكونفدراليه البارح. كي شافوا الناس الرياكسيون بتاعه معناها ما تصدم، معناها اللاعبين الكل كي مشات تجري، هو الوحيد اللي طاح القاع مسكين وما نجمش حتى يتحرك يمشي يحتفل مع زملائه. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري. بعد هو الحق نتاع ربي زاد المنتخب المصري كنت حاب نحكي عليه، خاطر برشا حاجات صايره عليه، برشا لاعبين من الزمالك توا صايره مشكله انهم هزوا البطوله ولكن المدرب ما هزهمش الكاس العالم. ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله بالتوفيق لانديتنا كونتر الانديه المصريه ان شاء الله في الكاف والشامبيونز ليغ.
1: دونك الزمالك بيراميد شكون موجودين في كاس في الشامبيونز ليغ، ولا اهلي بشكون موجود في الكاف رغم الاسامي الكبيره اللي موجوده في الاهلي ناصر، ولكن ساعات السوس ما تختفش. معنا هذه اللي ساعات جمهور الكره ما يفهموش. احنا اليوم اول العام كي نحكيو حتى جماهير الترجي تقول وتلوم على الهيئه المديره نتاعها، جيب لي ملاعبيه كيما الاهلي، جيب لي فلان. معنا نحكيو على اسامي ثقيله اليوم موجوده في هجوم الاهلي وفي البارتي 50 متر القداميه نتاع الاهلي، رغم هذا هزيمه في البطوله، انسحاب من الشامبيونز ليغ الافريقيه على يد الترجي الرياضي التونسي، وحتى في البطوله الاهلي لم ينجح انه يكون ثاني. علاش ساعات مجموعه من اللاعبين تنجح مع بعضها ومجموعة أخرى ليه رغم توفر الأسماء؟
2: هو رو بالنسبة لي أنا في كرة القدم أنه مش الأسماء وحدها تجم تعملك الإكسبلوار اللي حاجتك به والنجاح الرياضي اللي أنت حاجتك به. يزم فما تركيبة يزمها كلها تتماشى مع بعضها، يزم كيتار فني يجيك كفء يعرف كيفاش يوظف الملعبية ويحطهم في الإطار متاعهم ويعطيهم التحفيز الكامل. زادة كيف كيف كي تبدأ إدارة وهيئة مديرة واقفة زادة كيف كيف على كل صغيرة كل كبيرة والشواء اللي قاعد صار، وبالرغم من المدرب نتاع الأهلي المصري معناتها راهو ياخذ في برشا فلوس، معناتها
1: مدربين في عام
2: صحيح اكزاكتومون ثلاثة مدربين في عام، هذاك اللي يخلي الفريق معناتها الانستابيليتي معناتها من الناحية الرياضية ديما تخلق مشاكل. تنجم تكون عندك النجوم الكل راهو يجي نقول لك كي تبدا الفيستير فيها وعليها ويبدا المدرب والإطار الفني مش فما استابيليتي والإدارة زادة كيف كيف. اليوم تعرف إعادة هيكلة كاملة راهو حتى من الأسماء اللي مقترحة أنيس وجلبان باش يكون من ضمن الناس اللي باش تمشي الأهلي المصري سيلول دو ريكروتمون، معناتها باش يحاولوا يكبروها باش يوريك اللي الفريق مستحق إعادة نظر في برشا حاجات.
1: أنا نأمل أنه روح الفريق روح اللعيبة قال الراجل يجي مصر عليها
0: ملح
1: متأكد أنه الكلمة هذه اللي
2: باش رزق الخليج
0: من الروتريت صح
1: بالحق روح اللعيبة مستمدة من روح المدرب. معناها كي نذكر مثلا بيب غوارديولا في الفترة اللي تعدى بها بضغط كبير وطلاق وانفصال على مرته، واللي نحسه حتى بيب حزين في تصاور
0: والديبريسيون وصلت للملاعبية،
1: الديبريسيون تعديت للملاعبية المان سيتي سيفريتا وسنية مثلا ما هزتش البطولة كيما عملناه، ولكن كانت فريق بلا روح جثة هامدة الفريق تحسه على الملعب تعدى من عند المدرب. لو قد يكون هذا ما يفسر للشيك نتاع الأهلي المصري. حكيت على حاجة مهمة قبل ما نختموا مع الكورة ونحكيوا على النقيب، الملاعب اللي ضيع البينالتي أنا شفته في حاله نتاع انهيار وبوكير، ورغم هذا من لعبيه جماهير الزمالك كانت تحاولت تلطف الاجواء. عندنا شويه الاكستريك اللي سمعت
3: جمهور الزمالك كبير يا سعد انا بحبك وهتفضل في اولمبا والله يرحمك وكمان جبت البطوله واللي انا بنحبك
4: ما يهمكش اقسم بالله ارجع واحد
3: ما يهمكش اقسم بالله بنحبك اقسم بالله بنحبك والله انا بنحبك وقت ما زعلان ورحمه ابوك ما تبقى زعلان
5: بالله عليك ما تزعل
3: الجمهور كله بيحبك يا احمد الجمهور بيحبك وهنشيك لاخر دقيقه في عمرك بنحبك
4: انت راجل
3: ده شحاته
4: اقسم بالله ارجع واجرك الواحد فيهم
1: أركل واحد فيهم من آخر عمرك حنشيلك فوق رأسنا بقولوا برحمة بوك ما تبكيش احنا سامحينك برحمة بوك ما تبكيش
2: وجاء دبلومار
1: لا الكلام يمس بالحق باش الجمهور والملاعبي ما عادش نجم يوقف روحه من البكاء معناها هو ما سمعش روحه على ضربة الجزاء اللي ضيعها وخسر فريقه في كاف قدام جمهوره في ملعب الزمالك ورغم ذي شو محلاها لافتة كي ساعات جمهور ينسى التشالنج ويخمم انه ذاك انسان راه ضيع بينالتي مش بالعاني راه حب يماركيها في بيريود صعيبه وبوها متوفي. انا مستني برشا الهبه بتاع جماهير الزمالك للملاعب هذا رغم غضب الجمهور الكبير على الفريق وعلى الروندمو وعلى المدرب.
2: اما في لو نيفو يلزم زاد بقلب
0: يظهر لي ما يطولوش المنتخب زاد
1: صارت بقلب فهمت
2: ماني حاسس غير
6: برشا يس يا حبيبي تسبوك
2: انت مش على بو لي نحسي على
1: البنالتي شكون يحكي على الحساس
6: رقم عليه كويس تخسروا انت
1: رامي جاوب في تلع الغناية حاتم نوليو نعملوا كي جمهور الزمالك حاتم حنشيلك ورسنا واحنا بنحبك
6: ريونيون بوسو فيه ونعرف الحبيب ونعرف

0: لو جول كله بتاع لحكي 11,000.
1: اسمع كيما بكري نحكي ونحن على الجرينتا بتاع رونالدو, انا رونالدو بتاع الكويز. انت منحبش نخسر.
0: انت رونالدو بتاع الكويز. باين نحكيو على النقيب اللي يفتح النار على الفنان محمد شاكر, ولكن نحكيو عليه بعد الفاصلة. راف ماغ
2: بوبليسيتي. Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو, وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: أهو هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
2: أنا خيب يفتح النار على الفنان محمد شاكر ابن فاضل شاكر مجموعة من التدوينات
3: هو محمد فاضل شاكر اللي كان موجود الجمعة اللي فاتت في حفل في مسرح أوبرا تونس وعلى خلفية الحضور هذا نلقاه سي مقداد السيلي في 3 تدوينات فيهم الصريحة وفيهم اللي برميان المعنى في علاقة بمحمد فاضل شاكر وقت اللي يقوله بوك فاضل شاكر أما أنت متوسط جدا النجومية مش بالوراثة التدوينة الثانية المتفرج رأيه انطباعي والمختص يعطيك صحيح من غير عاطفة ومحليه كيبوه لوليد ربي قوي سعده موسيقيا متوسط جدا ويوفى الكلام في تدوينة ثالثة يقول حليلته لوليد يصلح مضيف في الطيارة أما مطرب حاجة قوية عليه ياسر ولا كتاف ما يقضيوش عندك ولا ما عندكش
2: علاش نخيل
4: شبيك على الطفل
5: توا أنا كيفش نقول الكلام ذايا هو باش يبطل ما عادش يغني معناتها يا اخي يخدم على روحه وربي عينه مش عندي معاه ما عندي معاه حتى مشكله
2: رغم اللي انت وياس اصدقاء نقي
4: ملول كنت
2: وعمناول حكيت معاه وبعث لك فويس بصوت بوه
5: بالعكس هذيك هي الموضوعيه مش خاطر انت صديقي يلزمني نجاملك
2: لا تجامل اصدقائي
5: انا لا احب المجامله اللي هي بصراحه مسيطره ياسر على الاجواء العامه مجامله وربي يفضلك انا ما نجاملش انا هذيك طبيعتي انا هذيك مقدار سيدي سيما سيناتور الوليد بوه فاضل شاكر وما أدرك ما فضل شك إحساس غناء أنا برح نسمع في قبيلة أنا والناصر مي فاروق يا أمي شنو هذا شنو الصوت سحر نابل أنا كنقى صوت بي دموعي طابت نصفق حتى كان يبدأ لبناني ولا وين مذابية ومرحبا وصوت بي جيل تونس نقص تسكرتي ونتفرج أما هذا صوته متوسط جدا جدا معناتها موسيقيا توت نجم التلفن انت العطيل المعاوي تكلم انت حمزة أبا تكلم يوسف بلهاني تكلم محمد الأسود ناس مختصين ناس يفهموا موسيقى صوته عادي جدا مش متاع نجوميته يا ولدي 3/4 الحفلة والميكرو هكا الجمهور يلا شنو يلا
4: انت ريتو 3/4 الحفلة ما تفرش في كونسير كامل
5: لا سمحني انت توت تحب تسهل زعما سويل زعما انا خاطر مشيتش الحفلة شوف الفيديوهات فيديوهات فما ناس قال لك خيب ظننا كومبليتمون شنو هذا ماذوما متفرجين راي انتباهي زاد ما نقصيوش على الوليد مي انا بصفه عامه صوته متوسط جدا علميا موسيقيا
2: تقول لي علميا انا ما نجمش نناقشك اما الصوت انا ديما بالنسبه لي الريفيرونس قالوا ماهوش صوت مقلق معناه فما صوت جبار فما صوت جبار كي يغني سيبوا يفك الميكرو الكاميرا هذا 3/4 5 سامي في العالم الكل فما صوت قريب من الحسن فما صوت بتيتر تقول انت متوسط ولكن ماهوش مقلق فماش نشاز يغني في الطبقه اللي هو يغني في الطبقه اللي هو الميتريس
5: لا ينشز يغني تحت الطبقه تحت الطبقة قد جبل بقرنيز
2: تحت الطبقة وبعيد برشا
5: ياسر على الأخر يا ولدي حاشا ما تجيش
2: الصوت يقيم علميا حاتم ولا أذن وذوق بالحق حتى هو يقول لك يسمي في دي سوميتي في الفن وكذا يقول لك هو ما يعرفه حسب السلم الموسيقي والآلة والكذا هكيك يقيم الصوت مثلا عبد الحليم أنا جيت عبد الحليم صوته كيفاش يقيم علميا
5: عبد الحليم علميا في صوته عليه. في قرجومته
2: تم تبقى واحدة
5: سنة في قرجومته دو نوت صوت بسيط جدا ولكن عبد الحليم رهيب في الأداء متاعه
2: دوك صوته متواضع جدا
5: لا مش صوته متواضع
2: عمل شنو
5: عبد الحليم حاجة غريبة وعجيبة
2: هل عنده كان دو نوت
5: لا معناه بتشوف فرق ما بين الحاجات اللي موجودة في قرجومته الطبية نذي أما دي نجوار فما حاجات في القرجومته
2: ايه فرق بين هذا وشنو
5: ليكورد فوكال الأداء متاعو عبد الحليم حاجة
2: يعني
5: رهيبة
2: ما نسمعش الأداء أنا كي نحط سي دي ولا كي نحط مراش أداء على الروك حرة الموسيقى ونسمع الميلودي
5: صوته رهيب عبد الحليم صوته يؤدي حاجة غريبة
2: يقيم علميا هكا الصوت احنا بالنسبة للجمهور نحكي
6: ينجم يقيم علميا أم مثلا الفرق بين الشرقي والغربي الغرب فضل حكاية عنده برشا tu as la musique classique, l'opéra, عندك تينور, عندك المغنيين نتاع الاوبرا اللي يغنيوا لك هذوكم لي فوا, وعندك الاخرين يا خويا تورشيت طه صوته هذاك معني على ليميت كي يكلمك بالتليفون تعلق عليه, اما في الواحد يطرب معناه فما ناس تغني
2: مش يطرب مي ثم تامبر يتسمع
6: فما تامبر يتسمع
2: انت كانت تقيمه علميا تعطي 23
5: اما انا كرشيتها يغني كاكا عبد القادر هذيك غنيه يا ولدي
2: نجاحاته باش فسرها هذا بور دير انه مش ديما الامور علميه قد يكون انت صوتك علميا على سلم الموسيقى وسلم ريشتر هو الافضل, ولكن الاغاني الروح الاحساس
6: الروح
5: حاجه كي تقول انا راسي وجع فيا تجيك جارتك تعطيك حربوشه تاع ماده تقول لك تاع راس معناتها هي مش طبيبه تخشك. انا نحكي لك على راي الاختصاص المختصين راي المختصين,
2: وانا قاعد نقول لك انه راي المختص لا ما ينجمش يحرف فنان من انه ينجح ولا لا, بعيد
5: لا
2: على
5: لا لا
2: بعيد على هيفا وهبي والاجواء هذيك, اما هذا الوليد صوته خليني نقول به عادي
5: ناجح,
2: اما صوته حنين يخدم. صوته حنين ما يتسمع
6: وفات ديما هذايا الجدل نحن زاد عندنا في ثقافتنا معناها برشا الحكم معناها ماهوش معناها فما الانتباع فما بعض ساعات نجمدوا معناها فما حراس المعبد نتاع الفن تلموك ريغورو يحبوا الريغور والبالفيرغول واحد وكل شيء اللي أنتروتر الفن ما ينتشرش أكثر وما يخرش من نوعا ما.
5: عش قال لك النهار حاتم بالحاجة كيفاش يكتب السيناريو هو هو ويسمع فيا قال لي مقديت صدقني قال لي حيت كامل يبدأ يدقق علاش وكيفاش سيبيان مش تخرج حاجة بيه تحكي على علاش الريجر
2: تعطيه بطاقة اعتراف ولا
5: لا نعطيه ما انت ما اخو سيكسي ويخدم وناجح
2: تعطيه ولا
5: نعطيه
2: انت يا اخي مربوطه بالنجاح يا بطاقه الاحتراف مش
5: لا بطاقه الاحتراف معناها بتعطيها كان باش تعطي بطاقه الاحتراف للعظماء تعطي اربع بطاقات بركه في تونس اما لا تعطي باش نستخدم
2: دونك تعطي محمد شاكر
5: نعطيه بس
2: رغم انه ماكش مقتنع بصوته ويغني تحت النوته بخمسه كيلومتر
4: بلاش
2: المواصفات بتاعتك علاش ما تعطينيش انا كي نغني
5: لا خاطر انت مازلت ما عملتش جمهور رجل عنده جمهور
4: حق عيني
2: ما حفلتيلو شوف شكون يعبي انا نغني وانت تغني شقال زيد
4: محليك محليك هذاك اش ناقصكم تحب تزيد تدخل في حيط اكثر
2: تدخل على بلاغينا يعجبك جهاد كيف فتيت مرأة تسمع محمد شاكر
3: ما نعرف له حتى غنية أما أنا ما عنديش فاست أنه على خاطر بوك مشهور أنت يلزمك تتحط تحت المجهر أكثر ما أوكي ما لازمش يكون عندك حظوة أكثر جس على خاطر بوك فضل شاكر ولكن من عاقبوهش معنى ياخذ فرصته يعمل غنيته وينطلق
2: معنى عطينا شوية
4: عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية عط

0: زعبالي
1: تتشوفي شو وضعي الحالي بلاش بيك يا ولدي ابداع يا ولدي قريت الجملة ذي تتشوفي لحظة تتشوفي شو وضعي الحالي وانا قلق
2: يا ربي يا ربي
3: هذا نسمعها بصوت فضل
1: ريت ندخل للفن ثلاثة جمعات
3: نتمتع
1: ثلاثة جمعات
4: ونخرج منه
1: يلا
2: أما للأمانة راهو أنا مع إتاجر ياسر ميرسي شكرا لك رفق
4: على المساحة
2: سيلادونس دي كانار راهو أنا ما يعجبنيش أبوه للأمانة
1: مع شمالي تجرب يودي العبارة ذي رد بالك لا على الناس الكل
2: لا بو
3: يعس على ثانية بو
1: سافو دير كوي تجرب
2: بو معندها مو سكسي متاعه العباد
1: تمشي هذا عمل ديو هو بو لوك اغنيتهم الزوت تو كي يعمل ديو
3: لا عمل الحفلة فيها خمسة اغنية تابو
1: اي ايه ما عندوش ايه
4: خاطر بوه ما ينجمش يغني
1: لحظة بركة حد مي فاروق اللي تحكي عليه اخي تعمل اغنية نتاعها جاوبني
3: مي فاروق يشهد لها
2: الأمة هذيك المشكلة
1: فيها مشكلتك في الحياة مقدرتش الأمة عندك مبدأ شد فيه حكيت لي على ريبرتوار مي فاروق ما فما حد يحفظ لها اغنية
3: ولكن انسى ريبرتوار انا كموسيقي كي ندخل تفرج فيه درج ندوخ
1: اي ربي معك
3: يزوني بلونكار راجل يغني غلط يا اخويا تحب تعذبني انت
1: كي تسمع الدوخ
3: لا هذا اللي سمعته انت توا مرة أخرى مصلح بالماكينات في الاستديو
1: أنتو كلن أمتين عمورة ما يبش تتفق هذا فن هذا غناء أذواق ناصر أنا وناصر متسلتني تتشوفي شو وضع الحالي
5: أفلس الغناء قديش فيها كومبليسيتي ما بين الأب وولده ياسر ياسر ياسر محلاها
3: شي خور ويحكم
5: رولان جاروس توا
1: ما عاش وقت
2: غدوة رفيق نحكيو عليه بأكثر تفاصيل
1: حتى باش ناخذوا معنا يانيك نوا إن شاء الله من فرنسا
2: ونادا توا باش تعلق عليه وتقولوا
1: يانيك دوما قولوا يسمع فينا ما يهمش يتكلم
2: يانيك سي تو بي أون با temps trop de pub on t'appelle demain
1: et demain قولوا يزمك تهز
2: demain il faut décrocher
1: ok قولوا هز وما تسهرش في الليل باش تقوم ناشط
2: pas de soirée pas de boîte de nuit pas de danse reste tranquille
1: reste tranquille voilà شكرا لك
2: voilà
1: كنت شكون تاخذ فرونسيزي
2: والله ناخذ بالكدا
1: بالها
2: والله
1: منا ومنا هكا شويه
2: الحمد لله
1: بالها
2: هذاك وي نو وي هكا كوكو لعبت علي الدوخه راهم يعطيني
1: الاخبار ثم نعود حتى لتسعة كاملين
6: رافماغ بوبليسيتي
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحث الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: القشرة مازالت تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
11: قل لي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
12: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
13: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بنا على بنا
14: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين ليجيك بار SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: الجزء الأخير من حلقتنا اليوم نمشي وتود سويت للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد مربوط بالأرقام باللكتور. رقم تم تداوله مؤخرا: أغنى دول العالم بالمياه العذبة.
2: والله ما النقيب قال لي ربارك حلو خالي. قال لي رفيقته يحب ينظم قطعة نتاع العلال شو بطاقات والفن. قال لي لا ما يحبش اللي جاي
0: الفن فيه روح.
3: انت قلت القشار هو اللي غلى العلوش ولذا اجا انت بطاقتك تفضل شكون فلاح تفضل انت بيع باش تنظم القطاع.
0: فكره من عارف شنو كنت تطبيق
3: فكره ممتازه ايه؟ فكره بتاع تنظيم نظم العلال شو المطربين لا
2: ما تخاف يولي التكشير في البطاقات
0: على خاطر الفن فيه روح. وانا مشكلتي اللي محطوط غاديك باش يعطيني البطاقه شكون باش يحطو كيفاش الشوا نتاعو هذيك مشكلتي
3: انا كيفاش تحكي تولدت نقيب ديجا
0: اولا نحكيو على الكفاءه الفنيه وهذيك مهمه جدا جدا جدا معناها فريمون لازم يكون اون سوميتي معناها لازم يكون نمبر 1 خمسه نمبر 1. هذا حاجه ثانيه ونغلق الموضوع انا مين نعرف الانسان ديما ينجم يكون عنده اخطاء ينجم يكون الانسان هذاك كوريكت مش كوريكت. انا شكون قال لي غدوه كي نحط ناصر في لجنه ما يعطيش الكارت الرامي خاطره صاحبه وانا فنان باهي يحرقني باش يطلع رامي هذا ما يصير.
3: لا باش نقول لك حويجه سيكوندا برك
0: تفضل.
3: انت علاش ما سالتنيش سؤال حلو ياسر؟
0: تقول
3: لي انت كيفاش خديت بطاقه الاحتراف؟ انا اقسم بالله يا رفيق كي نتفكرها توا توا قلبي يقف
0: عليه.
3: قاعد قدامي 12 واحد
0: 12
3: من عبد الحميد بن العلجية الحمادي بن عثمان الله يرحمهم الرشيد يدعس يميتي كل حد يسألني سؤال
0: الله يرحمه
3: مال.
0: اللي توفى وربي فضلي على قيد الحياة ما ديما يقعد الفرضين تاي موجودة. شكون قال لي أنا ناصر موجود في اللجنة ما نجمش يعطي كويرت الرامي صاحبه وأنا ما يعطينيش
3: موش واحد ما نجمش
0: بالنسبة لي
2: يا خشبي نجم نخدمه أنا اللي معايا نجم نخدمه ونعطيه كارت
0: هو دومين دومينك يعني. سؤال رقم واحد: أغنى دول العالم بالمياه العذبة زياد
2: هذا ياخذ منها كريستيانو رونالدو عنده
0: الدولة شنية؟
2: سويسرا.
0: سويسرا نقيبة
3: الصين.
0: الصين جهنة
4: سويد.
0: السويد ناصر.
2: فرنسا.
0: فرنسا رامي.
2: أمريكا.
0: أمريكا
2: كندا حاتم حط كندا.
4: كندا
0: كندا الرابعة الكونغور عشرة تسعة الهند ثمانية البيرو سبعة اندونيسيا ستة كولومبيا خمسة الصين أربعة الكندا ثلاثة أمريكا اثنين روسيا. أكثر بلد قلت كندا
5: هم قالوا كندا
0: بيقول
5: فنلندا
0: ديما كيوحى ليهرب مش في كل شيء. ثالث أمريكا ثانية روسيا بأربعة مليار كيلومتر مكعب الرقم يصعب قراءته الأمانة. الأول في العالم أكثر دولة غنية بالمياه العذبة هي البرازيل. أجوبة خاطئة لراف ماجور
5: عند المسيات
0: أجوبة خاطئة لراف ماجور. السؤال الثاني: أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر. أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر زياد. احنا تونس مثلا في المركز السادس
2: احترم
5: 30 جزيرة
0: 60
3: برشا جزر.
0: يلا زياد.
2: مصر.
0: مصر نقيب.
3: الامارات.
0: الامارات جهان.
4: جزر القمر.
0: جزر القمر ناصر.
2: العراق.
0: العراق الى حد الان غلطة
2: الكل غلطينا.
0: مصر الثالثة.
3: هاي
0: الإمارات الخامسة تونس السادسة. يلا
2: والله في بالي واحدة من الخليج اللي نسيت تشكون يا عمان يا البحرين
4: شيرت هرمز
0: اختار
2: عمان.
0: حاتم.
5: السعودية.
0: 10 جزر القمر 9 الكويت 8 قطر 7 البحرين 6 تونس 5 الإمارات 4 عمان 3 مصر 2 اليمن 1 قلت
2: البحرين.
0: الجواب الصحيح السعودية. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي بالفرنسية: ما معنى للجوفوبي؟ هو الخوف من ماذا؟
5: الجو
0: للجوفوبي الناس كل عندها منه ولكن ثم عبيد عندها مبالغة
2: من الوقت.
0: خوف من الوقت زي ما حكيم وعميق فيلسوف.
2: شال ربي معك بابا.
3: الخوف من المفاجآت.
0: خوف من المفاجآت ناصر.
2: من قلة المال.
0: من قلة المال. خوف من الفقر.
4: من الأرقام.
0: من الأرخ. طيب أنا قلت نسكل عندها منها.
4: أنا عندي نحس روحي كتاب ده في ديسكوشن وانت فيها برشة أرقام نحس روحي توترت وماذا بيا الديسكوشن.
0: أنا دي قلت حاجة كمل الناس الكل
4: الالغوريتم والجبر
2: الأفاعي
0: الأفاعي لا
5: المرض
0: باش نعتبرك صحيحة هي مش من المرض بالذات ولكن الخلف من الألم. جواب صحيح. نعتبره الأقرب. كان حاتم بالحاج فما عبيد ما يحملش في العمر الكبير حتى زرقها يعني ما ينجمش كتب فيها أمل. شو ألم عفوا شو؟
2: أنا منها من والله
0: بالحق
2: والله ندخل عند بيبن
0: مليت بيبن
2: شبه تبدي
0: بالحق. السؤال الموالي حكمة تقول المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى ماذا زيادة
2: مدى معرفتك.
0: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى معرفتك. ناصر
5: كيفاش تعامل الناس
0: تصرفك كيف تعامل تتعامل مع الناس. نقيب
3: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك للأشياء.
2: أي فهم
4: جهلك
0: حكمة.
2: مدى حب الناس لك. ربي يختان يا رب.
5: قال جهلك وقالها قالها أينشتاين ظهرلي.
0: لا مش أينشتاين. المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. نقيب جيهان حاتم جواب صحيح. السؤال الموالي بالفرنسية زيدونا
2: جاتني اللي جاب مخ.
0: كيفاش نقولوا تيبل
5: تيبل
2: توا
0: توا. نقيب
3: تيبان
0: تيبان. ناصر
5: تيبل
0: توبي
2: تيبل
0: تشبيلا
5: تشبيلا
4: كوريانتر
5: مرحي ولا
4: كعب
5: كعب
3: كوريانتر
0: مرحي
4: كوريانتر
0: كوريانتر. جواب صحيح جيهان حاتم بالحاج نقطة. السؤال الموالي تضحك شيخ على روحه بالضحك شيخ على روحه بالضحك.
5: شكون
0: من هم الأربعة ملوك الذين حكموا العالم؟ ثم زوز كفار وزوز مؤمنين. ثم الكفار خليهم النمرود والبختنصر هكا ما نعرفش الاسم ان شاء الله نكون ندخل صحيح ولك البختنصر تقول لي ريب صديقتنا المعدة. زوز بار كونتر حكام حكموا العالم مؤمنين وورد اسمهم في القرآن شكونهم زيد؟
2: والله لا عندي جيب.
0: حاول
2: شو حاول شو نعطيك اسم وعند والله لا عندي.
0: تعرفهم الزوز؟ الزوز تعرفهم انت؟
2: والله لا نعرف يا رفيق.
0: قلت والله تعرفهم.
3: اي نعم
2: فما حويجة.
0: لا لا فما شيء من تعرف الناس.
5: بالنسبة لي انا مش اقول غالط نعرف ملك فاروق.
2: مش الكل كل مصر وقت الامريك لاتين ما خلطت
5: ليش
0: مش تحت الاستعمار المصري. نقيب
3: يبدو لي كسرى وسليمان القانوني.
0: كسرى وسليمان القانوني قلت وردوا في القرآن.
3: كسرى ما وردش في القرآن. سليمان
0: سليمان القانوني ولد في القرآن.
3: لا مش قانوني سليمان.
0: بالنسبة لي كيف كيف كما سليمان سليمان
3: لا لا لا مش كيف كيف, مش كيف, كيف.
0: رامي
2: سيدنا انت انبياء هما داود
0: ثقافتك
3: الدنيا داود
0: هزك فسيف نعم بيك ستار
2: أكهب شلو تكون أحرشتي بما فيه الكفاية.
4: يظهر لي سيدنا سليمان وقارون كي نقولوا مال قارون.
0: قارون قلت مؤمن. حاتم
5: ذو القرنين.
4: ذو القرنين
5: وسليمان.
0: سليمان ذو القرنين جواب صحيح. برافو حاتم بالهاجم. سيدنا سليمان الذي حكم العالم وذو القرنين كيف كيف الحاكم العادل الذي حكم العالم والذي ما يتكلم حد. ترد قصته وحكايته في سورة زيادة
2: عمران.
0: لا إيه العمران
2: إيه العمران
0: لا
5: عمران
2: بقرة.
0: سورة
2: البقرة.
0: لا
2: سميه الشهدو.
0: يلا اشتر الكتاب.
4: ليه؟ صحيح
2: موسى
5: أبي
2: هذا موسى حاتب قريمة النمل. لا كم عندي
3: قلب القرآن
2: عبيد أخرى
3: اشتر الكتاب قلب القرآن.
0: حاتب أنا سورة لا جيل سورة
4: الكهف.
0: يلا يا سؤال الأموالي رمروم
2: فضل
0: رفليكسيون. ما هو الحيوان الذي الأسرع الذي لسانه أطول من جسمه؟
3: الضفدع.
2: الضفدع
6: الحنش.
5: الحربيه.
0: الحربيه جواب صحيح. رامي الفرات
5: حنش
0: عنده مشكله في المدك هذا.
3: حربيه شنو الحربيه؟
0: كي يزرب يزرب يدخل بعد
5: يزرب يتبلوك
3: الحنش.
0: يلا السؤال
6: تنمر ولا
5: عطيه خمس نقطه.
0: اش قال في حلقه البارح؟ الفلاح يبيع شيله شيله
5: شيله شيله
0: شيله شيله الفلاح يبيع شيله
3: شيله يا مطر.
0: يلا السؤال الموالي
6: خاطر مش الفستيفال شنشيله انا قعدت في مخي قصيد سكر.
0: كم عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء؟
6: كم
0: عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء زيد؟
5: 4600.
0: ناصر
5: 1000.
0: نقيب
3: 2000.
0: جهن
4: صفر
5: صفر.
0: حاتم
6: ذا هلي خمسة حاجة كمنك أربع فاز حاجة.
0: جهن رامي صفر جواب صحيح. برافو.
6: فميش حاجة زيرو
0: زيرو. تحديو العلم معناها زيد. كمل زيد كابر اطلع زيد نطلع
5: خمسة أربعة
0: زيد كابر. فما مرة واحدة كها في الفينزويلا
5: شوية
0: نسيت اسمه الشرشور الكبير
4: فحوريرة
6: تروف السيل
0: مستحد تهلك العلم مش تربح تغلط أجيال. يلا السؤال الموالي ما هي المدينة المعروفة بلقب مدينة الجسور؟ زيدونا
5: والله نعرفها يا رب.
0: ميكرو قرب لي ميكرو.
5: والله نعرفها.
0: عندك محاولة؟
5: في اليابان على ما أظن.
0: في اليابان غلط.
3: يظهر لي قسنطينة في الجزائر.
0: قسنطينة
5: تركيا.
0: تركيا. مدينة
5: سان فرانسيسكو.
0: سان فرانسيسكو.
4: قسنطينة.
0: حاتم
6: فينيسيا.
0: سنتينا جهن نقيب جواب صحيح. تسمى مدينة الجسور. السؤال برا يمشي المؤرخين قل لهم عليه ساعة ما يمشي اسمعني حتى العلماء الكل وراء سهل حتى العلماء
5: قدش يجي العيد
0: مريض
5: والله تعبت
0: بس حتى نتعب منه هو بالذات
5: لو نرى لحد نصوره
0: كويس. يلا السؤال لما مش أصوره قلتك حلقة العيد نهار العيد في المباشر كان نفطر ونجي
5: عايش ما نفقاش قدام مستمعين والله حلوة
0: في الشو
5: بوتي بالفولارة بتاعك رامي مريق للفولارة
6: وكواتشو
5: والنقيب يشوي وهذي
4: مع الصفرين.
0: السؤال الموالي
6: وهجر تنظف الدبر
0: سورتو با
4: مش بش تجيهش
0: سورتو با. السؤال الموالي في عهد السادة قباية ماذا تسمى الدولة التي كانت تحكم الدولة ماذا زيادة؟
5: شنيه؟
0: عهد السادة قباية.
5: السادة قباية دولة الأمان.
0: دولة الأمان.
5: دولة الهدوء.
0: دولة الهدوء. نقيب
3: هما كانوا قبل ما يقولوش الجمهورية التونسية كانوا يقولوا الإيالة التونسية.
0: الدولة ناصر.
5: دولة الاستقرار.
0: الاستقرار
5: اللي توصفوا فيها
0: راوك توصيف
5: ظهر لي الدولة الحسينية.
0: جهاد
4: أنا زيدا يظهر لي الدولة الحسينية.
6: حسينية
0: ثلاثة حسينية جواب صحيح. حاتم جهاد رامي الفراتي. السؤال الموالي لا هكا وصلنا بريسك نهاية يونا سكور سكور
5: خاشوف حاتم دار خمسة
6: لا مش أنا
5: أنت على قسنطينة
0: مقداد اثنين زياد ورامي رفوزي زياد والناصر رامي ثلاثة جهاد خمسة ورغم الثقل يفوز مرة بالعاجة. يلا سيدي نكتفي بهذا القدر. شكرا كامل الفريق جهان حاتم النقيب زياد الناصر رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الأعداد كيف كيف جهان السليني في الأعداد معنا صديقتنا جديدة أمنا استجير شاء الله تكون تعلمت برش حاجة باية
5: لا أتمنى الخبرة والتشويق وتعلمت
0: معنى أنا تعلم. كل الحقيقة كل ما نخرج بوز نحسها تغزولي بنبيها ما نعرفش ما منبهرة
5: لا وخرجتك بالقهوة وبرشة خطابك
6: مصدومة أكثر من بنبيها
0: طريقة اللي حضرت مع برشة مناشتين سيوني كولا بارت
5: شي عملوا لك معهد انت سبيسيال معهد
6: الرفيقيات
0: نخذوها في تصريح بعد تكمل الاستاج نتاعها باش تحكي لنا عن تجربتها وش تعلمت من الإذاعة ومن البرنامج
5: لا تعلمت تكتب
3: راف يونيفرسيتي
6: رفيق في الرفيرونس
5: في دعابة روس يا
0: أمي واحد يختفو بس حتى كي نغلط نكلمه ما يجلمش يهز عليه. شكرا لكم جعفر بعد شوية في ساعة سعيدة نسنها الابتسام في هنا تونس. السلام عليكم برشا نهاركم أسعد الأيام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وما تنساوش يوم جديد من أيام ذي الحجة ربي يتقبل منا صالح الأعمال عودوا رواحكم ونعودوا رواحنا الكل على الذكر في هذه الأيام المفترجة الاستغفار التكبير والتهليل إن شاء ربي يتقبل يتقبل منا ويرحمنا. ارفعوا يديكم بالدعاء, هي ساعات ثمينة وربي يفتح فيها أبواب رحمته فلنستغلها إن شاء الله حتى اللي يفجر يوم العيد وعيد الأضحى. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي, تشاو تشاو.
7: راف ماك غطيف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. جمعة مباركة للجميع. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس. كيما كل صبحية نسلم عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. ربي يعطيكم الصحة والرزق والحاجات المزيانة اللي تتمنوها في الدنيا هذية. كيف العادة إيمان سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم هون علينا هذه الأيام ولا تغير حالنا إلا لأحسنه. اللهم إنا نسألك أن تنزل سكينتك علينا وأن تطمئن نفوسنا وترحم ضعفنا. اللهم أغثنا بالطمأنينة والرحمة ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا يا رب. لا تغير حالنا إلا لأحسنه وأعنا على أنفسنا لنسعى دائما إليك فلا نفتن أو تزل قدم بعد ثباتها. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنك تعلم ما في القلب كله فقل له كن فيكون. ربي اجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات. ربي يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

هبي أنا هويت نايل البرغوثي توصلنا لستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الكل، صباح الفل والورد والياسمين لكل المتابعين الغاليين. حالة الطقس اليوم تتسويت في الميتيو. ميتيو ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 مايو 2026 بشكل طفيف، وين تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية، والمرتفعات بين 30 و 35 درجة. ببقية الجهات تكون بعض السحب متواجدة بأغلب المناطق، والبحر يكون متموج، الريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع ماضي 23 دقيقة، ظهر نص النهار و 23 دقيقة، صلت العصر مع 4.6 دقائق، صلت المغرب مع 7.28 دقيقة، وصلت العشاء مع 9.12 دقيقة. شل ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. بالمتيو نمشيو للمقترح متاعنا لليوم، وصديقتنا غادة بن حسين اقترحت علينا السيري اللي باش نحكيو عليها اليوم، اللي مازال كيف خرج الجزء الثاني متاعها نحكيو على سيري برلان، اللي هو العمل المشتق من عالم لكازا ديل بابيل، واللي ركز على شخصية اللص الذكي والغامض أندريس قبل أحداث السرقة الشهيرة في البنك الإسباني. في السيزون الأولانية نكتشفوا جانب مختلف مش شخصية متاعه، مش فقط كزعيم عصابة قاسي، ولكن كراجل يعيش بين التناقضات، مهوس بالرومانسية وبفكرة السرقة كافن. تدور أحداث الموسم الأول في باريس، وين يجمع برلان فريق من المحترفين باش ينفذ واحدة من أكثر عمليات السرقة جرأة، اللي هي سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو في مزاد ملكي. الفريق يضم شخصيات مختلفة، وكل واحد عنده دور دقيق، خبير إلكترونيات، خبير متفجرات، سائقين ومساعدين. اللي يميز القصة مش التخطيط فقط، ولكن العلاقات داخل الفريق، خاصة شخصية برلان اللي تجمع ما بين العبقرية والفوضى العاطفية. وقت تنفيذ الخطة تتعقد الأمور بسبب الخيانات، العواطف والعلاقات اللي ورط فيها برلان نفسه، وهذا ما يهدد نجاح العملية. في النهاية ينجح الفريق في تحقيق الهدف جزئيا، ولكن الثمن العاطفي كان كبير، خصوصا بالنسبة للبطل متاع الأسيري اللي يظهر أكثر هشاشة من اللي ظهر فيه في سلسلة لكازا ديل بابيل. الموسم الثاني اللي يقع الإعلان عليه رسميا 15 مايو ما هوش تكملة عادية، ولكن أيضا فيه عديد الأحداث. عنوانه برلان ذا ليدي ويذ ذا إيرماين. في الموسم هذية تنتقل الأحداث الإسبانية، تحديداً المدينة إشبيليا، وين يجتمع الفريق من جديد لتنفيذ عملية سرقة فنية مختلفة تماماً، لوحة فنية شهيرة منسوبة لليوناردو دافنشي. الموسم هذايا يحكيوا أنه أكثر نضج من الأول، مع رهانات أعلى، مزيج أكبر من الخداع الذكي والتوتر العاطفي، إضافة إلى تطور الشخصية الرئيسية اللي باش يواجه الماضي متاعه وصراعاته الداخلية بشكل أعمق. سلسلة تجمع ما بين الذكاء، ما بين الجريمة.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل موصلين معكم المشوار، للناس اللي التحقوا بينا توا، للناس اللي متوكلة على ربي طريق السلامة للجميع، للناس اللي في ديارها ربي يعطيكم الوقت الطيب، للصغيرات أيضا اللي حضروا في روحهم ربي نجحكم. إيش مازال نهايرين بالنسبة لتلمذة الإعدادي والثانوي، وبالنسبة للصغيرات الأخرين زادة كيف كيف نكملوا العيد، نكملوا أيامات متاع تعدي، وكل شيء يوفى بقدرة ربي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يقول لكم الكل. قبل ما نتعداو الشات متاع، عرضتني تدوينة الحقيقة اللاعب السابق اسكندر السويح، عجبوني الكلمات متاعها وحبيت نتقى سماها معكم. يقول: هذا يريد مالا، وهذا يريد زوجة، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد شفاء، وهذا يدعو بكشف كربه، منهم من يدعو بالهندية، ومنهم من يلح بالروسية، وهذا يبتهل بالعربية، وهذا يتضرع بالإنجليزية. لم يشغله سبحانه وتعالى تداخل الأصوات ولا تغير اللغات، بل سمعهم جميعا، وهو أكرم من أن يرد واحدا منه خائبا، فهو السميع المجيب. إن شاء الله ربي يتقبل منكم كل الدعوات متاعكم، كل الأماني متاعكم اللي في قلوبكم، إن شاء الله يا ربي يقول لها كن فتكون. ألحوا على الله في هذه الأيام المباركة اللي هي ساعات من أعظم ساعات الله، وقادم يوم عرفة إن شاء الله باش نحكي عليه نهار الاثنين، وأهمية اليوم هذا اللي لزمنا الكلنا نشدوا الرحال. يوم جميل ورائع اللي يهبط فيه ربي سبحانه لسماوات الدنيا، مجرد الفكرة هذه قديش تقشعر البدن وقديش تخلينا على الأقل نعظم اليوم المبارك هذاك. سينو دراستنا تتسويت في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: بنية ولا وليد، هذه الدراسة متاعنا. في عالم تتقاطع فيه العاطفة بالثقافة والتجربة الاجتماعية، تبرز نتيجة مثيرة للاهتمام في بعض الدراسات الاجتماعية الحديثة اللي تشير أنه حوالي 74 من الرجال يعبروا على رغبتهم في أنه يكون طفلهم الأول فتاة، رغم أنه النسبة هذه ممكن تختلف من دراسة الأخرى ومن مجتمع الآخر، إلا أنها تفتح باب مهم للتأمل في صورة الأبوة الحديثة وتغير النظرة التقليدية للجنس الأول للمولود. من ناحية النفسية يفسروا بعض الباحثين التفضيل هذية بأن الرجل يشوف في البنت رمز للحنان والرقة، ويحس تجاهها بدرجة أعلى من الحماية العاطفية. برشا أباء يوصفوا علاقتهم بالابنة الأولى بأنها علاقة قلب مفتوح وارتباط وجداني عميق، وينتمين الفتاة في السنوات الأولى للتعلق العاطفي بولدها بشكل واضح. تشير أيضا دراسات أخرى في علم الاجتماع أنه التفضيل هذايا ممكن يرتبط بتغير أدوار الأب داخل الأسرة الحديثة، وين ما عادش دوره مقتصر على السلطة أو الإنفاق، ولكن ولا أكثر انخراط في التربية والرعاية اليومية، وهذا ما يخلي العلاقة مع الطفلة الأنثى تبدو أكثر انسجاما مع التحول العاطفي اللي صاير عبر الزمن. من جهة أخرى، من نجموش نتجاهل البعد الثقافي، في بعض المجتمعات كانت تاريخيا تفضل الذكور لأسباب اقتصادية اجتماعية، ولكن الاتجاه هذا بدأ يتراجع تدريجيا مع ارتفاع مستوى التعليم، تغير القيم الأسرية، مما سمح بظهور تفضيلات أكثر تنوعا ومرونة. ورغم المعطيات هذه، يأكد علماء النفس أنه تفضيل جنس المولود ما يلزمش يتحول التوقعات صارمة، لأنه القيمة الحقيقية تكمن في العلاقة الصحية ما بين الوالدين والأبناء بغض النظر على الجنس متاعهم. كل طفل سواء كان فتاة أو فتى يحمل فرصة فريدة لبناء علاقة حب ودعم ونمو متبادل. في النهاية تبقى النسبة هذه مجرد نافذة لفهم أعمق المشاعر الأبوة في العصر الحديث، وين ما عادش سؤال فقط بنية وإلا وليد، ولكن الأهم كيفاش نجم نبني إنسان سعيد ومتوازن. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان.
1: نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
0: رفمك
3: رفمك من الجمعة مع
2: 9:30.
3: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: صباح ريمي هذا فلورون باني وصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم الكل. قبل ما نتعداو لنصيحتنا لليوم حبيت نحكي لكم على سحر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تتجلى من خلالها معاني الطمأنينة وتفيض القلوب بنور لا يشبهه نور. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة يرفع بها ربي سبحانه الدرجات، يغفر بها الذنوب ويشرح بها الصدور. وقت اللي يردد المسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يستحضر سيرة النبي الكريم اللي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلمهم الرحمة والعدل والإحسان. الصلاة على الرسول باب من أبواب الفرج وسبب في تفريج الكروب وجلب البركات إلى الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا أنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أي فضل أعظم من هذا الفضل. في صباحنا اليوم نحتاج أنه نملأ أوقاتنا بالذكر العذب، هذا يلين القلب يهذب النفس ويقرب العبد من ربه. قد ما تكثر الصلاة على النبي يزداد القلب صفاء وهدوء، كأنها غيث يغسل الهموم ويزرع الأمل. خلي لساننا رطب بالصلاة والسلام عليه في كل لحظة، هي مفتاح النور في الدنيا والشفاعة في الآخرة وسر السعادة الحقيقية التي لا تزول. اليوم يوم جمعة في العاشر الأوائل من ذي الحجة، معناها يوم مبارك في أيام مباركة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكون لنا شفاعة يوم القيامة. تدسويت نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: في عالم يزداد قسوة وضغط كل يوم، تقعد الكلمة الطيبة والرحمة من أعظم القيم اللي يحتاجها الإنسان في علاقاته مع الآخرين. نحكيه على موضوع مهم جدا جدا، تأثير السر الحقيقي في نفوس الأشخاص. قديش من واحد خسر أصحابه أو عائلته أو حتى فرصة في الحياة بسبب أسلوبه القاسي. قديش من إنسان نجم أنه يفتح القلوب بابتسامة أو كلمة طيبة. اللطف والذكاء العاطفي من أهم أسباب النجاح في العلاقات والعمل وحتى التربية. الإنسان بطبيعته يميل أنه للعبيد اللي تحسوا بالأمان والاحترام. الرحمة ما تعنيش الضعف، ولكن تعني القوة الهادئة، انك تكون قادر على ضبط الغضب بمتاعك، انك تختار الكلمات اللي تبني في بقعة تهدم. احيانا ممكن كلمة صغيرة تغير يوم شخص، انهار الكل ممكن تداوي جرح ما نعرفوهش. في زمن مواقع التواصل الاجتماعي البعض يعتقدوا أنه القسوة أو الصوت العالي دليل قوة، ولكن الحقيقة أنه أكثر الأشخاص تأثيرا هما اللي يمتلكوا قلوب رحيمة وأسلوب راقي. الناس ممكن تنسى كلامك، ولكن ما تنسيش كيفاش خليتهم يحسوا. قبل ما نحكيه مع أي شخص ديما نتفكروا أنه الرحمة اليوم اللي موجودة في قلوب العباد هي سبب في بقاء الناس اللي يحبونا دايرين بينا، سبب في نشر السلام في عالم يحتاج للمزيد من القلوب اللينة والكلمات الطيبة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: احنا نمشيو للموزيكا، نرجع بعد شويه في فقره لو سبيسياليست مع الدكتور محمد العيادي اللي يقولكم عيد سعيد من غير حوادث منزليه. التفاصيل بعد شويه.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: UNFM صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بينا توا. مازلتوا تسمعوا في صباح الخير تونس حتى لسبعة متاع الصباح على موجات ديوان فم. فرحانين باستقبلوا بحثنا دكتور محمد عيادي، صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير مدام إيمان، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل على أمواج إذاعة ديوان فم.
2: دكتور عيادي، قلكم عيد سعيد من غير حوادث منزلية. التفاصيل تدسويت في لو سبيسياليست.
1: لو سبيسياليست،
2: أيامات تفصلنا على موعد عيد الأضحى، اللمة المزيانة اللي نبدأ ونستناو فيها الكل، الضحكة والأجواء هذيك. ولكن للأسف ساعات فيها كاللمة هذيك مع صغيرات اللي موجودين يصيروا بعض الحوادث المنزلية اللي ساعات نحيروا ما نعرفوش كيفاش نتصرفوا معها. فاليوم الدكتور باش يعطيكم النصايح الأهم، الحوادث اللي ممكن تصير، واللطف عليكم الكل، ربي يحفظكم ديما. نردوا بالنا خاصة في علاقة بالكانون وبالمشوى والسكينة والجو هذاك. خلينا نبدأ بالحروق الدكتور، معناها خطر عنا التعاملات احنا اللي ورثناهم من عند أمهاتنا والجدات متاعنا، تلقانا نجري ولها ديركت ما، ولكن للأسف فما حاجات اللي تضر أكثر منه تنفع.
3: صحيح، هو في العيد الكبير تكثر الحوادث المنزلية، وأهم حاجة أنه الإنسان يبدأ يعرف شي يعمل في الثواني والدقائق الأولى متاع أنه يصير الحادث، باش تكون ما تعكرش معناها الحالة من بعد. مثلا وقت اللي مثلا صغير ولا كبير يتحرق، معناها بالخطر احنا بالشعل والكانون وثم تعامل مع النار، معناها في اليوم هذية اهم حاجة انه ما نعملوش ثم شكون يعمل دونتيفريس، وثم شكون يحط حتى طماطم، وثم شكون عنده يحط حتى الزيت ويبدأ يدهن بحاجات معناها مش معقولة. لازم هو اول حاجة يحط البلاصة اللي تحرقت تحت الماء البارد، والمدة خاصة لازمها تكون مدة طويلة، راهو ربع ساعة كاملة لازمها يحط معناها البلاصة اللي تحرقت تحت الماء البارد. بالطريقة هيك التفاعل متاع الاحتراق مع الأنسجة اللي تحرقت يكون أقل، وتكون دونك معناها الحرقة حتى مثلا الدوغري متاعها باش ينقص، ويكون دونك معناها من بعد التعامل مع معناها الجرح متاع الحرقة معناها باش تكون أسهل معناها بطريقة معناها جيدة جدا. دونك لازم يحط الحرقة تحت الماء البارد وإلا في وسط الماء البارد، معناها تقريبا مدة على الأقل 15 دقيقة لازم يحسبها، معناها مش شوية أو مش
2: تعجيز شوية،
3: مش هكا نحطه شوية ثلج بين سيورة دونتيفريز وطماطم لا، ويحط الوقت هيك كامل. ومن بعد على حسب شنو باش يلقى من بعد وقتها، اسكو معناها يتجه للصيدلية ولا يتجه للبيرموري ولا حتى للسبيطار إذا كان لا قدر الله تكون معناها الحرقة كبيرة. هذا بالنسبة دونك الاحتراق. ثم زاد جروح تصير، زاد جروح خطر زاد تعامل مع معناها سكاكن معناها في اليوم هذية، وهي الأغلبية تصير جروح معناها في اليد، وراهو الجرح في اليد خاصة راهو مش كيما الجرح في بلايص أخرين، خطر في اليد ثم العلب معناها ثم لي توندون. دونك هو ديجا لازم يشوفوا طبيب مختص مهما كان الجرح في اليد، معناها أنت باش تمشي تخيط في الانفيرمورية وحدك راهو مش معقول، خاطر تنجم تكون انت تشوفه جرح صغير وهو مس لا قدر الله علبه من داخل صغيره والا مس نير معناها عصب، معناها يحس ديجا هو وقت اللي يتجرح يحس تم تنميل، وهذا وقتها لازم يكون الجرح يتشاف في البلوك، ولازم معناها يتخيط عن طريق اختصاصي معناها اللي هو في العظام. لكن احنا وقت شنو اللي خوفنا اكثر حاجه؟ النزيف. اذا كان وقت نشوفه انه نزيف كبير شويه لازم يحط كومبريس، كومبريس معناه ماذا بيه يكون زادة الكومبريس موجود في الدار، معناه يعمل ضغط على الجرح زادة كيف كيف مدة ربع ساعة، معناه نشدوا هذه حكاية ربع ساعة، صحيح يشد زادة جرح مش زادة يبدأ يشد شوية وبعد يطل يشوف النزيف قصي
2: ورا بعضه، معناه
3: يزن يحط هيك 15 دقيقة كاملة هو حاطت هكية ضغط على البلاسة متاع الجرح، ومن بعد 15 دقيقة هكية وقت اللي ينحي الكومبريس ويشوف وقتها ينجم يعرف اسكو النزيف متواصل ولا مش متواصل، واذا كان معناها متواصل بعد ربع ساعه راهو جرحه كبير وماذا به وقت يخلي يده فوق شويه معناها فوق مستوى القلب باش على الاقل النزيف ينقص، وبالطبيعه وقتها زاد يتجه مباشره أنا نحو السبيطار.
2: والبن دكتور اللي نعملوه وقت وقت الشهر
3: ما ذكرتني انت توا بالبن معناها ثم
2: ديريكتومون نجري والحبك
3: صحيت هذه معناها مش معقول توا احنا في الذكاء الاصطناعي معناها الناس كل معناها تقريبا المعلومه موجوده هو الحقيقه الاسعافات الاوليه ماذا بينا يكونوا يتقراوا راهو في المدرسه ومن بعد في الليسي معناها باش يكونوا معناها هذوما اللي ريفليكس موجودين عند الناس الكل معناها شفت المعلومات تقول فيها نورمالمون راهي ماهيش مربوطه بطبيب راه لازم يكون اي انسان يعرفها راه اي انسان على خاطر هذه باش تنقص
2: دي اكسيدون يصيروا معناها سبحان الله معناها
3: لازمنا نكونوا متحضرين ليلها وان شاء الله بالطبيعه ان شاء الله احنا نتمنوا يكون عيد سعيد وبدون حوادث وان شاء الله فرحة للناس الكل.
2: دونك البن ما عنده حتى علاقة بوقف النزيف ولا بوقف
3: ال ماشي يوسخ معناها الجرح وماشي ينجم يعمل معناها تعكرات معناها من بعد من المستحسن ماهوش هو البن اللي ماشي معناها يوقف النزيف أكثر حاجة توقف النزيف هي الضغط على الجرح دونك هذايا. وتوا نمشيو لآخر مثلا حادث نجمو نتعرضوا ليه هو الاختناق. الاختناق هو دونك ديجا لازم الصغير تقريبا ما تعطيه الحم اذا كان الا اذا كان تعرف هو ينجم يمضغ والا اذا كان هو تعرفه ما ينجمش يمضغ دونك نوليو نتعداو للمرحي والا مقصوص صغير دونك هو ما يخليش يتعرض للاختناق. لكن اذا كان لا قدر الله ما انا حسيت ثم حاله نتاع اختناق هو الحاله نتاع الاختناق راهو تشوف الانسان ولا صغير ولا ما عادش ينجم يتكلم على خاطر هو الانسان يتكلم عن طريق الهواء معناها اذا كان هو حسيته ما عادش ينجم يتكلم بالكل راهو مختنق وقتها ودونك وقتها لازم احسن حاجه ديريكت تضربه في ظهره 5 مرات معناها بين احنا نقولوا بين معناها اكتافه 5 ضربات بهين معناها في ظهره مش هو فماشي ما يخرج الطرف وخاصة ما لازمش تدخل يدك في فمه وتبدأ أنت تحاول معناها كما نقوله هكيك باش تنحي على أساس الطرف اللي وقعت خطر هكيك بالعكس أنت تنجم تزيد مش تدخله الطرف اللي هو مختنق به كان هو مثلا مازال في جريجمه أنت باش تزيد تدخله له في القصبات الهوائية متاعه ودونك ما تدخل حد شيء في فمه بالعكس لازم بيدك تضرب له على ظهره هذية بداية إذا كان مازال معناها الشخص مختنق مازلت ما سمعت حتى صوت معناها دونك وقتها تتعدى للطريقه اللي بعد اللي هي كانه كبير معناها عمره فوق العام معناها تشد بيديك بالطريقه هي معناها معروفه ولازم كل الناس تعرفها تشد بيديك معناها في فم معته تقريبا وانت شده من تالي معناها انت في داره ومن بعد بيديك معناها في فم معته تعمل 5 ضربات معناها من اللوطة تقريبا الفوق باش تحاول معناها بالطريقه هيك تخرج معناها
2: على
3: الرويري باش تعمل بريسيون ويخرج الطرف وهذه راهي طريقه راهي يتمنى ارواح على خاطر لازمنا نعرفوا اللي راهو للاسف معناها السبب الاول لوفاه مثلا احنا الاطفال في عمر معناها صغير بين العامين والـ6 سنين هو الاختناق هو الحوادث المنزليه معناها خاصه الاختناق
2: الاختناقي خاطر البارون معناها يل بانيك ما يعرفش كيفاش يتصرف
3: هو راهو زاد الحقيقه الاكثريه يصير راهو بالفاكهة راه مش نكونوا واضحين معناها الحوادث هذه الاكثريه تصير بالفاكهة احنا تو باش نحكيوا على الحم اما راهو احنا ديما نوصيو اللي الفاكهة اللي هي ماهيش مرحيه راهو صغير عمره اقل من 4 سنين ما لازموش ياكلها وللاسف هذه نشوفوا فيها في اللومج معناها راهو حتى الروضات اللي يسمعوا فينا لازم ما يبداو فاهمين وصيوا حتى اللي البارون ما يعرفش راهو وليد عمره اقل من 4 سنين ما تاكلوش لوز كعب ما تاكلوش بوفري وكعب لازم يكون مرحي نعرفوا الفايده نتاعهم ونعرفوا اللي احنا مولينا ندخلوه من عمر 4 شهور باش معناها بعد وصغير من الحساسيه لكن لازمها تكون مرحيه هروشه اذا كان عمره اقل من 4 سنين هذوما دونك بالنسبه للحوادث المنزليه ثم زاد مواد تنظيف ثم اللي يشرب الجافيل راهو شوف الجافيل اذا كانوا مصنوع تقليدي هكايا تمشي للسبيطار ديريكت وإذا كانوا مصنوع مش تقليدي زاد كيف ما تشربوش الحليب وما تشربوش لجزوز لحد شيء معناها فوق الجافيل أما تكون العملية أهون معناها موش بطبيعة ماهيش معناها خطيرة جدا خاطر اللي مصنوعين معناها بطريقة معناها
2: دون لي نورم كيما نقولوا
3: يكون ما يخوفوش ياسر أما إذا كان شرب راهو جافيل تقليدي لازمو ديريكت يمشي للسبيطار خاطر ينجم يكون مش يرقدوه ممكن يعملوا له احنا في برو معناها بالمنظار ثم زاد حاجة أخرى الفايدة متاع استهلاك الكبدة والقلب للصغار راهو هذوما زاد عندهم فوائد كبيرة خاصة للصغار اللي عندهم فقر الدم دونك هذم هما حاجات.
2: وبالنسبة من أين عمر ندخلوا اللحم دكتور للصغير؟
3: هو صغير نجم ندخلوا له اللحم بصفة عامة متاع الدجاج ومتاع معناها العلوش راهو مرحي أبرتير حتى من عمر 6 شهور مع البرود ويكون معناها طيب ومرحي. بيان سور اذا كانوا انت مش تعطيه طرف مشوي زاد المذمش معناها ماذا بيه ما يبزاش فيه هيك البلاصه المحروقه معناها تختار طروف معينين وتنجم ترحيهم له معناها حتى بالبركه نتاع العيد معناها تعطيه طريف من علوش خاصه دونك اذا كان هو عمره 6 شهور تو معناها عيد عملناه وهو مش موجود معاه دونك هو ضيف جديد معناها في العائله دونك ما فيها باس يمدوا له طريف من علوش مرحي في البرود وبيان سور دونك كيما توا قلت انه دونك ان شاء الله يتعدى عيد سليم وان شاء الله الناس كل فرحانين قدام ربي
2: ان شاء الله. يا رب يعطيك الف صحه دكتور محمد العيدي كل الشكر ليك على النصايح اللي اعطيتهم لنا في صبحيه اليوم. ربي يحفظ لكم صغيراتكم ربي يحميكم الناس الكل وان شاء الله يا رب عيد مبارك على الجميع على الامه الاسلاميه. وهكا نصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز ميرسي حسام احنا نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين. بون ويكاند الناس الكل اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: UNFM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
1: الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح.
0: رفماك
2: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
1: خلي صباحك كول. خلي صباحك

0: UNFM.com
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: مجزء السابعة ديوان افهم مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس سيدي علي ولد سيدي علي الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وأكد رئيس الدولة متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان المحتل إلى جانب نشطاء من جنسية مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي، صابر المجري، حمزة بوزويدة، صفاء الشابي، حسن بوسن، وجهان الحاج مبارك، وخليل عبيدي، وحسن بوبكر. السفارة الباكستانية في طهران تقول أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدراسة مقترحات لحل الخلافات. جيش الاحتلال يواصل توسيع نطاق سيطرته الميدانية داخل قطاع غزة ليبتلع نحو 60% من مساحتها وفق تقديرات أمنية صهيونية بالتوازي مع تصاعد التهديدات بالعودة إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال لا تعمق قبضتها العملياتية على امتداد ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال والمناطق التي يوجد بها سكان القطاع في وقت تترقب فيه تل أبيب وواشنطن نتائج اغتيال القيادي في حركة حماس عز الدين الحداد على مسار الاتصالات السياسية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتينال العاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 22 ماي 2007 و2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم في 24 ساعة الأخيرة. دونالد ترامب يعلنها صراحة: يمكنني أن أترشح لرئاسة فنزويلا بعد نهاية عهدتي في أمريكا. نحكي على الكرة. كريستيانو رونالدو يفوز بالدوري السعودي البارح مع النصر السعودي، ولحظات مؤثرة يشهدون البرتغالي والنجم البرتغالي في عمر 41 سنة فرحة، وكأنه لاعب في بداية مشوار وعودة على التتويج، عودة على كريستيانو. ومسار البارح في البطولة السعودية، نلعب على 3 بربكيو إلكتريك من أهداء بريماك، وكلمونا على 31 328 328. نعود الرقم 31 328 328. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة الوحيدة في ذي الحجة، نستغل كل لحظة إن شاء الله في الصلاة على الرسول، في الذكر، في الدعاء، في الأفعال الخيرة. رب يتقبل منا ومنكم إن شاء الله هذه اللحظات الثمينة. سعيد بتجديد العهد معاكم، وسعيد بملاقاة نجوم الرفماق. يقود الفريق كالعادة لوغرو جراندي كما يقول الناس، زياد المكي. سبع نور.

0: الأمور باهية، العيد على الأبواب، نشم في ريحة المشوى هكا، جاي مشويات والقارص والدنيا والفحات جايين في ثنية. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بالسعادة وبالهناء لكل الأمة الإسلامية والعربية، وإن شاء الله صباحكم مبروك،
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بالمسبق عيد مبارك على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جيهان سليني، جيهان صباح نور،
2: شحوا لكم، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، والناس اللي تسمع فينا الكل طريق السلامة، وإن شاء الله نهاركم مزيان ونهاية أسبوع ممتعة. باش نقول حاجة عمري ما صورت روحي باش نقولها، باش نعطي بون بوان لدريك، أنا مانيش من اللي فان متاعو دريك، أما بيسكو خرج الألبوم الأخراني متاعو آيسمان اللي هو تريب ألبوم في ثلاثة ألبومات، من غنيت ميك ذيم بي كلاشا الدي جي خالد اللي هو من أصل فلسطيني، واللي من نهار 7 أكتوبر 2023 ما قالش كلمة على فلسطين، دونك قعدوا برشا عبيد يعايروا فيه يعايروا فيه، يمشيوا للبوتيكات متاعو ويطالبوا بالمقاطعة، قالوا إذا كان عمل روحك تعمل بتاكل في الماكلة الحلال بدوافع دينية، شعبك التوى يستنى منك في جملة واحدة هي فري باليستين، ولكن على ما يبدو مش كل شيء أبيض وأسود وأحمر وأخضر. جوست بور فو دير راه برشا حاجات دي ديتاي في العالم قاعدة تتقرا بالمنظار متاع حرب غزة، غراند بونسي للشعب الفلسطيني والغزة، ونهاركم زين.
1: تحية للكبير دريك، شكون دريك؟
3: كبير دريك
4: شكون؟ رابر
1: رامي الفوراتي، صباح الأنوار،
3: صباح النور يا راب، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ما هو راب دريك زاد ماهوش برشا معناها محب للقضية، ولكن عنده مشكلة مع دي جي خالد، عنده مشكلة مع دي جي خالد، القضية فرصة، ولكن في وسط
1: الشاب خالد ولا
3: دي جي خالد شبيك كثير
5: بكثير، صرت وردة ورد جورج واسو
1: بين الشاب خالد
5: دريك دنيا الشاعر هذا عم بدي كونسيرت تصور رفيق في دريك
3: دي جي خالد مش مغني، مش يجي تبدا مع العباد تقول مغني، لا برودكتور تاع موسيقى معناها، اي هو صانع
6: كيما الدكتور دري
3: بالضبط كيما الدكتور دري. بالله في وسط كريستيانو كذا نحب نحيي ونسلم برشا على جلال القادري، انجاز للتاريخ 42 نقطة راهو قال لك معناها كمان الناس اللي تهز الهلال يهز مليارات خارجة ب 2000 فرنك، راهو بيفو أومارو نتاع ستاتونيزيا اتاكو من المتلوي جاء في مرتبة تاسعة غاديكا على شعره، لو وصل
1: لكل واحد نقاط قياسي للفريق عمره ما تحسن
3: عمرها يا ودي الحزم، عمرها ما عدات أكثر من عام راهو في الدرجة الأولى غاديكا في السعودية، والأكثر من هكا ربح إيكيب كانت باش ترشح لأول مرة شامبيونز ليج، ظهرها غاديكا زاد ربحها هاوكا أمور كذا روح رياضية ما يهمنيش سعيد بالضبط آسيا، وتحية كبيرة برشا جلال القادري الحق تاع ربي، كفاءة في بطولة صعيبة صعيبة صعيبة برشا،
1: سلموا مني برشا لكوتش جلال القادري بالتوفيق، وعمل كما قال رامي موسم ناجح جدا مع فريق متواضع جدا في الإمكانيات مقارنة بالأموال التائلة اللي تصرف على بقية الفرق الجولدن بوي. حاتم بالحاج
6: بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك بنهاية كيفاش هي نهاية خاطر لا مش بداية، هي نهاية أسبوع طويلة، خاطر لندية مرضية سكون بمخو في الخدمة لندية مرضية شايمة كل نهار اثنين كبشو
1: حتى للمغرب وإحنا نخرجين في الصغار سينون فجر العيد عنا امتحان
6: يا يظهر لي معناها نحن اللي عملناه في والدينا قاعد يرجعنا مع أولينا فدو فترة. أنا ريت فرحة بالحق كريستيانو رونالدو كي حكينا عليه وديما نحكيو عليه نعطيه حقه، فرحته كما فرحة الناصر بالعلوش معناها حاجة فاش ينقز واحد لمام تقول تراف الناصر معناها واحد يهز درعه الاخر يهز علوش. سينون عاد نذكركم راهو العيد مش كان مشوي مش كان قارس كما قال كما قال نقيب، ليه انا قليه رفيق انت ما تجي من عندك انت ديما الجانب الروحي ما ننساوش، وشنو العبره من الذبيحه وكل شيء.
1: الله اكبر الله اكبر،
6: انا قاعد اليوم في الثواب على ذراتك
0: حتى يغيروا ما بانفسهم
1: توفين الاقصى شعبان ريح حاتم ولا يحكي هكا وروح
5: عليه جاب خميس نهار خميس
1: جا ربي نهار العيد تنطلوا عليك نطلوا عليك ان هذه ما خليكش وحدك
6: ان شاء الله.
1: نقرا نجم التحاليل الرياضيه ناصر البدوي صباح الفل
7: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، وان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل، وان شاء الله جمعه مباركه على التوانسه الكل ربي يحفظكم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام،
1: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، سلموا عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامه للناس اللي قاز ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا، بالصبر ان شاء الله لي بارول كل اللي قاعدين يقريوا في صغيراتهم في فتره فيها العيد وفيها الامتحانات، والامتحانات تقص وتعاود ترجع بعد العيد، ولكن مش

0: فما لقيت عين فيه الكل ولك باش تفهم الناس اللي باش تروح نهار الثلاثة معناها اللي مروحين نهار الثلاثة وعندهم امتحان نهار الثلاثة فريمون الأجواء باش تكون صعيبة والعيد باش يعيشوه الدقيقة 90 معناها باش نجموا نحتفلوا به إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية جمعة وطلبونا على 31 328 328 تلعبوا معنا بعد شوية على تروا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا هذه لف مايك حتى للتسعة ونص فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
1: راف ماك ببليسيتي.
2: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
3: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
4: أريد طور عالمك
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم
6: ديوانفم
7: صوتكم
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة 25 دقيقة تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا 30 ثانية التالي حاتم ينصح فيا باش نمشي للحجام بكري قال لي حجام يتحبى في العيد مش فيها عيد كبير من عيد صغير مش عارف
8: التقاليد بالنسبة ليها عيد حجام
0: عيد معناها حجام لا عيد كبير ما يتعباوش برشا الحجامة معناها تنوصف لك العيد الإسلامي
9: عمل فيديو
0: تنبعث لك تنعمل لك كل شيء ونفسر لك نخرجوا ما نخرجوش نمشي نسمعوا زبيق رامي الفراتي القناة شو حذرنا اليوم منفور نتاع حلقة راح نسمعهم توت سويت
10: اللي يعجبك في زياد يا عزيزي المستمع ثقته في نفسه على أمور سينما يبهرك يا ودي فنان نحكيه على روبرت دينيرو وكذا الباتشينو من غاديكا شي حكي لك هو
0: انقرطك والسيرج اللي جمعوه بالباتشينو
8: قد فاضر ما تقبلوش وعمل جزء بركة ثاني بركة عمل لما ما تقبلوش جملة خطر هو معنى مش فردي بوك معنى هو بوكي كان صغير وليخر الباتشينو كي واحدة
0: لكل دينيرو زيادة
8: تيتانيك يا بهيش
11: نعم بابا
8: ليوناردو دي كابريو هذك نغل بيناتهم للتفيق
0: لكل تيتانيك
8: هاي نغل
10: ونفس الثقة سبحان الله في الكورة زيادة اي ليلة عنده معلوم مات رهيبة
12: كما أنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفوزه على سموحة 2-1 سموحة 2
0: سموحة
8: سموحة جوار يعني بيه ربي ردته سموحة
11: لأيكيب
12: طلعت أيكيب
0: دخلوا جوار
12: وهذا الفريق وهكا يكون رفع رصيده الأربع
10: أما تعرف توبعيد على زياد كوم يا ميسيل شرفي قاعد يحاول ما أنا حاتم اللي يعمل فيه شنو أمان حتى لا أسأل ديما يباقق ديما لا أفهم مشكلة
0: الجسور السؤال برا يمشي المؤرخين كلهم عليه ما يمش أسمعني حتى العلماء يقول وراك سعيد حد العلماء
8: ليش يجي العيد
0: مريض
8: والله يتعبر
0: بس حتى نتعب منه هو بالذات
8: لو نال حد نصوره
0: كويس السؤال لما يمش أصوره قلت لك حلقة العيد نهار العيد في الموبيل كان نفطر ونجي
8: عايش ما نفطش قدام مستمعين والله حلوة بس
0: في الشو
8: ودي بالفولارة بتاعك رامي بريك بالفولارة وكواتشو والنقيب يشوي
10: اما هذا لا يمنع اللي جاب ربي معنا الراف اهوي مادام معنا الراف نتهنى وديجا ستاجيريست منبهرين يا ولدي قال لك ايكور راسي رفيق
0: سمونا سين سي نيكولا بارت
8: يعملوا لك معهد انت سبيسيال معهد الرفيقيات
0: ناخذوها في تصريح بعد تكمل الاستاج نتاعها باش تحكي لنا على تجربتها واش تعلمت من الاذاعه ومن البرنامج
8: لا تعلمت تكتب
11: راف يونيفرستي
9: رفيق في الرفيرونس
8: في دعاء برون يا
0: امي واحد يخطفوا بس حتى كي نغلط نكلمه ما يلزمش يهدى
10: الله الله الله صلي على النبي لا حاجه عسل اي لا هي ناقصه كان حاتم تو تخد لي كذا لا ربي معانا ربي معانا
8: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
0: تحية للكرو رامي الفراتي.
13: الجودة هذه.
0: السلام عليكم الناس الكل اللي في الاستماع، عشان نهاركم أسعد الأيام، عشان ربي يعطيكم ما تتمنوا، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. بعد شوية نحكيو على أخبار، بعد شوية نحكيو على التراند، وكما قلت واحد من الأخبار اللي باش نحكيو فيهم تتويج الدون بالبطولة السعودية بعد سنوات من الفشل مع الفريق السعودي في الحصول على اللقب الأول للدون في عمر 41 سنة. شفنا فرحة كريستيانو وكأنه لاعب في بداية المسيرة. هذا وأخبار أخرى نحكي فيهم بعد لحظات. هذه راف ماك حتى للتسعة ونص.
14: راف ماك
15: ببليسيتي.
16: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
17: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
18: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
19: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهل.
20: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
14: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بشناق.
0: 7:31 نمشي مباشرة للأخبار، نمشي مباشرة للتراند جورا.
21: احلى بونوس احلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
0: الدور كريستيانو رونالدو يتوج بطلا مع النصر السعودي لأول مرة منذ 2019. النصر البارح اللي انتصر برباعية وثنائية كانت للدور كريستيانو رونالدو. شوفوا في المباشر لحظات التتويج ولحظات رفع فيها الدون رمز البطولة عاليا. مشروع تكلف آلاف المليارات، نحكي على الكرة السعودية عموما والنصر السعودي خصوصا. البارحة توج مشروع النصر بالبطولة والناس الكل وكل عدسات القنوات العالمية الإخبارية والرياضية كانت مركزة على لاعب واحد بالأساس كريستيانو رونالدو. دموع الفرحة، دموع التأثر، دموع الانتصار في عمر 41 عام وللاعب فاز بكل الألقاب الممكنة باستثناء كأس العالم مع منتخب البرتغال. شو اللي خلي ناصر ملاعبي يحافظ على الشغف هذا في عمر 41 عام؟ ورد بالك راه مش في العمر بركة، وفي بطولة لا ترتقي لحجم البطولات اللي شارك فيهم واللي يلعب فيهم كريستيانو رونالدو. مع احترامنا للسعوديين وبطولتهم ومع احترامنا للاستثمارات الكبيرة اللي تحطت واللاعبين الأجانب اللي جيوا، ولكن عمري ما نجم نقارن اليوم البطولة السعودية بطولة إنجليزية يلعب فيها دون ولا بالبطولة الإسبانية ولا بالبطولة الإيطالية. شو اللي يخلي في العمر هذا وفي البطولة هذه الشغف يبقى نفسه بالنسبة لكريستيانو؟
13: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على بطولة السعودية، ديجا السعودية في حد ذاتها نجحت في البروجي اللي عملته اليوم نقتل نحكيه على كريستيانو والعالم كامل قاعد يتفرج في كريستيانو ويستنى في كريستيانو باش يهز بطوله في السعوديه. هي في حد ذاتها حدث للسعوديه كان هذاك الهدف نتاعها باش الناس العالم كامل ينتبه اللي فما بطوله اسمها السعوديه فيها لاعبي اسمه كريستيانو رونالدو قاعد يلعب في السعوديه 41 سنه تلعب بنفس لونفي بنفس الروح. هي التواضع, هي الفولونتي, هي انك تحب تكون انت وقت اللي تمشي تكون فاعل وتخلي البصمه نتاعك وتوري لي انت ليدر, مكش انسان عادي, مكش ملاعبي عادي, ولا وين تمشي تخلي البصمات نتاعك. وقت اللي تتحصل على لقب راه مهم برشا بالنسبه لاي ملاعب, خاطر فما برشا ملاعبيه رفيق يتعدوا من جمعيات وما يخليوا حد شيء بالنسبه لي هو الدون كان ما يعملش شفروات وما يهز ستيتر وما يخليش لقب وما يخليش تصويرته في النصر السعودي بالنسبه لي هو قش عليه تعدى بجنب الحدث. هو مشي الغديك على خاطر مش على خاطر الفلوس برك, مش على خاطر الفلوس, على خاطر السي في نتاعو باش يزيد يكبر عدد الاهداف نتاعو باش يتحصل على بطولات باش يهز القاب. وهذا الفرق ما بين الملاعبيه اللي توصل للمستوى العالي والعالي جدا وبين ملاعبيه بعد ساعات تعمل لك سيزون ولا دو سيزون وتلقى يتلهلك بحاجات جانبيه وينسى الكوره وينسى البرفورمانس وينسى النجاحات. وهذاك الفرق ما بين ملاعبيه اللي راهو كي تحكي على ملاعب 41 سنه راهو حاجه غير عاديه بالحق, راهو
0: معناه حتى بالمنطق 41 سنه معناه يترينا من اللي عمره 10 سنوات راهو مع الوقت سابيز معناه تخلط الصوف والوفيه من اي واحد لعب شويه كوره سيبو حتى المونتال يبدا من 30
1: يقول يزي
0: صحيح 35 38 40 41 ومازال كوم دو مود وما نعرفش قد ايه مازال نجم يكور في فرق في السعوديه وغير السعوديه عويه معويمين انتو كان فيزيكمون مازال يقدر يواصل
15: مازالوا 27 بونت على 1000 هدف هذوك مش يكملهم مش يكملهم ما الى هو يمن انه لازم يقعد اسمه في التاريخ في النقطه صحيح. هذه في النقطه هذه في النقطه هذه مش من بعد كي تنسى كل شيء راه يكذب عليك يجيب ستاتستيك تقعد الارقام. ولكن الاكثر من هكا وبخلاف انه ما شاء الله عليه معناها هو فرتونته خضراء من اللي مشى ما هز حتى لقب رسمي معناها بار الكوباراب اللي هي بطوله غير معترف بها من الفيفا معناها حاجه هكا في تعتبر بطوله وديه. اكثر من هكا ايمانه بالمشروع وايمانه انه الهدف هذا لازم يوصل له يهز البطوله. خورخي خيسوس الانترينور نتاعهم هو خبير خلينا نقول هو انترينور معناها بورتوغي باهي بالكدا بالكدا وخبير في البطوله السعوديه هز مع الهلال مرتين وثلاثه مرات كان مش يشد البرازيل في بلاست انشيلوتي هو اللوفر اللي عنده ذاك. شكون اللي كلمه؟ كلموا كريستيانو قالوا إيجا معايا عام نحاولوا نهزوا البطولة. جاء خورخي خيسوس قال أنا جيت على خاطر كريستيانو ما كنتش مخمم معنا مش نجيت بالضبط الإكيب اللي كونتر الهلال ان بلوس غاديكا معبود الجماهير هو غاديكا قال جيت على خاطره قلت له راه باش نجي نهزوا البطولة ونخرج هو الأكثرية تو باش يخرج دونك لوبجيكتيف أتام كذا. وكريستيانو قعد ديما يفركس على لابون فورمول لازمنا نوصل لوبجيكتيف معناها أكثر من الإدارة راهو ماهوش اللاعب وقايد راهو بالحق راهو ريكروتمونات وكذا واحد خواو فيليكس هذاك نستحقه قالوا له راهو ماهوش ماشي في الأوروب قالوا نجيبوا أنا هذاك ولد بلادي تو نعرف نتصرف معاه دونك برجولية شغف حاجة ما صارتش في تاريخ تتغرق. كرة القدم
0: مش متحس انه ماشي على مشروع ولا ماشي على استثمارات ليه ثم الفلوس هذاكم اوكي منطق الاشياء ولكن ليه ثم بروجي رياضي ثم هدف يلزم ننجحوا فيه فما جمهور يلزموا يفرح كيما تعودت تفرح كل جماهير الفرق اللي مشيت الهويزه.
1: رفيق تفرج في سيكونس فيديو كريستيانو مع ولده يفطروا فطور الصباح يا ترى كيفاش يحكي معاه ادخل مساكن نصبوا لهم لازم كيفاش يعطي الولد برنامج كيفاش لازم يترينا كيفاش يمشي يقرا كيفاش بالحق المونتاليتي هذيك ما ترايش في حتى عند ملاعب في العالم. نحن هوني جمعتين رابطه محترفه اولى يكريوا له حدا كارتاج ما عادش ترا ولدي ما عادش ترا
0: رومبوا قمرت
1: حدا كارتاج المنارات ام كرثوم شحته في الجبين يمشي لونترينمون يجيب ولد عمته ولد خالته تراها بتبربع سيكان تدخل هذا باش يعمل عقليه رفيق سي لا مونتاليتي رفيق لا مونتاليتي يودي فما ملعبين نحب نسميهم غير ميكروات وماهاتهم تسمع
0: كومون فيغ بور شونجي لا مونتاليتي
1: بوكو دو تشوز رفيق جو تروف با لي بارول مي شانتي كبير شان شانتي
22: هو الشعار نتاع الاولمبيزم
0: درس في كل دومين معناها من الكوره هزوا فن هزوا اعلام هزوا اي حاجه الشغف اللي يخلي العبد
1: وانت تدخل باكسبريس وابعد غادي ودنا
22: هو شعار الاولمبيزم بصفه عامة يقول لك توجور بلو توجور بلو فور يعني ديما اقوى ديما هو ذاك ديجا في الليجان نتاعو. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه راهو تقول لي فن وكل شيء داكور فما تقاوم فلتات معني ناس كارير نتاعها دوم برشا اما ذي راهي مربوطه بالبدن هذه ننساوها. لا كونديسيون فيزيك دو اكومباني الشغف لازم تكون شغوف وعندك شغف كبير اذا البدن ما يجاوبش ما تنجم تعمل حتى شيء.
0: الشغف هو اللي يخلي لك البدن نتاعك يجاوب
22: بيان سور اما الديسيبلين جو بونس انا معناها رونالدو ما ياكلش حريره زايده في النار تو تي كالكولي بيت راهو في كيسون دوكسيجين معناها نفس الكيسون اللي كان يبيت فيه مايكل جاكسون. دونك معناها فما ناس الانفستي في الفيزيك معناها بتستحفظ على الفيزيك تستحفظ على زاد لا باسيون. حاجه اخرى زاد النصر فريمون نشكر النصر خاطر راهو
0: من تاسيس له
22: نعم ريت ريت سامحني ريت منين
0: بيت
22: معجر ربي ما قلتيش بيت معجر باهي اسمعني الحاجه الاخرى النصر اللي انستمون ينوتر ايكيب وري دوتي معناها بعد عامين يضربهم الشك يقول السيد صارفين عليه وما جاب حتى وذاك اللي بريسك صار خاطر فينالمون البروجي ابوتي. دونك فينالمون يلزم ريت نحن بعد ساعات يقولوا وانا ولدي مغروم بجوار الفلاني سي با ليكون ولا ليماج ليه يلزم انا ولدي كان يبدا مغروم برونالدو نفرح ياسر خاطر ليماج والموديل اللي هو خلقه واللي هو معناها يتبع فيه حاجه معناها يلزم تكون اكزومبلير في كل الدومينات
0: يلزم تكون اكزومبلير ملاعبي ودرس شغف نتاعه وحبه للكوره حبه للنجاح اصراره على المواصله اصراره على انه في كل مشروع ينتمي له ينجح يصنع هدف ويكون الهدف هو التحدي نتاعو باش يمركي كل باساج وينجح وين تعدى كريستيانو.
22: وتحيه لجورجينا اللي وقفت معاه
13: انا كلمه واحده حبيت نقولها عاده نحن يقول لك الملاعبيه وقت اللي يمشيوا الخليج باش يصوروا الفلوس وبنكو ويرقد ويمشي فانت كارير هذا عمل العكس. هذا مشى الخليج خذ الفلوس وهز الموتيفاسيون وكبر ليكيب وحاول باش يطلعها وهذه حاجه بالحق اللي عاده ما نحكيوا عليها بالحق باش تفهم شنو المونتاليتي نتاع الملاعب هذا.
0: احنا ملاعبيه تمشي الخليج ساعه 27 28 انت هيك يبدا يلف في الفلوس وكرويا انت
15: على ذكر ايمانه بالعمل واللي العمل لازم في الحياه وكذا بنته صغيره تو تقول انت بنت كريستيانو بالفلوس نتاع بابا فاش قام تخدم يحكي معها في الفطور زاد كيف يا اخي قالت له قال لها شنو تحب تطلع تخدم قالت له انا مش نخدم انا راني تعبه مش كامل حياتي كل قاعده لهنا وكذا راني بنت كريستيانو. قال هذاكش مازال ليه لازمك تخدم ولازمك تخدم كل يوم. بون هو اللوفر اللي عطاها خدمه قالها بروديكتريس في نتفليكس الخدمه تختلف وكذا ولكن قال لها راهو الخدمه لازمه فماش شكون هذا يقعد في الدار واحد انا بنت كريستيانو احنا بالليل كريم انا بابا كان يترقى شويه طبعاش نخدم
0: عقليه كيف تحافظ على الشغف الاخير
13: في الفن ديما
0: في الفن.
2: انا البارح جاني فيديو حي من السعوديه بعثوا لي ابراهيم حسن مهندس الصوت المصري في الرياض في السعوديه تاثرت برشا 10 كمجاتيه توانسه متغربين ابريتو مدمدم الكبار يسبولي في غنية جديدة متاعي وانا نتبع تعرف شنية كأني ولد عمري 5 سنين وننقز ونتبع الحديث بتاع الليل يا والجمل والخدمة يا وليش بش نقول لك حاجة متعة اخرى وبنة اخرى بتعرف غاديك عاد استوديوات متاعهم متقدمين ياسر يا ولدي نسمع في حاجة أخرى.
0: كيف تحافظ على الشغف في عمر في كارير ما شاء الله في كذا في كيفاش رغم أنه الفلوس ما هيش بالمليارات كيما الكورة الفلوس ما هيش كيما نحكي على فلوس كريستيانو كيفاش تحافظ على الشغف منين تموتيفي روحك؟
2: شوف هي الحقيقة رياضية أنا حاجة نسميها معتها موجودة في البدن منظمة في البدن فهمتني الشغف من الأول يا عندك يا ما عندكش فما فنانين من الأول ما عندوش حتى شغف نعرفهم يغني يصور كذا عمل مشاريع متاعه ولبس عليه توام بنك لا سافا ما وش هنا جملة ميهموش اش صاير شنو مش صاير ما عندوش شغف عندك ولا ما عندكش. وفما اللي عنده شغف دائما وابدا لطي بوشنيقل توا تقول كأنه عمره وعمل غنية راو
0: عائلة بوشنيقل
2: اقسم بالله لا صدقني ولا العظيم لطفي لليوم يسمعني غنية بالعود في التليفون يقول لي بابا شنو رايك فذي يتهبل تقتل يا بابا اغزر لي هذي اغزر لي
0: هذي شكر ولا كلاش
2: لا يفايق هو متأثر بالغنية معلها شو آدم فتح ايش قال ملا ايماج يا بابا يا
15: عزيز فقرة سيسخوك ولا
2: ما دي كأنه عمره وعمل غنية معناه ساسي بيا
0: تحية للفنانة الكبيرة لطفي بوشنيقل بربي كلمة على كريستيانو لأنه الربط مهم جدا بين نجاحه وبين العائلة، بين نجاحه وبين جورجينا والاستقرار اللي عاشوا كريستيانو رونالدو. قديش العلاقة اللي عندهم تو من عام سنوات
15: من
0: نعرفوا كريستيانو، نعرفوا تقريبا جورجينا ملي كان في الريال، وهذا مهم جدا في حياة البرسوناج ببليك الشخصية العامة اللي ناجح في الفن في الكورة.
22: ما جابت له حتى سكوندا
0: غير كل الجوارات الاخرين تقريبا. وي
15: فما جوار رفيق في رابطه محترفه في العالم جات ودعوه ليكيب ناسيونال، مرته قالت له لا، قالت له باش تولي عاد يبعثوا لك في الانستغرام وما مشاش. راهو فما جوارات تحتمت في الكوره بسبب انسام النكد نتاع انسى، وفما جوارات
0: النكد هك
15: النكد وفما جوارات طلعت بسبب انسام تاع راهو خدمه ملاعبي ما يسال، راه ديما استاجات ديما ماتشوات ديما ستريس ديما اونترينمون ديما معناتها مخو زاد كيف كيف عشت لي كوتش ما يسال، عشت لي كوتش معناتها بريسيون كبيره بالحق. عشتك انت شنيا انت تخدم ساعتين تروح ترقد شنيا تعمل يالا شنيا يا رفيق
0: الله يعلم
15: الله يعلم هو كذلك بالحق المراه مهمه.
0: انتو كان من العوامل اللي خلينا نلقاوها اون كوما ما بين كل قصص النجاح هي الاستابيليتي الاستقرار العائله الزوجه الابناء، حاجه مهمه جدا جدا اللي يسمع فينا واللي في كارير نتاع كوره ونتاع غير كوره راهو سان فاكتور يلزمك تاخذه بعين الاعتبار بعيد على موهبتك وبعيد على تدريباتك والشغف، لأن ذاك اللي باش يكون عرستك وظهرك في كل 10 15 20 سنه كارير صعيبه وفيها برشا ضغط اللي باش تعملها. هالسعيد للجميع بصوت المعلق اللي حكى البارح على الدون، وحي الدون وحي النصر السعودي. نشوفوا اجواء الهدف ونخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات.
3: تعود هذه المحاوله الان والكره الى كومان، كومان الى نواب بوشل، بوشل ممكن البينيه وكريستيانو يا رب تربعوا عليها وتربعوا على قلوبهم. هل حلمت يوما بهذا العناد أنت تعيش أحلاما؟ هل تخيلت يوما هذه اللحظة أنت تعيش الحياة التي تخيلتها يا نصراوي يا نصراوي يا نصراوي؟ تربعوا عليها كريستيانو يختار وليكون عريسا.
0: كريستيانو رونالدو بصوت فارس عوض كلمة رباه، تذكر الماتش اللي تعرفت فيه كلمة رباه بالعياد هكا
15: ماتش تونس
0: بطولة السيتي نتاع مانشيني دقيقة 95 بونت واجويرو دقيقة اللحظة الأخيرة.
15: فارس عوض مش ماخذ قيمته في بالك، هو المعلق الأساسي نتاع فيفا معناها جو فيديو فيفا هو فارس عوض وعاملينه متنمر متنمر مستفز. أنا بالعمل حتى تاع الإسبانيول مستفز، عرفت كان اللي يعمل هكا يقول لك لاعب نتاع حوم بالخليجي حاسينه مستفز ياسر.
0: احنا عصام رؤوف وحافظ الدراجة ولادي تقريبا المسموع في تونس. بعد الفاصل نرجع نحكيو في الاخبار وكلمونا على 31 328 328. باربيكيو الكتريك للربح، انت اللي تسمع فينا وثلاثه تنجموا تربحوا لي باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا.
6: رافماغ
7: بوبليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
23: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
24: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
25: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
23: أريد طور عالمك.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز وأهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
10: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
11: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
12: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
26: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
27: ديوان فم صوتكم
28: على ديوان فم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
29: ديوانا فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
28: خليك معنا وما تبدلش الموجة
29: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
30: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة 51 دقيقة جي موان فانتايا 21 يوم يوصلون على كأس العالم. والجمعة اللي فاتت حكينا لكم على تحذيرات المونديال مع توب نت كيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان بلاش لاغ. وسورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذي عندك لفريد ركوردمون بلاش من اهداء توب نت. حكينا لكم زادة على الكادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا أبونمون فيبر جديد وإلا كانت قوي والديبي وإلا تميقريوا للفيبر. وهذا اليوم اللي منسوح به في بلادنا وكما وعدناكم باش نعلنوا على أول رابح معانا ومع توب نت على طريق المونديال وعلى طريق كأس العالم. نقولوا صباح النور معانا في التليفون نهلة من نابل. نهلة الفرجاني صباح النور.
31: صباح النور
0: شو أحوالك يا نهلة؟
31: الحمد
1: مرحبا، الحمد لله.
0: لاباس؟ صحة بخير العائلة لاباس؟
1: الحمد لله عايشة.
0: اش تعمل في الدنيا نهلة؟
1: والله يقول له ما حتى سيد
0: الله. تلوج على خدمة ولا اختيار انك تقعد ربة بيت؟
1: اختيار
0: كل ما اختيار. شاء الله ربي يجيب لك القسم وربي يعطيك ما تتمنى. التحذيرات العلوش وليد شنو الامور؟
1: شويه
0: اللي حكيت لهم البارح على الماكله نتاع العيد الشهيره في الكابون المشلوت، عندكم منه في نابل ولا؟
1: عندنا القلايه
0: زاده. عندنا القلايه ظاهره من حبي القلايه مش مشلوت. نحب نعرف بالاكله هذه اللي حاسسها مظلومه في المجتمع المدني. نهله، انت كليون توب نت قديمه ولا جديده؟
1: لا والله جديده، ما عنديش برشا معناها.
0: مازلت كي عملت الاشتراك نتاعك مع توب نت. نهله، خرجت معنا انت في القرعه، ما نعرفش كان في بالك ولا لا، وهذا المهم. والقرعه هذه وخروجك في القرعه يا نهله مكنك باش تربح معنا مع توب نت، ونقولوا لك مبروك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نت. مبروك عليك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نت. ان شاء الله مربوحه ديما، وان شاء الله ربي يفتح في وجهك ببين الرزق. كان عندك على شكون تحب تسلم يا نهله؟ يلا
1: والله نسلم على العائله، نسلم على الاصحاب، على اولادي، راجلي.
0: ان شاء الله ربي يحفظ لك راجلك واولادك والعباد اللي تحبهم الكل. اولادك قد اعمارهم؟
1: 14 و 13 و 15.
0: يا ولدي ريت البلاي
22: ستيشن من هيلهم بعد الريفيزيون. بعد الريفيزيون
0: عباره باب الجنه تحللهم، معناها غير توا. شوف كيفاش كيفاش تقنعهم باش يرقدوا في الصيف. ما حاول تقنعهم
1: انا جيت
0: لعبت هكا، وكمل الامتحانات ودي لهم البلاي ستيشن وتقابلوا في سبتمبر باش تنساهم في البيت. ربي يفضلهم، ربي يفضلهم. سلموا عليك برشا نهله، وان شاء الله عيدك مبروك. وانتم زيد اللي تسمعوا فينا ما فاتكم شيء، مازالوا دي بلاي ستيشن 5 للربح، مازالوا تلفز ليد جرون فورمال للربح كيف كيف كل جمعه في الرفماك. وعلى الديوان نعلنوا على اسم الرابح في المباشر، وان شاء الله مربوحه للناس الكل. كيما قلت لكم ما عملوا ابونمون جديد، والا قوي والديبي، والا ميغريو للفيبر، وهذا المنسوح به. والناس اللي جربت الفيبر تعرف، ميغريو للفيبر على توب نت بوينت ال ولا في اقرب اجنس ليك. تدخل في القرعه، برشا كادوات تستنى فيكم مع توب نت. عيش الكوره، عيش البونتو، وعيش كل فرحه من الدهر. واحنا نحكيو على اجواء الفرحه، واحنا نحكيو على اجواء الانتصارات، الاجواء الحاجات الباهيه ولا بوزيتيف فايبس. نحب نقول لكم ونعلمكم رسميا الناس اللي تسمع فينا انه اليوم ممكن نرجع بعجله الزمن للوراء تقريبا اكثر شويه من 3 عقود. العالم باسره احتفى بقدوم الجهبة زياد المكي. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد هاول، عيد ميلاد.
15: كل عام يلا
0: عيد ميلاد سعيد زيدون.
15: عايشك يا رفيق، نشكرك ونشكر الفريق الممتاز المصروف.
0: في ريت القوة في لحظة، الديكور كله يتغير،
15: كله تقلب وتزور. والجاتو رفيق
2: نجيب منه فريق. ما قلت الناس لو جبنا جاتو زياد
0: من جابون،
15: فريق من جابون. نشكرك رفيق على البذخ هذا وعلى الاعداد المزيان وعلى الديكور الحلو.
0: فريق اعداد شبابنا
15: ليه جابون خبزة جاتو هبطت من السماء. ما تصيرش يا رفيق،
0: تنجم تتنحى وترجع في
15: تنحى وشوك الشمع يشعل وكل هذا. باش بيستاش الجاتو هذا، بيستاش. ربي فضلك يا رفيق.
0: قد عملت زيدون؟
15: 34 سنة يا رفيق. 34 سنة ريت يا رفيق. اشنو رجوع
0: شو قداش العمر يسرى، شو قداش العمر يجري، شو قداش الدنيا
15: فما موتة عفيف.
0: ما يرد بالك، حذاري من ان تصدق الدنيا. حذاري
15: حذاري هو كذلك يا رفيق. نحن ديما نقولوا يا ربي الحمد والشكر لي.
0: امين.
15: ربي
0: بالصحة.
15: ان شاء الله بالصحة، ان شاء الله بالحاجات الباهية. وربي يفضلكم العباد اللي بعثت لي مساجات.
4: وخويا
15: رفيق ربي يبارك
0: لكم. الكادوات نتاعك تحلهم بعد البراك وريهم بيدك من غير تدخل صبعك. هذاكم
15: هذوما شنو يا رفيق؟
0: كادوات.
15: كادوات نحلهم بعد.
4: الازرق نتاع رفيق.
0: ادخلوا بعد شوية على اليوتيوب، شوفوا عيد ميلاد زياد، عيد ميلاد سعيد.
15: الكادو بالحق.
0: بالحق والله بالحق. شكرا لفريق الاعداد الجمهوريات، شكرا على الإدارة، شكرا على كل شيء. الكادو باش نعطيهولك في التلفزة وستكون المفاجأة الكبرى بالنسبة لي.
3: ربي يسيب لك
15: والله لو يفاجئ.
0: شوف أسألك حاجة، باش نبعثك الدور في العالم الفترة الزمنية غير محدودة.
3: يقول تحب تقتلني، يقول لي شو عايز تدور. فما حاجة ولا يا رفيق؟
0: فما حاجة كبيرة كبيرة كبيرة برشا تستنى فيك، من أكبر مريض في حياتي.
3: إن شاء الله يا أخوي.
0: عيد ميلاد ضخم. حسة ما فيها حتى أخبار، كلها عيد ميلاد.
5: شيجوا فنانين
0: من اللي دخلنا للي نروحوا عيد ميلاد.
3: فرقة وجو.
0: فرقة وكادوات. وأنت تحل في الكادوات وتكتشف.
3: الحمد لله يا رفيق، شكرا لك.
0: حاجة برك، ما تجيبش سيارتك.
3: كيفاش نجي؟
0: ما تجيبهاش،
5: لازم كاميون.
0: يجي مع واحد من الاولاد باش من بعد
22: عم تجيب بالبرمي. عم تجيب بالبرمي.
3: باهي مريق، نجي وحدي. يجي بفضلك يا رفيق.
0: باهي انفخ على الجاتوه. ما
3: تفرجش عليه. احسبولي احسبولي.
0: 3-2-1 جويوز ايلو.
3: الله الجاتوه الفيساج ده.
0: ريت هذي ريت هذي انك تنفخ الجاتو كل ذوب سي
3: لا حاجه من
0: لا
3: ستراتوس فيه.
0: يلا لو تو اللي نمشيو ناكلو شويه جاتو نحتفلوا بفطور
3: هذيك. هو هذا خرجت
0: ترجع لبرا.
3: ترجع تنقز
0: تنقز صحي
22: تقصوا فيها بسيه ميتو.
0: ما لحقش هو الامنيه نتاعك
3: والله. ان شاء الله بالصحه وان شاء الله بالعمر.
0: هذاك كلاسيكي، فما واحد يتمنى المرض
3: والله ان شاء الله الخير وان شاء الله.
0: ما حتى حد يتمنى الشر.
3: اموال رفيق، اموال
0: هذاك الرزق اسمه، مش
3: الرزق الصالح والعيشه.
0: الرزق اللي يصلح به، لانه نجم يجيك 200 مليار تنحرف وتموت في ثنيه خايبه.
3: والله لا،
0: الرزق اللي ربي يبسط الرزق ويعرف قداش يبسط.
3: اي قداش يبسط ان شاء الله، معناتها يبسط فيسع فيسع. شيريه في الوقت هو خويا رفيق. ان شاء الله انت فهمت. ان شاء الله الصحه وان شاء الله نفرح حميمتي يا رفيق.
22: البنصر البنصر رفيق،
0: لحظه باش
3: نفرحها بالهداوة والحياه الطيبه. والحياه الطيبه وكل شيء يا رفيق. ان شاء الله يا
0: ايش تفرحها، فسر لها
3: شنو العمل الصالح. نجيب لها دعوات خير، نبدا بحدها.
0: تستنى في زواجك امك؟
3: اكيد كاي ام يا
0: ربي يرزقك زوجه صالحه
3: ان شاء الله،
0: والذريه صالحه
3: ان شاء الله. ربي بعد علينا معناتها النيجاتيف فايبس. الواحده مش خلينا نخفوا الامور طول.
0: ربي يرزقك زوجه صالحه وذريه صالحه.
3: امين يا رب.
0: ويعطيك ما تتمنى ويطول في عمرك ويخليك ديما مستحضر انه هذه الحياه الدنيا فانيه. هذه دعوه الافضل في اللي بيتهولك الكل.
3: امين.
0: ان استحضار فناء الدنيا هو اللي باش يفيدك في الجنه. وغادي في الجنه نعملوا احسن عيد ميلاد ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب.
0: خلينا نتلموا الطاوله هذه.
3: نعم شوية هوني وإن شاء الله خالص
22: شوية هوني
3: مش هربي
0: نعمل عيش. الأخبار ثم نعود رفماك للتسعة ونص.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
13: أريدو طور عالمك.
6: رفماك
13: Publicité. مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبريفانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
14: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
16: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
8: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
9: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
17: ديوان FM Flash News.
18: موجز الثامنة ديوان FM مع السلامة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يحذر من وجود لحوم خرفان من رومانيا تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من القطر الجزائري. وبين الجربوعي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن هذه الكميات يتم تهريبها من قبل تونسيين وبعض الجزائريين بكميات ليست بالكبيرة ولكنها لم تخضع إلى أي عمليات رقابية من قبل المصالح المختصة. وشدد الجربوعي على ضرورة تطبيق القانون ضد هؤلاء المهربين وضرورة محاسبة كل مسؤول لم يقم بمسؤوليته.
19: فيما يخص اللحوم والأضاحي، إذا كانت الدولة التونسية اليوم تحترم شعبها، تحترم القوانين الموجودة، يجب محاسبة كل مسؤول تخلى على مسؤولياته ولعب بقوة التوانسة. لو وزارة التجارة توجهت وجابت لحوم بال 5% بريفيليج تعطي للمستثمرين باش يجيبوا اللحم، باش التونسي يلقى ما ياكل وكيلو اللحم يوصل ب 38 دينار، لا ما نجيبوش. تسأل مع مدير عام يقول لك عملة صعبة، عملة صعبة ما لناهاش، كنجيبوا في الكراهب وكنجيبوا في المكياج والبرفان ونجيبوا في الجلوب. من تركيا ما شفناش العملة الصعبة، شفنا العملة الصعبة وقفنا كل شيء على قوة التوانسة. اليوم كيف منشيناش جبنا على الأقل ما يستهلك التونسي في رمضان وفي العيد. اليوم الكارثة اللي وصلنا لها اللي فما الحم داخل من الجزائر. الجزائر إيش عملت؟ الجزائر مشات جابت ما يقارب مليون أضحية وجابت ما يقارب عشرات الكونتينرات من الحم لشعبها. اللي قاعد يصير في تونس اليوم ثم لحوم قاعدة داخلة من الجزائر اللي هو الحم الروماني أخذته الجزائر لشعبها. ما نعرف احنا كنترية توا يهربوا كل شيء. ثم لحوم ماهيش نسبة كبيرة لكن ثم نسبة، احنا ما يسرق عظم ما يسرق جمل. ثم نسبة متاع الحم قاعدة داخلة من الجزائر يهربوا فيها مواطنين فكرة هبهم، وثم نسبة كيف يهربوا فيها
18: الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس يعبر عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية وواقعية، أهمها نسبة ونمو في القطاع لسنوات 25 و26 و27 و28 و2000، مطالبا بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، مشددا على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ خطوة قانونية هامة بتصويتها يوم 20 مايو لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية. وحظي النص بأغلبية ساحقة حيث صوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت، واصطفت تونس تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. الأمين العام لحلف الناتو يقول إن الأوروبيين كدوانه بالإمكان أو بإمكان واشنطن استخدام القواعد الأوروبية في العمليات الأمريكية، وبإمكانهم كتحالف أوروبي أن يساعدوا الولايات المتحدة في جهود إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال الأمين العام للناتو إن الدول الأوروبية عدة أعربت عن رغبتها في المساهمة في جهود إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تهب الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس، ويكون البحر متموجا ثم مضطربا بخليج تونس، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير، وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيمي. إلى اللقاء.
30: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: ناف أبلاندر. ناف
30: أبلاندر. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
10: ديوان اف ام صوتكم.
30: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
11: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
12: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني التونسي اللي يدخل اليوم يوم الرابع منذ انطلاق تربصه في طبرقة استعدادا لكأس العالم 2026. منتخبنا بدل تربص نهار 18 ماي الجاري، واللاعبين من نهار 18 بداوا يلتحقوا تباعا. البارح كانت حصة تدريبية فيها كل اللاعبين المحليين بالإضافة لملاعبية كما اسماعيل الغربي، خليل العياري، الحاج محمود، فاليري، وأيضا آدم عروس، في انتظار التحاق بقية اللاعبين بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي من هنا حتى نهاية الأسبوع الجاري. ذكر منتخبنا باش يواجه ودين قبل المونديال منتخب النمسا نهار 1 جوان، وأيضا منتخب بلجيكيا نهار 6 جوان المقبل. نمشي ونحكيو على مسابقة كأس تونس. البارح كانت لعبت الدفعة الثانية، ترجي انتصر 3-0 على بعث بوحاجلة في المباراة هذه، أهداف بن علي ضو التويتي، وتشاوية العمران تترشح على حساب تقدم ساقية الدير 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي 120 دقيقة، ثم ترشح لشبيبة بركلات الترجيح 4-3. بالنسبة للبرنامج الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، زوز مقابلات يتلعبوا نهار لحد 3:30 متاع العشية، نادي صفاقسي يواجه الترجي الجرجيسي، وشبيبة العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت على تعيين مقابلة المرحلة الأولى من مباريات البراج المؤهل للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى نهار 25 ماي الأربعاء، نادي حمام الأنف مستقبل القاسرين، وفي نفس التوقيت الملعب الجابسي يواجه اتحاد تطاوين. الرابطة تقول أنه في صورة انتهاء المقابلة أو زوج مقابلات في وقتهم القانوني بالتعادل، يقع اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز في الزوز مباريات. الحارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني رسميا لمونديال 2026 وفق القائمة اللي أعلن عليها البارح المدرب الألماني يوليان ناجلسمان. البارح كما قلنا صاحب 40 عام جاء في تشكيلة فيها 26 لاعب، رغم إعلانه في صيف 2024 أنه باش يعتزل اللعب دوليا من أجل التركيز على مهمته مع فريق بايرن ميونخ، ثم غاب. ثم نشوفه نوير يبدو أنه يتراجع على الاعتزال ويكون موجود في قائمة المنتخب الألماني للمونديال، قائمة تلقاوها على موقعنا diwanfm.net. البرتغالي كريستيانو رونالدو أحرز البارح أول لقب رسمي له مع النصر السعودي. النصر كان فاز بالبطولة السعودية البارح بعد الانتصار على ذمك 4-1، وكريستيانو كان سجل ثنائية في المباراة هذه. النصر يتصدر الترتيب بفارق نقطتين أمام الوصيف نادي الهلال. بالنسبة لأبرز مقابلات اليوم في أوروبا، مباراة وحيدة تستحق المتابعة في السيريا في إيطاليا 8:00 متاع الليل، فيورنتينا يستضيف أتلانتا. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanfm.net. بعد شوية أرجعكم رفيق وكامل فريق رفمك.
30: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
11: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
20: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي 2:30. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بوبليسيتي. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو طور عالمك.
7: تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.
11: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعه ونص بقياده النقيب زياد المكي ناصر البدوي جيهان السليني حاتم الحاج ورامي الفراتي. بعد شويه الاخبار بيساوي جيهان السليني، ولكن قبل هذا نحكي على جديد وجديد يجيكم كيما لا يوم تسابق الكل من عند بريماكوا. السيف على أبواب سخانة بدينا نحسوا فيها كل يوم أكثر، ومع سخانة يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمنا نعرفوا تختاروا نختاروا الماء اللي نشربوه احنا وصغارنا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف، ومهم جدا زادة انه متوفر في فورما فاميليال 6 لترات، وزيد تلقاوه لي فونتين بريماكوا 19 لتر. نعم 19 لتر، على ذمتكم براتيك برشا سوا في الدار مع العائلة في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيو على بيورتي كاليتي وفريشور عالمية، وما تنساوش ديما شعار بريماكوا ماء العائلة. نلعبوا على تروا باربيكيو إلكتريك للربح معنا في التليفون حلومة عمارة من تونس. حلومة صباح النور. شو أحوالك يا حلومة؟
1: والله الحمد لله،
0: لباس انتم الكل؟ والله الحمد لله في نعمة. نسألوا عليك انت حلومة، شنية الدنيا وشنية الخدمة؟
1: الخدمة مرتاحة.
0: الخدمة مرتاحة، واضح الخدمة مرتاحة. شاء الله ربي ديما يعطينا الراحة، وشاء الله ربي يفتح ببير في وجهك يا حلومة. حلومة يا ربي خليك. حلومة نلعب على باربيكيو إلكتريك. سؤالي مغرومة بالكوجينة ولا ساعة؟
2: تصنيف، اعطيني التصنيف.
1: ايه شويه
2: شويه الساعه.
1: نحب
2: نهني زيدون
1: بعيد
2: ميلاده
1: وقول له
2: بونا
1: لبختيار.
2: ربي
1: يبارك فيك.
0: يا عيني احلى مكشح،
1: خاطر
0: انا مكشح فيك. يا احلى كشح. ربي يبارك لك. هاي خليهم مع بعضكم بيربي. يلا حلومه.
1: خويا الغالي،
0: السؤال في علاقه بالكوجينه.
1: ايه
0: انا هو الطبق الرئيسي في باجة الجميلة نهار العيد الكبير. ثلاثة احتمالات: فتات بالعلوش والكليل، مقرونة بسكالوب. سكالوب اسم غريب تحسه مع العيد، وإلا سلطة خضرة. وإلا سلطة خضرة
1: يقول لي لولانية.
0: فتات بالكليل، فتات بالعلوش والكليل. جوابك صحيح، مبروك عليك.
3: مبروك حلومة،
0: مبروك عليك حلومة، ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. كان عندك على شكون تحب تسلم يا حلومة؟
1: والله نسلم عليكم الكل، وكلكم عيدكم مبروك. الكل الكل البراون براون زادة السندريلا لكلكم.
0: ربي يخليك.
4: عيش عيش
3: عيش عيش
1: أكيد الكل كل
0: يفضل. يفضلك يا حلومة يخليك.
1: علي يعرفني الكل وكلهم عيدكم مبروك. علي يعرفني الكل، حومتي الكل يعرفوني الكل.
0: سلموا عليك برشا حلومة، إن شاء الله عيدك مبروك، وربي يفضل لك العزيز عليك، وكل عام وانت حية بألف ألف خير. معانا في التليفون، مازلنا مكملين بالربح مع بريماكوا. حياة بالحبيب، حياة بالحبيب من قليبيا ولاية نابل. حياة صباح النور.
5: صباح
0: النور
5: وليا سمين يا رفيق ليك ولماس روحات.
3: عايش
5: عايش، كل عام انت حية بخير ونعقبل 100
2: شمعة. ربي يبارك لك،
5: وخاصة أميمة نقولها ألف ألف مبروك بالبنوتة.
0: يا ربي خليك
5: إن شاء الله من الذرية الصالحة.
0: أمين.
5: والبرنس والفريق. أيوة.
0: يا ربي خليك.
5: تقني حسام وريم وكل
0: الأجواء كلها
5: أميمة بن عياد وكل
0: ربي

0: بدلك
1: ومريم
2: وستة وال... بتمؤسف
0: معنا في الإدارة سلبوا عليك برشة حياتي فضلك ربي يخليك شتعمل في الدنيا حياتي فضلك معنا
1: يعيش خوي والله يفدار فقد البصر ولهي بالوالدة ربي يفضلك
0: فقد البصر قلت لي ربي قويك إن شاء الله يا حياتي وربي
1: عندي 27 يوم بالضبط نهار 24 مارس 99
0: 27 سنة تقصد
1: 27 سنة
0: طبعا لطف عليك حادث معناه
1: كنت لا لا لا صار لي انفصال في الشبكية عملت زو عمليات والحمد لله أنا راضي بالعطاني ربي الحمد لله تعرف ليش يا رفيق أنا صابرة خطر سبحان الله العائلة مش حسستني خطأ تعرف اللي أنا عندي حاجة نقصت الحمد لله نقص يعني توا ما بثلاثة 21 ثقة وأنا فايقة عاملة جروميناج في الدار وقومت أمي قلت لها أمورها فطرتها فطرت بابا الحمد لله يا رب وصايمة 9 أيام تاع شهر
0: ربي يتقبل
1: إن شاء الله ربي يقبلهم مني والحمد لله فرحانة بحياتي الحمد لله
0: ربي يتقبل وربي يقويك وربي ينزل صبره عليك إن شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله حاجة ربي يا رفيق ما قبلها كما هي
0: والله شوف شو نقول لك يا حياه ما عندي ما نقول لك معناه اللي تقال قلت كل محلاك محل كلامك يا حياه ربي يصبرك وربي يقويك وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله يفضل لك الوالد والوالده
1: يعيش كل ام محمد
0: امين يا ربي امين امين
1: بالله انت النقيب يا سامحني
3: لا تنساك الموت يا لله
1: سمح مرة بالله سمح لي رفيق هذه تو تذكرت مرة في نزاع الوطني تعدوا ثم موسيقى شاركت فيه حكيت لها على ال على سي في حكيت على كل شيء على على مقداد السيني ربي طول عمره
0: في
1: المناشدة ربي فضلها ريم كلثوم السعيدي قالت لي خضر لها هو قال لها أخي يدين تاعي عندك بها وشني حكيتها هذه
0: شو قال؟
1: قال لها معناها أنا حكيت على كل شيء كل ما يخص مقداد السيدي كفناء
0: كان عند السي في لا ما شاء الله عليك انت انت لسامي انت لسامي اللي سميته في الديوان ما نعرفهمش الكل انا دونك برافو عليك والله برافو يا حياه محليك محلى روحك ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك ما تتمنى ربي يخليك
1: يا امي على فكره امي تحبك برشا تقول لك كل ليل محلى صوتو
0: ربي يخليها بوسها لي وسلم لي عليها برشا ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يحفظها هيا حيوتة نلعب على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا والسؤال يقول عندك مع الكوجينة شوية حياة
1: أنا نصنف بابا ميكيما وعندي أخوات على على فكرة بركة لهم كلهم أصغر مني في سلك التعليم يجوا بشي طيب وفدها بابا يقولهم ما كلت حياتي اللي تعلم
0: يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة يا حياة ربي شد لك في صحتك
1: والله إن كان يشوف أنا ربي شاهد علي يا رفيق خلنسيته كل صدقه ربي
0: يعلم ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله حيوتة حيوتة سؤال مشيو به بعد لمشينا الباجة نتيرو للقروان نهار العيد الكبير في القروان شنية الأكلة الرئيسية الأكلة الأكثر شهرة وأكثر شعبية الكفتاجي العجة ولا الملفوفة
1: نهار
0: رسول الله
1: نهار عيد الكبير
0: شنعملوا
1: كفتاجي
0: والله ما نعرف فكتا وش نعملوا كل حياة
1: نعمله
0: مشوف جوابك صحيح
3: حوتة مبروك مبروك عليك
0: جوابك صحيح حيوتة مبروك عليك باربيكيو إلكتريك من إهداء بري ماك وحياة استغل الهاتف كان عندك على شكون تحب تسلم
1: والله نعيد عليكم أنتم كل كاي وأنا أمي ما أقول ربي تفضلك
0: ألي
1: ربي إن شاء الله مزرية صالحة يا رب وعليكم أنتم كله على عائلتكم على عائلتي وعلي يعرفوا حياتي كله بلاس
0: ربي يعطيك ما تتمنى يا حياة وربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يفرح قلبك ويفضل لك الوالد والوالدة وربي يعطيك كل ما هو به يا حياة سلموا عليك برشا برشا سلموا عليك برشا برشا برشا حياة بالحبيب من قليبيا ولاية نابل نختموا مع بريماكوا ونختموا مع صديقنا ناجي الماتوسي من مجاز الباب ناجي صباح الأنوار
4: صباح النور أخوي رفيق
0: شو أحوالك يا ناجي
4: والله الحمد لله
0: ناجي من مجاز الباب تاكسيست عندك آدم وريان هكا وسي آدم البارح عيد ميلاد ونقولوا له عيد ميلاد سعيد
3: الدومة
0: عيد ميلاد سعيد الدومة عمل 16 سنة ريان 13 سنة ربي يحفظهم يا ناجي
4: خليك
0: راجل رفيق
4: ربي
0: يفضل
4: لك البنوت اللي عندك
0: ربي خليك اسمعني توافك العمر عاد ما شاء الله يتعاركوا ساعات شوية كاراتيه تكواندو أجواء
4: رفيق كل يوم لهم يوميا
0: يوميا وانت تهز الله المستعان. وشكون اسمع وشكون الظالم اكثر الصغير ولا الكبير؟ ساعات يبدا الصغير ما يرى
4: الصغير هو الظالم
0: الصغير صحيح ديما مو الكبير يتربى فك عقلية خوك اصغر منك اخر يستغلها معناها ويعفس معناها ربي يحفظهم ربي يحفظهم بزوز ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. قل لي ناجي شنو الاحوال انت تاكسيست تحوس الرحابي شنو الاسواب غادي في مجاز الباب؟
4: الله
0: يتغلو تعطي رسامات مرة فوق مرة لوت تو عم تطلع. ثم يا ميت يتيح فما يا ميت عاود تطلع.
4: عاود رجع تو طلع السوق.
0: هكا هو ربي.
4: ثم على الجمعة اللي فاتت.
0: على الجمعة اللي فاتت هو ديما لو يقربوا الويكاند ما تهبط الناس كل تجري ويعملوا لك الزيادة الشباب وسط الجمعة تقين اثنين ثلاثة أربعة يعاود يتيح السوق وسوق وبورصة. ربي يعطيك ما تتمنى يا ناجي وربي يفتح عليك البيبان الباهية الكل. يا صديقي سألنا قبيل على باجة وعلى الأكلة نتاع الفتات بالعلوش والكليل باش نسألوك على قفصة أصدقائنا في قفصة العيد الكبير الأكلة الأكثر شهرة وشعبية هي سلطة المشوية لبلابي بالكروفات أخي تضحكوا موجود
2: كيف
0: تيجي بالسماء فهم منه
5: يزي بلالال
0: وإلا الكسكسي بالمرشان
4: يظهر لك رفيق السياسة كسي بالمرشان
0: ما ينجمش يكون لبليبي بالكروبير ما ينجمش يكون سلاتة مشوية سلاتة مشوية ذيك عمليات إحمائية
2: وفتحية ذيك
0: ذيك وصحيت واحد مشي الكوجينة يختف هكا شوية سلاتة في انتظار الطبق الرئيسي كسكسي بالمرشان جوابك صحيح مبروك عليك شلا مبروك عليك صديقنا سلموا عليك برشا ناجي كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
4: المدام والصغيرات وتكسيات من الباب الكل
0: تكسيات من جزء الباب
4: خص واحد ديما مكشبر الصباح أخي رفيق
0: ديما مكشبر عليه
4: عليه كله صباح خير عبارك وشابس شنو قلت له
0: عليه لازم يعمل قهوة وسيجار وشبيه معنا شنو يحب
4: الصباح يعمل شيشة ليه ما تصبح
0: شيشة ما اسمع اشتري له شيشه صغيره ودوب تسلم عليه مد هيك وطول
2: ولع ولع
0: ربي داوم ربي داوم عشرتكم صديقي نسلموا على كل اصدقائنا في مجاز الباب كل تاكسيستي في مجاز الباب وفي كامل تراب الجمهوريه وشال عيدك مبروك يا صديقي ناجي ربي يخليك ناجي الماتوسي كان ثالث الربحين معانا اللي ربح معانا الباربيكيو الثالثه باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا يلا سيدي نخرجوا فاصل ثم نلتقي مع جهان نحكيه في الأخبار وشوفوا ايش عنا في البوكس نيوز
6: راف ماج ببليسيتي
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولا سيرفيس دو تاب ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
12: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
13: حتى ال 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
14: مونوبري ديما معك بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه
5: أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
15: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة البوكس نيوز بصوت جهينا.
0: بوكس نيوز.
1: انتير لتركيا والقرار كان مفاجئ رسميا، لن يكون هناك موسم ثالث للمسلسل الناجح. حلم أشرف
2: بعثولي
3: مسلسلك المفضل الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي قاعد ينتشر بعد قرار إنهاء مسلسل حلم أشرف اللي تعرض على قناة كانال دي وقاعد يحقق فيه نسب مشاهدة مرتفعة، وخاصة بعد نجاحه الكبير ووصوله إلى صدارة المنافسة منذ انطلاقه. بعد نهاية العمل ظهرت عدة روايات حول الأسباب المحتملة لإيقافه، ما بين حديث على عوامل إنتاجية وشائعات أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. من أبرز الإدعاءات هذه اللي قاعد يتم تداوله حول أنه حبيبة الممثل الرئيسي شتاي كانت تتردد بشكل متكرر على مواقع التصوير، واللي هي ما كانتش مرتاحة البعض مشاهد التقارب بينه وبين الممثلة اللي معاه، كما ظهرت زادة مزاعم أخرى اللي تقول إنه الممثل الرئيسي اطلب زادة تقليل مشاهد الحب داخل العمل. دونك هذه الفكرة اللي قاعدة تنتشر أكثر فأكثر، بمعنى إنه إيقاف العمل قاعد يتربط بغيرة زوجة الفنان.
1: المتابعين زادا يأكدوا معناها الفيرسيو الثانية متاع الأسباب الإيقاف، أنه البطل رغم أنه في البداية اعطى موافقته للإمضاء على موسم ثالث صار متقلق من السيناريو، قال السيناريو ما فيش أفاق جديدة، نفضل نوقفه لناخر ما يولي الموسم الثالث فشل ويكون العمل ناجح لآخر لحظاته. ما تعرف حتى كي تولي زادا الكتيبة سور كوموند، معناها هو على باز ما كانش بريفي بشي مشي لزو ثلاثة واربع مواسم ومن بعد نجح وإشهار وبرشا فلوس. دونك كل تجي البرودكسيون للسيناريست تقول له اسمع طول حل دزك جيب شخصيات، تولي كتيبه سور كوموند ويجيبوا عباد اخرين ما كانوش هما الكتاب الاصليين للعمل باش يعاونوا للسيناريست الاولانيين.
4: لا تهرب
1: صحيت لا دين تهرب، وهذا تحسه في الحلقات الاخيره نتاع المسلسل. ولكن موضوع الغيره تم تداوله، رغم اني شخصيا استبعد الموضوع. من حقا مراه تطلب من رجلها مثلا في عمل انه يوقف عمل على خاطر غيره، على خاطر قصه حب تنجم تقلقها في الشاشه، مش نحكيه في الدنيا مثلا انت الفنان نقيب
5: في الكليبات تتقلق نقيب
6: دخلها يا ولدي هي تشد دارها، قالوا كليبات
1: شو تشد دارها العبارات هذه
6: بيسر شو دخلها في خدمتي انا تغير شو تغير هذه شو كلام هذا شو كلام هذا خدمتي انا
1: معناها انت تنجم تعمل كليب معاك مارلين مرو مثلا ومرتك ما تتدخلش.
6: يا ولدي نعمل كليب مع مارلين وكليب مع مرو نورمال دو كليب
1: حتى قلق
6: ما ثم حتى قلق، هي شنو هو دخلها في خدمة
1: تغير عليك شنو دخلها
6: يا اخي تغير ما اخي بجدي معناها انا
1: شو معني شو دخلها يا اخي انت سامحني معناها غريب ديما رايك مخالف البشر في العالم هذا يصير فيه هوليود
5: جورج كلوني حرمت عليه مرته لسنين هذو
6: كل حد رأي رأي شخصي
1: حبيت أقول لك معناه أنه المرأة تغير مش غريب بعد
6: لا مش غريب هو مش غريب تغير على روحه أما أنا معناه ما عنديش حتى قلق قصير
5: يا رفيق النقيب لعبها كبش وشلاغم هكا
6: معناه كبش
5: أنت تغير يا ولدي ما فهم حتى مرأة ما تغيرش تو مرأة ترى في رجلها يمثل في كليب ولا
1: سيبه وفهمنا مش لازم تعطينا السؤال
5: عادي ما هو بني آدم اقلب أنت الراجل ما يغيرش على مرته كي تمثل هكا كيما المراه كيما الراجل نخيب شنو نعمل كليب مع وعاده اللي يحكيوا هكا ناكذ لك نتحداك تعمل كليب مش مع
1: حتى مع الناس البدوي
5: حتى الناس البدوي
1: انت لو مثلا تطلب منك زوجتك حبيبتك تقول لك بطل الاذاعه لانه اختلاطك بالجنس اللطيف مقلق بالنسبه لي خروجك مع رفيق مقلق بالنسبه لي
5: انت جنس لطيف
1: لا لا نخرجوا نسهر وخي حياتنا العادي
5: انت تخرج ترى مختي خرجت صرت انت هذيك الغلبه
1: انا حبوني عيد ميلادك
5: والله جاء في عيد ميلادي ذوقص اقسم بالله ذكرها معي
1: والله العظيم
5: والله جاء في عيد ميلاد
1: انا دخلت واسم الله شيء ترشق
5: وجه الخير مش مصدق وجه البهجه فهمني ولا بالعكس اللي يحبوني يخدموا معاك خاطر يعرفوك ما تخرج
1: متهنيين من حق ولا لا بالحق
4: والله اغزر المفهوم الغيره صعب اللي يغير من في معناها ممثل في الحاله هذيا يفو شوزير انو نوتر ميتي ما تنجمش خدمتنا والتمثيل بار كونتر الغير انا شخصيا نعتبر الغيره مشكله في الكوبل معناها فريمون الزديد الاولاني
1: تاع الغيره
4: تاع العلاقه تبدا تصدد وقت اللي تولي فما
1: لازم ما نغيروش على بعضنا
4: التغيير في قلبك معناها عندك خطر الغيره راهو ما عندك ثقه في الشخص
1: ما لازمش تخرج معناها
4: الغيره هو ستوين اكسبرسيون اللي انت ما عندك ثقه في
1: حد. مش ديما لا
4: انا هذيا
1: نجم نغير حتى وانا عندي ثقه مثلا نغير على مرتي من انها تتواجد بحذا فلان على خاطر فلان نعرف الطبيعه نعرف كذا نتقلق.
4: عندك ثقه في مرتك؟
1: ما عنده حتى علاقه هني قلت لك ما تتقلق من وجود الشخص هذاك. معناها
4: بالعكس انا كي يبدا واكد نبدا انا مانيش مغيار ومثلا وحبيبتي ولا مرتي ولا تبدا سوليسيتي بالعكس بها الى لها هي راهو ما العباد مبخخه تخي
5: وين
4: لي مش حكيت قديم لا فام ولوم حتى الراجل راهو مش كان المراه انا كي وحده تغزل لي غزره معناها تهز لي برشا مورال معناها سي بيان علاش نخافوا من الحكايه هذيا
5: بالله على مورال
1: بالله على مورال بالعمر رافض التقدم بده يستنى في غزره هكا باش يقول يا محلاني الكاميرا من حقك المراه تدخل في خدمه الرجال.
3: الغيره شعور طبيعي يظهر لي معناها يتعطالنا تعطيهولنا يعطيهولنا شعور نتولدوا به ما فماش واحد عنده الغيره واحد ما عندوش ولكن بدرجات معناها حتى اللي ما يغيرش لكن يمكن يتحكم في رده فعله مش معناه يتحكم في الـ في الـ في الشعور. اما اذا كان هي تعرفت عليه وهو ممثل يظهر لي مش من حقها انها تتدخل في خدمته.
1: علاش تبداو تنظروا ما فما جهان حاتم ساعات اوكي ممثل مريقل اما فما تصير حاجات في وسط الكارير نجم تقلقني ولا ساعات فما اعمال يتبنيو فيهم راهو برشك يتبني عليهم برشا كلام وساروا دي ضيوف في العالم في مصر في كذا اللي التمثيل ولا حل بين برشا حاجات دونك عادي.
3: هو اذا كان زاد زوجته تنجم تكون سامعه حاجات نجم يكون الموضوع متعلق بممثله معينه مبدئيا مش من حقها تتدخل ولكن من حقها تعبر على انها تقلقت.
4: براد بيت وانجلينا جولي في وسط الفيلم والاخر معناها جينيفر انستون معاه في البلاتو وتضرب في انجلينا جولي في سيكونس مستر اند ميسز.
1: هذه إجابة اللي كنتي
2: من حقها المرأة تغير على رجلها من حقها
1: تقوله بطل الخدمة
2: ايه بالطبيعة معناتها المرأة عندها مشاعر وعندها احساس ويلزمها
5: احلى الناس
4: يرصص لك على الميكان
1: بالنسبة علامات الساعة الشمس تشرق
2: بالنسبة للمرأة يلزمها تغير على رجلها
1: والراجل واجبه يسمع كلامها
2: بالطبيعة معناتها يلزمها يسمع كلامها
1: اطلب الناس يقولوا جيبها اطلب الناس يقولوا تعزيزها هولوغرام
5: انت رفيق تعرضت اكيد انت عندك معجبات يغيروا عليك
1: المعجبات
5: لا ما انت زوجتك تغير عليك ولا
1: اكيد
5: اي بالحق خاطر انت يحبوك برشا والله محبوب
1: بالحق
5: اي والله رفيق باقي يحبوا في رقبتك وكل نعطيهم يقولوا لي جاوا بعدين اما
6: في اللي معجب
5: ديما حتى كي نعطي ولا انستغرام يقولوا لي جاوا
1: ما نقول لك واسيهم يطلبوا بعد قبل السته
5: هذاك عليه
6: اقسم بالله ما صورتكش الفيديو الجمعه الاخرى في القهوه قابلت امراه على السلامه سي مقدي كذا قلت لي نقول لك حاجه قلت له قلت لي برس امك برس امك تحلف فيا سلم لي على رفيق باش قلت له باهي تو سلم عليه يا ولدي ولا تبكي شبيك قلت لي نحب ونموت عليه
1: اختنا الغاليه وامنا الغاليه سلم عليها برشا
6: لا اختنا صغيره امراه
1: هكذا تصف اختنا ربي يفضل
5: لا الراجل عنده الحق تغير وتشوف برشا قصص كما قال حاتم حتى كريم محمود عبد العزيز راهو في فيلم هو دينا الشربيني
1: دونك
5: راهو زاد صحيت سي با دوني وانا متاكد لذيا بالك شي ينجم يكون كما قال جيه زاد غلط في الدار عيط لها باسم الممثله ولا صارت حاجه
1: يا ديتاي تهرب علينا
5: ما حاجه كيف
1: با جيه نحكي ولا حاجه اما برشا ونحكيوا على تعميم تجربة مدرسة الفرصة الثانية على مختلف الجهات التفاصيل
3: تفاصيل تهزنا الباجة وينفتتح وزير التربية نور الدين النوري نهار الخميس البارح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية في ولاية باجة بهدف توفير فضاء تربوي بديل للمنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من استئناف مساراتهم التعليمية. وأوضحت وزارة التربية في البلاغ اللي أصدرته اللي الفرع الجهوي هذية باش يستهدف الفئات العمرية من 12 ل 18 سنة بطاقة استيعاب 500 منتفع سنويا من ولاية باجة والولايات المجاورة لها. وأضافت زادة الوزارة أنه التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع هذية وصلت لزوز ملايين دينار في إشارة إلى أنه تسير المؤسسة تتولاه إطارات مختصة من وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل. نسمع تصريح وزير التربية نور الدين النوري.
7: الغاية النبيلة من هذا المشروع هي ألا نتركهم في الشارع ألا نتركهم لمصيرهم. الدولة الاجتماعية تنظر إلى أبنائها المنقطعين باعتبارهم مواطنين لابد أن يعودوا إلى حضن المؤسسات العمومية. محمول على الدولة أن تحضن هؤلاء المنقطعين وتهيدهم وتؤهلهم وتساعدهم على اكتشاف مقدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم. وتسعى وزارة التربية على غرار شركائها من بقية الوزارات الوزارات إلى تعميم هذه التجربة في كافة الولايات، ونأمل أن تكون لنا مدرسة الفرصة الثانية في كل ولاية. نود في المستقبل إن شاء الله أن نحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي بأن تكون المقاربة داخل مدرسة الفرصة الثانية لها صداها أيضا في مدرسة الفرصة الأولى والأساسية، وأن يتعرف التلميذ إلى إمكانياته وأن يثق بنفسه داخل المدرسة قبل أن يضطر إلى الانقطاع، إما لأسباب اجتماعية أو إلى أسباب نفسية أو إلى أسباب أخرى.
1: مهم حاتم أنه نخلطوا للكلام اللي قال وزير التربية عن مدارس فرصة ثانية معمين على 24 ولاية وفي مختلف الجهات.
4: نصفق بربع يدين هنا خطر اون بلوس الانقطاع. كما فما جملة قالها مهمة، قال راهو النجم حتى مشاكل نفسية، مش هو لا فولونتي مونك ولا خاطر نحن ديما راهو تربطت فكرة اللي ينجح ويجيب بعدها يجيب معادل باهي، هذاك السينونيم تاع ذكي، لا هذاك قراي. قراي معناها ابليكي، راهو سي ان تري بون ليف ابليكي.
1: لا هو العكس بلوتو، اللي يخرج مش معناها مش ذكي.
4: صحيح
1: فهمت، الاخر نجم يكون ذكي نجم يكون قراي.
4: انا ما حبيتش نقول بالنسبه من الجهه الاخرى جي دو مال، نعتبر
5: لا رفيقنا با دو مال.
1: لا بالعكس قاعدين نقولوا راهو مش اي عبد، راه قرايته
4: من يرسب ليس ب
1: نجم يكون عبقري، ظروف ماديه ظروف نفسيه.
4: ورينا برشا امثله اللي ماهيش حاله سيده اون بلوس. انا ما عنديش ديتاي، اما نتمنى مثلا ما فيهاش العديد، ما فيهاش معدل مثلا تدخل غادي تعدي 3 سنين كلك سؤال ريزولتا، معناها يزمك ترقى شنو الموهبه نتاعك، يزمك ترقى شنو الحاجه اللي تشيخك كان تخدم منها اخر باش كي تقوم الصباح. توا نحنا معناها كي نقوموا للخمسة متاع الصباح وتعرف روحك جاي باش تخدم خدمه انت تحبها، ماني حتى كي تبدا تعب، حتى كي تبدا قلق
1: تلقى نيت موتيفي
4: الميكرو كي موتيفي. كيما انسان ماشي يخدم على ماكينه مثلا نجار مغروم بالشيء ذاك ينجم يقوم ومعينوش كل شيء
1: على خدمته.
4: صحيح دونك كنا بزوان باش نخرجوا الشيء هذاك، باش كيما وقت الشكوى نتاع البن وقت تخذ البن الزبده تطلع يزمك تشد طفل 3 سنين غاديك لا تعمل له دي كونترانت نتاع النوت، لا استدعاء الوالي يزم وقتها غادي يكون فضاء.
1: هي فرصه اخيره
4: صحيح، الفرصة الثانية مش الأخيرة. نجم يكون عنده فرصة أخرى
1: لا في علاقة بالقراءة،
4: في علاقة بالقراءة يلزم هو ما يحسش روحه ستريسي ولا عنده أوبليغاسيون تاع نتائج، ويلزم زادة هو يتحاور مع نفسه باش يخرج الموهبة اللي فيه.
3: وين هدايا الفرع يظل الخامس على خطر عنا 4 فروع أخرى في القروين في العاصمة في جيبس، وهدايا الفرع متاع بيجا. نذكر أول فرع وقتها حل في باب الخضرة عام 2021، طاقة الاستيعاب منقطع. المشروع وقتها وقت اللي تعمل من الأول هو فكرة الفرصة الثانية للقراية في باب الخضرة للمنقطعين عن التعليم، باش ينجموا يعاودوا يرجعوا المقاطع المقاعد الدراسة بهدف الحد من التسرب المدرسي. دونك يتحطوا ضمن ورشات تكوينية، ومن بعد باش يحضروهم دونك ورشات فيهم بليزيور ماتيغ، كل واحد شنو يعرف التوجه باش يفهموا رواحهم، من بعد ياما يرجعوهم للكوليج ولا المدارس الليسيات العمومية، وإلا يمشيوا المراكز التكوين، وكأنه فرصة متاع انقطاع تعاود ارجع يجا نقعدوا على مقاعد الدراسة، افهم روحك شنو تحب تعمل، وكأنه نوع من الإحاطة من الإرشاد
1: والبيبان محلول،
3: والبيبان محلول
1: ما تسكرتش
3: خاطر بزيل برشا عباد يقص عامين 3 ومشي في باله سيء إنها النهاية ما عادش نجم يرجع بالكل. وهذا يروع عمومي دونك، فمع عباد يمشي بالها لا يلزمك تقرأ في البريفي ودرا شنو، هذا عمومي. دونك الفرصة الثانية اللي مازال عنده رغبة باش يعاود يرجع راهو مازال فما
1: مهم جدا بانو الوزارة تكومينيكي عليه زاد بالحق. معناها توكي تقول لي فما 4 5 انا ما عنديش المعلومة، يلزم اليوم الوزارة الوزير والناس اللي في الوزارة يكومينيكيو على قدر المستطاع في كل مرة في كل إذاعة في كل مداخلة في كل ميكرو يتمد باش الناس سي بون تترسخ الفكرة عند التوانسة الكل انه راه فما حاجة في تونس اسمها المدرسة الثانية، مش انتريك نسمعوا به مش فاهمينه، فرصة ثانية لخرج لأسباب مادية نفسية غلطت إلى ديرابي وندم وكلاسويب وفي عام عامين قاروحه في الشارع مع عباد ما همش ما يشبهولوش كذا ويحب يعود يرجع إيبا اليوم موجودة نبنيو عليها الفكرة هذه تنجم تتمنع برشا برشا شباب الدنيا ما عطتهمش شو يزم
4: مهم حكاية الندم رفيقة الجني غالمو برشا وشوفوا حتى في الانتوراج وليزيكسبيريونس ليه وقت اللي تبطل القراية وترجع للعودة للمدرسية وترى العبيد رجعت تندم
1: لحظات ندم كبيرة برشا
4: دونك السبيا تلقفهم العبيد الذمة وتعطيهم فرصة أخرى
1: فاصل ثم نواصل راف ماك حتى لتسعة ونص
0: راف ماك
8: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
9: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
11: أريد طور عالمك
12: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 58 دقيقة نختموا بالكاس، نختموا بكاس تونس. برشا كلام تقالوا باش يتلعب باش يتلعب الكاس وباش يكون عندنا نهائي ان شاء الله. أربعة فرق في الدورة النصف النهائي قبل النهائي، سي اس اس وجرجيس ولا عمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي. قبل هذا نتائج الربع النهائي باش وصلنا للأطباق هذه.
3: نتائج متشوية نهار الأربعاء، نادي صفاقسي 2 قدام الملعب الجيبسي 1، ترجي جرجيس 2 قدام النادي البنزرتي 0. والبارح كان الترجي الرياضي اتعدل دور النصف النهائي وقدم بعد الفوز على بعث بوحجلة بثلاثة أهداف لصفر. ونلقى زادة شبيبة العمران يمر للدور النصف النهائي مع لكرة القدم بضربات الأي خطف مزوز نتائج
4: ركلات الترجيح
3: نتيجة المات شفت 1-1 وبعد ركلات الترجيح 4-3. برنامج الدور النصف النهائي نادي صفاقسي ترجي جرجيس، شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
2: أي ناس الكلمة على المقابلات من دون إيطالا، منتظر الدومي فينال هذا تقريبا ولا لا؟
4: هو لا، بالنسبة لي أنا كانت المباراة الصفاقسي كانت صعيبة برشا، ما كانتش مباراة سهلة. الملعب الجيبسي لعمل المباراة كانت محترمة برشا، ولابروفوني نادي صفاقسي سجل وعد الملعب الجيبسي وخلق برشا مشاكل النادي صفاقسي، على خاطر النادي صفاقسي تعرف يلعب من غير الأجانب نتاعو في مباراة هذه لقى برشا مشاكل، وبعد في نهاية الأمر لقى ترشح نتاعو اللي بالنسبة للنادي صفاقسي هو أوبجيكتيف باش يوصل لدور نصف النهائي ويحاول باش يوصل للنهائي. بالنسبة لي أنا ترجي جرجيس المباراة نتاعو كانت سهلة، مع تسجل بكري، سجل هدف على بكري وبعد ضمن الهدف الثاني ضد سيابي اللي عملت مباراة محترمة، لكن في نهاية الأمر ترجي جرجيس يرجع من بعيد في الفترة الأخرانية. البارح نحكيه على زوز مباريات كانت مهمة برشا. ترجي التونسي كان في تنقل فيه برشا احتفالات وفي بوحجلة، معناتها
2: شفنا بلاد في حفلة
4: صحيح. وهذاك علاش
2: الكازين نتاع الكوب،
4: وهذاك علاش شهر نتاع الكوب محلاه وقت اللي تبدا تلعب مع جمعيات كيما نكا. شفنا الحفاوة الكبيرة اللي صارت للوفد الترجي لحبة الترجي، برشا ديزانفيتي مشاو، مباراة كانت احتفالية بامتياز. ترجي التونسي فرض السيطرة نتاعو ولا الترشح كان متوقع بالنسبة لي أنا. الترجي الرياضي التونسي المباراة اللي كانت صعيبة سقيت الدير ولا جياسو، كانت مباراة صعيبة. نقول لك أنا سقيت الدير التوى يعني يستحفظ على المجموعة متاع الملاعبين اللي عنده، رأي فريق ممتاز وممتاز للغاية. شفته سنة في زوز ثلاثة ماتشوات بتاعتاسيوني كيب، معناتها تريكو ريكتيف تعرف تلعب كورة، يكيب مزيانة برشا. البارح نتيجة فات 1-1 بعد ضربات الجزاء اللي كانت مهمة بالنسبة لجياسو، خلته يترشح للدور نصف نهائي أول مرة في تاريخه يوصل للدور نصف نهائي باش يلاقي الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أربعة. ما تعرف الجياسو في وقت من الأوقات كانت هي اللي معناتها استسمى سقيت الدائر، ضيعت زوج ضربات جزاء وبعد شوية اللي رجعت في المباراة، وبعد الجياسو حسمت المباراة وترشحت للدور نصف نهائي. ومبروك للفرق اللي ترشحت الكل.
2: سي سي سي جرجيس دومي فينال الأولى، العمران الترجي الدومي فينال الثاني. كما قلنا شفنا فرحة كبيرة البارح في بوحجلة المدينة الكل محلية ماتشات كوب، كي جي هكا فريق عريق من النخبة من الرابطة الأولى يمشي يزور مدينة هكاكا تلقى الجماهير فرحانة بزيارة الفريق هذاك وبأن ولادهم يلعبوا مع نجوم الرابطة الأولى.
4: افكتيفمون
2: هدي الشوارع كذا، دونك كان عرس في بوحجلة. مبروك للأربع فرق، شكرا لي على البارح أول مقابلة ليه كرئيس رئيس فرع رسميا في الترجي. شكرا اللي أكد في كلامه أنه برشا خدمة ما زالت قدام الترجي، أنه الأمور ستتغير وطلب الجمهور الترجي شوية صبر. قال ثم ثلاثة مقابلات حاولوا نكملوهم، حاول الترجي يفوز بلقب، وهذا مشروع كطموح لهيئة الترجي وجماهير الترجي. وفي الأثناء يقول لك برشا حاجات باش تتبدل بعد مقابلات الكاس. تم تكريمه شكري لواعر البارح في بوحجلة. هل سعيد الأربعة فرق سي اس جرجيس العمران الترجي؟ إن شاء الله شوفوا ماتشوة ميزانين هر لحد الموعد إن شاء الله في انتظار الدورة النهائي في ملعب حمادي العقربي برادس. هكا ننهي الحلقة الساعة الثانية. السلام عليكم، شكرا لأولاد، ويجينا الشيخ سيف الدين الكوكي بعد لحظات الاندي. شكرا
5: للي
2: أدوما
5: مش عنا ريونيون غدوة
2: يا اخي كل شيء نحكيه بربك نعملوا قهوه نحكي لهنا
6: بادرينيو
2: اوكوبي
6: انا راه كان هرتب جبنا ريونيون رفيق حلقه عيد عيادي
5: مستني لا ريونيون الصباح الصباح رفيق
2: يلا ديسيبلين ارتيتا في مخي
6: كيما الدور
2: ارتيتا يلا على اخبار ثم نعود
1: رفماك بوبليسيتي
7: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
8: توب نت very fiber people.
9: professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
1: ديوان افام فلاش نيوز
10: مجازوة الساعة. ديوان افام عسلمة. اختتام أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الوكالة. وأكدت رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف شش الطياري أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص مع الاستثمار في الكفاءات البشرية والبنية التحتية الطاقية وتكنولوجيات المستقبل لمجابهة التحديات في سياق دولي يتسم بتقلب الأسواق العالمية والتغيرات المناخية. وأفادت بأن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية سيساهم في مزيد تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الطاقية من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتطوير قطاعات صناعية وتكنولوجية جديدة. كاتب ودولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان التقى أمس بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بمؤسسة التمويل الدولي التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتناول اللقاء برامج التعاون مع المؤسسة سيما في قطاعي المناجم والطاقات المتجددة. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ساهمت في تمويل مشروع ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفلتة ضوئية بسبخة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميجاوات، كما تعتزم تمويل مشاريع جديدة من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في إطار نظام اللزمات في الفترة القادمة. اطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحات أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين في الميدان إلى مساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية. فالعالم القناة 12 العبرية تنقل عن مصادر ومسؤولين إسرائيليين أن إيران لا ترغب في الحرب لكنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق وتحاول كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان، كما رصدت بالفعل قدرا من المرونة من الجانب الإيراني لكن ليس في القضايا الجوهرية. وقالت القناة العبرية أن القناعة في الاحتلال تتزايد بأن رئيس ترامب مصمم على فعل كل ما بوسعه لاستنفاد المسار الدبلوماسي مع إيران والتوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
11: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: أو 15 دقيقة. مرحبا بالجميع، آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحثينا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ مساء الأنوار، مرحبا
1: خويا. صباح الورد والياسمين، ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يبلغنا يوم عرفة إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين.
0: آمين، ويبلغنا العيد إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. آمين. آمين. هذا خامس أيام ذي الحجة وهو يوم جمعة مبارك اليوم شيخ، ونستعد إن شاء الله الكل لاستقبال العيد، ولكن قبله لاستقبال أهم يوم في السنة، يوم عرفة المبارك. يوم عرفة اللي نحكي عليه كل عام، ولكن مهم أن نذكره ونعرف الناس اللي ما تعرفش ونذكره إحنا بأهمية هذا اليوم وكيف نختنم كل لحظة. يقولوا كل لحظة يعني كل لحظة من ذلك اليوم، من فجر اليوم عرفة حتى أذان المغرب. إن شاء الله شيخ لك الكلمة.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله ربي بلغنا يوم عرفة، اللهم آمين يا رب العالمين، ويجعلنا فيه من الصائمين القائمين التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن كان الله تعالى قد أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن سمى هذا اليوم بيوم عرفة حتى يعرف إبراهيم عليه السلام المناسك، وحتى كما قيل عرف الله تعالى فيه حواء لآدم عليه السلام، فإننا نريد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم بالقربة والدعاء لله جل وعلا. فليسمع العالم أن يوم عرفة هو أعظم أيام السنة بإجماع أهل العلم، أعظم أيام السنة هو يوم عرفة. وقلنا أن الله تعالى قد أقسم صراحة في كتابه العزيز على هذه الأيام بما في ذلك يوم عرفة، وقلنا أن هذا اليوم ختم الله تعالى وأتم وأكمل وأتم فيه هذا الدين العظيم الذي ندين به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله تعالى غيره يوم القيامة. أنا أخوي رفيق باش نعطيك زوز أحاديث. الحديث الأولاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. مقصود راني بديت بالحديث هذا، الدعاء هو العبادة، العبادة اللي من أجله خلق رب السماوات والأرض. لخصها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في الدعاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي العبادة الدعاء. هذا الأولاني. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. شوف كي تعمل الربط ما بين الحديث الأول والحديث الثاني رياضيا، يعني حسابيا ذهنيا، الدعاء هو العباد، العباد اللي من أجله خلق

0: جل وعلا والكلنا ننسى والكلنا ضعاف، يجي ربي سبحانه وتعالى سبحانه ليس كمثله شيء، يعطيك يوم يعني باش تريكوبيري بيه كل النقائص وكل الضعف وكل المعاصي والذنوب اللي ارتكبتها على مدار السنة. كم نقولك هاو يوم يا سيد، يوم لخص فيه المقصد من مقاصد خلق الله تعالى. الدعاء هو العبادة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أذك علش إذا كان أنا أول نصيحة باش نحكيه على الصيام، أول نصيحة أتوجه بها إلى نفسي أولا وإلى السادة المشاهدين والمتابعين، نقول لهم راهو يوم تقضى فيه الحاجة، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الدعاء، الدعاء في يوم عرفة أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة هو أفضل، أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هذا الذكر المحبث أن العبد يرد آلاف المرات في يوم عرفة، خاطر اليوم كما قلنا مش نحاولوا بإذن الله كلنا مع بعضنا نختنموه لحظة بلحظة. وتحكيت على الدعاء، والصحابة كانوا في رمضان والعشر الأواخر يعدون قائمة من الدعوات، يقولوا والله ما يأتي رمضان اللي بعد إلا وقد استجاب لنا رب العزة ونفس الشيء. وبالحق معناها أدعو الناس، أنت ما تحبش الكلمة أما للي ما جربش عرفة يجرب أنه يعيش اليوم كما قاعدين احنا نحكي، ويدعي يدعو رب العالمين، ربي اللي طلب منا باش نمشيو له بالدعاء، حاشاه ان يخلينا نرجعوا عرف القادم وهو لم يستجب لنا دعاءنا. ان شاء الله شيخ، هو يوم يغفر فيه وتغفر فيه ذنوب سنه مضت وسنه قادمه، فمن نسمه وكاني سبحان الله تستكثر على روحها رحمه ربي، تقول شنو يا ربي يعني انا نعمل نعمل نعمل ذنوب وبعد نجي نهار نعمل هكا وربي يغفر لي والعام الجاي، وسبحان الله ربي اعطانا رحمه باش يرحمنا، علش نرفضوا احنا الرحمة هذه؟
0: هو رحمن رحيم تواب كريم، ما سمى الله تعالى نفسه بالرحمن الرحيم إلا ليرحم البشرية. ربي سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليرحمهم. فبالتالي أنا باش نعطي مثال باش نقرب، هو مجرد مثال تقريبي باش نقرب لنفسي ولأذهان الناس الصورة اللي نحب نوصلها للناس. تصور مثلا خويا رفيقي قل لي عندك التسعة لازم تجي للراديو الرفماق الصباح باش تتعدى في باساج متاع ربع ساعة ولا أربع دراج باش نحكيه على ربي سبحانه وتعالى. تصور أنا نوصل للاستوديو وانت تقول لي ما فماش باساج مثلا، يعني هذا مثال، يعني إذا كان فما دعوة ولله تعالى المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ربي سبحانه وتعالى يبين لك راك في خير النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كل وحي من الله سبحانه وتعالى. مدام قال لك لازم الدعاء أفضل الدعاء، أفضل أفضلية، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دل على أن هذا الدعاء مهما كان الذنب ومهما كان التقصير ومهما كانت الذنوب والمعاصي راه الدعاء مستجاب. ما تخزرش إلى المعاصي والذنوب متاعك في زمن أو في عام أو في عامين أنا عملت مستحيل، لا، أفضل الدعاء. يقول لك أنت تو استشهدت بالحديث الثاني اللي نحن حبينا نستشهد به، أن الصيام يوم عرفة يكفر الله تعالى فيه أحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسب هذا يقينا، أنا نقول أحسب لعل. أنت كتقول لي أحسب أني بش نجيك الوقت الفلاني، هذا دليل على أنه تنجم تجي وتنجم تجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يقول أحسب أن يظن، وظن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 100% هو يقين، ظن النبي هو يقين، أحسب أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لك فيه ذنوب السنة الفارطة والذنوب متاع السنة المقبلة. ونعاود نقول أنه ذنوب السنة المؤخرة، تو الناس شي يقول لك بالعقل يقول لك به ذنوب السنة الفارطة، أنا ارتكب الذنوب ربما لتقصير ربما لضعف ربما كذا، به والذنوب متاع السنة يعني نجم نعمل إيش نحب؟ لا، هذه دلالة على عظيم رحمة الله تعالى. لو أذنبت ضعفا أو تقصيرا أو يعني زلة أو غيره، فربي سبحانه وتعالى سيتجاوز عنك هذه الذنوب وسيغفرها بنيتي أو بسبب ذلك اليوم اللي صمت فيه. إذاك علاش أنا بديت بالذكر وبديت بالدعاء، لأنه الدعاء مقدور عليه عند الناس الكل خويا رفيق. ما فماش إنسان على وجه الأرض سواء مريض أو سقيم أو قوي أو ضعيف ما ينجمش يهز يديه الرب سبحانه وتعالى، خاصة أنه ربي جل وعلا يتنزل.

0: في يوم عرفة يتنزل في عشية يوم عرفة ويتجلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ويقول هل من داع لأعطيه هل من مستغفر أغفر له. كيفاش الإنسان يعني يستشعر أخوي أنا عندي ضعف إيمان أنا مانيش متفقه في الدين أنا مانيش يا سيدي مش باش نقول لك جرب وانت تقول جرب يا سيدي انت نعرف لو كان توا مثلا خويا رفيق نحن يجي ويقولوا توا بلاغ في الراديوات والا في الاذاعات يقولوا راهو فما نقطه موجوده في البلاصه الفلانيه باش يعطيوا العلالش راهو بثمن رمزي او يا سيدي بلاش شو كيفاش باش كيفاش تتصوروا نحن مش قاعدين نشوفوا كيفاش تتصور حاله الناس
1: والاقبال
0: يعني ليس له نظير. تصور انه ربي سبحانه وتعالى يدعونا صراحة ويقول لنا راه في يوم عرفة اللي يصيم هاي دعوة واضحة هاي دعوة على الراديو هاو إعلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم راك وقت اللي تصوم يوم عرفة للقادر والمستطيع بنية أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك متاع عامل تالي وعامل قدام راه ستغفر بإذن الله تعالى. اللي علاش لأنه اللي قال الكلام هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
1: خلينا نعملوا بلانينج اليوم.
0: أينا.
1: اليوم يبدأ من مغرب ليلة عرفة ولا من فجر ليلة عرفة ساعة؟ من فجر عرفة
0: هو يوم عرفة من الفجر يبدأ يوم يبدأ من صبيحة يوم عرفة لكن الساعات اللي يتجلى فيها المولى سبحانه وتعالى بعد العصر حتى المغرب وخاصة هو الوقت يمشي وخليني نقول يعظم ويمشي ويحلى
1: والبركة تزيد
0: ويمشي هو الدقائق الدرج ربع ساعة الأخرانية
1: اللي ما بين العصر والمغرب وحتى كل ما نقرب وكل ما يزيد كما قلنا احنا
0: احلى واجمل اللحظات. تصور انت مثلا في الغرغرة اللحظات الاخيرة متاع حياة الانسان يعني هي اغلى لحظات عنده احسن انسان باش يسلم على عبد مسافر من بلاصة لبلاصة وقت اللي يشيعوا للمطار هو البارح قاعد بحذاه وما عم بالوش بيه هو البارح قاعد بحذاه ربما ما يحكيش معه ياسر ولكن وقت اللي يوصل الربع ساعة الاخرانية او العشر دقائق الاخرانية في المطار تتولي
1: تحذر القلوب
0: كأنه ما عمره ما شافه كأنه ما عمره ما راه كأنه ما عمره ما قعد معاه يبدأ يغزر له في نظر تتغير النظرات هكا نحب نتعامله مع الدقائق الأخيرة مع يا ناس رانا نتحدث على خير يوم طلعت فيه الشمس أنا نتوجه نفسي بالكلام هذا نتحدث على المذنبين كيفاش أنا نعرف اللي راهو ذنوبي والمعاصي متاعي وتقصيري في حق ربي سبحانه وتعالى سوف تغفر في ربع ساعة يعني ورتها كيفاش نعرف اللي أنا عندي قضية عندها برشا ما تقضتش وعندي مريض في الدار يعني طب هزت يديهم وعندي وليد
1: عندي ابتلاء
0: وعندي المرأة ما جابتش الصغير وواحد مريض قالوا له ما عادش فيك دواء والآخر ظروف يعلم به ربي وعندي ربع ساعة قال لك الدعاء أفضل الدعاء خير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة عندك ربع ساعة أنا أدعو نفسي وإياكم راهي نهار ثلاث هنقولوا نهار ثلاث بداية باش ما نكثروش على الناس نعرفوا نهار نجم يكون يبدأ يخدم يسيدي بعد العصر اقطع على سكر تليفون اقطع على اختلي بنفسك في بيتك امشي للمسجد ترقى المسجد بعد كل المساجد في تونس بعد العصر محلولة حتى للمغرب حتى في سير الايام فما بالك في يوم عارف امشي الجامعة ما تعرف فيه حتى واحد ما تمشيش الجامعة الحومة باش ما تقابلش ولاد الحومة باش ما تحكيش باش مجمدش على الكورة ما تجبدش على العلوش ما تجبدش على الغلاء امشي الجامعة ما تعرفوش وما يعرفك فيه حد واختلي بنفسك وسكر تليفونك واعرض حاجاتك على ربي سبحانه وتعالى وشكيله وقول له عندي وعندي وعندي وعندي راهو مقضاه حد وما ينجم يقضاه حد كان انت تنجم عندي الذنب الفلاني احكي له على ذنوبك الكل راني عملت وانت تعرف ايش عملت في اليوم الفلاني في النهار الفلاني وانت قاعد تغزر لي وانا مقصر في حقك وانا وانا وانا وانا يا ربي راهو بلغني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي نبدا صايم ونهز يدي في هذا اليوم في الربع ساعه هذه راك باش تغير لي حياتي راهو تنجم تغير حياتك في ربع ساعه بدعاء يوم عرفه.
1: خلينا نتفاهموا على البلانينج نتاع الصوم لما نستطاع ليمكنش أني ندخل على عرفة وأنا مانيش صايم متفاهمين في هذا الشيء
0: للقادر
1: لما نستطاع قلت اللي مش قادر نيته قد تعطيه أجر أكثر من الصائم وهذا يعرفوه الناس اللي كل ربي سبحانه رحيم كريم. الصوم لمن استطاع ولمن يقدر على الصيام نحكيه صحيا جسديا ما يعانيش من مرض الطب منعنه من الصيام بعد من الفجر ساعة مهم جدا حتى ولو كان عام كامل مالورزمون يعني ماناش حاذرين أنه زاد يحاول واحد يحذر في صلاة الفجر أنه يقوم يصلي في النهار ذاك عرفة اللي احنا نبحث فيه على رحمة رب العالمين وقت اللي ربي يقول الله أكبر والأذان يقول الله أكبر الإنسان يكون حاذر على الأقل في وقت الصلاة واللي يقدر يصلي في الجامع أنه نهار نعملوه تحدي كان النجم نصلي فيه الخمسة صلوات حتى للمغرب وبعد العشاء في الجامع يبدو لي يستحق ذلك اليوم أن نعمله هذا
0: يستحق 100% أخي رفيق يعني وقت اللي تخصص أغلب الوقت ديما نقوله أغلب الوقت للطاعة والعبادات وخاصة لذكر الله تعالى ومن نصيحة اللي نحب نقولها زيادة القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى جميل جدا أنك تقرأ القرآن وتقرأ الآيات القرآنية والقرآن هو الدعاء ولكن خليني نقول لك مثال شقبلها مني ما تخصصش وقتك ياسر بين يدي المصحف على أهمية ذلك أنا أقول لك الدعاء يعني نحب التضرع الخضوع التذلل بين يعني نحبك كن وحدك ما بينك وما بين حتى واحد وحكي
1: هذه مهم جدا لو كن وحدك وسكر تليفونك في ساعتين متاع اللي ما بين العصر والمغرب هي مهمة جدا لأنها لحظات ثمينة يجيك تليفون يخرجك من من المود
0: لا وتأكد اللي باش يجيك تليفونات
1: كما قلت لي حتى كان باش تمشي في جامع الحومة تجب تقعد وتحكي وشوية العلوش الكورة ربح خسر كذا تخسر خليهم ساعتين ليك ولربي وفقط الصوم شيخ الصلاة على وقتها وإن أمكن في جماعة الذكر والذكر والذكر تيلة 24 ساعة
0: من اللي حليت
1: عينيك للمغرب وأفضل الذكر
0: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أنت سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: هذا أفضل الذكر لا أفضل إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حكينا على الدعاء وانت فكر هبتك ناجي رب العالمين ودعي وانت في فرشك مازلت ما قمتش ناجي رب العالمين ودعي اذكر رب العالمين في أي لحظة ما عندك فيها فجوة ماكش قاعد تخدمك اذكر وادعي واستغل اللحظات وخلي اللي يقدر نهار كامل صحة ليه واللي ما يقدرش لو يخصص الساعتين اللي ما بين العصر والمغرب لو يخصص الساعة النص ساعة كل انسان وقدرته في النهار ذاك ولكن مهم جدا انه تكون لك خلوة مع رب العالمين تناجي فيها ربي تدعو فيها رب العالمين تطلب وتدلل على ربي وتستغفر ربي باش تفسخ ذنوب ماضية باش تتجاوز ابتلاءات وحده رب العالمين قادر على انه يرفع عنك وستبنى علاقة جديدة مع رب العالمين في يوم عرفة لأنه كل إحساس أنك تدعي وربي يستجيب راه ساعات الواحد ما يصدقش يقول أنا عندي مكانة عند ربي معناه ربي اسمعني نحكي على ابتلاءات اللي أنت بعينك وبعقلك تراها لا ترفع علميا ظروف كذا ما فيهاش حل
0: ولكن
1: أنت ربي يرفعها لك
0: محلها الكلمة أخوي رفيق وقت اللي الإنسان مثلا يطلب مثلا شفاء أو يطلب طلب من الطلبات المشروعة طبعا وربي يستجيب له وقت اللي هو ظن في وقت من الأوقات أنه مش بش يستجيب له عملية استجابة في حد ذاتها هي عطاء أغلى من ذلك العطاء اللي أنت طلبته يعني وقت اللي تقول ربي سبحانه أعطاني هذا الطلب استجاب لي منعش كان فهمتني عملية استجابة الدعاء أغلى من الطلب اللي أنا طلبته عند ربي سبحانه وتعالى اللي نجم يكون باب يوصلك الربي ويقربك الربي تولي تبني علاقة مع ربي سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يسخر ألسنتنا للدعاء اللهم آمين يا رب العالمين نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لهذا اليوم العظيم اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا واستر لنا فيه عيوبنا أسأله جل وعلا أن يوفقنا أسأله جل وعلا أن يبلغنا يوم عرفة أسأله جل وعلا أن يبلغنا ليلة العيد المبارك اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تفرج لنا كروبنا اللهم يا أرحم الراحمين عاملنا في يوم عرفة بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل التوبة والغفران وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين
1: أمين ربي يتقبل منا ومنك ليبقى أحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على قلبي مؤمن وإحنا في أيام تفضيلة وما تنسيش مش ناس كل قادرة تسري العلوش مش ناس كل قادرة تشري حتى زوز كيلو لحم باش ياكلوا كيما الناس نهار العيد كل قدير وقدر وكل واحد يسمع فينا يعرف هو شي يقدر يعمل مع أقرب الناس ليه، مع الجار، مع عساس البلاس، مع فام دو ميناج في الخدمة، مع فام دو ميناج في الدار، مع فام دو ميناج في البلاس، مع ناس زواولة، مع, مع, مع ناس نعرفوهم ونقدروا نلقاهم، مع أيتام، مع أصعب العيد على الأم اللي رجلها متوفي واللي صغار يحبوا على العيد وما تقدر تشري لهم العلوش. كل واحد يعرف شنو يقدر يعمل. ما تخليش الشيطان يخليك تسوف وتنعمل وتغد ويتعدى ويتعدى العيد وتلقى روحك ما عملتش. لو خذيت القرار في الأيامات الفضيلة ذي باللي تقدر تعاون عاون، ربي لن يضيع أجر من أحسن عملا، وربي لن يضيع أجر من أدخل فرحة على سرور طفل، على قلب طفل عفوا، على قلب يتيم حب العلوش كيما ولادنا. أي واحد فينا يشري علوش يشوف ولاده قداش يفرحوا بالعلوش. تصور اليتيم اللي مأيس أنت من دخلة العلوش وأنت هزيت له علوش ولا عطيت لأمه ولا لأبوه حق العلوش ونحيتك الكسرة اللي في قلبه مش قادر يشري علوش. تسمع حكاية ساعات والله تمر يا شيخ على أبوه حب يشري وما نجمش وما قدرش. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي ما يتحرم حتى صغير من علوش، ما تتحرم حتى عائلة من العيد، وربي ينولنا أجر يوم عرفة. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، والتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم من هالاثنين في حلقة جديدة من الرفماق. يوم جمعة مبارك، ما تنسيوش اليوم قراءة سورة الكهف، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء في واحد من أفضل أيام العام، نحكي على أيامات عشر ذي الحجة وهو يوم جمعة كذلك، ما بين العصر والمغرب وآخر لحظات قبل المغرب، لعل دعانا يوافق ساعة استجابة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم زين، ملتقانا نهار الاثنين، باي باي، تشاو تشاو.
2: رفماق بيبليسيتي. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافيم سون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي بعشرة الف وتسعمية في عوض 16200. من جيت ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
6: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
7: ديوان FM
8: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
2: تدلل
3: جيون يمدللنا.

0: الوطن. تحية البراج الخير، براج الخير، براج الخير، ملا برنامج وملا حكاية وملا ساعة سعيدة وملا أمبيونس وملا إنرجي وملا محبة وملا طاقة وملا خلين وملا خير وملا خمير. ربي يبارك لكم الناس الكل. رانا والله العظيم هاي سيدي نعطيكم معلومة بعد نمرر الكلمة لزميلاتي، نمرر لكم الكلمة لزميلاتي بعد شوي. والله ساعات واحد يجي مقدر يقول ما عينيش باش نخدم في البرنامج هذا، نجي نخدم، نحب والله نحب،
1: الحمد لله
0: والله نحب، خاطر برجولية جو مش نورمال، يودي عندي طاقات إيجابية. من بعد شحكيهم لكم أول مرة شحكيهم، خاطر ديما نحكي
1: اللي
0: أنا عندي زوز حكيات أول مرة، ورحمة أم شحكيهم
1: بالطاقة
0: أي جعفور. ريم صباح النور، بونجور بونجور
2: بونجور جعفور، صباح خير الناس كل، صباح خير زينوبة بونجور. عزيز ريمة آمنة وحسام، هاو كل يوم ما نسيت حتى حد، الناس كل اللي تسمع فينا، اللي في ثنية في الكهرباء سيسور ويحكم، اللي في الخدمة وصلوا في الدار، اللي يستنوا في الصغيرات يكملوا الامتحانات ويروحوا يقولوا لهم شعملوا، إن شاء الله الكلهم عملوا بالقدي، إن شاء الله نهاركم يتعدى بالقدي
0: إن شاء الله. زينوبات صباح النور،
1: صباح النور جعفور، صباح النور ريم، صباح النور أصدقائي الكل في الغجي، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك لعباد الكل، إن شاء الله ربي يقضي الحوايج شختو برشا قضية المدة هذه، دونك إن شاء الله ربي يقضي الحوايج للناس الكل.
0: أمين بجاه رب العالمين. يا حبيبة مرزوقي قالت بونجور فيرغول لو نيميرو واتساب بور لي دون سي فو بلي اس في بي. يا حبيبة انا الانستغرام تاعي جعفر الجسمي 1، جعفر جسمي 1، يجيني للانستغرام، يجيني انستغرام جعفر الجسمي 1.
2: يا حبيبة يا حبيبة غني لها خلجي،
0: حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هذه الغيبة، حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا قصاي كل غيبة، يا حبيبة. مرسي، شكرا شكرا شكرا. نبدأكم بالموجة الإيجابية الأولى، يعطيني موسيقى رومانسية باش نبدأكم برجولية بموجة إيجابية غير عادية، والله العظيم وعمري ما حكيتها خاطر صارت البارح
1: في المذهبية،
0: شو اسمه ساعة سعيدة ريم 8 متاع الليل ما صبرتش البارح، ما نعطينا نوامر قلت البارح
1: صحيح.
0: فثم مواطنة فهمني ولا معينة منزلية، إن شاء الله ربي يعينها ويعين كل المعينات المنزليات،
1: أمين.
0: الشقيات التعبات والله العظيم، ومضحيات على صغيراتهم، ولا مش حتى على صغيراتهم، حتى يخدموا بعرق جبين على رواحهم
1: ويعاونوا في العائلات ويعاونوا طبعا طبعا،
0: تحية ليهم كان يسمعوا فينا في اللحظة هذه. فأعطينا نمرها فهمني ولا، وأنا شخصيا نعرفها، فكلمتني البارح في الليل، قلت لها كان ابعثوا لك فهمني ولا، ابعث لي قل لي ابعثوا لي،
1: وصلتني
0: لامانه، واحنا اتفقنا انه سعرنا العلوش لهنا معناتها مليون، ثم شكون نعطيك مثال، ثم شكون باش ياخذ المليون مش يشري علوش، يقول لك نشري شويه لحم نخلص شويه كريديات وكذا، نفس الغايه هي
1: صحيح.
0: نفس الغايه، نحبش علوش، أعطيني مليون خويا نشري شوية لحم ونصرف وكذا في مليون، نخلص ضوي ولا خلص فلوس للقراية متاع ولدي ولا نشري له حسين،
1: المهم يصلح
0: احنا ذاك
1: النوايا بعد كل واحد خصوصيته
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. فكلمتني البارح يا عايشة، قلت لي وسلم على البنية وسلم على الجماعة وربي يبارك لكم وكذا، قلت له وصلك المليون، قلت لي راه كلمني الراجل فهمني ولا، والله العظيم قلت لي كلمني الراجل، قعدت نحكي انا وياه فهمني ولا، واسالني فهمني يا اخي، قال لي اسمعني مليون شوية عليك باش نبعث لك مليون و400، خاطر ما ثمش خاطر ما ثمش علوش بمليون، باش نبعث لك مليون و400
2: يكثر خيره يعطيه الصحة،
1: والله بارك الله فيك،
0: والله والله والله والله والله
1: احلى
0: يميمتي يميمتي ملا طاقة.
1: وي
0: يا مستمعين اقسم بالله العظيم اللي نعيشوا فيها حقيقة، والله فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا، ثم ناس يقول بعد خطر شوف ثم موجة راي متاع هكا العباد هايمة شوية، العباد تعبة
1: فم
0: بالعقد
1: تعبة فم عوزة في جو العباد وشوف
0: فم فمني ولا، وثم ساعات يقول لك ما عادش ثم أمل وما عادش ثم ليه، ما زال الخير في حواليك في جنابك، ما زال الخير والله العظيم، ان شاء الله ربي يبارك لكم، وان شاء الله الحلقه نتاع اليوم الكل تكون موجة ايجابيه. تفضل زينوبات.
1: انا نحب جيست نقول جعفور ميرسي على حرص الناس اللي تحب تتبرع انها توصل الامانه نتاعها، انا فما شكون من الناس اللي كلمناهم اللي انا موجوده البارح، انا بعثت النومرو فيه غلط في رقم قعد يكلم فيا ويعاود. قلت له سامحني لو لازمني نرجع للغاديو باش نثبت في الرقم باش نجم نبعث لك الرقم الصحيح ونشوف وين غلطت بالضبط. دونك بارك الله فيه على الحرص نتاعو وبارك الله فيكم الكل اللي تكلمتوا واللي حرصتوا واللي اخذيتوا ارقام الهواتف هذيا وفرحتوا العائلات هذوما. نعاود نفكر اللي احنا بارك الله فيكم على ثقتكم معناش احنا الحق ناخذوا الفلوس. دونك نتوما قاعدين ديريكتومون تتواصلوا مع الاشخاص اللي هما محتاجين هالوقفة هذية متاع السعادة اللي الناس قاعدة تشارك بها. دونك بارك الله فيكم على حرصكم وعلى وجودكم وبالحق كنقولوا عنا أحسن مستمعين في العالم.
0: موجة إيجابية توجد
2: واحدة أخرى هي طيب.
0: أي حبيبة بعثت لي على الانستغرام حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك يا كل غيب والله جيت
2: والله
0: يا حبيبة ميبا. الله وحد عليك يا حبيبة
2: جيت
0: على انستغرامي خشي مرحبا بيك حطي المنطوح حبيبة
2: مساقك اليمين. أي كما قلت زينب فما محليهم العبيد اللي يرجعوا يقولوا لك هاي وصلت لأمانة ولا العبيد اللي تحرص يكلمني من البنك يقول لي بربي نحب نزيد نثبت الاسم كذا درا شنو وانا قعدت حاولت نقعد ندور بالوريق ديما فوقي باش نجم ننسق في اي وقت العبيد تحاول تطلب وكل شيء. فما برشا عبيد بعثت وقالت معناها وشكرت وقالت انه وصل لها وفرحانين وصغار فرحانين الحمد لله هذاك اهم حاجه تصير. وكما قالت زينب احنا نربطوا ما بيناتكم وفما جعفور اللي ساعات يعرفوا الراديو ويجي ويدخلوا لهنا طول اصلا وهما داخلين يراو انه فما برشا عبيد من العبيد المستحقين واللي مستنسين يجيوا للناس بالناس يبداو موجودين لهنا وزالونتور نتاع الراديو. فقضيتكم راهي توصل بالوقت سواء كي تجيو انتوما من يد اليد والا كي نحطوكم ان كونتاكت مع المعنيين الكل وان شاء الله انتوما اللي نويتوه يوصل وهما اللي يستحقوه يغطيوا حاجتهم ويستنفعوا.
0: امين جرب العالمين. صديقي بعث لكم مساج قال لكم ملا موجات ايجابيه مازال مازال مازال الموجات الايجابيه هذه الغايه اليوم خويا. اي انسان مقدر مهموم يائس متعب يتعب البشر يتعب وبجاه ربي يتعب بشر ما تقولولوش تي لاباس لاباس قولولوش متعبك الساعه مش لاباس لاباس الكلنا تعبين شنو الكلنا تعبين ما تقولولوش كنا تعبين. انسان قال لك تعب تشعل الفلس الحمراء للناس كل ناقفولو يجي خويا اخرج تفرهد يجي نعملو قهوه يجي نحكيو يجي نسمعوه تعب شنو هي واحد تعب باش نمشيو للانسان تويكا مباشره نحبو نعزو برشا اللي هو انيس الغول. من انيس الغول باش نمشيو للاخبار مباشره عندنا ما نحكيو زينب اليوم اليوم عنا كان الموجات الايجابيه داكوردو باش نمشيو لانيس الغول الاخبار مباشره فهمني ولا باش نعملو جو باش نضحكو باش نغنيو بعد شويه تلتحق بينا زميلتنا رباب فهمني ولا دونك بعد الاخبار مباشره فهمني ولا نتواصل. مرحبا بكم اي
3: ساعه سعيده ساعه سعيده أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تمكنوا أخيراً علماء من إنعاش مخلوق متجمد لمدة تفوت 24 ألف عام في سيبيريا والأغرب أن هذا الكائن استيقظ وبدأ في التكاثر كما لو أن شيء لم يكن. كرياتور كونجلي دوبوي 24 ميلان مثل آخر ديكوفيرت في سيبيريا هو أن أورغانيزم ميكروسكوبيك يحمل اسم روتيفير ديلويد طوله 0.5 ملمتر عاود رجع للحياة بعد ما كان مجمد ل 24 ألف عام وتم العثور عليه في البيرجليسول سيبيريا. مثل هذا يقدم نظرة على قدرات certains êtres vivants على تحمل des conditions extrêmes. ويخلينا نطرح العديد من الأسئلة حول الميكانيزم دو لا كريبتوبيوز. الاكتشاف هذا يبرهن زاد أن حيوانات ملتي سيلولير يمكن لهم البقاء على قيد الحياة بأقل ما يمكن من طاقة ويرجعوا عن في وقت الظروف تولي أحسن كما هو معروف على كائنات للتارديغراد واللي توقف بريسك كومبليتمون لور ميتابوليزم لكن مش كما حال اليوم لعشرات آلاف السنين. الدراسة هذه زاد باش تفتح آفاق جديدة للبيوتكنولوجي والاسترو-بيولوجي لمحاولة استعمال وتطبيق الكريوجيني وتصبير رواد الفضاء لمدة سنوات في المراكب الفضائية قبل إعادتهم للحياة عند وصولهم إلى الكواكب والمجرات لتبعد علينا ملايين السنين. العديد من اليوم يتحاوروا لمده طويله مع الذكاء الاصطناعي ومع العديد من الشات بوت وكل واحد عنده سون انتيليجونس ارتيفيسيال بريفيري. وفما ان جون اخيرا جلب الانتباه لانه طلب من المستعمل وهم غارقين في نقاش طويل انه يقوم يرقد وانه حان وقت النوم. الحادثه هذه صارت مع مئات مستخدمين نموذج كلود اللي لقاو مساعدهم الرقمي ولح عليهم بالراحه حتى في الصباح. هذا يفتح باب التساؤل حول سبب تكرار هذه الظاهره دون توقيت منطقي واضح وبرشا مستخدمين اشتكوا من تكرار المساج لاكثر من مره. شركه انثروبيك وصفت الأمر أنه عادة بسيطة في النموذج وباش تحاول تصلحها في المستقبل. التفسير الأول لهذه الظاهرة هو بيانات التدريب، لأنه النماذج هذه تتعلم من ملايين النصوص لتربط بين السهر والحاجة إلى النوم وتستعمل النمط اللغوي من دون أي نية أو وعي. يمكن زادة فما تعليمات خلفية تضبط سلوك النموذج وتوجهه لإنهاء المحادثات الطويلة بلطف وتجنب امتلاء الذاكرة المؤقتة. وربما زادة عبارة حان وقت النوم ما هي إلا جملة محفوظة في شبكة عصبية عملاقة، لكن تفاعلنا معها يكشف الكثير عن علاقتنا المتغيرة بالتكنولوجيا وتخلينا نشوف الالجوريتم بصفة مختلفة تماما على ما هي عليه فعلا. هلا فكرت نهار في معرفة فوتخ كوي أو لوكالكول دو فوتخ كوسيون انتلكتويل. الطريقة المعتمدة عليها هي دي تيست اوفيسيال واللي في الغالب يكونوا غاليين برشا، ولا نلقاو زادة دي فيرسيون اون لين، لكن الفيابيليتي نتاعهم تخوف وما تعطيش نتائج صحيحة. اليوم العديد من المستعملين لقاو حل آخر، وهو اللجوء إلى ذكاء شركة أوبن أي آي شات جي بي تي للحصول على أون استيماسيون دو سون بروفيل كوجنيتيف. لازم تعرفوا أنه شات جي بي تي ما نجمش لحد اليوم يحسب أن فغي كوي بطريقة علمية بحتة، لأنه سول لي ريزولتا ريكوني مصدرهم خبراء وإخصائيين ودي بروفيسيونيل كيما لي زيفالواسيون بسيكوميتريك انكادري. لكن من جهة أخرى فإن شات جي بي تي يمكن له اقتراح تحليل انتريسون لطريقة تفكيرنا عبر المحادثات معه. حسب صانعي محتوى مختصين في الذكاء الاصطناعي فإنه ممكن الحصول على ان بورتري مونتال ديتاي باستعمال ان برونت تري بريسي، والفكرة هي طلب من شات جي بي تي أن يحلل أجوبتنا ونطخ لوجيك وطريقة ترتيب أفكارنا بور ديجاجي دي توندونس كوجنيتيف. لو تحبوا تقوموا بالتجربة فما عليكم إلا البحث على البرونت دو نولان كريتيان وتكتشفوا هل أنكم تفوتوا المئة نقطة واللي تمثل الذكاء العادي وتتحولوا لدي سور دوي. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لندي بروشان فيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. احلى بونوس لحلى ناس. مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
3: ببليسيتي.
6: حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز
9: مجزء العاشرة. ديوان فام عسلامة. قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من ماي بلغت نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. واقتصرت الواردات الهندية إلى أواخر شهر ماي على شراء 146 طنا من التوت البري بقيمة 4.5 مليون دينار، ليؤكد أن هناك أفاق تصديرية واعدة في غلال بعينها ذات قيمة مضافة بحاجة إلى مزيد الاهتمام والمراهنة عليها في الفترة القادمة. ووفقا للبيانات الإحصائية من المجمع المهني المشترك للغلال، فقد روجت تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة كميات متفاوتة من أصناف الغلال إلى حوالي 23 سوقا عبر العالم، استوعب 12 نوعا من الثمار التي تتسم بمذاقها ونكهتها المطلوبتين في عدة أسواق عالمية. تدعيم قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بآلة تصوير بالصدى متطورة وعالية الجودة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسل ديوان فم. ويضم قسم الإنعاش والتخدير 4 أطباء وطبيبين استشفائيين جامعيين وطبيبي اختصاص مع فريق شبه طبي متكامل، و7 قاعات عمليات وعيادات خارجية للإنعاش والتخدير، وقاعة إيواء بطاقة 4 أسرة. وأكد المكني انطلاق دراسات لأحداث قسم جديد بطاقة 8 أسرة. في العالم نطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي يعلن أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود بالتعاون بين إسلام أباد وبكين لدفع مسار التسوية. وأوضح الناطق الرسمي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين اعتبارا من يوم غد لبحث مستجدات المبادرة المشتركة الهادفة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. مصدر باكستاني يقول لقناة الجزيرة أن إصرار أمريكا وإيران على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز أدى إلى تأزم التفاوض، مضيفا أن إسلام أباد ما تزال تشعر بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونت. إلى اللقاء.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: العشرة و13 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مبروك. شكرا على الاستماع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله نهار أغرب تشوف فيه شر. تحية لكل الأمهات لكل الآباء. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. إن شاء الله ربي يعين الناس كل طويكة في الكياس. إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم بجاه ربي يسوقوا واحدة واحدة ديجة. تحية اللي يسمعوا فينا في المعامل في خدمهم الكل. تحية اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن. إن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير في الصيف هذايا. تحية لأصدقائنا على اليوتيوب الكل. عندي بعد شوية موجة إيجابية.
1: عنا موجات إيجابية وعنا زادة عيد ميلادات اليوم. غادة تبعث لي مساج تقولي إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. اليوم عيد ميلاد راجلي حسام. نحب نقوله جويز انيفرسير وان شاء الله كل عام وهو بألف خير وربي يفضله لينا ورانا نحبه برشا برشا برشا برشا. وتقول لكم انتم ان شاء الله نهاركم زين يا غادة هوصل حسام. هابي بيرثدي.
0: هابي بيرثدي. عيد ميلاد سعيد ريم.
2: سي محمد خليفة اليوم عيد ميلاد ولده هارون. كل عام وهو حي بخير. يحب يقول له راني نحبك برشا. اليوم يعمل 13 سنة ويقول له اللي هو احسن حاجة صارت له في الدنيا.
1: واو.
2: ربي يفضله ان شاء الله. نعرف اللي فما هارون واحد اخر عمل 9 سنين بعد شوية تنقى مساج كي مدام ونهنيه لك. كل
1: هابي بيرثدي هارون. هابي بيرثدي.
0: العشرة و14 دقيقة نعطيكم موجة إيجابية.
1: نحبوا
2: قول لنا ماذا بينا.
0: مش نعطيكم موجة إيجابية الحقيقة أثرت فيا وعمري ما حكيتها لأنه الحقيقة سمعتها تويك عندي درجين.
1: هذا كان ما قاش الوقت باش نحكي.
0: بسم
1: الله عليك.
0: اسمعوا ركزوا مليح.
2: معاك.
0: كلمتني مواطنة توا فهمتني ولا قالت لي نحب نتبرع فهمتني بمبلغ ما للعلوشت عليك
1: لحد
0: لهنا الحكاية عادية بسيطة ولكن قالت لي المبلغ هذا اللي تبرع به توفى.
1: الله يرحمه ينعم. الله يرحمه ينعم.
0: والله أقسم بالله العلي العظيم هي الوالدة متاعها فهمتني ولا اللي تبرعت بالمبلغ هذا فهمتني ولا عندها مدة مخبيته للناس بالناس.
1: يا رب. الله يرحمه ينعم. نويته معناتها.
0: نويته للناس بالناس. قالت لي أنا ما واتتش الفرصة فهمني ولا دونك المبلغ هاو موجود فهمتني. السيدة اللي تبرعت بالمبلغ هذا توفيت. إن شاء الله ربي يرحمها برحمة الواسعة. يا ربي يا عالي إن شاء الله ربي يرحمها برحمة الواسعة. وعرضت الاتجاه ربي قالت لي لا تذكرني أنا لا تذكر اسم الأم.
1: ربي يرحمها.
0: إن شاء الله ربي يرحم لك الوالدة. ربي يعلم وربي يعرف خفايا الصدور. أدعو السادة المستمعين لكل يترحموا على مرأة هذه. إن شاء الله ربي يرحمها. عرضت لكم جاه ربي من الشرق للغرب. عرضت لكم جاه ربي وخاصة الناس الغربة خاطر دعوتكم يا أخي دعوتكم دعوة المتغرب دعوة مستجابة. عرضت لكم جاه ربي الناس اللي يسمعوا فيها كل تترحموا على المرأة هذه. إن شاء الله ربي يرحمها ونعمها. أصدقائنا على اليوتيوب نترحموا عليها الناس الكل. إن شاء الله ربي يرحمها.
1: أمين يا رب.
0: أمين. بارك الله فيك.
1: أمين.
2: لقيته الهارون اللي عاد ميلاده اليوم. سلمى الحقيقة مش عاد ميلاد
1: 9 سنين قلت
2: 9 سنين صحيح. أيوة. مدام سلمى الترهوني اليوم عاد ميلاد ولدها صغير بالكل هارون 9 سنين. كل عام وهو حي بخير. ربي فضله ويخليه هو وخينه لينا وحمزة. دونك لينا وحمزة وهارون. هارون كل عام وانت حي بخير.
1: هابي بيرثدي يا هارون.
0: هابي بيرثدي. بعد شوية تلتحق بينا رباب فهمني ولا. ذكر سادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. اليوم الحلقة هي حلقة الناس بالناس النص ساعة الأخرانية فهمني ولا. باش نعملوا تحدي العلوش اليوم آخر نهار. تحدي العلوش تكلمون على 31 328 328 سينو على 50 285 285 50 285 285. وباش نطلب منكم البنات وبكل صراحة ومن إدارة ديوان فهم ومن اللي يسمع فيه وكذا اليوم ما نحبش كونديكتور. عرضت لكم جاه ربي اليوم الجو لينيرجي الطاقة الإيجابية. الجو
1: نخبيه الكونديكتور
2: نطبقوه
0: نطبقوه وينو
1: الورق
0: طبقوها خليها جاه ربي. يا ريت
2: حاضر حاضر.
0: لا أخبار سعيدة مش سعيدة. هاو جمعة كامل أخبار سعيدة. لا لو كان ثم أخبار سعيدة قولوا
1: جاه
0: ربي. خليوني اليوم في الموجات الإيجابية نعديو للناس الموجات الإيجابية.
1: سيد
0: المخرج بجاه ربي أقوى الإيقاعات والموسيقى والأجواء وكذا فهمني ولا. هنيني يرحم بايك.
1: سؤال يسألوني فيه العبيد الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا وتبعوكم البارح وتبعوا البارح وهالجمعة هذه الكل تاع العيد الكبير. يقول لك يا اخي اليوم زاد النجم نتبرعوا.
0: شو
1: يا اخي جعفر
0: بيصير يبت اليوم الناس بالناس
1: اه زاد اليوم
0: اليوم الناس بالناس
1: خاطر يبعثوا لي اليوم
0: زاد الخير اليوم الناس بالناس
1: مرحبا بيك
0: اي 50 285 285 50 285 285 ما تكلموناش على 50 285 285 ابعثوا ميساج للي باش يتبرع يبعث ميساج 50 285 285 ولا تكلمونا على 31 328 328 سينو زاد على الواتساب على الانستغرام قول الانستغرام انا ديجا على الانستغرام
2: ريم نور الدين جوست ريم باللي غاي ريم نور الدين تلقاوني طول وزينوبة
1: والله زينب مالكي وماذا بكم تبعثونا كم باش تتبرعوا مرحبا بكم نستنيو فيكم وفما راهي ليستا طويله قاعده تستنى
2: الحقيقه فما
1: الحقيقه نحب نقول فما برشا ناس بعثونا اللي هما مستحقين لعلوش وقاعدين في الليستا ما نجموش نسبقوا لول بلول وثاني بثاني كما نقولوا احنا بالدرجه دوك فما برشا ناس قاعده تستنى في الطريق نتاعها ان شاء الله يا ربي الناس كلها تخلط تتززة دوك نستنيو فيكم ابعثونا على انستغرام ابعثونا على واتساب على اللي تحبوا نتوما
2: المهم
1: ان شاء الله يا ربي نفرحوا اكبر عدد ممكن من الناس يا رب
0: يعطيك صحة زينوبات شكرا جزيلا طويكا باش نعملوا فاصل بعد شوية باش نعملوا جو فيها انرجي فيها طاقة لينا نحن للمستمعين نحب جو اليوم اسمع حضاري وكزيارة والجو تسمع فيها عاش ولدي كزيارة والحضاري أبدالي بذيك ناجيت زاي هذيك باش نخرجوا بها توا فاصل بعد شوية خويا باش نعملوا جو برس أمك يا مخرج
1: يعني كوندكتور واحد آخر على الهواء
2: قلك سيس علي
0: لا ابدالي بنا جيت زاير زاير
1: المدوب الزيارة معناتها
0: نروح بكل راني حسام جيب الكارول البخور هيا
1: توكلنا على الله البنات والله والله
0: داكوردو
1: يلا بدينا هيا
0: هيا

0: بوبليسيتي.
1: مع توبنت كل طرح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنت، very fiber people.

0: كده يا معانا جينا
1: شيل السلام شيل كده شيل جينا
0: جو جو رايح بيجينا دي ما يزهينا
1: ربيب
2: صباح
1: الخير
2: صباح النور ربيب
3: صباح الخير جعفر صباح
1: لبيب لبيب
2: المهم وصلت لبيب خويا سيركيلاسيون
3: على هذا التاخير انا قطعتنا في ثنيه لعده
1: اسئله سيركيلاسيون ريكده
3: والتليفون تسكر والله العظيم التليفون تسكر سامحوني بجعتكم
2: المهم انت لبيب الحمد لله
3: كل حاسيلو التليفون
1: ما بجعتينيش لا لا لا كنت
3: متاكد
1: بلاش قولك طلبتك انا دنديولي في وسط السيركيلاسيون الوحيد اللي هزت عليه
2: والله
3: ما فهمتش
2: 100 تليفون
3: اول تليفون بعد ما تحل تليفون اول ما تحل تليفون اول تليفون جعفر سامحوني بربي والله جعتكم
1: حاجة مهمة برشا أنه العباد تتشغل على واحد يخلط روتار بدرج وبدرجين
2: خاطر مش من عادتها بالكل
1: مش من
3: عادتها والله نعتذر مرة أخرى مستمعين
1: هذا يحسب لك عودي دي مغيبي حسيهم الانسان
2: جرب المحبة متاع الناس
3: كيش هي تزدد شنو زر
2: زر غربا تزدد حبا
1: موضوع آخر موضوع آخر
2: كورال للمحبة
1: الحب الحب واحد ويا زين
2: والله واحد
1: والله بالله يا سيد مخش قبل ما نمشي ولكيتش بنتي استاجير
2: امنه
1: امنه ايجا بنتي خلت تلعب معكم الكيتش
3: مش نلعب الكيتش توا
1: نعملوا جو
2: بليتا تعطيني طل عليها الكوندكتور اللي قاعد تستعم فيه تستعمل الكوندكتور واحد نحب نعرف ايش تعمل
1: حلو الباساج اللي عملته استاجيره
2: ما يسالش قدام الكاميرا تعجيل
1: كبير
4: صباح الخير صباح النور والبهجه والسرور
2: الله يسلمك هذه اللي تنصح فيك على كوكيز
4: انا
2: انت سبيسياليتي كوكيز
3: خلاص
1: قطاتس قطاتس كذا عطتني 60 نمرو تاع فيترينير 60
2: نرفيها كل ما تخرج انت بسجود تعطيك نصيحه
1: لازم تعمل هكا
2: صحيتك
1: سي بون يد كامله تعمل هكا
3: مش اصبع ما تنجمش تعمل هكا
1: اي بيد كامله تعمل هكا وتويك تاكل وكذا هزت هزت
2: روحك هزت صحتها شويه عملت كريشه صغيره
4: سلم لي عليها قول لها ابنه تسلم عليك
1: شكون سلم
4: كوكي امها
1: تصور بابا بيت بعدين نبدا نحكي مع القطاتس يطلب لي الحاكم هيا تو الكيتش سيد المخرج ناحي الموسيقى ركزوا معاه الكيتش باش نلعبوا بالمجموعات رباب وزينب مغير غورة
2: عملت قهوة ولا رباب ساعة بالماء
3: حتى شيء
2: الحق ربي حتى قهوة ليه أبعث القهوة يا خويا نورمال تلعب معايا من غير ما نشرب قهوة
1: أبعث القهوة الرباب
3: زينب علاش التمويه انت باش تربح معناها تعمل فيهم هكا زعما ربي اي بار بار
1: صبايا
3: تموه بلاش غورة ريم نور الدين بلاش غورة
1: خايكم انا اليوم صبايا صبايا راني وخايكم دونك زينب ورباب انتم فريق وحدكم فهمني ولا ريم
3: وآمنة
1: فريق كوكيز اسمنا من غير غورة اسم الفنان والغني اسم الفنان والغني 10 نقاط اسم الفنان واحد وخمسة نقاط اسم الغني واحد خمسة نقاط فهمني ولا ما طلعتوش انتوما يطلعوا الاخرين داكوردو
3: مع شكون باش تبدا
2: فريق كوكيز فريق خلينا نبداو
1: بالمتغيب البارزة واللي جات توا فهمني ولا
3: ما ينجمش يفلت فرصة ما يحايلش بها تفضل
1: موجة إيجابية أي الغنية الأولانية 3 2 1 جو نبداو
2: الأغنية الأولى طبعا مادام الأغنية الأولى حاضر احنا حاضرين
1: ستوب ستوب يزي كاو ستوب
2: تم تم تسعينات هذي تن تن تن تن
3: تن كلهم تسعينات
2: تن تن تن تن تن تن تن تن
3: سهلة
1: سهلة على قلبه عاود عاود الضربة هذيك كاو عشقو يا
2: أغنية تاع فيلم
1: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه
2: ليه
1: يز يز يز يز
2: شنو هي الجمله هذه ما هي جمله اغنيه
3: الدخله
1: يزي بلا
3: عرفت تعرفها
2: انا عرفت الفنان ما عرفتش اسمه
4: مصطفى
2: قمر
4: مصطفى قمر هو اوكي
1: أمر مصطفى قمر انتما انتما
3: مصطفى قمر
4: مش تعالي لي الاخرى
2: لا لا
1: صفر من النقاط ومروا مباشره للغنية.

0: يعني على يميني وعلى يساري. وتويك باش يمشيو الفريق ريم
1: كوكيز
0: وكوكيز تفضلوا
1: ريم وكوكيز
0: 3 2 1 توب. ركزوا مليح ركزوا مليح. الاولانيه قالوا لي صعيبه, هذه سهله. 3 2 1 نذكر اللي كونوا الاغاني راهي كيتش
1: باهي.
0: نذكر اللي الاغاني راهي كيتش.
2: يا ودين دينا اللي دينا راشد الماجد مشكلني حبك مشكلني
0: مشكلني
3: حبك
0: يا
3: سهلة
0: سهلة برافو.
3: مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني يا ويلو والعدعان الشر
4: يا عمري وغني له.
0: انا
4: عجبتني الكوريغرافي
0: هاياك.

0: كريم وكوكيز والله أيه. يعيطوا الكوكيز راه هكا في الـ في الـ في اليوتيوب يا رباب دايخه شويه يا رباب
1: قهوه شربت قهوه
0: مركز زينب ركزي شويه
2: انا والله معك جافو
0: سايب التليفون
2: مو خاطر حاسيلو به ياه
0: شنو حاسيلو به
2: فمش كون يبعث لي على حاجات معينه
0: الو الو الو
2: تبع البرنامج تبع البرنامج
0: اه تبع البرنامج 3 2 1 جو ما تجاوبوش انتوما ما تجاوبوش لريم لكوكيز اسم
2: ستوب ستوب
0: ترى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: ليه اغزل لي لحظه اغزل لي لحظه مغزله حاولت نعاونها عملت لها هيك السحراني باليد
1: لكن انا طلعت
0: والله العظيم والله العظيم اللي شافت
2: والنبي محمد
0: اقسم بالله لعاد نعاونها
2: باهي
0: خاطر كخوره بالنوم وكذا حبيت نعاونها وخيتي وكهو
2: نوم
0: بركه 10 مقابل 10 تعادل عادل في تعمل هزيمه اي تو تركزوا مليح تو بدا اللعب كوكيز حاضر اختي
3: خليوها فريق خليها على الله
1: لبس
0: لبس 3 2 1 جو واحدهم يجاوبوا ما تدخلوش زينب ورا باب تفضل تفضل حاضرين
1: اللي بتأثر تنورة بيرس كرم
3: شكرا
0: لا بشي كوكيز
3: وزح عيون الشباب
2: هي بحالها
1: انا عجبوني الكوريغرافي نتاع كوكيز
0: والله غني لي اختفاض
1: معناتها عمرها 3 سنين الكوريغرافي هكا بالزوزي دين حسيت ما شاء الله
3: مغروره
0: امشي امشي لا لا مغير في لا لا لا عشقوي امشي عاودي
1: نجم غني لها وهي تشطح
0: واحد هاي تفضل
3: لا بقلها لك ليه بتاثرت
0: امشي منا شفتي
1: وحدها تغني
2: هاي بلي معايا عاود
0: لا والله واحد
3: ليه بتاثرت النوره يا بلي بتاثرت
2: يابا سمعت يابا
0: هي يا مان عشقتي
3: الحقها عيون
0: هي هي
3: يا جسمه فارس كرمي
0: ليه مش هو يندبع علينا ندبع بعدي في السيركيلاسيون حط لي بابا توكلنا على الله

0: 20 مقابل 10 20 مقابل 10
1: زينب عندها برشا احترازات على الغنية
0: 20 مقابل 10 خلينا شو غنية احنا وصيف قريب
1: وعندك
0: 20 مقابل 10 مجدي لتو بيربي مازال مجدي غادي فارس كرم
2: باش يعيش بيربي عام كامل
0: ملا مجتمع يا سيدي حاضرة زينب
2: حاضرة ان شاء الله
0: اتونسيون الغنية الموالية 3 2 1 جو جو
2: يلا جو
0: هي
2: يا هي
0: ستوب ستوب
3: قالوا لي روح براني
0: لا
3: و
0: لا محاولة ثانية
3: شنو
2: هي الجملة مش ظاهرة صعبت علينا
3: نجيبك نجيبك
0: شكون
2: فازي بالقبر
3: برافو
2: ربي برافو
4: جيبك هي المزرارة نجيبك نجيبك هي المزرارة
0: دخل كما بيكا روح هو كما بيكا
3: امورك انتينيا كل شيء عشرة لعشرة
4: مهما تكون صعيبة مادام انا ريدك انجبك انجبك
0: شوية جوك انتيا هرشي

0: McKenzie.
1: Bude sa smo tu kariru.
2: Je kukiz jiz.
1: Jalla kukiz bilbuliz. Aj. 20 مقابل 20. بزيلو زوز غنيات.
2: زوز غنيات وفي غنيتي هذي ناخو زوز محاولات.
1: بزيلو زوز غنيات.
3: خويا قول يا خويا الحياة صعيبة.
1: معانات. حياة قال مأساة أولا يكون.
2: والله.
1: الفن مأساة أولا يكون.
2: باش نذكركم أنا بهذا الديما.
1: هي باهي. حاضرين بابا؟ 3 2 1 توب.
3: يا بالاحسن يا
4: لا تغني في بلاصه فنانه
2: والله ما حلاها
1: مش تحت كر اليودي لبس
3: لا لبس عليه الجو هبي
1: يا
3: بالاحسن
2: قال لك ليه
1: بزوز محاولات
2: كثر خيرك
1: اي
2: ما نعرفش
1: هاي
3: احنا
4: على رايس
2: لا رايس

0: هذه يا باز بعد تحطها بعد مسابقة خلاها باز بابا بابا بابا بابا بابا بابا 30 مقابل 20 هل ستعدل زينب ورباب وهل ستنتصر ريم وكوكيز
1: بطبيعة الحال ستنتصر ريم وكوكيز
2: هاي لو حماس الشباب يا جميل
0: لا طفلة
2: والله
0: لا ثم حاجة
1: حلوة البداية
2: اسمع ميساج ميساج
0: انت اشتقرا كوكيز في الحياة اشتعم
3: نقرا تروازيام اني ان شاء الله
1: السنه
3: ماركتينغ ديجيتال
0: ولا شني
3: ماركتينغ ديجيتال تروازيام اني
0: قلت كي باللي دين تحط لي دين باش
2: كوريغرافي ديما والله تبارك الله عليك
1: جحيم الوعي ونعيم الجهل بوغ اون فوا ربيب ماهيش اصغر واحده ولا تحكي على الصغار
0: شكرا وين كوكيز انت منين
3: سي كومبليكي انا نصي صفاقسي نصي فلسطيني ونعيش في تونس
2: مرحبا بك مرحبا بالجزائر
0: ملا جو ملا جو دخلتي للقلب كوكيز خاصة بك الإشارات بتاع اليدين فهمني
1: سمية
0: يا سيدي هالغنية الأخيرة 3 2 1 ركزوا مليح

0: استنى استنى استنى استنى استنى يا شكرتو شلو لا
1: بس ما حكيتش جديده
0: والله صعب علينا مش نورمال
1: مولا الشيش يا ليلى كان
2: عندك مالك كوكي

0: عملوا فاصلنا الانتصار الريم وكوكيز برافو تصفى عليك
1: ميرسي كوكيز والله
0: برافو بعد شوي بيجي لنا الشيف الشيف زاد محضرت لنا مفاجاه
2: الشيف تاع البارح كوكيز
3: بالنيديا غربي
0: ولا بسمعتك
1: شيف نادية الغربي
0: نادية
1: ايه بيان سور
0: شجينا بحضرتنا مفاجأة أبارامون زادة كويز وجايبة كادوات ودنيا
1: زينوبة كنت معنا في عصبين الكرومب
3: لا
1: عصبين الكرومب
2: والله تو نرجع للحلقة ونتفرج
1: والله والله والورد في الجلاسون والسوريز في الكعبورة حسنوا
2: جوي
0: مش نورمال
1: والله جوي
0: ذكروا الحلقة متاع اليوم هي حلقة الانتصارات الإنسانية والموجات الإيجابية ذكروا كانوا نص ساعة الأخرانية باش ننظموها من طوب ربي يا زميلة ريم ريم أنت باش تشدي الهاتف في الجوال غادي زميلة رباب باش نعطيك أرقام المستفيدين والمستفيدات
1: القائمة متاع المنتظرين للإعانات
0: مع أي واحد يكلمنا أنت مباشرة تعطيه النمر لا تهز النمر مع عند ريم تعطيه النمر تقول له مسيو هو النمر ثم يقول له كي خاطر شو خنفسر لكم حاجة بربي قبل ما نعمل فاصل سامحني سيد المخرج نحيل الموسيقى خنفسر حاجة الأغلبية اللي باش نعاونوهم العائلات اللي باش نعاونوهم ما عندهم مشريب ما عندوش كونت
1: فما برشا ما عندهمش
0: برشا برشا معناتها انتم نحب المستمعين اللي يحبوا يعاونوا عرضت لكم جهر بيعاونونا في حاجه واحده نعطيكم نمر التليفون فهمني ولا ونسق مع المراه هذيك
3: واكثرتهم ما عندهم بوسطه معني خاطر بالحق ما في حالهمش اكيد مش يكون عندهم كونت بانكير
0: معناتها تنجم تبعث له موندا
2: مثلا موندا مينوت فما برشا طرق قرار فما برشا طرق سريعه
0: خاطر ما لقيناش
1: واللي عنده ريبه هو كتصرف المهمه معاه تنجم تنسق وتلقى
0: اللي عنده ريبه تنمد لكم الريبه بتاعه ونمر تليفونه اللي ما عندوش نمد لك نمر التليفون فهمني ولا وربي يبارك لكم ان شاء الله في ميزان حسنه
2: امين امين يا رب به انا جوست عندي شويه ديديكاس فما مهدي بربي قال لنا نحب نشكر الناس اللي يخدموا معايا الكل عملوا لي اليوم عيد ميلادي تفكروني يعطيهم الصحه دونك تحيه ليك يا مهدي وان شاء الله ديما فرحان يا ربي فما زيد فما برشا ديديكاس قاعدين اخرين يجيو هند قاعده تقول لي بونجور بربي عيد ميلاد زوجي صديق صديق بومعيزة البارح بربي نحب نقول له راني نحبك ما ننساش وقفتك معايا كيف قلت لي ما نسلمش فيك لين نموت وقت عرفت قديش تحبني دونك ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا صديقتي هند
0: ميرسي نعملوا فاصل صغير ثم نواصل تفضلوا

0: Publicité.
1: Rolly, ma nilqaj promo à la resto.
2: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kul. Mais les deux les jambes à ma Obo, menu Crispy Shabata, يولي ب 10900 في عوض 16200. Mais le geste Maxit, ou qu'on l'y chalqit. عندك Orange.
3: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم
4: ديوان FM فلاش نيوز
5: موجز هو 11 ديوان FM مع السلامة. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تدين ما قام به الكيان المحتل من اعتداءات ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة وصفة نيها بالفعل الإجرامي الجديد ضد الإنسانية وفق بيان صادر عنها. وطالبت هيئة المحامين سائر حكومات دول حوض البحر الأبيض المتوسط باتخاذ إجراءات عملية تضمن سلامة الإبحار في المياه الدولية داعية إلى الضغط لضمان سلامة جميع المختطفين. يذكر أن هيئة الصمود التونسية أعلنت الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين داخل الأراضي المحتلة تمهيدا لترحيلهم. المؤشرات التي نشرها المجمع المهني المشترك للغلال كشفت تباينا في التوزيع الجغرافي للصادرات حسب الأسواق والكميات، إذ حافظت السوق الليبية على مركزها كأول مشتر للغلال التونسية من حيث الكميات، إذ استقطبت 1967 طنا بقيمة مالية بلغت 9.601 مليون دينار. وجاءت سوق الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الكميات ب 543 طنا، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث العائدات المالية ب 12.143 مليون دينار. أما السوق الفرنسية فقد استوردت 338 طنا بقيمة نهزت 4.800 مليون دينار، تلتها إيطاليا ب 167 طنا، ثم الهند ب 146. حصة المصادر النظيفة من مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال 2025 تسجل انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.04% في العام السابق له، وجاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% في سنة 25 و2000 مقابل 2.62% في عام 24 و2000 وفقا ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. وتراجعت حصة طاقة الرياح في المزيج خلال العام الماضي إلى 1.5% مقارنة ب 1.73% في العام السابق. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إنها تمكنت من توفير ممر أمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها أمريكا في مضيق هرمز، مؤكدة عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع طهران. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: بعدين شو 9 دقائق تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. بما انه احنا البرنامج هذا برنامج عائلي تعرفونا كما نعرفوكم تحبونا كما نحبوكم عندكم فينا الثقة وان شاء الله ديما تكونوا محل الثقة هذه ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في مستوى الانتظارات دونك معنا من خبيو نحكيوا الباهي الكل ونحكيوا الموجات الإيجابية الكل ولكن عندي ميجة يعني سلبية شوية في اللي باش نحكيها توا وأمر نحيل الموسيقى خويا. اتصلت بي مواطنة تبرعت ولت البارح ولا ولت البارحين فهمني ولا المواطن فهمني ولا البارح بعث لنا ميساج بعد ما وصلوا المونطون قالها العلوش إيمار.
1: شنو
0: العلوش إيمار فهمتني؟ توا معقول توا هذا كلام فهمتني باش نحكي؟ توا هذا معقول يا رسول الله واحد يجي فهمني ولا يكلم بالتليفون والمرأة تبكي في التليفون وتكلم ركزوا معايا وتكلم ويعلم ربي فهمني والله وبعثت لك وكذا ما هو نستهدئ بالله عايش خوي ما هو زادة التوانسة نعرفوا بعضنا ما ثم الباهي كما ثم الخايب فهمتني ما باش نكون واضحين قوس ونفتحوه بعد شوية الناس بالناس فهمني والله وإن شاء الله يا أخويا نكونوا قد المسؤولية هذه ومدام ربي سامحنا فهمتني ولا ومسحها فيي أنا هاي صباح خير مدام
2: صباح النور
0: بونجور
2: بونجور
0: شي مو يعجبك شي
1: اي ربي يهدي والله
0: لبس عليك
2: الحمد لله
0: مرحبا بيك انستنا وشرفتنا مدام شيف راك خليت أثر طيب فهمني ولا زينب غايبة البارح فهمني ولا على العصبين بالكرمب
1: والله قالولي نرجع نشوف الفيديو
0: مش نورمال هاي فطور مع جعفور بابا
3: فطور مع جعفور
0: الكلمة ليك شيف
2: مرحبا بكم الناس الكل اليوم عنا أكلة نستعملوها أن نطيبوها يعني في العيد الكبير اللي هي معروفة بها أكثر الجنوب اللي هي البازين بالقلية
1: أنا هذا ما نعرفوش تعرف
2: اللي يعرف البازين بالقلي
1: أنا ما نعرفوش البازين بالقلي
2: حتى حد ما يعرف
4: حتى البازين أنا ما نعرف
0: تتسلي فيه أنا بلا
2: والله نسأل
0: فيه والله نعرف
1: أنت تعرف
0: نعرف
1: أي
0: اسمه البازين بالقلي يظهر لي من سفيقس
2: سفيقس
0: البازين بالقلي
2: يعملوا البازين بالقلي
0: إحنا نعملوا العيش بالحسي العيش بالحسي اللي هو زاد العصيدة فهمني ولا بسميت خمسة يسي فهمتني ولا لازم يكون عاقد خثيريمة فهمني ولا ونصبوا عليه الحسي بنحطوا فيه الفلفل المشدخ الفلفل المشدخ اللي هو الفلفل نحطوا له شويه ربح فهمني ولا ونفشخوه بالمهراس
1: مشدخ معناتها مهرس
0: ايوه فهمني ولا وتطيشوا في الاخر بالكل بالشوكولاته فيه روح وكل حروريه والتوزويزه
2: اليوم يا سيدي نحن باش نعملوا البازين اللي بالقليه
1: جميل
2: هذيا نعملوه نحن بنشا نتاع السميد بنشا نتاع السميد ناخذوا 3 كيلو سميد احرش يكون هذايا نحطوا معاه 3 اترات ماء ما بين 3 اترات و 4 اترات ماء نخليوه ليله كامله يتنفخ في الماء نتاعو من غدوه نخرجوه يعني نجيبوا الكسكس اللي الغربال اللي يبدا جيد برشا ونخرجوه كيما باش نعملوا الزقوقو نخرجوا منه الماء نتاعو الماء هذاك نخليوه يركد وكل ديجا انا ما نحبش نقولها توا على خاطر فيها هي كويز عندنا
1: نبداو بالكويز مالا
2: نبداو
1: بالكويز مالا
2: نبداو بالكويز
1: باش نعمل غوسيت مرتاح
2: باهي نبداو بالقلايه ساعه ومن بعد نبداو بالكويز خاطر باش في ساعه في ساعه نبداو القلايه نحطوا اللحم العلوش والا الهبره بقري ومعها الكبده في زيت زيتونه بارد ويقعدوا يغليوا سله سله لين الهبره تولي زبده هذه هي القليه نتاعنا ما نزيدوهاش لا ماء زيت اكهو زيت زيتونه اكهو
0: اوكي
1: ولازم نغموها
2: بالزيت ايوه ونخليوها على نار هادية تاخو غلوتها مليح اخر وقت نحطوا الملح والفلفل الاكحل ورشه كركم
0: الله الله
2: هذه اخر مرحله بنعملوا هكا القليه نتاعنا هذيك انا مذهبيه ديما نعملوا برشا زيت نتاعها باش يقعد لنا هذيك من بعد ديما باش نفوحوا به اي ماكله باش نطيبوها اللي يقعد الزيت هذيك نتاع اللحم نجموا اي ماكله نفوحوها بها وتجي بنينه حتى تنجم تعمل بها عجه الزيت تعمل بها عجه تجيك حاجه دلوله بالقدا به عملنا توا نحن حطينا السميد يرتاح في الفريجيدير في الماء بالماء نتاعو بعد خرجناه بعد ما خرجناه زادا كيف كيف حطينا النشا هذاك يرتاح. يا هل ترى فيه باش نخليوه نحنا في نهيرو ونطيبوه، وإلا عنده نخليوه نهيرات أخرين باش يزيد يسيب القوة متاعو؟
1: باش نخليوه، باش نخليوه ياخو القوة متاعو. أي
2: قديش
1: قديش من نهار؟
2: قديش من نهار؟
1: يا نهيرين كهو
0: نهار.
2: لا وانتي يا مدام ماري
3: والله ما نعرف. ثلاثة أيام
1: نقول نهيرين به
0: نهار. أنا أقول
1: ثلاثة
0: أيام.
1: ثلاثة أيام ثلاثة
2: أيام شفتوا كيف؟
0: ثلاثة أيام. برافو ريم،
1: برافو برافو.
2: صنيفة
0: أنا جبت أقوى واحدة في التصنيف وطلعتها.
2: علاش ثلاثة أيام؟ على خاطر الماء اللي بشيركت نحن باش نصفيه، خاطر يقعد أصفر نحن نصفيه ونعاودوا نصبوا ماء آخر ونعاودوا زاد كيف كيف على ثلاثة أيام لين النشا تاعنا يبدا صافي ما فيهوش حتى ماء أصفر. لين يولي ماء فيه صافي. من بعد نصفي وهذاك زاد كيف كيف وناخذوا النشا تاعنا ونحطوه في التنيجرة تاعنا ولا الكروانة ونعصدوه ونزيدوه بشوية بشوية شوية ماء كيما نحن نحبوه، ما نحبوهوش عاقد برشا. بعد ما تيبلنا العصيدة تاعنا اللي هي البازين تاعنا بالقلاية نحطوها في التبسي وندوروا بها هكا

0: هاك اللحم نتاعنا القلايه ونحطه في الوسط شنو هو؟ شوية عسل.
1: الله
2: نادية.
0: نحط معاه العسل هذاك ونهزوا لقمة لحم ولقمة بازين ونحطوا معاها كريف
3: عسل.
0: تولي حاجة بنينة برشا برشا وصحة وفرحة والناس الكل للناس الكل وهذا هي الكل مادام نحن في نهارات عيد إن شاء الله.
3: مبارك يا رب.
0: مانيش باش تروحوا ديكم فارغي.
4: الله
0: اللي ربحت شكون هي؟
3: ريم والله
4: صنيف والمش صنيف اللي قلك
3: تري تري جنتي
1: فقبسية يا بابا يا بابا
4: عفو الدنيا والزينة
3: أيوة
0: نقوم معك
4: خذ راحتك يفضلك ميرسي بوكو
3: سي تري جنتي عايشك ربي يفضلك وياك وبخاطرك ديما ميرسي بوكو
1: يجي منا مدام
4: باش نصنف لكم فيهم زينوبة خمم
1: ميرسي ميرسي يا ربي
0: لا مازلت مانيش عامله
1: مشروع نادية احنا الكلنا وراك باش تعملي مشروع
0: ان شاء الله
1: والله يا نادية
3: والله محلاها
1: يا بنتي مش نورمال
4: الحقيقه
0: ربي يفضلكم الناس الكل
1: عايش انستغرامي وفيسبوكي ومجهوداتي وعلاقاتي واصدقائي وصديقاتي والله العظيم انت امراه مناضله كاتحه يعطيك الف صحه فهمني ولا ملا طاقة إيجابية إن شاء الله ربي يبارك خاطر الماكلة راه يروح ومحبة
0: هذه ديما أنا نقولها حتى شابة الماكي تعطيها أنت بمحبة حاجة عظيمة برشا الفايدة القلب يكون باهي والناس الكل تكون تحب بعضها لا بغض لحتى شيء هذيك أهم حاجة في الدنيا هذه ونقولوا نحن ديما دايم وجه ربي
1: دايم وجه ربي
0: دايم وجه ربي
1: تسلم عليك مهاء
0: سلمك ويسلمك
1: طوى تسمع فيك مهان على أكاديمي دي شيف
0: سحملك مدام قلنا نسلم عليهم برشا ولا أكاديمي دي شيف الكل عائلتي الكبيرة اللي بالحق
1: تشكر في كيسر
0: منورتني برشا ونحبهم عائلة كبيرة بالحق
1: فهموا لك الكلام مدام مهان تحكونا برشا برشا برشا مهان البارح ما نجمتش نجي ظروف فهمني ولا بحذايا الوالد خليني نحكي لها بالله في اللونتين خاطر تغشت عليه بالله سمع مهاء اقسم بالله البارح انا نجمت نجي بعدي يا بابا فهمني ولا الايامات هذه الكل وانا لله دونك والله ما نجمت نجي وان شاء الله هذه مش موسيقى حزينه هذه بعدي بابا يا بس جونا به يا ودي حط الكبش يدور الكبش يدور وحط يغني اخرى ليه مش سامحني لا تعرفني ان شاء الله ربي يبارك لك مهاء وربي يعطيك ما تتمنى ميرسي شيف ميرسي بوكو على كل شيء وميرسي على الكادوات
3: ميرسي بوكو
1: ميرسي بوكو احنا باش نعملوا فاصل باش نتوكلوا على الله فهمني ولا النص ساعه الاخرانيه اللي هي النص ساعه حاسمة اليوم إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب 50-285-285 ولا تكلمونا على 31-328-328 فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك. 11:29 دقيقة انطلقنا تويكا في فقرة الناس بالناس وتحدي إنساني جديد إن شاء الله ربي يجيبنا في الصورة.
2: أمين يا رب.
1: الناس بالناس تفضلي.
2: الناس بالناس
3: الناس
1: العيد على الأبواب إن شاء الله نهار الأربعاء إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف ألف خير إن شاء الله. عيد لهنا الصحة والعافية، عيد الرحمة، عيد التسامح، عيد العائلة واللمة إن شاء الله يا ربي، لفاقدين لمفقودين عيد إن شاء الله لهنا، وإن شاء الله ربي يرحم اللي غادرونا الكل، إن شاء الله ربي يرحمهم برحمته الواسعة. التحدي متاع اليوم أنه نلموا حق علاش قدرنا العلوش بألف دينار، فهمني ولا؟ الناس مستحقين، عندنا أرقامهم توا موجودين أمامنا، ناس مستحقين بالحق بالحق بالحق لحفظ الكرامة، فهمني ولا؟ لا نذكر أسمائهم لوين يسكنوا، فهمني ولا؟ عنا أرقام الهواتف متاعهم. العملية باش تتم بالكيفية الآتية، أي إنسان يتدخل باش يعاون بعلوش اللي قيمته ألف دينار نعطيه نمر السيد المنتفع أو السيد المنتفع، فهمني ولا؟ اللي تواصلنا معهم مدة أكثر من أسبوع، فهمني ولا؟ وعندهم صغيرات يحبوا يفرحوا، إن شاء الله نكونوا قاصطة في الخير. نحب أصدقائي على اليوتيوب يعاونونا للماكسيموم، فهمني ولا؟ وإن شاء الله يا ربي نتمكنوا باش نفرحوا العائلات هذوما. عنا رقم الواتساب 50-285-285 اللي حب يتبرع بعلوش على رحمة الوالدين قيمته 1000 دينارة، على رحمة الوالدين، على صحة بدنه، على أي حكاية يحب يصدق يحب يعاون، عاونونا لأنه اليوم نحب نفرحوا أكثر عدد ممكن من العائلات، وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواب. 50-285-285 هذا رقم الواتساب. واليوم أدعو التونس اللي يعيشوا خارج حدود الوطن أنهم يقفوا، لأنه نعرف فزعتهم ونعرف العيد بالنسبة لهم هم شنو يمثل بالنسبة لهم هم خارج حدود الوطن. كيف كيف تنجموا تكلمونا على 31-328-328 بن سالم يقول تحدي الولايات. أي خوي كلمونا من جميع الولايات كما صارت المرة الفات من جميع الولايات. جيس باش نعطيكم معلومة، احنا لا يحق لنا جمع الاموال، اي انسان متدخل رباب باش نسق معاكم، زميلتنا هي ديجا خرجت توا، فهمني ولا؟ باش نقعد انا وزينب لهنا رباب، اي انسان باش يتدخل باش نعطيه نمرو تليفون يكلمه مباشره ويتصل به، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى.
2: امين يا رب.
1: ريم في استقبال المكالمات الهاتفية، مرسي ريم. عزيز فهمني ولا؟ كوكيز زاد معانا، حسام، فريق كامل متكامل، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب يا ربي العمل عليك، توكلنا على الله. تويك 11:32 دقيقة، نحب الحاج والحاجة اللي يسمعوا فيه في اللحظات هذية، فهمني ولا؟ أمي وبابا الغاليين العزاز اللي يسمعوا فينا في اللحظات هذية، إخواتنا اللي يسمعوا فينا في اللحظات هذية وين ما كنتوا، من بنزرة البنجردان للتطاوين، يجاوا نقدموا درس إنساني فهمني ولا في هالعيد الكبير. على 50-285-285 سينو على الانستغرام تاعي جعفر القاسمي آه، أنا تنجم تبعتي جعفر القاسمي آه على الانستغرام تاعي، سينو على الانستغرام تاع زينوبات،
2: زينب مالكي مرحبا بكم
1: كما يتنطق زينب مالكي
2: مرحبا،
1: فهمني ولا؟ سينو على الانستغرام تاع ريم، ريم نوردين بالإجراج يتكتب، سينو على الانستغرام تاع رباب زادة مدام موجودة غادي فهمني ولا؟ رباب فرجاني تكتب بالآ، جعفر القاسمي آه هو الانستغرام تاعي أنا. بربي أمان نتوكلوا على الله، لأنه يعني قدامنا تويكا 25 عائلة، 25 عائلة إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب يا ربي يا عالي، 25 عائلة تعاونوا الناس الكل فهمني ولا؟ إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. 50-285-285 نحب فزعة، نحب فزعة، العيد بعد غد وراه، لو كان ما دبرناش اليوم فهمني ولا فاتنا.
2: هاي والله والله اليوم
1: شكون يحب يفرح الصغار، يفرح الصغار
2: ويا جعفور. والله قاعدة نشوف الليستة متاع أرقام الهواتف اللي عند رباب، بالحق برشا ناس تستنى وبرشا ناس تتأمل وبرشا ناس مازال عندها أمل اليوم اللي هي عندها فرصة أنهم يعيدوا مع صغيراتهم يفرحوهم. إن شاء الله يا ربي الفرحة تعم على الناس الكل يا رب.
1: أمين جرب العالمين. 50-285-285 هذا رقم الواتساب. 25 علوش، 25 علوش يا ربي يا عالي، لو كان ثم أكثر يا ربي يا عالي، أما 25 علوش، 25 عائلة فيهم صغيرات خلي يفرحوا في العيد الكبير، إن شاء الله يا ربي يجيبنا في الصواب يا ربي يا عالي. 31-328-328-50-285-285 أول مكالمة هاتفية، أهم مكالمة، أول مكالمة هاتفية، إيجا يا أخويا نتعاندو في البيت والمكالمة هاتفية هي المهمة. 31 328 320 50 285 285. نحبها فرحة اليوم حلقة اليوم نحبها فرحة اليوم نحبها فرحة اليوم أحباء وأصدقاء وفيراج الخير بتاع ساعة سعيدة والناس بالناس طوى وقته طوى وقته 50 285 285 50 285 285. هذه رقم الواتساب تبعث ميساج على 50 285 285. والله لا يضيع أجر المحسنين. برجولية حبها فرحة اليوم
2: يا رب
1: يا رب يتبشرنا يا رب يتبشرنا. إلى حد الآن معنا حتى
2: معلوم تليفون معنا حتى مساج
1: حتى مساج 50 285 285.
2: والحقيقة عنا الحاجة الوحيدة اللي عنا الليستة متاع الناس اللي قاعدة تستنى في شكون يتبرع عليها بعلوش وشكون يخليها تفرح زادة بالعيد هذية. إن شاء الله يا ربي عدد كبير من الناس يكلمونا اليوم ويودوا الناس هذوما اللي تستناو. وكيف ما قلنا فما حلقة قلنا الناس قاعدة تتشاور وتشاور في بعضها وتشوف تعمل ولا ما تعملش. يا أخويا اليوم نهاركم
1: 50 285 285. ولحد الآن ما عندنا حتى مكالمة هاتفية 50 285 285. لحد الآن ما عندنا حتى مكالمة هاتفية ل 11:35 25 علوش. قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة
2: يا رب
1: قدرة ربي عظيمة. 50 285 285 50 285 285. يا ربي يا عالي يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: يا رب
1: قدرة ربي عظيمة. 31 328 328. هذه نمرونا تنجموا تكلمونا مباشرة 31 328 328 31 328 328 31 328 328.
2: يا رب
1: ما عندك حتى مساج انت على
2: انستغرام؟ حد الان ما عندي حتى شيء. ما عندك حتى على واتساب؟
1: جست باش كون بعت لي مساج
2: بهيت نسمع المساج ان شاء الله.
1: لا لا ما مش فوكال هذاك نمروي على الواتساب ابعت لي تنفصل لك.
2: به به به يلا ان شاء الله خير. يلا
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 31 328 328. رقم الواتساب 50 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: يا رب
1: يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. تعرف لحداش نص نهار غير أربعة ما عندنا حتى علوش
2: 22 دقيقة مازالوا برنامج.
1: ألو صباح النور.
3: ألو صباح النور.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير ناجين بابا.
1: بشرني بابا الله يبشرك.
3: أحلى صوت نسمع زعفر الجسم.
1: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك. عايش وخايم
3: صحة ويا وحم الوالد ويا وحم الأمين اللي جاب.
1: عايش وخايم معناش مزية يا وخايم معناش مزية
3: الخيمة ضاي اللي تعمل فيه
1: لا لا انتوما اللي تعملوا فيه انتوما اللي تعملوا فيه انتوما اللي تعملوا فيه الله يبارك لك مكالمتك بالدنيا هذه
3: ما شاء الله عليك وربي يبارك لك وربي يرزقك.
1: عايش وخايم هاي بشرني هاي
3: عايش يا باب. خويا كما قلت نتبرع يعني بحق علوش.
1: انت تتبرع بحق علوش انت العلوش فلاني اقعد اسمع اقعد اسمعنا اقعد اسمعنا مش نسق معك ربي بتعطيك نمره تليفون ان شاء الله ربي يبارك لك. هذا العلوش فلاني من 25
2: يا رب
1: هذا العلوش فلاني من 25
2: صعبتها جعفر 25 في 20 دقيقة
1: قدرة ربي عظيمة
2: 25 في 20 دقيقة
1: قدرة ربي عظيمة
2: طبعا اللي عند ربي مش كبير مش بعيد ومش
1: قدرة ربي عظيمة توكلنا على الله نحن يا ودي لحظة الدنيا سهلة يدي ثبش كون يسمع فينا طوره وبش يكلم انا متاكد احنا يا سيدي قولي اسمه فينا 3000 بشر ولا 10000 بشر، تقول 100000 تقول 200000 150000
2: هاي سيدي الحمد لله
1: من اللي مش من 25
2: ان شاء الله يا رب.
1: نهار جمعة نهار فضيل في عواشر عيد نهار الاربعاء يفرح هو ويفرح الناس
2: ان شاء الله يا رب.
1: 31 328 50 285 285 عندنا علوش من 25 علوش من 25 قدرة ربي عظيمة أقسم بالله قدرة ربي عظيمة يا معين يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يلي تسمعوا فيه اللي يقدر عرضت لك جاه ربي فرحك الصغار اللي يقدر عرضتك جاه ربي برص وليداتك ونورت عينك فرحك الصغار يا ودي مش نورمال مش نورمال شعور غير عادي 31 328 350 285 285 أربع دراج 24 علوش 50 285 285 يا ودود يا الله 50 285 285 هذا رقم الواتساب تبعث مساج فيني ولا نكلمك بالوقت ولا على 31 328 328 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 كلمونا باش تشجعوا الناس الاخرين ونشجعوا بعض الناس الكل 31 328 328 نحيل الموسيقى عزيز عزيز نحيل الموسيقى خلنا نحكي لكم شوف هو عيد الفرحه واللمه يا اخوي اللي يقدر باش يعيد فهمني ولا فرحك الصغار الاخرين وكاو والله ما تتشرش بالدنيا 50 285 285 فهمني ولا نحب فزعة زضمة من العالم الكل من العالم الكل من العالم الكل من بنزرة البنجردين التطوين من العالم الكل للي ممن بالفكرة للي ممن بالفكرة للي يحب الحق يفرح على رحمة والدين على صحة بدنك صدقة زكاة اللي هو عليكم أمان الله أقسم لكم بدين الله العلي العظيم تكلم منا نعطيك نمره السيد ولا السيدة فهمني ولا فتحنا من اللي موش الأموال فهمني ولا تكلموا مباشرة تبعت له أخوي إن شاء الله في ميزان حسناتك 50 285 285 رقم الواتساب ولا تكلمونا مباشرة على 31 328 328 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا ألو صباح النور
4: ألو السلام عليكم
1: خويا أهلا وسهلا هيا هيا بشريني
4: عايشك عايش شوية بسمع فيك الصباح ما خلطتش على الحصة بتاعك البارح سمعتك الصباح على عليلش وكل تحكي شنعونه العائلات اخي بحب نبعث باش نشري علوش
1: صحيتي مليون مليون قدرناها نحن العلوش
2: احنا باش نعطيوك نمر شكون
1: احنا باش نعطيوك نمر شكون عندنا عائلات عندهم صغيرات ثم شكون عنده وليدات يتامى فهمني ولا ثم ناس ما يقدروش على الاخر فهمني ولا دونك ربيب باش تعطيك نمره التليفون تكلم تتصل بالسيده هذه ولا بالسيده هذه فهمني ولا وان شاء الله ربي يبارك لك
2: تبعث
1: لها مباشره تبعث لها مباشره الله يبارك لك الله
2: يبارك وربي يفرحك وربي يوسع رزقك ان شاء الله
4: بالهدايا نتاع وليداتنا ان شاء الله ربي
1: امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين
4: ان شاء الله ديما نقدروا نعاونوا ونحكيوا امين امين كل في ميزان حسنات
1: شجعي لي اللي بعده اللي بعده شجعي لي اللي بعده باش يكلموا العباد هيا
4: ان شاء الله نشجع صاحبتي بحبايه
1: هيا قولها تطلب صاحبتي اسم لباس برجلها في سراها
2: ودي صلي على النبي
4: الحمد لله
2: الحمد لله ربي يكثر عليها يا رب يكثر عليها يا رب
1: ان شاء الله ربي يرزقكم ان شاء الله ربي يوسع
2: رزق الجميع
1: ربي يبارك لك مرسي زوز علاش من 25 مازالوا 23 قدره ربي عظيمه مازالوا 23 قدره ربي عظيمه
2: مازالوا 17 دقيقه جعفر ما نحبش نقول لك
1: والله العظيم قدره ربي عظيمه 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يكلمنيش يا رجل اعمال فهمني ولا يقول لحظه
2: يعمل لك موتة علوشية اي
1: لك موتة علوشية كل خمسة عائلات عندي انا اخوي والله
2: لك موتة علوشية ذي به
1: اي خمسة عائلات عندي انا ثلاثة عائلات عندي انا
2: فر تليفون محلاه
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله
2: يا رب
1: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تبشرنا يا ربي تبشرنا. 31 328 328 50 285 285. نفشلوا
2: ان شاء الله لي وان شاء الله ما يخيبوش الناس اللي يستنوا. والله الله لا يخيبهم يا رب.
1: ان شاء الله يا رب
2: يا رب
1: يا رب يا رب.
2: ان شاء الله اصحاب الكل يشجعوا اصحابهم كما اللي كلمتنا تو وتشجع في صحبتها. ان شاء الله برشا ناس يسمعونا ويشجعوا بعض. وان شاء الله شكون زاد يسمع فينا ويتشاركوا ينجموا هما يتشاركوا في العلوش هذايا ويبعثوا ديريكتومون. علاش لي كان يبعثوا عائله واحده والا
1: عندي مليون جاني مليون جاني مليون
2: ابعث لهم النمره جاني
1: مليون امون عند نجاح امريكي
2: بي.
1: عند امون ان شاء الله ربي يبارك لك يا امون. الله يبارك لك يا امون. الله اكبر. هيا بابا هيا
2: هذوما ثلاثه من 25
1: هيا ثلاثه من 25 هيا هيا هيا هيا هيا يا اولاد يا ودود يا الله ادعيوا ادعيوا. لن ننهزم لن ننهزم بل انتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي
2: يا رب
1: يا ربي يا ربي.
2: يا رب ان شاء الله يا رب
1: يا ودود يا الله. هذاك نمرو يا واتساب فهمتني اجاني واتساب مسج مرحبا بك. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب. 31 328 328 50 285 285 باش ننتصروا. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله. يا شباب يا شباب يا شباب يا ناس الخير ما تخليوناش وحدنا ما تخليوناش وحدنا. انا ثلاثه عليلش توا ما تخليوناش وحدنا. انا ثلاثه عليلش ما تخليوناش وحدنا. برجوليه
2: 19 دقيقه
1: برجوليه. لو كان عندنا فيراج الخير جاوبونا جاوبونا بالتليفونات بالواتساب وين ما كنتوا. ربي يطمن قلوبكم على عائلاتكم. ربي يشفي لكم امهاتكم وابائكم. الله ينجح صغيراتكم. الله يناولك اللي في بالك. برجوليه اللي يقدر يدز تو هاي 31 328 328 50 285 285 50 285 285. يا ودود يا الله يا ربي ثلاثه على الشعن مازالوا 22 والله انتصار بحول الله انتصار. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لك مو تعلشيه يا ربي كلمنا واحد
2: يا ودود يا الله
1: يا ودود يا الله. حبيبي صباح الخير في الديريكت انا في الراديو.
2: ان شاء الله نسمع الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي.
1: شنية قل لي علوش كالعادة
2: علوش كالعادة
1: غالي اربع عليلش
2: عندك نمرو ابعث لهم
1: ابعث
2: على واتساب خليها تمشي من توا ربيب. احنا عنا توا 4 من 25
1: يا ودود يا الله. الانتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار. يا ودود يا الله. اي اي شباب اي شباب اي شباب اي شباب 31 328 328 50 285 285. لا عاد لا لا ما نخسروش اليوم اليوم ما نخسروش على ابواب عيد ما نخسروش. برجوليه ناس الخير 50 285 285. اربع ليالش من 21 من 25.
2: وما زالوا بالضبط 11 دقيقه ونص.
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله. تسلك تسلك تسلك تسلك تسلك يا ودود يا الله.
2: كلموا لنا كمان
1: 50 285 285 50 285 285 50 285 285. 31 328 328. كلمني في الاوريات ما تسمعش فيك. 31 328 328. هذاك صاحبي اللي يتبرع بالمليون تاع العلوش بعثوا لك تو داكوردو. 31 328 328 50 285 285. يا شباب نحي الموسيقى عش خويا شنيه باش نخسرو
2: ان شاء الله. لي جعفر الله لا يخيبهم الناس اللي تستنى والله ينخدم
1: يا ربي فيه. يا ربي يا اصدقائي يا اصدقائي اربع ليالش من 25 21 قادم.
2: حول ولا قوه الا بالله.
1: ما نفشلوش اي ما نفشلوش مازالوا درجين ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش.
2: تعرف والله العظيم طحلي لهوي.
1: لا لا لا لا لا اسكتي زين. لا لا لا لا لا لا لا.
2: عشرة دقائق ليستة كبيرة متاع الناس قاعدة تستنى ونقول لهم هاو في الليستة وإن شاء الله يا ربي ربي وفقنا الناس الكل. توا احنا بعاد برشا برشا برشا والوقت
1: شوي. اوكي النمر ابعت لي على الواتساب توا نجاوب. كي يا ودودي الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ودودي الله.
2: جاني شيء على
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285. يا ودودي الله يا ربي.
2: اسمعني قاعده نشوف في حاجات ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله يا
1: زينب ان شاء الله يا زينب ان شاء الله يا زينب. يا مستمعين ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش الدرجين الاخرانيين ما نفشلوش. ركزوا شويه ناس الخير موجودين بحول الله ما نخسروش بحول الله. الله لا تشمت فينا حد
2: والله لا تخيبهم. الله لا تخيبهم الناس اللي تستنى الكل ان شاء الله ليست الكل يا رب ان شاء الله تعمل فرحه
1: يا رب يا رب يا رب يا ودودي الله
2: ان شاء الله يا رب.
1: لحظه خلينا نطلب هذه كلمتني على ارشم مليون هاو مليون واحد اخر مليون واحد اخر جاني مليون.
2: ابعث لهم نمره التليفون
1: باش ابعث لك نمره التليفون.
2: اي ابعث لها ابعث لها ابعث الربيب عندك نمره التليفون باش
1: يتأكد. اهلا بيك صباح النور هك في اللونتين مليون من عندك انت يا ان شاء الله ربي يبارك لك يرحم والديك تنرجع لك صحيتي سمحه صحيتي.
2: ابعث نمره التو
1: لحظه
2: تو جعفر
1: لحظه زينب اخيتي
2: اي باش ما ندخلوش بعض.
1: انا تو كنت نوصل معك في الانستغرام مرحبا بك قول لي قداش المونطو مرحبا بك خلينا نزيدوا تو يا ودود يا الله.
2: باهي مازالوا 9 دقائق جعفر
1: مازالوا 9 دقائق
2: وعندنا 4 ليش من 25
1: انا ديبوي دوج. الو الو
5: وي الو
1: اهلا بيك
5: مرحبا يا اخوي
1: لبس عليك
5: الحمد لله.
1: هاي اخوي بشرني الله يبشرك
5: والله نطلب مصباح نطلب مصباح ما حصلش عليك.
1: هيا يا اخي هيا
5: حبيت نبدا الاولاني يا اخي يلا غالب
2: الاماكن كلها باهي
1: بابا يتقدم اعطيني بابا اعطيني
5: لا ياخذ لا يبدا الاولاني في زوز عليه الاسلام
1: الله اكبر
2: الاول في زوز عليه برافو برافو برافو
1: زوز عليه
2: ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يوسع رزقك
1: زوز عليه المعلم ان شاء الله ربي يبارك لك الله يبارك لك وباش نوصلوا اقسم بالله ما نوصلوا
2: بحول الله.
1: باهي لحظه لحظه
2: توا عندنا 6 من 25
1: لحظه شنو هي 6؟ 6 اعطيتك تاع لحظه اغزلي من فرنسا جاني علوش انا تو اهو قايدو
2: بقاي ابعث لهم النمر 7 من 25
1: 7 من 25
2: ديريك تبعث النمر مش ما نعطلوش يلا 7 من 25
1: باهي عندك 800 قطر من 800 قطر 800 دينار من قطر.
2: بارك الله فيه وربي يفضل
1: زيدو. الو
5: ويا سلام
1: صباح الخير بشرني الله يبشرك يا قاي
5: علوش باسم بو حبيبة
1: بو حبيبة علوش باسم بو حبيبة ارشم بابا
2: ربي يبارك لكم ان شاء الله
1: يا ربي يا ربي يا
2: ربي مبروك يا ربي
1: يا ربي يا علي. زدت قديش وصلنا
2: توا عندنا 8 من 25 نورمالمون
1: 8 من 25 يا ودودي الله يا ودودي الله 31 328 328 50 285 285
2: على ذكر 8 مازالوا 8 دقائق
1: باهي باهي زينو باهي باهي زينو
2: باهي ميسيتش خليني
1: الله يبارك لك عايش وخيتي الله يبارك لك ارشم يا جعفور الله يبارك لك نشكر ماما اللي هي توا قالت لي عليكم اسمها السيدة السيدة وسط الثمانية الله يبارك لك يا سيدة بنت كلمتنا من قطر الله يبارك لك فيها يا سيدة
2: الله على الخير كيف عينك بارك الله فيكم يا سيدة
1: شكرا أمهات صاحبي في فرنسا أرشم أي يرشم أرشم 31 328 328 50 285 285 يا ودودي الله يا ودودي الله ما تخليوناش برجولية برجولية الانتصار الانتصار الانتصار
2: يا رب إن شاء الله يا رب
1: آه يا رب
2: نزلوا سبع دقائق
1: ارشم اعطيني بابا اعطيني
2: 7 دقائق شاف
1: مازالوا 7 دقائق ربي كريم ورحمته واسعه يا ودود يا الله قداش قلت لي 8 عليلش احنا توا
2: احنا عندنا 8 عليلش على ليست
1: 25 حد يسمع. الو صباح النور
5: الو
1: صباح الخير بشرني الله يبشرك
5: الله يخليك انا حبيت نتبرع معاكم ب 2000 دينار
1: 2000 دينار الله اكبر
2: بارك الله فيك ربي فضلك وربي يوسع رزقك ان شاء الله
1: يا علي يا علي قداش
2: 10 عليلش من 25
1: والله لما ننتصر
2: مازالوا 7 دقائق
1: اقسم بالله لما ننتصر والله لما نفوتوها
2: ان شاء الله يا رب
1: هاي قمت خايف انا
2: ان شاء الله يا
1: رب لحظه صاحبي ديم تاع رادس
2: باهي صاحبكم تاع رادس يا جماعه البوليس سود كيف شيء ما قلت ليش منين ريت اللي يكلمونا الكل ما نعرفوش
1: علوش علوش برادس
2: ابعث لهم النمر يا جعفر
1: عطهم بعد نعطي الرباب لا لا خليني نركز زينب علوش قداش حدش علوش من 25
2: من 25 ومازالوا 6 دقائق
1: مازالوا 6 دقائق ربي كريم ورحمته واسع ربي كريم ورحمته برجولية شجعوا شجعوا في الكراهه في الديار البرا كذا ها هو الماتش شوي اعطيني شويه موسيقى الو صباح النور
5: صباح النور
1: هاي بشرني يا غالي بشرني
5: الله
6: سمحتي جابر انا باش نبشرك ونحبك انت تبشرني.
1: والله انا ما نبشرك على ما نقدر اقسم بالله.
6: هذا بالنسبه للعلوش من تحصيل الحاصل معناه زيد علوش من عندي.
1: الله اكبر الله صلي على النبي 12 علوش
2: تفضل.
6: جعفر ما نطولش عليك انا راني لي ديما نشارك معاكم وكنت تذكر مره قلت لك اللي ولدي قال لي راه انا نحب نولي كي جعفر نهار اخر خاطر يعاون في
1: ذكرتك يا اخي
6: اوزفي قلت لي جعفر جاه ربي جاه ربي ودمع واش راه عندي فما مراه الليله نعرفها
1: ايه.
6: عندها ولدها اوندي كابي
1: ايه.
6: وبنتها مديك ما تنجمش تحرك من الدار اللي هي بيها.
1: اوزلي سيبا وصلت المعلومه اسمعني اقسم بالله لما نكلمك بعد نص نهار قيد نمروه اقسم بالله قلت لك اقسم بالله برحمه العزيز قيدوا لي النمرو امانه في رقبتكم 31 322 50 285. شفت الناس بالناس والناس بالله
2: اسباب
1: 31 اسباب صحيح 31 328 325 285 285 31 328 325 285. عندكم علوش اخر
2: يلا به ولا 13 من 25 ما زالوا لنا 5 دقائق.
1: عايشك من الجوع.
2: الليسته فيها 25 يا رب
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: 5
1: دقائق لعب 5 دقائق لعب الانتصار ولا غير الانتصار. نحب نهار الاثنين نبشر المستمعين ونبشر الناس اللي يستناو ونقول لهم رانا وصلنا اكثر. قداش وصلنا على علوش تو؟
2: وصلنا 12 على 25.
1: قداش؟
2: 12 على 25
1: ولي 60 نجاح اختي قلت لك تو هذه
2: 13 هكاو
1: وصاحبي اللي مرات
2: لا ليك هاو 13
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. ما تسيبوش الكلاب اقعدوا اسمعوا اقعدوا اسمعوا اقعدوا اسمعوا ما تسيبش سيبش قدرة ربي عظيمة 4 دقائق باش ننتصروا
2: ان شاء الله يا رب
1: 4 دقائق
2: معناتها مازالونا 12 نعلوش على الليست
1: 12 نعلوش 31
2: نعلوش على الليست الموجودة حاليا
1: 31 328 328 نحب هجوم على الواتساب 50 285 285 ميساجات ميساجات ميساجات ميساجات باش نجموا نخلطوا ميساجات
2: يا رب
1: نكلمكم بعد على فصل الريب اوكي
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
1: يا ربي 31 328 325 285 285. نحب هجوم توا غير مسبوق على الواتساب للي يقدر بربي ننتصروا بربي ننتصروا راهو الانتصار لكم انتوما راهو الانتصار لكم انتوما راهو الانتصار باش يقول مازال الخير في الدنيا نعملوا في الباهي برجوليه ما نخسروش امان ما نخسروش 31 328 325 285 285. يا ودود يا الله. الو
7: الو
1: صباح الخير
7: النور جعفور
1: بشرني الله يبشرك
7: ربي فضلك يا جعفور وان شاء الله في ميزان حسنات
1: يرحم والديك. قل لي يا خي
7: عايش لا انا ما حبيتش الباساج هذا
1: مثال جمش يقول
7: متلش اخويا ان شاء الله
1: عيدكم
7: مبروك
1: وان شاء
7: الله
1: سلامتكم معايا يمشي يعيش خويا. اي علوش تم علوش
7: مليو
1: الله يبارك فيك
2: يا بابا فيك ربي فضلك 14 من 25 مازالوا 3 دقائق
1: مازالوا 3 دقائق باش نعلوش 50 285 285 50 285 285. ان شاء الله ربي يبشرنا ان شاء الله ربي يبشرنا.
2: المطلوب باش نغطيو ليست الكل 11 نعلوش ومازالوا بالضبط دقيقتين ونص. يلا ان شاء الله خير يا
1: ربي
2: ان شاء الله
1: يا ربي يا ربي يا ربي
2: ان شاء الله البنات عندهم اكثر معلومات مني انا عندهم اكثر ليست هما اللي قاعدين يهزوا على التليفون. ربي بريم يعطيك
1: مساجات مساجات على الواتساب 50 285 285. الو صباح النور.
8: اهلا بك سي جعفر.
1: هاي يا بابا قول هاي قول قول
8: العمر على ربي خويا حتى احنا مش نشاركوا زاد معلوش.
1: الله يبارك
2: لك يبارك لك وربي يسعد اوقاتك ويوسع رزقك يا رب.
1: 15 من 25 10 جعفر مازال دقيقتين لعب نواصلوا مساجات على الواتساب 50 285 285. يلي تقدر ماك ما تنجمش ممكن التليفون برشا عليه 50 285 285. ابعث مساج قول علوش نرجعوا لك ابعث مساج باش نجموا نحسبوا مساج من كامل تراب الجمهوريه وخارج حدود الوطن على رحمه الوالدين. الانتصار ولا غير الانتصار فرحك الصغار الانتصار ولا غير الانتصار فرحك الصغار اعزائي المستمعين يا ربي يا عالي الانتصار الانتصار. لحظه ارشم علوش اخر مع عند صاحبي ارشم علوش عندي علوش اخر لهنا يا رباب هم عندي بعض تمتمل كابتن ديكروم. الو صباح النور
9: بحلفل.
1: صباح الخير بشرني
9: ألف دينار علوش
1: صحيتي سهلة مهلة ألف دينار علوش
2: جعفور قدش
1: وصلوا؟
2: أنا فرحانة
1: قدش وصلوا ساعة تو؟
2: وصلوا تو
1: 16 16 علوش صحيح
2: تو زدي علوش هنا
1: الله بصلي عليك
2: والله ميرسي
1: 17
2: يا مواهب
1: 17
2: تحية ليك وتحية ليك تحية ليك أبعثنا نبروك خلنا نعطي للبنات زيد ولينا 17 على 25
1: 17 علوش 50 285 50 285 يا ودود يا الله 50 285 285 ابعث ميساج مكتوب فيه علوش اللي هو 1000 دينار لو كان تقدر اكثر مرحبا 7 ليرش دقيقة باش ناخذ دقيقة من قسم الاخبار رباب ولا ريم
2: قولولنا قولولنا جوز قديش عملنا 25 ولا لا
1: يا ودود يا الله
2: يا رب
1: اي مسير اي مسير اي اي اي يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 احنا طبيك عنا 17 علوش فمش اخبار غادي اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني 50 285 285 ابعثوا علوش علوش اكتب علوش نتبرع بعلوش
2: يا رب
1: الو الو وي صباح الخير في الراديو انا ميل دينار سكت على روحك ميل دينار 18 علوش
2: 18
1: علوش 18 علوش هيا هيا
2: 19 مازالوا 6
1: 19 علوش 19 علوش
2: مازالوا 6
1: 5
2: مازالوا 6
1: 19 علوش عندكم شي غادي علالش في الواتساب هاي
2: فما زوز به
1: تليفون مش يترشق
2: به فما
1: ليلي هاي
2: سيدي اسمعني عندي علوش اخر
1: هاي آه 20
2: محمد ابعث لي مبروك يا محمد تو سويت اي
1: صحيت 20 علوش
2: يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا ربي الكل هم يكونوا فرحانين
1: به انا باش نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار بربي سامحوني لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه, لحظة, لحظة, لحظة. شوف باش نقعدوا نستقبلوا في الواتساب 50 285 285 رجاء للناس اللي تحب تتبرع بعلوش يكتب اتبرع بعلوش باش نقراوا لي واتساب باش نكلموكم الكل باش نقعدوا حتىش الماضي ساعه نستقبلوا في التليفونات نهار الاثنين باش نعطيكم قداش من علوش وصلنا نهار الاثنين وانا متاكد انا متاكد عرضت لكم جهربي حد ما يبخل انا متاكد اللي كونوا باش نفوتوا 40 علوش وهاي هاي نهار الاثنين تقابلوا شكرا جزيلا مل جو
2: مل
10: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
11: ديوان فام ديوان فام فلاش نيوز
12: مجاز منتصف النهار ديوان فام عسلامة البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام لديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموازعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموازعات الآلية بالنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئة متنوعة وسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تونس خصصت لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وتسريع حلحلة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم التطرق خلال هذه الجلسة التي أشرفت عليها المكلفة بالتسيير بلدي تونس سامح دلدولي لدراسة مقترح صيانة ساحة القصبة وبينت أن معظم الإدارات والمباني البلدية تتطلب أشغال تهيئة وصيانة لتكون وظيفية على غرار مقرات بعض الدوائر وروضات البلدية. كما تمحورت الجلسة على جملة من النقاط ومن بينها المأوي البلدية حيث تم التأكيد على إنجاز مأوى بلدي جديد بمنطقة 9 أفريل من قبل الوكالة البلدية للتصرف بهدف التخفيف من الاختناق المروري في المنطقة إضافة إلى النظر في مشروع طرقات الذي تم الإعلان عن طلب العروض بخصوصه لاختيار المقاولات وسيتم الانطلاق في الإنجاز خلال شهر جويلية 2026 بكلفة جملية تبلغ 330 ألف دينار. رئيس مصلحة الحرفاء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي فاضل بن محمد يؤكد دعم الفرق الفنية بكل المعدات المطلوبة وتقوية المحولات ومواصلة أشغال إنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة تنويل من معتمدي دوز الجنوبية. وشدد بن محمد على حرص الإقليم على استخلاص ديونه مع معارعة الجمعيات المائية بالجهة من خلال تسهيلات عملية الدفع.
13: بخصوص احتياجات الشركة فإنها تواصل العمل على دعم الإمكانيات اللوجستية والفنية، خاصة من خلال توفير المولدات الضرورية والتجهيزات ومعدات الدخولات الضرورية، بما يساعد على التدخل السريع عند تسجيل الأعطال أو انقطاع فجعي وتحسين جودة الخدمات للمزاد المواطنين. فيما يخص المعادلة بين استخلاص الديون واستمرارية التزود بالتيار الكهربائي، الشركة حريصة على ضمان ديمومة المرفق العمومي مع مواصلة العمل على استخلاص الديون المستوجبة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، طبعا مع مراعاة خصوصية المجامع المائية دورها الحيوي في تأمين تزويد الماء الصالح للشراب، وذلك في إطار التوازن بين المحافظة على حقوق الشركة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطن.
12: من جهتي رئيس إقليم قبلي بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الله عزيز يفيد في تصريحه لمراسل ديوان فما بأنه سيتم إنشاء بئرين بكل من معتمدي دوز وسوق لحد، كما ستتم صيانة محطات الضغط والخزانات بمختلف مناطق الولاية. وأضاف خلال جلسة عمل بمقر ولاية قبلي للنظر في الاستعداد لفصل الصيف وتفادي انقطاعات الماء والكهرباء، أفادنا وسيتم تحسين عملية تزويد مدينة قبلي بالماء الصالح للشرب ودخول محطات ضخ بكل من مناطق البليدات والحرسين وبشلي وابن محمد حيز الاستغلال.
14: جلسة بولاية قبلي في إطار الاستعداد لصيفة 2026 باش نستحضروا فيها متابعة المشاريع بصدد الإنجاز والتحضيرات للاستعدادات باش تتعدى صيفة 2026 في أحسن الظروف. المناطق اللي هي تشكو نقص أكثر من غيرها عن منطقة دوز ومنطقة سوق لحد، عندهم زوز أبار مبرمجة تم تعطيلها في السابق في سنة 2023 للانطلاق، وتم فسخ الصفقة سابقا وتم إعداد صفقة جديدة وإمضائها انتظار انطلاق الأشغال قريبا يمكن في شهر جوان إن شاء الله. مع ذلك ثم مشروع لتحسين تزويد مدينة قبلي هو بصدد الإنجاز، ما يخلصش الصيف هذه ولكن إن شاء الله هو بصدد الإنجاز وعن قريب في تقدم. ثم مشروع في تحسين تزويد مناطق بليدات جرسين بشلي بني محمد على المستوى الهندسة المدنية كوضع قنوات وبناء المحطات الضخ تم إنجازها 100% وحاليا بصدد تجهيز محطات الضخ، وإن شاء الله يقع وضع حيز الاستغلال حال ما تنتهي عملية تجهيز المحطات.
12: 29 نائبا في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي. وأشار النائب الإيطالي دانييلو دالا فالي في بيان نشره عبر منصة إكس إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي أسطول الصمود تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم إلى العنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرم الإنساني. وكالة بلومبرغ تقول أن الأزمة بين ترامب وإيران بخصوص مخزون اليورانيوم ومضيق هرمز تحدث تداعيات خطيرة، والتداعيات تشمل أسعار النفط وتهدد بتباطؤ يشبه ركود سنة 2008. كما أضافت الوكالة أن أسواق النفط شهدت تقلبات حادة في محاولة المتداولين لتقييم احتمالات السلام مقابل تصعيد جديد، وباتت المخاطر الاقتصادية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريقنا تونس. إلى اللقاء.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
16: ديوان فام صوتكم.
17: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
18: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
19: نص النهار وتسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتي من زمان باش نحاولوا فيها معاكم، نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نقدموكم مختلف الملفات. شنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هنا تونس؟ البداية كالعادة فقرة عطاير، تنرجو بعد شوية على المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو واللي باش تكون مركزه اساسا خلينا نقول على عيد الاضحى. من بعد باش نرجع معاكم لفقره الاكتواليتي، باش نحكيو طبعا على بلاغ وزاره الدفاع البارح اللي تاكد فيه حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات، باش نحكيو ايضا على الندوه الصحفيه اللي عقدتها اليوم منظمة الأطباء الشبان. زميلنا سيد الزويري كان في تغطية ومواكبة للندوة الصحفية هذه، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله مباشرة وباش يعطينا كل التفاصيل والمعطيات اللي تقدمت في الندوة الصحفية. باش نحكيو أيضا على وزراء خارجية تونس، مصر والجزائر، يقولوا الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. نرجو بعد على المعطيات وعلى التفاصيل. كيف غير ترامب وجه الدبلوماسية الأمريكية؟ سؤال نعرفه جوابه أو خلينا نقول القراءات والتحليلات في علاقة بالموضوع هذايا، ما كتب عنه في فقرة الارتيكل دي جور إن شاء الله الساعة الثانية مع بسام حمدي. وكيف تمسك اليوم الصين بشريان الاقتصاد العالمي؟ تفاصيل معطيات أرقام نلقاها آخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
18: هنا تونس
19: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني، مش خليفة شوشان خاطر خليفة كونجي العيد الكبير ماكم تعرفوا
20: بسام شوشان
19: كل شيء إلا العيد الكبير مع خليفة شوشان، تحية ليه بسام حمدي على يميني. بسام أهلا وسهلا ورحبا.
21: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك ولكل مستمعات المستمعين مشاهدات المشاهدين. فهمتش علاش ديما تبدأ باليمين؟ عطينا السر متاع البدء باليمين.
20: تعدي في برمية تعب تاخو برمية
19: ينجم يكون مثلا عندها مدى تعب تاخو برمية. شكرا
21: اوكي سلك هيلك سرحان
19: جيما سلك هيلي سرحان.
21: تحية لخليفة والحسين وطارق وأحمد وإن شاء الله عيدهم مبروك. يعني
19: هما الولاد راه ان شاء الله الجمعه الجايه باش يكونوا موجودين باستثناء شكون سرحان
21: الجمعه الجايه
19: راه عيد وما فهمتش انا قبلنا ولا كل عام راهو كل عام هكا معناها ديما قبل بثلاث ايام اربع ايام ولا خمس ايام العيد وعطله ما بعد العيد
21: معناها يروح للجهات الصفاقس او ولايات اخرى الاكثريه معناها النهار اثنين واضحه ما يخدمش.
19: هذاك هو تحيه على كل خليفه للولاد الكل ميساج بما انه خليفه مروح البير علي بن خليفه. تحيه لكل المستمعين والمستمعات أوفياء في بير علي بن خليفة وأهالينا غديكا. مرحبا بكم الناس كل. البداية كالعادة بفقرتنا عطاير
18: عطاير.
19: نبدأ بيك سرحان كالعادة.
20: هو قبل عطاير ما بديتش بي أنا معناها ما رحبتش بي لكن أنا
19: رحب بروحي سرحان.
20: رحب بروحي. مرحبا بيك ابتسام. مرحبا بسام ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
19: هو الملك ريجي كاملة قالوا لي لك بالحق مرحبش
20: بي نسيتني استثنيتني. هو شوف
19: اعتذر يا سرحان. مرحبا بك.
20: اعتذارك مقبول. شوف فما طرفة صارت عمناو في العيد الكبير في علاقة بأنه خليفة ياخو برشا وقت معناها بعد العيد الكبير باش يرجع. صديقنا حبيب اللي في القهوة عمناو سألني قال لي خش بيه خليفة تو ما رجعش، قال لي خذ بحين ديناصور معناها في دارهم. خليفة قعد جمعتين يمكن باش يرجع بعد العيد الكبير. وبالمناسبة نهني صديقنا نور عنده مشروع جديد. نور وعزيز سمعتهم يحكيوا قبيلة يحبوا يحلوا مشروع كبير برشا في تونس معناها مشروع أنا متأكد اللي هو عنده قيمة مضافة كبيرة برشا باش يعملوا مشروع باش يشوش الروس في العيد. ديجا عندهم نهارين يفركسوا على دبوزة غاز وعدهم
19: إن شاء الله ربي يعين.
20: إن شاء الله ربي يبقى عليهم الستر
19: ومعهم حسين إن شاء الله ربي يبقى عليهم الستر. سرحان شيخاوي مرحبا بيك وبسم حمدي كما دونك قلت لكم البداية بفقرة عطاير والبداية كالعادة بيك سرحان الشيخاوي تفضل.
20: ابتسام اخترت اليوم باش نحكي على مسألة هو رقم مهم جدا أنا قريته البارح يتعلق أساسا بقيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 ماي 2026. الرقم هذا يحكي على 45.8 مليون دينار عائدات الغلاء التونسية اللي تم تصديرها إلى الخارج مقارنة مع السنة الماضية والسنوات الأخرى. فما تقدم مهم جدا في هذا القطاع وقادر أنه يتقدم أكثر لأنه مساحات التطور متاع هذا القطاع مهمة جدا. هذاك علاش أنا اخترت أني نحكي عليه. يعني الأرقام اللي موجودة في المقالات اللي قريتها في علاقة بالملف هذا مهمة جدا. تتحدث الأرقام هذه على 23 سوق دولية يتم تصدير الغلال التونسية لها. نحكيه على تقريبا أكثر من 12 منتوج اللي قاعد يمشي منتوج تونسي قاعد يمشي للأسواق العالمية وقاعد يتطور بشكل تدريجي. صراحة أرقام مهمة جدا. نحكيه على الجارة ليبيا اللي من أكثر الدول اللي تستورد الغلاء التونسية من ناحية العدد, لكن بالنسبة للإمارات أكثر دولة اللي هي تجي عائدات مالية منها في علاقة بالغلاء اللي يتم تصديرها. أيضا فما رقم مهم جدا اللي هو تطور كبير جدا في علاقة بالسوق الهندية اللي ولات تتعامل بشكل كبير جدا مع السوق التونسية في علاقة بالغلاء. هذا يخلينا نحكيه على مسألة أساسية اللي هي الغلال التونسية القيمة المضافة اللي تنجم هي تعطيها للدولة التونسية في علاقة بالصادرات والعملة وغيره. هذا الكل صاير في حين أنه صراحة استغلال هذا القطاع ماهوش بالقدر الكافي. ما فماش حوكمة كبيرة برشا, ما فماش عناية خاصة بالقطاع هذا. كما كل معناها الجزئيات اللي موجودة في القطاع الفلاحي فما برشا مشاكل, وسمعنا فلاحة حكيوا على هذا أكثر من مرة. مانيش قاعدين نهتموا بالقطاع هذا برغم المجهود اللي موجود بالطبيعة, مانيش قاعدين نهتموا به بالقدر الكافي اللي خلينا نحن قادرين أنه يعني الأرقام هذه تتضاعف. ملاحظة ثانية نحب نقولها, مهم جدا نحكي على تصدير الغلال, مهم جدا نحكي على العملة الصعبة اللي باش تدخل لتونس اللي هي قادرة أنه على الأقل في علاقة بميزانية الدولة فهم برشا مشاكل فيها أنه تعاون قدر الإمكان. لكن أيضا بقدر ما نفكروا بالسوق الخارجية وكيفاش نجموا نزودوا السوق الخارجي من داخل عملة صعبة, بقدر ما لازمنا أيضا نفكروا بالسوق الداخلية التونسية لأنه مستهلك التونسي في حاجة أنه يستهلك الغلال التونسية. هذاك علاش قاعدين نشوفوا نحن في ارتفاع كبير جدا في علاقة بالغلال لأنه جزء كبير منها قاعد يتصدر. هذه إجابة للتونسي اللي ديما يتسائل يقول لك علاش الغلة التونسية غالية بالدرجة هذه, لأنه الجزء الكبير منها قاعد يتصدر لبرا. معناها نجموا نعملوا التوازن إذا كان نحن ركزنا في القطاع هذا واستثمرنا فيه بالقدر الكافي وخضع إلى الحوكمة الكافية فإنه نجم حق توازن كبير ما بين التصدير اللي دخلنا عملة صعبة واللي هو قادر أنه معناها يزيد برشا بالنسبة لميزانية الدولة, وما بين الاستهلاك الداخلي لأنه ديما نقول أن المواطن التونسي من حقه أنه يستهلك خيرات بلاده. فرجاء أن نركز شوي في القطاع هذا لأنه عنده مارج كبيرة متاع تطور وقادر أن يعاون الدولة التونسية بشكل كبير جدا. ابتسام
19: واضح سرحان, مش نرجع نكمله مع طبعا فقرة عطير ونرجع نسمعك بسام حمدي باش تحكينا على عيد الأضحى, ولكن نقبل هذين نخذوا فاصل صغير وهنا راجعين.
0: هنا تونس
3: تبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
0: هنا تونس
19: نصف نهار و17 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا توا وتابع فينا. مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس ومازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وفقرتنا الأولانية على الطائرة. بعد شوية نمشيو لمختلف الأخبار والمستجدات على مستوى الساحة الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو بس محمدي سرحان الشخاوي, مرحبا بكم, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تابع فينا توا وتتفاعل معنا على الفيسبوك وعلى شانيل يوتيوب جوانا فام لايف. مرحبا بكم الكل. وبسام باش تحكي لنا على عيد الأضحى والأسعار في عطائر, تفضل.
21: فعلا هو الحقيقة مازالوا 4 أيام يعني على عيد الأضحى, ما نجموش ما نحكيوش على الأسعار اللي اليوم ولات الحقيقة في السوق التونسية. أسعار الخرفان بمثابة الحلم اللي ولا التونسي الحقيقة أكثر حاجة تقلقه هي مناسبة عيد الأضحى متخلقوش صحيح هي شعيرة دينية، لكن من ناحية الكلفة للأسف يعني اليوم يعني كنا من المسائل الدينية كنا نقول الحج لمن استطاع إليه سبيلا، اليوم تقريبا ولات حتى عيد الأضحى لمن استطاع إليه سبيلا، في معنى الاستطاعة، ما احناش مش نعمل تأويلات دينية، لكن الاستطاعة المادية اليوم فما برشا عائلات يقول لك راه ما عادش عندي القدرة إني نشري عيد الأضحى لصغاري أو نتمكن من القيام بالشعيرة الدينية هذه، نظرا لأنه الأسعار الحقيقة من أكثر الحاجات المشتة، وأسعار عيد الأضحى أول وأهم اختبار للقدرة الشرائية للتونسي، وأكبر دليل على أنه القدرة الشرائية للتونسي هي اليوم في حالة متردية جدا، نظرا لأنه يمكن الحاجات الأخرى ينجم يسير فيها التونسي كل يوم ويوم وشهر رمضان أو المناسبات الأخرى أو رأس السنة الإدارية يعني، لكن هذا يتطلب أنه يوفر كلفة مالية، ففي اعتقادي عيد الأضحى هو من أهم اختبارات القدرة الشرائية للتونسي. لكن الأهم من هذا الكل اليوم أنا نحب نحكي على دور الدولة ومسؤولية الدولة في الأسعار هذه. احنا للأسف اليوم إذا دولة تتدخل في الحلقة الأخيرة والحلقة الأخيرة في المتعلقة بأسعار عيد الأضحى، نظرا لأنه اليوم الدولة التونسية تتدخل في الإنتاج فقط في المرحلة الأخيرة في تحديد الأسعار وفي تسقيف الأسعار في بالنسبة للحم الحي متاع العلوش، ويعني فرض ضوابط تجبرها في الأسواق المنتظمة، والحال أنه سابقا الدولة التونسية كان عندها في الهناشر اللي تابع الدولة على غرار هنشير الشعال، هنشير نفيذة، يعني هنشير في الشمال الغربي، الدولة التونسية كانت تربي الخرفان وكانت تعدل السوق التونسية بالخرفان هذية اللي تربي فيهم الدولة التونسية. تعديل السوق مش بمعنى بتوفر عيد الأضحى، وإنما وقت اللي الدولة تجيب أو تحط خرفان بأسعار مخفضة فإنه بقية الفلاحة وبقية التجار مش تكون الأسعار متاحهم متقاربة مع الأسعار اللي تفرض فيها الدولة. أما إنك تدخل في آخر لحظات اللي هي الفلاح وتحاول تجبره إنه يحط سعر معين، فهذا في اعتقادي مش ممكن ومن غير المنطقي. كذلك سياسات الدولة فيما يتعلق بالفلاحة، احنا وعملناه وانتقدناها في قانون المالية لسنة 2025، نلقاو الدولة مانحة مثلا لمربي الأبقار 5 مليارات، يعني مربي الأبقار في الدولة التونسية كاملة فقط 5 مليارات، في حين تمنح إعفاءات ضريبية لمن يستوردون اللحوم من الخارج. بمعنى آخر اليوم الدولة تشجع على الاستيراد من الخارج أكثر من تربية الماشية، حتى ربما في توجهاتنا يعني الدراسية والأكاديمية اليوم للأسف يعني أحيانا تلقى الطالب مضطر في الأخير أنه يأخذ اختصاص تربية الماشية.

0: الخارج في اعتقادي وديما نكررها راو عماد الاقتصاد التونسي هو قطاع الفلاح، واحنا اليوم راو في دولة ذو اقتصاد تطغى عليه الصبغة الفلاحية. وبما أنه توا سرحان كان يحكي على الغلال، وبما أنه انفرطوا في القطاع هذا، فإنه أزماتنا الاجتماعية وأزمات ارتفاع الأسعار راي مازالت متواصلة في السنوات القادمة.
1: واضح سرحان طب تتفاعل مع الموضوع هذا هاي بإيجاز تفضل.
2: بما أنه بسام طرح الموضوع المتعلق بعلوش العيد وغيره المصاريف، أنا حبيت نحكي على مسألة أساسية. ابتسام أنا اتصلوا بي يعني مواطنين وموظفين وعملاء وغيره، فما ناس طلبت سلفة من الإدارات اللي هي تخدم فيها والمؤسسات اللي هي تخدم فيها. والمسألة دي معمول بها على امتداد سنوات طويلة، أنه ناس تطلب سلفة في الأعياد باش تنجم على الأقل تعدي العيد هذا في مستوى متاع أريحية معين. لكن للأسف الشديد فما برشا إدارات في تونس رفضوا أنهم يعطيوا السلفة للموظفين هذوما، مع أنه بين قوسين السلفة دي مبلغ مالي يأخذوه الموظفين ويرجعوه على أقساط، بمعنى مش يأخذوه بعد ما يرجع أنا اللي حبيت نقوله ابتسام، يعني مسألة دي وقت نحن نرفض المطالب هذه النجم حتى الأجواء داخل بعض الإدارات وداخل بعض المؤسسات تولي متوترة على تفاصيل صغيرة. مثلا أعوان وموظفي الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة، شفت مقطع فيديو مؤخرا يدور على مقطع التواصل الاجتماعي
1: صحيح
2: صحيح اليوم يعني وقت اللي طلبوا هما السلفة هذه ما تمش الاستجابة ليهم وغيره، فأنا شفت ناس معني واقفة في الكولوار وغيره وتحاول أنه تتصل بالإدارة في سياق التحسيس بأن هما محتاجين فعلا للسلفة هذه وأنهم يرجعوا، هو معنى بين قوسين السلفة هذه قاعدين ياخذوا فيهم سبعينيات يعني مش من تو. فرجاء بعض التفصيلات الصغيرة اللي هي تنجم يعني توتر الأجواء داخل الإدارات أو داخل المؤسسات رجاء نبعدوا عليها شوي، لأنه صراحة ابتسام طول يعني الراتب نتاع المواطن التونسي هو معروف الكل يمشي جزء منه قروض وجزء منه مصاريف يومية ونقل، معنى المواطن التونسي والموظف التونسي عموما مهما كانت معنى الرتبة نتاعه الراتب نتاعه يدو بيوصله معناها لآخر الشهر كراء وغيره ماء وذو. فبالتالي السلفة هذه هي جرعة أكسجين ياخذوها الموظفين والعملاء في فترة الأعياد على الأقل باش يعيدوا هو في مستوى متاع أريحية معين، وبالتالي رجاء نسهلوا للناس حياتهم قدر الإمكان. راي المبالغ المالية هذه باش ترجع على أقساط باش ترجع مش باش ياخذوها هما ما مش باش يرجعوا، وبالتالي نحاولوا على الأقل نحافظوا على المناخات متاع الهدوء داخل الإدارات التونسية وداخل المؤسسات باش يكون على الأقل العامل والموظف في مستوى أريحية معين وقادر أنه يشتغل في الأريحية اللي كنت نحكي عليها بتسي.
1: واضح سرحان احنا مازلنا سين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الفقرات كما قلت لكم برشا أخبار في انتظاركم. دونك من فقرة عطير باش نمشي مباشرة لفقرة لاكتواليتي.
3: لاكتواليتي
1: كما قلت لكم بداية أخبارنا باش يكون عودة على بلاغ وزارة الدفاع البارح. البلاغ هذا اللي تقول فيه الوزارة أمام توتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، تذكر وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو الجيش الجمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية، وتؤكد من جديد أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. البلاغ اللي كان إصدر البارح من قبل وزارة الدفاع الوطني. وبشدة معك سرحان الشيخاوي، سرحان البلاغ هذا اللي كان جزء من النقاش العام البارح في الفضاء العام، بلاغ يجي من وزارة مهمة، كان نحكيه على وزارة الدفاع الوطني، نتحدث عن وزارة السيادية وبلاغ تعيد خلينا نقوله المؤسسة أو وزارة الدفاع الوطني التذكير بعقيدة الجيش الوطني وبكونه جيش جمهوري، وتقول أنه التذكير هذا يجي أمام تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها وفق ما جاء حرفيا في نص البلاغ. تفضل.
2: هو إذا كان مش نحكي وابتسام على هذا البلاغ طب نحكي بشكل تفصيلي على مضمونه، لكن مش نحكي على هذا البلاغ في سياق شكله، يعني نحكي على بلاغ مقتضب جدا تقريبا أكثر شوي من 70 كلمة فقط، بعض الكلمات اللي هي كانت مباشرة، طريقة صياغة البيان هذا طريقة مباشرة ما فيهاش الكثير من المقدمات ووضع الفكرة الأساسية اللي باش تكون في البيان داخل سياق سردي معين، لأنه نتعود معناها نحن أنه البيانات عادة ما تعمل مقدمة ثم نحط النقاط الأساسية اللي تكون موجودة في البيان واللي هي الرسائل المراد إيصالها. البيان هذا بيان مباشر واضح فيها يعني قدر قليل جدا من

0: الكلمات، وهذا رأوا تقليد في علاقة بمسألة تواصلية في وزارة الدفاع، أنه البلاغات تكون مقتضبة وفيها الرسائل الأساسية اللي مفروض إيصالها إلى المتلقي، وبالتالي هذا تقليد عند وزارة الدفاع. بعد أن ندخل شوي في المسألة المضمونية، يعني تقريبا وقت اللي باش نحكيه على طريقة صياغة البلاغ والمعجم المستعمل فيه ومصطلحات اللي موجودة فيه، كله تقريبا مبني على مسائل أساسية تتعلق أساسا بالعقيدة العسكرية، اللي هم المفردات الجوهرية والكلمات المفاتيح التي بني عليه هذا البيان، هي تلخص العقيدة العسكرية. نحكي على الجيش الجمهوري، نحكي على مسألة الانضباط، ونحكي على المسائل المتعلقة بالحياد والاستقلالية، وبالتالي هذوما تقريبا المفاهيم الجوهرية اللي تتحرك عليهم المؤسسة العسكرية، وهم الأرضية الأساسية اللي تتحرك فيها. وبالتالي من ناحية المرجعية واضح جدا. من ناحية السياقات، هو البيان يعني قال منذ البداية، يعني كان واضح منذ البداية، وتحدث على أنه السياق الأساسي لإصدار هذا البيان هو الرد على تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. يعني منذ البداية حط المسألة في إطارها البيان هذا، لكن يمكن اللي أثار شوية جدل أو حتى برشة جدل، واللي أثار سياقات متاع تأويل في علاقة بالبيان هذا، أن المؤسسة العسكرية لم تتعود التواصل في علاقة بالمسائل هذه. يعني حتى الكثير من الاتهامات اللي جت المؤسسة العسكرية والتشكيك وغيره، اختارت المؤسسة العسكرية أنه ما تردش عليهم تماما، وبالتالي من هنا معناها انطلقت المسائل المتعلقة أساسا بالتأويل. علاش تم إصدار البيان هذا؟ هل أنه في علاقة بالرد على الناس اللي قاعدة تتكلم يوميا وتقول المؤسسة العسكرية ماشية في سياقات معينة، أو حتى معناها ذكر بعض القيادات اللي موجودة في المؤسسة العسكرية واللي هي رتب مهمة جدا داخل المؤسسة هذه وغيره؟ وبالتالي النقطة الأساسية اللي يمكن خلت الناس تحكي بارش على البيان هذا، أنه مؤسسة عسكرية عادة ما لم تتكلم في الكثير من الفترات وفي الكثير من المراحل، لماذا اختارت أن تتكلم الآن؟ فقط بين قوسين، رو فما في فترات معينة فما ناس خرجوا حتى بخطابات مباشرة وحكاية وطلبوا مؤسسة عسكرية تدخل في سياقات معينة، وكلموا حتى معناها قيادات عسكرية برتب معينة بأسمائهم، واختارت المؤسسة العسكرية ما تجاوبهمش تماما وكملت تشتغل دون أن تختار الطريق متاع التواصل البيانات. ولهنا يمكن ابتسام اللي خلى توين سيحكيوا برشا على هذا. تبقى في مسألة التأويل اللي شفناها برشا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي في بعض وسائل الإعلام، على من ترد المؤسسة العسكرية؟ شكون الأشخاص اللي قاعدة ترد عليهم؟ أو شكون الكيانات أو المجموعات؟ شكون الناس قاعدة ترد عليهم؟ اختلفت التأويلات، ربطوها بعض الناس بما قيل مؤخرا في عدد من الصفحات اللي حكيت على عدد من قيادات المؤسسة العسكرية وغيره. يعني الدخول كثيرا في مسألة التأويل يقعد ديما مرتبط بمسألة فهم مضامين البيان، يعني ما فماش معلومة معينة يمكن الانطلاق منها كحقيقة جذرية نناقشوا فيها، الكل تأويلات. لكن المسألة الحقيقية الوحيدة اللي نجموا نحكيوا عليها هو الفقرة الأولى اللي موجودة في البيان. تبقى أنا باش نستغل الفرصة ابتسام باش نحكي على مسائل أخرى في علاقة بالبيان هذا الصادر في علاقة بالسياقات. في فترة معينة وصلنا دخلنا في حالة متاع تجاذبات في تونس صراحة كانت قادرة أن تمس الهيكل العام متاع الدولة التونسية. باش نوضحوا شوي للتوانسة، لأنه فما جزء من التوانسة اللي يدخلوا في النقاش في المسائل هذه يعني من غير ما تكون عندهم خلفية سلبية، هذا اللي لازمنا نوضحوا لهم. مثلا فما ناس عندها أجندات معينة، هذوك يعني منيش هذوك مسائل أخرى، نحكيه على الناس اللي تدخل تناقش المسألة هذه يعني بطريقة مهمش فاهمين أو غير قادرين أن يفكروا المسائل الأساسية. الصراع السياسي والخلاف السياسي والنقاش السياسي في علاقة بالمنظومة السياسية الحاكمة سواء في الفترة الحالية أو في الفترة السابقة أو في الفترة التي سبقتها، مسألة محمودة. أن نلقاو أكثر من فكرة سياسية تناقش، نلقاو أفكار سياسية تتصارع، نلقاو خطاب سياسي متناقض بين سلطة بين معارضة، بين معارضة تتحرك تحاول أن تقدم البديل في مستوى قيادة الدولة التونسية، وبين منظومة حاكمة عندها رؤية سياسية وعندها فكرة سياسية تدافع عليها. إيجابي جدا أنه ندخل في مسألة النقاش السياسي في تونس. وأنا من أنصار أنه بقدر ما يكون فما نقاش سياسي فما نقاش فكري، بقدر ما يكون هذا مسألة صحية بالنسبة للمجتمع التونسي، لأني أنا نحب المجتمع التونسي الكل مهتم بالشأن العام. لكن ديما لازم النقاش السياسي يقعد داخل مربع المسألة السياسية، داخل مربع المسألة أو الفكرة السياسية. وقت اللي نخرجه من النقاش السياسي من مرحلة السياسية الفكرية إلى مرحلة أنه نحن نحاول قدر الإمكان نجر مؤسسات الدولة التونسية إلى النقاش السياسي، لهنا يولي مشكل كبير جدا. ولهنا نستسمحك في ثواني فقط،
1: وأنا باش نستسمحك في ثواني خاطر عنا فصل صغير سرحان، ونرجع نخليك توصل الفكرة متاعك. فصل ورجعين.
2: هنا تونس.
3: بيبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
5: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
6: منير، انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
7: وانا يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
8: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
9: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار 34 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، دونك نحكيوا على أولى الأخبار ومستجداتنا لليوم. هو بلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي كان هبط البارح واللي جعتكم قبل الفاصل على التفاصيل المضمنة فيه. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو باسم حمدي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. بعد شوية إن شاء الله طويل تحق بنا أو يكون حاضر معنا مباشرة الزميل سيد الزويري اللي كان في مواكبة وتغطية للندوة الصحفية اللي عقدتها منظمة الأطباء الشبان، ونعرفوا معه التفاصيل والمعطيات. في الأثناء قطعتك وانت استسمحتني في ثواني سرحان، هاي نرجع لك
0: في ثواني ما نحبش نطول برشا ابتسام. شوف أنا اللي حبيت نقوله أنه بقدر ما نكونوا في تونس نتناقشوا سياسيا وعنا أطروحات سياسية مختلفة ومتناقضة، وبقدر ما تكون عنا أفكار سياسية، فإنه هذا الكل ظاهرة صحية للمجتمع التونسي. لأنه أنا يسعدني جدا أني أرى المواطن التونسي في الشارع في وسائل النقل العمومية في غيره يطرح في مشاكل سياسية وإشكاليات سياسية ويناقش فيها. المواطن التونسي تسمعه توا يحكي على تركيبة القانون المالية، على الميزانية، على القروض، يحكي على قوانين أخرى، يحكي على مسائل مهمة جدا، على قرارات سياسية مهمة جدا. فترة فترات كان المواطن التونسي بمعزل كلي على المسألة المتعلقة بشأن اليومي وبشأن العام التونسي بمسألة سياسية. أنا نحب المواطن التونسي يكون مثقف سياسيا وقادر أنه يخوض في المسائل السياسية الكل يكون عنده قرار. مهم جدا أن نتناقش سياسيين في البلاد، لكن أنه نحن نجر مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة ونحطوها في معاركنا السياسية، لهنا تولي مسألة خطيرة جدا. لهنا باش نذكر بحادثة مهمة جدا. في فترة من الفترات في تونس في التاريخ القريب ماهوش البعيد، جات فكرة أنه نحن علاش لا المديرين والمديرين العامين اللي باش يكونوا موجودين في وزارة الداخلية نناقشوهم داخل البرلمان وتتم المصادقة عليه. يعني تخيل أنت مثلا مش نعينه مدير في منصب حساس جدا في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو قائد الجيش أو غيره، نجيبوا الاسم هذا ونناقشوه داخل البرلمان وتصير معارك سياسية عليه. لهنا تكمن الخطورة أنك أنت تجر مؤسسات الدولة والأسس متاع الدولة وركائز الدولة إلى معارك سياسية باش يولي أسماء معينة ترتبط بأجندة سياسية معينة وأحزاب معينة اللي هي عندها الفضل في أنه الشخص هذاك كان موجود في المنصب هذاك، وبالتالي نفك الأجهزة متاع الدولة وما عادش أجهزة تخضع أساسا إلى عقيدة جمهورية، تولي أجهزة تخضع أساسا إلى عقيدة سياسية. وهذا راهو جر الكثير من الدول اللي هي الدول جزء منها جارة وقريبة منه وعن علاقات مهمة جدا معه. إلى ما يشبه الحرب الأهلية، لأنه ناس دخلت في معارك سياسية وجرت كل الأجهزة متاع الدولة إلى معارك سياسية، وولات معناها فما الصبغة السياسية والفكرة السياسية موجودة داخل الأجهزة. وبالتالي رجاء بقدر ما لازمنا نتناقش سياسيين في تونس، يجب أن لا يهدأ النقاش السياسي في تونس، يجب أن يكون المجتمع التونسي في حالة استنفار متاع نقاش سياسي. هذا الكل إيجابي، لكن أجهزة الدولة يجب أن تكون بمنأة تماما على كل هذا. نخليهم أجهزة الدولة يخدموا خدمتهم بالحرفية بالحياد بالاستقلالية، وخلينا نتناقشوا سياسيين، لأنه منظومة سياسية ما فماش راهو منظومة سياسية تنجم تجي تحكم عمرها الكل، مش تحكم في فترة معينة تمشي تجي منظومة سياسية أخرى. لكن أجهزة الدولة اللي حبيت نقوله باش نلخص هذا الكل، المنظومات السياسية تجي وتمشي على روحها، لكن أجهزة الدولة باقية في هذا الوطن القصير.
1: هاي بس هم تفضل.
10: والحقيقة يعني المضمون الصادر في البيان الصادر عن وزارة الدفاع يعني تقريبا مسألة معلومة ومؤكدة، أنه تونس لديها جيش نظامي يؤمن بالدولة المدنية، جيش جمهوري. يعني ما ورد في مضمون وزارة الدفاع فيه تأكيد على العقيدة متاع الجيش التونسي، أنه جيش لا يتدخل في التجاذبات السياسية، أنه جيش يؤمن بوحدة الدولة، أنه جيش بعيد كل البعد عن المزايدات السياسية. ففي هذا البيان تأكيد على تاريخية الجيش التونسي وعلى أهميته في كامل مسيرة ما بعد الاستقلال، يعني خاصة في عدم التدخل في الشؤون السياسية والشؤون الحزبية. ونذكر في فترة ما يعني التجاذبات الحزبية كانت حادة جدا، وارتأى الجيش التونسي ألا يتدخل في تلك المسائل. والحقيقة ما هيش أول مرة ونيصدر بيان عن وزارة الدفاع، نذكر عام 2012 اصدر بيان عن وزارة الدفاع قالت فيه انها لا تتدخل في التجاذبات السياسية. بعدك الفيديو الشهير بتاع راجل الغنوشي اللي كان فيه في اجتماع مع السلفيين ويقول فيه انه الجيش غير مضمون، البيان انا ذاك كان فيه الرد واضح على راجل الغنوشي انه الجيش لا يتدخل في تلك التجاذبات السياسية ولا يرد على ذلك اللغط وعلى تلك الاتهامات. اليوم توقيت هذا البيان هو الذي اثار التأويلات، وهو الذي اثار تساؤلات خاصة الحقيقة خلينا نقول من الناحية الاتصالية. هذا البيان يفتقد ربما للدقة المطلوبة، كان من الأفضل ربما التلميح والإشارة إلى ما هي هذه التجاذبات وما هي هذه المزايدات لمحاولات الزج بالمؤسسة العسكرية. كان على الأقل التأكيد على أنه مثلا ينطلق البيان إثر تصريحات واردة عن شخصيات سياسية أو يعني من هذا القبيل، وإحنا نعرف من الناحية الاتصالية البيان مهم فيه أن تكون الدقة حتى نتجنب التأويلات ونتجنب ربما القراءات البعيدة عن هذا البيان. الحقيقة في اعتقادي أنه اليوم مهم أنه راو تكون فما معارضة سياسية، مهم أنه يكون فما انتقاد لأداء السلطة السياسية، مهم أنه تكون فما معارضات يعني وتختلف رؤى المعارضين، لكن الأهم من هذا الكل هو المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمحافظة على أهمية أن المؤسسات هذه تبقى بعيدة كل البعد عن يعني هذه التجاذبات. والحقيقة نستغرب أن بعض الشخصيات السياسية تندد بالانقلابات في الخارج وتدعو إليها في الداخل التونسي. يعني إنسان يؤمن بالحقوق المدنية وبالحقوق الجمهورية وبالدولة الديمقراطية ويدعو إلى تحرك جيش في بلادي، في حين أنه يرفض الانقلابات العسكرية خارج بلاده في بلدان أخرى. فلماذا هذا التناقض السياسي ولماذا هذا اللغط السياسي الكل؟ يعني فلنبقي المؤسسات الرسمية التابعة للدولة بعيدة عن كل البعد عن أي تجاذب سياسي، لأنه السلطة ليست دائمة لأي طرف، لأنه اليوم من هو في المعارضة قد يجد نفسه في مرحلة قادمة هو من يتزعم السلطة. فنحافظ ربما على بعض أركان وأخلاقيات العمل السياسي لتجنب مثل هذا اللغط. وفي اعتقادي مهم الحقيقة الرد هذا حتى لو كان كيف قلت يفتقد إلى الدقة، لكن مهم من الناحية يحيى الاتصالية أنه اليوم يؤكد الجيش التونسي أنه بعيد عن كل المزايدات التي تصدر في بعض تصريحات المعارضين، خاصة من ضمن من يتواجد في الخارج التونسي. ومهم جدا أن وزارة الدفاع الحقيقة البيان قريت فيه محاولة للردع وقت اللي نحكيه يكفي مزايدات عن الجيش التونسي، ليس فقط تفصي من التجاذبات السياسية بل دعوة إلى الكف عن المزايدات عن الجيش التونسي وعن المؤسسة العسكرية.
1: هو واضح بسام، احنا مازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات وفقرة الأكتواليتي. كما قلت لكم بداية الحصة بشكون أيضا من بين المواضيع المطروحة اليوم في البلاتو هو الندوة الصحفية لمنظمة الأطباء الشبان واللي كان حضر لها زميل سيد الزويري وكان في مواكبتها وتغطيتها وهو حاضر معنا مباشرة صوتا وصورة. سيدة أهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا ابتسام، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين والمستمعين. طبعا نحن في انتهت هي الندوة الصحفية ابتسام للمنظمة التونسية للأطباء للشبان قبل قليل، كان يفترض أنه بعد انتهاء مباشرة ابتسام أنهم يتحولوا للقطب القضائي، هذا معلوه للقطب القضائي يعني لمساندة زميلهم الموقوف الطبيب محمد أمين بن نور، ولكن أثناء الانتهاء للندوة تم إبلاغهم رسميا بأنه قرر قاضي التحقيق في القضائي والمالي الإبقاء على الدكتور محمد أمين بن نور في حالة صراح هذا اليوم، وبالتالي تم يعني إلغاء الوقفة التي كانت ربما سيذهبون إليها أمام القطب القضائي لمساندة وتضامن مع زميلهم يعني عضو أسطول صمود الطبيب محمد أمين بن نور الموقوف مدة ومدة. يعني هذا أولا الندوة الصحفية ابتسام اليوم فيها زوز عناصر الأساسية. العنصر الأول يتعلق بتجميد الجمعية، قرار تجميد الجمعية وقرار رفع تجميد الجمعية، لنذكر أنه هذه الندوة الصحفية كانت مبرمجة يعني قبل تقريبا أسبوع، ولكن فوجئوا بقرار يصلهم بتجميد الجمعية وتوقف عن أي نشاط حتى يتم رفع التجميد وهم التزموا به يعني. وبالتالي العنصر الثاني كان هو دراسة قاموا بها الأطباء أو قام بها المنظمة حول العنف داخل الذي يتعرض له الأطباء للشبان. فيما يخص التجميد يعني هما بصورة برقية تقريبا عرجوا على الموضوع أنه ما فهموش لحد الآن لماذا صدر قرار التجميد الجمعية، ولماذا أيضا تم في ظرف وجيز يعني التخلي عن هذا القرار ورفع التجميد تقريبا في ظرف 3 أيام، رغم أنهم كانت نهاية أسبوع وما كانش متفعلوش برشا يعني حتى المستوى الإجراءات القانونية وغيره رغم التزامهم الكامل بقرار التجميد منذ لحظة وصوله. وبالتالي فإنه يعني واعتبروا أنه حتى ما جاء في الفصل 41 يعني من هذا القرار أنه تلقي تمويلات أجنبية وغير ذلك هم نفوه تماما، وأكد أنه منذ لحظة تأسيس هذه المنظمة لم تتلقى أي تمويل من أجنبي أو تمويل من الدخل، فقط هي انخراطات المنخرطين في هذه المنظمة وبعض المساهمات التي يقدمها بعض المتطوعين أيضا داخل المنظمة، غير ذلك لم يدخل أي مليم إلى يعني حساب المنظمة، وبالتالي ينفون هذا الأمر. وربما هذا كان الركز الذي ارتكزت عليه الجهة التي قررت ربما رفع تجميد هذه المنظمة. وبالتالي أنه ننتقل إلى العنصر الثاني والذي كان افترض أنه في الندوة الصحفية فرت، وهو دراسة مهمة حول العنف الذي يتعرض له الأطباء للشبان. الدراسة هذه قامت بها المنظمة وكان يفترض أنها من مدة تنشرها، ولكن اليوم نشرت أمام وسائل الإعلام جاءت ابتسام بأرقام مهمة في الحقيقة، لأنه الندوة هذه أو الدراسة هذه شملت 735 طبيب شاب في كل الأقسام في كامل التراب الجمهورية. دراسة هذه للأسف ابتسام تأكد أنه 73% من الأطباء الشبان هؤلاء تعرضوا للعنف على الأقل مرة واحدة أثناء أدائهم عملهم داخل الأقسام الطبية التي يشتغلون بها. 73% ابتسام هذا معدل كبير أو رقم كبير، وقت نعرف أنه على الأقل المعدل العالمي هو 61.9% والمعدل الأفريقي هو 59% هذه يعني هذه الأرقام تعتبر 74% اللي هما تعرضوا مرتين على الأقل أو تم إعادة الاعتداء بالعنف عليهم في داخل المستشفيات. يقسموهم هذه الاعتداءات إنه 96% عنف لفظي، 20% عنف جسدي، 12% ابتسام وهو العنف بالتهديد بالسلاح، وحتى السلاح
12: يعني السلاح الأبيض وحتى الأسلحة النارية، وكانت آخرها البارح في مستوى السلاح أنه في مستشفى شرنيكول ليلة البارحة 65% من حالات العنف اللي صارت داخل المستشفيات ابتسام حصل دون حضور عون حراس أو عون أمن، يعني وهو لهنا يفسروه يعني أعضاء المنظمة بأنه هناك سامي نقل الدولة لحماية الأطباء ولحماية يعني الأطباء الشباب الذين يشتغلون في تلك الأقسام. 57% ابتسام من هذه الاعتداءات تأتي من مرافقين المرضى وليس مباشرة من المرضى. هنا ربما هي حتى دعاوى لأنه والسلطة المعنية بأنها على الأقل في الميزانية القادمة أنها تخصص منحة أو تخصص جزء من الميزانية لهذه الظاهرة، وحتى ربما لحملات تحسيسية لتجنب تكرار مثل هذه العمليات أو أقل التخفيض من الرقم اللي هو 73% أكثر ما يمكن ابتسامه.
1: واضح، شكرا لك الزميل سعيد الزويري، كنت حاضر معنا مباشرة صوتا وصورة، كانت هذه تقريبا أهم وأبرز المعطيات والتفاصيل اللي تقدمت اليوم في إطار الندوة الصحفية اللي كنت أعلنت عليها في وقت سابق منظمة الأطباء الشبان، واللي حتى بعد يعني قرار رفع التجميد عليها، واللي كنا حتى هون حكينا فيه في البلاتو كان حاضر فيه معنا من يمثل المنظمة، وبالتالي خلينا نقول أنه المعطيات والأرقام هي ما جاءت لقدم هنا الزميل سعيد اللزويري، هي اللي اتقالت اليوم من خلال منظمة الأطباء الشبان واللي قدمتها على لسان من يمثلها اليوم في الندوة الصحفية، وأيضا في إطار الدراسة اللي قاموا بها الدراسة الميدانية، جملة من الأرقام والمعطيات، وأيضا قالنا على أنه إطلاق الإبقاء بحالة سراح لمحمد أمين بن نور اللي هو في علاقة بهيئة أسطول الصمود والقضية والملف اللي كان مفتوح لبرشا متهمين كانوا موجودين على ذمة هذه القضية وتم إيداعهم بالسجن. نبدأ معك سرحان شيخاوي.
0: هو في علاقة بمحمد بن أمين بن نور، وهذا اللي طلبنا به منذ البداية، إذا كان فما شبهات معينة هو مسائل قضائية معينة نجم يتم الإبقاء عليه بحالة سراح ثم مواصلة التحقيق، لأنه الدكتور محمد أمين بن نور صراحة علامة فارقة في أسطول الصمود وعلامة فارقة في مسارات هذه الكل، معنى أنه شخص كان موجود في غزة مشى لغزة، وشخص اشتغل حتى في مستشفى المعمداني، وراو تشوف مقاطع فيديو من الناس اللي موجودة في غزة تحكي عليه بطريقة إيجابية جدا، والناس تتساءل أصلا السيد هذا معناه شنو يعمل في الإيقاف صراحة، وكان نقطة استفهام كبيرة جدا، وبالتالي مهم جدا أنه يتم تلاق صراحه مسألة هذه شديدة الإيجابية، إضافة للقرار الثاني اللي كنا نحكي عليه اللي هو رفع التجميد على المنظمة بعد منظمة الأطباء الشبان، يعني نحكي على مسائل مهمة جدا في علاقة بالمسارات هذه. لكن خلينا ابتسام نحكيه على الأرقام اللي كان يحكي فيها سعيد حالين، وقت اللي نقوله 73% نسبة الاعتداء على الأطباء الشبان رأوا نقص خطر كبير جدا، ويمكن هذا يفسر لنا جزء مهم جدا من النزيف الكبير اللي تعاني منه تونس في علاقة بهجرة الأطباء وخروجهم من تونس، والنقاش العام اللي صاير حول المسألة دي، علاش ما يقعدوش الأطباء في تونس، علاش مش تونس تستفيد منهم بعد أن تم صرف أموال طائلة على تكوينهم وغيره، وبالتالي وقت اللي تلقى أنت 73% من الأطباء الشبان موجودين داخل مستشفيات معينة ويصير الاعتداء عليهم، وهو مش مجرد اعتداء لفظي، أحيانا نتحدثوا على اعتداء مادي، أحيانا اعتداء مادي خطير جدا. أنا باش نحكي على بعض التجارب الميدانية، أنا زرت الكثير مستشفيات في تونس للأمانة باش نقعدوش ديما في مسألة نظرية، يعني أحيانا ابتسام يبدأ فما مشكل معين في حي معين مش نذكر الأسماء، وفما عركة وفما ناس تمت إصابتها وغيره باش تجي المستشفى، كتشوف حالة الاستنفار اللي تكون موجودة في المستشفى صراحة تقول شنو قاعد يعاني هالإطار الطبي والإطار شبه طبي، حتى الناس المكلفة بالحراسة عددهم قليل، ورو أحيانا صراحة الهجمات اللي تصير على المؤسسات هذه لمؤسسات عمومية لمستشفيات التونسية اللي معني الدولة التونسية قاعدة تصرف في مليارات باش تجيب أجهزة قادرة أنه تكون في مستوى صحي معين، وكيفاش يتم التعامل معها وعملية التكسير اللي تصير صراحة نراه المسألة هذه في حاجة إلى حلول جذرية. روى عدد الناس اللي مكلفة بالحراسة لازمهم يتضاعفوا مرتين ثلاثة، لأنه صراحة كي تشوف أحيانا شنو صاير داخل المستشفيات والاستهتار والاعتداءات والعنف اللفظي والعنف المادي والتكسير والمعدات وغيره، ساعات تشوفوا يعني مستشفى كي تصير عركة قريبة من المستشفى هذا ويتنقلوا الناس هذومة للمستشفى، كأنك تم نقل كل جزئيات المعركة ذي اللي داخل المستشفى بما يرافقه من تحطيم وتكسير وضرب وغيره. الناس هذوما إلى متى باش تقعد حالة الاستهتار هذه؟ يعني شو ذنبه الطبيب هذا انه يقرا سنوات طويله ويجتهد ويتعب وغيره ومن بعد يكون هو موجود في المستشفى هذا باش يصير الاعتداء عليه؟ من نحبش نعمم برشا، فما بعض الاطباء احيانا تكون حتى طريقه تعاملهم مع الحالات هذه ما هيش بالقدر الكافي، شفنا ساعات حتى مقاطع فيديو كيفاش يتعاملوا مع الناس وغيره، لكن هذوما استثناءات. الاطباء التوانسه الجزء الغالب منهم على قدر كبير جدا من الاخلاق ويتعاملوا بانسانيه في مستويات مهمه جدا، وبالتالي رجاء المساله هذه راهي محدد اساسي. الرقم هذا اللي كان يحكي فيه سعيد 73% راهو محدد اساسي، خليك من الاجور وخليك من غيره. ما الاجور مساله مهمه اللي تخلي جزء كبير من الاطباء يغادروا تونس، لكن المساله هذه راهي محدد اساسي في مساله هجره الاطباء وعزوفهم على انهم ما يقعدوا في تونس. نجم تعطيه مبالغ ماليه مهمه جدا وتقول وقعد في تونس، لكن وقت يستمر الاعتداء عليه ويكون هو غير امن داخل المؤسسه هذه وغير امن في المستشفى خاصه في فترات معينه في الليل، وقت يكون هو غير امن ما نجمش يقعد في في في المستشفى. وبالتالي رجاء يعني التقرير اللي تم تقديمه بالنسبة للسلطة الرسمية ناخذوه بعين الاعتبار ونتعاملوا مع المعطيات اللي موجودة فيه ونحاولوا قدر الإمكان الأصلح والإجابة في المسألة هذه، أنه حتى وزير الصحة هو داخل المنظومة هذه الكل وهو طبيب ويعرف أدق الجزئيات، وبالتالي تقدير خاص حتى مسألة التعامل معه نجم تكون مسألة معناها على قدر كبير من الأريحية، مش كما ناس خلي مش فاهمين الجزئيات متاع المؤسسات الصحية الكل، وبالتالي الناس الكل لازم تحط يدها في دين بعضها وننطلقوا في مسألة تصليح، لأن القطاع الصحي مش نحكيه على مسألة اعتباطية، نحكيه على صحة التوانسة ابتسام ونحكيه على حياة التوانسة، مسألة غير قابلة للتأجيل.
1: دونك ذكر منطلق حديثنا هو الندوة الصحفية اللي عقدتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان بعد قرار رفع التجميد عليها، واللي عقدت ندوة صحفية اليوم واللي قدمت فيها جملة من المعطيات تصورها ومتابعتها لوضع القطاع الصحي، ظاهرة العنف اليوم في المستشفيات، قدم جملة من النسب والأرقام اللي سمعتها مع زميل سعيد الزويري منذ لحظات. دراسة ميدانية قامت بها هي المنظمة وقدمت معطيات عليه، خاصة اليوم نحكيه على قطاع من بين أبرز القطاعات بس محمدي، كنحكيه على قطاع الصحة خاصة، كنحكيه على أهمية الصحة العمومية، أهمية مرفق الصحة خاصة بالنسبة للمواطنين التوانسة. نعرفون المستشفيات العمومية في الأخير هي الملاذ، معناها بالنسبة للمواطنين التوانسة مهم جدا الحديث عن الواقع متاعها بقدر أهمية الحديث عن ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لكل الظواهر أو الإمكانيات أو الإشكاليات اللي تعاني منها المنظومة الصحية العمومية في تونس. تفضل.
10: الحقيقة حبيت نعرج قبل الحديث عن مستوى العنف، حبيت نعرج على قرارات التجميد، وبما أنه اليوم للأسف عنا كالرواية يعني الجمعيات رواية السلطة مع الناس أسباب التجميد، لكن يتضح من خلال ربما الإجراءات المتخذة أنه أغلب قرارات التجميد اللي حاصلة سببها التأخر في مد رئاسة الحكومة، تأخر جمعية هذه في مد رئاسة الحكومة بما يثبت التحويلات المالية والمعاملات المالية لهذه الجمعيات، ويبدو أنه بما أنه تم رفع قرارات تجميد يبدو أنه لم يثبت أنه بعض هذه الجمعيات تتلقى تمويل أجنبي، نظرا لأنه لو اكتشفت يعني رئاسة الحكومة أنه بعض الجمعيات اللي تم تجميد نشاطها تتلقى في تمويلات أجنبية أكيد جدا بش يتم يعني محاكمتها وبش يتم حلها، لكن واضح انه اجراء التجميد يتعلق بالتاخر في مد رئاسة الحكومه بالوثائق التي تثبت التحويلات الماليه، وهذا الحقيقه تمنيت من يعني منظمه الاطباء الشبان انها توضحوا علاش هل طلبتهم رئاسة الحكومه في الوثائق وتاخروا في مدها ام لا، يعني كان من الافضل انه النقطه هذه يوضحوها شويه اكثر. في خصوص ربما الحقيقه مهمه الدراسه اللي حكيوا عليها العنف الذي يمارس على الاطباء الشبان، في يعني المستشفيات العمومية. ليش الأطباء الشبان بكثرة؟ نظر لأنه في أغلبية المؤسسات الصحية العمومية الأطباء الشبان هما اللي يخليوا فيهم في الجارد في الليل، وهما أغلبيتهم اللي تواجدوا في أقسام الاستعجالي، وهم الأكثر عرضة للاعتداءات اللي حاصلة من مرافقي المرضى. وذي في اعتقادي الحقيقة لابد من التأكيد أول شيء على أنه، وأنا قلت سابقا أنه الأطباء الشبان اللي هما العمود الفقري للمؤسسات الصحية العمومية، نظرا لأنه فما أطباء اللي اكتسبوا الخبرة واللي كبار شوية في السن اختاروا أنهم يفتتحوا عيادات خاصة واختاروا أنهم يتوجهوا لكلينيكات خاصة، في حين أنه الأطباء الشبان اليوم ما زالوا في مرحلة الدربة وفي مرحلة التعلم، هما اللي موقفين خلينا نقولوها مؤسسات الصحية العمومية. وأنا عينت هذا الحقيقة في فترة معينة وقت اللي رفقت الوالد ومريض الله يرحمه، فيعني لاحظت أنه الأطباء الشبان هم الأكثر تواجد في المستشفيات العمومية، وهذا علاش مهمة بقاء الجمعية هذه، أنها ترصد الاعتداءات، أنها ترصد مطالب الأطباء الشبان، أنها تكون المنبه الهام لقطاع الصحة، بخلاف ربما بعض النقابات اللي تحاول دفاع عن منظورها وللأسف يعني دخلت فيها بعض الحسابات والتكتيكات السياسية. اليوم مهم أنه يكون عندك جمعية تنبه وتكشف بعض المسائل وبعض النقاط الضعف في النقاط هذه. الحقيقة في اعتقادي أنه ارتفاع نسبة العنف هذه مش اعتباطية، ارتفاع نسبة العنف أول شيء نظرا خلينا نقولوها بكل وضوح، رأوا اليوم في أبواب المستشفيات أحيانا رأوا يضطر مرافق لمريض يدفع فلوس باش يدخل، ويدخل في توقيت اللي هو يبدأوا الأطباء يعالجوا فيه، فأنه طبيب لهنا في الحالة دي مش ممكن أنه يجاوب مع المرافق المريض أو أنه يجاوبوا على الأسئلة متاعه، وهذا علاش ربما تحصل حالات الاعتداء. كذلك نسبة الاكتظاظ في الأقسام الاستعجالية، أحيانا تلقى طبيب واحد مشرف على 15 أو 20 مريض في قسم استعجالي، وفي الحالة هذه مسكين تلقاه مطالب أنه يعالج حالة بحالة، فمرافق المريض يرد عليه الفعل بسبب التأخر في علاج ذلك المريض في قسم الاستعجالي. والحقيقة زاد حتى خلينا نقولها شوية من الله وشوية من عبد الله، حتى الأطباء الحقيقة مطالبين أنهم يجاوبوا مع أهالي المرضى، وأحيانا يبدأ شخص مرافق المريض يطلب معلومة عن حالة صحية للمريض متاعه فيلقى تجاهل وعدم رد من الطبيب. الحقيقة هي يعني منظومة كاملة، أول شيء لابد أنه نعزز التأمين بتاع المستشفيات، السيكيريتي اللي في الباب يلزم نحسن التأمين وتوقيت دخول مرافق المرضى، هذا معلوم، لكن اليوم قاعدين يدخلوا في أوقات غير إدارية. وكذلك في اعتقادي أنه لابد للأطباء أنهم يعرفوا أنه راو من حق مرافق المريض أنه يعرف المعلومة اللي تتعلق بالحالة الصحية، مش يجاهلوا ويخلي ربما الحالة تصل إلى العنف.
1: وإحنا دائما من عموش في علاقة بالحديث عن الظواهر هذه، ولازمها تكون بطبيعة مبنية على معطيات وأرقام تعكس واقعية والحقيقة متاع الواقع هذي. إحنا مازلنا مواصلين معكم طبعا برنامج هوني تونس، بعد شوية نمشي ونكملوا معكم قيت الملفات الأخبار، ولكن قبل هذي نخرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوشي.
2: هنا تونس.
13: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
14: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي عليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
15: أريد طور عالمك.
16: ديوان فام فلاش نيوز.
17: موجز الوحدة بعد الزوال، ديوان فام عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن تمتيع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك تبقى لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. بلدية تونس تعلم متساكني المنطقة البلدية بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتؤكد أنه قد تم تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها، وهي السوق المركزية، سوق حي الخضراء، سوق حي ابن خلدون، سوق سيدي سريديك بالحفصية. هيئة أسطول الصمود المغربي تعلن أنه تم إطلاق سراح الدكتور محمد أمي بن نور الناشط ضمن الأسطول، يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر يوم 16 مارس الماضي بطاقات إيداعٍ بالسجن في حق أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية، وهم كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وأمير بن نور وغسان الهنشيري، وتتعلق القضية بشبهات تكوين وفاق لغسل الأموال وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أفهمه. الغرفة الفتية الاقتصادية بطينة من ولاية صفاقس تنظم يوما مفتوحا موجها لأصحاب المؤسسات والباعثين الشبان ورواد الأعمال بخصوص قانون المالية لسنة 2026، وخاصة فيما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية والمنظومة الجبائية وغيرها من النقاط. تتحدث عنها ممثلة الغرفة الفتية الاقتصادية بطينة أمل الزعلاني الذي ونفهمه.
18: اليوم الافتر وورك ايفنت دي زونتربرونور دو ساك اللي تشرف عليه جميع غرف صفاقس الجهازيه دو ساك عباره على حدث هام كبير في صفاقس. كانك انت من اصحاب المؤسسات ولا الباعثين الشباب ولا رواد الاعمال والفاعلين في المجال الاقتصادي في صفاقس، ويعني القانون الماليه بتاع سنه 2026 تحب تلقى اجابات واضحه ومباشره حول المنظومه الجبائيه الجديده كما يخص كما الفاتوره الالكترونيه ولا قانون الاس اي ار والامتيازات الجبائيه وكيفاش تطبقوها. اللقاء يكون تفاعلي بامتياز، مش ياثر الخبير المحاسب الأستاذ محمد صحنون، وباش يجاوب على جميع التساؤلات القانونية والمالية في خصوص قانون المالية 2026.
17: إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تطالب الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري، مضيفة أنها تطالب بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. تراجع الذهب بقرابة 0.48% وارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع، معززا التوقعات برفع الفائدة الفيدرالية، إلى جانب ارتفاع النفط بنسبة 2.37%. استمرار عدد الإصابات بفيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الارتفاع بسرعة، حيث أبلغت وزارة الصحة عن 671 حالة مشتبه بها و160 وفاة، وتؤكد 64 إصابة و6 وفيات من خلال الفحوصات المختبرية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثاني المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
19: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
20: ديوان فام.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez Diwana

0: ديوان اف ام. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: مالي ساعة 10 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تبع فينا توا، مازال موصلين معكم ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الكل، مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع المطروحة اليوم في الحصة. مرحبا، نذكر حاضرين معنا هوني في التعليق والنقاش بسام حمدي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل ديجور مع بسام حمدي، ولكن نقبل هذايا مازلنا مواصلين معاكم بقيه الاخبار والمستجدات. مهم جدا نرجو على البيان الختامي لتونس مصر والجزائر عقب الاجتماع اللي صار في مصر بشان ليبيا في اطار آلية دول الجوار الثلاثيه، وين اكدوا وزراء الخارجيه عن قرابه التاريخيه والاخويه اللي تجمعهم او تجمع دولهم بليبيا وما يربطها من علاقات جوار ومصير مشترك. يجدوا أيضا، ذكر نحكي على وزراء خارجية تونس مصر والجزائر، التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بما يساهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على رأب الصدع وإنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق. وشدوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. وأكد الوزراء على مبدأ القيادة الليبية للعملية السياسية، مشددين على أن الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا بما في ذلك حوادث العنف والاختلالات السياسية، مجددين دعوتهم لكافة الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجة ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظا على أمن الشعب الليبي وسلامته وصون مقدرات الدولة، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الأمني في مختلف أنحاء البلاد. وبين الوزراء، نذكر وزراء خارجية تونس مصر والجزائر، التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ورفاه للشعب الليبي. وأكد رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. بيان، خلينا نقول ونبدأ معك سرحان الشيخاوي، احنا تقريبا كنا دائما في متابعة لآلية دول الجوار الثلاثية اللي تجمع تونس مصر والجزائر، واللي دائما تكون في متابعة خاصة للملف الليبي ومختلف المستجدات اللي قاعدة تصير على مستوى الأراضي الليبية، التسوية السياسية، الحل اللي لازم يكون ليبي، أهمية اللقاء هذية، أهمية الاجتماع هذية، وخاصة خلينا ننطلق من كلمة صار اعتمادها في البلاغ المشترك هذايا، المصير المشترك وعلاقات الجوار وأهمية الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا لأنها جزء من المنطقة واستقرارها يعني استقرار كل الدول المجاورة لها. تفضل.
2: وابتسام، يعني في لقاءات ثنائية سواء من يعني الأطراف التونسية والأطراف الجزائرية والأطراف التونسية والأطراف المصرية، أو حتى في يعني الزيارات اللي تصير ما بين مسؤولين جزائريين ومسؤولين مصارى، عادة ما يكون الملف الليبي من أهم الملفات التي تطرح للنقاش. لأن نتحدث على ثلاث دول، تونس والجزائر ومصر، واللي هي دول مجاورة لليبيا وعلاقتها بليبيا علاقة قوية جدا، يعني تاريخيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، يعني العلاقات مهمة جدا، وبالتالي هذا اللي يخلي الملف الليبي ملف مطروح ومهم جدا في سياق النقاشات. بالتالي يعني الوجهة الأساسية هي محاولة تقريب وجهات النظر بين ثلاث دول هذوما في سياق إيجاد موقف موحد في علاقة بما يحدث داخل ليبيا. هو صراحة ما يحدث داخل ليبيا مسألة معقدة جدا ومركبة جدا. علاش؟ لأنه تتقاطع فيه الكثير من المعطيات والكثير من المسائل، وخاصة وقت نقول أن ليبيا تحولت إلى مساحة تتصارع فيها نفوذ ومصالح الدول العظمى، بالتالي يولي أقل تفصيل وأبسط تفصيل موجود داخل ليبيا يتحول إلى إشكال وأزمة، لأنه كل طرف موجود على الأراضي الليبية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يحاول قدر الإمكان استثمار يعني كل ما هو موجود في ليبيا لمصلحته الشخصية. وبالتالي قاعدين نشوفه نحن في ليبيا في كل فترة من الفترات تصير توترات وأحيانا تصير مواجهات مسلحة وقتلى وغيره، وكل ما نقوله أنه ليبيا وصلت إلى مرحلة قريبة جدا من الهدوء وقريبة جدا من الاستقرار تطلع نقاط أخرى وتتحول إلى مسائل تدفع نحو أحداث أزمة وتعود ليبيا إلى مربع العنف. وهذا تفسيره الوحيد أنه فما الكثير من القوى التي تحاول قدر الإمكان السيطرة على ليبيا واستثمار ليبيا، ليبيا من ناحية النفط، ليبيا من ناحية الثروات الطبيعية، ليبيا من ناحية الموقع الجغرافي، ليبيا من ناحية الموقف السياسي وغيره. بالتالي ليبيا تحولت إلى مساحة تقريبا من أكثر المساحات الجغرافية حاليا لتتقاطع فيها وتتصارع فيها القوى العظمى. بالتالي من هنا تأتي أهمية الاجتماع الثلاثي، غير قادرة أي دولة من دول الجوار لليبيا أن تتخذ موقف موحد وتحاول الدفاع عليه وتحاول فرضه في سياقة معينة. وبالتالي يعني تجميع الدول هذه في موقف موحد مسألة مهمة جدا، لأنه فما قوى عظمى عندها أدوات أخرى للتدخل في ليبيا، وبالتالي هذه مسألة مهمة. اثنين، القرار لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، يعني كل الاجتماعات هذه اللي تصير وكل اللقاءات اللي تصير هي محاولة لإيجاد أرضية حتى تكون كل الأطراف أو أغلب الأطراف اللي هي أطراف فاعلة داخل المجتمع الليبي تلتقي وتبحث عن حل مشترك قادر أن يخرج ليبيا من أزمتها. لكن التدخل المباشر في المسألة الليبية كما ورد في البيان، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني ممنوع تماما، يعني الأطراف الليبية هي اللي قادرة أن تنتج حل ليبي ليبي. علاش نقول الكلمة هذه نفتح قوسين؟ لأنه فما برشة حلول كانت حلول جاية من خارج الأراضي الليبية، من خارج الفكر الليبي، من خارج النسيج الاجتماعي والسياسي الليبي. الحلول هذه صارت محاولات لفرضها على الواقع الليبي على الأرض الليبية وباءت كلها بالفشل، لأنه حلول مستوردة وغير قابلة للتطبيق داخل الأراضي الليبية اللي عندها خصوصية كبيرة جدا حتى في مستوى الممارسة السياسية. يعني رو فما جزئيات في ليبيا مهمة جدا ما نجموش نحكيه على الملف الليبي خاصة في المسألة السياسية من غير ما نحكيه على القبائل الليبية، من غير ما نحكيه على النسيج الاجتماعي الليبي، من غير ما نحكيه على إفرازات النسيج الاجتماعي ومسألة الوجهات في ليبيا وغيره. ما تنجمش تجيب حل أنت مستورد من دول أخرى يعني تختلف جذريا على ليبيا في المسألة الاجتماعية، في المسألة السوسيولوجية وغيره، في المسألة الثقافية، حتى في المسألة السياسية وتحاول فرضه داخل الأراضي الليبية. وبالتالي من هنا أيضا تجي النقطة المتعلقة بأن الحل يجب أن يكون ليبي ليبي. النقطة الأخيرة نحب نحكي فيها مسألة الأمن القومي. شوف يعني أمن تونس من أمن ليبيا صراحة، وأمن الجزائر من أمن ليبيا، وأمن مصر من أمن ليبيا. حالة عدم الاستقرار اللي تعيشها ليبيا تأثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في دول الجوار سواء في تونس أو في مصر أو في الجزائر أو غيره. يعني حالة عدم الاستقرار تؤثر سلبيا بشكل كبير جدا على الدول هذه اللي هي دول قريبة من ليبيا، لكن يمكن أن تؤثر إيجابيا في دول بعيدة جغرافيا على ليبيا لكن مصالحها موجودة في ليبيا. فما قوى أخرى تستثمر حالة عدم الاستقرار وحالة التوتر وحالة العنف اللي موجودة في ليبيا تستثمرها إيجابيا في سياق مصالحها، في سياق أن تستنزف ما أمكن من الثروات الطبيعية الليبية، ونموذج ملف النفط أبرز مثال على هذا. وبالتالي فما تناقض كبير جدا في وجهات النظر. هذاك علاش أنا قلت يعني تجميع أكبر قدر ممكن من دول الجوار اللي هي تلتقي وتتحدث عن الملف الليبي كطرف موحد مهم جدا، لأنه بقدر ما نحن كتوانسة وبقدر ما الجزائريين وبقدر ما المسارة تهمهم بشكل مباشر حالة الاستقرار في ليبيا، بقدر ما دول أخرى تهمها بشكل مباشر حالة عدم الاستقرار. وبالتالي نحن في تناقض كلي في مستوى المقاربات، وبقدر ما نكون نحن موحدين ومجتمعين حول موقف موحد بقدر ما نجمع على الأقل نأثر إيجابيا في الداخل الليبي ونحاول قدر الإمكان دفع الداخل الليبي أنه يخرج من المرحلة هذه اللي هي صراحة مرحلة طالت وأصبح العبء متاعها ثقيل جدا على المجتمع الليبي اللي يعني شبته الكثير من المسائل السلبية بما فيها حالة التمزق الاجتماعي اللي قاعدين نشوفه فيها، وخاصة من أهم الظواهر السلبية اللي موجودة في ليبيا محاولة القضاء على كل نفس وطني ليبي تحرري قادر أن يجمع الليبيين في دولة واحدة. كل شخص وكل شخصية سياسية يكون عندها نفوذ اجتماعي في ليبيا قادرة أن توحد الليبيين وقادرة أن تخرج ليبيا من المأزق اللي هي فيه، كل شخصية بهذا البروفيل يتم استهدافها ويتم القضاء عليها تمام. وبالتالي من واجبنا نحن كتوانسة كما من واجب الجزائريين كما من واجب المصارى أن نحاول قدر الإمكان توفير الأرضية لإخراج ليبيا من حالة عدم الاستقرار اللي هي عايشة فيها، لأنه عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر فينا بشكل سلبي جدا.
1: واضح نحكيه على ملف من بين أبرز الملفات اللي مطروح على مستوى المنطقة منذ سنوات. بسام حمدي وقت نحكيه على الملف الليبي ونحكيه خاصة على ضرورة طرح هذا الملف، سواء كما كان يحكي سرحان في علاقة بلقاءات ثنائية مثلا تونس ليبيا أو ربما تونس والجزائر أو على الأقل اللقاءات اليوم بالنسبة لدول الجوار اللي كما قلنا أنه أمن واستقرار والسياسي في ليبيا هو يعني الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة، وبالتالي دول الجوار والدول اللي قاسم ربما الجغرافيا نحكي على مستوى المنطقة وجيران معناها دونك، وبالتالي تعني الاستقرار الأمني لها استقرار الأمني بالنسبة للدول اللي بجنبها. ونحكي على منطلق حديثنا هذا على الاجتماع الأخير في مصر اللي جمع تونس ومصر والجزائر وهي من بين الدول اللي مهتمة طبعا بالملف الليبي واللي يعنيها أمن واستقرار ليبيا نظرا ل العلاقات المشتركة نظرا للعلاقات التاريخية خاصة كنا نحكيه على تونس نظرا أيضا لعلاقات

كل مرة وزراء الخارجية يجتمعوا يناقشوا الموضوع هذايا، وكذلك الآلية هذية اللي تم إرسائها منذ عام 2017 وقتها الرئيس السابق البيجي قايد سبسي الله يرحمه هو اللي أرسى هذية آلية النقاش للتشاور الثلاثي، لكن يعني بخلاف أنه نظر إلى أهمية الاجتماعات وأهمية ما يتم تداوله، هل الآلية هذية إلى حد الآن فاعلة في الأزمة الليبية؟ هل الآلية هذه كان لديها الأثر في الأزمة الليبية؟ طبعا لا، لأنه نحكيه منذ 2017 اليوم تقريبا حوالي 7 سنوات أو أقل، لم نجد الأثر الدبلوماسي الكافي على أنه يقرب وجهات النظر ما بين الأطراف النزاع الليبي، لم نجد الأثر الكافي للتحركات الدبلوماسية هذه في أنها يكون القدرة لديها على أنها تجمع على الأقل على نفس طاولة الحوار ما بين الأطراف الرئيسية في النزاع الليبي خليفة حفتر وعبد الحميد بيبة. ماذا ضر لو كان استدعى مثلا الرئيس المصري أو الرئيس التونسي استدعى طرفي النزاع خليفة حفتر وعبد الحميد بيبة وتم الجلوس على نفس طاولة الحوار وكان لهنا تحركات دبلوماسية تكون عندها أكثر تأثير وأكثر نجاعة في الملف الليبي أكثر من الاكتفاء بإصدار بيانات دبلوماسية الحقيقة في اعتقادي لا تمس عمق الأزمة الليبية. اليوم لا يمكن الحديث عن أنه الأزمة الليبية تحصل فيها تشفية دون أن يجلس طرفي النزاع الأساسيين اللي هما خليفة حفتر عبد الحميد بيبة ومن يمثله من كذلك مجلس الأعلى للدولة، أنهم يجلسوا على نفس الطاولة ويتفاوضوا ويتفقوا على نقاط معينة، لأنه للأسف يعني منذ 2011 وتعمقت اليوم حدة الخلافات في ليبيا. صحيح يعني صوت السلاح انخفض في ليبيا لكن الانقسام السياسي احتد. اليوم خلينا نقولوها وبكل أسف، يعني تقريبا ليبيا منقسمة، راهي ليبيا اليوم عندك غرب ليبي وعندك شرق ليبي، كل لديه مؤسسات تحكم فيه وكل لديه يعني عملة، حتى العملة يعني للأسف يعني عملة الجنيه اللي في بنغازي لا يتم الاعتراف بها في طرابلس واللي في طرابلس يتم اعتراف فيها ببنغازي، وهذه للأسف يؤكد حدة الانقسام في الملف الليبي. فبالتالي التحركات الدبلوماسية التي لا تمس عمق الأزمة الليبية والتحركات الدبلوماسية اللي تكتفي بإصدار بيانات دون أن يجلس أطراف النزاع الليبي إلى بعضهم غير كافية ولن تكون نافعة. والخطر الكبير وخلينا نقولوها دبلوماسيين، اليوم رأوا الملف الليبي على طاولة دونالد ترامب، اليوم دونالد ترامب ينشغل بالحرب مع إيران، اليوم دونالد ترامب ينشغل بالشرق الأوسط، لكن يوما ما سيلتفت إلى هذا الملف وسيضعه من أولوياته. ونعرفه جيدا دائما مطامع الولايات المتحدة الأمريكية ومطامع دونالد ترامب، يعني لو اتجه إلى الملف الليبي قبل أن تحصل وحدة ليبية فلا قدر الله ممكن جدا فإنه يعني الطمع الأمريكي قد يؤسس لانقسامات أخرى أكثر حدة في الملف الليبي. ففي اعتقاد اليوم يعني زعماء الدول العربية الجزائر ومصر وتونس مطالبون بتحركات دبلوماسية أكثر عمق وأكثر نجاعة وأكثر قدرة على أنهم يخلقوا وحدة حقيقية في ليبيا، مش فقط وحدة في البيانات. في اعتقادي حانت اللحظة أنهم يلتفتوا للملف هذا، لأنه طالت الأزمة الليبية، تضررت تونس، تضررت الجزائر وتضررت مصر، فالبقاء على نفس الطريقة في التعامل الدبلوماسي مع هذا الملف في اعتقادي ليس جدي وليس نافع. اليوم الأزمة الليبية الحقيقة أول شيء لابد أنه كيف ما قلنا يجلس أطراف النزاع، ثاني شيء لابد من التأكيد على ضرورة رفض التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية اليوم، لأنه للأسف أطراف النزاع الليبي تحركها تدخلات خارجية، ثمة من تدعمه تركيا وقطر وثمة من تدعمه الإمارات وتدعمه روسيا، فإنه نبقى احنا دول الجوار في منصب المتفرج وفي مقعد المتفرج ونكتفي بتلك البيانات
الولايات، فإنه هذه الأزمة ستكون تأثيراتها أكثر خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل التطورات الجيوستراتيجية الكبرى. ونعلم جيدا ما هي المطامع من ليبيا، المطامع من ليبيا اللي هي ثرواتها النفطية، واليوم العالم يتحرك بالثروات النفطية، والعالم يتحرك بمدى قدرة كل دولة على توفير النفط وتوفير الطاقة. لذلك

0: يمكن القول والتأكيد على أن ليبيا ستكون يعني الكعكة التي ستتوجه لديها المطامع الغربية والأمريكية خلال الفترة القادمة.
1: واضح بسام. احنا اكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية. بعد شوية نمشيوا لفقرة الارتيكل دي جور وايضا فقرة بالارقام اخر الحصة. نعرف معكم اخر المستجدات على مستوى منطقة الشرق الاوسط, ولكن قبل هذية نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس.
3: Publicité.
4: قل لي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
6: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوتكم.
6: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فم.
1: ماضي ساعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا, مرحبا بكم من جديد, مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توامزنا ومواصلين معكم ساعتنا الثانية. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي طرحينها اليوم في الحصة. باش نحكيه على طبعا على الولايات المتحدة الأمريكية, على الدبلوماسية الأمريكية, باش نحكيه من بعد على الثقل الصيني على مستوى الاقتصاد العالمي. الصين اليوم في الأرقام من بعد مع الزميل نور الفارسي. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو بسام حمدي وسرحان الشيخاوي, مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نمشيو معاكم لفقرة الارتيكل دي جور.
6: الارتيكل دي جور,
1: المقال المرة هذه من نصيب بسام حمدي اللي باش يحكينا على الدبلوماسية الأمريكية. تفاصيل المقال وما تضمنه معك بسام حمدي, تفضل.
0: هو الحقيقة المقال يعني في موقع رويترز, وهو تقرير خاص يعني كتبه 6 صحفيين في رويترز وتقرير مطول جاء عنوانه كيف انهارت الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب. النقاط الرئيسية لهذا المقال تتطرق إلى أن الحلفاء يتجاوزون السفارات الأمريكية ويعتمدون على قنوات خلفية للوصول للدوائر المقربة من دونالد ترامب. كذلك هذا المقال في نقاطه الرئيسية يتحدث عن إقصاء الدبلوماسيين الأمريكيين المخضرمين والموالون يسيطرون على مناصب السفراء. وورد كذلك في هذا المقال أن الحكومات الأجنبية تتحلى بضبط النفس وغالبا ما تتجاهل تهديدات ترامب لتجنب التصعيد. هذا المقال يذكر بالتحذير الذي أصدره دونالد ترامب في 7 أفريل من أن إيران وهي حضارة كاملة ستفنى الليلة, بحيث قال دبلوماسي أوروبي في واشنطن أن حكومته تريد إجابة عاجلة على سؤال مثير القلق, هل كان الرئيس الأمريكي يفكر في استخدام سلاح نووي؟ فهذا المقال يذكر أنه في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا تجاوز القلق مسألة ما إذا كان تهديد ترامب الكارثي جديا أم مجرد وعيد. ويقول هذا الدبلوماسي الأوروبي إن أحد المخاوف كانت أن تستغل روسيا الفرصة لتبرير تهديدات مماثلة في أوكرانيا مما يؤدي إلى أزمة نووية في القارتين. المقال يأتي كذلك إلى أن الحكومات الأوروبية سعت للحصول على تطمينات إثر ذلك التصريح عبر القناة التقليدية المتمثلة في وزارة الخارجية الأمريكية، لكن قدم المسؤولون هناك ردا مقلقا. ويعني مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية إثر ذلك التصريح قالوا إنهم لا يعرفون ماذا يقصد ترامب أو ما هي الإجراءات التي تنذر بها كلماته. وهذا المقال يقول أن هذه الواقعة تشير إلى انهيار تاريخي للدبلوماسية الأمريكية، ففي وقت يقود الولايات المتحدة الأمريكية رئيس يصعب جدا توقع تصرفاته وقراراته، يهز الأسواق والعواصم بتصريحاته المثيرة. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة للحصول على توضيحات، لتتفاجأ بأن قنوات الاتصال المعتادة عبر السفراء أو عبر وزارة الخارجية غائبة أو صامتة تماما أو لا تملك أي معلومات، وهو ما يفسر يعني أن الدبلوماسية الأمريكية تغيرت من الدبلوماسية التقليدية إلى الاعتماد على المقربين من الرئيس دونالد ترامب. كذلك هذا المقال يشير إلى أن ما لا يقل عن نصف مناصب سفراء الولايات المتحدة البالغ عددها 195 في جميع حالهم شاغرة حاليا، يعني عدد كبير من السفارات شاغرة، السفارات الأمريكية، وهو ما يفسره أستاذ التاريخ الدولي بجامعة أكسفورد أن إدارة ترامب تقوض قدرة واشنطن على فهم العالم الذي تعمل فيه، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار العالمي. وتقول مارغريت ماكميلا أنه لن نتمكن من استخدام الدبلوماسية كما فعلنا في كثير من الأحياء من قبل لبناء العلاقات والتوصل إلى اتفاقات تعود بالنفع على الجانبين، فتصريحات دونالد ترامب لا تفتح الباب أمام تعاون أو اتفاقات ثنائية. هذا المقال كذلك يشير إلى أن إدارة ترامب ترفض فكرة الانهيار، وأن التغييرات عززت الدبلوماسية الأمريكية وبسطت عملية صنع القرار، بحيث أصبح لدونالد ترامب الحق في تحديد من يمثل الشعب الأمريكي ومصالحه في جميع أنحاء العالم وغالبا ما يكون من مقربيه. كذلك هذا التقرير يستند إلى الاضطرابات في الدبلوماسية الأمريكية في العديد من المناسبات، منها مقابلات مع ما يربو من 50 من كبار الدبلوماسيين ومسؤولي البيت الأبيض وسفراء تقاعدوا في الآونة الأخيرة، بحيث أشار كبار الدبلوماسيين إلى أن السياسة المعتمدة من طرف دونالد ترامب اعتمدت على إزاحة الدبلوماسيين الأمريكيين المخضرمين أو تهميشهم، وبحيث أصبح حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من الأوروبيين لا يفهمون التعامل الدبلوماسي للسياسة الخارجية الأمريكية. وبدلا من الاعتماد على السفارات أو القنوات الرسمية، تقول الحكومات الأجنبية أنها تعيد تنظيم دبلوماسيتها مع أمريكا لتتمحور حول دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجلى هذا النهج يعني بعد أن أثار تهديد ترامب بإبادة إيران من حرب نووية، وكذلك هذه الواقعة تؤكد أنه النهج الذي اتبعه عدد من الحلفاء أصبح يعني الأوروبيين ولو يأخذون ويتعاملون مع تصريحات دونالد ترامب بضبط النفس بدلا من المواجهة. لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الاستخفاف المتكرر بتهديدات ترامب أمر خطير أيضا، لكن قد يفتح الباب أمام أزمات جديدة. وسعت دول أخرى كذلك إلى فتح قنوات غير تقليدية للوصول إلى البيت الأبيض، فقد تجاوز المسؤولون الكوريون الجنوبيين المفاوضين التجاريين الأمريكيين وأقاموا علاقات مباشرة مع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس، التي شعروا أنها قادرة على تفسير النوايا الحقيقية لترامب في خضم أزمة الرسوم الجمركية. ووجدت كذلك اليابان وسيط غير متوقع، وهو مؤسس سوفت بانك الذي يلعب الجولف مع ترامب. وتقول كذلك هذا التقرير أن وزارة الخارجية كانت هدفا مبكرا في ولاية ترامب الثانية، حيث وصف وزير الخارجية مارك روبيو الوزارة بأنها بيروقراطية متضخمة تسيطر عليها إيديولوجية سياسية متطرفة، وأعلن عن خطة إعادة تنظيم شاملة، وقد تم تلميح لهذه الجهود في مشروع 2025. يعني المقال في أغلب فقراته وفي أغلب القراءات لهؤلاء الكتاب يتطرق إلى أنه الرئيس الحالي الأمريكي تخلى عن الدبلوماسية التقليدية وعن القنوات التقليدية الدبلوماسية بما فيها السفراء وبما فيها السفارات ووزارة الخارجية، وأصبح دونالد ترامب في الذهن السياسي له يعتمد على الشخصيات المقربة منه. والحقيقة ونرى أن الشخصيات المقربة منه إما أصدقائه أو سهره هم من يمسكون الملفات الدبلوماسية وهم من يمسكون الملفات الخارجية. وأغلب الملاحظة البارزة في أغلب المقربين من دونالد ترامب أنهم من الشخصيات الفاعلة في الشأن الاقتصادي، من الشخصيات التي لديها مشاريع اقتصادية ولديها اطروحات اقتصادية. وكأنه اليوم دونالد ترامب من خلال اتباع هذه السياسة الدبلوماسية الجديدة يريد التأكيد على أنه الدبلوماسية الخارجية الأمريكية تعتمد على سياسة فرض الواقع وليس التفاوض، وكأنه دونالد ترامب يعين أشخاص مقربين منه في الإمساك بالملفات ليقررون وليس ليتفاوضون. فهذا علاش لاحظنا مثلا تعطل في المفاوضات الأمريكية والإيرانية. المنظور الأمريكي الذي يرفعه ترامب هو سياسة فرض الواقع، لكن اصطدم بدولة قوية لا تقبل هذه السياسة، ولذلك يمكن القول أن ربما من أسباب تعطل المفاوضات الإيرانية الأمريكية هي الشخصيات الأمريكية المكلفة بالمشاركة في هذه المفاوضات، باعتبار أنها شخصيات لا تمتلك الخبرة وليست من الشخصيات الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة التي لديها تجارب في مفاوضات سابقة، فهي بمثابة شخصيات اقتصادية تتعامل فقط بمنطق الصفقات، بمنطق الربح والخسارة، دون الحديث عن توافقات واتفاقات ثنائية. اليوم حتى العالم الأوروبي يحجز عن تفسير تصريحات ترامب، وهذه الضبابية وهذه الشفافية تفتح الباب أمام عزلة دبلوماسية أمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عزلة دبلوماسية من جميع النواحي. ترامب فتح جبهات النزاع الدبلوماسي مع الجميع، مع دول الاتحاد الأوروبي، مع الصين في فترة كورونا، مع دول أخرى. اليوم ترامب يحاول أن يستعيد ربما المكانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، واتضح هذا في زيارته للصين. لكن اليوم حالة التخبط الدبلوماسي ما زالت مستمرة في أمريكا.
1: نواصل طبعا القراءة بالنسبة للمقال اللي اختاره لنا بسام حمدي لليوم، مقال وتقرير خاص تحت عنوان جاي في شكل سؤال، هو سرحان كيف انهارت الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب. يحكي على الدائرة المقربة من ترامب، أنه النهج أو خلينا نقول المسار اللي كانت متجهة في الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب، القرارات، من أصبح مقربا، من هم الموالون، شكون موجودين اليوم في مناصب السفراء، التقرب لترامب أو للدائرة المقربة منه، هل يمر ضرورة عبر الدوائر متاع السفارات أم هناك قنوات خلفية للوصول للدائرة المقربة، بين إقصاء دبلوماسيين بين موالين قاعدين يسيطروا على المناصب والقرارات الدبلوماسية. برشا مسائل ونقاط ضمنها التقرير الخاص هذايا. وهل يمكن السؤال فعلا أو طرح السؤال في الظرفية الحالية بكونه انهارت الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب وكيف ذلك؟ هل يمكن طرح السؤال هذايا وإلى لا؟ سرحان تفضل.
3: والمقال يسلط الضوء على يعني مسألة يعني حقيقية وموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاضعة للنقاش حتى داخل النخب الفكرية والنخب السياسية في أمريكا، وهي أزمة الدبلوماسية الأمريكية في عصر ترامب. فما أزمة حقيقية، أزمة جزء منها هيكلي، جزء منها متعلق أساسا ببوصلة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. طون نحكيه على ذوماليان مزوز عناصر أساسية مختلفين شوي، لكن كلهم يصبوا في سياق تضخيم الأزمة المتعلقة أساسا بالسياسات الخارجية الأمريكية واستعمال مسألة الدبلوماسية كسلاح. في المسألة الهيكلية هناك الكثير من الإشكاليات التي بدأت تتراكم بشكل كبير جدا حتى أصبحت كابوسا مقلقا للمختصين في علاقة بالسياسات الخارجية الأمريكية. عندما نتحدث عن أكثر من 100 منصب شاغر في علاقة بكل القنصليات أو السفارات للولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم، وهذا تقرير صادر على الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية اللي عملت إحصائية فيها أدق التفاصيل حول السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في المسألة الهيكلية، في مسألة تعيين الشخصيات والأشخاص اللي هم يقودوا المسارات هذه. أيضا فما عنصر ثاني يتعلق بالمسألة الهيكلية، أنه نتحدث على عدد كبير جدا من السفارات للولايات المتحدة الأمريكية تقودها بعثات مؤقتة، ولا نتحدث على تعيينات معناها في مستويات معينة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا استعملت الكثير من الشخصيات اللي هم في مراكز متقدمة جدا في علاقة بالسفارات وغيره، لأنه تعتبر أن المسألة الدبلوماسية سلاح مهم جدا. أيضا العنصر الثالث الذي يتعلق بالأزمة الهيكلية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، في السنة الماضية نتحدث على خروج أكثر من 3000 موظف من وزارة الخارجية الأمريكية، جزء كبير منهم تمت إقالتهم وجزء آخر خيروا الاستقالة لأنه لم يستطيعوا التأقلم مع السياسات الخارجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. العنصر الرابع في علاقة بالمسألة هذه هو غياب الاجتماعات التي كانت اجتماعات متواترة لتحديد العناصر الكبرى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تدار عبر شخص دونالد ترامب الذي يحددها إما عبر بعض التصريحات أو عبر بعض التدوينات، وهذه مسألة تحيلنا أساسا للحديث على شخص دونالد ترامب أو شخصية دونالد ترامب، وهي القاطرة الأساسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت أزمات في زوز مستويات أساسية. أولا مسألة الخطاب، ثانيا مسألة السلوك. في علاقة بمسألة الخطاب، دونالد ترامب من الشخصيات السياسية التي ترتجل الخطاب ولا تكتب الخطاب. دونالد ترامب يرتجل الخطاب وخطابه مطول جدا، وفي المساحة هذه الفاصلة ما بين بداية الخطاب ونهاية الخطاب يحاول الارتجال قدر الإمكان ويتطرق إلى ملفات مختلفة ومتواترة، بحيث يكون خطابه يحاول أن يروج لصورة الخطاب المتكامل والمسترسل، لكنه عادة ما يخطئ داخل هذا الخطاب ويتسبب في أزمات دبلوماسية كبيرة جدا. وبالتالي من ناحية الخطاب، دونالد ترامب في شكل الخطاب أثر بشكل كبير جدا على السياسات الخارجية. في داخل ومضمون الخطاب لدونالد ترامب يحاول قدر الإمكان استعمال صورة الكاريكاتير داخل الخطاب السياسي، وصورة الكاريكاتير استعملها مع عدد كبير جدا من رؤساء دول تعتبر في التوصيف السياسي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أضر دونالد ترامب بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الدول وحتى الكيانات، يعني علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد الأوروبي أضرها دونالد ترامب بشكل كبير جدا من خلال عدد كبير من الخطابات التي تهكم فيها مثلا على الرئيس الفرنسي وغيره. أيضا علاقته بدول الخليج أضر بها بشكل كبير جدا من خلال بعض المفردات والتركيب اللي كانت موجودة داخل خطاب دونالد ترامب والتي أثرت في مستوى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج. وبالتالي داخل خطاب دونالد ترامب هناك الكثير من الإشكاليات التي أثرت بشكل كبير جدا وأحدثت أزمات مع دول. أيضا حتى من ناحية الممارسة، سلوك دونالد ترامب في علاقة بالسياسة الخارجية أحدث الكثير من الأزمات وأفقد الدبلوماسية الأمريكية يعني الصورة التقليدية اللي كانت تحملها باعتبارها كانت تمثل صورة السلاح الأمريكي الذي قادر على اختراق مساحات ضيقة جدا. دونالد ترامب عندما يدخل في مسارات مثلا في مفاوضات أو نقاشات مع إيران ثم يقصف في نفس الوقت، بالتالي يفقد آلية الدبلوماسية الناجعة. وهنا يمكن الحديث على أن شخص دونالد ترامب هو من أضر بالسياسات الخارجية الأمريكية، خاصة عندما نتحدث على شخصية دونالد ترامب، شخصية تعتمد كثيرا على المسألة الانفعالية، والمسألة الانفعالية هي عدو أساسي للمسألة الدبلوماسية، لأن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية تدار بالكثير من الهدوء والدبلوماسية، يعني مسألة مرادفة أساسا لمسألة الهدوء، في حين أنه شخصية دونالد ترامب شخصية عادة ما تكون انفعالية من ناحية السلوك، وعادة ما تكون انفعالية حتى من ناحية الخطاب، وبالتالي تقديري خاصة سياسات الخارجية الأمريكية المصدر الأساسي لأزمتها شخص دونالد ترامب، لأنه شخص متقلب جدا، شخص انفعالي أثر بشكل كبير جدا وأفقد الدبلوماسية الأمريكية كل المساحات التي شغلتها في فترات تاريخية مهمة جدا.
1: يعطيك الصحة سرحان. باش نواصلوا نحكيوا على التطورات العالمية، باش نحكيوا شوية على الاقتصاد العالمي وكيف تمسك الصين شريان الاقتصاد العالمي، باش نحاولوا نجاوبوكم على السؤال هذايا من خلال جملة من المعطيات الأرقام التفاصيل والمستجدات، وهذه كالعادة باش يهزنا لآخر فقراتنا كالعادة كما كل الحصة بالأرقام. نمشيو بالأرقام، يلا
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. أهلا وسهلا نور، مرحبا.
9: عايشك ابتسام. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، وبسرحان بصديق بسام. اليوم باش نحكيو احنا أغلب الأخبار معناها المهمة اللي كانت على رأس الأخبار المهمة العالمية كان لقاء ترامب بالرئيس الصيني، ومن بعد لقاء بوتين الرئيس الروسي بالرئيس الصيني كيف كيف في الصين، والأيامات الجاية كيف كيف عنا لقاء بين رئيس كوريا الشمالية والرئيس الصيني. وكانت الخطوط العريضة الأغلب الأخبار هذه يعني يوصفوا الصين بأنها عملاق عملاق عملاق. شو شوفوا احنا ليش الصين اليوم عملاق اقتصاديا؟ طبعا علاش يسميه العملاق الاقتصادي اليوم الصين؟ خاطر اليوم الصين ما عادش مجرد مصنع العالم كيف ما كانوا يوصفوا فيها قبل، اما ولات تمسك فعليا باوتار الاقتصاد العالمي عبر السيطره على قطاعات استراتيجيه كما المعادن النادره، صناعه السفن ونقلات النفط وسلاسل التوريد العالميه. باش نعطيو ابرز الارقام وباش نعطيو بالتفصيل علاش هي اليوم على عرش القطاعات الاستراتيجيه كما قلنا عالميا. في 2026 أحواض بناء السفن الصينية مثلا استحوذت على أكثر من 90% من طلبات بناء ناقلات النفط العملاقة في العالم، نحكي على 90%، رقم ضخم ومهم، يعني أغلب بريسك أغلب النسبة عند العالمية عند الصين. طبعا هو رقم ضخم كما قلنا، ويبين قداش بكين وليت لاعب أساسي في تجارة الطاقة العالمية. عنا ناقلات الصينية العملاقة تنجم تنقل أكثر من 2 مليون برميل نفط دفعة واحدة، مع تخفيض في كلفة النقل يوصل 40% مقارنة بالسفن الصغيرة، وهذا يعطي الصين أفضلية اقتصادية كبيرة في التجارة البحرية والطاقة. أما الورقة الأخطر فهي المعادن النادرة، الصين تسيطر على حوالي 70% من الانتاج العالمي للمعادن هذه، إضافة لهيمنتها على عمليات التكرير والمعالجة، وهي مواد أساسية في صناعات حساسة كما السيارات الكهربائية اللي الموضة اليوم، الرقائق الإلكترونية، الألواح الشمسية، وحتى الصناعات العسكرية والتكنولوجية. تقارير اقتصادية أمريكية قالت أن الصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة تمثل تقريبا 4% من الناتج المحلي الأمريكي، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار، وهذا يفسر علاش واشنطن تعتبر السيطرة الصينية خط وخطر استراتيجي حقيقي. الصين استعملت هالنفوذ أكثر من مرة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة عبر فرض قيود على تصدير المعادن النادرة، هو اللي خلق ضغط مباشر على الشركات الغربية وخاصة الأمريكية اللي كنا نحكي عليها، واللي قلنا تقريبا 4% نحب نذكر من الناتج المحلي الأمريكي، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار. والمحللين يشوفوا لبكين قاعدة تبني قوة اقتصادية صامتة تعتمد أقل على المواجهة العسكرية وأكثر على التحكم في سلاسل الإمداد العالمية والطاقة والتكنولوجيا. اليوم يعني أي اضطراب في المصانع الصينية أو في صادرات المعادن والطاقة منها ينجم يهز الأسواق العالمية كاملة، من أسعار السيارات للتكنولوجيا والطاقة وحتى الأمن الغذائي، وهذا يفسر علاش العالم الكل يحاول يلقى بدائل، لكن إلى حد الآن ما فماش حتى دولة قادرة تنافس الصين بنفس الحجم والسرعة والبنية الصناعية. ذاك علاش اليوم ولينا نسميها العملاق الاقتصادي الصيني،
1: ولينا نسميها اليوم أو يقع تسميتها وتوصيفها بالعملاق الاقتصادي، قوة اقتصادية تركز برشا على كل أو البناء التحتية اللي تهم الاقتصاد العالمي وتطورات اللي قاعدة يعيش على وقعها الاقتصاد العالمي، تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الجيوسياسية، التحالفات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة والعالم، مختلف الصراعات، الحروب، مختلف حتى النزاعات اللي قاعدة تصير، التحولات العسكرية اللي عندها تداعيات اقتصادية، الحرب الأخيرة اللي صايرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى وإن لم تكن من خلينا نقول من القوى اللي تتكلم برشا اليوم الصين، العمل في صمت حتى على مستوى الجيوسياسي. وكانت تفكر نور المقال وقتها اللي اختاروا طارقني في البلاتو هكا الصورة هذيك هكا المعبرة، في أنه لما فما فاعل قوي برشا على مستوى الجيوسياسي ولا والمجال الاقتصادي، ولكن في صمت، لكن على أرض الواقع تشوف التطورات وتشوف المنافسة وتشوف أنه فما قوة اليوم على مستوى العالم قاعدة تفك أكثر وأكثر في بلاصتها. وقد منا نور جملة من المعطيات والمؤشرات والأرقام اللي تقول اليوم رقم صعب الصين في الاقتصاد العالمي. بس تفضل.
0: اليوم موازين القوى في العالم تقاس بمؤشر، يعني زوز مؤشرات اللي هي الطاقة والمعادن. بالنسبة للصين هي من الدول المنتجة للمعادن المتحكمة في الرقائق وفي الذكاء الاصطناعي، ولديها القدرة على الانتاج في هذا المجال. بالنسبة للطاقة، الصين اكتسبت الورقة الأهم في الطاقة اللي هي سلاسل الإمداد، سلاسل الإمداد بما في ذلك ناقلات النفط. اليوم الصين وقت لنا نقرأ الرقم أنها تنتج 90% من الناقلات البحرية بما فيها ناقلات النفط، نفهم أنه الصين اليوم تركز بهذه الاستراتيجية على أن تكون لديها إسهامات في الطاقة، ليس بإنتاج الطاقة وإنما بنقل الطاقة. وخير دليل على ذلك أنها أصبحت الأكثر قدرة على إنتاج هذه السفن، السفن لناقلات الحاويات أو السفن لنقل النفط. بمعنى أنه اليوم الصين بخلاف يعني قدرتها على التصنيع التكنولوجي وعلى أنها مصانع التكنولوجيا والتحكم في الذكاء الاصطناعي، هي اليوم المساهم الأكبر في صناعة السفن التي تنقل الطاقة، في صناعة السفن التي تحرك التجارة. ونلاحظ اليوم يعني كبرى المعارك في العالم تجرى في البحر وتجرى بواسطة السفن. اليوم الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران يعني يشمل السفن التجارية، بمعنى أنه هذا التوجه الاستراتيجي للصين ليس فقط لكونها دولة صناعية وليس فقط لقدرتها على الصناعة، بل الاختيار للمساهمة في سوق الطاقة ولتكون إحدى أهم يعني سلاسل الإمداد في السوق العالمي للطاقة من خلال الاستحواذ على يعني مجال نقل الطاقة ومجال نقل النفط خلال المرحلة هذه. ويعني الجديد أنه الصين يعني مؤخرا تمكنت من صناعة سفينة حاويات كهربائية، يعني تحاول في نفس التوقيت مع التصنيع أنها تتلائم مع الرؤى المتعلقة بالانبعاثات الغازية وبضرورة ملائمة الصناعات مع التغيرات المناخية. في اعتقادي الصين التي تعمل في صمت تنوع في خطوطها الاستراتيجية المتعلقة بالسيطرة الاقتصادية على العالم والتحكم في الاقتصاد العالمي، ليس فقط بالصناعات التكنولوجية وإنما بالصناعات التي تنقل الطاقة للعالم والتي تنقل النفط للعالم. لهذا اليوم يحسب ألف حساب للصين، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تدخل السوق العالمي دون تفاوض مع الصين ودون أن يكون لديها صفحة جيدة مع الصين، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم تهور هذا الرئيس الأمريكي إلا أنه اضطر مؤخرا إلى زيارة الصين ومحاولة فتح صفحة جديدة معه.
1: هاي مازلت دقيقة سرحان، كنا حكينا على الصين في أكثر من حصة وفي أكثر من مناسبة أيضا على الاقتصاد الصيني. تفضل.
3: الصين كقوة عندها الكثير من الأوجاع، ونتحدث على قوة ديموغرافية مهمة جدا، أكثر من 1.4 مليار نسمة، هذه قوة ومحرك ديموغرافي مهم جدا. نحكي على الصين كقوة اقتصادية مهمة جدا بالرغم من الثقل الديموغرافي. الصين تتحدث على أكثر من 5% نسبة نمو اقتصادي في الربع الأول متاع سنة 2026. أيضا نتحدث على قوة تصنيعية كبيرة جدا. الصين اليوم أصبحت مصنع العالم. أيضا نتحدث على قوة تجارية. الصين موجودة في كل دول العالم. اختصارا الصين يمكن الحديث عنها كتجربة مهمة جدا في الكثير من السياقات. لكن حسب تقديري الخاص أكثر معطى لافت في علاقة بالتجربة الصينية هي مسألة التخطيط. لأن الصين أصبحت قوة في عقود سابقة. لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ بعيد جدا حيث تشكلت القوة الصينية كقوة اقتصادية كبيرة جدا. يعني في السبعينات الصين كانت دولة عادية جدا إذا لم نقل أنه دولة ضعيفة جدا. ثم تحولت الصين إلى قوة اقتصادية مهمة جدا في الفترة هذه. يعني من تزعم الصين في مفاصل تاريخية مهمة جدا أخذ على عاتقه أن يخطط للصين. كانت ثم فترة معينة تخطيط للخروج من مسألة الفقر والمجاعة وغيره. ثم نتحدث على الصين كفترة معينة للدخول في المسألة التجارية ومسألة التصنيع. ثم الصين كقوة عسكرية. وبالتالي مسألة التخطيط مهمة جدا في سياق التجربة الصينية. وأي دولة أو أي مجموعة تحاول أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية يجب أن تعتمد أساسا على مسألة التخطيط. خارج معطى التخطيط لا يمكن أن نتحدث على قوة اقتصادية.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي بسام حمدي نور الفارسي نجاب الحاج وإيمان الشيبي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة عفوا موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي. نتلقى إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
2: هنا تونس.
8: Publicité.
10: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
11: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل26 مي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
10: ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
12: موجز الثانية ديوان فهم عسلمة. دراسة أنجزتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان تكشف تعرض 73% من الأطباء الشبان للعنف مرة واحدة على الأقل، بينما كانت 12% من حالات العنف عن طريق سلاح أبيض، وفق ما صرح به رئيس المنظمة وجيه ذكار لديوان فهم.
13: العنف الممارس على مهني صحة وأساسا الأطباء الشبان يحس في نفسنا أنه 73% من الأطباء الشبان يذكروا أنهم على الأقل تعرضوا مرة في مسيرتهم المهنية اللي هي مسيرة قصيرة متاع 4 سنوات إلى حادثة متاع عنف. حادثة العنف كانت في أكثر حالات لفظية لكن زادة جسدية، وفي 12% كانوا حالات اعتداء بالعنف عن طريق سلاح أبيض. الشيء هذا راهو يهدد استمرارية المرفق العمومي. الأطباء 82% قال لك احنا رانا باش نغادر المستشفيات على خاطر السبيطار اللي ياكل فيه تريحة طبيب ما عادش باش يرجع له. قمنا بتشخيص الحالة وبدراستها وبتوضيح الحلول الممكنة، لكن ما لقيناش حتى رد من وزارة الصحة اللي هي في كل ميزانياتها لم ترصد أي مليم لوضع استراتيجية وطنية للحد من العنف الممارس على مهني الصحة.
12: وزير البيئة حبيب عبيد يقول أن تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ووضح الوزير في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 جانفي الماضي، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 أمتار و8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكبيرة. لجنة قيادة مشروع الخريطة الرقمية للعقارات الدولية تقر التوزيع الجغرافي للمرحلة الأولى من القسط الثاني الذي يستهدف رقمنة 154 ألف هكتار على مدى 12 شهرا لفائدة الإدارة العامة للعقارات الفلاحية وديوان الأراضي الدولية ومكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحية. ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد الدور المحوري للسلطات الجهوية عن طريق الولايات في تذليل كافة الصعوبات الميدانية والتي يمكن أن تعطل تقدم المشروع، ويحث رؤساء الهيكل الجهوية لولايات جندوب الكاف وتوزر وقبلي ومنوبة بنزرت والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد المعنية بتنفيذ المرحلة الفرعية الأولى إلى تنسيق الجهود لضمان النجاح الكامل لهذا المشروع. وصول 281 سائحا من بيلاروسيا إلى مطار انفيض الحمامات الدولي بعد غياب دام 5 سنوات برفقة وفد من وكالات أسفار للترويج للوجهة التونسية، وسيتم توزيعهم على عدد من النزل بكل من سوسة والحمامات والمنستير وفق وكالة الأنباء البيلاروسية. إلى الشأن الدولي، نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج من يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمية التابع للاتحاد الأوروبي على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشط أسطول الصمود العالمية. الحرس الثوري الإيراني يقول أن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع إيران. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع حاتم جزبار. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
15: احنا معاك وبجنبك في الدراج لحظة حتى يزفر الحكم.
14: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
16: صوتكم
14: ديوان فام فلاش سبور.
17: المساعتين وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي في رابع يوم منذ انطلاق لتربص في تبرقة استعدادا للمونديال. التربص انطلق نهار 18 ماي والملعبية قاعدين يلتحقوا بالمجموعة تدريجيا. البارح السيانس دارت بحضور كل ملعبية المحليين بالإضافة إلى خليل العياري الحاج محمود فاليري وادم معروس في انتظار التحاق بقية العناصر من هنا لنهاية الأسبوع. ونذكر لمنتخبنا باش يواجه النمسا وبلجيكا وديا قبل ضربة البداية في المونديال. برنامج مقابلات نصف نهائي الكاس نهار الأحد بداية من 3:30 نادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، والشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. مادام نحكي على كاس تونس، وفي السي اس اس الهيئة المديرة نشرت اليوم بلاغ عبر الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك، أعلنت خلاله عن غلق المدارج رقم 4 و5 في ملعب الطيب الميري لحين إشعار آخر. القرار هذا جاء بعد الأحداث اللي وصفتها الهيئة بالمؤسفة واللي صارت في مباراة الجولة الأخيرة من البطولة، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كاس تونس. سي اس اس يستعد نهار الأحد كما قلنا لاستقبال ترجي جرجيس في نصف نهائي الكاس. وفي كرة اليد، النادي الافريقي يستضيف اليوم الترجي الرياضي التونسي بداية من 4:30 في القاعة متعددة الاختصاصات برادس في طار نصف نهائي كأس تونس. المتأهل من الديربي يواجه في النهائي الفائز من مباراة النادي الرياضي بساقيت الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة غدوة السبت بداية من 3 متاع العشية في قاعة ساقيت الزيت. نذكر أيضا أن مباراة اليوم بشدور بحضور جماهير النادي الافريقي فقط باعتباره الفريق المضيف. الكرة في أوروبا، أبرز مقابلة اليوم عن نهائي كأس فرنسا، لانس تواجه نيس، وفي الكالتشيو فيورنتينا تواجه أتلانتا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.dimanfm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في نهج التريبيونال، والدريبة جمعة مباركة للجميع.
16: تسمعوا تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
18: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
16: ديوان فم صوتكم.
19: Vous écoutez

ديوان اف ام. مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان اف ام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم واخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فان اللي تبعوا فينا. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش ترجع بينا لأكثر من قرن التالي، يعني العام 1918، وبالتحديد في شهر سبتمبر في مدينة هانوفر الألمانية، وفي عقاب الحرب العالمية الأولى واللي ما زال لها أقل من شهرين وتوفى. وأكيد راكم تعرفوا اللي هي وفاة بهزيمة شنعاء ألمانيا واللي تحماوا فيها البلدان الأوروبية الكل ما عدا النمسا والمجر وبلغاريا، والأخرين هما بريطانيا والولايات المتحدة اللي كل ملح عمرهم ما يغيبوا على مقتل أو قتال، وغيرهم الغرب أكثر من 20 بلاد اللي بالجنود والسلاح والعتاد واللي بالتحالف الاستراتيجي والمساندة المعنوية. المفيد دمروا ألمانيا تدمير شامل وتشمتوا فيها بشكل كبير، وفرضوا عليها حصار مساك براس ما يتعداش، وعقوبات لا إنسانية، وغرامة بألاف مليارات الدولارات لتعويض خسائر الحرب اللي لحقتك التحالف اللي تحاموا فيها. وهيك توا مشارك الصهاينة في الإبادة متاع الفلسطينيين، تبعث لهم في السلاح، هذا إذا كان ما بعثتش جنود، ما هو الإبادة في دمهم. أدوار القضية انطلقت فيها الجو من الجوع، القحط والقهر. نهار 25 سبتمبر 1918، وفي مدينة تحمل أثار واضحة وجلية متاع هزيمة مهينة ونكرة، الشوارع كانت معبية بالمتسولين والمتشردين وغيرهم، واللي باتوا في الشوارع أكثر من اللي باتوا في الديار، وعدد الأطفال الهايمين حوفاة عراة مهول جدا، وأغلبهم أيتام الحرب اللي قضت لهم على عائلاتهم وخلاتهم لوالي لتالي، وساعة ساعة يتسبل واحد منهم على المادة وما تفيق به كان كيتعدى للدنيا الأخرى، ما عنده دبو بعد ما كلاه الجوع والمرض. في نفس الإطار الموبوء بالحرب، مراهق صغير اسمه فريدير روث عمره 17 سنة خرج من دارهم كالعادة مشي يتطلفح في محطة الترينوات متاع هانوفر، يتفرج في القطارات اللي خارجة واللي داخلة في وسط طوفان متاع بخار ينفخ مشيرات الكل، وهكا الصفارات اللي صدعوا الودنين والغوضة الكبيرة متاع المسافرين وغير المسافرين، اللي يجري واللي هرول واللي برتع تبرتيع واللي طيح فليشته واللي سات صغيرها وراها ورجعت تلوج عليه وقالب الدنيا بالسياح. الحاصل فرجة كبيرة زيد عليها الأطفال اللي كيما فريدال لا مسافر ولا عنده علاش يتوجد في هكا الانقار، اللهم باش يترصد الفرص كيما برشا من اندادو. وعوكا يتيح شبكاه المنفنف يقترح عليه علاقة حميمية بمقابل، والحكاية هذه في هكا الفترة بالميزيريا متاحة كانت أكثر من موجودة. مختصر الحديث، فريدال وهو يحوم وقرب من واحد عمره يعمل قرابة 30 سنة، وجهه مدور عيني فاتحين، شليغ ما صغيرة ذبانة وشابو كانوتي على راسه وكسيوة جاباردين متحمم، تقول من الأكابر في بلاد ما عادش فيها أكابر. الحاصل كشخص طبس على فريدال قالوا شو عندك تعمل؟ الطفل تفاجئ من السؤال، قالوا هاني نوسع في بالي نتفرج في الترينوات الماشي والجاي.
الراجل قال له شقاولك تجي معايا هاوكا تشرب حويجة وتاكل راك جيعان. فريدال دوب ما سمع الكلام هذا عينيه تحلت وطول قبل الاقتراح من غير ما يتردد. والمسألة ما فيهاش تخمام ويمكن خلف الماكلة والشراب يزيد يدبر حويجة من عندها كالسيد بما أنه هو مستعد لكل شيء. في نفس الديكور متاع لانجار فريدال مشى معها كشخص حتى لين خرجوا من لانجار. عرضتهم تبرنا حافلة موزيكا تشرقع وكيسان تقربع وأصوات السكارة جاءوا بالداخل وفي النهش. الحاصل شدوا طاولة وهكا السيد بدا يود في فريدال بما لذ وطاب من نبيذ والمأكولات. ووقت اللي حس بيه عينيه تقلبت وبدا يموج وفي نهاية الأمر ماله إلا مراهق فيسع ما ياخذ فيه الشراب، هكا السيد قال له رانا هوني ماناش على راحتنا وما نجموش نحكيه بالقدية برشا حس، وهك تشوف الجو ما يعجبش برشا، اش قولك تجيب حذايا؟ فريدال قال له لوين نجيب حذاك؟ الداري قال له ما نسكنش بعيد هاو انا ختيوتين. المفيد انه فريدال ما منعش وخرجوا الاثنين ومشاوا حكاية 200 متر حتى اللي انخلطوا قدام بلاس اكحل يحزن تقول صبت عليه شتاء بالسحاق. طلعوا وهما يدعسوا في الظلام، الطاق الأول الثاني الرابع، وفريدال قاعد يتسائل بينه وبين روحه لوين هازوا هالسيد. الحاصل لقى روحه في السطح وهك الراجل جبد مفتاح باب متاع يون مانسارد يعني بيت محشية في القرموط. دخلوا للبيت اللي كان فمها في قاحة، قلنا له فرش ببلاسة خزانة طاولة صغيرة وكرسي واحد وفيها برد يقتل، وهكا الطفل فريدال بدا يتقروح. وهكا السيد جبد دبيب زمقطر وقال له هذه باش تدفينا وما عاش نحسه بالبرد. وبحكم اللي فما كرسي وطاولة فريدال كان قاعد على الفرش والراجل مقابله على الكرسي، ومنها جاء قعد بحداه وبدات الكيسان ماشية جاية حتى لين هكا الطفل ولا فار في قطار جملة ضيع البوصلة. وهكا شخص ما بقاش يستنى برشا بدا يمارس في الجنس على هكا الطفل. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل بما أنه السيد بيدوفيل، في قلب العملية هكا السيد كشر على نيابه في المعنى الحقيقي، وفي لحظة ما كانش يستنى فيها فريدال انزل عليه بعضة في رقبته في القرجومة، ومش عضة متاع كلب متاع حيوان مفترس، وما فك عليه لما نحاله لحمة بعروشها والدم فيع من كل شيرة. وهكا الجنار في لحظة جاتوا دهنة بالأحمر تكساء. هكا الشخص استلبس وجهه تغير، عينيه برقت والفسوس اللي فيها أحماره، وبدأ يظهر زهران ويكر تقول سيد بوغلادة، والنار قريب تخرج من مناخله. الحاصل مضغ هكا اللحمة اللي نحاها من قرجومة هكا الطفل المسكين، ومنها بط على البلاصة اللي عضها وبدأ يمص منها في الدم. اشفت اللي شفت وهكا الطفل المسكين فريدال من اللي كلال عضة لا تحرك لا صاح لا فارع، طول تعدى من دنيا لدنيا أخرى. في نفس الديكور الجنائزي أكيد راكم تتسألوا شنية الهم هذا؟ هو دراجولا أم فامبير مساج دماء، وخلف هذا كانيبال ياكل لحم البشر. هذايا ماهوش عبد وإنما وحش ما خلقتوش ألمانيا في تاريخها الكل. أش مخرجوا في هالزمان الأغبر هذا وفي هكا السنين العجاف؟ ولهنا السيد أكيد يلزمه يتخلص من الجثة متاع الطفل بعد ما خذاه غرض ورواه من دمه. الحاصل مشى غسل حالته وبدل دبشه وخرج وبقى يفركس على حانوت مسكرة، معناها حانوت متاع واحد من اللي تركتهم الجيرة باش ينحي لها الباش متاع التين دم تاعها. وتو تعرفوا علاش؟ في تواتر هالأحداث الدامية هكا الوحش بعد ما دار وثبت وتأكد أنه حتى حد ما هو يراقب فيه، قطع باش متاع حانوت لفه حطه تحت ضبوته ورجع يجري للجنار ومتاعه في هكا البيت متاع السطح. حتى الجثة متاع هكا الطفل المسكين فريدال قدامه واللي فرغت من الدم وزريقته بدات تغمق، ومنها جاب شاقور منشار وسكينة وقطعها طروف طروف.
من بعد قصة كلباش عمل منه كشكاير، لأنه في الوقت ذاك ما فماش لي ساشي بوبال. وهوك كل شكايرة سقط فيها نصيب من الأجزام تاع جثة كطفل المسكين، وربطها بحبل من فوق. وفي الهزع الأخير من الليل هز منهم كمية ادفنهم في جبانة ستوكنر في هانوفر، ومن غدوة كمل بقية الجثة. والعلمكم أنه هذه كانت أول ضحية لها الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. في ترابط هالأحداث هكا تفل المسكين فريدال فقدت ميمته المسكينة، وعيلته الكل ولاو يفركسوا عليه، قلبوا الدنيا، ومنها بلغوا الشرطة على اختفائه. والأمنيين مشيوا عملوا بحث في اللانجار متاع هانوفر، وبرشا من المراهقين قالوا لهم اليوم شافوا فريدال مع واحد متعود يجي للانجار باش يصطاد الصغيرات لأغراض جنسية. واحد من اللي سألوهم عطاهم اسمه، قالوا لهم فريد سارمان. والشرطة بالطبيعة ما استغربوش، كانوا يعرفوا الاسم هذا حق المعرفة، لأنه بكل بساطة مخبر بالفلاقي سباب، وهوك ساعة ساعة يعمل ضريبات ويهز استفيدة باية للزملاء. وبما أنهم عرفوه ويعرفوا زادة وين يسكن، معناها عندهم فكرة على بيت استحى اللي كريها، امشاولوا مباشرة دون سابق إعلام. وكي تأكدوا لفريد سارمان موجود في الجنار ومتيعوا، طلعوا له زنفليقة كاملة، خلوا عليه الباب وهو تفجع في باله بش يتنطر من الشباك، لكن اتذكر اللي هو في العلالي في استحى وما عندوش جوانح بش يطير. لكن وقت اللي عملوا له مداهمة كان معاه في البيت مراهق آخر عمره 16 سنة، القوى عريان على الفرش، والشرطة كي دخلت عليهم فاجئتهم أثناء ممارسة متاع عملية جنسية. مختصر الحديث، فريد سارمان تشد وهبطوه مسلسل بك السلاسل متاع قبل اللي يربطوا غرمول ولا عاسي، وبالوقت تقرطص وتعدى قدام المحكمة من أجل التغرير بقاصر والاعتداء عليه، وتم عليه الحكم بتسعة مش سنوات، 9 شهور حبس. لكن ما عداوش طول ما عنده دبه للسجن، معناها ما بداش يعدي فيهم وقتها، وما هو باش يدخل للسجن إلا ما بين شهر مارس وديسمبر 1920. يعني اعطوها مهلة، وأكيد على خاطره صباب وقدم خدمات جليلة للبوليسية. في مجريات هالأحداث، المهلة اللي خذاها فريد سارمان باش ما يدخلش للحبس إلا من بعد فادته، وباش تكون ثمينة برشا، لأنه في الفترة اللي بقى فيها حر طليق رجع كالعادة يصطاد في اللانجار متاع هانوفر. وعلاش ما تقولش طاح بمراهق عمره 17 سنة اسمه هانز جرانز. وسي هانز هذا حكايته حكاية، هارب من دارهم وقرر باش ما يرجع لهمش بالكل، وفي وقت قصير تخلى الانحراف من بابه الكبير، ولا مخلوق خطير على انداده حتى اللي أكبر منه، وهو بنفسه يغرر بالصغيرات ويعتدي عليهم. وفريد سارمان، وخلينا نقوله فريد كما كانوا يعيطوله، باش يتخبط في هالطفل هانز جرانز هذا وكأنه حب من أول نظرة. وهذاك علاش ليه هو باش يعضه، ليه هو باش ينحيله لحمة، وليه هو باش يشفط له دمه، وإنما باش يعمل منه عشيق. ولو أنه هالشي هذا باش يظهر لكم غريب، لكن الشي موجود في هكا الوقت وموجود التوى، ومش كان في ألمانيا برك، والفاهم يفهم، ما عدا مصان الدماء وأكل اللحوم بتاع البشر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هانز جرانز هالشاب هذا باش يبقى يستنى في فريد سارمان حتى عدى ربطيته. وكي خرج في شهر ديسمبر 1920 استقبلوا بالأحضان، وبتبيع باش ترجع العادة القديمة، وصحيبو هانس مرة يبات بحذاه حيون وحيون، ومرة يمشي بحذا عشيقته واحدة مومس اسمها إيمي شولز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن هانز جانز كان كالطبال يضرب على الشيرتين، عناها سلبي وإيجابي دوب الفيش، وهوك منه عشيق ومنه عشيقة. المهم أنه فريت وجران

وبالطبيعة كان يحب يسترجع بلاسته كقوال بتبديل حرف اللا بالدال. والبوليسية ما يهمهمش، صدقوه. ومن غير ما نقولوا أن الوظيفة هذه هي اللي عاونته في ارتكاب جرائمه من غير ما يلفت الانتباه متاعهم أو يحير شكوكهم. وشكون اللي باش يجيبها فيه؟ الراجل كما قلنا لكم صباب أو قوال، وانتو ما اختاروا. وحد ما يجي لباله اللي هو قاتل، أما مش كما الأخرين، زايد عليهم جرادويت مصاص دماء ومن آكلي لحوم البشر. في تتالي هالأحداث ما تعداوش أسابيع على خروج فريتسمان من السجن، وفي ليلة من الليالي الباردة متاع فيفري 1921، وفي دواير محطة لانجار متاع هانوفر، ما بقاو فيها كأنك اللي ما عندهم فين يمشي ويكنوا راسهم. وكما تعرفوا البرد متاع فيفري وخاصة في ألمانيا يقتل. وعلاش ما تقولش فيها كالليلة اللي البرق يبرق ويعوي فيها الريح كالذيب، وفتاة اسمها غريتيل مازالت ما غلقتش 18 سنة تمشي وتجي على المادة اللي مقابلة لانجار، تفركس في بيعة للجسد متاعها كما برشا بائعات هواء، واللي بصفة خاصة يختاروا المحطات لأنها توفر لهم أكثر فرص وأكثر حرفاء. وخلف هذا يبعدوا على وسط المدينة لأنه فيه نوعيات أخرين من المجرمة والمنحرفين، وكل يوم يسمعوا بجثة متاع مومس القاوها في مصب متاع زبلة وإلا في زنقة من الزناق الظلمة. وهالطفلة هذه غريتيل أو غريتا كانت كي تبدأ في هكا لانجار تحس روحها متفردة في عالمها. وهكا الوحش فريد شافها من بعيد وبقى يقلب فيها، ورغم اللي كانت عنده ميولات جنسية مثلية، معناها يحب الذكورة مش الأناثي، قال خليني نجرب حظي نمشي لها. وهذاك هو اللي صار، امشي لها وجبد معها الحديث. وأوامها اللي هو جاي من ميونيخ وما يعرفش البلاد مليح، ويحب يمشي لشقة خليها لواحد صاحبه باش يسكن فيها المدة متاع إقامته في هانوفر. وقال لها تنجمش توصل لي للعنوان متاع الشقة هذه ونعطيك حويجة. بطبيعة الحال غريتا كي شافت هارمان مهتم وصاحب وهرة، قالت هذا 100% رجل أعمال، وراهو عنده برشا فلوس، وراهو عنده برشا فلوس، اللي عندي ما عند حد. الحاصل قالت له راهي الشقة اللي تحب تمشي لها ماهيش بعيدة على اللانجار، وراهم ينجموا يمشيوا لها على القدمين. وهذاك هو اللي صار، امشاوا مع بعضهم. وفي الحقيقة هو هزها لداره وعمل روحه ما يعرفش البلاصة بالكل، وبقى يفركس في مكاتبه زعمة ما عرفش وين حط المفاتح اللي اعطاهم له صاحبه، ومن ألقاهم وهما طالعين في الدروج. وفريد كان خايف لا يعرض واحد من الجيران ويتفضح. المفيد خلطت بها لسطح سلامات، دخلها ومن بعد طلب منها بشي مارسوا الجنس، وهي بتبيعتها تبيع في الهواء والعواصف. وكانت متوسمة الخير في فريد سارمان وفي فلوسه خاصة، وبالتالي ما قالتش لا. في نفسك الليلة وفي السطح وفي البيت متاع فريت، العملية الحميمية ما بين فريت وهكا المومس بدات، وفجأة حل جلغته على كبرها وهبط على رقبة غريتا اللي بعض في رقبتها في نفس البلاسة اللي عض فيها كطفل المسكين فريدال. وبدأ يكر كذيب وعينيه زعزت وحمارة تقول واحد باش يفك له لحمته، ومنها قلع لها لحمة بسرعة كبيرة، والمسكينة لنجمة تتفارع ولا تصيح، هبطت ساكتة. ووقتها جابلها دوزان العادة من الشقور للمنشار باش يقطعها تروف تروف، لكن وقف الشوط الأول غادي ما كملوش وكأنه بدل رايو، معناها الظاهر ماهوش باش يقصها. إذن اش باش يعمل لها؟ فريت علق غريتا من ساقيها في السقف بحبل وحتى تحت باسين، يعني باسينة باش ما نقولوش باسينة، وبدأ ينقب فيها المسكينة بالسكينة نقبين من عدة أماكن في جسمها، وخلاها تستقطر من الدم حتى لين جثتها فرغت تماما من كل السوائل. وما بعدش عمل، أخذ السكينة وعمل معاها تماما كيما يعمل الززار مع الذباب.

0: الملحم تاعو. وباش ما ندخلوش في تفاصيل أكثر، أكيد راكم تقولوا راهو قصها تروفو تروفو حتى في شكاير وهزر دمهم في الجبانة متاع العادة. لكن ليه هكا اللحم متاع الطفلة المسكينة شرح وقص وتقول الحم بقري، ومن غدوة هز باعه في السوق على أساس أنه الحم حلوف وبسوم رخيص. والناس اشريت، أي نعم اشراو وطيبوا وكلاو وتبنوا. وهالشي اللي قام به فريد سارمان ميلو إلا بداية. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبينال والدريبة
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك. مغروم بالكرة والستاتيستيك، المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
2: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
3: ناس الديوان
2: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
4: نهج التريبينال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة هانوفر الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد نهار 25 سبتمبر 1918، واحد اسمه فريتز هارمان مخبر متاع شرطة مختص في استياد المثليين، وهز معاه مراهق اسمه فريدال وعمره 17 سنة، هزوا معاه لداره على أساس باش يعملوا علاقة جنسية. لكن أثناء الحميمات فريد استلبس وعض فريدال من رقبته، قتله على البلاصة وزاد نحاله لحمة وشرب له من دمه. ومكفتوش هكا الجريمة، قام بتقطيع الجثة متاع طفل وهز ردمها في جبانه. المهم أنه حد ما هو باش يفيق بهالوحش بما فيهم الشرطة، بعثوه بتهمة أخرى لأنهم عملوا عليه مداهمة الدار والقاوة يضاجع في طفل القاصر. بتبيع تحكم عليه بالسجن ب9 أشهر، وبعد ما عدى ربطيته باش يرجع بقوة أكثر من اللي كان. ولهنا نعطيكم بصمة على حياة فريد سارمان. في نفس الإطار نشوفوا فريد سارمان وفريد منين طلع وكيفاش ولا مصاص دماء وآكل لحوم بشرية. فريد ما تولدش في حانوت كارتاجي، وإنما في هانوفر عام 1879، يعني وقت الأحداث اللي نحكيه عليها كان في 40 سنة. وما هم يقولوا أن الطفولة تحدد ملامح الشخصية المستقبلية لأي فرد منا. الصغر متاع المجرم الغريب الأطوار من أول بدأ بالشذوذ، يعني من اللي بدأ يدبي وهو ما يحب يلعب إلا مع البنات. خواته الأولاد ما كانش يدور بيهم، ديما غاتس في اللي بوبي يعني العرايس، وكي يغفلوا عليه يلبس روبة ويزين بقلم شفة. هذاك طبعه من اللي حل عينيه يتشبه بالبنات. مختصر الحديث، العائلة متاع فريد كانت كبيرة، 6 صغار وما لمت الدار من جدة وجد. معناها شكون بشي تلاب فريد ولا نشد عليه؟ وخلف هذاك الوقت هو عقاب حرب ووقت ميزيريا حد ما يتلفت الحد. وهوكا كيتخلل السن المراهقة اتقلبت المشامية، وبالكش تتصوروا اللي هو ولا مثلي بالمفهوم السلبي يعني باسيف. بالعكس، فريد هو اللي كان يعتدي بالفاحش على الصغيرات. ومرة واحد يخدم في شركة شمندي في رشكة بيه البوه، وقال له راه ولدك يواقع في الأطفال ويستغل في براءتهم. ومن وقتها علاقته بأولي هارمان يعني بوه زادت توترت أكثر فأكثر، وبش توصل في وقت من الأوقات للبونية. في عام 1902 فريت بعد ما خرجوه من العسكر لأسباب صحية تخلي يخدم في فابريكا صغيرة متاع سيجار أسسها أبوه، لكن ما تفهموش ووصلت الحكاية بيناتهم للخنيفري وبوش كبير الحاكم من أجل تعنيف ولي، لكن ما عملوا له شيء. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه فريت هارمان عدى عدة فترات من مراهقته وشبابه عند الطب النفسانيين وفي مستشفيات الأمراض العقلية، لدرجة أنه في مرة من المرات أمه هربته من واحد منهم ومشيت به لسويسرا، لكن في سامة رجع لهانوفر وما نجمش يواصل الخدمة في العسكر كما كان هو يحب، لأنه ولا إيبيليبتيك يعني عنده نوبات صرع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث كيفاش سيفريت ولا يعيش، بكل بساطة دورها سرقة وقلبة وعمليات غش متنوعة، وبالطبيعة ولا داخل خارج على أبو دفة يعني الحبس، وهو مرة ربطية بشهر مرة بثلاثة، وما بين هالربطيات هذم كان ديما يحب يتقرب للشرطة وهوكا يعطيهم معلومات يعرف على مجرمين كبار في هانوفر، وإلا على عملية خلع وبركاجات من نوع الثقيل، حتى لين الزملاء سينسوا بيه وهو ولا يؤدي لهم في خدمات جليلة، والأمنيين ما يهمهمش هات استفيدة سواء كانت جليلة ولا صالحة ولا حيزية، المهم أخبر تخبر. لكن هذا ما منعش أنه في عام 1914 لمولوا عمايله الكل وبعثوه 4 سنين كاملين في بوفردة وراء القضبان، معناها سيفريت عاش الحرب العالمية الأولى في الحبس. ولهنا أكيد راه توضح لكم العرض متاع فريت وشفتوه شنو اللي عمل كي تسيب. في المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما يعرف شنو اللي عامله فريت بعد ما قتلها كالفتاة جريتا وبعلها لحمها للعباد، ويلا اندرا بعد كالجريمة الشنعاء عمل ترتيحه ولا واصل في جرائمه بمساعدة شريكه هانز غانز، واللي كما قلنا لكم كان يخدم له نشاش. المهم أنه هالوحش هذا باش ينطلق انطلاقة حقيقية في بداية عام 1923. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني عام 1923 وبالتحديد نهار 12 فيفري، شاب مراهق آخر عمره زاد 17 سنة اسمه فريتس فرانك على اسم الوحش متاعنا، الحاصل هبط من قطار جاي من برلين وكان ناوي باش يمشي عند جماعة أقاربه في هانوفر، علما وأنه برشا عباد هربوا من العاصمة الألمانية بعد نهاية الحرب بحثا عن حياة أرحم، ومنهم الطفل فريتس اللي الأقدار باش تحطه قدام هالقاتل المغتصب مصاص الدماء آكل لحوم البشر. مختصر الحديث، هيرمان يعني الوحش متاعنا وليت عنده خبرة في استيادة الوليدات وشافها كطفل مهمش معناها مش عارف فين يشب، بالوقت مشاله قال له ظهر فيك ضايع في أدريسة تحبش نوصلك لبلاسة من البلايس، واضح عليك ماكش من البلاد هذه. هكا الشاب قال له ايه، فريت عينيه برقت وبدأ في إقناعها كالوليد باش يجي معاه يعديوا السهرية مع بعضهم، وبما أنه الدنيا ليل قال له ما تقلقش روحك نجم تبات بحذية ونوصلك من غدوة لوين تحب. وكيما تعرفوا فريد كان ديما يحط الحتة وخلف هذا ضامر وشهلول، والشي هذا معاونه برشا باش يحصل الصغيرات في الفخ متاعو. مختصر الحديث، فريد وكطفل فريتس وصلوا لهك الجنارو في السطح هذا بعد ما تعداوا للطبرنا وشربوا ما شربوا، وأكيد راكم فهمتوا أنه السيناريو هو نفسه. أثناء العلاقة الحميمية الوحش حل فمه وانقض على طفل نزل عليه نزلة واحدة على رقبته نحاله منها لحمة كلاها، ومن بعد بدأ يشفط له في الدم متاعه، وبقية الأدوار هي بيدها، يهز اللحم متاع الضحية متاعه يبيعه في السوق، وإلا يهز الجمل بما حمل بعد ما قطعه ويردمه فيها كالجبانة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكاية بيعان اللحم هذا برشا ناس ما همش مصدقينها ويعتقدوا أنها تهويل الجرائم فريت سارمان. والأكثر توضيحه في هكا السنوات، فريت كانت عنده نصبة في السوق المركزية متاع هانوفر، وفاش يبيع حسب رأيكم في اللحم المهرب يعني لافيون دو كونتربوند واللي جات من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. لكن اللي يلزمكم تعرفوه زادة هي الكيفية اللي كان يتخلص بها من الهياكل العظمية متاع ضحايا بعد ما ينحي منهم اللحم ويبيعوا في السوق. بكل بساطة كان يتخلص منهم في بحيرة لاين اللي تشق مدينة هانوفر. وربما راكم تتسألوا وينو هكا طفل هانز جرانس وشنو دوره في هذا الكل. هانز ما كانش بعيد على فريت، وعلاقة العشق اللي بيناتهم خليتهم لازموا تقريبا كل الوقت، يعني من اللي خرج من الحبس. لكن الأرجح أنه هالشاب هانز ما ساهمش بطريقة مباشرة في الاغتصابات والجرائم، وإنما كما سبق وذكرنا لكم يعاون يدبر الفريسة، ومن بعد فريت يعمل اللي يعملوا، وهو يلم الدبش متاعها كالضحايا والأشياء الخاصة بهم ويهزي بيهم في السوق السوداء واللي كانت مزدهرة بارشة في ألمانيا. فيها تطور هذا من القضية، السلسلة السوداء متاع جرائم فريت باش تتواصل وبنسق سريع بارشة. ويلزمكم تعرفوا أنه من 20 مارس 1923 إلى 14 جوان 1924، يعني أكثر شوية من عام وشهرين، ما لا يقل عن 24 مراهق وطفل أعمارهم تتراوح من 10 إلى 17 سنة، ومعاهم 7 شبان ما بين 18 و22 سنة بش يلقاو حتفهم على يدين فريت. والأغلبية الساحقة متاعهم تم التغرير بيهم في محطة الأرتال متاع هانوفر وإلا في المحيط متاعها، وجزء منهم كانوا هاربين من عائلاتهم ويبحثوا على مكان يلتجيوا له، وإلا متشردين سهل برشا استيادهم. وخاصة كيما هانز جرانس اللي وفر المساعدة الثمينة متاعه لعشيق فريت. لكن الأغلبية كانوا في عائلاتهم، التلميذ تلميذ والطالب طالب واللي يخدموا يخدموا، وفيهم زاد عازف متاع كمانجا ورسام. هذو ما الكل شاءت الأقدار أنوعين العقاب تتحط عليهم. هذا خلف المساكن اللي هابتين من الترينوات واللي بعثوهم بقضية واللي جاوا باش يسافروا، وياويلوا يا مطوليلوا اللي عينيه جات في عينين فريت بالوقت يتلمس وترسيلوا اللحم متاعه ويتباع في السوق على أساس هابرة متاع حلوف حشاكم. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه فريت ما اكتفاش بالذكورة، والظاهر أنه خلف جريتا ثم موميسات اللي تمص دمهم وما تمش العثور على بقايا الجثث متاعهم. ولهنا نرجع للعدد الرسمي، يعني اللي تم الكشف عليه هو 27 ضحية. وأكيد رقم تتسألوا كيفاش في الأخر البوليسية تمكنوا من القبض على فريت، يعني اكتشفوا اللي هو القاتل المتسلسل ومصاص الدماء اللي كان مروع هانوفر. الغريب في الأمر وكما قلنا لكم، فريت الصيفة متاعه كصباب حاكم بعدت عليه الشبهات وخلاته في منأى من الشكوك. لكن هالحالة هذه ما دمتش، وهاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث اللي بيش يفضح ويكشف فريت سارمان هو بحيرة أو نهر اللاين، وكما تعرفوا يقاتل الروح وين تروح. الطبيعة كان عندها يد كما قلنا لكم، وعندها أسرارها ونزواتها. ونهر اللاين هذا ظهر له في يوم من الأيام باش يخرج هكا الهياكل العظمية اللي تلوحوا في قاعه. وبداية من شهر ماي 1924 سكان هانوفر باش يبداو يكتشفوا بكل ذهول عظام بشرية عزوز حافات متاع النهر، والشرطة بالطبيعة تم إبلاغها. وهبطت الطامة والعامة وبعثوا شبعثوا للمعمل الجنائي وبداوا في التحقيق. لكن في الوقت ذاك العلم الجنائي ما كانش متطور كما اليوم، والبوليسية ما عندهم كان المخبرين والاستنطاق بالخبط، هذيك هي الوسيلة أو الموضة المفضلة ليهم باش يوصلوا للحقيقة. ومش لازم نقول لكم أن التهمة توجهت مباشرة لفريت أو فريت سارمان، لأن البوليسية وقت اللي بداوا يبحثوا في المارة والمواطنين والتجار ورواد محطة الأرتال، التقسيات متاعهم خلاهم يوجهوا له أصابع الاتهام وتفطنوا اللي هما كانوا أغبياء وفريت كان معديها عليهم وعامل روحه مخبر باش ما يجيبوهاش فيه ويقوم بجرائم الشنيعة. والحل بالنسبة ليهم أنهم يعملوا له كمين، يعني يراقبوه ليلة نهار، يحطوا له بوليسية في البلاص اللي يسكن فيه وفي الشارع ويتبعوا كل تنقلاته وحركاته وسكناته. مع العلم أنهم يعرفوا اللي هو يستاد في المراهقين في الانقار بش يهزهم لداره، وسبق أنه شدوه بالكمشة مع مراهق في داره ودخل الحبس. في نفس الإطار الأمني، الخطة متاع المتابعة اللصيقة الفريت اعطات أكلها، وعلاش ما تقولش الوحش غرر بطفل في وسط المحطة وهزوا لداره، والأمنين يراقبوا فيه وخلاوهم دخلوا طلعوا للسطح وبقاوا يستناوا في الفرصة اللي بش يظلموا عليهم. ودوب ما سمعوا هكا المراهق المسكين يسيح خلعوا الباب والقاو فريت يغتصب فيها كطفل، وجاب ربي مازال محل جلغته بش ينحيلوا لحمة من قرجومته ويعبط قرصها. بتبيعة الحال في الوضعية اللي شدوه فيها، فريت ملقى حتى حيلة بش يتملص من المسؤولية كيما مستانس، والأمنيين بش يلقاو أدلة مادية تورطوا في سلسلة الجرائم اللي صارت في هانوفر، لأنهم لقاو برشا حوايج متاع شبان وأوراق خاصة بما فيهم معون متاع إلكتريسيتي، نيجارة وبني على ملك الضحايا اللي تم قتلهم وتباع لحمهم في السوق، ولقاو زاد هكا الكامانجا اللي حكينا لكم عليها. وثبت أنه هكا المراهقين والشبان تم التبليغ عليهم من طرف عائلاتهم فيما يخص اختفائهم. ومش هذا برك، الأمنيين بش يلقاو برشا أثار متاع دم في القاعة والحيوت والتراكن، وهذا دليل مباشر أن الضحايا تم تقطيع الجثث متاعهم غادي. والمفاجأة الكبيرة اللي كانت تستنى فيهم هي وقت اللي اكتشفوا السكاكن والشقور والمنشار اللي قص بيهم القتلى متاعو مدغورين في نقبة في الحيط متاع النار والموت. في ترابط الأحداث، وبعد ما تم القبض على فريت سارمان اعترف بالجرائم متاعو، لكن ما صرح إلا بسبعة وعشرين ضحية اللي حكينا لكم عليهم. والتحريات تقول اللي هو فات السبعين ضحية حسب البلاغات متاع اختفائها كالشبان. والحاجة اللي انكرها جملة وتفصيلا أنه لباع للحم ضحاياه ولكلاه، اعترف اللي هو كانت عنده نصبة يبيع فيها اللحوم المهربة اللي كان يجيب فيها لها كلبيت متاع السطح، يقصها ويخبيها ومن بعد يهبط يبيعها بشوية بشوية. وفيما يخص مسؤولية عشيق فريت يعني هانز غانز، قال أنه مرة فرض عليه بالقوة بش يقتل زوز مراهقين على أساس يهز يبيع حوايجهم. خلف هذا قال اللي هو ما هوش حاضر على الجرائم بالكل، وإنما فريت سارمان كان راس وراس الضحايا متاعو. في نفس السياق يعني الأمني، الشرطة بعد ما عداو فريت سارمان على الأخصائيين النفسانيين متاع وقتها أقروا اللي هو ما هوش معتوه وعنده مسؤولية جنائية. مختصر الحديث، هالوحش القاتل المغتصب مصاص الدماء اتحال على المحكمة نهار 4 ديسمبر 1924، وتم اتهامه رسميا ب 27 جريمة. وبما أنه ضحاياه لقاوهم في بلايص مفرقة وبقايا الجثث متاعهم ما نجموش يجمعوهم الكل، السلطة قرروا باش يلموهم ويدفنوهم في مقبرة ستوكنر، ويعملوا لهم نصب كبير كتبوا عليه الأسماء متاع ضحايا فريت سارمان. في نهاية القضية، المحاكمة متاع فريت سارمان دامت أسبوعين، وبتبيعة تم الحكم عليه بالإعدام. وكانك من عشيق هانز غرانز ماهوش باش يعدي إلا 12 سنة في الحبس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكم الإعدام تنفذ فيها كالوحش بالجيوتين يعني المقصلة نهار 15 أبريل 1925. والطريف في القضية هذه أنه الراس متاع فريت سارمان بعد ما قصوه حطوه في دبوزة وهداوه الكلية الطب في جوت إينن. وربما قاموا بالشيء هذا على أساس العلماء يحلوا التركيبة متاع مخ الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: Publicité. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبري. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
5: ديوان فهم
6: تبع الموسيقى.

0: 5 ل 7 تبدا العشية ونشدوا معكم اثنين. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 ل 7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد بأن مجلس الهيئة عقد اليوم للنظر في عدد من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي إضافة إلى مسائل تتعلق بالمسارات الانتخابية مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن المجلس تطرق في هذا الإطار إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق أولها بالبت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية ثم تم التثبت في 7 مطالب واردة وأسفر النظر فيها عن قبول ثلاثة ترشحات بصفة رسمية أوليا لاستيفائها جميع الشروط القانونية وضف أنه تم في المقابل تمكين مترشحين اثنين من استكمال بعض الإجراءات الشكلية على غرار استكمال عدد التزكيات المطلوبة على أن يقع البت النهائي في ملفيهما إثر استيفاء النقائص علما وأن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد وذلك لغاية الأحد القادم 24 ماي الجاري. ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يؤكدون خلال جلسة استماع لهم أنه بات من الضروري بلورة تصور لإنقاذ القطاع في علاقة بإرساء سياسة تنمية فلاحية ضمن منوال تنموي وطني متجدد يرتكز على تحرير المبادرة ودفع الاستثمار والإنتاج والتشغيل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ويعزز دور السيادة الغذائية في الحفاظ على الأمن الشامل واقترحوا للنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء تأهيل القطاع تحسين مناخ الإنتاج من خلال تمكين المربين من منحة تشجيعية وإدراج نشاط تسمين الخرفان ضمن الأنشطة التي يتم تمتيعها بالقروض الموسمية وتسهيل إجراءات الحصول عليها ووضع برنامج وطني خصوصي يتعلق بتوفير كميات من الخرفان لمواسم ذروة الاستهلاك وترويجها بمسالك منظمة. ممثل المجمع المهني للفلاحة يدعونا إلى ضرورة الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون واقترحوا توجيه الدعم للزيت النباتي المورد إلى زيت الزيتون وتمكين التونسيين من الاستفادة أكثر من هذا المنتوج إلى جانب العمل على تطوير مبادرة الضيعات البيداغوجية الرامية إلى تقريب الناشئة من الطبيعة وغرس ثقافة حماية البيئة واقترحوا تأطيرها بنص قانوني. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد القادم بسبب الأشغال المقرر القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وتؤكد أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. ودعت شركة النقل بتونس إلى تفهم هذا الإجراء معلنة عن استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 مايو الجاري. إلى الشأن الدولي مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات الضالعة في أنشطة وسياسات تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط ولا سيما في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تغير مسار 97 سفينة وتعطل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يوم 13 أبريل حيث تم تطبيقه على طول الساحل الإيراني. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق بعد قليل مع كريم مقني. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: المزيكا
4: نون ستوب
2: على ديوان اف ام.

ديو ان اف ام. على ديو ان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، داتا فود متواصلة معكم من توا حتى للخمسة. نحكي كرة قدم، نحكي على مباراة كاس تونس لكرة القدم، وكل عادة مع فريق البرنامج. البداية بناصر البدوي. ناصر مرحبا.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالضيف اللي توحشتوا عندي برشا عليه.
1: نجيب لك كل حاجة الباهية.
2: أنا ولدي وصاحبي وخويا ونحبه برشا، ومرحبا بي بعد تقدموا.
1: تزيد نقدموا دكتور سعد قهبيش. مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخيين كل بيسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
1: من أكثر الضيوف اللي عزيز على قلوبنا برشا ونحبوه ياسر. وبالنسبة لليك أنت ياك ما تقدم انتوا بالكذا، بالنسبه للدكتور من اكثر الناس اللي يحب ديما يقول لي بربي ديما جيبوا معنا، بربي ديما جيبوا معنا. دونك عندنا وسيم علا، وعندنا كذلك كريم دلهوم اللي هو ضيفنا اليوم. حقيقه زوز من اكثر الناس اللي عزيز برش علينا ويجيو. كريم مرحبا بيك، وانسنا وانت ود الدار تولي.
2: مرحبا بيك، مرحبا بالولاد اللي معنا، ومرحبا بكل الضيوف.
1: على كل مش نحكي
2: لك نحب نحكي لك على كريم. في بال كريم حتى كي كان يلعب كانت عينه باية بالكرة. في وقت من الأوقات نبدأ نحكي وتكتيك والشواء والدنيا من اللي هو صغير. كريم
1: عينه باية برشا
2: والله والله نحكي لك في حاجات فيريديك. أنا عايشه مع كريم في وقت من الأوقات كي كان يلعب، حتى بعد ساعات كي ما يبداش ولا يبدأ حتى يخرج، ولا في وقت من الأوقات كريم من الملاعبية اللي وقت اللي معناتها يبدأ بجنبك ينجم يعاونك حتى في برشا حاجات اللي بتتر ما يشوفهمش مدرب، وراو فما حاجات من عند ربي ما تنجمش تجي كيكا، خاطر برشا مواضيع خاصة في التدريب ولا في الكورة مش الناس كل عندها عين باهية اللي تعرف تقرأ قراءة.
1: انت تعرفهم الكل. طب انا مش نحبك تختبرني انا، خاطر انت كنت مدير رياضة. انا توب براتيكمو كل نعرفهم قدام اللاعبين، علاقتي بهم متميزة. الكل ثلاثة من الناس، قل لي ترتيبي صحيح ولا غلط، موش رتبة من ثلاثة من الناس عين باهية في الكورة، معناتها كيف نقعد نحكي معهم كورة نشيخ بالكورة ونحس عين باهية، وكل ما يقولوا حاجة جنرال مو 80-90% تصير. ما ثم حد يعلم الغيب في الكورة، ولكن كورويا تكنيك مو تصير. ثم كريم دلهوم اللي هو مجنمنا تو، ثم أنيس عبد القادر بوجلبان، وثم زاد أنيس بوجيبان.
2: قل لك اللي سميتهم ثلاثة معناتها
1: عين باهية في الكورة. كيف يقول لك هذاك ملاعبي بعد هذا ديبيت
2: سيزون؟ أنيس في بالك مخدم معايا ولا؟ أنيس كان كشيف معايا أنا، كان
1: أنيس عبد القادر.
2: إيه كان كل جمعة يمشي ديبلاسي وعنده كهرباء ويمشي يتفرج في ملاعبية، وكان عملنا معناتها وقتها سيدو الكامل نتاع ريكروتمون. يا اخي فخري بن يوسف كيفاش خذينا هكاكا، معناتها كنا كانت عندنا كيب كامله تمشي تتفرج تمشي تتفرج، خاصه لاعبيه توانسه كي بدا عندنا اسم هكا يقولون عليه راه فما اسم معناتها راه ممتاز، نمشي ونتفرجوا فيه مباريات. من انيس من الناس اللي تمشي تتفرج منجع بالمولى زاد
1: نتذكر
2: كيف كيف
1: اختياري صحيح.
2: اي لا ما برشا هما برشا معناتها ما نحبش نظلم زاد اللاعبين الاخرين، اما الثلاثه اللي سميتهم انت صحيح معناتها فيهم ثلاثه عند عينيهم مبين.
1: دكتور
3: ايه بالحق معناها
1: على فكره راهو العين الباهيه العين باهيه في الكوره راهو فن مش اي واحد عينه باهيه في الكوره. قام برشا لعبوا كوره وعينه مش باهيه، مي بار كونتر ثم زاد شكون ما لعبش برشا كوره تلقى عينه ياسر باهيه.
2: تلقى خير من قوارض
4: حتى انا مش ما لعبش كوره بالكل
1: وتلقى عينه باهيه.
2: برشا ناس على خاطر تعتبر الكرة حكر كان على الناس اللي لعبت سيبافري. لو برشا ناس بعد ساعات نسمعهم ينقدوا الدكتور، انا نقول لك الدكتور يا يفهم الكرة خير من برشا اللي لعبوا الكرة. هذه بالواقع نحكي لك فهمت. ولهذا اليوم راه فما غرام وفما كيبدا واحد مواكب ويتبع هي مش علم، راه تو بعد ساعات يبداو يصعبوا فيها ويبداو ينقص عليهم جهه، يبدا يطلعوا في السوارخ. لا فما شيء في كره القدم في نهايه الامر، مدرب يعرف يوظفهم لاعبيته، يعرف كيفاش يوظفهم، يعرف كيفاش يركبهم على بعضهم، يعرف كيفاش يقرا الادفيرسير، وهذيك هي في نهايه الامر هذيك هي الكوره. ومباشرة تبدا الفلسفه ودرا شنو وداخل وخذ 20 50 اكزرسيز كان خارق كان فاتت، وبعد انت يسمك كيفاش تتصرف مع المجموعه، كيفاش تتصرف مع الملاعبيه، وكيفاش تختار ملاعبيه وكاو.
3: صحيح صحيح، هذاك هو معناها لو دوم تاع سكاوتينغ حاجه ولو دون دو لونترينمون حاجه اخرى لو دون دو لاناليز
1: حاجه
3: اخرى راه فما معناه فما برشا خلط في تونس مالوريزمون فما برشا عباد يمشي في بالهم كيبدا ملاعبي قديم وسيرتو ملاعبي معناه دان سيرتان بالماريس اوتوماتيكمون باش يكون مدرب كبير سي با فري اوتوماتيكمون باش يكون اناليست كبير سي با فري الوغ كو
1: نجم يكون ملعبش كوره مثلا
3: ينجم يكون فما ليه
4: مارادونا لعب كوره ما
3: نجم يكون
1: مورينو ملعبش كوره مدرب مدربين مش
3: مورينيو برك برشا ساري ملعبش كوره ينجم يكون معناها لاعب تعدى
1: فوزي بنزرت لعب كوره
3: لعب شويه مش برشا
4: لا لعب لعب مستير
3: لعب حتى 27 يعني من 28
4: يا ملعب
3: لعب مش برش دونك حبيت نقول اللي المدربين راهو سيتا
4: مرض محجوب ما لعبش كول
3: صحيح
4: مرض محجوب ما لعبش كول
3: سيتا نار وسي باش انت تو تنفستي في خدمتك راهو فما عباد مثلا تلقاه يعشق هذه الخدمه ناس فما عباد يخدم فيها خدمه وبرا فما عباد هاو كريم
5: يعني
3: صحيح تغني با بعد سيونس دونترينمون تاع ساعه ونص وفي تعليقته بالكوره حتى تلزم يتفرج
4: صحيح
3: وفما عباد مولعين بالكوره
1: صحيح. انا نعطيكم معلومه باش نفاجئكم الناس الكل السيد هذا اللي قاعد يتكلم توا ولا مش خاطر يخدم معنا ولا لينو زميلنا ولا انا بالنسبه لي لي مشيت مره لدارو قداش مره نمشي
3: برشا مرات
1: مره طلعنا البيت صحن بتستح كبر استوديو هذا الارشيف اللي عنده في الدار في بيت استح
3: غرام
1: الارشيف اللي عنده بتاع جرايد قدم راه نحكي لك تسعينات والفينات
3: ومجازينات
1: ومجازينات
3: وكاسيتات
1: وبكل اللغات مخ يقف قلت له انا اللي عندك هنا في بيت استح كنز انت كيفاش ماكش تستغل فيه
3: صحيح.
1: هذا يتكتب بيصير له موضوع يتارشف يتنظم اكثر كتب الكالبانينيات تاع الكوب دي مون والله العظيم لاني مبالغ بيتصح والله يا ناصر بيتصح
3: هل الباب يطيحوا
1: هل الباب يطيحوا راهم فوق بعضهم دهشت
3: شنو ما تعرف
1: هو شنو هذا قلت له انت معناتها عنده ارشيف نتاع 30 سنه
4: انت تصديق لقولك معناتها الكلام اللي تدخل فيه
1: انا فيهم حتى لي كونديكتور نتاعنا نتاع سنه كل جمعه يهز ميطيش غد
3: ما لا وحش
4: مش ناكد لك انا بعد ساعات نقولها ميساج خليني مش نقولها في الانتين ربع ساعات يجيك كرونيكور معاك في بلاتو ولا في تلفزة ولا مثلا انا صدق حبيش كي نخدم معاه نبدا فرحان علاش اخذ نجم الروبوندي معاه نجم يحل لك سيوت كي يجي كريم زاد كيف كيف كي يجيو ناس انا معناتها تحب الريتم سونساسيون دو ريتم معناتها في البلاتو مهم برشا مع الناس كي تبدا تحكي معاهم في نفس اللغه وبعد ساعات تجي تخالف وانا قداش مره نتخالف انا في الراي عادي معناتها في كره قدم سيرتينمون هو عنده وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر معناتها ما نتكملوش فهمت ومن بعد ما فماش خاطر الكره ما فيش حقيقه ما عندهاش حتى حقيقه والحاجه اللي هي باهيه في كره القدم ان لازمك تعرف تسمع ولازمك تعرف تتفرج ولازمك تعرف تسمع حتى الناس اللي بجنبك واللي حتى الناس اللي تنقدك ولا حتى الناس اللي تقول ايه ما نجم كان يفيدوك حتى واحد ما يملك الحقيقه ما فما حتى واحد
3: عندك حاجه ناصر فما في الاناليز ما انا عندي اكثر من ليس كامس لي
4: فوق الكلمه كريم ما كنتش مش خلي
3: لا كريم
5: برك الله تسمع فيك
1: فوق فوق فوق
3: في الاناليز فما في الاناليز تاع التاسبور دون فاسون جينيرال ولا تاع الكوره فما اون ترياد تروا زيليمون تري امبورطون اول حاجه لازم يكون عندك ان باك جراوند كو سو ان باك جراوند كيفكم انتوما معناها اللي لعبتوا ولا ان باك جراوند دو سويفي كيف نحن
1: وتابع وفي جدا لازم يكون
3: ان باك جراوند كبير كبير على الاخر نعطيك اكزامبل كريم ديما دالهم نقعد نحكي اني بار اكزامبل اني من البرومي مي سيي حليت في شي اكسل اسمه كوب دو موند في الفيشي هذاك حليت كل جروب وحده وكل جروب قعدت كل واحد عملت له جمعيته وكل واحد قعدت نتبع فيه باللي نيوز نتاعو بالواحد بالواحد او كريم يعرف متخل معايا في جروبات واتساب بالواحد بالواحد حليت في شيء اخر اسمه ميركاتو ناسيونال حليت في شيء اخر اسمه ميركاتو
1: انترناسيونال اجانا انك بالحق
3: اوبليجي ما انا بعد ندخلكم معايا في جروبات واتساب اوبليجي الناس هذيك خدمتنا
4: نقول لك انا تصديق
3: قول لي انت حس صحفي مثلا نكمل تقول لي حس صحفي نقول لك الحس الصحفي اي لا فاسون افيك لاكيل تو انتربريت مثلا الدنيا مقلوبه تو في العالم الكل على شنو هل لسه انت
5: لونجلتير
3: لسه انت لونجلتير معناها كيفاش اليوم يخلي جوارات 110 مليون دورو الراجل كول بالمر فالور ماشوط اكثر من تونس مرتين خليه في الدار كيفاش يخلي فودن كيفاش يخلي فهمتي ولا ماغواير اتوندي وارتن ترنت الكسندر فهمتي ارنولد خلي ليفي كولويلي خلي لاعبين شالوبا يخلي
1: بون
3: الدنيا مقلوبه دونك كانيش نعمل ناخذ دوسي هذاك ونشوف توت لي زوبينيون ونشوف الانجليز سورتو معناها كيس كي زون بونس خاطر ريز امبورطون بعد جناليز ما فاصون هذا لازم برشا خدمه راهو العباد اللي تسمع فينا بعد ساعات مش كلها ماشي في بالها جينا قصروا في قيد سويعتي من زمان
1: يعني كتراني لبرا قصروا في قيد هذا
3: لا لا احنا كتراني مثلا مرتي ولا راني كريم
1: في قصروا في قيد هذا ما هو
3: احنا نعيشوا على الكوره 24 ساعه نخرجوا من هنا نحطوا الراديو احنا مروحين لسوس نوصلوا لسوس نحطوا بين سبور نيوز بعد بين سبور نيوز نحطوا ان فو سبور بعد نحطوا فينال بعد نحطوا ماتش وبعد ما نكملوا هذا الكل نعاودوا ريكاب وبعد ما نكملوا ريكاب نحلوا تويتر ونحلوا فيسبوك ونحلوا كذا
4: هو تصديق لكلامك تصديق لكلامك
3: اكثر من 8 سنين
4: في الزبائن الكبار الكل اذا ما تحذرش روحك معناتها فيها في الجزئيات اللي كان يحكي عليهم الدكتور معناتها ما تلقاش ما تحكي اي يلزمك الديفلوبي يلزمك تلقى شفروات
1: يلزم عندك بازة تكنولوجيات كبيره ياسر دخلنا معاك يا دكتور في جروبات الواتساب الناس الكل تحب تحب تدخل برشا مغرومين
3: برشا
1: مغرومين به يلا على كل البدايه ستكون بالفار فار براكوني يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية مع ترجي 7-7 براكوني ترجي يترشح والأهلي إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم نبدأ بك كريم دلوم شنو الفرق بين ترجي بومال ترجي براكوني اللي تقريبا في نفس الفترة الزمنية مع بعضهم الأول بليزومو نتائجه سيئة والثاني 7-7 انتصاراته ثم فرق ما بينات المزوز أجانب وزوز خدموا حتى مع بعض
6: لا بون الفرق الوحيد اللي نشوفه اللي براكوني بدأ من أول موسم حتى يعرف المجموعة كاملة كسوا صغار ولا لا ولا الاسبيرانس بون زاد اللي ماتش يلعبهم براكوني وترقيمي ماهمش دي جرو ماتش معناتها بالنسبه مي كي تشوف الترجي مع
1: براكوني حتى اللي بتيماتش مربحهمش
6: بون أزر بوميل قبل ما يجي معناتها انا خدمت في دزاير معناتها مساعد مدرب معنا بيل كوكي هو جان بعدنا وقتها في دزاير معناتها نتبعوا البطوله الجزائريه معناتها اللي شاك اقرب من نجاح في الاسبيرانس بالنسبه لي انا كبير عليه برشا الاسبيرانس وهو ورا هو ورا اللي هو كبير عليه برشا
1: حكيت في الكواليس وقت أي. حكيت انا وياك حطونا في الكواليس
6: هو
1: هذا للتاريخ
6: اي هو ورا اي على خاطر هما معناتها في شوا نتاع باش تغير مدرب كيما ترجي ولا كيما صار للأهلي باش تبدل مدرب لازمك معناتها ما تنجمش تجيب مدرب ديجا ما نجحش في الكوب دافريك الأخرى وعنده نجاح برك في كاريره اللي هو في المولدية بالبليلي ما اللي وقت المولدية تلعبوا حدا في الجزائر معناتها سيتي ليكيبا باتر دونك انا بالنسبه لي براكوني زادا قاعد يقوم يعرف المجموعة كاملة الصغار الكبار الاسبيرانس قاعدة الحاجة الباهية اللي توا من بعد لي شيك تاع الكوب افريكان الاسبيرانس فيسع الى روبوندي معناتها ورجعت تلعب في لعب معناتها خير من اللي كانت تلعب فيه فما فكرة واضحة فما كونكورنس محلولة تقى متاع بوتيتر ديبوت سيزون اللي عمل فترة خايبة وصل على البنك وما يدخلش في اللي جرون ماتش مع المدرب السابق المرة هذه قاعد يلعب وقاعد يعمل في أداء باهي وكيف كيف زاد بالنسبة لي أنا معناتها
1: اللي كان راه عمل كاس عرب باهي مشى كوب دافريك
6: شوف
1: راه عمل ديبيت سيزون ممتازة النصف الأول الموسم كان ممتاز معناتها فقط في فترة معينة مع بوميل لم يكن بذلك المستوى المرجو منه
6: شوف الاسبيرانس اون ايكيب اوزي وجمعيات الكل متاع العالم السنة اللي عملت كوب دي مونت
1: جايينو في المرحلة الأخيرة
6: هذاك هذوكم تأثروا برشا
1: براتيكمون ما هزوش بطولات باستثناء بي اس جي
6: بي اس جي وباير على خاطر بطولاتهم سهلة وعلى خاطر ينجموا يعملوا تورنوفر كيما يحبوا سهلة بارابورا خاطر هما قويين عليهم
1: نفس المستوى متاع
6: ترجي أنا نشوف معناتها حتى توا معناتها مع سي با لا سوليسيون باش تبني جمعيه عام جاي الاسبيرونس باللي زوبجيكتيف ومن بعد بون اونتر جيميت نجم تقول انت سيزون ماهيش باهيه نتاع الترجي اما كي تشوف انت عامله دومي فينال شامبيونز ليغ وتوا واصله تو مازالت دومي فينال كوب ومازالت تلعب على الكوب وكامله الدوزيام شامبيونا الفرق كل الاخرين يتمناوها زاد معناتها سي ان اوبجيكتيف باش تكون دومي فينال اما بور الاسبيرونس يتسمى ان ايشيك خاطر مالغري لا دومي فينال انا بالنسبه لي سي لو ماكسيموم بعد الاصابه نتاع البلاي
1: في الترجي ما تهزش الشامبيونز ليغ تهز بطوله سينو موسم فشل في السنوات الاخيره
6: بيان سور خاطر كنت عندك اسون
1: حتى جمعيه مصر حتى كاس تونس مصر فيش
6: تو الاسبيرانس وكسوال اهلي كي تشوفهم خسروا لي شامبيون نتاعهم فما جمعيات زاد قاعده تخدم الكلوب خرجت من المازق المادي نتاعها وخدمت عندها 3 4 سنين السي اس اس قاعده
3: تبنى الاسبيرانس بارابور على الاهلي الاهلي بدلت جابت 5
1: هذا رانا التيم هذا يجي انت المقارنه
3: بعد لا مش مقارنه الاهلي بدلت جابت 5 6 جوريد دو كاليبر وجدد وقعدت بها تبدل كسوا في ليزاكسيو سورتو القدام الاسبيرانس كلامك تري تري بيرتينون اوزي
6: اوزي
3: دان بوين دو فيو فيزيك من البارتيسيپاسيون نتاع الكوب دو موند اي اوزي دان بوين دو فيو ترانزيسيون دو جينيراسيون الاسبيرانس وصلت انستا
6: فانسيك
3: يرحم والديك دونك راهو اليوم الناس كل اون ساكورد ايسي مع الناس ومع الاولاد فما شانتي كبير الكلمه اللي ترجع حتى شكري معناها مره اللي فات يحكي يقول فما شانتي كبير وفما خدمه كبيره اش معناها؟ معناها او موا يفا يافوار 15 20 موفمون اونتري سورتي دونك ليفيكتيف
4: ديجا فما 11 فان كونترا
3: هذاك ليفيكتيف الحالي باش يتبدل مينيموم
1: 50% عندك حق في 10 انتدابات
3: دونك ريالمون كي ترا ايفيكتيف يتبدل 50% سي كو ريالمون فما مشكله دو ترانزيسيون جينيراسيونيل ولا فما لاعبين ما مش عاتيو
1: مراد الحجري دكتور يقول لك براكوني اي بلو رياليست افيك ان جو ديريكت افيك بلو دو بروفوندور اي سورتو ان بوين تري امبورطون سو سون سي شوا تري تري بيرتينون
3: بيرتينون اي سامبل سامبل هاو مدرب هنا
1: صافي حتى يلعب في بلاصتك
3: صافي كي تحب تتفلسف برشا على الكره راهي تعاقبك راهو كره كيما قال لك ناصر بكري سي ان جو سامبل وقت اللي انت تمشي باللي زابي سي دي بارابور على لي جوار اللي عندك خاصيات نتاعهم وتستانس بالخبره نتاعك والباك جراوند نتاعك وتقرا حساب معناها الادفيرسير تكون ميثوديك في خدمتك واحد كيما انشيلوتي هاو يعرف يمشي 7 تاع الصباح البيرو راهو يروح كل واحد يشتغل ليه ناصر البيرو يخدم يخدم احنا سرتها ماما فهمتني ولا في السي اس اس والا فنتذكر مره ناصر حكايه قال مره جانا مني ديريكتور سبورتيف ولا مدرب يحب يخدمهم بالعقليه الاوروبيه شغلت كل فدت في الايطوال بيت هامبرغ جاي خدم فيهم الصباح وقال لهم رجعوا العشيه ولا يحفروا له ما هولندي هولندي يخدم يخدم مكلف بمهمه جاء البريزيدون دو كلوب قال له راني نعطيك ان بول دو جوار في بوزيسيون في ستاتو اكس تحب توصل له لستاتو واي قال له حاضر نخدم جي 8 تاع الصباح يجيب بجماعه يرانيهم فيزيك يرتاحهم يفطرهم غادي يعاود يرجعهم بساعتين جماعه قلقت اللي يسهر اللي يسهر ما يساعدوش واللي ياكل في الشباتي ما يساعدوش واللي يحب يهرب بكري ما يساعدوش واللي كركر في اللوطرا ما يساعدوش
6: هو عامين التالي
3: كيف كيف كي الكلوب كي
6: الاسبيرونس سنتوس عملنا كي 8 تاع الصباح للساعتين ولا 3
4: هذه خسرهم في الود 400 مليون الصباح للليل اللي يهزم الصباح يعملوا بتدي جنيه
3: هذا ان ترافاي ان ترافاي ويغلبك باش يغلبك يغلبك من بعد بالروبورتينغ اللي احنا مالوروزمون حكينا تو شويه مع كريم في الاوف او نيفو من الرابطه المحترفه نتاعنا 4-5 جمعيات فما روبورتينغ باقي هاك تخدم وبرا
4: اما فما كلمه انت بكري قلتها دكتور بالنسبه لي انا على الترجي الرياضي التونسي راه الترجي الرياضي التونسي عنده دي تراديسيون اللي ماهوش عنده الجمعيات الاخرين
3: صحيح
4: الترجي الرياضي التونسي ما تنجمش تقول لي ملاعبي ابويزي فماش خاطر في الترجي الرياضي التونسي 4 سنين وخمس سنين ورا بعضهم تهز بطوله هذه ما تعملوش برشا جمعيات لكن ترجي سنة المشكل الكبير اللي عمل الحاجات اللي مش متعود يعملها ترجي الرياضي التونسي عمره في حياته ما نذكرش اللي عمل 4 تعادلات ورا بعضهم

0: بتقدر تحرت بتقدر كوميونيكاسيون بتقدر الخطاب
1: كان يربح بابو من ما تربح تو رجع يربح
0: بتقدر فما خطاب فما بتقدر وحاجه اللي هي مؤكده هو كان جوان بتقدر زاد يمكن رايه ما كانش ينجم ياثر على المدرب الاولاني
2: وهذا ديجا في حد ذاته كنت نسالو لك تو معناتها شخصيه المدرب باتريس بوميل اذا كان انت مدرب مساعد ما نجمش تفرض شخصيتك على مدرب اول قبلك اللي هو باتريس بوميل كيفاش اليوم تنجم تفرض شخصيتك على اللاعبين انت كمدرب اول حاليا مدرب مؤقت لكن هذا مش يطرحنا للتساؤل اليوم هل براكوني قادر على قيادة سفينة الترجي الموسم القادم ولا لا خاصة انه نتائجه الى حد الان نتائج طيبة انا كنت سألتك نفس السؤال كانك تتفكر قبل ما يجي باتريس بوميل وقت ذاك الشرط الجزائي في الكرسي هذا الشرط الجزائي ويكمل ويجي وما يجيش وطالب
0: كلوز
2: وفكتيفمون خاطر بعدها وما كملش السيزون وخذا دو ترو موا ولا دو ترو سالير ومشى على روحه فمش منه موضوع المليار وغيره دونك المبلغ المؤكد انه ما بين دو ترو سالير حكايه فارغه على الاخر بارابور معناتها
0: كونترول
2: ياخذ وقت اللي يخرج كنت جاوبتني قلت لي يا اخويا ما يتكبر حد على الترجي وانا مع انه براكوني يكمل هو السيزون
0: اي بالنسبه لي انا
2: هو نفس السؤال
0: اي نفس السؤال بالنسبه لي انا خاطر بون شو اقول لك انا مدرب نجح والترجي وقتها في مرحله انتقاليه وكان السيد
2: هذا وقت عمل 3 ماتشات
0: كي جاء معناتها نجح
2: لا وقت عمل 3 ماتشات قلت لي كمل انت
0: اي بالنسبه لي انا نتذكر انا وقت اللي جاء قلت لك وقالوا وقتها راهو يتكبر ويحب الكونترا نتاعو وياخذ الاوبجيكتيف نتاعو عامين ونص وكونترا تو والترجي قالت له حتى كان لازم نفسدوا الكونترا سي با لا بين معناتها هيبيد الترجي ده اللي تعلمت من التجارب الخايبه اللي تعدت منها خاطر انت تصور الترجي التونسي اليوم عملت العقد كيما يحب والطريقه هو اللي يحب عليها ما تقولش كون كارثه كبرى هذا بالنسبه للترجي التونسي باش تلقى روحه عامين شوف قداش باش ياخذ فلوس باش يولي حتى فسخ العقد نتاعو ينجم يكون ماكش فرحان به باش نحيلو الكونترا نتاعو ويولي صعيب برشا معناتها الترجي على خزينه الترجي هذيك باش يوريك النيغوسياسيون زاده مهمه برشا بعد ساعات حتى كي مدرب يبدا معناتها صحيح مهما كان لازم لابد تحترف
3: المشكل زاده انت عندك خبره اكثر مني حتى الاسم المدرب انا ديما نقول لهم معناتها المدرب مرحبا بي يجي ترونجي واحد ثبت في لي زاسيستون نتاعو خاطر العائله الكل يجيبها تخدم اي 5000 يورو على الدير ويجيب
2: الراجل اخته بريباراتور
3: حتى كومبيتونس حتى هو يضر ما يهمهمش معناتها فشل البرتغالي اكثر منه المعد البدني معناتها اللي كان معاه المرضع الاول خرج جاب واحد 26
0: صحيح
3: وما لقاو روحهم فيزيكمو بعد ياسر سي اس اس معناتها
4: حق فما واحد مرض من
3: وقت
0: عمل عمل جلطه
2: عملها في سي ومشى
3: بعد ما عندكش الحق معناتها ديما في الاخر حتى هو انترنور ستاف نتاعو اعطيني السي في نتاعهم وين خدموا واش خدموا معاك ولا باش تربح الوقت خاطر لو ليام تاع سورتو بريباراتور فيزيك ادجوان وانترنور حتى تو فيزيوناج معناتها عيني مغمضه
4: سي ان كا سبيسيال كريم انت تعرف لكن راه اوكي سامحني جوست نصل كم فاضل كي تبدا مستانس بان ريتم بارتيكولي وتخدم ما غير بريسيون وعندك ان اوبجيكتيف ا مويان اي ا لور اي ا لون تيرم اللي هو في بيترو اتلتيكو سي با لا ميم شوز هنا راه
2: بي تو في الجيش الملكي هز نفس البريباراتور مع بربي ثبت
4: لا مش على البريباراتور نحكي على لا هو جاب لعب معين جاب طريقه تفكير معينه جاب كوره معينه مع بيترو اتلتيكو ما هذيك وصلت بعد عامين ونص خدمه ناصر في السي اس اس وفي تونس احنا ديون فازون جينيرال وساتوندي باش يصير كوبي كولي كالك ملي كنا راهو فيه كترانزيسيون رابيد اي اون ميم تون لا كونستركسيون لي تروا دو ديريير والميليو اللي يهبطوا لي زيكسونتر اللي يطلعوا ما ريناش في التروا كات برومي موا فهمت مي هو بروبابلومون يقول لك اني راني جي بوزوان دو تون
0: لا لا فما حاجه اخرى دوك سيده راه فما مدربين محظوظين بعد ساعات يجي يلقى مجموعه باهي نتاع
4: ملاعبين جروب
0: اي صحيح ما هو زاد كي انت تعمل ديسيبسيون نتاع سته سبعه ملاعبين ما تنجحش فيهم وانت معامل عليهم ما عاد ماش تنجم تحكي على الشوا اللي تحكي عليه ولا تنجم تعمله راه زاد فما مدربين على حسب السيكل
2: انت مع انه اللاعب هو اللي يصنع المدرب او العكس
0: هو اسمع كلهم يكملوا بعضهم هم كلهم يكملوا بعضهم الملاعب معناتها الملاعب كي يبدا معناتها موجود وعنده الكاليتي تكنيك بيسهل خدمه الانترونور فما احنا نتذكر انا عامته دوبلي اخي سامحني عامته دوبلي مع باولو دو با با مع
2: باولو روبين
0: باولو روبين يا اخي كان عندنا اللي في كتيف نتاع سي كنا 13 ملاعب يعني في سي اس اس ولا غلط انا 13 ملاعب 14 ملاعب على اقصى تقدير داكوردو وشنو الانترينمون ترينيو فيه باش ماشي في بالك احنا ديفونس كونتر اتاك ونلعبوا ديما قسمه وديما لكن الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجوده

0: وقتها هي اللي عملت الفرق. فهمت؟ الكاريتي اسكندر السويح وشكر ترابلسي ورشيد بوعزيز وسوفيان الفقي وزامد، معناتها لاعبيه كبار واللي موجودين وقتها في محمد صالح مفتاح وسفيان سيسي
1: في تم عندهم دو شانجمون زبير وطارق.
0: عندنا دو شانجمون، عندنا سيفي وطارق سيلم.
2: انتم لعبتوا
0: يا ودي. انا نتذكر البينالتي اللي شاتها شو اسمه، انا ما نسيتش، نبيل نبيل بينالتي دومي فينال دو ديسبيرونس في اللي عملت دوبلي وقت اللي قالوا شكري كيفاش ما تحب تمركي عطاه له في يده، حاسين له بينالتي دومي فينال هذيك اللي تعدينا بها الفينال 94 95 نبيل عطاه في يد شكري مد له باس في شو يده وتعديت. فهمت؟ باش تفهم الفالور نتاع اللعبه، هما شكون داخل مالي تولي وقتها وقربالا وال وعلي بن ناجي وتوفيق الهجري محمد علي محجوبي كيف تلعب وقتها
2: باش نسالكم سؤال
0: جماعيه عاديه معناتها وشكري جارديان.
2: باش نسالكم سؤال انتم
3: الشيحي
0: الشيحي في تمكو سراج الدين الشيحي في وقت من الاوقات يلعب وحده في الاسبيرونس
2: الوسط كل اللي عنده
0: يلعب وحده سنتينيل يلعب وحده
2: 93 94 انتم لعبتوا معناها لا بالي
3: بوك هذيك كان
2: لا بالي بوك
3: كل قوي وكل قوي
2: شو لا بالي بوك
3: كل قوي
2: مي ناس
3: فما كل قوي
0: يا ودي يا ودي اسمك تلعب مع اسكندر سوايع باش تفهم الكره
2: مي فما ناس البريود طويله
0: حاجه ما تتقرى اسكندر
2: بريود طويله مثلا
0: كريم
2: من 87
0: بدنا نبداو مفجوعين وجوهنا صفر هو الرجل مع البلوش بالطقس اقسم بالله احنا وجوهنا صفر والماتش والدنيا وطيب ميري باش يتيح والراجل يتكسل
3: شفت الستاتيو اللي هبطوا
0: يا بده يخرج احسن من لاعبي
3: شفت الفيديو اللي هبطوا فما فيديو نتاع واحد في الانجلتير على ما اظن شكون هكا معظمه خلينا نقولوا طاح كيما نقولوا احنا يتمقعروا شويه يضحكوا عليه اصحابه كاتب عليها من فوق قال كانت هوايتي المفضلة هو في الفيسبوك.
2: قلت لك انتم توا عشرة
3: كملنا براكوني
2: بنوصل نرجع براكوني لا بيلي بوك ديما نرجع نحكيو على الكونتينويتي في الكورة. الكونتينويتي في الكورة نحن من 87 دي توال عام 86 هذا التيتر 86 بدها تيتر 87 من 87 اليوم فما 40 عام فما حتى جمعية هذا صوتي تروتو بعضهم خلف ترشيد معنى تحس حتى اللي جروب هذوما كونتيل سفارم يعملوا عام به ممتاز ينجموا يهزوا دوبلي
3: يتباعوا في
2: ستابيليتي يتباعوا وستابيليتي
0: علاش خاطر الترجي ما تبيعش
2: اي صحيح
0: عمان ترجي الترجي ما تبيعش الترجي ديما اوبجيكتيف سبورتيف
2: صحيح
0: هذيك الجمعيه الوحيده
2: خاطر عندها لي ريسورس عندها لي ريسورس
0: يبيعوا بالسي
2: مش رئيس هذا برك حتى اللي
0: لا وسيرتو الرئيس هذا عمل 19 سنه راه
2: تسويت 87 تو
0: يا دوك راه 19 سنه تسويت راهو بعد ساعات الناس ما تعرفش
3: هذا اللي فسر اللي فسر تصريحات كسوة مسؤولي الفريق اللي كانوا عنا الأسبوع الماضي ولا مسؤولين ديسفيكس كان عنا رئيس لياقة سريع إنه يقول لك نخمون وما نبيعوش ما نحبوش نبيعو اللي على عكس على عكس المرات السابقة اللي توال تستيتر تبيع تستيتر تبيع الفريقي كيف كيف يبيعوا معناتها بارابور الترجي براتيكمون نادي ران وين تبيع ولا اللهم ملاعب يجيب برشا فلوس كيما المساكني كيما
0: سيرتان مساكني ب 25 مليار
3: برشا فلوس قلت لك انا برشا فلوس وعوض دونك وكانه
1: قوم وبليلي فرد عام وقتها
0: يا اخي سنه وقبيلو يا اخي قبيلو عطاو في 400 دولار في ديسمبر
3: كمل لك السؤال وكانه الفرق في تونس زادها بدات تفهم انه صحيح تنجم تعمل عام به ما صرت ماما حتى كي مش تبيع ماكسيموم تبيع ملاعب يزمك معناتها يزمك تحافظ على فريق يزمك تلقى موارد ماليه باش تنافس باش مش تنافس
0: خويا عاش خويا فما فرق ما بين واحد الشيكي قدامه وينجم يعمر تتسويت ويخرج روحه من ازمه وما بين الكلام نقولوا راه مزيان وشباب وهذا حلو وخرق العاده كي تلقى روحك
3: اليوم ما تقولوش راك باش تنافس
0: سامحني سامحني انا يا كريم راه بعد ساعات المسؤول يضطر سمعني انت توا عندك زوز اليوم
2: اللي يدو في النار ويدو في
0: الماء ما فارق ما بين الكلام راهو في الميكرو ولا الميكرو اللي عايش في الطيران واللي يبدا عنده مسؤوليه في جمعيه راهو معناتها انت تصور انت سي اس اس اليوم مسؤولين سي اس اس
3: عنده مشكل على اي فريق
0: نحكي مثال سي اس اس على خاطر فما مشكل فما مشكل
3: مادي
0: مادي وحقيقي اليوم سي اس اس عنده مشكل نتاع 2 مليار دولار 700 باش تنحي المنع هكا ولا باه اليوم سي اس اس باش تنحي المنع يلزمها باش تشارك في الكاف يلزمها تتبعوا الفلوس هذوما الله لا يقدر وان شاء الله رجال النادي ونلقاو حل وسي اس اس تلقى الفلوس
3: كيفاش الحل يا سيدي
0: ما اذا ما لقيتش الحل الكارثه الكبيره بالنسبه للمسؤولين ولا وقتها يولي مجبر
2: حتى لقيت الحل لازمك حل اخر باش تعيش
0: مجبر باش ياخذ حلول توجع مجبر باش ياخذ حلول اللي هو ضد قناعاته هذه الناس ما تفهموش راهو يمشي في بالك انا مثلا برشا ناس تلوم عليا في وقت من الاوقات بعت ملاعبي انا كي يجيني ملاعبي وما ساميهمش على خاطر كان بسميهم تو ساميهم بالواحد انه ندخل في ثنائيه اخرى غلط اما انا لا لا نحكي لك في واقع انا نحكي في واقع ونسميهم لك بالواحد بالواحد زاد وكان يجي يقول لي راك غلط بنسميهم لك بالواحد كي يجيك لاعب يقول لك انا ما عادش عندي اوبجيكتيف وانا ما عادش نحب نطمح
2: وانا
0: ما
2: عادش عندي
0: وانا ما عادش لا ويقول لك انا سيء لي زومبيسيون تاعي تبدل وانت كوارشي وانت لعبت ويقول لك راك باش تخليني معناتها تخسرني انا وتخسر شنو شكون اللي مازال ينجم يشدو ويجيب لك 1 مليون دولار ولا يجيب لك نحكي لك كيما ابراهيم دونغ مثلا
2: ابراهيم دونغ
0: مثلا كانت عنده اوبورتونيتي باش يمشي جمعيه اخرى وجات اغراءات كبيره باش يمشي جمعيته ما حبش يخدر سي سي وزاد عام اما قال لا كونديسيون نهار تجيني اوفر سايبوني راهو كما تسيبونيش الدنيا
2: قايمه ما غير ما يتغش حتى حد يهديك ربي
0: هذوما ناس دي كونديسيون حتى فيهم راهو
2: يا ناصر هذا ميركاتو ميركاتو
0: لا خليني اليوم فرصه على خاطر برشا ناس وقت تلو كيفاش تبيع وكيفاش يدي
3: بس عادي ما انا راني مانيش ضد الفكره انا توا نعطيك في اراء الناس دونك لهنا المسؤول
0: اراء سهله لموا الفلوس لموا الفلوس
2: ما نبيعوش
0: يا اخويا عملوا لنا كانيوتا ولقاو لنا 4 مليار دويت ويجي انا اذا وقتها مسؤول من سي سي بيع يعمل ايه
2: ساعات جوار ما عادش قابلك
0: باش يلعب يا كريم هذا واقع مش كلام
3: نقولوها كيف على النادي الافريقي
2: هو ساعات النادي الافريقي بايش كيما حكينا على سي سي نهار اثنين يتغشش اللي يتغشش ويحب اللي يحب ويرمي شويه ورود شعبويه اللي يحب ما في الاخر كليبا وكملت نادي الافريقي اليوم تعدى معنا سي المناعي قال راه الجمهور يوفر لنا في 12 مليار ولا ما معنا عندك انت جمع
3: هو اللي صرف على الجمعية
0: 95%
2: قال 12 تكسو قال 12 مليار وقال لا 18 مليار قال حاشتنا ب 12 اخرين باش يطلعوا في البالي صحيح ولا
0: صحيح
2: سيبوزون لا قدر الله ما وصلوش لا قدر الله وقعد له انتروم تاع 20-30% كيما حكيت عن نادي سفيقسي بالضبط شكون عنده بانكابل باش يبيع باش يجيب له 100 مليون دولار بيرسون بيرسون هذه لا لوا دو مارشي تغش ويعب اللي يعب ما فما حتى جوار في تونس اكتويلمون ابار اون اكسبسيون والا ديريجون يتغرم لك اترونجي يتغرم لك بملاعبي حتى واحد في تونس ما يجيب 1.2 مليون دولار تو بيرسون حتى واحد
3: في بطولتنا
2: بيرسون
3: اجنبي او تونسي
2: صحيح. اجنبي ولا تونسي صحيح. 700,000 800,000
3: كريم يقول لك ما نوافقكش برشا
4: خاطر ساعات جنن نتاع ميركاتو
2: لا جنن نتاع ميركاتو نحكي فالور مارشون
0: لا خاطر انت تغرم فيها خدمة أخرى
2: ولا خدمة أخرى
0: تدخل خدمة أخرى
2: خدم خدم
0: خدم أخرى
2: خدم أخرى
0: تدخل فيها خدمة أخرى
2: انترميديير
0: أو تسعة سيارة وعلى ثلاثة نجي ما
3: نجي كورة نحكي كورة لا كورة يا أخي سافي بارتي نبقى في الختم الأخرى
0: نركز معها نركز معها شوية
3: دكتور في بالي نركز شوية في الموضوع تاع الختم الأخرى
0: باش تسوق
3: نحلوا الشقي
0: يا أخي سامحني أنا نهار اللي عملت اللي بعد جونيور جاي يا أخي شنو أول سومة أنا تعطاني من المصري 800 دولار $800 أول أوفر شهر يا معلم وتليفوني ما يسكتش راه باش توصل زوز ونص معناتها بزوز أنت فرحان وبيع وتضحك
2: لازم الجوار مطاوعك
0: يقول لك لا ما تبيع كان زوز ونص
2: يا ناصر لازم الجوار مطاوعك
0: زوز ونص معناتها الفالي الفير راه وعصاب
2: يا ناصر
0: وعصاب تتحرق ودنيا وتعاود
2: لازم الجوار يا ناصر مطاوعك
0: وتعاود تعمل
2: لازم الجوار مطاوعك ولازم لاجون تاع الجوار ناصر لازم الجوار مطاوعك لازم لاجون مطاوعك لازم بريزيدون الاخر فرحان ياسر بالجوار
0: لازمك تفرح الناس كل
4: الكلام في الميديا حاجه والواقع حاجه اخرى اكبر مثل اللي قالوا السيليكسيونير نتاعنا ما تاع الليستا وهو واحد وكل شيء واحنا نعرفوا انا قدك ديجا شهرين
3: اللي قلتوا صار انت يا
4: اللي قلتوا صار
3: انت معنا ناصر
4: لا لا مش معنا
3: مش معنا اي سيدي قال لك انا في بلاصتها مش نعمل خويا اش عندنا احنا عندنا 3-4 مليارات مش قسموه مع النوادي الكل هاي سيدي كل حد ملاعبي ملاعبي ملاعبي هو من 26 مش يشارك 18-17 البقيه البقيه قسم على النوادي الكل بالطرد يبدو انه خذوا برايك
4: لازم ياخذوا معناتها وحقهم يتكلموا ويقولوا الحقيقه عادي معناتها
3: هو قال
4: قال مخبي
2: ادمي مو
4: نرجعوا للفرق ساعات في لعب يقول لك انا ماكش باش تباني ماش نلعب
0: صحيح
4: كيما صار مثلا السنه الكلوب مع سنانه قعدت عام كامل تقاسي مهاجم برك وسنانه اللي هو عامل سيزون كبيره ولا انترناسيونال باعوه للقطر تعدى هنا بيرسو انت حسيت سنانه ناقص مالغري اللي كان سنانه موجود كان سنانه موجود كان ينجم فوزي يلعب ساعات دوز اتاكون ساعات يرتح شوات راهو شوات يولي معناتها يماركي اكثر وسنانه باش يماركي اكثر راهو بتنتر شامبيون احلى من تو مي ساعات معناتها ديما لو ديسكور اللي يتقال كسوا حتى مدرب بعد ماتش ولا راو ديما معناتها فما حاجات ما ينجموش يتقالوا معناتها في الميديا
0: وراو فما ديسكور سامحوني فما ديسكور راه ساعات حتى الملاعبيه بدا ما تقولوش راه على خاطر ويعرف كريم راه فما ديسكور اخر وقت اللي يبدا مسؤول ويقولوا ملاعبي وفما معناتها اوبيراسيون تاع ترانسفير راي الكلام الكل يتقال معناتها باش نبداو واضحين بعد ساعات تعطيه الاغراءات اللي خلقها ربي كل يقول لك انا ما عادش قاعد انا ما عادش قاعد ما تمشي تبداو الحين
5: كسرش راسك
0: ما عادش قاعد يقول لك انا بالنسبه لي انا راني ما عادش نفيدك في حد شيء بالنسبه لي تلقى روحه وقت دون لوبليغاسيون باش تايب ملاعبي حر ولا باش تدخل في نيغوسياسيون ولا تبيعه باش
3: انت مدرب براكوني كامل مع الترجي
4: لا الترجي تستحق بالنسبه ليليا معناتها مدرب نتاع عامين ثلاثه ويخدموا عليه ويحضروا عندهم معناتها لوبجيكتيف الاول ديسبيرونس هي الشامبيونز ليغ والكوب دي مون دي كلوب اللي تو مترشحوا لها من الجهه دونك سا سي لوبجيكتيف اسونسييل سي با نورمال تحب تهز الشامبيونز ليغ وتعمل ثلاثه مدربين في موسم فريق كيما ترجي
3: حتى لو يتوج بكاس تونس
4: بالنسبه لي لهم الكاس تونس صحيح عندهم برشا عاملين بركه الزوع انا كمسؤول وينجم يقعد في الستاف يرجع للبوست اللي كان فيها هو بارك الله فيه اللي قاعد يخدم فيه انا ما نشوفش براكوني معناتها تنجم تعاود تخسر بريباراسيون اخرى وتعاود تخسر ديبيوت سيزون بعد في الستيام ويتيام جورني تبدا تلوج على مدرب اخر
5: ماتيو ان غارونتي انت كي تجيب مدرب اترونجي خد ترجي تو ماشي مدرب اترونجي
4: ترجي تخلص
5: هي ما بوميل كون لو فيو با كان اسم ماهوش اتوندو بارابور على الاسامي الاخرين اللي حكيو على زيمباور وحكيو على كارتورون هذوكم يخلصوا في 120 و 150 الف في الشهر نحكي دولار يورو بوميل ب 40 و 50 الف يورو سي اون جام اقل شويه في الخلاص وفي البيرفورمانس وزي
4: ويظل اكثر مره خذا معناتها سالير هكا معناتها
5: اكثر مره
3: انت تخير هنا علاش نبيعو تونسي قول لي لا ما نخليش براكوني تخيل أجنبي ولا تونسي خاطر كان تقول لي تونسي ممكن حتى الجماهير ما تتركش الرايد كي تقول لي أجنبي كاليتي معينة ولا بالماريس معين بارابور براكوني ينجم كلامك بتاتر تقبل
4: شوف احنا مانيش لداخل الترجي وش فما
3: لا احنا توا نحكيو كفريق تونسي باش يمثل تونس
4: توا شكري معناتها عنده بيريود ما خدمش في التسيير توا رجع سي سور معناتها لوبجيكتيف الاول اللي نشوف وانا معناتها لوبجيكتيف الاول الون تيرم هي الكوب دي مون دي كلوب مره اخرى للترجي اللي هي لازم تهز مازالوا توا دو
3: يا تهز يا ثاني باش تلقى في التوقف
4: تبقى ما تهزش الوداد ولا ما تهزش ايكيب اخرى تنجم تهز الفارد ديجا نقصت
3: كم
4: شانس اخرى بيراميز ديجا دخلت تولي تنقص لك لازمك تهز في زوز الاخرين دونك لوبجيكتيف الاول اللي نشوف وانا معناتها تحط معناتها ليسونسييل سي لونترونور وستاف اللي معاه مشروع كبير وخاطر سي با نورمال بالريكروتمون تاعكم الكل الترجي تكون في نيفو معناتها دي فوا تعمل ماتش بي دي فوا ماتشات متوسطين دي فوا ماتشات خايبين سورتو الشغف نتاع الملاعبيه ما عندهمش الحق يكون معناتها مش موجود كل مباراه دقيقه الاولى
3: دقيقه الاخرى نتاع
4: المشكلة والشغف مش في الجوارات الكبار المشكلة في الجوارات الصغار
3: نص أكثر من شغف كريم حسنك أنت خاطر كوارجي ما نبعد أكثر من شغف ثم بروبليم متاع نوعا ما متاع انتماء مفقود عند ملاعبية الترجي معناتها كلي أبار الشغف كلي يلعب على النغرة يلعب على المريول ثم حاجة تحسها ناقصة معناتها في الترجي الرياضي التونسي
4: والله بون أنا من الحاجة
3: معناتها حتى ليليدور متاع الترجي باستثناء بن حميدة اللي هو ود الترجي فماش في اليونس تيتولير اللي موجودين باستثناء بن حميده ملاعبيه كل ابناء النادي كل اولاد الفريق كل كان غيلان مثلا الشعليلي كان معز معاهم كانوا ثم مينيموم زوز ثلاثه في اليونس تيتولير كل اولاد جماعيه في كل كومبارتيمون باش تلقى جوار تحس توا ما فماش
4: الحقيقه اي ما فماش
3: هذا مؤثر ولا مش مؤثر
4: بالنسبه لي لا على خاطر فما دي جوار كادر معناتها شوف راه ما تنسيش الاسبيرونس معناتها مريح اشتر سيزون ما لعبلكش والبليلي وفات سيزون على بكري معناتها اللي حتى
3: اللي بالكونتر البليلي مثل كيف كاور تحس بالانتماء مثلا بارابور غيرو
4: التومبيرامون نتاعو هذاك فهمت ماهوش ساس تحسو ساعاتك مي لي جوار معناتها اللي يلعبوا ما يخليهمش معناتها تلعب في الترجي مش ما تقتلش روحك على كل مباراه مي فما نيفو حتى لي جوار برشا عباد قالوا الميركاتو نتاع الشتاء معناتها ما كانش ناجح انا كترجي رياضي باش نجيب جوارات توانسه خاطر لي زيترونجي سي مسكر معناتها دوسي وجا اتاكون في بالي هاك ولا
3: دانو
4: كي نجيب انا رفيعه فالور سور مش حاضر نعرف روحي انا باخذ على بروجي. علاش قلت لك على بروجي؟ انا في مخي رفيع عم جي في دي بيتيزون تو رفيع هو ليسبيرونس هو اللي يلعب ليسبيرونس
2: ودراغر عم جي
4: دراغر فالور سور مارغري عنده بن علي وبوزين ما نعرفوش شنو قصته وليترونجي نجم تنقص كايتا ولا كايتا نجم يدخل اللاكس خاطر يلعب في اللاكس زيدا ما جربوش بالكل في اللاكس
2: ما يدخلش اللاكس خاطر متهور نوعا ما
4: متهور مي خفيف وبالاريان باهي دونك
2: تنجم
4: سي اون سوليسيون سي اون سوليسيون شو اسمه الحاجه علي ما فماش جمعيه في تونس ما تمناوش سيزون تاع مستير حاجه علي
2: صديقي لعبوه في البلايص وكل إيه؟ تعبوه كل سمحني. يوم يهبطوا له جيسيل جديد
4: انا حاجه علي
2: مر على اليمين مر على اليسار مر في الوسط مر
4: انا حاجه علي جيت للترجي جيني في ماتش
3: ديربيلي
2: بلو
3: حتى مع وائل الدربيلي
4: خسر في الموضوع ضد الكلوب لعبني جور دو كولوار على اليسار ما عندي حتى كاليتي تاع جور دو كولوار
3: هذاك علاش قلت صارت حتى مع وائل الدربيلي في كل مره في بوست بعد ما لقاهاش
2: وائل الدربيلي لعب على اليسار زاد كاتريم
3: وفي ديربي
2: كاتريم ميليو
3: في ديربي
2: وعطى الباس اللي جبت البونتو وقتها بتاع الاسبيرانس كونتر الكليب
4: دونك لو ريكروتمون كيما قال بكري ناصر معناتها لي 11 جوار اللي مازالوا شكون باش يعاود لهم تقى ليبر توا ما عادش قداش من جوار 11 جوار شكون باش يقعد شكون باش يقعد
2: اما فما سؤال ليترونجي الاخرين شكون جابوا المدرب بومال شكون جابو
4: انا فما حاجه
2: شكون جابو
4: شكون جابو
2: ما يزيد منصوري ولا
3: مدير رياضي
2: مدير رياضي
4: يظل الانتداب الوحيد اللي عملوه
2: نجح ولا ما نجحش
4: نجحش
2: لي دو زونترينور اترونجي اللي قبلوا في الترجي شكونه
4: كاردوزو
2: وريكي كام
4: وريكي كام
2: شكون جابهم
4: شكون جابهم طارق ثابت
2: جابهم الرئيس
4: الرئيس
2: وقت حنا كي كاف ما يعرفوا حتى حد لسه ما ظهر ولينا اللوج والله يشد الاهلي كل عام
3: وكيفاش تنطق وكيفاش تنطق
2: تبعني نجحوا في الترجي ونجحوا اي
0: هو فما سؤال مهم برشا انا نمشي ديريكت خاطر بكري كريم يتكلم وكريم زاد كيف كيف يتكلم نقول لك انا ساعه ولا اول سؤال قبل ما تسال على المدرب يا اخي المدير الرياضي باش يقعد ولا مش يقعد
2: صحيح
0: هذا اهم سؤال
2: لا واضح
0: اسكو المدير الرياضي باش يقعد مع شكر الوعر ولا شكر الوعر باش يبدل كل شيء باش يعمل هو الشوا نتاعو باش يغير المفاهيم الكل باش ينجم
3: يكمل هو ما حناش نشوفوا فيه الحقيقه
0: انا نحكي لك بورتودير ما هو زاد هذا برمي لي كيستيون اللي بسل زاد اليوم انت البروجي انت باش تعملوا اسكو باش تبني معاك المدير الرياضي اللي موجود ولا انت باش تكون كنائب رئيس مكلف بكره القدم باش تاخذ انت الشوا نتاعك باش تاخذ مسؤولياتك الكل باش تعمل انت الشوا نتاع الناس اللي باش تخدم معاك الكل
3: الشوا نتاع المدير الرياضي باش
0: انا ماذا بيا بعد نهايه الموسم شكر الوعر يخرج واضح ما تقول خطر انا شكر اللي عجبتني الديكلاراسيون نتاعو قال لك انا جاي باش نخدم مسؤول ودنيا ومترجعوا لي انا وتشاوروني انا معناتها انسان جاي بيحب يحط شخصيته في الكيب
2: فما جمله قالها فما جمله قالها رياض بنور تفسر لك اللي هو كانوا ديزاكور توتال مع يزيد منصوري
3: ندمت ما خديتش بقناعاتي الشخصيه خديت بقناعات غيري
2: فوالا وكان نرجع نعاود
0: فما كانك برشا كريتيك شكون يختار في شكون ما هو زاد علاش عندنا النسيان احنا
2: نذكر على رياض
0: ما هو زاد فما واقع تو احنا بيدنا قبل في المنابر شكون يختار شكون ورئيس النادي
2: لا في يقعد راه مدير رياضي
4: لازم يقعد
3: انا في الكوره منصوري ولا مش منصوري موضوع
4: انا تو ما فهمت شنو مدير رياضي وبريزيدون سيكسيون
0: ما تأيد نحات كلمة
4: كلمة مدير رياضي وبريزيدون
0: المدير الرياضي المدير الرياضي براتيكمون فسخ الكلمة بتاع بريزيدون سيكسيون
3: بريزيدون سيكسيون بتاع أمور إدارية فقط
0: ما كانش موجودة يا أخي
3: أما اليوم شكري ما جبتوش في الترجي هي ما تزادت
0: في تونس
3: دقيقة نظر كيف نقوله رئيس فرع أمور إدارية لوجستية غير مدير رياضي ليه بالأمور الرياضية والفنية والكروية والتقييم الفني للمدربين واللاعبين اليوم الترجي الذي التونسي في رئيس الفرع شكون جاء؟ جاء شكري الوعر، شكري الوعر لاعب قديم ولاعب اسطوري في الترجي الرياضي التونسي يعني حتى في الامور الفنيه تخيلش شكري الوعر يحتاج شكون معاه باش يختار له فنيا خاطر شكري الوعر كوارجي كمام انا
0: تمام. هو طريقته
3: ماهوش الشكل الاداري ماهوش زاد شكري الوعر بالفيكيوم تاعو جاي باش ينظم الامور وقت تخرجوا البيوس وتدخلوا البيوس وكذا باش يدخل في الامور الفنيه وغيره اكيد.
0: يا اخي باش يخدم وحده تصور انت شكري باش يخدم وحده ما هو عنده زاد بتدر قناعات اخرى بتدر باش يجيب ناس اخرين معاه بتدر باش يعمل سيلول كامله وحده ما نعرفش هذا ما نعرفش هذا سابق لي اوانه أما اليوم اليوم مش بدأوا واضحين شان تكبير راه في الترجي مش بدأوا واضحين معناتها الترجي اليوم نحكي على 11 ملاعبي مدرب
2: الدرواب الشغل
0: لا في في في شان تكبير معناتها مش حاجة سهلة والملاعبية مش مكدسة ما عندك كاتري ترانجي برك عندك كاتري ترانجي وعندك دي كونترا زان وعندك دي كونترا
3: والسوق في تونس
0: مش فسخ وشكو مش نحي وشكو مش تخلي معناتها مش حاجة سهلة برشا
3: نكملوا في نفس مباراة البارحة تقدم ساقية الأدير مع شبيبة العمران بركلات الترجيح ركلات الترجيح تختار شبيبة العمران تفرجت على المباراة كريم شوط أول الحقيقة كانت أفضل سقيت الدير من بعد زميتون حتى في برونغاسيون بلوزو موي كيليبري شوية حتى الريتم تاعهم بعض
4: اي ما معناتها الساق معناتها انسحبت افيك بوكو دو ريغري معناتها كانت نجم تعمل خير برشا هذا ما يمنعش لا غروند سيزون اللي عملوها معناتها سي تون ايكيب معناتها بوتيتر اللي قلقهم اللي الساق بوتيتر كانت مستنسه بليزيكيب يجيو يستناوها البارح العمران طلعت لها الفوق في السورتي دبال قاو برشا دي ديفيكولتي ولاو ما يلعبوش في لعبهم يلعبوا في الجو ديريكت دخلوا في الجو نتاع العمران دونك مالغري زاد العمران ما كانتش مخترة برشا الجارديا هزة زاد كيما حب هو للي بينالتي اي معناتها ظهر معناتها افيك بوكو دو كونفيونس هذو ما ديسيني راهو حتى الجوارات بينهم بيروحهم كي يشوفوا الجارديا نتاعهم يضيع في الوقت يقول لك باش اي دونك الساقيه معناتها
3: فقط نصلحوا مع المره شكرا مش رئيس فرق كره القدم
0: نائب
3: رئيس مكلف بفرق كره القدم
0: نائب رئيس مكلف كره القدم
4: دونك زاد باش تشوف معناتها لا ديفيرونس خاطر برشا وليت تتحكى فمش فرق كبير من بين لاعب في الرابطه الثانيه وفي الرابطه الاولى موجود الفرق بدني وتكتيكي واللي تحب انت
3: حتى في اللون
4: في اللونفي
3: في البونتو الاول نتاع العمران تفهم
4: ايه. مثلا تصير لك بوتيتر الساخيه معناتها عملت بوتيتر بخلاف الميتون الاول من أسوأ المباريات نتاعها معناتها سيزون كامله كانت تسجل تيران ما عاونهمش لزوز فرق مالغري ساخي مستانسه اما تيران بكل صراحه مالغري تارتون ما يلعبش معناتها كره بايه وباش يعرفوا معناتها اللي السيفري لازمك تستحفظ على 70-80% من الافكتيف نتاعك اما لازمك دي جوار معناتها اكسبيريمونتي في الاو عندك دي جوار اترونجي معناتها يعطيوك لو بلوس طول باش تنجم خاطر نشوف انا الافكتيف والستاف تكنيك نتاع ساقيه الدير على راسهم يسري بن كحله كي يكملوا مع بعضهم 80% افيك دو بون ريكروتمون ينجم يكونوا من لي 8 برومي عام الجاي ايزيمون على خاطر مي زاده يفو فير اتونسيون خاطر فما حاجة تعرفوها اللي ما فهم ما عندهمش عادات تاع
3: الرابطة الأولى
4: الرابطة الأولى حتى كي تلعب ضدك كيب خايبة تنجم تقدمك في الأخر تاع معناتها
3: فما اكسبيريونس معين فما فما تراحة اللي ما تلعبهمش ما تربحهم وتعرف تخرج منهم صحيح
2: فما حساب لازم تولي
3: فما حساب به حكيت انت البارح في الماتش معانا لدقيقة تقريبا 80 لين غادرنا كيف انت اليوم حكيت في راف ماك مثلا نقطة سؤال لكم انتم ثلاثة في دقيقة ونص كل واحد قبل الأخبار ثم تصرفات غريبة نوعا ما في غرفة الفار في كل مباريات ولا جل مباريات الدور الرباني تقريبا ما ثم حتى بونتو أكوردي إلا ما نرجع الفار رغم اللي ثم بونتوات عادية جدا سهلة ما ثم حتى شيء لا ثم ملاعب يضرب ملاعبي ولا ثم فوت ولا ثم لا والبيغ ناصر نستنوه بالأربع خمسة دقائق ونثبتوا اللي هي ما ثم حتى شيء في الاكسيون ليش اصلا نرجع للفار
0: وتعرف السبب ولا
3: شنو السبب
0: عدم ثقه هذه ما فماش حاجه اخرى مات الناس ماش عندها ثقه في روحها كي تاخذ ديسيجن والفار جاي باش يعاون لي زاربيتر باش يحاولوا في الهفوات اللي فيها نقولوا احنا بعض الاخطاء ولا يشوف ولا يقدر اللي هو تجربه اليوم اللي نعملوا على الفار اكثر من التصفيره نتاعنا اكثر من عينينا هذيك المشكله
3: انا بوتو يتسجل يعمل
0: على ابد عليا نستناو الفار يمكن لي بوليميك اللي صاروا الاحداث اللي صاروا خلاو الحكام وغرفه نتاع الفار بيده حتى كان يكون هدف اكوردي يقولك لا خليني نثبت كل جزئيه باش بتاتر يمنع السيزون زاد في برشا مونك دو كونفيونس راهو هذا يدخل في مرحله نتاع الشك مرحله صعيبه يقولك انا اخويا ماذا بيا نخرج بعد خمس
4: مباريات
0: الله مني نخسر الوقت وخليني في الاخر ما نغلطش ولا منتقل ما يمكن. هذاك اللي صار راهو كريم, وهذاك علاش ولات كل بريس كل هدف اللي يسجل كل نرجعوا للفار ونثبتوه وزعموا الزوايا والزوايا
2: وبعد ساعات فما زاد خوف, فما خوف,
0: خوف مفرط,
2: خوف مفرط يعطيك الصحة من العقاب. هاتري إدارة التحكيم أي واحد يغلط تعاقبه سير رشان سي نورمال, وفما ضغط كبير من الجمعيات وسي الضغط يتسلط من الجمعيات على الإدارة الوطنية للتحكيم وإدارة الوطنية للتحكيم اللي ترانس ميل الحكي رد بالك كلمونا هذوما عملونا ضغط ما حبوش عليك راهم من الأولى ما احنا تمسكنا حطيناك ما غير ما تشعر تي لو كونديسيون انت, وهو يولي على اعصابه كما قال لك ناصر اخويا درج ولا درجين زايدين واني مرتاح شارب عرقي انا مشي نثبت 10 مرات فهو امور واضحه معناها
3: صحيحه. اليوم الترجي مثلا في بلاغات طالب هيئه التحكيم بعدم تعيين هيثم قيرات في المباراه القادمه
4: هما
3: وهيثم قيرات الحقيقه البارح هو راهو في المنطق كريمه في المنطق كيف حكم يبدا يستنى اللي ثم فوت وغيره وحكم الفار يقول له استنى نثبت ثم إمكانية متاع مخالفة وإذا كان عيط له إذا كان عيط له راهو معناتها ثم موضوع ثم مخالفة يعني حكم الفار
4: شك.
3: لا حكم الفار بالنسبة لي مخالفة مادام رأيه مخالف لرأي حكم الساحة معناتها سيكورا هو شايف أنه ثم مخالفة هكا ولا لا ثم حاجة تستدعي
2: لي فما بوسيبيليتي يمشي بدل قرار
3: ثم مش بوسيبيليتي إذا كان هو رأيه من رأي الحكم ما يعيطش الحكم اذا كان رايه مخالف لراي الحكم نحكيو على زوج حكام الفار رايه مخالف يعني ثم مخالفه قبل الهدف الثاني ولا الاول للترجي الرياضي للتونسي سيكو يعيط له ما فهمتش انا الحقيقه المخالفه وين
0: تحب فهم.
3: ما مسوش بعضهم
4: لا فما دز على ولا ما عاديه بن علي دز لدفيرس
3: اي معناتها هيثم قيرات قدرها مخالفه هذيك كان شايط له
4: بالنسبه له كشف
2: رمال كوره رمال كوره الاربيت
4: انا بالي اخذ ديسيزيون تاعك
3: انت تقول رمال كوره الاربيت انا أنا كمحب للترجي وكمسؤول في الترجي يقول لك اخويا ما رماش الكوره هذا ما يحبش الموضوع تحسب
0: لا سامحني مش هذا يا اخي سامحني اللي صار على هيثم قيرات شويه اخي سامحني تو نبداو نحكيو في الدوت الراجل مشى يبحث والراجل صار روحه في وضعيه معناتها في وضعيه كارثيه ما مشاش كوب دي مون تحرم من كاس العالم
3: اي بهذا المستوى في كاس العالم
0: مش في هذا المستوى هو تو دخل في مرحله نتاع شك ومرحله نتاع دوت ويحب يمنع السيزون تاعو كوت كوكو ويحب يغلط اقل ما يمكن كريم هذا واقع راهو نحكيو فيه مانيش نحكي في حكايه من مخي انا نحكي في حكايه على حسب الكونستال اللي موجود على حسب
3: ما كانش الاسلم انك تحميه هاللي دوماتشو ديجا قاعد يزفر في الافريقي
0: هاللي
3: دوماتشو اللي مازالوا تحميه برد شويه الجو جاي سيف كامل يوم الحيل سبتمبر مثلا
0: هو تحميه هو راهو كفاءه باش نبداو نحكيو
3: لا تحميه حتى هو يرجع خير من بعد
0: نحكي لك يا خويا مش
3: خاطر هكا تزت وخلت عليه ضغط
0: هو كريم اللي نحكيو فيه انا باش ما نبداش زاد متناقض مع روحي انا زاد كيف كيف هذه عدم الثقه زاد تنجم تعمل لنا مشاكل ونجم نفهم الكلام اللي كنت تحكي فيه
4: هو خلى روحه في عدم
0: الثقه اي بيان سور هو غلط هو بيدو استعرف يقول لك انا غلطت غلطه كبيره وهذيك الغلطه الكبيره خليته يتعذ منها يقول لك انا يا اخوي ما ناخذش ريسك انا ابريتو خليني نثبت اللقطه وخلي يثبت منها بكل جزئياتها فلعل فما حاجه ما شفتهاش لعل حاجه ما خديتهاش بعين الاعتبار وهذا واقع معناتها موجود باش يحاول يمنع السيزون تاعو زاد خاطر مش مسموح له باش يعاود
3: ومع ذلك
0: مش مسموح له باش يشوف غلطه اخرى هكا واقع
3: ومع ذلك في العموم توا ميزا بار هيثم قيرات ولا غير قيرات حتى بقيه الحكام الحقيقه معناتها برشا استئناس بالفار وبرشا وقت في الفار نبقاو وبرشا فوضى قاعدة تصير في المباريات
4: انت كي تشوف مافيولا مش فار ما عادش عندنا على الفار مافيولا
3: كل حد مافيولتو
4: قاعد على كرسي ويتفرج من بعد ساعة لا عنده في عاد شيء واحد يقول لك ضربة جزاء والاخر يقول لك مش ضربة جزاء واحد يقول هدف شرعي واحد معناتها وين باش تشوف وهذا راهو باش يصير وباش يعاود مازال يصير في بطولتنا وراهو في العالم الكل موجود وفي كأس العالم باش يصير الأخطاء باش تصير زادة راهو معناتها فما انفليو اقوى من كل شيء فما عباد تغلط عن حسن النيه فما عباد ما تغلطش عن حسن النيه وهيك الرياضه في العالم الكل
2: الناس كل تغلط
4: وانت معناتها بطوله اسبانيا الحكام شاكين بالريال مدريد معناتها ياسر كريتيك علينا معناتها
2: هو شاكي بهم
4: قال هو شاكي بهم وما شاكين
2: بيزي وفي البرسا معناتها لو موند
4: سي الناس كل هك
3: واضح كان هذا موضوع التحكيم. الحقيقة ما كنش مختصين برشا في التحكيمك، علاش ما حبيتش نطول فيه الموضوع. سألوا لو فات فيت في باير روج بجيكم في الأخبار موجز الأربعة متاع العشية، متواصل معكم في داتا فوت حتى الخمسة. مش نحكيه على مباراتي نصف نهائي الكاس، مش نحكيه كذلك على رونالدو يبكي فرحا البارح صناج معناتها ثاني تيتر. لا هز بطولة عربية، هز بطولة عربية.
0: لا لا أول تيتر في كاريره هز،
3: وكانوا أول تيتر صحيح. ومش نحكيه كذلك على الهلال السعودي اللي خسر التيتر، كيفو كيف سان داونز الأهلي ترجي فرق هذه لعبت كوب دي مون دي كلوب اللي تقريبا في نفس المستوى الكل ما زادش بطولات محلية هذا الموسم. راجعين لكم بعد الأخبار.
6: داتا فوت ديوان اف ام. عسلامه
7: عسلامه ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: وديما نحبكم احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: مالا كابتن موجه صفاقس
11: على 91.2
6: تونس،
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مشاهدي الربيع ديوان اف ام عسلمة. تونس تحرز تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي من ضمنها إعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسة القطاعية منذ سنة 2020 إلى جانب تتويجها سنة 2025 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية. والمدير العام للإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة حاتم بلقاسم يقول أن التقرير الوطني السابع أظهر تقدما يتجاوز 50% في عدد من الأهداف المرتبطة بملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي الذي يضم 23 هدفا دوليا اعتمدت تونس ترجمتها إلى أهداف وطنية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تضع بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقات الواتساب وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 مايو لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40. إلى الشأن الدولي مصدر مطلع لوكالة رويترز يقول أن فريقا تفاوضيا من قطر وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز بعض التقدم مع إيران مضيفا أن الجانبين لم يبرما اتفاقا بقوله لم نصل إلى هذه المرحلة. نهاية الموجز الإخباري المشوار متواصل مع كريم مقنين. نلتقي تمام الخامسة. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم 8 دقائق بعد الاربعه نتاع الحشيه، مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسه باش نحكيو في الطريق نحو نهائي كاس تونس لكره القدم. زوز ادوار نصف نهائيه، زوز مباريات لعبوا نهار الاحد 3:30 نتاع العشيه في نفس التوقيت. شبيبه العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي في ملعب الشيل زويتن، والنادي الرياضي الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب الطيب المهيري. الطريق نحو النهائي، خلينا نبداو بمباراة السي اس اس والترجي الجرجيسي. قبل كل شيء كريم، وصلنا نلعب الآن أربع مباريات، أربع فرق من الرابطة المحترفة الأولى، يعني تنحاو الرابطة الثالثة الهوات غيره، الرابطة الثانية إلى آخر رمق ما زالوا يتنافسوا البارح، ولكن الآن فقط بأربع فرق من الرابطة المحترفة الأولى. زوز من أعلى الترتيب، اليوم الثاني وثالث الترتيب، الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، وزوز فرق بلوز او موان في وسط الترتيب وقدموا مستوى طيب اجمالا. جرجيس خاصه دبي سيزون فان سيزون في الوسط، لا والعمران براتيكمون ستابل، معناتها فوق المتوسط خلينا نقولوا بارابور الكلاسمون، مي بارابور العمران تم سيزون ممتازه جدا.
2: و دو ماتش معناتها ديسبوتي نقولوا احنا، مباراة نادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس. جرجيس كمل بالبي معناتها الفان سيزون تاعها، القات التوليفة المثالية مع سيمونز في مشارك، من اللي جاء معناتها النتائج ولات إيجابية، انتصارات في ميدانه وخارج ميدانه، كان الفريق يلعب على النزول كالندري صعيب، خرج منه معناتها بكل سهولة وبنتائج معناتها بكل صراحة. ذكرونا بجرجيس في مالغري لي زاتاكون كل خرجوا، تحس معناتها الفريق معناتها عنده زاده في الكوب لي ماتش نتاعو في الفتره اللي هو خايب، ربح قربه بيلانتيات في جرجيس. من بعد جرجيس الى اكسيلي، الحاجه الباهيه اللي تشوفها توا مثلا في نادي الرياضي الصفاقسي اللي بكل صراحه معناتها بالرغم حكينا برشا مرات على الاطار الفني ما قاعد يخدم في خدمه كبيره، مي نحب نوه المعد البدني معناتها رفيق بكل صراحه معناتها قاعد يقوم بعمل كبير وكبير برشا. كي تشوف نادي الرياضي الصفاقسي تحب ولا تكره قاعد يلعب 14-15 جوار، بتات قاعد نحكي في شيفر اكبر من مي، فما 14-15 جوار قاعدين يدوروا سيزون كامل
1: 13-14 فالابل،
2: اي 13-14 فالابل. تشوف معناتها لافريشور في كل ماتش، ما تشوفش دي بيبان فيزيك كبار،
1: تشوف 120 دقيقه،
2: تشوف 120 دقيقه في فان سيزون في سخانه، اي في فان سيزون في سخانه، حتى لي جوار لي نون كومبيتيتيف كيما بار اكزومبل المهذبي يوصل يعمل لك معناتها ماتش المرسى في بالي 75 ولا 80 والماتش هذا كيف كيف. دونك رجوع شو اسمه بالوافي وان شاء الله معناتها يكمل
1: زاد كيف كيف، تقريبا مصاب راهو،
2: اي
1: كمل مباراه
2: ما تخيلش مصاب باش يلعب،
1: لا رجع مع ترجع ما عندوش 90 دقيقه في ستين.
2: اي بيان سور هو رجعوا باش ياخذ طون جو باش يحضر اكثر في الدومي فينال وبوركوا با في الفينال، مي سرا ماتش ديسبوتي. جرجيس سي اون بتيت ريفونس، جرجيس خسر ربحت في صفاقس وخسرت في جرجيس معناتها تلعبوا في تطاوين. ماتش الروتور النادي الرياضي الصفاقسي ما هوش متاع ديبيوت سيزون توا، فريق مغاير تماما،
1: فما وجرجيس زادا ماهوش اللي خسر في تطاوين،
2: وجرجيس زادا ماهوش اللي خسر في تطاوين. دونك سي تان ماتش بالنسبه لي اوفير، دونك سي ان ماتش دو كوب، سي ان ماتش دو كوب، وان شاء الله نشوفوا ماتش باهي برشا ان شاء الله.
1: ستة ماتش دو كوب اللي نعرفوا ماتشات الكوب من تنظيم الجامعه التونسيه لكره القدم ناصر، باش نوريكم لي فيديو توا نشوفوا توا حاليا ممكن ربع ساعة تالي أمام ملعب الطيب المهيري، الناس باش تقص لي تيكي، دونك نلقاو ممكن 4-5 آلاف تذكرة متوفرة، ثم 40-50 آلاف قدام استاد، معناتها فوضى عارمة بزني وندزك، لعبت كل تستنى من صباح ربي هذوكم في الصفوف في الشيلي في السخانة، ومرة أخرى معناتها معضلة كبيرة متاع الملعب، ودلها معضلة أخرى في جرة الأحداث اللي صارت المباراة الماضية بين ما نقولش الجروبات راهو، لأنه حتى كيف تحكي مع اللي شادين الجروبات وغيره حتى الناس واعية والناس صحاب مع بعضها، بين حومة هذه ضد الحومة الأخرى، ولاد صغار بعض منهم ما عندوش حتى 18 عام، ثم برشا إيقافات مالوريزمون زادة جايين قادمين على عيد وغيره، ما نعرفش علاش هذا الكل. وقت اللي كان النادي السيخسي افضل جوار بالنسبه للسي اس اس سيزون كامله قبل معلول وقبل الناس الكل هو جمهور الفريق في الطيب الميري اللي كان رقم صعب جدا للسي اس اس بفضل جماهير.
2: هو المشكله الكبيره ذا اللي قاعد ينخر في الكره التونسيه في الجماهير اللي في الفرق الكل. شفنا حتى في الماتش الديربي ولا شفنا الماتش التتويج الافريقي باللقب نتاعها صار اشكال زاده في كيف كيف. شفنا في فراج الترجي زاد الاشكال هذين صار كيف كيف حوم ولا مشاكل بعد ساعات خارجيه
1: دي عركه بمعظم في الضوء فان سيزون في استاد
2: لا مش هيك بعد ساعات تبدا عركه في حومه في الضوء في استاد
1: اي هيك
2: مع ذنب الجمعيات زاد كيف كيف اللي سمعت وانا زاد فما بعض الايقافات وفما بعض معناتها دي سوبورتير ابارامون عملوا مشاكل اللي ما نعرفش شنية المحتوى متاحة ولا شنية وعلي صارت ما عندي جزئيات باش نجم نحكي عليها.
1: اللي نعرفوه ثم إيقافات
2: ما نجمو كان ندو بيها ما دام فما إيقافات فما تجاوزات ما فماش حاجة عادية صارت. ما نتصورش أنا واحد يكون قاعد لبس عليه ويجي ما تم إيقافه معناتها سرتن ما فما حاجات اللي يمكن صارت ما حقاش تصير وهذه بالحق ولات مشكلة كبيرة بالنسبة للسوبورتير متاع النوادي. باش نرجع مرة أخرى الموضوع اللي هو مهم برشا أنا قلت وكلموني عليه برشا ناس الموضوع متاع استاد متاع ملعب الطيميري. مالوريزمون نادي صفاقسي مش متساوي مع الجمعيات الأخرين الكل. نادي صفاقسي أونديكابي من ناحية الجمهور بتاعه من ناحية الملعب بتاعه وكأني بيه معاقب الحق بتاع ربي. معناتها فريق على أقصى تقدير ينجم يكون عنده 8200 متفرج في ملعب الاتساع بتاعه ما يفوتش 11250 بلاصة. هذه الحكاية الموضوع معضلة عندها سنوات وسنوات. من ناحية المادية تو كنا نحكيهم بكري بالنسبة لجماهير النادي الصفاقسي في موسم سنة نعتبره ناجح رياضيا كان جاء طيب ميري 30000 40000 كل جمعة تلقى 30000 موجودين. نحكي لك يا سيدي 30000 25000 20000 25000 يكونوا موجودين.
1: على ذكر نستسمحكم على ذكر ال 20 و 30000 مش نقول حاجة وركزوا معي مليح مليح. الكراس الشروط بتاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي انا مطلع عليها بتفاصيلها كاملة باش يكون عندك ملعب اومولوجي معتمد لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ويستوعب مباريات دور المجموعات في المسابقتين دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية ويوصل بيك حتى للدور النهائي. يعني انطلاقة من دور المجموعات وصولا للدور النهائي يجب يكون ثم كات كاتيجوري. يجب يكون اما كاتيجوري 3 او كاتيجوري 4 والكاتيجوري 3 والكاتر اقل طاقة استيعاب اقل حاجة ممكنة هي 30000 متفرج. وبالتالي سمعنا انه برشا اجتماعات قاعدة تصير دينيرمو بخصوص توسيعة ملعب الطيب المهيري. راه اذا كان مش تخسروا برشا مليارات وبش تتم توسيعة ملعب الطيب المهيري والعدد ما يوصلش ل 30000 متفرج هذا يعتبر اهدار للمال العام. واضحه الصوره إيه. اذا كان مش تصرف برشا مليارات باش توصل ل 25000 فماش علاش يتوصل ل 30000 يا يعتبر اهدار للمال العام لانه تصرف برشا مليارات على ملعب غير قادر على استيعاب مباريات دور المجموعات في مسابقات افريقيه. هذا ما قالش به ربي يعني لازمك توصلوا مؤكدة مليار في المية كاي تشارج موجوده والمقال مازلت عندي ممكن 3 اسابيع ملي هبط
2: الترا متاع المغرب متاع بركان
1: جيتني اللي حاجتي بيه تو
2: هذوما مهم سؤال يسلك
1: دقيقه دوك
0: ساعات شوف خيرانات كيفاش
1: ملعب اس اف 7000 عمل دمي فينال كاف ملعب بركان عمل فينال تشامبيونز ليج هذوما استثناءات
2: ندخل في الاستثناء
1: ولكن احنا عندنا 4 سنوات حبينا نعمل الاستثناءات الكل في صفاقس وفي مستير وفي سوسة. الجامعة التونسية لكرة القدم في السنوات الأخيرة فشلت في هذه الاستثناءات مقارنة بالجامعة المغربية. احنا ما هو القانون يقول لك 30000 اللي تحكي فيه استثناء. الكافة تقول لك ما عندكش 30000 ما تستقبلش دور المجموعات
0: الأربع سنين.
1: دونك انت اليوم انت اليوم
0: موجودة رأيك قبل ما نوصلوا الأربع
1: سنة موجودة المشكلة.
0: ليه الكلوب تلعب مع الاسبيرانس ما كانتش تلعب الكلوب معناها الكلوب عندها 6 سنين وخمس
1: ما تجيش تعطينا المعلومه راهو اقل من 30000 اقل من 30000 راهو الملعب قانونا قانونا لا يستقبل مباريات لا دور المجموعات ولا ربع النهائي ولا نصف النهائي ولا الدور النهائي. هذا راهو في الكاتيجوري 3 وكاتيجوري 4 اللي هما اعلى كاتيجوري في الملاعب الافريقيه
2: توا هو
1: يستقبلوا المباريات. الاستثناءات احنا ما خديناش في تونس. النادي الصفاقسي طالب الموسم الماضي مع قسنطينه وغيره كانك تتفكر
2: يلا خاطر ما كانش فما خلالات ما كانش فما كراسي وكان الضوء
1: حتى كاباسيتي
2: بعد بعد خاطر جاو مخر وقت السي اس اس خرجت وقتها بعد عملوه الكراسي جاو بعد.
1: يا دكتور هنا انت تصرف برشا مليارات على ملعب باش ناخذ فيه استثناء
0: الكلفه قداش؟
1: لا انت مش توسع مش تصرف مليارات دقيقه
2: بالدقيقه. هو كان فما كراش شروط كما تحكي انت
1: فما مليارات تصرف على استثناءات
2: هذا فما انت تو معلومه اعطيتها مهمه برشا
1: ويعرفوها المعلومه وصلناها
2: المعلومه اللي انت اعطيتها مهمه برشا ولا بد ان تفعلوا معها. هي المعلومه سيرتينمون اول حاجه
1: موجود في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي
2: الوزاره موجوده اللي تشرف على الحاجات كيما هكا بالتنسيق مع وزاره التجهيز. ما نتصورش انا اليوم معناتها في وقت كيما هذا ما انتبهوش للحاجه كيما كنت تحكي فيها انت. معناتها هو لا ما نستغربش زاد حتى كلامك ينجم يكون صحيح
1: موجود في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي
2: للملعب الاولمبي بسوسه مهزله بكل المقاييس.
1: سوسه لازمك تركب له الكراسي
2: الاستثمار اللي عملناه في سوسه وكمان مقعد السنترا مش اومولوجي لسبب الحاجه الوحيده اللي المفروض وقت اللي تجدوا للتريبيون الكل الصحفيين يسمهم ديريكت يكون عندهم مناكسيل في الفيستير
0: ما تحطش لا ما تحطش ناصر مش نقول ما تحطش في الكاي شارج نيسال خاطر قال لك هذاك شارج سوبليمونتير واحنا ما عندناش لي مايو
1: كيفاش نعمل
2: وقت اللي سامحني اليوم انت وقت اللي جاك البروجي هذا ريجلمون نعرفوه قبل ما يصير قبل ما يصير الترافو اللي صار في زوزه. كيفاش انت تنجم تصادق على حاجه كيما هكاكا وتعرفها غدوه مش بتصادق عليها
0: كيف ولا كيف زعما تتحط فوق الشنوا في زوزه والناس كل نعرفوا المنظر اللي يصير بعد ما يوفوا المباريات. صحفيين يهبطوا من الجرادانات ويشقوا الميدان هذاك معناه مش ليغال اونتر بارونتيز.
2: صحيح
0: نجيو الملعب طيب لميري هو توا كان يهز 100% فيه 11800 كريم نتذكر هكا
1: شكون
0: كان يهز كامل كامل
1: 11300
0: معناه حتى كان باش تعملوا 2.0 ما تخلطش كان باش تطلعوا هو بيدو باش تعمل الدوبل معناها الموجود تيفالو دي دوبلي باقي ما تخلطش.
1: انت تيفالو لي دوبلي ديجا بلا برشا مليارات راه مش بلاش فلوس
0: يا ما اقل مليش دوبل الباركينغ زاد الاولاد يا ما اقل ملي باش تبني سجيد كريم معناها سوايون رياليس معناها كان البوتريك يهزو نجم معناها
1: البوتريك تهز البارتي الاولى ما انت باش تزيد بارتي الفوق
0: عندي هذاك هو
1: البوتريك جدد
2: وقت اللي تجيب اهل اختصاص تجيب اهل اختصاص يعطي لي زيدي سامحني طيب ميري بيدو الدروج نتاعو غلط الدروج توا اللي قاعدين فيها ما احنا يودي الدرجه عرض 50 سنتي انا هو انت قديمه
0: بني يقبل
2: فيزيك كريم ولا ما عم غلط
1: بني فرنسي
2: حتى التقسيم حتى التقسيم نتاع الدروج اللي
1: موجود نسكروا الموضوع
2: ترقد فيه بالنوم مش تتفرج فيه في ماتش
0: ما باهي استاذ مزيان راهو
2: تي نحكي لك انا
0: كوكيت كوكيت
2: اومولوجي ولا
1: هو سنا اومولوجي الدور الاول
2: قبل بجمعتين من المشكله قلت له نعملوا ابيل دوفر على حاجه
1: لا لا مش شيء توا فيه ما دامك سالتني خلينا نعطيك المعلومه الصحيحه انه ثم اجتماعات صارت الاسبوع الماضي ثم الاضواء نتاع لانكس باش تصير حكايه بسيطه مش كما الاضواء نتاع الملعب الرئيسي ثم المنصه الشرفيه اللي فوق الشاز دونك هذيك كيف مسير فيها
0: ايكيبمون
1: لا لا زوز غازون دوز انكس غازون واليوم راه فيهم واحد خيمه الملعب الرئيسي خاطر يترينيو شهر بشهر شهر بشهر
2: هذاك الترافو نتاعي انا خدمته وانا نعرف هذاك التيران هذاك انا تعبت عليه
0: كثر واحد اوزي اكثر
1: كمل المعلومه يا ولاد نكملوا المعلومه دونك كيف ثم المنصه الصحفيين الميكسد زون باش يصير طونت اخرى وين تقعد البيوس من التالي غاديكا باش تتريق لاكثر الدنيا وثم الانترنت فما الصحفيين جديده باش يتم ربطها هذا هما حاجات بسيطه باش يصيروا الوفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يجي في الصيف دونك ملعب لميري باش ياخذ لومولوغاسيون للمباراه الاولى والمباراتين الاولتين ما قبل دور المجموعات ثم بالبروفيزوار اذا كان اخذ لومولوغاسيون بجهد الجامعه التونسيه لكره القدم بالوزاره مع الاتحاد الافريقي وقتها ينجم الطيب الميري ينجم الطيب الميري وقتها ياخذ الى حدود دور المجموعات ولكن ما هو مؤكد انه انطلاقا من الدور النصف النهائي والنهائي تصعب اكثر الامور على فكره بركان لو ترشحت اثناء فينال ما كانش بتلعب في بركان معلومه هذه مؤكده من الاتحاد الافريقي لكره القدم دونك راهم ولاو يتشدوا اكثر علاش يتشدوا لانه المغرب كان عنده بريفيليج معين يا دكتور وقت اللي كانوا عندها لي ترافو في الاستاد نتاعها في العامين خاطر تحضر الكوب دافريك هذاك علاش خليوهم يلعبوا في 12000 و18000 و10000 بون با سيلمون مي توا بركان معترس له بصفة رسمية لو تأهلت لنهائي تشامبيونز ليج كان مش تلعب في كذا ولا في الرباط ولا في ملعب بيهز 40-50 ألف.
0: ليه مش ناقصين الملاعب عندهم؟
1: هم عندهم الملاعب لأنه وقتك ثم اللي ترفوا هذاك علاش راهو بركان لعبت في نال حتى عم ناول في بركان لهذا السبب باش نكون معتها الصورة دقيقة. هذاك علاش نعود نأكد راهو أقل من 30 ألف متفرج يعتبر إهدار المال العام لأنه مش تعمل ملعب تعمل فيه دوتور الولا دكتور الولا وتكمل
3: يا سي كريم قبل ما نحكي على 30 هو فمت الرفو
1: ما يمنيش وزير الشباب
3: باش يصير
1: والله ما نعرف
3: ما نعرف من
1: لا خاطر ثم اجتماعات قاعده يصيروا وثم السيد الوالي كما قلت انت دانيرمون مازال كيف صار اجتماع في الولايه حاجه كما هكا وشفت انا حتى التصريحات انه ثم تسريع في النسق وثم ديزابيل دوفر مش يخرجوا وحتى التوسعه مش تصير بارتي بالبارتي معناتها ما استاد مش باش يسكر دونك يسكروا بارتي يعملوا فيها توسعه ثم يتعداوا البارتي اللي بعد باش يبقى التران خاصة الملعب الرئيسي يلعب. الإشكال بقى من بعد في اللي دوزانيكس تم استعمالهم استعمالهم الزوز واحد برك يحطوها مشكلة في اللي دوزانيكس يبقاوا للزوز ولا يتنحاوا الزوز يتم تعويضا في مكان آخر يتم استعمال أنيكس واحد باركينج والآخر لا لأنه ثم مشكلة كبيرة في اللي باركينج وثم لا معمل ستيل متقبل يحقوا باركينج هاي التاج معناتها الموضوع ما فيش فقط كان الملعب خاطر 30 ألف مشكلة كبيرة 30 ألف سنتر فيلا به نرجع للترجي الآن. ترجي واجه شبيبة العمران في العمران عمران الترجي كان لقى معها صعوبات في مباراة البطولة المباراة الشهيرة واللي كثر عليها الكلام ومع ذلك فاز الترجي في تلك المباراة. هذه مباراة أخرى بحقيقة أخرى وبأهداف أخرى
3: بالنسبة لي أنا ذاك هو الترجي معناتها مش نفس المباراة مش نفس الأهداف مش نفس الضغط مش نفس الجو العام العمران سيرتينمون زاد باش تلعب توتا غنيه انا بيردر بالنسبه لي
0: هي عندها اوبجيكتيف مريض
3: اي لكن في نهايه الامر نقول لك وصلت دمي فينال وزاد الترجي الذي تونسي الضغط مش يكون على الترجي اكثر معناتها بطبيعه الخطر الترجي عنده اوبليغاسيون دو ريزولتا الترجي ما عندهاش حق باش تغلط وما عندهاش حق باش

0: دوزي وعنده سيل اجانب. حسب رايي الماتش باش يكون مش سهل لكنه ريلاتيفمون بلوز ابوردابل كو ماتش شامبيون انه برشا تونسيون.
1: فما حاجه زي خذها بعين الاعتبار ما شويه الزوز الاخرانيين ترى جي لعبت مع ترتون راه هكا ولا مي كوميم ترتون ديما يخلي دي سيكيل يخلي تعب
0: حتى العمران لعبت
2: على ترتون متلوي معناتها
1: لعبت في المتلوي تيران صعيب
0: ثلاثة ماتشوات
1: الاخرين
2: من جردان ومتلوي وخرجوا
1: بوحاجلة معناتها ثلاثة ماتشوات على ترتون بطبيعتها معناتها يخليه شويه فاتيك يخليه شويه معناتها والوقت مش كبير برشا معناتها بارابور
0: اربع ماتشات في 11 يوم
1: لحد ماهوش برشا معناتها
0: لعب اربع ماتشات في 11 يوم بالماتش هذا نتاع نهار الاحد يقول لي خمسه ماتشات في 15 يوم
2: اما فما تورنوفر
0: اللي هو فما تورنوفر فما سته سبعه قاعدين يعاودوا مع براكونيكو اي هما بيدهم حتى في الوسط ما بدلش ديفونس
1: كامله بريسك
0: ولعب ديما في تقا ورفيعه وحاجة عليه بعد ساعات يدخل جبالي معناها تحس لي ميم سي افيك تو لي زانديس هذوما تصور ترجي افيك بلوس دو سيرينيتي فما معناها
2: بلوس دو سيرينيتي وتنجم تعمل فيه دي بلون الماتش اللي فات كان عنده بلون برك لازم يربح
0: ماركي بلوتو بوسيبل
2: هو في بيريود خايبه لازم يخرج لازم ياخذ توا ليسبيرونس اون كونفيونس ما تنساش زاد العمران تنجم تلعب كاف كان تترشح في تاريخ العمران تنجم كل احتراماتي لعمران تنجم تكون تحب لهم 10 ولا 15 سنه اخرى باش ينجموا يلعبوا على دومي فينال اخرى باش ينجموا يكونوا معناتها حتى هما عندهم فما اون جو وفما بريسيون عليهم زاده على خاطر كيف كيف صحيح باش تخسر ضد الترجي باش تكون ديسيبسيون زاده للعمران. الترجي في فتره بايع ليفيكتيف قاعدين معناتها حتى يدخلوا كل مره نكتشفوا ملاعب جديد صغير لي جوار كادر قاعدين موجودين بوتيتر اوزي فما ريسك تاع دي بليسور توا كيف كيف في بالي فما ريسك تاع تروازيام للفينال دونك فما رفيعه في بالي عنده زوراق صفر ان جوار كادر توا هو الدينامو تاع الفريق في الميليو تيران هو اللي يخرج في الكره ترجي لازم تقرا حسابها لكل شيء مع انه انا بالنسبه لي اللي ترجي تلعب ضد العمران اسهل لها اونتر جيمي من مباراه ساقيه في صفاقس مع ترتون مره اخرى ديبلاسمون مره اخرى
1: بلاش اجانب زاد
2: وبلاش اجانب مره اخرى دونك تنجم تكون توا عنده شوا في تورنوفر
1: بار كونتر لو لعبت مع ساقيه الدايل مش ما كانش باش يكون بالاحد كان اكثر نهار راحه بالنسبه للترجي كان باش يكون بالاثنين
2: هو لا لوجيك انا ما فهمتش لا لوجيك نورمالمون يلعبوا بالاربعه يلعبوا بالاحد واللي يلعبوا بالخميس يلعبوا بالاثنين
1: عادي
2: اي نورا مش على شنو مزروبين احنا مش نلعبوا الفينال لا حد دونك على شنو مزروبين
0: فما الكوب شي يروحوا ليله اش قلت كوب العيد مش يروحوا ليله العيد معناها هما دابا ما يلعبوش معناها اثنين خاطر ديجا فما باراج با تعرف احنا في كي نعملوا كالندري نقرا حساب العيد ونقرا
1: رمضان نعطيكم معطى اخر في نفس الاطار انه اليوم الفرق التونسية كسوة نادي صفاقس والترجي خاصة اللي عندهم لاعبية دوليين بطلب من الجامعة راسلوا جامعة تونسية لكرة القدم وافقوا على تواجد لاعبيها في منتخب الأول في كاس العالم وأنه هذايا ماهوش باش يعيقهم نحو أنهم يكملوا الباركور متاع كاس تونس لكرة القدم وبالتالي لو الترجي عنده لاعب أو اثنين أو ثلاثة موجود في الكيب آ أو النادي صفاقسي هك والهكر باش يكملوا مباراة الكوب. القانون شنو يقول هنا؟ دونك يقول انه اذا كان عندك لاعب وحيد في وثلاثه لاعبين في البطوله ولاعب واحد في الكاس نجم ترفض انك تلعب. دونك لهنا استباقا لكل ذلك الترجي والنادي الصفاقسي بطلب من الجامعه اعطاوا الموافقه الكتابيه والرسميه انهم ما عندهمش مشكله دونك حتى لو كان فينال بين سيسي الترجي من المفترض يتلعب. المعطى الاخر انه كيبدا عندك ملاعب زاد يو 23 مش ما نحكيوش على ملاعب سينيور نفس القانون لاعب وحيد نجم تقول لا انا ما نلعبش. الترجي الذي التونسي ثم زوز ملاعبيه اليوم ضو وكذلك ليلي غوش
0: حميدي
1: لا الحميدي النادي الصفاقسي عنده عمر بن علي هذوما الاثنين باش يتواجدوا في تولون
0: ميشيل تولون
1: ديجا مازالوا كيفايزو ماشيين اللي هو بمثابة
0: تولان كوب دي موند
1: بمثابة كاس عالم راهو نحكيوا ايفان تروا دونك لهنا الماتش الاول عندنا لو 31 ولا لو بريمير لو 31 في تولان
0: معاقب دونك مش موجود
1: نحكي لك الماتش الاول لو 31 ماتش في تولان
0: ونهار في فينال وقت
1: دونك ثم حاجتي يا اما ملاعبيه هذوما مش التحقوا بارتير

0: الجولة الثانية باش يغيبوا على المباراة الأولى بالنسبة لمنتخب الـ U23 أو أنه الفرق هذه دونك تسرح لاعبيها وتلعب وإلا تسرح لاعبيها وترفض أنها تتخوض مباراة نهائي كأس تونس. المعلومة اللي عندنا أنه التوجه نحو استدعاء اللاعبين بعد المباراة الأولى، ولو أنه زاد ثم توجه آخر أنه التورنوا هذه مهمة جدا واللاعبين هذوما دي جون، وعلى فكرة راما حتى منقول السماس راما الصحاح الصحاح نتاع سكاوتينغ مش يكونوا موجودين في طولون.
1: لا مهمة جدا سمعني لو فيستيفال طولون معناتها خسر برشا من
2: الجراندور
1: لا جراندور نتاعو الانترناسيونال. تشوف لي زيكيب اللي يلعبوا فيها ما عادش قبل راهو معناتها لعبوا دي جران جور فيها مي تو الاربع خمس سنين كانوا تعادوا في الاورو سبور نتفرجوا عليها
2: ذكروا
1: تو كوت ديفوار وكونغو وجابون
0: هذم المعطيات مبدئيا الفينال باش تلعب اما ينجم فينال كاس تونس ما يتلعبش في صوره ما انه الترجي او النادي الصفاقسي واحده منهم او الاثنين يصبوا فينال ويقولوا انه عندنا ملاعبيه باش تمشي ما نخليهمش تمشي.
2: تشمش الجامعة التونسية لكرة القدم ما تاخذش بعين الاعتبار الموضوع اللي كنت تحكي فيه انت كريم، واختري صار اتفاق تسريح بن حميدة وتسريح دحمان صرت المورا وقالوا لهم كونديسيونير وباش يصير هذا وهذا ونجم يكون
0: فريق الاول
2: يصير اتفاق كامل اتفاق. ما تصورش يصير اتفاق في موضوع وفي موضوع ليه معناتها النجم يقول انا نصرح لك اليوم الملاعبين هذوما لكن راهو كان نوصل فينال ما تسيبليش الملاعبين الاخرين انا ما نسيبهمش معناتها باش يبدا واضح معناتها ما نعتقدش انه اليوم خاطر الجامعه التونسيه اتاكد انه الفينال باش يتلعب ومن بعد عاود تخرج باش تقول لا فينال ما يتلعبش تولي ماهيش حلوه اما المؤكد انت تو تتاكد فيه انه الفينال باش تلعب في لو 31 معناتها ولي هذا معناتها بالنسبه لي انا حاجه محسومه مع بيا هذوما نتصور يقعدوا يلعبوا مع الفرق نتاعهم
0: ياخذوا في الجوله الثانيه في طول
2: اذا كانت اهله زاد باش ما نقصوش
0: يا زوز يا فريق ما يتاهل حد
2: نحكي لك انا نحكي على الفرق اللي عندها نحكي على سي اس اس ونحكي على الترجي
1: نجم تكون زيزو والعمران فينا
2: زيزو والعمران موضوع يولي ما عادش موجود وما عادش مطروح معناتها فهمت لازمنا نحترموا الجمعيات الاخرين زاد المنافسه اللي باش تنافس الجمعيات
1: عندهم دي شونس
2: عندهم بيان سور عندهم دي شونس معناتها مباريات مش سهله كما تعتقد برشا ناس راهو برشا ناس مش في بالهم مباريات سهله انا نعتقد في كره قدم ما فما حتى حقيقه معناتها واضحه وما فما حتى حقيقه مؤكده ولهذا
3: نحكيوا على عمران سي سي سي فوار اونكور بلوس دو بروبليم جمعيه معتبره برشا
2: تحسنت برشا مع مشارك تحسنت برشا
3: سبعه كما حكينا مع كريم امبارح سته سبعه ماتشات الاخرانيين ولا جمعيه تعرف كيفاش تضرب في
0: الكونتر
3: ممتازه سي سي سي فوار تريز اتونسيون وراو باش تلعب ادوميسيل سوني با ان افونتاج هما هذاك اللي يحبوا وما حشم بتيران زربيه وبترانزيسيون
1: في الموندو نتاعهم
3: في موندو
2: ونفس الكلام دوك اللي كنا نحكيه فيه على الجياسو كيف بالنسبة لترج الزرزيز تقول لك أنا في نهاية الأمر دو مي فينال بعد صعوبات متاع وسط
3: الجرجيس أخطر منه
0: أما فما ونجو ما حكيتوش عليها
3: الجرجيس عنده أكثر كاليتي
2: نحكي لك الفترة الصعيبة اللي تعدات
0: رجعوني توا للموضوع لأنه مش نجيو ثم لونجو زادة متاع المسابقات الأفريقية أو أي فريق منهم يوصل للنهائي شوفي يوصل الفاينل اللي نجم يلعب مسابقة أفريقية
3: وكان ما يترشحش الرابع يلعب
0: دكتور المنتخب الأول باش يسافر لترونت الوفد الجامعي كيف معاه المنتخب الثاني يلعب لترونت منتخبنا يلعب لو برومي ولا لو دو الماتش الاول الاميكال لو برومي مش نكونوا معناتها الحقيقه حتى الشارم نتاع الكوب انقص من العاده اخي قول قايل علاش فينا الكوب ما تلعبش دو بيت سيزون وانت قلت رحتوا مره الموضوع دو بيت سيزون ويكون لابيل اللي نبداو بها الموسم وكفى بالله شر القتال وتخلي الناس الكل يمشي المنتخب
3: خاطر فما دي كونترا باش يوفاو خاطر فما دي تيت باش يتبدلوا خاطر فما حتى كما قال لك ناس مرة فاتت حتى مدربين ينجموا يتبدلوا هو عمل اكسيسيت كامل مدرب سيزون كامل
0: يجي تحرمه
3: يجي اليوم تحرمه
0: كيما نيبوشا
3: اي مدرب كامل
1: كيما انا بدا نبيل من بعد نسيت انا الكوب
3: صحيح مثلا
0: جيت تجازيت الكوب
1: في فينال الافريقي من بعد فينال مرسى
0: مي بون ربحت افريقي كوميم
1: كنت موجود ربحت
0: افريقي كوميم
1: عامل المتلاوي رجيش في سوسه وتطاوين في تطاوين وقتها
3: اي بون الكوب راهو سي ان شارم اللي هي اخر ماتش ديما في السيزون معناها شارم بارتيكولي
0: ثم دول يلعبوا اول سيزون راه
3: سوبر كوب هذيك
0: سوبر كوب
3: كوب ديما اخر ماتش
1: لا وزاد المكان
3: ما توفى الشامبيونات
2: انا حبيت نحيي الترجي ولا النادي الصفاقسي حبيت نحيي الترجي والنادي الصفاقسي على الاتفاق اللي مشاو فيه ما كانتش معناتها حاجه في الويد تعديت
0: بسهوله عيط اللي تحب مريكل تنلعب
2: عيط ومش مشكله
3: مي بون تنحي لحميدي سيت اون شوز وتنحي عمر بن علي ستيونت رشوزر
2: ايه احكي لك
3: بالنسبة لسبيرانس برك الله عندها 3-4 سوليسيون دو رشاج كما كنت تحكي تاو سي سي دور في 14 نحي 3 تراجي قادوا 9 من
0: كامل شمعي بن علي ترفض تلعب النهاية
3: فش نحكي لك
0: ولي ما قولي كلمه
2: ما انا قلت لك اتفاق راهو تصور انا
0: لا لا الاتفاق شو انا اخذت المعلومه رسميه يعني انت من عند جميع الاطراف من ليكيب ايفان 3 للجامعه
2: خدمت الماكينه
0: خدمت الماكينات الكل مش صحيح. الماكينه دونك الاتفاق على ليكيب سينيور دونك بالنسبه لتولون
2: سيت
0: ان بلس بالنسبه لبوجلبان باش يهزم بعد الدور النهائي
2: كما قلنا احنا
0: اذا كان
2: باكيتش كامل
0: اذا كان ما يترشحوش ولا واحده منهم ما ترشحش هي زلم لعبيتها تاو يكون موجوده بارتير من المباراه الاولى بالنسبه لتاجيل مباراه النهائي كاس تونس فما معطي في صوره عدم تاهل للنادي الصفاقسي ولا الترجي الرياضي التونسي
2: يمشي
0: الفريقين الاثنين الاخرين يقول لك يا خويا ما تاجليش الفينال احنا اللي يهز الكوب مش يمشي يلعب كاف ما عادش فيناليست يلعب كاف معناتها الحسابات راهي توضح على ابارتير من نهار الاحد في الليل ونهار في النسبه
3: لحد 7 تاع
0: الليل باش تبدا توضح الامور لانه هكا ما زلت احنا نعطيو فقط في الفرضيات لانه بنسبه اكثر من 90% يعني كاس تونس سوف يلعب لانه
2: 99%
0: سوف يلعب لانه حتى
1: الناخب هذا مكتب جامعي هو العام زاد بيجيك
0: لانه حتى انيس بوجلبان الناخب الوطني لمنتخب اقل من 23 سنه اللاعبين الدوليين سواء في الترجي ولا في السي اس اس سوف يلتحقون بالفريق في طولون في المباراة الثانية وليس المباراة الأولى يعني الأمور واضحة إلا إذا صارت أمور أخرى ولا اتصالات أخرى ولا تفاهمات أخرى بين جميع هذه الأطراف مش نحكيه بعد شوية داتا أورو مش نحكيه على فرحة كريستيانو رونالدو حانوا نتصلوا بمهيب لأنه ثم نصف نهائي كاس تونس في كرة اليد ديربي هذا أول ديربي راهو بعد الديربي متاع الفوتبول ديربي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بحضور فقط جماهير النادي الإفريقي ناخذوا الأجواء من القاعة والإطار العام لهذه المباريات لوطون اللي يحضر التليفون تعطيوني لي برونوستيك متاعكم يلا عطينا برونوستيك
4: برونوستيك
0: ناصر دور وجهه على البرونوستيك تو ناصر سلكتها في البرونوستيك نتاعها ما قبل فينال البطولة. اي كو اليوم ماكش سلكها، اعطينا برونوستيك
2: ديما فينا. ديما مسلكها ما عندها حتى مشكلة. اللي فما نقولوا اش تحب نقول؟
0: برونوستيك؟
2: برونوستيك نقول لك.
0: يا سيدي.
2: بالنسبة لي أنا ماتش السي اس اس و
0: النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي، باهي نبداو بهذا ما يسالش.
2: السي اس اس باش ترشح بيان سور.
0: سكور
2: 2-1.
1: بلنتيات.
0: ما نسيتها.
1: بلانتيات
0: راك اللي تحضر باش تعملها لي راك
1: بلانتيات تخيل ماتش باش تعاد سيري وبلانتيات بلانتيات ما نعرفش
0: توقع
1: برا قول سي سي زعما بلانتيات نتخيلوا باش يوصل بلانتيات
0: ايو سكور على 0-0
1: 0-0 1-1
3: لا 1-1 تاعي هذيك
0: ها حاجه هاي باه 2-1 راك اللي تترجيح النادي الصفاقسي
3: 1-1
0: وراك اللي تترجيح
3: ركلت ترجيح من
0: لا خذ مدامكم شوف تختار 1-1 دبروس
3: ما نعرفش
0: الفريق قالها من لو 2-1 خويا لا بينالتيات ولعب لعبه الزهر ما ندخلش فيها
3: ما كلهم عندهم دو بون تيرور نتصور سي سي بكار معلول بن علي
0: نعاود نذكر انه الواحد واحد الريزلت هذه يستبخطوا يا برشا خاصه كي خليك ديما هكاك يستبخطوا الشباب الرياضيه بالعمران الترجي الرياضي التونسي
2: الترجي 3-1
0: 3-1 الترجي الرياضي التونسي
2: 3-0
0: 3-0 للترجي الرياضي التونسي
3: 2-2 ترجي
0: 2-2 للترجي الرياضي التونسي موجود مهيب يلا نمشي مباشره دي مهيب مهيب مرحبا
5: مرحبا بك كريم مرحبا بكل المستمعين في داتا فوت من كرة القدم نمشي كرة اليد اليوم في موعد جديد مع ديربي العاصمة هذه المرة في الدورة نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد بعد حسم الترجي لقب البطولة الفريق يبحث عن التعويض من مسابقة كأس تونس على مستوى فرع كرة اليد أكيد مقابلة هامة ومقابلة مشوقة بين الفريقين في دور نصف النهائي أو دور نصف النهائي اللي تسمع فريق جمعية الحمامات بنادي كرة أو فريق بدور نصف النهائي الثاني لكن نحكي حاليا على المباراة الحالية اللي صعبت في قاعة الاتحاد السكري في رابس تقدم حاليا النادي الافريقي بفارق نقطة واحدة كفى مقابل اثنين على حساب الثلاثة اللي بتوصي وحضور جماهيري محترم العدد نقوله هنا في قاعة رادس مع فيب أيضا لمجموعات الأحباء على هذا اللقاء، ولكن مقابل السم مشوقة كريم على مستوى كرة اليد التشويق متواصل في رياضة هذا في الرياضة على عموما هذا الموسم في مختلف الاختصاصات الشرعية.
0: الأمور التنظيمية، الأمور التنظيمية كديربي كمباراة أجوار الأمور عادية ما لأنه بحضور جماهير فريق وحيد الفريق فقط
5: بحضور جماهير فريق واحد حوالي كناش منقوله 2000 محب حسب القرارات وعدد كذلك المسموح بها للدخول لهذه اللقاء. لكن نذكر أن الدور النهائي بش يكون مع نهاية الأسبوع القادم يوم السبت القادم قبل أيضا نهائي كرة القدم يوم الأحد القادم مقابلة مستوقع مثيرة. نذكر النتيجة كريم 3-3 حاليا بين النادي الإفريقي والترشي الرياضي ألسون.
0: شكرا يعطيك صحة مهيب. النقطة الرابعة للنادي الإفريقي دونك هذاك علاش سمعتوا الحس متاع الجماهير أو تصدي لا تصدي أو قدامي الواحد التصدي لحارس النادي الإفريقي هجمة معاكسة كانت للترجي الرياضي التونسي. والآن النقطة الرابعة للنادي الإفريقي 4-3 في 6 أو 7 دقائق لعب إلى حد الآن. يلا نمشيو لداتا أورو.
6: داتا أورو،
0: داتا أورو. رونالدو يبكي فرحا، النصر السعودي بطل الدوري السعودي. سنوات عنده النصر السعودي ما فاز
2: 2019
0: سنوات، وكريستيانو رونالدو أول لقب محلي ليه في السعودية شفناه يبكي البارح. عنده سنوات رونالدو فوق 4 سنوات طو.
2: أي هو يمثل مع التغير متاع البطولة السعودية، هو اللي جاء، هو اللي جاء وراه للنجوم للكل. ما ينجمش رونالدو لو غانيور معناتها اللي حب ديما يربح، لو موفي بيردون اللي خسر معناتها كسوا حتى عمني في الشامبيونز ليغ ازياتيك خسرها، خسروا ما تنساش قبل بربعين فينال متاع
3: شامبيونز ليغ 2
2: شامبيونز ليغ 2 متاع اسيا ضد ليكيب الياباني
3: هاي
2: وهز كان كوبارا بدو ما جاء. دونك بالنسبة لي له سي دو ترافاي ابوتي، ما عمل حتى لي ريكروتمون في الاخر ولا يعمل فيهم رونالدو معناتها فيليكس
3: المدرب
2: معناتها عمل
3: خيزوس
2: روح قص في ما تنساوش زاد قص البريود اللي عطاو للهلال فلوس باش ياخذوا بنزيما وفي ديسمبر هما ما خذاوش برشا فلوس باش يزيدوا يجيبوا ملاعبيه. دونك
3: يا ماكيكا ولات البطوله اشبه من اكزيبيسيون اكثر منها دوري
2: بيان سور. ماش
3: انا مع كامل احتراماتي برشا فما برشا حوايج ما عندهمش علاقه بكره القدم.
2: اي وتشوف
3: انا بطوله معموله مونتي سبيسيالمون باش يتنافسوا فيها اربع جماهير هذا كلام. انا اليوم نجي يعني اليوم عندي انفون سوفران عنده مئات الملايين تاع المليارات، نجي نقول اليوم والله حطيت ناصر وكريم وكريم دو والدكتور باش يتعاركوا والاخرين اخويا يشوفوا مشاكل هذا عادي.
2: بون زاد قرب زاد القى شو اسمه القادسيه
3: بعيد على بعضه بعيد
0: مع الاتحاد كيف جمعيه كيما بنزيما وتهز الهلال
3: امون افي امون افي بطل الدوري السعودي وجلال قادري لانه بامكانيات ضعيفه وضعيفه جدا اول مره يحقق 42 نقطه في تاريخ جمعيته ما عنده شيء.
2: ما عنده شيء لا
3: ما عندوش شوارات بالكاليبر اللي موجودين عند الاخرين. شكون عنده
2: مكوين نتاع الترجي
3: كيخ تقارن فيه بالي قارن فيه بالي ستار
0: قارن فيه اليوم هو شانفريت تيلي راهو باش تفهم النيفو باش تفهم النيفو
2: اليوم دو بون زيترونجي
3: صديقي اليوم
2: عنده البيفو نتاع المتلوي اللي عمل سيزون كبيره
3: باستوري باستوري كيما ما تقارنوا معناها اليوم انت تقارن في جمعيات عندها ايفان توني كيب ناسيونال تاع لانجلتير وعندها فيرميني وقبل وعندها محرز وعندها ماني وعندها
0: جو فيليكس
3: وعليه نحكي على الاهلي اللي هي الاهلي الاهلي في الهلال
2: رياض مصر تروزيم كارديان
3: تاع بريزيل اسمه انزو ميو كذا وما غادي الهلال عندها فهمتني ميلينكوفيتش سافيتش روبن نيفيس وجوارات معناها فهمتني
0: كوليبالي
3: وداروين نونيس وتجي الاخر تقول عنده بوكوينا عنده بابا باستوري
2: جماعه يتعاركوا بالافساز والاخرين فرد
3: بالحجر الاخر فرد حجاره فرد ماء صحيح
0: هو فرق بالافساز وفرق بالفرد بالماء
3: فرفر اللي عرفته بتاع قبل تاع العيد برجو ليا الحقيقه بطوله بيزي معناها فما
2: فرشت
3: نيفو عالي هو الكوره ربحت الكرة
2: والمنتخب خسر
3: والمنتخب خسر برشا
0: شوف في شوف في مهاجم اللي الحمدان حاجه كيما اللي ضيع ركله جزاء نفستات في قطر مع المنتخب السعودي
1: كان في الهلال جاء للنصر
0: دخل البارح دقيقة 86 وقت اللي رونالدو سي بون ايبويزي خارج ماش نجم يلعب
3: والبريكان انت كان بتاع اللي
0: داخل داخل دقيقة 86 دخلت نلقى السيد كونفوكي المنتخب السعودي حتى ميم با لعب دقيقتين ما بعرفش في كاس العالم لانه النيفو ما يخليهش يلعب وهذاك علاش راهو برشا ملاعبيه سعوديين مشاو للقادسيه مشاو الفرق وسط الترتيب السعوديه
3: الفرق والشباب والنيوم مش يلعبوا هي اما الحقيقه من الاخر نرجع ونعاود نقول اونكور اون فوا موازين القوى اوسي بيان في وسط الشامبيونان لوي مي كو بارابور للقاره الاسيويه معناها بعيد على بعض شيء ما تو با كومباري
1: دو فوا شامبيون
3: ازياتيك ازياتيك
0: اربع سنين تالي
1: في يلعبوهم في بلادهم
3: ونزيد اكثر من هيك يلعبوا في السعوديه
1: لا لعبوا في السعوديه
0: هل روتور منه في
1: لا تور فينال
3: ما فماش ايكيتي معناها ما فماش قد قد دو بوا دو ميزور
2: اما راهو دكتور ما تنساش 10 سنين و15 سنه تالي راهو كانوا يكريوا في الناس باش يدخلوا من الاستاديات يتفرجوا في الكوره
0: مش في السعوديه
2: هذا في السعوديه مع المستعدين
3: في قطر
0: في قطر
2: لا لا حتى في السعوديه اللي حضرت عليهم انا يكريوا من الناس يمشيوا باش يجيوا يشجعوا ويجي خدمتهم رابح خاسر يشجع ما فيش حتى مشكله قبل احنا وقت اللي كنا منافسين كنت يودي من مره مشيت في شهرين مشيت اربع خمسه مرات للسعوديه معناتها اتحاد والاهلي الاهلي اهلي جده اهلي جده لا في البطوله العربيه الاولانيه والثانيه هاك العامين دو سويس العام العام اللي هزينا هذيك
1: الكليماتيزور اللي موصل حتى كليماتيزور
2: لا هذيك في هذيك في
1: العمل لاعب يعني ياخذوا
2: هذيك عمل فين هذيك عمل فين
1: وصلوا حتى
2: ستة بناقل ولا سبعة بناقل روحت كل ماتش نخرج احسن جارديان ناخذ جائزة
0: من قالها
2: ماما قالوا لي كلمة الزرز تو ولا عطاهم لي
0: ناقل غالي
2: عطاهم لي والله برشا بناقل ستة قسمتهم انا هشام الجزيري وقت التحية دي
0: كانت الكورة ما عليها والله هذوما حاجات راهم ما تقام كان في الديوان
3: ما باش نرجع للدوري السعودي الحقيقة إلي جران تان توا معناها باش تكون فما اون سيرتين ايكيتي بالجمعيات يوليو عندهم دوتر ستار
0: ايكيليبر
3: كليبر معناه والحقيقة تحكي لي حتى موضوع رب فما حتى لاعب أجنبي في لافورس دولاش يمشي للسعودية بخلاف السوارت ما تقول لي ليه خاطر يحب اللعبة ولا ليه ليه ليه الراجل نزل على القرص
0: وتشالنج وتر
3: الراجل نزل على القرص قالوا من دوم عاشكم بستاد في ستة شهور بنا له مستاد بتاع الهلال ذاك بارك ذاك الأول بارك
0: لا الأول بارك بتاع النصر
3: بتاع النصر هو اللي بنا بتاع الهلال
0: كينج بارك الأخر كينج بارك
3: تي كله بارك فهمني ابنها في ستة شهور الراجل وكرون جيون الدنيا مقلوبة تقول في ملاس تقول في الملاس
1: أنا المرأة اللي تباعوا تو دخلوا معناتها في في السوق الكرة معناتها كل شيء يتباعوا أما الحاجة اللي أهم دوك 41 سنة رونالدو معناتها
0: يبكي في لقب
1: معناتها كيسجل هدف الليموسيون ساعات تقول والله يكزاجير معناتها تشوف مي تشوف تشوف الراجل معناتها التفكير متاعه
0: رباح
1: اي رب بخلاف قديش منه رباح معناتها هزتي دويت الكل ما زلت
3: كنت ما العمر في العمر هذاك انت خايف ما يكمل في عوام وغادي
1: يكمل في الالف
3: مش يكمل في الالف
1: بونتو يكمل في وقت
3: في عوام وغادي معناها
1: ما يريد بونتو خليني بدا ميسي ولا
3: يا ريت يكمل في عوام نعم
0: واقفه يعني في
1: يتمشوا
3: رونالدو مشى مان يونايتد لعب يا اخي رونالدو لعب في مان يونايتد ثلاث اربع سنين تالي قبل ما يمشي السعوديه ما لعبش
1: وقت كان يسجل كي يدخل كان ديزيزيف في الشامبيونز ليغ
3: اسمعني فما عمر فما عمر وفما ريت
2: سامحني دكتور فما ملاعبيه
3: يلعب لهم مع زامك ويلعب معك
2: عندهم كارير اقل من كريستيانو ويمشيوا بالاسم هذاك يمشي يددش ويمشي يقول لك انا نصور في سوارد مسح
3: ما هو يصور في برشا سوارد 200 مليون دورو
2: هو بالنسبه اللي هو عنده دي ديفي بيرسونيل كما كان يحكي لك كريم يحب يوصل
3: ألف
2: بونتو يحب يهز بس التيتر
0: دكتور يقول لك يهديكم ربي راهو الفرق السعوديه فرق شعبيه وتعبي على غير دول الخليج راهو في السعوديه الفرق عندها جماهير
3: عنده حق فما اربعة خمسه كبار
2: اما يا ودي انا شفتهم بعينيا معناتها احكي لك 20 سنه تالي كنت انا في السعوديه بطوله عربيه الاولى وبطوله عربيه الثانيه يمشيوا يدخلون بالفلوس وكانوا يشجعوا رابح ولا خاسر وما يشجعوا
0: يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه
2: وقال لك هو
3: مش لاقي كابويت
1: مش لاقي النصر والاهلي والاتحاد جماهير كبار
2: معناتها عندهم ببليكهم عندهم ببليكهم مش ما عندهمش اما فما بارتي من الواحد اللي خدمتهم كان
3: هذيك نعطيكم اكزامبل قبل
2: يعملوا شوف استاذ
3: قبل ما تجي الريفولوسيون
0: بالبوخ
2: بالبوخ والغداء
3: والكابويت نتاع الرجاء نتاع الوزير قبل ما يجي ريفوليسيون تاع الفلوس في السعوديه ما كانوش يهزوا شامبيونز ليج تاع لازي
2: صحيح
3: كانت شو اسمها تهز الامارات هز
2: اي الامارات
3: وشسمه قطر هز
0: قال لك حسين الجربي قول لي كريم بربي يقول الدكتور مارادونا لعب كاس عالم وكورشو قدامه
3: لعب ب 94 نتذكر
0: اخر ما كملش
3: البونتو هذاك ما كملش بوتو الجريس هذاك
0: مخدرات
3: باس باس ما نتذكره
0: دوباج وقتها دوباج وقتها
3: دوباج سوبر فيون
0: ما كملش السؤال اللي طرح نفسه باش نبدا بك كريم نختم به السؤال هذا الفرق بليز موان اللي قرب شويه لبعضها لانه ما عادش قرب برشا الهلال السعودي هرب شويه
3: في الهلال الثاني تو
0: الهلال السعودي سان داونز الاهلي المصري الترجي الرياضي التونسي القاسم المشترك بين الفرق هذه اللي هي جينيرالمون ديما ابطال في بلدانها في السنوات الاخيره اللي هي كانت موجوده في كاس العالم الانديه واللي هي الموسم هذا غير متوجه كابطال هل انه كاس العالم للانديه اثر على الفرق هذه والا لا المشاركه في كاس العالم الانديه الصيف الماضيه في الولايات المتحده الامريكيه وخاصه انه بعد كاس العالم الانديه جات كوبا راب وجا حتى كوب دافريك في البلدان الافريقيه وجا كوبا راب والسعوديه مثلا لعبت الهلال شارك دونك وجات الازياتيك دونك الحقيقه عدد مباريات مرتفع جدا وما ثماش وقت للتحضير والبريباراسيون فيزيك الاولى هذيك الكل ما لقاولهاش الوقت اثر كاس العالم للانديه على الفرق هذه
2: النجم يأثر وقت اللي نحكيه على بيريود راو متاع راحة باش ملاعبي يسترجع الأنفاس متاعه ونعتبرها مرحلة مهمة أما كي تلقى سيزون تربطها بسيزون والزوبجيكتيف معتها سبورتيف تقعد ديما معتها فاعلة وما تاخدش السيكل متاع البريباراسيون كيما يلزم راو الملاعبي ما ودم والحام
0: والأربعة يشتركوا في نفس الحاجة
2: زيد تشيلسي وسيتي
3: صحيت وجمعية ممشاعدين
2: تشيلسي يزدها ولا كملت السابعه
0: الثامنه ما تلعبش حتى مسابقه اوروبيه
3: السيتي جورنيه تلعب كونفرنس
2: باريس سان جيرمان
3: سان داونز لولا راي كريم
0: لا سان داونز لولا
2: نقصها ماتش
0: لا الاخرى نقصها ماتش اورلاندو تربح تز بطوله
3: تربح
0: ما كملت البطوله نتاعها
3: ما لولا 68 وبيرات 66 بيرات تلعب ماتش اورلاندو عندها
0: ماتش مع فريق متوسط ترتيب
3: كوليج
0: كوليج
3: مع فهمتني معهد اعدادي هيك
0: صحيح سبعة عند أورلاندو سيبو
3: صحيح ما. أوربيت أوربيت كوليش ما هاد خاص
2: هو الكوب دي موند سي نورمال باش تأثر على في فترة متاع بريباراسيون حتى ما تأثرلكش بوتيتر على نتائجك في الأخر مي فما بوكو دو بليسور باش يجيوك ريال مدريد معناتها سيزون كاتاستروفيك سيتي و بي اس جي متسمى سنام
0: بي اس جي برشا اللي بليسير سنام
3: نعم
2: بي اس جي بي اس جي في مارس العادة هذا الشامبيونا سنام توا الاسبوع اللي فات ربحوا لونس باش هزوا وراهو لونس راتات دي بوان في الاخر باش
3: سافونوف ماتش لونس نحى خمسة ستابون
2: توا دونك بون هو كلها فلوس الكرة توا ولات كلها فلوس دونك جماعه تستفادوا ماديا جماعه الكل وما خسروا معناتها
3: فما تركيز كبير على البطولات القاريه راهو مثلا سان داونز كما قال كريم يستوي الحال في الشامبيونا
2: قاضي قاسي اللي هو العاده راهو الشامبيونا
3: هي نعرف اما كي عندك اوبجيكتيف كونتيننتال الحقيقه مع كامل احتراماتنا الناس كل الشامبيونا يجي من بعد اليوم باريس سان جيرمان
2: في فلوس
3: باريس سان جيرمان تقول لها تخسر شامبيونا مع لانس وتهز الشامبيونز ليغ تقول لها
2: صح لك تخسر
3: كيما سان داونز تقول لها تخسر الشامبيونا نتاعك كل عام قداش عندها بيتسو موسيماني عنده 10 سنين 2016 ولا 16
0: هاي به
3: اوبجيكتيف سوبريم
0: بونستيك لمباراة جيش الملكي وسان داونز ذكروا المباراة مباراة الإياب
3: الروتور
0: للذهاب كان هدف مقابل صفر لفريق سان داونز الجنوب أفريقي واللي يتفرج على المباراة ما كانش فيها برشا فرص راهو
3: في الاخر
0: الافريكان والهدف والهدف مخالفة مباشرة وما كانوش برشا فرص وبالتالي ماهيش موش فينال تلعب
3: لا الكرة الافريقية دون فاسون جنرال صافي 6 7 سنين فقدت الشار نتاعها ابارتير من دوري
0: الاقصاء
3: بعد المجموعات
0: واحد بلاي سبيرز مباراة كيشي فيرمي في استاد الكبير نتاع الرباط
3: واحد
0: نار واحد تربح نتاع الليل
3: واحد واحد تربح سان داونز دونك تزكوب
0: سان واحد واحد سان داونز بطل
2: 3-1 الفار
0: الفار بطل سانتوس حبيب الملايين
3: صيف
1: بالجمهور ولا بلاش
0: بالجمهور
3: 40 عام هاي
0: جيشي فيرمي في استاد الكبير نتاع الرباط
3: 86 ما زوج
2: واحد بلاش سان داونز
0: باش سان داونز تعاود تربح
1: معاك كريم مطلع انت على افريقيا وقتاش يبدلونا الهدف في كيما في الاوروب
0: مي بون
1: خاطر قعدنا الفرق مانيش معاهم في الكره
0: الفرق بينه وبين الاوروب انه الاوروب البوطو برا ما يمشي زوز ما يلعبوا برولونغاسيون مي في الافريك نحاول برولونغاسيون دونك ما يعطيش
1: مش نفس الكره احنا
0: اي ما يعطيش ما يخليش الفريق الاخر فافوري عليك لانك انت تلعب في ميدانك وهو لا
1: كما صار في الزمالك ولا الويس
0: خسرت ربحت نفس سكور مباشره ركلات جزاء وركلات ترجيح
3: ما فما حتى قبل جزء الاخرانيه لا بروف الكوب دي موند دي كلوب شكون مزوج جمعيات اور اوروب
0: لامريك
3: دي سود اللي نجموا ينافسوا
0: فلامينغو
3: لا لا اور اوروب اللي هما هيلي نحكي اسيا افريقيا هيلي لو سان داونز اللي نجموا ينافسوا ويربحوا ويخلطوا 4 3 3
0: موسم ابيض
3: نحكي اسيا افريقيا اللي عندهم برشا فلوس معناها
0: شكرا دكتور مرسي. شكرا كريم دلهوم شكرا ناصر بدوي شكرا صبري البوعزيزي وكذلك نادر بشيدة دلندا حاتم وبقيه الزملاء امين وبقيه الزملاء في قسم الرياضه اليوم دونك ديجيتال ويفز بهيره في الاخبار ثم نسال الديوان مع سماح مفتاح نرجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم كل خميس وجمعة داتا فوت من 3 إلى 5 تاع العشية
7: داتا فوت أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
8: أريد طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تمكنوا أخيرا علماء من إنعاش مخلوق متجمد لمدة تفوت 24 ألف عام في سيبيريا والأغرب أن هذا الكائن استيقظ وبدأ في التكاثر كما لو أنه شيء لم يكن كرياتور كونجلي دوبوي 24 ميلان تمثل آخر ديكوفيرت في سيبيريا هو أن أورغانيزم ميكروسكوبيك يحمل اسم روتيفير ديلويد طوله 0.5 ملمتر عاود رجع للحياة بعد ما كان مجمد ل 24 ألف عام وتم العثور عليه في البيرجليسول سيبيريا مثل هذا يقدم نظرة على قدرات certains êtres vivants على تحمل des conditions extrêmes ويخلينا نطرح العديد من الأسئلة حول الميكانيزم دو لا كريبتوبيوز الاكتشاف هذا يبرهن زاد أن حيوانات ملتي سيلولير يمكن لهم البقاء على قيد الحياة بأقل ما يمكن من طاقة ويرجعوا أنفي وقت لظروف تولي أحسن كما هو معروف على كائنات للتارديغراد واللي توقف بريسك كومبليتمون لور ميتابوليزم لكن مش كما حال اليوم لعشرات آلاف السنين الدراسة هذه زاد باش تفتح آفاق جديدة للبيوتكنولوجي والاسترو-بيولوجي لمحاولة استعمال وتطبيق الكريوجيني وتصبير رواد الفضاء لمدة سنوات في المراكب الفضائية قبل إعادتهم للحياة عند وصولهم إلى الكواكب والمجرات لتبعد علينا ملايين السنين العديد من اليوم يتحاوروا لمدة طويلة مع الذكاء الصناعي ومع العديد من الشات بوت وكل واحد عنده سون انتليجنس ارتيفيسيال بريفيري وفما أن جون أخيرا جلب الانتباه لأنه طلب من المستعمل وهم غارقين في نقاش طويل أنه يقوم يرقد وأنه حان وقت النوم الحادثة هذه صارت مع مئات مستخدمين نموذج كلود اللي لقوا مساعدهم الرقمي ولح عليهم بالراحة حتى في الصباح هذا يفتح باب التساؤل حول سبب تكرار هذه الظاهرة دون توقيت منطقي واضح وبرشا مستخدمين اشتكوا من تكرار المساج لأكثر من مرة شركة أنثروبيك وصفت الأمر أنه عادة بسيطة في النموذج وباش تحاول تصلحها في المستقبل التفسير الأول لهذه الظاهرة هو بيانات التدريب لأنه النماذج هذه تتعلم من ملايين النصوص لتربط بين السهر والحاجة إلى النوم وتستعمل النمط اللغوي من دون أي نية أو وعي يمكن زادة فما تعليمات خلفية تضبط سلوك النموذج وتوجهه لإنهاء المحادثات الطويلة بلطف وتجنب امتلاء الذاكرة المؤقتة وربما زادة عبارة حان وقت النوم ما هي إلا جملة محفوظة في شبكة عصبية عملاقة لكن تفاعلنا معها يكشف الكثير عن علاقتنا المتغيرة بالتكنولوجيا وتخلينا نشوفوا الالغوريتم بصفة مختلفة تماما على ما هي عليه فعلا هل فكرت نهار في معرفة votre QI أو le calcul de votre quotient intellectuel الطريقة المعتمدة عليها هي دي تيست أوفيسيال واللي في الغالب يكونوا غاليين برشا ولا نلقاو زادة دي فيرسيون أون لين لكن الفيابيليتي نتاعهم تخوف وما تعطيش نتائج صحيحة اليوم العديد من المستعملين لقاو حل آخر وهو اللجوء إلى ذكاء شركة أوبن أي أي شات جي بي تي للحصول على أون استيماسيون دو سون بروفيل كوجنيتيف لازم تعرفوا أن شات جي بي تي ما نجمش لحد اليوم يحسب أن فري كيو إي بطريقة علمية بحتة لأنه سول لي ريزولتا ريكوني مصدرهم خبراء واخصائيين ودي بروفيسيونيل كيما لي ايفالواسيون بسيكوميتريك انكادري. لكن من جهه اخرى فانه شات جي بي تي يمكن له اقتراح تحليل انتريسون لطريقه تفكيرنا عبر المحادثه معه. حسب صانعي محتوى مختصين في الذكاء الاصطناعي فانه ممكن الحصول على ان بورتري مونتال ديتاي باستعمال ان برومبت تري بريسي. والفكره هي طلب من شات جي بي تي انه يحلل اجوبتنا ونطخ لوجيك وطريقه ترتيب افكارنا بور ديجاجي دي توندونس كوجنيتيف. لو تحبوا تقوموا بالتجربه فما عليكم الا البحث على لو برومبت دو نولان كريتيان وتكتشفوا هل انكم تفوتوا ال100 نقطه واللي تمثل الذكاء العادي وتتحولوا لدي سور دوي. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
11: أريد طور عالمك.
12: Publicité.
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
14: ديوان فام فلاش نيوز.
15: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. بلدية تونس تعلن غلق الأسواق اليومية لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، وسيتم بصفة استثنائية فتح الأسواق اليومية يوم الاثنين 25 مايو الجاري. فوز مسرحية هما من إخراج الفنانة سيرين جنون وإنتاج مسرح الحمراء بالجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل التي تحصل عليها الممثل البحري الرحالي في المهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن. ووزارة الشؤون الثقافية تؤكد دعمها للمبدعين التونسيين ولمختلف التجارب المسرحية الجادة، وعبرت عن تشجيعها على مزيد الانفتاح على الفضاءات العربية والدولية بما يعزز إشعاع الثقافة التونسية ويكرس حضورها في أهم المحافل الفنية. إلى الشأن الدولي، صدور قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ 14 جوان 1830 حتى 5 جوان 1962 وأثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية. واشتمل القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على 4 فصول و21 مادة، ويعرف القانون الاستعمار الفرنسي للجزائر على أنه جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية. الأمم المتحدة تخصص 60 مليون دولار لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
2: ديوان فام،
1: ديوان فام،
2: صوتكم
3: ناس الديوان.

0: بوبليسيتي.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونيد في الإخراج الرقمي، على يميني سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا سيد العميد.
6: أهلا بيك سامح كابتن.
5: يا مرحبا يا سيد العميد،
6: اسمح لي
5: نعملوا عسلامة عسلامة ونرجع لك على البلاغ. يلا تو سويت نحكيو على بلاغ وزارة الدفاع. دكتورنا ابن سينا، اهلا وسهلا ومرحبا.
6: اهلا وسهلا دكتور ليك سيد العميد كابتن نوروز النادي وايمان سد المستمعين والمشاهدين ناس ديوان واذاعه ديوان فهم.
5: شكرا لك دكتور، مرحبا. كابتن كباتن طلياني، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: مرحبا بك سماح مفتاح.
5: توا كنت نحكي لنورس قلت لها قليل انا حتى اصحابي وزملائي يقول سماح برك، بس كل سماح مفتاح.
7: هلا دكتورنا الباهي خويا
5: هلو
7: سي سليم، بس مزيت مع الدكتور
8: درت لي
6: كابتن. انت شو انت اللي يغزل لك تجاوب وتقول
8: كابتن بحريه وما نجاوبوش حتى توا.
7: عايش ربي يفضلك
8: عايشك
7: زيرة البرنامج
8: عايشك.
7: فانتي نادية إيمان والكتيبة،
5: مرحبا.
9: مساء الأناناس لأغلى الناس.
5: اسمع، مساء الأناناس للكتيبة الندو الجميلة. مرحبا بكم ناس الكل، غزالتنا نوروزة، أهلا وسهلا مرحبا.
8: أهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور، سيد العميد، دكتور، كابتن، ندو، أمونة، نسلم على يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن كما العادة على رسم الكتيبة.
5: مرحبا بك نورس. سيد العميد يقول لي نحب نبدأ قبل رب البارح وغيره نحكي على بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، البلاغ اللي كان نصدر البارح. قبل ما تعطينا رأيك سيد العميد، وكن فما شكون من اللي يسمعوا فينا ولا تبعوا ما شافوش البلاغ هذا، دونك باش نقراوه بحذا فيه. البلاغ يقول: أمام تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، تذكر وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية، وتؤكد من جديد أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. هذا كان بلاغ وزارة الدفاع.
6: أنا توا باش نبسط الأمور باش نقول أنا شنو عشت 38 عام باش نفسر للسادة المستمعين والتوانسة إيش معناها البلاغ هذا. إيش معناها الجيش التونسي من اللي يدخل الجندي أو الرقيب أو العريف أو الضابط، ثوابت واضحة أنه نحن لا الجيش التونسي لا هو لا للعلم وللأرض ومن يختاره الشعب التونسي، ما يهمنيش فيه شكون، لا لونه ولا سياسته. والجيش التونسي مع عام 56 بقي بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية، لأن ذي ما تهمناش. المهمة متاع الجيش واضحة، الأربع مهام الموكولة للعسكري والقيادات العسكرية واضحة: الدفاع عن حرب الوطن ونجحنا فيها، المسامة في حفظ النظام عند الأمر، ونجحنا فيه وشفنا 14 جانفي ايش صار معنا. ظهر الجيش التونسي اللي خرج ما خرجش يخدم في حتى حد، خرج لحماية مكاسب الشعب التونسي والاستقرار الشعب التونسي. الثلاث اللي هي المساهمة في حفظ الأمن السلام العالمي، وشفتوا مهام الجيش التونسي كي يخرج ايش يصير. والرابعة هي المساهمة في التنمية في البلاد، وشفتوا ايش يعمل في الطرقات وفي الجمعتوك وفي استصلاح الأراضي وفي الطرقات. غير هذا ما ثماش. الثوابت في الجيش التونسي واضحة وجلية، لم ولن يدخل في هالمعترك والتجاذبات السياسية لا أمس ولا اليوم ولا غدوة. نهني ناس كل، لأن الأمور واضحة. اللي وقع في تونس شفتوا البلدان اللي الجيش متاعها في ريحة سياسية، شفتوا صار، شفتوا صار في بلدان أخرى. تونس خرجت آمنة وسليمة من التجربة، بينما في دول أخرى شفتوا صار ما صار. علاش؟ لأن العمود الفقري متاع تونس هو حياد الجيش التونسي. إذا نتحمس سلوتي في كلام أقول فيه، لأني إذا عشته وقعدت 38 عام لا لون لأي عسكري شفته، ما شفتش في وحداتنا وفي ثكناتنا وفي قياداتنا أي لون، لا من قريب ولا من بعيد. احنا اللي اختاروا الشعب التونسي بانتخابات نزيهة حرة، احنا مش احنا الشعب التونسي اختاروا، احنا نولي في حدود بتبيعنا تأمر بأوامر من يحكم تونس في حدود قوانين الدولة التونسية
5: لعلمين والعسكري
6: واضحة. يعني الدستور والقوانين التونسية هذيك هي. إذن اللي حاولوا توا باش ها راهو نقول لكم اللي فيدو حجر لوح، راهو قلت لك لا قبل لا تو لا بعد، مستحيل. لأني قلت لك ثوابت من الجندي البسيط إلى رئيس الأركان، هذيك هو الثابت الموجود.
7: والدليل على ذلك دقيقة أن 14 جانفي كان الحكم على قارعة التاريخ
6: بالطبيعة بالطبيعة
7: هكا ولا
6: صحيح.
7: كان في معناها وما شافوه الجملة، خاطر كما قلت الجيش تاعنا بوليتيك.
6: لا آه بوليتيك
7: آه بوليتيك
5: فلا تقول أنت سيد العميد البلاغ هذا هو تذكير،
6: تذكير فقط،
5: تذكير بالترتيب العسكرية
6: وبالثوابت
5: العسكرية وثوابت الجيش الوطني التونسي قبل وتوا ومن بعد.
6: اكزاكتومون
5: هذا اللي
6: ولن يتغير.
5: فلا دكتور تقول حاجة ولا
0: كلمتين خفيف نضيف. أنا مكتعرف ما نجمش نكون جوجي بارتي، خاطرني كنت ضابط سامي قبل في الجيش التونسي. الجيش التونسي هو جيش جمهوري، ومن القسم نتاعو فيه كلمة نكران الذات، وعمره ما دخل في السياسة لا قبل لا توا لا بعد. معناتها جاي جمهوري مش قاعد يعمل في السياسه نتاعو. تحيه الى كامل القوات العسكريه نتاعنا والجيش الوطني، تحيه لهم وربي يعينهم، وان شاء الله يبعدوهم ديما على التجاذبات السياسيه، على خاطر ديما وعشناه لو قبل مش مليون بركه، ديما يقحموا الجيش في الحكايات هذوما في فترات سابقه لغايات سياسيه بحته. دونك الجيش ما هو ملك حتى حد، هو ملك الشعب التونسي والجمهورية التونسية، وهم حماة الوطن.
5: فلح. واضح. وهو كذلك، والبلاغ ذلك كان واضح، معناها الكلمات اللي تكتبوا فيه البلاغ واضح. واحنا في بلادنا استنسنا البريود هذيا، طالعين ديما عندنا ما نزيدوا عندنا ما نقصوا، عندنا ما نفتي وعندنا ما نفهموا في كل شيء. حاولنا هذا التفسير كما تقول انت سلاميد لبلاغ الجيش الوطني. وراو العميد توفيق ديدي نحكيوا على 38 سنه جيش وطني، معناها ذولي اكثر من ينجم يفسر لنا بلاغ من بلاغات وزاره الدفاع. دكتورنا راو نحكيوا على الدكتور 20 سنة جيش وطني هكا ولا 19. شوف الانضباط نتاع العسكرة 19 مش 20 فوالا. والكابتن عملت عام
7: وشهر في سيدي احمد
5: فوالا. كمل دونك شكرا لكم. هذه كان لفتة لبلاغ وزارة الدفاع. نمشيو بعدو توت سويت لضرب البارح.
10: ضرب البارح في ضرب البارح كالعادة كي نحكيه على العيد والمناسبات ديما نشوفه كي ما حكينا البارح مظاهر تثير بعض الجدل خاصة في البريود هذية. وتوا نحكيه على دز ولز، لكن المرة هذية في محطات النقل البري، منهم فيديو للنائبة فاطمة المسدي هبطت قبيلة
5: اليوم. هي كانت موجودة
10: وكانت موجودة في محطة المنصف بي، الصف برشا وطويل، الناس بتستنى عندها سوية، وكل عادة نفس الإشكالية قاعدة تتعاود مع كل مناسبة. نحن في هذا الكل نحب نعرف شنو ما أكثر المخالفات اللي قاعدين نشوف
8: يشوفوها وإلا نسجلوها وإلا تصير ولا يقوموا بها المواطنين في البريود معناها في المناسبات والأعياد وغيره. هات نفهموا التفاصيل من عند العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور في تصريحه لنس ديوانة.
11: مستعملي الطريق يقوموا فيه عادة بمخالفات مرورية تكون خاصة في البريود هذه، ومنها خاصة النقل العشوائي للركاب، كذلك نقل الركاب بدون رخصة. نشوف عديد السيارات الخاصة يمشيوا بحذا المحطات متاع الكيران أو محطات سيارات الأجرة ويقوموا بيركبوا مع المسافرين العباد مزروبة تحب تروح تعيد في ديارهم، دونك يكون هذا مخالفة مرورية وفي أيضا تهديد لمستعملي الطريق. كذلك العباد اللي عندهم الشاحنات الخفيفة خاصة ليلة الوقفة ولا أيضا نهار العيد العباد يمشوا يعملوا المعايدة يركبوا عديد بالعشرين بالثلاثين نفر في السيارة وهذا مخالف لقانون الطرقات وفيه تهديد أيضا للسلامة الجسدية لمستعملي الطريق. مخالفات مرورية أخرى يتم رصدها في البريود هذه ومنها خاصة السياقة في حالة تعرض. نشوفوا عديد سيارات الأجر اللي ياخو مع تراخيص استثنائية باش يخدموا على بقية وكل الولايات باش يسهلوا عملية نقل المسافرين، يحاول يعمل أكثر سفرات أكثر فواياجات باش يربح أكثر فلوس، ولكن هذا يعرض السلامة الجسدية للركاب للخطر.

0: الحاجات اللي يحكي عليها العميد هيثم الشعبيني. خلينا نفهموا شنو ما العقوبات لكل شخص يهز جماعة باش يروح بهم من بلاصة لبلاصة, يعني من ولاية لولاية بتبيع مقابل مالي, شنو عقوبته؟ نسمع.
1: المخالفات اللي تخص خاصة نقل أشخاص في عربة غير مهيئة للغرض وسلامتهم غير مؤمنة, هذا محضر عدل مروري, المخالفة متاعه تتراوح بين 100 إلى 200 دينار. ثم العباد اللي يقوموا بنقل ركاب بالأجرة وبدون ترخيص, عاد العباد كما قلنا يهز سيارته الخاصة مش بحذا محطة متاع لواج ولا محطة متاع الحافلات, معناتها يقوم بكارية. دونك هذه محضر جبائي يوصل إلى 700 دينار. ثم العباد اللي عنده ترخيص مثل سيارة أجرة ولا سيارة نقل الريفي, دونك عنده ترخيص ولكن يسمى ثم حمل إضافي للركاب, يقعد يهز معاه 8 بلايص, يهز معاه 10 بلايص ولا 11 بلاصة. هو محضر جبائي يبدأ من 250 دينار هو المحضر, ثم كل راكب زايد عليه 50 دينار. معناتها إذا كان هو اللواج هذا معاه زوج ركاب زايدين 250 ونزيدهم 50 في الاثنين, دونك يولي محضر جبائي ب 350 دينار. وبالنسبه لي مثل ما قلنا نقل اشخاص كيف اللي ينقل العاملات الفلاحيات ولا اللي يشد شاحنه خفيفه ويركب عباد من تالي, هذاك مثل ما قلنا دونك محضر عدلي مروري بين 100 الى 200 دينار.
2: واضح, شكرا للسيد العميد هيثم الشعبيني رئيس فرع الوساطة الغربي لسلامة المرور. كي نربطوا هذية تو احنا ديما نحكيوا على اكتظاظ في المناسبات متاع العيد, نربطوا هذية بأنه العيد هذا سنة جي في وسط سمان بلوكية في وسط الامتحانات. نشوفوا رئاسة الجمهورية نلقاوها تعلن عطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى, يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي, معنى الناس تخدم نهار ثلاثة وتخدم نهار الجمعة. فنعرف احنا شنو يستنى نهار الاربعاء الفجر ولا نهار الثلاثة ولا قديش من إدارة باش نلقاو فيها ناس غابت باش يروحوا, على خاطر عيد الأضحى عميد هو مناسبة نروحوا فيها لديارنا والناس ياسر تروح لديارها في الجهات.
3: ماشي نقول لك انا
2: كل شيء تلمى بعضه في العيد
3: تلمى بعضه ايه بالحق. الحقيقة منظومة النقل نتاعنا يعني بالحق تعبت شوي, خاطر المفروض راهو عندنا شبكة قاطرات تزنس كل فهمتني معناها, والأمور مديق لو ما نشوفوش المشاهد هذه نتاع الاكتظاظ ونتاع الناس تركب في ناس من غير واحد, خاطر حتى ربما ما تكلمتش على نوز راهي فما مشكلة نتاع تأمين زاد لو تزع عباد لا قدر الله صارت حاجة وتعرفوا
2: لا يتكلم عليها سيد العميد هيثم الشعبيني
3: قال قال على التأمين
2: ما هو لازم يقول مش نوز
3: لا ناخذ نورس في تقرير تقرير نتاع
2: تقرير
3: بصفه عامه, خاطر زادت هز عباد ومش مأمنين راي تنجم تصير عليها لا. كوارث لا قدر الله. اذا انا الموضوع نتاع الطرقات هذيا نتاع حب الازدحام شويه من حنا شويه مرتبط لي دين ما امس تكلمنا على البوسطه ولا اليوم نشف الذبان مو امس ما كلت بعضها ولا
2: أي.
3: اليوم كي تعديت
2: ما فما شيء
3: كانوا يجيوا من 6 تاع الصباح.
2: إيه ما هذا في العيد مش كيف كيف.
3: حبيت نقول لك لا حتى عنا بصراحة سماح. ولا عنا ثقافة الصف وثقافة التزال والازدحام. ذكرتني في جولدا ماير العام. اسمع احنا لازم نقول الأمور كما هي راهي. جولدا ماير وزيرة الوزيرة الأولى الإسرائيلية جاوا قالوا لها راهي الموساد قال لها راهو مصر شرت سكوت صواريخ سكوت. ما تحركت حتى شارع قعدت تكتب. يا مدام قال راي تخفت على اسرائيل راي مصر شرت سكوت نحت بلاد خزرت له قالت له تعرف قالت له نقول اسرائيل مشيت نهار تجيو الاعوان نتاعك ويقولوا لي راه شفنا العباد شد الصف شط على الكار وتعرف كيش الكيرا احنا دقشقشه تبدا العباد الكار تمشي عنا في ثقافتنا الدقشقيش بالحق راه واللهفه في كل شيء راو كلها جاي من وعي مجتمعي يلزم يجي نرزنوا تو نفكروا خطوه
2: انت حل المواطن تو حل انا مواطنه نسكن انا نورز مشرب نسكن في الكيف ونخدم في مؤسسه عموميه وعندي ولادي يقراوا باهي ولادي يكملوا نهار الاثنين فما دفورات بالنسبه لهم انا نهار ثلاثه في مؤسسه عموميه نقرا
3: بالي وفيها كل شيء دفورات وفيها الاسبوع هذا
2: لا لا تلاميذ الابتدائي ما فيهوش انا بنتي مازالت تعدي بعد العيد
3: الابتدائي يمكن
2: بعد العيد دونك
3: الثانوي اليوم اخر نهار
2: اي اليوم اخر نهار اما في الابتدائي الكل مازالوا قاعدين
3: ما كرهمش
2: فوالا هذا واحد ما كرهمش اثنين هالموظف هذايا اللي يخدم نهار ثلاثه ويخدم على روحه شو يعمل هو باش يروح وهو ماهوش موتوريزي شنو مش نجم يعمل
3: ما عنده ما يعمل
0: اي علمنا انه وزاره النقل قامت ببرنامج واستعداد خاص بالعيد نعطيكم بعض التفاصيل
2: تم ترخيص التفاصيل مباشره بعد الفاصل
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه

0: بوبليسيتي.
1: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
2: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
3: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
4: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلانير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
5: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
6: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
8: نحكيو على العيد الكبير في ناس الديوان. نورس قلت أنه وزارة النقل كانت عملت
9: برنامج استثنائي خاص بعيد الأضحى. تم ترخيص الشركة العمومية للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب الطلب، ما سيزيد العرض الكلي بنسبة 45%. كما يمكن المسافرين اقتطاع التذاكر وحجز المقعد دون سقف محدد عبر الشركة الوطنية للنقل بين المدن، بين محطتي باب سعد وباب علي، ومع إمكانية استعانة بأسطول شركة النقل تاع تونس عند ارتفاع الطلب على الخطوط البعيدة. بالنسبة للنقل الحديدي، باش يتم تدعيم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة لتوفير حوالي 25,000 مقعد. الترخيص الاستثنائي لسيارات اللواج، تم السماح لسيارات الأجرة اللواج بالقيام بسفرات استثنائية على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان ابتداء من 22 مايو.
8: من هو اليوم؟ اليوم الجمعة، حتى من اليوم بدينا نشوفه في الاكتظاظ. دكتور،
10: لا هو معناتها في الأعياد والمناسبات ديما فما الاكتظاظ، وموش حكر على تونس، معناتها حتى في الدول الأوروبية المتقدمة في الأعياد تاعهم لاحظوا ما القليل النقل العمومي تاعهم متقدم ياسر علينا نحن، أما لاحظوا زادة فما اكتظاظ. ونحن شو نقولوا للناس؟ نقولوا معناتها في الاكتظاظ نسيسوا ذواحنا في السياقة وفي الكومبورتمون تاعنا اون جينيرال في الكياس، فهمت؟ وجماعة اللي كما حكيتوا عليهم قبليك اللي في العيد حكيت الكحول، واحد ماذا بينا هو عيد ديني، فهمت؟ مثال شوك عندكم عام كامل تفرهدوا على ذواحكم العيد ديني وموا أعطيوه القيمة الدينية نتاعو، فهمت؟ ونحتفلوا به دو مانيير معناتها في نطاق العائلة، في نطاق الاحترام، المفيد يكون عنا سلوك حضاري في الكياس في الطرقات العمومية، هذه أهم حاجة. الاكتظاظ راهو حاجة عادية في الدول الأوروبية كما قلنا في العادة، وفما بالك نحن النقل العمومي تاعنا فيه وعليه معناتها. دونك إن شاء الله الناس كل فرحانة، وإن شاء الله سنين دائمة علينا نحن التوانس وعلى أمة سيدنا محمد الكل، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير،
8: وإن شاء الله جوستمون الناس كل تروح لاباس. طليني
11: الله الإكزامبل اللي جبته أنت خارق العادة. أنا موات مش عندي نعم هي كما قالت في
8: نهارين بركة
11: عطلة، نعرف هي ذك المشكل نهارين ذوما عام كامل وعندك لي فاكونس كولير وعندك الحضب وعندك الدنيا وعندك الكرة وجماعة الكرة باش يمشيوا على تسكريبات وقدام الستاد وما شادين الصف، هذه كل في غياب الحل وفي غياب استراتيجي الاكثر. وكما قالت تو نورز ان المشكل تفاقمت من موسم إلى موسم غياب الحل. فهمتني الأزمة هذه أو المأزق، مأزق كبير في غياب البديل. تو لايك ما عندنا ترينوات، عندنا سكك، عندنا كذا، عندنا امور. حاجه اخرى تو كي نتكلموا على المخالفات، هي المخالفات داكور دو كل يوم نشوفوا فيها احنا المخالفات، مخالفات كل يوم. انا تو جماعه الحج كسكت باشي واربعه بالطبله و30 واحد واقفين معناها في الواح اي وذوكم هذوكم راهو بور ترونسبور دو مارشانديز نو با بور ترونسبور دو بيرسون. حتى حد ولاهم امن، حتى حد هذاك يموت فما حتى حد يأمن. وشوفوا فيهم اللي ممنوع باش يركبوا في حافلة اللي هي معناها مجعولة لنقل الأشخاص، لنقل البضاعة مش نقل الأشخاص، يتعدي قدام. دونك خشوا لسي علي وبرك هيك حتى ربي يعمل دليل وخويا وشكل المواطنين وربي معاهم وكهو.
8: نمشي والبلدية تونس اللي تقول وتعلن في بلاغ لها أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. نورز،
9: وين أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه يحجر تحجير بيت ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وشدت اللي من الضروري أنها الحكاية ذي تقتضي معناها بمناسبة عيد الأضحى تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات منهم يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها. وأشارت البلدية اللي بش يتم تخصيص السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي بن خلدون واحد وسوق سيدي سرديك بالحفصية للذبح.
8: سيدي سريدك سوق سرديك. الله انت تقرا نقول يا ربي ان شاء الله تقرا
9: صحيح. انت دخل انا دخلت بزيت نلبس
8: شد بلاصتك بي لا نو يعطيك صحة نورز، خاطر نورز راهو برودكسيون لداخل والبرا معناها كنت تتكلم في الانفيتي اللي جاي باش نكلموه. وي برافو نورز وخلطت كمام. دونك بخلاف سوق سيدي سريدك نمشي لك لهنا يا دكتور، بلدية تونس كذلك اللي تقول هي وهيئة السلامة الصحية انه اطباء بياترة باش يكونوا على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد. اما البلدية سنيتو شدد في الاعلام تاعها تقول راهو يحجر تحجيرا تاما وباتا ذبح كل انواع الاضاحي داخل الشقق والا فوق اسطح العمارات.
0: اي انا مارس يا خويا.
8: لا علوش لا تذبحش لا تروح.
10: هذا معناتها يدخل في نطاق معناتها الليجيان والنظافه ومعناتها المحافظه على البيئه والدم وكيشيح وكالذبان وكل ذوايح وكذا. مي نحب نتوجه بشويه نصايح للمواطنين تاعنا بمناسبه العيد الاضحى سورتو معناتها لو ينجموا يصيروا حالات تاع تسمم غذائي في العيد الكبير. علاش؟ اللي هي معناتها عدم حفظ اللحم في الحراره المناسبه، معناتها مش في الفريجيدير، معناتها سورتو الدنيا سخنه نردوا بالنا في الحكايه هذيا. كذلك نذكروا اللحم العلوش راهو غني بالدهون معناتها باش يعمل مشاكل في الهضم مع المشروبات الغازيه. دونك نتوجه خصيصا لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، نقول لهم ردوا بالكم، معناتها كلوا افيك موديراسيون، ما تفوحش بالملح، فوح بالقارص ولا بحاجه اخرى، معناتها الملح المفيد لا. نوصيوا الناس ونقول لهم كلوا الخضار والغلال مع الحم وناكلوا افيك موديراسيون.
12: زاد فما صحيه متسمي عليك وزيد انت طبيب باش يصعب عليك ذبيحه علوشه.
8: تذبح دكتور ولا
10: لحظه بالله خليني نكمل.
8: جيت بيني عمري ما سالته.
10: نزيدوا نوصيوا على الامراض معناتها المنقوله من الحيوان اللي هما خصيصا معناتها الكيس المائي، الكيس ديداتيك والحمى الملطيه معناتها لابروسيلوز. نردوا بالنا سورتو كي نلاحظوا في الكبد تاع الحيوان الرئتين فما كيس ولا فما بقع انورمال، ما نكونسوميوش اللحم ونستشيروا البياطره نتاعنا.
8: دقيقه كي نلقاو في الكبده ولا في الريه
10: اي
8: بلايس ما همش نورمال، نطيشوهم هما ولا ما ناكلوش اللحم الكل نتاع العلوش
10: الكل
9: بعد ما تشري
10: بالكل.
8: والله صدقني برشا باش يغمضوا عينهم يحسبوا روحهم ما
11: سمعوش. لا اختر
8: زوز ملايين وتسعمية
11: الكيس يتعدى الانسان اختر في اختر
10: الكيس ديداتيك سي اون مالادي اللي معناتها على عده اعوام تتعمل وفهمت وتنجم تعمل زاد هي بيدها عند العبد كيس مائي في الكبد ولا في الرئتين والتريتمون سوا شيرجي سوا ميديكال معناتها ايل فو ميو معناتها نستشيروا الاطباء البياطره اللي هما لي سبيسياليست دون لا ماتيير. نحن نوعيو وقول الناس. فهمت اللي يهمني هما اللي عندهم الأمراض المزمنة كما قلنا يردوا بالهم في الغيجيم اليمونتير وينقصوا ما يأكلوش برشا الحم خاطرشون الحم العلوش فيه برشا دهون ويأثر essentiellement على لو موفي كوليسترول و لو ال دي ال كوليسترول يعمل الانسداد في الشرايين ونجم يعرض سكتة قلبية ولا دماغية وزاد معناتها كي يبدا الحم فيه شحم يولي زاد يطلع في التريغليسيريد دونك جماعه نتاع معناتها المواطنين اللي عندهم امراض مزمنه اللي هما معناتها ضغط الدم ولا السكري يردوا بالهم مش ما ياكلوش ما يملحوش يشوفوا كيفاش
8: السؤال هو اللي جاي اللي كنتش نساله اسكو كي ما تملحش تنقص من الأعراض هذية وكذلك كي تعصر القرص فما برش يقول لك انا عصرت بزيت قرص دونك سبعة
10: الملح التنسيون معناتها بطبيعة الحال والريتنسيون دو والمشاكل هذوكم أما الكونتيتي نتاع اللحم زاد مهم مهم راهو ناكلو افيك موديراسيون فهمت معناتها بطريقة
8: أي ما
10: أي فهمت وكل القلاية وكل الحكايات هذوكم دونك يعرفوا هما راهو مي مكتعرف العين تشتهي ومناسبة وساعة ساعة نتيحوا دون ليزيكسي والمشروبات الغازية الجازوز ومعناتها راهو إنوغ معناتها سيرتو جماعة السكري يردوا بالهم.
8: أنا ما هو سؤال الحقيقة ما حضرناش وكان تحب ما تجاوبنيش دكتورة ما توا جا البالي وأنت تحكينا على الكيس المائي والكبدة وكذا الدوارة بربي توال ولي فريمون معناها ماهوش سير انه توانسه الكل ينظفوا مليح الدوار ما انتش تتسبلنا كمان في تسممات ولا في مشاكل بعد ولا
10: وصعيبة معناتها الهضم تاعها صعيب وغنيه بالدهون وابار اللي لازم تنظفها بالكدار خاطر نعرفوا الدوار شنو هي معناتها ما تنجم تعمل مشاكل اغزل نحن معناتها ما عندنا في العادات تاعنا تاع الماكله هذه جوست نقولوا العباد اللي عندكم أمراض مزمنة قولوا في بكميات معقولة من غير تخمة فهمت على خاطر راهو بعد لي ريبيركسيون بعد ونعرفوها راهو نحن في السبيطارات كنا عندك من بعد رمضان
8: ومن بعد
10: العيد الكبير معناتها الامور تتفرعس معناتها نتاع جماعه الامراض المزمنه
8: كيف فما ناس يقول لك احنا مع الحم في العيد الكبير نشربوا برشا سيتروناد هذا مهم ولا بالحق راه تويس هكا تخمم تقول اي يحضروا سيترونات اثنين المشكله سيترونات
10: بالسكر ولا بلاش
11: بالسكر
8: ما نعرفش احنا ناخذوا بلاش سكر الطلياني عندهم
11: بالسكر
8: ما نحب بلاش مر
11: شو مر
8: اي ولا شويه سكر فانيك هاو ما مش يحسبوا سكر دكتور
11: سكر فانيك قال لك مره اخرى قلب انواع السكر
8: قال الكل هذه حاجه اثنين مع اللحم احنا دكتور ما نعملوش سلطه خضراء معناها سلطه خضراء حاجه
10: علاش سلطه مشويه كبيره
8: اي سلطه مشويه هل سلطه مشويه كافيه والا يلزمنا كمان مع اللحم يبدا فما سلطه خضراء
10: اغزل
8: لي تو ما نعرفش
10: اغزل لي هو معناتها لي نيتريسيونيست شي يقول لك في صحن ولا اون اسيات معناتها اللي باهي للصحه يقول لك ربعوا بروتين ربعوا نشويات كومبلكس شو اسمه اللي بالقمح معناتها يا مثلا نضو زكحل ولا مقرونة كحلة ولا خبز زكحل ونصف الصحن خضروات هذا هو الصحن اللي مفيد للصحة
8: نطبقوه زاد ما تلقاه في حتى دار تونسية في العيد
10: نطبقوه
8: صحنة 99% لحم
10: نطبقوه زاد في العيد فهمت مي فما حاجه اخرى زاد بالله نحب نحكي عليها اللي الباربيكيو راهو الدخان راهو النجم يعمل تهيج عند بعض الناس في الجهاز التنفسي نتاعهم ولا في العينين ولا اكسيتيرا حاجه اخرى مهمه
8: الباربيكيو ينجم يهيج الحساسيه دخان
10: ينجم يهيج وحاجه اخرى راهو
8: الغاز
10: الحم اي المونوكسيد دو كربون زاد كيف المونوكسيد دو كربون نتاع الزنزانه وحاجة أخرى أما هذه ماشي في العيد معناتها العباد اللي تاكل برشا الحم مشوي على الباربيكيو نردوا بالنا راهو وقت الحم يتحرق والشحومات تاعو تتحرق فما دي برودوي بوتونسيلمون كونسيريجين معناتها كي تاكل ريبيتيسيون ماشي نحكي العيد برك مرة في الفيل نحكي العباد اللي ديما دي باربيكيو
8: الحم المحروق
10: اي
13: لكحل على خاطر لكحل في الحم هذاك
10: فما دي سوبستانس لي زيدروكاربور اروماتيك بوليسيكليك والا لي زامين هيتروسيكليك هذوما سون دي برودوي بوتونسيلمون كونسيريجين
8: فلاح ردوا بالكم ان شاء الله بس. شكرا دكتور.
10: طيحنا لهم الدماد على العيد.
8: هلا نخزر هنا ونورز نخزر بعضنا بطبيعتنا ما ناكلوش برشا لحم. وستر الله. نورز عندها سؤال للدكتور.
14: دكتور
8: ثم طالين تفضل.
9: دكتور فما الناس اللي تنفخ في القصبه نتاع العلوش هك عفنتها في اي معنى
8: اي فما
9: ناس
8: تنفخ
9: باش ناس ما يسلخوش الحكايه سليمه مش سليمه للريه
10: سليمه ولا ما عادش يحط فمه عاد وينفخ تو
8: بالترومبه
10: ولا بال
9: مازالوا فما
8: نحن ناس كل عندها ترومبه
10: نحن ننصحوا يستعملوا ترومبه ننصحوا معناتها يستعملوا ترومبه مش ترومب
8: سؤال
11: هو برا هو اسعد
8: طالين
11: اسعد شوفوا
8: ترومب شو عندك طالين يقول سي عندك شي سؤالات للدكتور
11: ليه حافظهم انا انا قلت لك انا وقال لك السكر ليه وانواع السكر ما تحطوهمش ولكن ان شاء الله العيد اللي مش نعملوه احنا العام الجاي المهرجان تاع تونس عاصمه
8: السياحه العربيه
11: ما يتيحش مع العيد الكبير خاطر مش نلقاو
8: جلود
11: مش نلقاو الجلود مش نلقاو القرد مش نلقاو معناه ياخذوا علوش ويلوحوا الراس والكرعين والدوارة والجلد وكذا المغرب يكون فما يكون 3 مليون كاميونة يبدأوا يلموا في الجلود باسكو
8: تعرف انا يذولي اللي ياخذوا بزوز ملايين وتسعمية مستحيل يلوح منه حاجة
11: لا لا يلوح
8: يذولي السوف يستعملوا في العصبين
11: ولا يلوح ولا يلوح وسلتو سلتو مع يشوشتو في الريوس في الحوم بعد بوز غاز وتو هاكا بدايه تو القرد والفحم يعني شو
8: جو كبير
11: سوق سيدي سريدك
8: سريدك
11: بيه عليه شو اسمه كي خاطر ولي صالح اسمه
8: دقيقه بركه باش نرجعوا لسوق سيدي سريدك بعد الفاصل
11: باه
15: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
16: بوبليسيتي
17: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليير موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء
18: قل لي ما نلقاش برومو على ريستو
19: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
15: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
8: جاني لكم في ناس الديوان تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان اللي عواشر ولا عيد ولا مناسبات ديما موجودين معنا في المتابعة شكرا لكم. بلدية تونس تقول أنه تم تخصيص السوق المركزية سوق حي الخضرة سوق حي ابن خلدون وسوق سيدي سريدك بالحفصية للذبح سريدك يا سريدك
11: سريدك هو نسبة إلى ولي صالح دكتور
8: هي ايش قالت قال سرديك
11: لا لا سريدك سريدك
8: سنديك
11: هذا الولي
10: أيوه
11: لأن من يقصد هذا الولي في علاج أو نصيحة أو مشورة كان مطالب باش
8: يجيب سردوك
11: بجلب سردوك هذيك
8: سميه سيدي سريدك
11: اسمع
8: جيب سردوك عينيه صفرة والعين الأخرى
11: جيب سردوك
8: جيب الدجاجة فيها ذي الدرشن
11: أنت يقول له شنو المرض
10: وين هو السوق هذا يا كابتن
11: الله السوق هذا يا سيدي
8: الحفصية
11: من عام 1940 وعملوا له تحسنات وصلت 11 مليار بريسك
8: أيوة
11: 11 مليون دينار
8: ايوه
11: 11 مليون
8: مليون
11: من وقت هذاك التوا
10: 11 مليون توجي ب 4 جنيه تاكل
11: لا
10: مش 11 مليون
11: ولا 5 مليون والتوا دكتور سوق سيدي سريدك ميعوش فهمتي ما عندوش ضوء بلاش ضوء بعد ما عملوا خسروا عليه التوا وحلو باش يدخلوا الضوء لا يتصور انت وبعدين شكلوا تصور
8: سوق سيدي سريدك كما قلنا سوق المركزية حي الخضرة وحي ابن خلدون هيئة السلامة الصحية تقول أطباء بياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد من بعد قلنا نورز كيفاش ينجموا المواطنين يتحصلوا على الأطباء البياطرة وفي هذه الكل طبعا نحكيه على الناس اللي نجمت وخلطت وشريت علوش الأسوام متاع الخرفان اللي تشهد السناء فلامبي كبيرة برشا معنى ارتفاع كبير في أسوام الأضاحي. رئيس النقابة التونسية للفلاحين سلميديني الضوي يقول في تصريح لإذاعة جوهرة FM وتحية صديقي حاتم العمرة في جوهرة, يقول الفلاح يعد بدوره ضحية في منظومة الأضاحي حيث يتكبد مصاريف باهظة في رعاية الأمهات وتوفير العلاف كذا كذا, ويقول أنه الوسطاء ممكن هما الرابح الأكبر
13: بالطبيعة في كل شيء
8: في هذا. وأنا ديما عندي برشا سؤالات كي نحكي على الوسطاء, منهم مثلا إيش لز الفلاح للوسيط القشارة هذو ما شكونهم, كيفاش يقبلوا على الفلاح, ومن بعد إسكو اللي ما يتباعش من العلاج هذوما اللي قبلوهم يرجعوا من الفلاح ولا لا. وفرصة اليوم يكون معنا السيد الميداني الضاوي رئيس نقابة توصي الفلاحين. سي الميداني مساء النور.
14: مساء الخير سماح, مساء الخير كافة فريق العمل معك وكافة مستمعين ديونا فهم.
8: مرحبا بك سي الميداني الضاوي. جستمو احنا عنا نهارين سي الميداني نحكي وقلنا الأصوات الكل تتعالى في الفترة هذه, اللي بيع اللي بيش يشري علوش وغيره, لكن الفلاح قليل وين نسمعوه يتكلم على أصل المشكل. علاش اليوم نحكيو على هالاسعار هذيا اللي خليني نقولها وصلح لنا سي الميداني, انت نصور عندك اكثر منا فكره كبيره على الاسوام سنة. هل صحيح انه سنة احنا في بلادنا 1,200,000 ما يجيبوا لكش علوش؟ وهل صحيح انه العلالش الباهيه الاضاحي الباهيه خليني نقول من 2,200,000 الفوق؟ تفضل سي الميداني.
14: شكرا سماح. بالنسبة للأسوام والأسعار هذه المدالة
8: أي.
14: أنا صرحت في عديد المواقع وفي عديد المحطات التلفزية والإذاعات سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية أو أيوة. المجتمع هذا الكل فلتي ولا ما يعني الفلاح لا علاقة له به, على اعتبار أن الفلاح مارس نشاطه, لكن المشكل حتى احنا كان باش نرجعوا ونتهموا الأطراف الكل سواء تقسيم الإدارة سواء عملية غير منظمة أو هذا ما عادش يفيدنا.
8: صحيح
14: نكونوا عمليين ونحكوا
8: يفيدنا القدامة, ما خلينا توا في الفترة هذه تنفهموا سي الميداني
14: الفترة اللي احنا فيها توا لا ينفع حتى مجال إلا عملية طريقة الشراء. طريقة الشراء راه للأسف أن المستهلك مساهم بطريقة أو بأخرى في الشطط اللي موجود توا حاليا, وهذا يتم
8: ماله
14: إلا أن يشجع هذوما.
8: يعني كيفاش يساهم المستهلك في شطط الأسعار سي الميداني؟
14: يساهم بطريقة الشراء نتاعو, يخلي الأسواق الأسبوعية اللي هي فيها المجد العلني وفيها التشهير
8: أي.
14: وهذا معناتها الناس كل معناتها تشوف والسوق عنده لغته وعنده قاموسه وهو اللي يحكم في الأسعار
8: أيوة.
14: ويخلي هذا الكل وهربنا عملية الشراء إلى درجة أن وصلنا وأنا فرحتها وقلت وصلنا أنه نشروا العلوش بالتواصل الاجتماعي ومشينا حتى بها بعد التيك توك والإنستغرام. هذا ما يصيرش يعني احنا كان نسيروا أنه نجاروا عواطفنا على خاطر شفنا صورة باهية جمالية
8: البحرية
14: المطلوبة
8: هذا موجود سي الميداني هذا موجود, لكن احنا راو مراسلين تماما 3 أيام التاني مراسلنا كان راو في السوق الأسبوعية في باجة والأسوام كانت مشطة والناس اللي كانت موجودة في السوق الأسبوعية البيعة ما كانوش كلهم فلاحة. السماسرة موجودة حتى في الأسواق الأسبوعية سي الميداني.
14: شوف سمحت نعطيك حاجة هي تحكم هي الفصل بين كل الأطراف. احنا نشرو في الحم والجزارة يشرو في الحم
8: أي.
14: احنا ما مستهلكين بالدرجة اللي احنا منتجين ولكن في الحقيقة مستهلكين
8: أي.
14: الجزار هو من يشري
13: السوق الأسبوعية,
14: هو يشري من السوق الأسبوعية وفي البلافون يبيع 60 دينار ولكن رابح وبالتالي يعني لما عملية طريقة الشراء شنو معناتها هو يشري يبيع ب 55 دينار ورابح وأنا باش نشري كيف والحم ونشري ب 100 و 120 دينار. ألور فما عملية طريقة الشراء غلطة لأنه للأسف ما زلنا نجاروا عواطفنا, أمانك مزيان أمانك فيه برهين أمانك عينه وحل أمانك
8: أي ما سنة سي الميداني نقول لك بالنسبة لسنة 2026 والله لا مزيان لا عينيه كحل عينيه شهل كلهم غالين سي الميداني.
14: لا سمح انا شوف في انت كي باش تمشي الكبش
8: أي.
14: تسومه كبش سمحني احنا لغة الفلاحة
8: اي فسر لنا مهم اي مهم
14: اي كبش الزيت في العمر فات الحوالي معناتها فات انه احنا نقول اثنين
13: ماشي تكلم
14: بدل معناتها تسمع علوش بدل ولا معناتها تشال مرحلة اخرى لك هو مشى الى درجة انه سمحني احنا كنا عايزين نقولوا علوش مناش ماشيين الكبش كيقولوا كبش ماشيين الحالة استثنائية ولا حاله شاده واحد يحب يعيد على كبشه ذاك الشأن هو يحب يعيد على 60 كيلو لحم 50 كيلو لحم احنا نحكوا على الشأن العام اللي هو مش يعيد على 20 كيلو لحم اللي هي العائله المتوسطه من 15 كيلو ل 25 كيلو هذه هي معناها في البلافون مش يعيد على 25 كيلو بالله بالمنطق باللوجيك كي نحسبها انا كيف نعيش في الجزار يعني 20 كيلو 66 دينار اللي يبيع بها هو يبيع بها هو
8: مليون و200
14: يبيع ورابح عشرين كيلو
8: مليون ومئتين الحمل نحكي في الأسواق حي. اليوم في الأسواق الأسبوعية سي ميداني الذاوي رئيس نقابة تونسية الفلاحين علوش بعشرين كيلو نلقاوه بألف ومئتين دينار في الأسواق الأسبوعية ولا لا؟
14: إذا كان زادت الجمالية المنظر والنفحة وجرات العاصفة فهمتي في أنه شكله محلاها في أنه كذا
8: لا خاطر أنا سي ميداني أنا سي ميداني خاطر جستمون أنت قلت تصرح برشا وأنا الحقيقة أنت من الناس اللي نتبع تصريحاتك باش نفهم شنو صاير سيرتو في الميدان الفلاحي سمعناك قلت سي ميداني اللي هو صحيح يتكلف ويلزم يكون 1200 دينار والناس الكل رابحة لكن كي يخلط للقشار باش تلقاه بمليون و700 وبمليون و800 ويخلط حتى ال 2000 دينار.
14: يا سماحه لاني انا مشيت له لان انا مشيت له مشيت له للسوق احكم عليه انا مشيت له مشيت له هذه الانتفاضه اللي في الشوارع
8: انت تحكي لنا على الرحبه باش الناس تسمع وتفهم ونتصور فما برشا مازالوا ما خذاوش توا العلوش احنا دو بلوز اون بلوس الناس تاخذ اخر نهارات العلوش نتاع العيد معناها سي الميداني اليوم كان ننصحوا التوانسه اللي قاعدين يسمعوا فينا نقولوا لهم كان تحب تاخذ أضحية متاعك بسوم معقول وانتي متهني ومطمئن اللي يبغي على الأقل ما تغشيتش في السوق لوين يمشيو وش معناها شو الفرق بين سوق أسبوعية والبلايس الأخرى خاطر راهو فما توا نساء ولا رجال يسمعوا فينا ما يفهموش سي الميداني اك الرحبة هذيك في الحومة الرحبة اللي في الحومة تعتبر سوق أسبوعية ولا
14: لا لا لا لا لا لا اسمعني شوف يا سماح بالنسبة للأسواق الأسبوعية تنتصب يوما في الأسبوع على مستوى المعتمديات وعلى مستوى الولايات مراكز الولايات مراكز الولايات يوم في الأسبوع والمعتمديات كلها نحكي في كم تراب جمهورية وكافة المعتمديات تنتصب فيها وفي بعض الأحيان في بعض القرى لكن يسموها وتتباع ذي الحبة ذي تتباع بالمزاد العالمي فيها بلديات هذيك منظمة فيها الأمن فيها يعني منظمة بكل الطرق
13: فيها مكاس
14: اللي يميز على الغير أن هي يعني فيها الإشهار فيها المزاد العالمي هذا زاد هذا نقص يعني مانيش في حق معناتها أنا باش نمشي الواحد هو فاهم كل شيء وأنا مانيش فاهم كل شيء لا أنا في الصور عندي كل الخيارات نحيت إيدي من هالعلوش
8: حتى أنا ما نفهمش فما ناس تفهم نجم نسألهم في السوق الأسبوعي معناتها كل ما هو رحبة توا هالرحابي هكا يقولوا عميد الرحابي اللي موجودين في ماذا بينا بالنسبه لك انت ما نشريوش منهم سي الميداني
13: هذو مقشر
8: هذوك فيهم قشر
14: هذوما الانتصاب يسموه الانتصاب العشوائي
8: هذوما انتصاب عشوائي
13: موجود اللي خذوه عند الفلاح يبيع فيه
8: اي
14: خذوه من عند الفلاح شوف راهو في فتره ما يا سماح العلوش دخل المدن
8: صحيح
14: في فتره ما خرج ودخل المدن ويخرج للانتصاب الفوضوي
8: واضح
14: الانتصاب الفوضوي غادي وين تصير المشاكل لانه الفلاح يمر العلوش يمر بثلاث مراحل من الفلاح للمسمن للقشار
8: من الفلاح للمسمن للقشار
13: اي اي
8: فوالا
14: الفلاح باعه للمسمن واللي يسمن باعه للقشار
8: فوالا سي نورمال باش نلقاوها 500 و600 و700 زايدين شكرا لك سي الميداني الذاوي رئيس النقابه التونسيه للفلاحين كنتوا معنا في ناس الديوان اخبارنا ورجعين مرحبا
15: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
16: ببليسيتي
20: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
21: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
22: أريد طور عالمك.
23: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
24: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 مايو. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
15: ديوان افهم فلاش نيوز
25: موجز سادسة. ديوان افهم عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن تمتيع عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، يوم الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم الغد السبت. البريد التونسي يعلن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية غدا السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، من أجل تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي سفير جمهورية الكاميرون بتونس، ويشدد على أن التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم تجعل من الضروري أن توحد الدول الإفريقية رؤاها ومواقفها بما يمكنها من تعزيز حضورها وفرض وجودها على الساحة الدولية، مذكرا بأن من بين المبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية هي بلورة رؤية مشتركة تتيح للدول الإفريقية الإسهام الفاعل في صياغة القرارات المنظمة للعلاقات الدولية. طاقة خزن الحبوب بولاية باجة تتجاوز 3 ملايين قنطار، مع خزاننا محوري بطاقة استيعاب تبلغ قرابة 200,000 قنطار، إضافة إلى كراء مراكز خزن في قبلات والقريعات بطاقة خزن تنهز 210,000 قنطار، وفق ما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب باجة محمد العربي تليلي لديوان فام، لافتا إلى أن مختلف الأطراف المتداخلة جاهزة لموسم الحصاد بعد استعدادات مكثفة لضمان عمليات التجميع والخزن. إلى الشأن الدولي، والستريت جورنال تنقل عن بيانات وتقديرات تفيد بأن صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا تقلصت بسبب الحصار إلى مستوى يقترب من الصفر، وأن نسبة تخزين النفط في إيران بلغت حوالي 64%، ما يترك قدرة تخزين تعادل حوالي 3 أسابيع قبل الامتلاء الكامل، والخزانات البرية ممتلئة بنسبة 90%، ما يعني أنها قد تستنزف بحلول نهاية الأسبوع إذا استمر الحصار. روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 4 أطفال وإصابة 35 آخرين بهجوم على لوغانسك. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمين خانوش الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
26: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2، وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
15: ديوان فام فلاش
1: سبور.
2: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد حاليا في قاعة الترادس. الفريق في مواجهة ضد الترجي، نلعب حاليا في الشوط الثاني 27 مقابل 25 للترجي. الشوط الأول كانوا فازوا بفوز الترجي 16 مقابل 15، غدوة كفيف مقابلة الدور نصف النهائي الثاني بين فريق نادي سخيطة الزيت وجمعية الحمامات. كأس تونس لكرة اليد وكأس تونس لكرة القدم رسميا مقابلة المربع الذهبي باش يكونوا في نفس اليوم نهار الأحد بداية من الساعة 3:30 في ملعب زويتر شبكة العمران، تستضيف الترجي الرياضي التونسي وفي المهيري في سباق اسطمة بين الـ CSS والترجي الرياضي الجرجيسي. مع مسابقة كأس تونس للترجي يصدر بلاغ اليوم كتفيه نطالب بمراجعة كل ما صار في الفار بين الحكم الأول نضال بلطيف وحكم الفار هيثم قيرات في لقطة هدف محمد بن علي ضد فريق بعث بوحاجلة. كيف الترجي طالب أصدر رسميا بعدم تعيين هيثم قيرات لمقابلته المقبلة. كيف الترجي تحدث نوه زاد في نص البلاغ على منظومة خفية كما قال هو، واستثنى منها جميل الحمودي تخدم في مصالح أخرى وتسعى لضرب الفريق منذ بداية الموسم. النادي الاسفيتسي بعد احداث مباراه الملعب الجيبسي لحساب الدور ربع النهائي، هيئه الاساس عامت اليوم على قرارها بغلق جزء من مدرج الفيراج تحديدا مدرج 4 و5 الى غايه اشعار اخر. نذكر زاد ان اليوم انطلقت عمليه بيع تذاكر مباراه الترجي الجرجيسي لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس. كرة السلة، الافريقي ينهي اليوم تحضيراته لمقابلة اهلي بنغازي غدو بداية من الساعة 3:00 في اطار مواجهات ربع نهائي دوري افريقيا لكرة السلة. زوز مقابلات بيست اوف تو، زوز مقابلة اولى المقابلة غدوة كما قلنا بداية من الساعة 3:00 في رواندا، والمقابلة الثانية باش تكون يوم 25 مايو كيف زاد في رواندا في كيغالي. اكثر تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج ناس الديوان.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
4: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتنا لكم. الناس الكل شوي خبش حكيوا على القطاع البنكي، ومرة أخرى تحذير من دخول في إضرابات واحتجاجات بالنسبة للقطاع البنكي. بعده كويز غنياتنا كما استنستوا بينا كل نهار جمعة. أما قبل مش عاودوا نحكيوا كمان شوي على سوق سيدي سريدك.
6: سيدي سريدك هو أصل التسمية نسبة إلى الولي صالح. سيدي سريدك هو تاريخ التأسيس هو 1940 في عهد أحمد باي.
5: أيوة.
6: وعليه السمع هو
5: سيدي
6: سريدك.
5: لأن
6: كل من يقصده في علاج أو نصيحة أو مشورة كان مطالب بجلب
5: سردوك.
6: بجلب سردوك، قالك هذا حب هذا شيء طيب وكذا، فهمتني؟ والتكلفة الجملية لتهيئة السوق بلغت 1.1 مليار.
5: أكن النقطة ما قريتش بك.
6: الله يهديهم ما الله يهديهم بك النقطة ذيك، فهمتني؟ وين يقع؟ يقع في منطقة الحفصية.
5: واضح. شكرا طلياني. قطاع البنوك يدعو بشكل مستعجل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين للجلوس إلى طاولة الحوار. باش يكون معنا بالهاتف مباشرة سيد أحمد الجزيري باش نحكيه في الموضوع. سيد أحمد مرحبا بيك. سيد أحمد الجزيري مرحبا بيك.
7: مرحبا بك أخت سماح، ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي ديوان فام.
5: مرحبا بك سيد أحمد الجزيري. نذكروا أنت الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات وقسم التوثيق باتحاد الشغل. سيد أحمد، الحقيقة كنت معنا برشا مرات تحكينا على الإضراب، التلويح بالإضراب، الاحتجاجات في القطاع البنكي. تواسى اللي قاعدين يسمعوا فينا، كان حاولوا نبسطوا لهم سيد أحمد شنو المشكل اليوم بالضبط، وعليش المشكل جستمون ما تحلش؟
7: المشكل هو في قطاع الحوار.
5: أيوة.
7: ضرب العمل والحق النقابي اللي مش كان في مع البنوك هو في جميع القطاعات، واللي توا معنا الناس الكل تدعو. وكريت انت كسوا جاكم الدكتور سامي العوادي، جاء الهادي دحمان. أيوة. لسافر كل البلاتوات كل تحكي على الحوار، ويحبوا يعاودوا الحوار. والاتحاد العام التونسي للشغل اول حاجه عملها في المكتب التنفيذي الجديد الغى جمله الاضراب العام، وتخلى كنا نبداو معناها صفحه جديده، وتونس راهي ما تنجمش يكون الحوار من طرف واحد راه ولا دونك. لهنا نحب نوري راهو واناره للراي العام انه اللي قاعد يصير في البنوك ويصير في القطاع الخاص. البارح في بن عروس سمع عمليه نتاع اعتصام، عمليه نتاع انسان شوي لم تحر، كان ما شدتوش الناس معناها وبطنه مجروح.
5: وين هنا بالضبط؟
7: هذايا الكل مظيم اللي قاعدين يحسوا فيه العمال في القطاع الخاص والوظيفه العموميه القطاع العام جراء ضرب العمل النقابي. توا كي باش ندخلوا توا في البنوك. البنوك عملت اضراب 3/4 نوفمبر، وانا كنت كاتب عام بالمناسبه اللي كان يتكلم حاله كره وسامي الصالحي خويا صديقي
5: اليوم
7: الكاتب العام، كاتب العام الجديد للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين. مالوريزمون استنينا باش يجيو معناتها السي بي اف المجلس البنكي والمالي وكيف كيف الافتساء باش يجيو ونرجع للحوار. ما كيما قلنا تكلم لنا بعثنا لهم مراسلات ما فما حتى رد.
5: بعثتوا مراسلات وما فما حتى رد.
7: مراسلات عاديه من فرنسا.
5: كان نبدلوا من البلاصه اللي انت فيها سي دحم الجزيري خاطر ذولي الريزو يمشي ويجي راه دونك فما مشكله صغيره في الصوت. قلت بعثنا مراسلات لشكون قاعدين تبعثوا في المراسلات؟ المشكله مع شكون بالضبط؟ شكون اللي ما يحبش يتحاور معكم سي دحم؟
7: سلطه الاشراف مجلس كيف
5: نعود نكلموها سيد أحمد مرة أخرى. يقول سلطة الإشراف نحكي على المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين اللي حملتها قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. يقولوا هذا الكل من جراء انقطاع التواصل، التعنت ورفض الحوار، محاولة المساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين، فضلا عن تجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطار. جا معنا سيد أحمد الجزيري. سيد أحمد مرحبا بك مرة أخرى.
7: أنا مشكلة
5: في التليفون في الريزو سيد أحمد. لا ماناش قاعدين نسمع فيك
8: بالبداية
5: سيد أحمد. لا غيزو يزمو يبدل البلاصة اللي هو فيها. سيد أحمد كان تمشي شوية في البلاصة اللي انت فيها تا ونلقاو شي بلاصة فيها ريزو. مرة أخرى نحكي على تحذير من دخول في إضرابات واحتجاجات. ماذا بيرجع بعدنا سيد أحمد؟ نحب نعرف شو أنواع الاحتجاجات ووقتاش بش يكون فما إضراب لو بش يتم التصعيد من جانب القطاع البنكي. سيد أحمد نحكي على إضراب وقتاش معنى لا نعاودوا نتصلوا به سيد احمد. لا كلموه يقولوا له يعاودوا نعاودوا نشوفوا
8: هو يسكر ويعاود
5: سي اي ميساليش يبدل البلاصه كاريمون اللي هو فيها سيد احمد. اونتر تان لو تور دو تابل دكتور.
9: والله ما زلت
5: المواطن مش فاهم.
9: لا انا ما زلت ما فهمتش ماذا بيا ما يعاود يرجع معنا. على كل حال اغزر فما مبدا عام اللي الحوار هو الاساس معناتها هذا ما نجموش ما نكونوش متفقين

0: مناش ويقولوا فما سياسه نتاع تعنت ورفض للحوار. مرحبا بك مره اخرى معنا سيد احمد الجزيري.
1: شو ريان نقول لك كومونيكاسيون
0: خمسة على خمس خلينا نفرحوا بصوتك ساعه. مرحبا بك. يلا تفضل.
1: سامحوني معنا على تقطع
0: يا باتسوسي.
1: شوف باش نبداو متفقين انه راه الحوار هو اساس كل شيء، والعلاقه اللي كانت بين الجامعه العامه للبنوك معناها والسي بي اف والابتزاره كانت علاقه طيبه جدا وكان كلها احترام متبادل، لانهم هما تحبون هما عرفاتنا معناها في الخدمه، لو فما احترام زاد راهو لازمنا نعتبره زاد راهو الموظف البنكي راهو الا مواطن، خاطر المواطن اللي باش يدفع راهو حتى هو الموظف البنكي راهو مواطن.
0: أيه.
1: الموظف البنكي انت تعرف، انت نتخيلك حال لكون في بنك وتعرف الموظف البنكي انه يخدمك بعينيه.
0: صحيح.
1: ويخدمك صحيح ولا غلط؟
0: صحيح صحيح برشا.
1: ماهوش هما ماهوش هما اللي يجنيو في الارباح، هما دي سالاري
0: بلا
1: الرؤوس الاموال هي اللي تجني في الارباح. دونك اليوم اذا كان بنوك تصور في 200 مليار و300 مليار والموظف ما يلقاش حقه ومام با باش تحكي انت اليوم النقابات باش تجتمع الجامعه العامه، راهو هذيك سي كونفونسيونيل وفي الاتفاقيات معناها المشتركه موجود انه يلزم تلقى معناها اجتماعات دوريه بين الجامعه العامه البنوك والمؤسسات الماليه وسلطه الاشراف على ستار سي بي اف والابتزار. مالوريزمون انقطع جمل الحوار ولات كاين عداوه. ما نكونوش هكا راهو ماهيش هكا اليوم بالحق، راهو نجمو تعملوا كيما ميكرو تريتوار مشيو قدام ليزاجونس وسطو العباد وتعرفوا باللي العباد راهي محتقنه وراهي العباد تحس بالظلم والظلم على جميع المستويات، مش كان من فلا في حكايه زياده الاجور راهو سي طبيعي. حتى في العيشه وفي الانفيرومون اللي قاعدين يعيشوا فيه يحسوا بالظلم والنقل التعسفيه والطرد وجميع انواع الظلم والهرسله من على خاطر
0: يعني المطالب اليوم دقائق. المطالب نتاع الجامعه العامه للبنوك باللغه التونسيه ديجا نقولوا البنكجيه راهو ماهيش فقط فلوس، راهو ماهيش فقط فلوس
1: مشكل
0: مهم هذي
1: ربي سامحني مش فقط فلوس، راهو برا شوف في صفاقس اللي مخرجين القطاع الخاص كيف كيف عمل اضراب لانه قاعده تصير هرسله على الموظفين وعلى النقابين في ظل ضرب العمل النقابي وضرب الحوار الاجتماعي، ولازم بإرجانس العودة للحوار الاجتماعي. راي تونس ما تجي متقدم وما تمكن ترجع العلاقة بين السلطة والاتحاد على أساس الحوار الاجتماعي، ما سماش علاقة أخرى
0: بلح.
1: وراء ما ترجع شراء وميزات العباد قاعدة تعاني.
0: المطلب الأول اليوم المطلب الأول هو الحوار
1: مين أنه رانا 2025 والناس كل تعرف أنه القانون المالية أضر بالموظفين وزادت مينيموم 5% من 35 ولا 40 العباد راهو نقصت شهرين ولا براتيكمون الشطر نكملوا 2025 اللي هو حقهم الشرعي المفاوضات بدات ما خذاوش المفاوضات ما خذاوش زياده الاجور في 2025 وقت اللي الوظيفه العموميه والقطاع العام خذاو 23 24 25
0: حقكم
1: القطاع الخاص ما خذاش 25 ما نحكيوش كان على البنوك فما المساحات الكبرى شوفوا شوفوا معناتها المونوبري والمغازل
0: من غير ما نذكروا اسماء اي المساحات الكبرى في تونس
1: المساحات الكبرى فوالا ما خذاوش كثير وغيرهم القطاع الخاص اللي ما بقاش الزياده نتاعها تاع الاجور.
0: سيده
1: اليوم الناس تجني في الارباح ورؤوس اموال ومعناها ديزانفيستيسور اترونجي واحنا كموظفين ما عندناش حق في زياده نتاعنا ما يجيش معناها لهنا الظلم الناس تحس بيه راهو العباد
0: بالحق
1: زياده. شوف غلاء الاسعار اليوم خدامه طالب بالتعديل المقدره الشرائيه وراه والله معناتها وبكل صدق راهو عمري ما ريت خدامه محتقنين بالدرجه اللي شفتها انا نزلت اضرب تو باش نعطيك المراحل الاخرى الضغط نتاع نتاع نتاع الموظفين والضغط نتاع النقابيين ادى الى بعثنا مراسله جديده بعثها الكاتب العام الاخ سامي صالحي تو مره اخرى اليوم للسي بي اف وللافتزار ينادي فيهم للجلوس الى طاوله الحوار مش هذا الشيء نقعدوا على طاوله الحوار.
0: سي بي اف يعني المجلس البنكي والمالي والافتزار يعني جامعه توصيل لشركات التامين باش نفهم.
1: نتفاوضوا ايجا نقعدوا قولوا ايه ولا لا
0: ما يسالش تقول انت هات نتحاوروا نتناقشوا نتفاوضوا اتو نخلطوا الحلول على الاقل لو فات اللي كي يسمعوكم راهو الاحتقان هذا ينقص يظل لي انا
1: ينقص على الاقل سيدة. مفسر الخدمه اما في صوره ما
0: واضح في صوره ما شنو ينجم يصير
1: هيئه قطاعيه وطنيه مش تجي في جوا وباش نعاودوا الكره واللي باش يقرروا راهو النقابيين مش
0: ممكن يكون فما اضراب في القطاع البنكي في جوا
1: ممكن ياسر
0: واضح واضح سيد أحمد الجزيري. اللي قلته بالنسبة لينا أنا كل ما حد كما قال الدكتور كي نحكيه على الحوار ما نجموش نتاقشوا، نحكيه على حوار. وسيد

0: احمد، انا حبيت مع الباساج نتاعك على خاطر شفنا ما شفنا، كل ما نحكي على البنكجيه مش نحكي اضراب ولا مش اضراب، راهو هذوما موظفين توانسه كيما اي موظف تونسي، ما نعرفش علاش قطاعات اخرى ما يتحكيش لي على شهريهم لا على قداش يصوروا لا وقت اللي نحكي على البنكجيه، وكانه الموظف البنكي ما عندوش الحق باش يطالب بزياده ولا بتحسين وضعيه. راهو وسيد احمد مذبيه تجيو بحذينا نهار ونحكيو، احكيو لنا قداش تعبين هالموظفين البنكيين وقداش يخدموا وقداش فريمون فما ستريس. دونك تحيه لكل موظف بنكي اللي هو كما قلنا برشا مرات راهو يولي فرد من العائلة، يولي جزء من العائلة بالحق، راهو يولي تابع عائلتك، يولي كما بوك كما خوك كما اختك كما كذا
1: ويعاونك
0: توتفي. دونك هذوما راهو حق من حقوقهم الموظفين البنكيين والموظفين الماليين كما اي موظف اخر تونسي في المطالبة بحقوقهم. ان شاء الله ما نخلطوش الاضرابات، خاطر في الاضراب ديما نقولوا راهو المواطن التونسي هو اللي يعيش الاضراب هذيك، كو سوا في الصحة في النقل في التربية في الامور المالية في كل شيء المواطن هو اللي خلص. شكرا لك سيد احمد الجزيري، فاصل ورجعنا.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
3: بوبليسيتي
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابلكيشن ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس، عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: قطاع البنوك يحذر من دخوله في إضراب واحتجاجات لو تور دو تابل قبل ما نمشيو للكويز. عميد،
6: ولا أنا أمور مبدئية عندي الحقيقة، أنا بالنسبة لي القانون هو الفيصل، الدستور يقول اللي معناها الحوار هذا موجود وحق الإضراب موجود، والحوار هذا حاجة خارقة للعادة، لكن لا يجب أن يتعدى مهمة الاتحاد. شنو مهمة الاتحاد؟ هي الدفاع عن حقوق العمال والموظفين. جت فترة الحوار بشيء تعيين الوزراء والمسؤولين ودرشنية ودخلنا في أمور المفروض فزت كل شيء، وانا كنت شاهد عيار الحكايه هذه. اذا انا مع الحوار ومع الحق النقابي ومع الاضراب اذا كان استلزم الاضراب، لكن نقعدوا في اطار القانون المنظمات هذو ما تعملوا للدفاع عن حقوق فئه من الشعب التونسي. نقعدوا غادي تولي امور خارقه للعاده،
0: واضح
6: يظهر لي امور مبدئيه واضحه
0: واضح سيد العميد. دكتور،
7: اي هذا هو الاشكاليه اللي صارت، اللي وقع تسييس الاتحاد واستعماله كخزان انتخابي لضرب الحركه الاسلاميه في تونس. معناتها هذايا معناتها نعرفوه، الاتحاد يسي موبيليزي كونتر النهضه، دونك تسييس توا صعيب باش ترجعوا للكاز دو ديبار، تقول له معناتها يلزمك تكون كيما معناتها الجيش والامن الجمهوري تخدم خدمتك
0: النقابيه
7: وكهو ما تعملش السياسه. وهذه هي المعركه راهي في الاخر، التونسيون هذه الكل اللي موجوده توا ما بين الحكومه والاتحاد هي المعركة السياسية والتموقع في الحكاية هذه. دونك نحن ديما نحب كل واحد يلعب الدور نتاعه، الحكومة تخدم الدور نتاعها السياسي وتحسين جودة الحياة في المجتمع التونسي والدولة التونسية اون جينيرال، والاتحاد يدافع على منظوريه ويدافع على الطبقة الشغيلة، فهمت، ويحمي حقوق العباد نتاعه، فهمت. ان شاء الله الناس الكل رب يهدي الجميع، خاطر الاضرابات العامة راهو ما يخلصها كالمواطن في الاخر، باش تخلص الحكومة اللي هي باش تخلص ولا الاتحاد اللي هو باش يخلص، شكون اللي باش يتعطل؟ هو المواطن ومصالح المواطن.
0: باهي دكتور كابتن،
1: والله استنتاج بعد كلامه السيد المسؤول، احنا في حاجة ملحة الى حوار وطني حوار بجميع القطاعات لتفادي الأزمات ولتفادي هاللي قريب وكذا. إن شاء الله معناها الناس كل ترجع للجهادة ونلقاو حل إن شاء الله بقدرة ربي.
0: ويظلي أنا الكلام اللي يسمو يتقال قلتوه يعني الحوار مهم دون أن يتجاوز أي واحد صلاحيته. المواطن راه هو اللي تضرب الإضرابات. الموظف يقول لك أنا راني لا دخلني لا في تسييس لا في كذا، نعطيني زادة حقوقي حوار. دونك فما مشكلة في الوسط، وكل ما نحكيه على إضراب من الإضرابات كل ما ديما كلمة غياب التواصل وغياب الحوار قاعدة تتعاود. كيف حكينا على الإضراب متاع النقابين التربويين والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وقتها كيف قالونا راه غياب الحوار، ما فماش حتى تواصل وحتى حوار وما يجاوبوناش. دونك يظهر لي الحوار هو الحل، هو الأصل، هو القانون. ونرجع لكلمة سيد العميد، دون أن يتجاوز أي حد حدوده. معنينا نتحاور مع عرفي على شهريتي مش على ريكروتمون هو عامله وقوله شبيك جبت فلان. هذا هو راهو عم نبسطوا للناس. تحاورينا على مشاكلي انا، على ما نعرفش انا قديش نخدم من ساعه في الجمعه، على كذا، على ما كونتراتويا كيفاش مخدوم. مش نتحاور على شكون جبت وهذا ليه وهذا طردوا وهذا زيدوا وهذا جيبونا وهذا. هذيك اللي تخل شويه مع كما قال الدكتور كلمه مهمه، تسييس الاتحاد راهو عاد على بالوبال على الموظفين
6: على الاتحاد بيدو
0: قبل على المنضوين تحت الاتحاد.
7: نحن نتفكروا الرباعي الراعي للحوار الأزمة. الاتحاد هو اللي رعى الحوار هذا.
0: صحيح.
7: وقتها اللي بوك رئيس الجمهورية مش مشارك في الحوار. معناتها فهمت، معناتها الامور ولات متداخله، معناتها فهمت. دونك نحن شو نقولوا ديما نرجعوا للطريق الصحيح، نرجعوا اوني سانديكاليست كونت يساجي دو سانديكا، بوليتيك مع عباد السياسه، الامن مع عباد الامن، كل واحد يخدم في الكارو نتاعو، وقتها تتضافر الجموع الجهود ونجموا نقدموا. اما التداخل هذا راهو الامور تدخل
1: بعض الكونفلي ديرول، كل واحد يشد
6: بالطبيعه. هذا هي
0: كل حد يخدم قلتها سمح
6: مره المجتمع مجموعه خلايا، كان كل خليه تخدم خدمتها برك تنفوتو سويسرا. وقت يقولوا راهو لوتيكا دافع على رؤساء الاموال واصحاب الشركات واصحاب المشاريع، الاتحاد يعني الدوله مهمتها، فما الدوله فيها اقسام، فيها واحد يعمل سياسته وينفذها ونحاسبوا عليها وحسبوا الشعب التونسي عن طريق مجلس النواب. يعني جت فتره دخلت بعضها ما عاد تعرف شكون يعرف شكون. توك نرجعوا للجده ونرجعوا ديما نعاود لديكتاتوريه القانون، راهو هذاك هو الحل. لا تقول لي اذا كانوا وصلنا نهار نشبذوا كل واحد بالمربع نتاعو وش يقول القانون، تو تمشي الامور كتران.
0: الجمله الشهيره كان لوتوريتي سامبوز لوردر سامبوز.
6: اكزاكتومون. ما تنجمش حد يجي يعوض الدوله يجي يقولوا لا هذا بي دي جي هذا خايب نحى عليا. لا لا لا لا الدوله تحطه وتحمس وليت
0: وهو كذلك. بالنسبه لي ما عجبهمش كي انا قلت البنكيجي راه تعب وحق من حقوقه انه يحتاج. احنا رانا مع كل موظف شريف تونسي يخدم بعرق جبينه مهما كان هو، راه ما تستناوش منا باش نجيو مع ناس ضد ناس ولا. والبنكيجي بسلمت قرايته صح على قرايتهم، قراوا على رواحهم وخلطوا كيما برشا قطاعات اخرى. دونك ما تستناوش منا راهوش نجيو ضد اي مواطن تونسي مهما كان لونه. حاجه برك احنا ضد الارهاب، ضد كل ما هو ضد القانون والباقي. احنا مواطنين توانسه، هذيا راهو كي يقولوا ديوان فهم صوتكم هي صوت التوانسه الكل، ما قلني صوتهم صوتكم الكل راهو ديوان فهم. 46 دقيقة عندنا تليفون صغير اس او اس، من بعده باش نكملوا بالكويز او بلوتو كويز غنيات ثم تليفون اس او اس. نمشي للكويز سيدة المخرجة. كويز سيدة المخرجة، شكرا لك. كما كل نهار جماعة تحضر لنا هي الكويزات، دونك حتى حد ما في باله بالكويزات منهم لا نورز ما في بالهاش بالكويز. سيدة المخرجة هي اللي تحكم لهنا هنا عليا كان سويتش يا بيناتكم.
7: هي ما نادية قاعدة تحط النورز وغنية لكاخت
0: بصراحة،
7: تحط لها ليه هي جدد ونحن تحط لنا زيد جدد دخلنا بعضنا. ماذا بينك تحط لي أنا جديد تحط النورز القديم مش تبدأ الأمور
0: دقيق. تحبش نتبادلوا تو نحطلو لك انت غنية جديدة ونورز غنية قديمة؟
7: لا لا أخوي
0: نقلبو احنا محضرين لك غنية قديمة دكتور.
7: أنا هاني ما تكلمت وهي دبراسة هي تحكم
0: توشو
1: توشو نتناقض مع انفسنا. ما قلنا كل واحد عنده اختصاص وصن كاري.
0: أيوة.
1: هي تختار واحنا ننفذه.
0: صحيح.
1: باش نمشيو في نفس الاتجاه تاعنا اللي قالوا الدكتور وقالوا على الاتحاد وعلى العمال.
0: ما نسيسوش القضيه. نادية لشكون الغنية الاولى يا ندو؟ نادية الجميلة نادية لطفي كما قال لي هو الكابتن. غنية ليك يا طلياني.
1: عرفت هذيك
0: تبغى الول
1: التعديل وقلو هذيك
0: يلا يلا يلا يلا
1: حق تاع رمضان الله يرحمها
0: مريومة في الكتيبة طلت قالت شلون الغنية دكتور؟
1: ضحكني كابتن يقول الله يرحمها حتى توني في شيتا والله ليه معروف
0: الرضا
6: والنور الرضا والنور
0: استاول عرفها
1: والله ما يا غنية تاع وقته وغنية تاع زمان وغنية تاع شهره
0: هذي تاع عيد كبير
1: هذي تاع غنية تاع شهر فما 11 شهر غنية اخرى
7: مش هذي غنيتها في فيلم رابع العدوية الكابتن عمل الله يرحمها
6: هذي شنو هو فيلم نبيل عبيد في بدايتها شيء كبير على النوستالجي نتاع السينما القوية هذيك فريد شوقي ونبيل عبيد في البداية نتاعها راهو
0: انتو كامل الافلام تنجمش تتفرج فيهم وتنساهم
6: صحيح لا مستحيل
1: حكاية رابعة صحيحة
0: رابعة العدوية
6: يقولوا صحيحه يا كابتن
1: الله يرحمها
6: يقولوا
1: وبيا فما
0: يقول الله يرحمها ولا ايش
1: الله يرحم لا مازالت شكرا
6: شكون نبيل عبيد حيه
1: لا رب على
0: نحكي على رب على
6: لا
1: لا على نبيل عبيد
0: لا مازالت حيه مازالت
1: حيه وزت هي قصيره وزت قصار
0: رب على عدويها اسمها الاصلي ام الخير بنت إسماعيل البصري هي واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ الإسلامي تعتبر مؤسسة مذهب الحب الإلهي في التصوف الإسلامي تحولت مسيرتها من حياة الشقاء والعبودية إلى أن أصبحت رمزا من رموز الزهد والورع وتلقب بشهيدة العشق الإلهي يقول لك تولدت في البصرة العراق حاليا في القرن الثاني هجري حوالي 100 هجري معناه 717 ميلادي عائلة فقيرة جدا كانت هي البنت الرابعة الوالدية هذيك لسه سموها رابعة دونك يعيطولها رابعة أما اسمها أم الخير البصري بنت إسماعيل البصري بوها مات وهي صغيرة بعد البصرة ضربها مشكل قحط شديد أدى إلى تفرق شمل خواتها حسيلو بعد رابعة العدوية بشوية بشوية ولات مشهورة بالذكاء والفصاحة كانت رصينة في ردودها على كبار علماء وزهاد عصرها كما سفيان الثوري حسن البصري رغم وجود نقاش تاريخي حول مدى معاصرتها لبعضهم رفضت الزواج رغم أنه تقدم لخطبتها العديد من أثرياء البصرة وزهادها لكن كانت ترفض دائما وتقول أنا حكمي حكم المفقودة عن نفسي والحية بربي كانت تعيش في كوخ بسيط جدا ما عندهاش حتى شيء لتاكل تشرب وعاشت حياتها الكلها كيكة دونك موجودة
1: أم الخير
0: على أم الخير
1: احنا فما زعيم كبير في تونس مرته اسمها أم الخير
0: شكون
1: تفضلوا كويس
0: كنت طلعت الغنية كان خير طليق.
1: ايه من أم الخير زوجة المرحوم ايه الله يرحمه زوجة المرحوم فرحات حشيت
0: الله يرحمه وي نغم المرة نطلعني هذه بيه خليك كيكة طليني فمشي ما طلع غنية ولا حاجة الله يرحمه الغنية الموالية للدكتور سليم العسلي

0: يلا نور
1: تكلم جوزيف عطية.
2: صدفة
1: غريبة.
0: مشكور هذا جوزيف عطية
1: فنان لبناني.
0: صدفة مقويك يا خويا مقويك مقويك
1: خلو
0: جوزيف شكون جوزيف أول مرة سمعت الاسم أول مرة سمعت الاسم ذا
1: تاع ستار أكاديمية شارك في ستار أكاديمية جوزيف عطية
3: أنا ختار أكاديمية نادي جملة
0: بعد هذايا من نوع الشيء
2: 2020
1: لا لا صوته محلاه
0: صوته محلاه
3: لكن انا ولا هو محلاه ولا صوته محلاه
2: شوف احنا باش نعتبروها غنيه النورز
3: هذه النورز
2: الحقيقه هذه تا باش قيدوها غنيه النورز ونورز طلعت برافو لصديقتي سعيده مبروك انت بديت قلت ام الخير على الوكيل سميه سليتي وسعيده مبروك قالوا زوجة فرحات حشيده توت سويت كفل من انت بديت تتكلم هي تعطينا توا نرجع للدكتور دكتور انكور العميدة
0: يا انا منهزم بالضرب القاضي يعني منهزم ما تعمليش عليا في اسامي الغاني
2: تعمليش عليك
3: جو
0: تونسي تونسي خليني نمشي عاد شادي الحاجي شادي الحاجي
2: لا فنانة نحبوها برشا ونقولوا لها ان شاء الله لاباس وزوجة فنان
0: فنان
2: بنت الكيف العالية
3: الكيف
0: سعاد محاسن قديم ياسر الملك قديم ياسر يا صحيح
3: قلت لك نتاعك
0: صحيح لا لا صحيح محلاها ولا محلاها ربي يشفيها ولا اسمع احلاها اسمع هاي النغمة كافية حرة

0: لازمك واحد يفهم الكلمات.
1: سبحان الله. تعرف فما رابط بين الكاف وقفص، لان نفس النغمه هذه هي الفن الاصيل بالضبط. نفس شوف كيفاش معناها
2: حتى في مدنة. المسرح، المسرح القفصي والمسرح الكيفي
1: وبداوا فرد وقت
2: كانوا يتنقلوا بين الكيف وقفصه الفنانين المسرحيين والفنانين. ولهنا خلينا نقولوا كلمه على سعاد محاسن. سعاد محاسن راهو هي كانت رمز للحسن والجمال، وما زالت سعاد محاسن نحبوك برشا، ربي فضلك لصغيراتك، وباش تقعد ديما في مخيلتنا سعاد محاسن هذه، ريم الفيالة والكيف العالية والنسمة الكافية كي تغنيها سعاد محاسن. تحية ليك، نحبك برشا، إن شاء الله ربي يشفيك. غنية شكون نرجع للكابت، مشي للدكتور تو، ما تحسبتش غنية الدكتور
1: ويصعبوا فيها ريدة والله
2: بالعاني ليد. لا يا دكتور ايوه
0: خلاص نورز. ولا نورز ولا نورز كانوا جاو داك بعدين
2: صحيح. برافو دكتور. اي سيدتي
0: والله مش سيدتي.
1: سيدتي جميله.
2: اي
0: اسمها سيدتي جميله.
2: لا

0: ولا اوبيف
1: اوبيف مش اوبيف لا لا ما خاطر ساعات تقولوا في الراديو خطفت كالك بار في الميموار بلاصه على الميموار
0: حلوه الاغنيه حلوه
2: او المخ قبل
1: لا لا باس لا هي هذا نقطه القوه نتاعي هي الذاكره حاجه اخرى جيبها ربي
0: حلوه الاغنيه حبها هي الاغنيه ترغب على مهدية سيدتي الجميلة اعطينا اغنيه
2: كل السيدات
0: الجميلات
2: كل السيدات
0: صحيت
2: كل السيدات جميلات
0: اعطيني اغنيه للطليان
2: اعطيني اغنيه باهيه
1: كل ساعه ساعه في هذه المدرسه
0: هذه الدكتور ينجم يطلعها
2: سعودية
0: لا لا لا
1: لا لا لا لا نعرفها أغنية ما تطلعها تونسية هذه
0: لا
1: عجب
2: هذه ليبية
1: لا
0: أنا
2: جيرية جيرية تاعنا
0: وردة وردة
1: وردة الجزائرية
0: هي وردة
2: هذه قديمة وردة كانت عمر 16 سنة غنيتها من نعرف
1: الحق صحيح تاع وردة انا عفوها
0: بنخاف
2: خاف من ذلك
0: لا
3: بنخاف من الهرا نسيتها
0: بنخاف من العين
3: من العين يعني
1: ما عرفيش
3: بنخاف من العين
2: لحن خليجي
0: تعرفوها كمان
2: والله رنة خليجي
3: يا عيني يا عيني
1: وين تصعب فيها نادي
2: شو
0: عطيهم شوية قديم عطيهم شوية قديم
2: يا نادي حشدت بالحوار
0: عطيني القديم نادي
2: نرجع للحوار الاجتماعي الغنائي
1: متعنت اليوم
2: متعنت دكتور خويا خير تحاوروا مع بعضنا
0: يا نادي نحبوا نتحاوروا معك نحبوا على حوار اجتماعي
1: تقول باك واحد يعدي فيه
0: يا نادي راني نبيتي ما طلعتهمش
2: لغاية
1: صلي على النبي يا نادي
0: و... وتحية للكتيبة اللي قاعدين يطلعوا في الغنيات الكل
1: أي ما شاء الله
0: بالوقت شكرا لكم الكتيبة باش نمشي وتوا للعميد سيسنا يا نادي
1: أي.
2: مزار مزار
0: سامفوني
1: صابر رباعي
0: لا لا أما تونسي
1: أي تونسي أي.
2: حاج
0: لا
1: لا
0: هيا هتسير
1: عدنا شويش
0: صحيح
1: عدنا شويش
0: اللي هي
1: اقضى شوية تقول
2: كبرت
0: صحيح
2: كبرت
0: صحيح
2: والله اخويا وعشيري الاغنية ذي ريمون حبها برشا خرق العادة
0: احلى مغني
1: والله ما احلاها صوته والله
2: الله يخليك لينا
4: عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موشي شوية عاندتها غامرت
1: تعرف كابتن أمنيتي يطلع جيل جديد في تونس يعوض عدنان الشويش معنا ياخذ علينا المشعل عدنان الشويش وسلاح مصباح وجمع
0: فنان فنان كبير جدا عدنان الشويش تربية والأخلاق وتحية لصديقي أنا وعشيري ولده اللي هو عدنان الشويشي زاد اسمه عدنان ربي يفضلك العائلة ويفضلك الوالد الأستاذ عدنان الشويشي في الصيف كيف جيت الكونجي كلمني بالميسنجر قال لي سميح عندي ثلاثة أيام ما سمعتكش لباس بنتي وين عمري ما اتصلت به قبل ولا كلمني قبل العبيد اللي محليهم والتربية والأخلاق وولده فريمون يزين ما ربى عند عدنان ولده ربي فضله له هو وجوليا بنته جوليا الشواشي تحية ليهم الاثنين ومحليها الأغنية به في إطار الحوار الاجتماعي يا ناتي في إطار الحوار
2: ليلة التعنت
0: الاجتماعي ليلة التعنت ليلة التعنت فهمتوا ماذا بينا تحاورنا عطيني أغنية للدكتور عشيري الغالي
1: هاي قلتها
3: نجمت
4: يا عشير عمري قداش
0: تبوني صبر باك
2: وكيف جيد
0: بالله تفرير

0: الاغنيه توفى. وانا سؤالي لكم، باش تدخلوا في عمليه احتجاجيه قبل نهار الجمعه الجايه ولا كيفاه؟ نبعث مراسله للسيده المخرجه تو قبل
1: الاضراب. احنا اضراب كابتن، اضراب سنعمل الاضراب مده اسبوع.
2: انا اليوم خاطر ثم اخبار هام جدا.
0: دقيقه اما رد بالك نادية، عندنا تليفون شويه خريس واس بعد بدقيقه. نادية راهو نورمال انا نقول الكويز جمعه جاي وما يقوموا يروحوا الاولاد.
1: لا مش نبداو باضراب حضري تعاود
0: حضوري.
1: لا عندنا
2: مش حضوري،
0: حضوري معناه انتم قاعدين.
1: نحن متحضرين. كمل تعاود الجمعه جاي نفس الحكايه، ندخلوا في ضرب جوع وحش.
0: غريف دو لافا. يلا شكرا لكم.
3: اسمع غير مدح، بدي الكل يمدحني. عندك نقد حول لي حساب البنك تبعي بيكون احسن.
1: يا
0: خويا شوفوا الكتيبه يقول لي احنا زيد نحتاج، وما فهمتش الكتيبه بكري ولا نشكر فيه.
1: تقول له هذوما اللي زفيت خذ شويه مكتوبه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اكسبسيون
1: ولا غلط؟
0: الي اكسبسيونيل ما شاء الله نادية. اي فوالا
1: تفرح كي تبدا
2: ان شاء الله.
0: اي كيما نور
1: نور زيد
0: زعما صحيح. حزينه كيف واحد يجاوب بالصحيح. به سيد عميد شوقي اللي عندك كلمه باش نمشي لسؤال.
2: خبر هام جدا ما نزيدوش فتوه. قداش مره قلنا في البرنامج هذه قلنا كلام ما صدقوناش، قلنا راهي امريكا راهي مستعمره اسرائيل الكبرى. صارت فضيحه لتوماس ماسي اللي هو انتخابات جزئيه عضو في مجلس في الكونغرس. انتقد اسرائيل لانه قال مش معقول باش احنا نصرف فلوس الضرائب، دفع الضرائب الامريكي تمشي لاسرائيل وهذا كل اسرائيل. شنو صار؟
1: 30 مليون يورو
2: دفع دولار. 60 مليار بفلوسنا باش نحاوه من الكونغرس وحطوا في بقعته انترتومبيون معناها فهمتي. لا باش نوريكم لا المقدره. فهو خرج وانتقد قال اصبحت المقاعد، وباش نرجع الحكايه اصبحت المقاعد تشترى من طرف الصهاينه في البرلمان نتاعنا. وقال هذا لا يعملوه لا الفرنسيس ولا الالمان ولا حتى دول في العالم ما عدا اسرائيل، وهذا دليل على ان امريكا راهي في الحقيقه مستعمره اسرائيليه، وهذا فضح كل شيء.
0: وضح والتفاصيل تلقاوهم في حول العالم ان شاء الله نهار الاثنين. هذه كانت الكويز. كويز قبل ما نكملوا احنا نهار جمعة نذكركم انه افضل ايام عند ربي هي العشر الاوائل من ذي الحجة. محليها كيف تدخل الفرحة على صغير بصدقتك بزكاتك في الايامات هذية. اليوم حملة تعلوش العيد نحكي لكم عليها كل يوم، حملة SOS اطلقتها الجمعية التونسية لقرى الاطفال SOS، تشمل اكثر من 10,000 طفل في اكثر من 2,300 عائلة. لاكثر تفاصيل معنا سي علي قاسم مدير قرية الاطفال SOS المحرس. سي علي مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا لك سيد علي. نحكيو على سيد علي قبل على المنازل المندمجة اللي هي كيفها كيف العائلات التونسية الكل بداوا في تحضيرات العيد. ما احنا حبينا نتهنيو على الصغيرات خذيو على الوش العيد، كيفاش قاعدين يحضروا في العيد؟
4: بارك الله فيك مدام سماح. وليداتنا في المنازل المندمجة بداوا
0: الحمد لله.
4: دونك الام مشات هي وصغارها مع العائله الكل مشاو باش اختاروا على الوش العيد، وكانوا فرحانين معناها كيما كل عام باش يختاروا على الوشهم
0: كيما اي عائله عاديه تمشي تختار العلوش تخلص وتروح. اي
4: هذاك هو هذاك هو. اليوم المسؤوليه نتاع الام ومسؤوليه المؤسسه وجمعيه اسواس انه الصغير يحس روحه في عائلة طبيعية كما كل صغير. فماش فرق ما بين صغارنا وصغار اخرين، صغارنا كيف كيف يعيشوا فرحة العيد ويكونوا معناها يعيشوها بتفاصيلها.
0: وصغار SOS سي علي قاسم ماهمش فقط الصغار اللي موجودين في المنازل المندمجة، زيد صغاركم هما صغار العائلات اللي تتكفلوا بهم في إطار برنامج دعم الأسرة. الصغيرات هذوما زيد باش يفرحوا بعلوش العيد ولا لا سي علي؟
4: كان تسمح لي مدام سماح.
0: أي.
4: اليوم نحب ان اكيد ونرجع لك لسؤالك ومهم سؤالك، لكن اليوم كي نحكي على SOS المحرس نحكي على 26 سنة، نحكي على 26 سنة أجيال وأجيال تعديت على SOS وكبرت في SOS وكانت معناها SOS المحرس حضن الدافع بأمهاتهم بخالاتهم بإطاراتهم التربوية. اليوم في العيد صغارنا الكل وأمهاتنا، ممكن نحكي على أم الأم راي ربيت أقل شيء ما بين 15 و20 طفل في مسيرتها 26 سنة. اليوم في العيد والفضل لله أنه الصغيرات هذوما كلهم يكونوا موجودين في العائلة هذه، هي لما العيد هي لما كبيرة،
0: لما كبيرة
4: اليوم ماذا بيا أنا جست ما أستملك
0: أيه.
4: شنو يحسوا الصغيرات اليوم نحكيه على الأم راهي تستدعي أولادها وأحفادها وصغارها اللي مازالوا صغار وفي العائلة، دونك لما كبيرة برشا ولما محبة من القلب
0: الحمد لله. بالنسبة لعائلات والصغيرات اللي تتكفلوا بيهم في إطار برنامج دعم الأسرة، زيدا بشي يفرحوا بالعيد زيدا معاكم ولا لا سيالي؟
4: أكيد أكيد مدام أكيد أكيد، احنا بدينا دونك احنا بدينا إن شاء الله
0: الحمد لله ربي
4: نشريه في العائلات.
0: أيوة.
4: العائلاتنا في إطار برنامج دعم الأسرة
0: الحمد لله.
4: للناس اللي ما تعرفش برنامج دعم الأسرة هو برنامج الصغيرات اللي هما يندرجوا ضمن البرنامج الأسري اللي هما الصغيرات يكونوا عايشين في وسط العائلة الطبيعية نتاعهم، وإحنا أون طونك SOS نتلاهوا بيهم في كل مستحقاتهم. في العيد ما ننساهم كما صغارنا، ما عندناش فرق ما بين صغارنا في المدرسة العائلية وصغيراتنا في برنامج دعم الأسرة، كلهم عندهم حق علينا وإحنا مسؤوليتنا المجتمعية أنه نكونوا معاهم متناسبين في العيد هذا.
0: يعطيكم ألف صحة، شكرا ليك سالي قاسم مدير الأطفال في مدير خلينا نقول قرية الأطفال SOS المحرس. نحب نذكركم اللي باش تساهموا في حملة علوش العيد ودخلوا الفرحة على قلوب أكثر من 10,000 طفل تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ما عليك كنت تدخل على www.sosve.in تتبرع بالمبلغ اللي تقدر عليه، ولا تكلمهم على 58 371 002. كل قدر وقدر، اللي يحب يشارك بمبلغ اللي يحب يشارك بعلوش العيد ويفرح صغيرات هذوما مازال وقت، راه العيد نهار الاربعاء مازال فما برشا وقت ونجم نفرحوا برشا صغيرات ديسي نهار العيد الكبير. شكرا لكم انتم اللي كنتوا معنا في الاستماع، نستسمحوا اخبارنا في دقيقه ونص. شكرا لكم انتم على المتابعه، نحبكم برشا، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين في لمنا
5: ناس الديوان.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
5: راديو NFM، ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز.
7: موجز السابعة مساء، ديوان فام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دخفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دخفوس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه في سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دعت كافة منظوريها إلى الانخراط في سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية والوطنية التي ستتوج بتجمع عام بقصر العدالة بتونس العاصمة يوم 18 من جوان المقبل، وذلك دفاعا عن مطالب المحاماة والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وأقرت الهيئة رزنامة إضرابات عامة حضورية جهوية تنطلق يوم الاثنين القادم بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، تليها إضرابات يوم الاثنين غرة جوان بمحاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين، ثم يوم الاثنين الثامن من جوان بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى عقد جلسة استعجالية للجنة الكوارث للحد من انتشار الآفات الزراعية بولايتي القصرين ونابلة، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية بالجهتين وتنسيق التدخلات الميدانية. وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفق بلاغ صادر عنها أن الجلسة استعرضت التدخلات المنجزة لمقاومة الحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف فرق العمل الميدانية والمكافحة البيولوجية لحماية المنظومات الفلاحية. كما تم التطرق خلال الجلسة الاستعدادات الجارية لموسم حصاد وتجميع الحبوب عبر تأمين مراكز التجميع وتكثيف إجراءات الوقاية من الحرائق. في الأخبار العالمية، قائد الجيش الباكستاني وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، غير أن الفجوات بين الجانبين شهدت تضييقا خلال جولات التفاوض الأخيرة. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد إحراز بعض التقدم في المباحثات، خاصة فيما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخلي طهران عن طموحاتها النووية. النيابة العامة المغربية تؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس إلى 15 قتيلا من بينهم طفلتان. وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج في 60 دقيقة. في أمان الله.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم
2: مساء النور أهلا وسهلا ومرحبا تحياتي للجميع في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر وككل نهار جمعة نتقابلوا خاصة في الجزء الثاني مش يكون مفتوح تليفوناتكم على 58 400 100 نطرحوا موضوع يكون عندكم رأي فيه وتشاركوا معنا ويكون عنا ضيف بطبيعة يجاوب على كل استفساراتكم من وإحنا على أبواب عيد الأضحى إن شاء الله عيد اليوم منه والبركة على كل التونسيين والتونسيات اللي يسمعوا فينا على كل الجالية العربية والإسلامية اللي موجودة في تونس وعلى كل زدة الأشقاء اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا في الخارج حبيت فقط نذكر لأنه مازال عيد الأضحى مناسبة للتزاور مناسبة خاصة للتضامن والتعاون مازالت الناس تتفكر بعضها مازال معناتها كالعيد فيه اللحمة وفيه ندق تقول بيبان على بعضنا ونسألوا على بعضنا ونودوا بعضنا ونتفكروا بعضنا واللي عنده يعطي اللي ما عندوش ما زالت العلاقات ترجع معناتها الناس اللي كانت متخاصمة الناس اللي كانت متغش على بعضها الناس ربما اللي كانت في قطيعة ما زال العيد فرصة اليوم باش أنه تتلم الناس ذايا ويتيح الكيف على ظله وترجع العلاقات كما كانت ماذا بيا حكايات من واقع متاعنا من تجاربنا اليومية لأنه كل يوم قاعدين نشوفوا في حاجات ربما معناتها احيانا نتسال نقولوا علاش وصلنا هكا وعلاش الدنيا خيبت للدرجه هذيا علاش احيانا الخو ما يكلمش خوه ولا اخت ما تكلمش خوها ولا العم ما يكلمش ولد خوه ولا وما الى ذلك معناتها احيانا حتى في العائله في حد ذاتها تلقى برشا علاقات متوتره وبرشا قطيعه بين افراد العائله الواحده نذكركم رقم التليفون 58 400 100 مش باش نكون وحدي في الجزء الثاني مش يكون حاضر معايا شيخنا شيخ فتح الرباعي أكيد جدا تعرفوه جيدا أشهر من نار على علامتي فتحي بش يكون حاضر معنا في المباشر وبش يجاوب على استفساراتكم وبش يحاول يقرب العلاقات ويقرب نقول وإحنا يهدي نفوسه شوية ومرحبا بالجميع بطبيعة تتواصلوا معنا كما ذكرت لكم على 58 400 100 شو مش نحكيه في الساعة الأولى قبل ما يجينا سي فتحي وقبل ما نستقبلوا تليفوناتكم شكون جنيه هي مواضيعنا يلا تتشفيتا اتحاد الفلاحين يدعو إلى رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية ودعم الفلاح والمربين وتحسين المناخ الاستثمار نحكي في الموضوع في الأجرية خبير في الشأن المناخي يدعو البلديات إلى عدم قص الأشجار خلال فصل الصيف ما هي الأسباب مضونة في العيون ما هو الجديد في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار مضونة في فيسبوك بعد غرق طفل في بركة ماء في الزرات النائب عبد السلام الدحمان يدعو إلى مسالة الجهات المعنية وتحميلها المسؤولية فماذا وقع موضوعنا في اللكتوة أسعار اللحوم الحمراء تجاوزت 70 دينارا في عديد المناطق منظمة الدفاع عن المستهلك ضيفتنا في اللوشيفر وهل مازال عيد الأضحى مناسبة للتسامح والتعاون وفرصة للقاء العائلة والأقارب موضوعنا في ألو ديوان على 58 400 100
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم
2: محمد زعبار في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي كوتي ديجيتال انتصار مكور وشرف الرباحي ومعكم كوتي ميكرو هدى الورغمي للتسعة
0: لاجري
2: لقرين احكيوا على اجتماع او جلسة استماع صارت امس لاتحاد الفلاحين في لجنة الفلاحة في البرلمان. تقدم اتحاد الفلاحين بجملة من المقترحات ودعانوا اليوم الضرورة ان تكون فما رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي لتعزيز السيادة الغذائية لدعم الفلاح والمربين وكذلك لتحسين مناخ الاستثمار في بلادنا. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويت. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والناطق الرسمي باسمه سي فتحي بن خليفة، مرحبا بك، مساء الخير.
3: مرحبا بكم مستمعي
2: ديانا. شكرا جزيلا، مرحبا. في إطار جاءت جلسة الاستماع هذية؟ هل أنه في إطار الأزمات معناتها اللي نعيشوها في القطاع الفلاحي، يعني كل ما تكون فما مناسبة تكون عنا أزمة في الزيتون في الأضاحي في الحبوب في غيره معناتها من في التمور في القطاعات الفلاحية الكل تقريبا، هل في هذا الإطار جاءت جلسة الاستماع هذه سي فتحي؟
3: لا، هو مجلس نواب الشعب هو دوره تشريح ودوره رقابي متابعة عمل الحكومة، خرجوا من رحم المجتمع التونسي، دونك مشاغلهم يتبعوا مشاغل المواطن التونسي. اليوم ما يخفاش على أي حد أنه في قطاع منظومة الفلاحة فما أزمة فما أزمة إنتاج، فما أزمة أسعار، فما نقاط استفهام كبيرة. حليب نورده في الغبرة، زبدة مقطوعة، الحم 70 دينار، علوش العيد ما فماش، دونك فما أزمة. ودور مجلس نواب الشعب هو الوقوف على الحقائق هذيك، متابعتها، مساءلة الحكومة ومساءلة المهنة. احنا بدنا يلزمنا نسالوا مثالش، احنا رانا ننجو، خلي يسمعوا منا ما يسمعوش علينا. واحنا شكورين البارح الدعوة جاتنا باش أدلينا بدلونا وحطينا الأرقام على الطاولة وحطينا الحقائق أنه منظومة الفلاحة والفلاح يشهد تدمير ممنهج أو غير ممنهج، بقلة دراية، بقلة حنكة، ضربنا المنظومات، الفلاح ضحية والمواطن ضحية والمجموعة الوطنية تخلص في الفاتورة. خاطر لما نجيب أنا حليب غبرة بالعملة الصعبة، ولا نجيب لحم مبرد بالعملة الصعبة، ولا المواطن يدفع 70 دينار هو سميك متاعه 528، كارثة بأتمعنا الكلمة. دونك من دور مجلس نواب الوقوف على الحقائق ودفع الحكومة للإصلاح واجبه، واحنا حيناه عن والحقيقه مش موضوع حل الموضوع برك، نوع عديد مواضيع، وهذا دور المجلس النواب الجديد اللي يزبو يلعبوا، والمهنه دورها الانتاج والوقوف وطرح الحقائق اللي احيانا مع كل اسف نقولها تخفيهم وزاره الفلاح، ما تقولهمش، تحكي وزاره الفلاح كل شيء متوفر، كيفاش متوفر؟ عملنا جلسات ويحضروا معنا مسؤولين يقول لا انتجنا، عملنا ايش، عملنا شنو النتيجه، نوردوا في الحليب والحم 70 دينار واليوم علوش، حكاية تخجل الوجه. دونك دور مجلس نواب الشعب الوقوف على الحقائق.
2: شمعت نوردوا في الحليب؟ خلينا في المشكلة بتاع الحليب، شمعت نوردوا في الحليب؟ معناتها احنا الحليب مش عنا انتاج وطني، ما قاعدين نجيبوا في الغبرة ونخلطوا فيها ولا شنو بالضبط؟
3: عنا سنتين صرح للمركزية الحليب بتوريد حليب الغبرة لتصنيع مشتقات الحليب، والحليب نتاعنا نخليوه للحليب الاستهلاك. دونك عندنا نقص في الانتاج،
2: معناتها الناس نصنعوا بيه الياغورت، نصنعوا بيه الاجبان،
3: نقص من القطيع، ضرب القطيع هذا موضوع اخر. الحليب خاطر اسعار الحليب عند الفلاح غير مجزي، هذاك على الفلاح تخلع القطيع نتاعو. الاصلاح سهل، وجاونا سنتين مطر، وجاونا سنتين خيرات من عند ربي، ونادينا من 2025 وعملنا مشروع وطني كامل تحت قسم الصيد البحري، ورفعناه لوزاره الفلاحه، ورفعناه رئيس الحكومه، ورفعناه لوزاره التجاره، ووزاره التجاره بيدها حلت ملف اللحوم الحمراء عبر شركه اللحوم، ولكن لم نجد اذان صاغي. خاطر كان بدينا عم نول بالامطار اللي جات 24-25 وسنه 25-26 في عامين نصلحوا المنظومات، ما هي صاروخ سهل العمليه.
2: قادرين في ظرف سنتين سي فتحي وانت خبير ايضا، معناتها قادرين في ظرف عامين انه نصلحوا المنظومات الفلاحيه نتاعنا؟
3: انا خليني نترفع انا عليه، انا خاطر نمثل الاتحاد، احنا جبنا استاذ منور جمالي خبير رقم واحد في افريقيا وفي العالم العربي وفي العالم في التحسين الوراثي، جبنا معز العيادي خبير في الانتاج الحيواني، جبنا سي طيب الحاج، ما فماش واحد في وزارة الفلاحة ما عرفش طيب الحاج وما مر عليه في الواحد، وقلنا قادرين نصلحوا، هاو مخطط اعمال، اعطينا رؤيه، مخطط استراتيجي، مخطط اعمال، كيف كوا وش يلزمنا؟ لم نجد اذان صاغيه من وزاره الفلاحة، بل وجدنا من يعرقل واقولها على مسؤوليتي.
2: من يعرقل داخل الوزاره، معناتها يعرقل داخل الوزاره
3: برمتها. لما وزارة هي المسؤولة على جهاز إنتاج وما تدفعلش مع مشاريع تقدمهم المهنة، شنو معناها؟ ويقول لك عندي ش عندنا، هتشوفوا نتيجة اليوم، شيء حزن، شيء حزن اليوم في علوش العيد، هتشوفوا نتيجة من المسؤول على التخطيط ووزارة فلاح. تعرف قداش ميزانية وزارة فلاح في يدتي؟ 2476 مليار. واحنا نوردوا في الحليب واللحم الكاهوش بسبعين دينار وما فماش كذا، والطماطم باربع الاف والطماطم بخمس الاف والبطاطا كذا، يعني احنا مش المواطن هو يرتقي لحاجات اخرى في حياته، يولي يتبع يساير في حياة متاعه كيفاش يقسم ميزانيته بين المواد الغذائية. ما خلينا الحوايج الاخرى تونا نحكيو فيه. دونك فما اليوم عجز وفما انهيار لجهاز الانتاج. قل لي ممنهج، قل لي عن سوء تصرف، كله مع بعضه
2: نتيجة واحدة.
3: معنا المهنة اليوم واحنا البارح في مجلس النواب، الحمد لله اخوة النواب كعطيناهم حقائق الامر، يقول لك المهنة موجودة والارادة موجودة، رئيس الدولة يقول يجب دعم صغار الفلاحين والنهوض بالمنظومات. اشار قانون مالية 24-25 عدينا نصوص قانونية ما تنفذ منهم حتى شيء. تأمل فلاحة نصوص قانون في قانون مالية راه ما عادش فما عاد ما نعرفش شنو هو المصطلح اللي يقولوه.
2: معناتها التشريعات موجوده، القوانين موجوده، المنظومه حاضره تنجم
3: فلاحة نتاع الابار ونتاع بناء القطيع ونتاع ونتاع، وين مصطلح هادشي؟ راهو عدينا في قانون الماليه 2026 جدول الدون فلاحين باش نعاودوا ندوروا في حاله اقتصاديه، تو ما صار هادشي. وعدينا نتاع الاراخ وعدينا نتاع الواحد، وعلاش نقعدوا نوردوا في الاراخ كل عام؟ قلنا لهم قادرين انتاج الاراخي محليا بالعلم الوراثي تونسي تونسي، كيما عملنا في السلجم الزيتي سننتج بذره تونسيه تعطينا الزيت النباتي جوده رقم 2 بعد زيت زيتونه، وتعطينا فاتوره سلجم زيتي لانتاج الاعلاف. وزاره الفلاحه لا تحرك ساكن، لان الشركه المنتجه للزيت منعوها بالشارك في مناقصات ديوان الزيت، وهي شركه تونسيه والانتاج عند الفلاح التونسي. هاو نقاط استفهام. نحب نخدم مع الدولة ولا ضد الدولة؟ نقاط استفهام. شركة تونسية تمنع من المشاركة في طلب العروض نتاع ديوان الزيت باش يشري زيوت نباتية. والله نحب جواب، أنا معلل وقانون. يعني فات فاض الكاس، فاض فاض فاض فاض الكاس. وتقول لي نشجعوا في الإنتاج الوطني، نضربوا في الإنتاج الوطني. هاني قلت لك النتيجه شيء يعزف. احنا كي نتكلموا الناس على العلوش ونسكتوا، هذاك الفلاح اللي عنده انتج هذاك جهد الفلاح. وين التخطيط الدوله والمرافقه وال قلت لك ميزانيه 2476 مليار فاش يتصرف؟ هاي تنمية يحكيوا عليه المشاريع الوهميه.
2: على ماذا اتفقتم معناتها سي فتحي بعد ذلك الكل؟ معناتها شلون الاتفاق اللي خرجتوا به؟
3: اعطيناهم الارقام واعطيناهم قراءه الارقام، خاطر الارقام موجوده. لو اي واحد يقولش عنا في يعطيك قراءه الارقام وتشخيص الوضع والحلول سهله، اعطيناهم تطمينات راهو قادرين سهله. واش يقول لي تحت الجربوع والنواب الاخرين؟ يعني الاراده موجوده، الفلاح موجود، يقول لك هاي اش مطلوب؟ على هرم السلطه يقول لك اخدم التطبيق والاستجابه. ذاك اليوم يلزم اعلى هرم السلطه، مع كل اسف مش ابارامو مش ولي نطلبوا من الاستاذ قيس عيد يشد الملفات الكل هو. منعرفش ما لا نجامل لا قيس عيد لا نجامل حتى حد، ولكن بالظاهر يلزم رئيس الدوله يتدخل في كل ملف. واش عندي وزارات ومديرين عامين نمشي معك اكثر انا، خليني نفرغ قلبي. تحت المدير عام في وزاره الفلاحه. وأسميه بالاسم كمال رجيب، مدير عام مجمع المهني للحوم الحمراء والألبان، أجبر على الاستقالة لأنه قال الحقيقة، قال أن المنظومات ضربت. أجبر على الاستقالة، أجبر على الاستقالة من طرف وزارة الفلاحة، على خاطر واجه وزارة الفلاحة قال لهم أنتم سبب انهيار المنظومات، خاطر بكاء على المنظومات اللي هو متحمل المسؤولية أخلاقية قدامه. وجعوا الحال وبكى وقدم استقالته، قال لي كفاني كفاني خير من موت في بلاصتي، فهمت؟ كفاني. أجبر للتاريخ من احسن ما انجبت وزاره الفلاحه مديرين عامين، من احسن جي دي بي، من احسن، ونفتخر به وعاشرناه ونعرف مستواه ونعرف تدخلاته. وين ماشيين؟ دونك البارح مجلس النواب وتحملوا مسؤوليتهم وقال لك سنتحمل مسؤوليتنا في محاسبه الحكومه، في مساءله الحكومه لاعاده الارتقاء بالمنظومات. راهو تونس بدون فلاحة ما تسوى حتى شيء، ولا قرار سياسي لها ولا قرار سيادي لها. مش كان تونس، الدول الكل شفتوا ولا من فرنسا شعملك الاتحاد الأوروبي إيقاف توريد اللحوم من البرازيل ودول المركوسير للمحافظة على المستغلة الفرنسية. ريتوا في البرلمان الأوروبي عملوا الفلاحة شعملوا سكروا طرقات بالتراكتورات. علاش الاتحاد الأوروبي كان سيمضي اتفاقية مع دول المركوسير جنوب أمريكا لاستيراد المنتجات من غادي؟ سكروا الدنيا باش أجبروا النواب لتأخير الإمضاء على الاتفاقية 18 شهر حتى يرجع لهم شاهد العقل للنواب، سينو مش تدمر فلاحة في أوروبا ما عاش فهم فلاحة. والفلاحة هي لا سوفرينتي، السيادة للوطن، وطن يأكل من خارج بلده لا قرار له ولا سيادة له.
2: وفي ظل التوترات اللي احنا نعيشه فيها في العالم توا، ما تأقل تسكيرة في أي
3: في التوترات هم فاقوا وقفوا على الحقائق في التوترات. اليوم احنا جت حرب أوكرانيا، جت الكوفيد، جت حرب الخليج هذه الأخيرة إيران، واحد يجب الاستيفاء مجلس ونادينا بمجلس أمن القومي.
2: وعنا فرصة، وعنا فرصة سيفتحي احنا معناتها هو مصائب قوم عند قوم فوائد. عنا فرصة في ظل الوضع اللي يعيش فيه الخليج، احنا نجم نكون بديل معناتها في كل القطاعات تقريبا، نعيش واستقرار والوضع متاعنا معناتها مريقل وبعاد معناتها على منطقة التوتر، نجم معناتها نقوم برواحنا هكا ولا؟
3: سيدتي احنا عندنا من احسن المدارس العليا في الفلاحة في تونس، ومن احسن كفاءات الفلاحة في العالم العربي والافريقي، ويشهدوا به الناس واساتذتنا يخرجوا القرية والبرة. دونك عندنا الكفاءات في البحث العلمي. يعني قلت لك احنا استعنا بثلاث اربع خبراء، استاذ منور جمالي استاذ امريت في علم الوراثي، شو اسمه معز العيادي في الانتاج النباتي، فيصل بن جدي استاذ فيصل بن جدي كفاءات في الاعلاف في التحسين الوراثي في الانتاج الحيواني في طيب الحاج المانجمنت انجينير دوكو قادرين. قلنا الوزارة رانا قادرين تبعونا يخدموا معانا، حطوا المظلة متاع الوزارة ما يقلقناش ما نخدموا بعضنا. لم نجد أذان ساغي وما زلنا مش نشهدوا سيء لو لا نتدخل في الحين. قد ما نوخر وقد ما الكارثة طول، قد ما نوخر وقد ما الكارثة طول. عندنا مشروع في المشروع هدايا مش كان النهوض بالانتاج الحيواني، واقترحنا تشغيل حاملي الشهادة العليا من المدارس العليا الفلاحة والاقتصاد الفلاحي والإعلامية، يعني تطوير بالعلم بالمهندسين وخريجي المدارس العليا وبالذكاء الاصطناعي يعني، وعبر هالشركات الأهلية. ما نقولوا شركات الهوهمية، لا، أمبيكري شركات أهلية فيها الخبرات هذه للنهوض بجودة الانتاج، منتجية الانتاج الفلاحي، جودة الانتاج الفلاحي والتسويق بالعلم وبالشهاد وتشغيل حاملي الشهاد العليا، مش شعارات فضفاضة نو. ونجمو ملف مش يمشي رئيس الجمهورية مش يمشي، مع كل أسف ما عادش نبعثوا رئيس الوزارة الفلاحة خاطر بعثنا أذان غير ساغية. قادرين مناش نرميه في شعارات، قادرين رفعنا كل شيء لمجلس النواب، قالوا سنتحمل مسؤوليتنا سنرفع الأمر سنناضل المناجد. تونس بلادنا مش نخدموها أحب من أحب وكره من كره، مانيش نخرجوا منها مش نخدموها ورجعوها ونقفوها، مش نطوروا انتاج حيواني. الوزراء تمشي وتجي مدايم حتى حد الباهي يخدم نقولوا نحييه نرفع له القبعة، والخايب نقولوا رك أسأت للمنظوم، لا نجامل أحد.
2: واضح
3: تونس اللي يخدمها نحييه، وهل ما يخدمهاش نقولوا له برا.

0: www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار. فما الجديد في هذا القانون؟ نحكيه في هذا المقترح متاع القانون، نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتويته.
0: لشيفخ
1: النائب في البرلمان مقر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية سي صالح السلمي، مرحبا بك، مساء النور، اهلا وسهلا.
2: مساء الخير لكم وللجميع والسادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا. شكرا، اهلا وسهلا. لجنة وصلت النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، شنو جديد في المقترح هذا؟ وين وصلتوا معناتها سي صالح؟ وشنو اهميه القانون هذا خاصه كانوا نحكيوا انه المنظومه اللي نخدموا بها تو هي منظومه قديمه؟
2: نستسمحك في 10 ثواني فقط. جملة قيلت في البرنامج السابق ما نجمش نسمعها وما نعلقش عليها، أن الناس كلها تمشي وتبقى تونس وتبقى البلاد، وتونس راي عزيز على الناس الكل. عجبتني برشا الجملة والخاتمة
1: سي فتحي بن خليفة،
2: هي تحية ليه وتحية للجملة اللي قالها، الناس كلها تمشي وتبقى تونس وتبقى بلادنا. أختي الكريمة، احنا البارح عملنا جلسة في إطار النظر في مشروع قانون تنقيح قانون الاستثمار. ما نعرفش منين تحبنا بدالك، تحبنا بدالك ولوين وصلنا ولا اش عملنا.
1: فالا وين وصلتوا؟ شنو جديد؟ فالا هاي بعتوا نحكيوا على أهمية
2: جملة من الجلسات اللي عملناها مع جهة المبادرة في 27 جويلية 2025، 19 فيفري 2026 كان لنا الاستماع إلى وفد من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتيكاف. 27 فيفري 2026 استمعنا إلى وفد من ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت. 3 أفريل 26 تم الاستماع إلى وفد من ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لطاب. 13 أفريل الجلسة الخامسة تم الاستماع إلى وفد من ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ONE، واختمناها بجلسة يوم 24 أفريل 2026 تم الاستماع إلى وفد من ممثلي مجلس الغرف المشتركة CCM. البارح عملنا جلسة للنظر في الرؤى والمقترحات اللي خرجنا بها من هذه الاستماعات الكل. حبينا نألف ونقرب وجهة النظر بين هذه، بين مقترح جهة المبادرة وبين هذه المقترحات الكل. يعني بعبارة أخرى، في مسار تجويد النص القانوني بالنظر إلى المقترحات اللي سمعناها من جهات المختلفة والوفود المختلفة. ونأكد على حاجة، أنه ما استمعنا إليه كانت مبادرات فيها ما يتسمع وفيها جوانب إيجابية جدا، بالنظر إلى ضرورة تنقيح القانون المتعلق بقانون الاستثمار العدد 71 لسنة 2016 والمؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. اليوم نحكيه أختي الكريمة على ضرورة ملحة تتطلبها الظروف الوطنية الإقليمية الدولية لمراجعة قانون الاستثمار.
1: شنية الظروف هذية؟ معناتها شنية الوضعية احنا في بلادنا باش تحتم علينا انه ضرورة انه يكون عندنا اليوم قانون جديد للاستثمار؟ هل القانون الموجود توا مكبل للاستثمار سواء كان الداخلي او الخارجي؟ هل انه التعقيدات الادارية هي وراء ذلك؟ شنية اهم المعرقلات اليوم في الاستثمار في بلادنا؟
2: اول حاجة سيدتي الكريمة، خلينا نوضح حاجة للسادة المستمعين، ليكم للسادة المستمعين، ان اغلب القوانين هي قديمة وقديمة جدا، ولو أنها نقحت في سنة 2016 غير أنها أصبحت لا تتماشى والوضع الحالي للاستثمار. اليوم رانا نحكيه على تطور علمي، اليوم رانا نحكيه على الذكاء الاصطناعي، اليوم نحكيه على توجهات جديدة للاستثمار، الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. ثم نقاط تدعو إلى التأمل

0: وإعادة الصياغة من جديد. ما يخفاش على حتى حد في تونس أنه الإجراءات الإدارية هي المكبل الأساسي للاستثمار الداخلي أو الخارجي في تونس. بعبارة أخرى، اليوم رانا نحكيه على مستثمرين يسابقون الزمن، ما عادش يساعد باش يبقى عام وعامين وهو يجري ولا الوراق ويجري من إدارة لإدارة باش يجي يستثمر كسوا في بلاد ولا يمشي يستثمر في بلاد أخرى،
1: خاصة فما دول حتى اليوم معناتها برشا حاجات حتى تشجيعات وحوافز غير إيجا برك استثمر.
0: أني تو نجيك للنقطة هذه. احنا مازلنا في الإجراءات الإدارية المعقدة، وثم ما نسمى حاجة أخرى ما تخفاش علينا نحن اليوم، أنه المستثمر يبحث على مناخ قائم للاستثمار يتعلق بدوزونتين لونتين الولاني، هو تبسيط الإجراءات الإدارية. اثنين، أنه تخلق أرضية يطمئن فيها المستثمر من أجل أن يستثمر في تونس. دو المستثمر وقت اللي يجي باش يستثمر فلوسه في أي مجال راو يبحث على ثم كوتيمة ما تخفاش، وجانب ربح وجانب أنه يلقى طمعنا أو يلقى مناخ آمن للاستثمار. في الكوتي هذية أخت الكريمة رانا ما نجموش نحكو على تنقيق قانون للاستثمار دون الحديث على مجال الصرف. مجال الصرف احنا عدنا عامين والسيدة الوزيرة السابقة تقولنا في كل شهر وجايكم قانون الصرف من جديد. شنو عملنا لليوم؟ بعبارة أخرى احنا أمام وضعية.
1: فقط أنا حبيت يعني سؤال في النقطة هذه سي صالح، قلت لي أنه السيدة الوزيرة تقول لكم كل عام عنده عامين والقانون باش يجيكم، غير قادر البرلمان أنه يعمل قانون معناته يقدم هو بالمقترحات والمبادرات التشريعية لمجال التصرف، ولازمكم تستناو معناته حتى أنه نجي من الحكومة باش ناقشوه؟
0: لا لا، ما نستناوش أن يجي من الحكومة. احنا قمنا بالعديد من المبادرات التشريعية، لكن راهو اون باراليل يلزمنا مبادرة تشريعية كيك سوا من الحكومة او من مجلس النواب، وثم مقترح قانون لتعديل مجال التصرف. احنا ما نلوزوا على ارضية امنة للاستثمار ولا نلوزوا على بيئة تحرك العجلة الاقتصادية ولا اليوم رانا ما نكتفوش برواحنا، اليوم رانا يلزمنا ننظر نظرة استشرافية للدول المقارنة ايش قاعدة تعمل من اجل جلب الاستثمار. ايش عملنا احنا المستثمرين؟ البلوكاج وراء البلوكاج، وخاصة نتحدث لهنا على البلوكاج الاداري للأسف الشديد موجود وما ثمش حتى واحد ينكره. احنا يعني ثم دوزانتين يحشتنا بالاستثمار ونحب ان نطور بلادنا انطلاقا من الاستثمار الداخلي والخارجي. أبي الكوتي الأولانية يلزمني نبسط الإجراءات، يلزمني نعمل جملة من الحوافز التحفيزية اللي تجلب الاستثمار الداخلي والخارجي. أبي الكوتي الأولانية ولا نسكر الباب باب حديد ونقول أنا ما نحبش حتى استثمار وأن عندي الاكتفاء الذاتي بالموارد الذاتية متاعي.
1: وإحنا مانيش غادي معناتها في الواقع متاعي.
0: الكوتي الثالثة اللي باش نشوفها أنا من البرج من فوق، أنه ما عنديش اكتفاء ذاتي ولا بد من جلب عملة صعبة اللي هي تحرك الميزان الاقتصادي وتحرك العجلة الاقتصادية. هذا واقع الاستثمار اليوم. علاش قلت لك ملول بكل راهو الاستثمار أو تنقيح قانون الاستثمار ولا ضرورة ملحة جدا. خلينا نتحدث بشيء من الواقعية على الأقل، خلينا نحكيه بواقعية.
1: تفضل.
0: أغلب المستثمرين فروا من تونس. من شنو؟ علاش؟ لأنه الإجراءات معقدة جدا. في الكوتي هذه باش ما يتعولش كلامي لأي منحة من المناحي. أنا أقول رأي مصلحة البلاد ومصلحة الوطن ومصلحة تونس فوق كل اعتبار. أنا نجلب المستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية. اللي حاشي بيه أنا. يعني لاني باش نخالف القوانين ولاني باش نخالف الدستور ولاني باش نخالف المصلحة الوطنية. هذوما الثلاثة الكل فوق برج عاجي ما يمسهم حتى حد. راوي العديد من المستثمرين ما حاشتهم حتى حاجة. يقول لك هيئ لي الأرضية المناسبة للاستثمار، ما حشيش حتى من الحوافز ما حشيش. أنا إذا كان كدولة يلزمني إرادة قوية برشا برشا برشا. الإرادة هي إرادة سياسية بالأساس. هاوين مكن ال أنا أقولها صراحة. أنا حاشي باش نستثمر ولا حشيش؟ أنا حاشي باش نحرك العجلة الاقتصادية ولا ما حشيش؟ أنا نحب نعبي خزينة الدولة بالموارد الخارجية والذاتية ولا ما حشيش؟ أنا حاشي بالعملة الصعبة ولا ما حشيش؟ نقول لك أختي الكريمة وللسادة المستمعين، والله في في في في في في جلسة رسمية في مهمة البرة يشكروا في الكفاءات التونسية بشكل يعز علينا ذلك، يعني تتفاخر بالتونسي وقت يحكوا عليها البرة، راهو عندنا كفاءات، راهو عندنا يد عاملة مختصة،
1: لكن احنا قاعدين نفرطوا فيها ومانيش مستفيدين منها. هذا
0: القاعدة، شفت المشكلين ملا؟ انا نقول لك راهو يوجعني قلبي وقت اللي نقول لك راهو اغلب الكفاءات نتاعنا هاجرت لاني ما نجمتش او الدولة في حد ذاتها باصنافها وبإدارات المتعدة ما نجمتش تستثمر في العقول البشرية متاع التوانسة. وقت اللي نمشي نلقوهم البرة نلقوهم على غاية من الأهمية والدقة،
1: نلقاهم مبدعين وناجحين وقاعدين الدول هذيك تستفاد من خبراتهم وتستفاد للمجموعة الوطنية قراراتهم وكونتهم. فوالا هذا هو.
0: أنا سهل ولدي ولد الدولة ولد الوطن نسهل باش يستثمر في تونس، ما نخليش وأنا يمشي لبرا تنتفع به الدول البرة والدولة هي اللي قامت وهي اللي نشأ فيها واللي هي الربات وقرات وإلى غير ذلك. أنا
1: واضح جدا، واضح قلت لك سي صالح، واضح جدا. يعطيك الف صحه، شكرا على كل الجوانب اللي ألميت بها في الموضوع هذايا، وشكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا في البرلمان مقر لجنه التخطيط الاستراتيجي وتخطيط والتنميه المستدامه ونقل البنيه التحتيه. سي صالح السلمي شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 47 دقيقه على موجتنا.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. تقليم او تجذيب او غسل اشجار قاعده تقوم بها عديد البلديات في الوقت ذا بالذات، مع معناتها ارتفاع درجات الحراره واقتراب موسم الصيف. هل هذا حاجه ايجابيه، حاجه سلبيه؟ كيفاش لازمنا نتعاملوا معاها؟ شنية ربما معناتها التداعيات متاحة على الوضع البيئي والمناخي في بلادنا؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تشويته. المهندس البيئي الخبير في الشأن المناخي سيد حمدي حشيد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء الفل.
2: اهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين ديوان فام.
1: شكرا. مرحبا. قص الاشجار مع ارتفاع درجات الحراره باش نقصوا من الماء هكا ولا لا؟ باش نقصوا من عمليه الري واحنا المناخ نتاعنا شبه جاف؟ ربما خطوه تقدم عليها عديد البلديات في هذا التوقيت. حاجه باهيه مش باهيه؟ شنو هي تداعياتها؟ شنو هي سلبياتها؟ ولا شنو هي ايجابياتها ايضا؟
2: أو ممكن تقريبا 7 سنوات شدناه ونتالي فترة جفاف، ممكن كان فما بعض التوصيات من قبل لجان مختصة معناها بتقديم الأشجار معناها قاسف معناها عدم استهلاك للمياه في الشكل ذاك، لكن معناها ممكن هذا التمشي اللي مشيو بيه، لكن التمشي ذا قاعدين نشوفه توالي. فما دراسات حديثة جدا معناها آخرها معناها واحدة صادرة في فيبريا 2027 على Nature Communication تفند النظرة دي كم تعال يقرب الصيف معنا قصان شجر معنا قصد الاقتصاد في الماء معنا لخطر الأشجار ممكن تمتص كميات كبيرة من المياه الجافية، بالتالي كتمشي اقتصادي معنا الدولة وهي كلها وحتى بعض الجماعات المحلية مشيوا في الزبيرة بشكل حتى بعض الأحيان خلينا نقوله وحشي نوعا يعني تقريب
1: بطريقة حادة.
2: طريقة حادة جدا معناها اللي ما تعيش معناها الوضع الجديد اللي نحن فيه. خلي ممكن هذيك في التوصيات القديمة هم نجمش نقول لك فعالة أو ماش فعالة، خاطر نفهم ممكن فما جانب معناها القرار هذيك تبنى على مجموعة من العناصر، لكن تو ممكن نقول لك العناصر هذيك ما تستقيمش وما عادش معناها فعالة بالشكل هذاك. تو معناها الولايات النغز والشجرة أو بالأخص في الوسط الحضري كان حديث كبير في التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة خاصة في فصل الصيف. دونك هذا معناه فما مفهوم علمي معناه أشجار الطرقات معناه مش مجرد عنصر تجميلي، هي تمثل معناه بالإنجليزية ما نقوله urban tree canopy أو معناه خلينا نقوله الغطاء الشجري الحضري.
1: نعم.
2: هو تقريب أهم عناصر التبريد الطبيعي معناه الأشجار ذيك مش مجرد نحن نظرها فقط بسجان وجنب جمالي، ده راح تلعب دور كبير معناه عبارة كليماتيزر طبيعي. الأشجار ما تخفض راهي والغابات والمنتزهات الحضرية راهي تخفض درجة كبيرة في درجة الحرارة. الدراسة ذي اللي حكيت عليها ونزلت على البوست على الحساب الشخصي معناها منشورة في مجلة Nature Communications قالت معناها قالت الغطاء الشجري ممكن يخفض من 41% ل 49% من تأثير الجزر الحرارية داخل المدن. الفصل السادة المستمعين شنية الجزر الحرارية اللي هي معناها التأثير تاع المدن مثلا تلقى درجة الحرارة ترتفع بشكل عالي جدا نظرا معناها فماش نموذج حضري متناسق معناها، بالتالي استعمال الأسفلت والسيمان والأجور المواد هذيك تمتص كميات كبيرة من الحرارة وتعكسها، بالتالي تخلي الوسط الحضري درجة الحرارة ترتفع. أنت لاحظت تبدأ في وسط البلاد وانا الدنيا سخونة تبعد شوية من أي بلاد كانت معناها تبعد شوية من يولي تقول لك هواء مسايب ومنسمة، هذا معنى مفهومنا نحن كيفاش نفهم الموضوع. الدراسة هذيا كيف معناها ولات اللي تقدر تقول اللي معناها القص القوي قبل الصيف معناه يمكن راو يضعف الشجرة أكثر بالنسبة لها ممكن يقويها ما يحميهاش يضعفها معناه ممكن نقصلها بقدرتها على التبريد في ظل عطاهم عملية خمبالي فابو ترانسبيراسيون. لما أنت تعمل لها كزبيرة بالشكل الحاد هذيك معناها توقف لها قدرتها على التبريد التبريد الطبيعي.
1: فقط أنا حبيت نسأل معناتها سي حمدي عفوا نوعية الأشجار، أشجار الزينة اللي موجودة في المدن التونسية متاعنا مقاومة للجفاف طبيعتها معناتها تتماشى مع المناخ متاعنا وإلا لا؟ مش الكل،
2: لا ذاك موضوع آخر مش كلها حقيقة فما تمشي من الصحوة اللي نقول إيكولوجية اللي تدعو لاستعمال الأنواع المحلية من الأشجار معناه الأنواع المحلية حتى تو مثلا زراعة النخل بشكل كبير في بعض المناطق ما هوش متناسب شفنا حتى مع عملية معناه الاسم صوص المخل معناه فيش معناه اللي كانت على جانب جمالي معناه النخلة لكن لما تكون كثافة كبيرة كيكا معناه تولي فريسة سهلة معناه
1: مش تنتشر النوعية هذه
2: معناه ممكن تفضيل الأنواع المحلية معناه اللي هو يكون على رأس الأولوية معناه تو نشوفه بعض الدول مثلا في المغرب كنت في فترة مش بعيدة برشا مثلا في بنية الإغرير مثلا في المغرب استعمال ثلاثة أنواع ونوع معناه موش محلي لكن نوعين محليين الحلفة والزيتون صحيح معناه ما عندهمش نفس الجانب معناه اللي بتعطي الظل ولا الكثافة البيوماس نتاعها اللي ممكن باش نعتمدوا عليها لكن على الاقل محاولات للتاقلم مع نقص المياه والجفاف وعلى الاقل بانواع محليه اللي قادر انت تزيد تزين بها يعني الاعتماد على الانواع المحليه ضروري وهم مش كل محليين نشوفوا فيهم فما انواع معناها جايبهم مستعمل فرنسي ما كانوش عندنا لكن ولينا ندقبوا على استعمالهم وما مش اصلا من بلادنا لكن ماذا بينا نقولوا ماذا بينا كان فما امكانيه في بعض الأحيان حكيت مع بعض البلديات فماش الإمكانيات اللوجستية وإمكانيات الصيانة وغيره والناس المختصين وبش يهتموا بالمواضيع هذه وكل كان فما إمكانية نعطيه الأفضلية لأنواعنا المحلية رأي معناها هي بنت البلاد عندها الأرشيف المناخي تعدى على البلاد هذه من سخانة وبرد ومطر وجفاف وغيره وغيره وغيره عندها القدرة الطبيعية للتأقلم مع الأوضاع المستجدة اللي نشوفه فيها بالتالي الأفضلية والأولوية نحن توا شوف مدام اللي معنا درجة حرارة ولا استثنائية وتونس سجلنا أرقام قياسية في العوام الفارطة بالتالي الحليف الوحيد اللي نجم نعمله بحلول ما تتكلفش علينا برش التشجير ولازم نبدل ذي النظرة ذيك متاعك الزبيرة بقبل الصيف مش تسالكش مع صحيح الدراسة علمية ما حبيش نحكي على الموضوع كان ما لقيت الدراسة هذه كحجة نستند عليها ومش هذا رأي أنا فقط رأي العديد من الزملاء في الموضوع اللي معناه بدأوا معناه يفكروا بطريقة أخرى معناه راولينا نعتمدوا على الأشجار مش فقط كجانب جمالي أو معناه في إنتاج الأكسجين أو غيره فما دي سيرفيس إيكوسيستيميك أخرين تقدمهم الأشجار وهنا تحديدا نحكيه اللي هي الجانب المناخي متاعها في تخزين الكربون وكيف كيف اللي تلعب دور خليني نقول لك شارع مشجر شارع مش مشجر فما درجة حرارة تختلف 8 درجات تبدأ في 40 الموش مشجر 40 سخانة
1: اي
2: واللي مشجر تقع 32 مثلا ما في مثال
1: الاختي معناتها 8 درجات عندها فرق كبير
2: توصل 8 وحتى اكثر من 8 تبدا الشجرات معناها المعامره الكبيره توصل حتى اكثر من 8
1: معناها اهميه التشجير
2: ميكرو ايكوسيستم معناها ميكرو كليما تخلق تحتها وتخفض درجه كبيره بدرجه الحراره معناها بلغه اخرى كالشجر الزينة ذاك نشوفه فيه في الشارع ويا ريت يكون انواع محليه راوي عاوننا في فاتورة الضوء عاوننا في العجز الكهربائي اللي نحن فيه نخضروا بطريقة أخرى
1: نخضروا بطريقة اقتصادية فوالا لبلادنا مناخ واقتصاد واضح شكرا المهندس البيئي الخبير في شأن المناخ سيد حمدي حشيت شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا مصلي معكم مشوارنا مرحبا 7:49 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فام ما يفوتك شيء صوتكم في 60 دقيقة
1: بعد غرق طفل في بركة ماء في الزارات النائب عبد السلام الدحماني يدعو إلى مساءلة الجهات المعنية وتحميلها المسؤولية شنو اللي صار موضوعنا تتشويتا
0: فاس
1: النائب عن ولاية جابس سيد عبد السلام الدحماني مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور
3: مرحبا بكم مرحبا بمستمعيكم ومتابعيكم الكل
1: شكرا جزيلا تعزينا لكل هذه الزارات في الفاجعة التي هزت المنطقة بعد وفاة طفل في ربيع عمره مشى يعوم بلغتنا في قلتة متاع ماء هكا ولا
3: هو في الواقع الطفل العائد من المدرسة بعد ما كمل الامتحان بتاعهم وباش نحيل المشكل غياب وسائل النقل، يعني تقريبا 5 كيلومتر من المدرسة العددي بالزبارات إلى إمات العلاية، أنا مشيا على القدمين كما يقال راجلا متعديين مروحين الصغر، هذوما سبعة أساسي 5 صغيرات، ثم برك من الماء خلتهم على محطة تحلية مياه البحر بالزبارات، ثم تدخل صار في مستوى القنوات ولم يتم يعني ردم هذه الحفر، وبقي الماء يتسلل وبقي الماء يكثر إلى حد أن أحدث برك من الماء دون رقيب ودون يعني متابعة فعلية من المحطة ودون متابعة فعلية من وكالة الوكالة الوطنية لحماية المحيط ودون متابعة فعلية من وزارة الفلاحة. الوليد هذايا هو روح هو صغيرة غريب لعب مع معناه لعب طفولي ربما يتعلق ب معناها اللعبة، يلعب بالصغيرات، حبوا يعوموا، حبوا يعني هم مروحين، فجأة يعني الطفل هذا يغرق في الماء ويتوفاه الأجل في حادثة بالحق يعني أليمة وأليمة جدا. لكن لا يكفي معناها غياب وسائل النقل، لا يكفي أيضا أكثر من غياب وسائل النقل المتابعة ويعني حماية والتجسيد ربما، خلينا نقولها بشكل واضح، الالتزام بدراسة المؤشرات البيئية لمحطة التحلية اللي أكدت على ضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها بمجرد الانتهاء من الأشغال واللي صادقت عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ولست أدري يعني جملة هذه الوكالات وجملة هذه الوزارات وجملة هذه الاعتبارات كلش قاعدة تعمل اليوم. حادث كما قلت أليم جدا، ساجع حقيقة، مؤلم مؤلم وقت الولد الصغير ظل مروح الدارة يعني بعد مشقة يوم من القراية يلقى روحها معناها ميت، مؤلم بالنسبة للعائلة التي معنا تلقت الخبر بصدمة، مؤلم بالنسبة للجهة الكل، محطة تحلية مياه البحر هذه بالزرات للعلم فقط هي محطة بدأ تشغيلها في 7 جويلية يعني 2024، وللعلم أيضا أنها لم تحدث لا نقاط تشغيلية ولا، وحتى أن الماء المحلى من هذه المحطة يعني تستفيد منها جهات أخرى ولا يستفيد منها أهالي جهة الزرات. يعني ثم أكثر من مناسبة نبهنا السيد وزير البيئة في زيارته نهار يعني الجابس وزيارته الميدانية للزرعة 24 ديسمبر 2024، أدى السيد وزير البيئة يعني زيارة إلى الزرعة واطلع كما يقول البلاغ اللي خرج ساعتها على محيط تحلية مياه البحر بالزرعة الذي يعاني من إشكاليات عديدة من بينها ظاهرة الترمل. وكنا نعتقد أن السيد الوزير وطاقمه ومصالح وزارته إلى غير ذلك باش يكون حريص كل الحرص على التجسيد كما قلت وتنفيذ ومتابعة تطبيق دراسة المؤثرات البيئية لهذه المحطة، ولكن لم يتم ذلك. أيضا كنا نعتقد أن وزارة الفلاحة والسونات تدقيقا بعد ما تنهي الأشغال وهذه كارثة حقيقية أن ترجع الأمور إلى نصابها. هكم تشوفوا مش فقط في ولكن وقت نلقوها في كياسات يعني تخلي على حالها الطرقات على حالها لترجع الأمور إلى نصابها. كيف كيف زاد الآن أصبح الأمر أكثر أنا بصراحة أكثر كارثية وقت اللي نلقوا برك من الماء مش بركة واحدة، ويقال أنها تقريبا عندها أكثر من عام أحد البرك، وزالت التسربات المائية بقوة.
1: معناتها هي هو تسرب قعد يمشي هكاك حتىش وليت بركة وما زالت تقعد وجنبها بركة،
3: وإلى اللحظة مستمر
1: ما صارش تدخل
3: مش هم حاولوا يدخلوا فيه ولكن ما كملوش عملية الصيانة اللازمة. معناها ياخذوا وقتهم هم بطبيعة، ما يهمهمش في الوقت الكافي، ما يهمهمش في إن ضياع المياه اليوم ونحكوا على ندرة المياه وشحها وضرورة ترشيد.
1: قداش تتكلف علينا احنا المتر كوب معناتها باش نحليه الماء البحر هكا ولا يتكلف فلا كلفة عالية وغيره.
3: 310 مليار دينار على 310 مليار من الدينارات التونسية هو تكلفة المحطة اللي أنجزت في الزارات بطاقة 50,000 متر مكعب يوميا وقابلة للزيادة باش توصل حتى 100,000 متر كوب يوميا. معناها هذا هذا هذا هذا معناها هدر للمال العام، مش هدر فقط يعني حياة الصغار، حياة الحيوانات، ربما بعض الحيوانات راي قد نفقت في هذه البرك من الماء لا ندري شو صاير فيها. يعني بصراحة أين أجهزة الدولة، أين الرقابة؟ نبهنا السيد الوزير في أكثر من مناسبة وفي كل المداخلات متاعنا إلى ضرورة التدخل. يا سيدي عندكم دراسة مؤثرات يلزمكم تستجيبوا لها، يلزمكم تلتزموا بها.
4: لا لا لا لا, لا مجيب ولا حسيب ولا رقيب ولا حتى شيء. الحادث مؤلم فعلا، يعني واحد يشيقش يقول حقيقة، لأن المسألة مش مسألة موت الطفل فقط، المسألة كيف للدولة التي يجب أن تكون حامية لحقوق الطفل وحامية لحياة وأرواح الناس أنها تتحول إلى سبب من أسباب موت الناس عظامة في حالة لا مبالاة. عبس معنى هذا اللي صاير، وكعليش كانت يعني كانت ردة الفعل مؤلمة جدا. وللأمانة أنا توجهت بسؤالي للسيد وزير الإفلاح، سؤال كتابي، توجهت أيضا بسؤالي للسيد وزير البيئة حول هذه
1: يعني. ومن المسؤول الأول؟ من المسؤول الأول معناته؟ أي من الوزارتين معناته هي المسؤولة على عدم إعادة الوضع إلى ما كانت عليه؟
4: وزارة الفلاحة تدقيقا هي التي مطالبة الآن عبر الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها بإعادة الأمور إلى نصابها. لليوم قاعدة برك هذه وقادرة أن تحدث يعني
1: حادث أخرى.
4: نعم هذه إشكال كبير. وزارة الفلاحة أول، وزارة البيئة، المصالح الوكالات اللي معمولة باش تراقب مدى التزام بالجانب البيئي، واليوم مش قاعدة تعمل في عملها وقاعدة مستقيلة تماما تشاهد كأنها تتفرج على فيلم وعلى مسرحية. هذا أمر مهزلة مهزل. اليوم وقت الناس تتفصى من العقاب وما سماش مسؤولية وروح المسؤولية، هذا كارثي، وهذا مش يتحول إلى عقلية ويتحول إلى سلوك بالنسبة لكل الوكالات وبالنسبة لكل الوزارات. رأى اليوم إذا كان ما سمش معنى المحاسبة، النتيجة أننا سوف نصل إلى حالة من الإنهيار الكلي لهذه الدولة، والتي سوف تكون كارثية على الجميع. يعني حينما يسقط السقف سيسقط على الجميع، مش يسقط على جهة وجهة لا.
1: واضح. إن شاء الله على كل يتم تحميل المسؤوليات للناس اللي قصرت في ذلك وكانت في هذا السبب. تعزينا مرة أخرى إلى أسرة الطفل هذايا في العلاية من من من بلدية الزارات ومعتمدية مارث. ربي إن شاء الله يرحمه، ربي ينعمه. والحقيقة معتها العائلة هي اللي دفعت الثمن في الأخر، يعني عائلة ولدها مشى يقرأ مروح يسمعوا به مات بالطريقة هذي، ربي يرحمه إن شاء الله. شكرا سي عبد السلام، يفضلك يعطيك ألف صحة. سيد عبد السلام الدحماني النائب عن ولاية قبس في البرلمان، احنا بصلي معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى لتسعة متعلين. ذكركم بعد الأخبار مع حمدي سويسي والأخبار الرياضية مع محمد أمين خانوش، نذكركم باش نحكيوا على عيد الإضحى. هل مازال العيد اليوم مناسبة أنه نتلموا، أنه نتقابلوا، أنه نتعاونوا، أنه نسأل على بعضنا، أنه نسامحوا بعضنا، أنه نتجاوزوا عن سيئات بعضنا، أنه المياه ترجع إلى مجاريها، ربما إذا كان صار سوء تفاهم، إذا كان صار تكنبزيات وغيره. شيخنا باش يكون حاضر معنا، الشيخ فتحي الرباعي في المباشر، رقم التليفون 58 400 100.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء ديوان افهم عسلامة. الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو لجنة التشريع العام إلى تعديل القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات واعتماد مقاربة علاجية تعتبر المستهلك مريضا يستوجب الرعاية الطبية. وأوضحت الجمعية وفق بيانات وإحصائيات قدمتها خلال جلسة استماع صلب اللجنة، أوضحت أن المعالجة السجنية أثبتت عجزها عن التصدي للظاهرة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات لدى الفئة العمرية بين 15 و 17 عاما لتصل إلى 31%، كما ارتفع عدد مستهلكي المخدرات عبر الحقن إلى 9800 مستهلك، مما تسبب في انتشار أمراض خطيرة على غرار فقدان المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الفيروسي. وزير السياحة سفيان الطقية أشرف عشية اليوم بمنطقة عين العنبة بمعتمدية بن خداش من ولاية مدنين على فعاليات الاحتفال الجهوي بمناسبة إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وأفاد المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أفاد بأن هذا التصنيف العالمي يعد مكسبا وطنيا وجهويا هاما بالنظر إلى إشعاع ولاية مدنين في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هذا الإدراج سيشكل عنصر جذب إضافي لمزيد تطوير السياحة في الجهة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بباجة محمد العربي تليلي يؤكد تجاوز طاقة خزن الحبوب بولاية باجة 3 ملايين قنطار، مع خزان محوري بطاقة استيعاب تبلغ قرابة 200,000 قنطار، إضافة إلى كراء مراكز خزن في قبلات والقريعات بطاقة خزن تناهز 210,000 قنطار. كما شدد العربي تليلي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، شدد على أن مختلف الأطراف المتداخلة جاهزة لموسم الحصاد بعد استعدادات مكثفة لضمان عمليات التجميع والخزن. في الأخبار العالمية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن الزيارات الدبلوماسية الحالية إلى طهران تركز على جهود إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن الخلافات العميقة مع واشنطن لا تسمح في هذه المرحلة بمناقشة تفاصيل الملف النووي وخاصة قضايا اليورانيوم على التخصيب. السلطات الروسية تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح وفقدان 15 آخرين إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على كلية مهنية في منطقة لوغانسك، بينما أفادت كييف بأن قواتها استهدفت مقرا لوحدة عسكرية روسية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: على ديوان فام ما يفوتك شيء،
5: كل ساعة كل نهار
4: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
6: ديوان فام عسلامة.
5: تصريحات، جديد من قرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
6: وتابعونا، أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام،
8: ديوان اف ام،
9: صوتكم.
10: ديوان اف ام فلاش سبور.
11: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، الترجي الرياضي التونسي تأهل اليوم للمرة رقم 41 في تاريخه للدور النهائي بعد فوز اليوم العشية ضد الإفريقي 27-26، مقابلة حماسية جدا لغاية الثواني الأخيرة. الترجي سيواجه الفائز من مقابلة نادي سقيط الزيت وجمعية الحمامات. كأس تونس لكرة القدم، الدور نصف النهائي رسميا للزوز مقابل باش تلعبوا نهار الأحد في نفس النهار بداية من الساعة 3:45 المهيري، قمة بين السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب الشهير لزويت إن شايف العمران باش تكون في مواجهة ضد فريق الترجي الرياضي التونسي. زوز مقابلات باش يكونوا أكيد بتقنية الفار. مع كأس تونس، السي اس اس انطلق اليوم في بيع تذاكر مباراة دور نصف النهائي ضد فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بأسعار 15-25 وكذلك 40 دينار. نذكر أن هيئة السي اس اس على ضوء اللي صار في مقابلة الملعب الجبسي قررت إغلاق جزء من الفيراج تحديدا المدرج الرابع والخامس لغاية إشعار آخر. النادي الافريقي نية الهيئة المديرة متجهة باش تعاود عقود كل من معتزل الزمزمي، حسام حسن رمضان، وسام السيلي، وياسين بوعبيد اللي باش توفى عقودهم يوم 30 جوان 2026. حاليا فقط المفاوضات مع الرباعي هذا، يعني بنهاية عقده كين زومبي سيرحل، والاقرب زاد ابيلي لايت مالك في صورة عدم تفعيل تجديد عقده لمدة موسم اضافي باش يرحل. نختموا بكرة السلة، الافريقي ينهي اليوم اكيد استعداداته لمباراة اهلي بنغازي الليبي بداية من الساعتين في كيغالي في اطار مواجهة دور الربع النهائي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة السلة البال. زوز مقابلات بيست اوف تو، زوز مقابلات باش يتلعبوا ايام 23 غدوة وكذلك يوم 25 مايو المقابلة الثانية. اكيد الافريقي باش يكون في مواجهة مهمة ضد نادي اهلي بنغازي غدوة بداية من الساعتين. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. نخليكم مع هدى الغمي في برنامج 60 دقيقه.
12: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
13: ديوان اف ام صوت كوم.
14: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان أفام.
13: ديوان أفام،
14: ديوان أفام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: في 60 دقيقة كل يوم الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8 درجين على موجاتنا، مشوارات توصل حتى للتسعة متاع الليل. كل عادة كل نهار جمعة نتقابلوا باش نطرحوا موضوع تنجموا تتواصلوا فيه معنا وتنجموا تسألوا وتنجموا تعطيوا رايكم وتقدموا وجهات النظر متاعكم. احنا ابواب على ابواب عيد الاضحى، اغلب الناس اليوم مشغولة بيعلوش العيد، شراء ما شراش الغلاء وغيره، لكن فما حاجات اخرى زادة في العمق اكثر من الغلاء واكثر من هذا الكل. صحيح ظروف اقتصادية مفروضة علينا ووضعية مفروضة علينا الكل، لكن رغم ذلك احنا في العيد فما قيم تخلي تخفف شويه من الوطأة نتاع الغلاء. في العيد فما كتضامن وفما كتآزر وفما كتعاون وفما كالصدقه اللي نقدموها، واللي عنده يعطي اللي ما عندوش والناس الكل تفرح بعضها. هل انه هذا مازال فينا في ظل هل جري جري هذايا وراء الدنيا وهل الظروف هذايا الكل؟ وفي العيد زاد فما ناس متقاطعه ومتخاصمه وفما ناس على ابسط حاجات واتفه الاشياء، ونقول بلغتنا ساعات حل صوره تلقى خيط وساعات ما تلقى حتى شيء، معناتها عركة ما عندها حتى معنى تخلي عائلات متقاطعة ومتكلمش بعضها بالسنوات. هل مازال العيد مناسبة باش نرجع ونهدي ونفوس وباش ترجع شمل العائلة يتلم العائلة المفرطة اليوم رقيقة؟ فمش عائلة ما عندهاش تكون بعيد، اللي في العاصمة عندهاش تكون في الجنوب، وفي الجنوب عندهاش تكون في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وغيره. هذيك هي الدنيا. 58 400 رقم التليفون باش يكونوا حاضرين معنا في المباشر. ضيفنا في الاستوديو الإمام الخطيب بجامعة سلام بساقية الدائر بصفاقس، رئيس فرع جمعية المحافظة عن القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بساقية الدائر، شيخ فتح رباعي، نورتني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك أستاذة هدى، ومرحبا بكل فريق العامل وبكل عاملين الحقيقة في ذات الديوان، وإلى كل المستمعين الأوفياء.
2: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. الكلام اللي قلته أنا الكل، مازال العيد يرجع فينا قيمنا ويفيقنا على رواحنا أستاذ فتح رباعي، وإلا مازلت فما ناس غافلة شوي.
3: هو في الحقيقة من هنا وهناك. أولا العيد مازال محطة راسخة وثابتة ولها وقع شديد في قلوب الناس الكل، والحمد لله. العيد مازال عنده مكانته، والعيد متأصل في قلوب التونسيين والتونسيات، وهذا مش غريب لأنه احنا منتمين يعني دينيا وتاريخيا وحضاريا لتراثنا وديننا الإسلامي وقيمنا الإسلامية. العيد بالفعل هو مناسبة باش نحقوا فيه عدة منافع، منها البعد الإيماني والروحي، منها البعد الاجتماعي، منها البعد الأسري، منها البعد التضامني. فهذه الأبعاد كلها العيد يرسخها بل ويدعو إليها. والعيد هو مناسبة، صحيح احنا ما ننكروش للحياة الحديثة فرضت على الناس نمط عيش معين من حيث التباعد وكثرة المشاغل والاهتمامات، وكل إنسان يجري في الدائرة متاعه، في الأسرة متاعه، مع صغيراته، مع زوجته، في دائرته المهنية. نعذر بعضنا في هذا،
2: يهزوا الليل يجيبوا الليل
3: أحيانا. حقيقة هو الإنسان أحيانا ما يلقاش وقت حتى باش يرتاح في داره ولا باش يقعد مع صغاره، مرأة ولا رجل. لكن الأعياد هي ديما تقعد محطة فارقة، محطة مميزة باش نعملوا فيها بين ظفرين راحة المحارب، لأنه كنا من خلال هالسعي وهالكتح الدؤوب هذا اليومي الناس كلها تجري في نمط عيش سريع جدا، ما يلقاش الإنسان أحيانا حتى نفسه، ما يجيبش حتى يعتني بنفسه بريحته. لكن لما تجي الأعياد الدينية هذه وهذا من ميزاتها وضرورة أن نحافظ عليها ونتعلق بها ونتشبث بها لما فيها من الفوائد ولما فيها من المنافع، ننظر احنا لهالجوانب كلها اللي نسميها مقاصد احنا شرعية، باب المقاصد الشرعية من العبادات، لأنه العبادات في حد ذاتها ما هيش هي المقصد. المقصد هو ما وراء العبادة، ما تنتجه العبادة، ما تؤثره العبادة في الناس. هذه المقاصد منها ما هو تعبدي، يعني ربنا جل وعلا قال لنا صوموا رمضان، وقال لنا عندكم يوم الإعلان عن نتائج ويوم فرحة، يوم الفوز، وهو يوم عيد الفطر، نفرحوا بتمام النعمة وأكمال العبادة. كما إنسان داخل يعني يعدي في اختبارات متتالية، سمان بلوكي وسمان سمان وفيرت، وبعد يكمل التلامذة والطلبة شي يعمل، يقول لك آه مش وين نعملوا فطور توا، مش نتفرهدوا هكا ما هو. احنا كيف كيف ربي كرمنا، قال لنا انتم تعبتوا شهر كامل مثلا في رمضان، قال لنا عندكم يوم العيد، ويوم العيد هذا يبيح فيه الإسلام، بل يدعو إلى نشر البشر والسرور، ويعني إلى أطيب الطعام وإلى اللحمة العائلية. كيف كيف في العيد الكبير عيد الأضحى، هو عيد تضحية وفداء، ويربط تاريخ الإنسان الحديث بتاريخ أجدادنا الأول، وأولهم وقيدومهم وشيخهم هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إمام الحنيفية السمحة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن ملا البعد الأول بعد روحي وإيماني، وكيفاش الإسلام بيننا قال لنا هذه الأضحية راهو في من كان قبلكم يقدم الأضحية قربان لله، تنزل النار من السماء تهزها وتمشي، بينما احنا ربي رحمة بنا قال لها كالخروف هو مبارك وطعامه مبارك وأجره عظيم عند ربي كما ربما سنبين، لكن قال لك انت تمتع بالطيبات، كول وتمتع
2: منك.
3: هاي يمكن ثم ناس ما تاكلش لحم الخروف طول العام، هذه فرصة، ثم ناس تاكل لحم الخروف لكن ما تلقاش وقت ولا امكانيات باش تشوي اللحم، يوم عيد الأضحى الناس كلها تشوي اللحم، ثم إنسان يقعد يشوي يشتهي عفوا الكبدة عام كامل،
2: يستناها من عيد العيد،
3: يستنى من عيد العيد باش ياكل الكبدة، يستشعر فضل ربي عليه سبحانه وتعالى. ما لا يحقق البعد الإيماني والتعبدي ويتمتع بالطيبات. ثم ما وراء هذه العبادة، الأعياد هي مناسبة للتزاور، ومناسبة للتراحم، ومناسبة لتجاوز الخصومات والخلافات، ومناسبة لإصلاح ذات البين. يعني حتى الإنسان اللي ما عندوش خصومة وهذا ينشجعوه ونشده على يديه ونقول له ما تقفش وقفة المتفرج، إذا عندك أخوين ولا زميلين ولا صديقين متقاطعين مثلا، دورك هنا تدخل أنت المصلح،
2: صلح ما تقطعش،
3: العيد فرصة، قلوا يا جماعة راهو هذا عيد إسلام، وراهو ربي يحب ينظر لقلوبنا، وخصوصا عيد الأضحى عنده ميزة خاصة، وهو أنه يجي تتويج لهذه الأيام العشر. الأيام العشر من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، واجعل ربي سبحانه وتعالى در التاج هذه الأيام يوم عرفة. يوم عرفة هذا يوم عظيم، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو ما يوافق إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم،
2: نهار الوقفة،
3: نهار الوقفة نسميه احنا بلغتنا التونسية، نهار الوقفة هذا نهار عظيم، يوم مشهود. وكعلاش ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في مفتتح سورة البروج، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج، هذا قسم رباني بالسماء وفجاج وبروج السماء، قسم عظيم كما قال ربي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، وشاهد، الشاهد هو يوم الجمعة، يشهد على أهل الجمعة، وهو عيد أسبوعي لنا في الإسلام والحمد لله، وعيد يلتقي فيه المسلمون، الناس كلها تمشي، بعض من الناس يقعد من غير فطور من غير غداء ويمشي يصلي الجمعة تعظيما لهذه الشعيرة. وشاهد ومشهود، المشهود هو يوم عرفة، هذا يوم عظيم تشهده ملائكة السماء، ويشهده الحجاج على صعيد عرفات، ويشهده المسلمون في سائر أقطار الأرض، وهو يوم رحمات ومغفرة وبركات، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقبة من النار من يوم عرفة. أكثر نهار يعتق فيه ربي رقاب الناس من النار هو يوم عرفة. وإذا كانت درة الليالي هي ليلة القدر، وهي ليلة مخفية في الوتريات من العشر الأواخر ما نعرفوهاش، وتنتقل من سنة لأخرى، بينما يوم عرفة يوم معلوم ومخصص، يعني الإنسان يحاول يجتهد في هذا اليوم بسائر القربات، منها الصيام مثلا، اللي يقدر على الصيام ما يحرمش روحه من صيام يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سن صيام يوم عرفة لغير الحاج سئل ما للصائم فيه من الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، في رواية سنة ماضية وسنة مستقبلة. يغفر ربي ذنوب العبد لسنتين.
2: تعامين.
3: هذا فضل الله سبحانه وتعالى.
2: فقط يكفي يوم عرفة، خاطر فما ناس يقول لك نصيموا 9 أيام معناتها كلهم على بعضهم.
3: هو في الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام 9 أيام متتالية، وإنما دعا إلى صيام ما استطعت منها. تصوم يومين، تصوم 3 أيام، تصوم 4 أيام، أنت وما تقدر. وديما الدين الإسلامي يعني هو دين اليسر والسماحة، لا يشدد على الناس ولا يضيق على الناس، بالعكس الدين الإسلامي يحبك حتى تجي للعبادة تأتيها وأنت مقبل غير مدبر، جي فرحان يعني. ما يحبش الإسلام، يحبش مسلم يعبد ربي مجرور، لا، يحب يأتيها هرولة ويأتيها مسرعا. ليش؟ لأنه يأتيها بقناعة، قناعة أنه بذلك يرضي الله سبحانه وتعالى. 2، هو المستفيد بالعبادة. رب العزة والجلال هو غني عنا سبحانه وتعالى، نحن المحتاجون إلى رحمته وإلى عفوه وإلى مغفرته. والعبادات كلها تقوي الأبدان وتقوي الإيمان، العبادات تقوي الأبدان وتقوي الإيمان.
2: وعندما كنقول إحنا رمضان ما خليش فينا وصمنا مش صحيح،
3: هكا اللي هو في عقليته كان الطعام والبطن وما إلى ذلك. أما اللي في نظريته هي عبادة ملائكية سيرتقي إلى مستوى الملائكة، ومش يكتشف قديش ربي أعطاه من القوة والإرادة باش يتحكم في شهواته ورغباته ونزواته، سيخرج منتصرا، سيخرج من رمضان بطلا، سيخرج فائزا، سيخرج فرحا مسرورا.
2: ولذلك الله من الأبطال والفائزين.
3: آمين. اللهم اجعلنا من أبطال الطاعة والعبادة والإحسان.
2: آمين. ناخذ شوية تليفونات شيخنا بعد.
3: نعم.
2: نرجع شوية باش نحكي أكثر أكيد بالتفاصيل بناء حتى على تساؤلات جينا. نبدأ من صفاقس السي توفيق، هذا معنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا أختي هدى، السلام عليكم.
3: نحييكم
4: كل العاملين في الديوان وفي فتحي أنفك.
3: مرحبا بك أستاذ توفيق،
2: فضلك. مرحبا بك،
4: فضلكم الكل.
3: أمين، بارك الله فيك.
4: أخت هدى، حكيت على العيد وعلى اللمة وعلى صلة الرحم، راهي بدأت تنقرض.
2: بدأت تنقرض، علاش؟
4: أنا على شاطئ الساعة، أنا مجرب من روحي.
2: أي
4: أنا غالب معناتها توكي قلت لي علاش مشي نتكلم شوي. أنا الأول منهم. أنا ما تفهمتش، أنا والمدامة تلحد مشان روحهم.
2: أي
4: لكن كنت نزورهم، نزورهم كي عندي فلوس، ونزورهم كي عيال.
2: نزورهم تقصد معناتها مرتك السابقة وصغارك؟
4: أي نعم، أي نعم. أي. عندي ما أول مرة برك عرس حاصلو.
2: أي قديش عندك صغيرات؟ قديش عندك صغيرات؟
4: عندي ثلاثة، واحدة معرسة وزوج ربي يفرحهم وربي يهديهم.
2: آمين. هاي
4: العادة يقولوا لي إيجا بحزينة وكذا، واذبح وشد مع محمد علي ودك واذبح معه.
2: هاي
4: أو عامين ولا ثلاثة، أنا حاول الحكاية هذه. أنا نسأل عليهم وما يسألوش عليا، قلت لهم صلة رحم وزيد رأي أبوك ووالديك وأنتم نظرك مصلح.
2: هما متغشين منك على حاجة؟
4: لا، قال لك انت كبعت على ماما مدينة جديمة. قلت لهم انا نجيك، انا وقت عندي فلوس من فارغ، ما نجمش نجيك صغيرت غالي فارغة ايدي، ما نجمش نجي. وانا سين عامل يومي، مرة نخدم مرة كذا. عشت مع سيدة سين نقعد، انا عايش معها 4 سنين، هو كاري عنده الكرمي الابيض، يعاونه العباد. والله يمسيك من العيد للعيد، طلع 4 سنين شي يعمل مد هيك العشرين، يقول يجيب لنا بيطريفة الجيش يقليه في الزيت ويبدأ يكل. لا شكون يعطي ولا شكون يعاون ولا لا لا لا، نقصت صلة الرحم ونقصت الصدقة ونقصت برشا حوايج. واتكلمت في ذي آخر عدة مرات ودافعت على المقعد هذا، والله يدافع عليه أكثر مني أنا. تبيشات ناكلة كذا، نسين ذو الاحتياجات الخصوصية، والله 1%.
2: واضح.
4: ومن خلال إذاعتكم الموقرة، والله وكوان في المقعد وكذا، وإن شاء الله يسمعوا.
2: إن شاء الله الدين سهل الخير والبر والإحسان، إن يسمعوه يتفكروا في العيد هذا. شكرا. شكرا سي توفيق. شكون هيفا في الخط الثاني؟ نمشوا لتونس. شكون معنا؟ سي بلطي، مرحبا بك سي بلطي، أهلا وسهلا. سي بلطي مرحبا، مساء النور، أهلا وسهلا.
5: وبيك أراكم أنتم جماعة النهار، هم النوار بتاع والفل والاثنين، وانتم في الليل راكم مسك الليل.
2: يفضلك، شكرا ليك، يعطيك الف صحه. شكرا، تفضل سي بلطي.
5: والله ياك باش تحكي على العيد وتحكي على اللم وعلى واحد. اي انا واحد من الناس، وباش نقول لك حاجه. اقرب الناس ليا هيك اللي في العيد ما عمره ما يفكروني، عمره ما يطلبوني. انا وصلت وقتها كلمت مرت خويا طرني لي بنت خالي راهي.
2: اي
5: قلت لها قول لولدك خلي يجي خلينا نعيد بعداكم. عنده كهرباء وعملت معاه الباي ما يهمنيش اش عملت اش عملت.
2: هو ولد خوك معناتها هذا اي؟
5: اي
2: اي
5: قالت لي لا باش يروح بوخته وراجلها واولادها. انا مريض بالقلب عشيك وكذا. لا قعدت لي مده رقدت في السبيطار. النهار خرجت ولد عمنا الوقت نهار السبت والعيد نهار الاحد. طلبتها قالوا وينك لاباس وينك؟ قلت انا تو خرجت من السبيطار. قلت بالي باش تقول لي يجي عايد بحذانا ويجي كذا فهمت؟ قلت لي حشيك لا انا ماشي نعاش انا ماشي نعاش.
2: اي خوك موجود ولا مش موجود؟
5: موجودين زوزوخة موجودين والله يسامحهم ونسامحهم انا ما يهمنيش.
2: اي وانت ما عندكش عائله معناتها عازب ولا؟
5: لا كنت معرس وتفرخنا الله يسامحهم اللي كانوا سبب. وعندي مريت يرحم والديها ما خلتنيش حتى انا كنت في السبيطار تجيني وانا زاد مانيش مخليها نصور فرانك اللي كتب لي ربي ما خليهاش الله يرحم والديك ووالديها الحق.
2: معناتها انت القطيعه صايره مع اخوتك معناتها هكا ولا؟
5: مع اختي الله يسامحهم والله يسامح الفاهم
2: يسامحنا جميعا ان شاء الله. شكرا سي بلطي يعطيك الف صحه. سي لطفي مرحبا بك اهلا وسهلا.
6: انت هدى
2: مرحبا يا مساء النور.
6: ديما نسمع في برنامجك وديما فني معك كل يوم.
2: شكرا
6: فني ولا
2: فضلك. شكرا. بنتي
6: احنا مسنين اس دي اس.
2: اش معناتها كيفاش كل
6: معناتها ما عندناش مأوى بني نعيشوا في الشارع. بني
2: في الشارع
6: علي؟ ما تكلمت علينا حتى اي وسيله اعلام في تونس.
2: فانا ولايه تعيشوا مع فانا منطقه
6: ولايه تونس بنت.
2: في تونس تعيشوا في الشارع
6: شارع بورقيبه فهمتني ولا لا؟ مقابل وزاره المراه والطفوله والمسنين. وزاره المراه والطفوله والمسنين تخدم كان على المراه والطفوله المسنين محذوفه بنتي. لا عندنا كرني دوله لا عندنا فهمتني ولا لا ماندا لا عندنا حتى شيء.
2: ما جاكم حد ما خرج لكم شو الوزاره؟ انت قلت لي مقابلين الوزاره ما جاكم حد مسؤول من الوزاره ما سالش عليكم ما قالكمش ايش تعملوا هوني في الشارع؟
6: احنا بنتي احنا بيدنا اتصلنا بالوزاره واتصلنا بالشؤون الاجتماعيه واحد يدخلك منا الاخر يخرجك منا بنتي.
2: خلاكم في الشارع هكاك؟
6: خلاونا هكاك

0: فشتاية في الصيف حتى مأوى
1: عن مكان جهربي
0: معناتها يتفكروا لكم هكا شويه جمعيات يجيبوا لكم عشاء ولا يجيبوا لكم فطور
1: جمعيات بنيتي فما اصحاب الخير هم اللي قاعدين في المياتي هنا فني حتى دور المسنين بنيتي المطال كنت جايك للديوان فاهم غادي للبحيره فهمني ولا باش نحكي لك الموضوع ونجيب لك الاوراق عندي المطلب انا نتاعي فهمني ولا عامله السيد للوزيره فهمني ولا باش ندخل في مأوى نتاع المسنين عمري 67 سنة
0: 67 سنة
1: فهمني ولا ايه صور بنتي وانا نجري فهمني من بقعة لبقعة وقال لك دور المسنين مع الناس معبين اعطيوني في اي اي بلاصة في تراب الجمهورية اي بلاصة بنيتي في تراب الجمهورية كرم بيته فهمني ولا دافين وماكلين وشربين لا كرني دول والمريض فهمني تنزو حباب ربي الدوريه
0: إن شاء الله نديكم نكون وصلوا من المنبر هذايا نداء للوزارة للتدخل بسرعة في موضوع كمان هذايا موضوع ما تسكتش عليه قل لي احنا نعيشوا قدام الوزارة معناتها المسؤولين المديرين العامين كلهم في الوزارة يشوفوا فيكم في بالهم بكم
1: هاي بنتي نمشي ويشوفونا وناس تقشر في الجربانة والجنارية المسؤول هذا مش هنا والمسؤول هذا مش غادي في الوزارات نجريهم من بقعة لبقعة باش نتنقل لأن ما عنديش باش ناكل باش نتنقل فهمني نطلع في الكاربليش نكلم الخلاص نقول له خويا كذا كذا وصلني البلاصة الفلانية
0: واضح ان شاء الله صوتك يكون وصل لطفي للوزارة ان شاء الله يكون ان شاء الله يدخلوا هذا اللي نتمناه للخير زي ده نحطوا اليد في اليد يقولوا لي ما تخليوش يوم ما انا بيدي مع مش لاقي شو نقول نستعين بيك صفاتي
2: والله طيب. مأساة تخرس الألسنة حقيقة وتذهل العقول يعني وقت اللي نسمع أنا توا ثلاثة مداخلات الآباء كبار مسنين ونسمع كل واحد وجرح الألم متاعه والجرح النازف متاعه وكل وضعية وحالة تكون أسوأ من أختها
0: من الأخر
2: وخصوصا وضعية سي لطفي توا يعني حقيقة يعني ما يشرفش المجتمع التونسي المتضامن
0: كله وانه ديار المسنين متاعنا معبي ومعناش بلايث
2: معناها
0: توجع القلب
2: توجع القلب وتخلي
0: واحد يتمنى يكون عنده بو أم نعم. فما ناس تسمع فينا يقولك نعم. نتمنى أمي حية نعم. ولا بويا حي نحطه معناتها فوق راسي
2: نعم.
0: وفلا ونخدمه بعيني
2: نعم.
0: اليوم نسمع بو عمره 67 سنة ولا نعم. بو الآخر من عرش صغيرته ما يحبوش ما يخليوش يجي عيد معاهم
2: قسوة القلوب حقيقة يعني
0: قداش يعني القلوب تحجرت
2: القلوب تحجرت القلوب قاسية إلى هذا الحد وكان ننظر للوضعية الأولى متى سي التوفيق ربي إن شاء الله يبارك فيه وقداش راجل متربي وقداش راجل متواضع وقداش راجل ما يقولوش كلمة عيب حتى في صغاره اللي مخليه في حقه يدعي لهم بالهداية معنى راجل فاضل يستحق كل احترام والتقدير ورغم هذا يا
0: سي بلتي قال لك أخوتي ربي سامحه
2: سي بلتي الله يبارك له قال لك أخوتي ربي سامحه أيضا ولا سي لطفي عاد مأساة يعني أنا حاجة لا تقبل تعرف سيدنا عمر رضي الله عنه خارج يتفقد الرعية يلقى رجل كبير يسأل الناس يعني يطلب وفي المجتمع الإسلامي ما يلزمش يكون رجل كبير ولا مرة كبيرة تطلب ولا يأكل من القمامة هذا يلزم يكون مكرم اللي يوصل سن الشيخوخة راه المجتمع ما يلزمش المجتمع يتبرى منه المجتمع يلزم يكرمه على سنين النضال والعمل والتضحية والبذل وما فعله وما قدمه مهما كان يعني ولو بعض الأشخاص ساعات تجيهم فترات جنوح في مسيرتهم لكن المجتمع بينه وبين ربي ما نعاقبوهش احنا ما يعاقبوش المجتمع يعني سيدنا عمر يلقى رجل كبير يطلب قال له ما حملك على هذا انت رجل كبير محترم شعرك أبيض قال له حتى أؤديكم الجزية لأنه طلع الرجل طلع ذمي ما هوش مسلم أصلا مش مسلم عايش في تحت مش يدفع الجزية مقابل الحماية هكا القانون ماذا يقول فسيدنا عمر ماذا صنع يعني خرج بلغتنا العصرية مرسوم في الحين في اللحظة ماذا صنع أولا حط الجزية عن كل مسن ليس له دخل ولا كسب لو الحاجة الأولى اثنين أجرى لهم ماذا راتبا شهريا من بيت مال المسلمين يعني وقت اللي يقول طبعا لازم يكرمهم
0: رغم هم مش مسلمين
2: مش مسلمين هذو من غير ملة الإسلام
0: احنا نحكي على مسلمين
2: أبناء أبائنا ولا
0: وأمهاتنا
2: يعني سي لطفي لما يقول لك ما عنديش دفتر علاج ولا ما نلقاش حتى باش نطلع في وسيلة نقل هذا يعني حقيقة
0: باش يطلع في وسيلة نقل باش يمشي يجري على روحه

0: شوف شي يدق البيبان من
1: للمسؤولين
0: إدارة لإدارة والوزارة يقول لك أنا مقابلتني معناتها.
1: والله لو خيان المسؤولين راهي أمانة ومسؤولية وراه يزم يتحملوا مسؤولية أمام الله.
0: واحد فينا في مسؤولية
1: سيسألون راه والله سيسألون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل من استرعاه رعية أحفظ أم ضيع. راهي أمانات راهو كل أنا نقول السادة المعتمدين ولا السادة الولات ولا الوزراء راهو يزمك تدور في الليل وتشوف المدينة متاعك اللي ترجع لك بالنظرش فيها. إذا فيها ناس كما هذم رجال كبار في الوضعية هذه أنت مسؤول باش توجد لهم حل.
0: مسؤول الأول
1: المسؤول الأول هو المحلي وبعده الجهوي وما يشرقش علينا احنا كتوانسة. احنا شعب عريق في التضامن في التعاون في اللحمة الوطنية. أنا وقت نسمع هالكلام والله قلبي يعني كاد ينفطر من هذه الحالات الصعبة جدا.
0: سي سعد من جابس مرحبا بك. أهلا وسهلا مساء الخير.
2: أهلا عسلامة.
0: مرحبا مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: معك سعد قرابح من المطوية.
0: سي صادق مرحبا بك. أهلا وسهلا مساء النور.
2: مساء الفك. والله أخت هدى يا سيدي الشيخ حقيقة حتى العبارات معاش لقيها كي تدخل أخونا لطفي.
1: أي نعم.
2: وإحنا على أبواب تو صلاة العشاء.
1: نعم.
2: والله معاش لقي ما يقول الواحد. شوش نحكي ماش نحكي على أحليش على العلوش على سلة الرحم وراجل قدامي كي من هيك يا رسول الله.
0: طيش في الشارع في الشتاء في الصحراء في كل الظروف.
2: أنا والله مش نختصر الحديث أخت هدى كنت مش ندخل لكن الكلام هرب علي. نقول للسيد هذا على الأقل بربي حطونا الرقم تاع الهاتف نتاع عندكم نعاودوا بالقدر من ربي.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك سي الصادق على الإيجابية.
2: كنت مش نخش وفي لكن العشاء مش هذا وراجلك والله بكاني أقسم بدين الله أقسم بدين الله بكاني.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك
2: الصادق. والله بكاني والله والله كي باباك يا أخوي أنا داري مفتوح علي الرجل هذا والله.
1: الله يبارك لك جزاك الله خيرا.
0: لطف عليك لطف لطف عليك يا صادق.
1: وهذا هو التونسي الأصيل. هذا التونسي الأصيل اللي ينطق بلسانه سي الصادق التوا في الوقت هذا. أي حسنت حسنت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي.
1: ربي يصلح حالنا.
2: ربي وبارك الله فيكم. بالله حطوا لنا الرقم نتاع بربي.
0: هيفا تتصل بيك وتبعا وتعطيك الرقم نتاعو وتعطيك الرقم نتاعو مباشرة.
1: بارك الله فيك سي الصادق ربي يحفظك وكل عام وانتم بخير.
0: محلاه تونس فيها.
1: اي الصورة المشرقة على الأقل.
0: محلاه تونس فيها.
1: التدخل نتاع سي الصادق رابح رفع عنا الغمامة حقيقة. نزلت علينا غمامة من الحزن والألم لكن سي الصادق أهو الخير موجود وهي نقاط الإضاءة موجودة والحمد لله. هذا اللي نحكي عليه. المسألة راهي تتطلب شوية شوية عناية. راهو مش كان إمكانيات الدولة. راهو ثم ناس محسنين. راهو ثم ناس يحبوا الخير. شوية تعريف وشوية
0: الخير جانب الخارج. أو الخير جانب الخارج.
1: الحمد لله.
0: حمدي صديقنا حمدي من فرنسا يقول اعطوني الرقم تاعو نعطيه شهرية البقية عمره 300 دينار شهريا ورب الشهد عليه.
1: ما شاء الله. بارك الله فيه جزاه الله خيرا.
0: هيفا تتواصل مع حمدي على الشانل اليوتيوب وتعطيه الرقم مباشرة يتواصل معاه. وشكرا للتوينس الكل. تيكم الفصح.
1: هذه
0: شكرا.
1: إغاثة الملهوف هذه من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى. راهو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير لنا بعد كامل باش ما يخليناش غاطسين في المادة. يقول لأن أمشي مع أخلي فأقضي له حاجة. شوف توا خونا حمدي من فرنسا تفاعل وتحرك تحرك إيجابي وميداني معناها. يقول لأن أمشي مع أخلي أقضي له حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. تخيل المسجد النبوي الصلاة بألف صلاة. يقول لك نمشي نقضي الواحد قضية عندي وفي المفهوم الإسلامي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الشريعة الإسلامية خير من اللي نقعد معتكف في المسجد النبوي شهر كامل. وهك علش لما سئل أي الناس أحب إلى الله تعالى قال أنفعهم للناس.
0: فعلا.
1: إن شاء الله أخونا حمدي أخونا الصادق رابع من هذا النوع من الذين ينفعون ويفيدون إن شاء الله.
0: ربي إن شاء الله يبارك لهم.
1: أمين.
0: حمدي كونتاكتينا على الفيسبوك على صفحتنا على ديوان فام ولا على الكونت متاعي ولا على الكونت متاع هيفا مش نجمو نتواصلوا معاك ونعطيك الرقم لأنه هكا ما نجمش نحط لك الرقم وتنجم تحط له هيفا حتى في كومنتار الرقم ميسالش للناس اللي تحب تعاون الكل حطوا عشان اللي
1: المجال ميسالش. مفتوح للخير.
0: المجال مفتوح في الأخر لا مش نشهروا به ولا
1: لا.
0: حط رقمه في الكومنتار حطوا اسألوا استشيروا حط رقمه وخلي الناس الكل تحب تتفاعل تنجم تتفاعل. شكون عندنا بعد نمشيو شكون في التليفون؟ سي شكري. مرحبا سي شكري، اهلا وسهلا، مساء الخير.
3: السلام عليكم مدام هدى،
0: مرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: شكرا سي شكري.
3: في بدايه معناتها التدخل نتاعي كنت عندي شويه تفاؤل وكل شيء، كي سمعت الحالات صدقيني انت بتني نوبه معناتها نتاع معناتها احساس معناتها صدقيني والله العظيم قعدت لين دموعي هبطت مش لها.
0: لطفا
3: على كل حال نسمي ايش من رحمه ربي، راهو طويل صاروا محنان
1: الحمد لله.
3: معناتها والله كنت متاكد معناتها بشي معناتها باش ربي سبحانه معناتها يسخر له معناتها الانسان باش معناتها يمدوا لك المساعده.
0: الحمد لله.
3: كويس احنا خاصه في المناسبات الدينيه فهمتني. هو على كل حال ما تقعدش الرحمه مازالت متواصله ولله الحمد والشكر.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: معناتها
3: الحمد لله يا ربي.
0: من عمران سي شكري.
3: من عمر صدقيني يا مدام هدى عندنا معناتها الفائده بذكر الجمعيه. رئيس جمعيه كره القدم كل عام هذه يجيب معناتها من برا. فهمتني يجيب حكايتي يمكن يجي 6-7 البقراتك الكبار نتاعك لكمك
1: الله يجزيه خير
3: اي ويذبحوا هنا معناتها في المسرح البلدي هنا في العمران وتتقسم معناتها كل واحد معناتها تصفيات ما شاء الله هذه كل عام هذه السنه معناتها ما فيش
0: يعطي الصحه ربي
1: الله يحسن المحسنين
0: ربي يكثر منه الناس ان شاء الله
3: معناتها الناس قدامها كل شيء فهمتي يذبحوا ويصفوا كل شيء وانا بدي معناتها حضرت وشفت كل شيء وتتوزع معناتها ما تبات كان معناتها من قبل العيد في الليل يدوروا على الدار الكل وكل الناس محتاجين ومعناتها اللي ما قدرش كما نقولوا باش معناتها يوصل معناتها الكتب مع عند ربي وتبدا الناس ما شاء الله معناتها في خير وتبدا معناتها كل واحد كيفاش انا معناتها نراه نحن بالنسبه للمنطقه نتاعنا معناتها فما كلير المساعده مثلا كيما
0: الحمد لله حاجه
3: باهيه وعندها تو مع امراه ما عندهاش مده من اللي راجلها معناتها توفى فهمتي وهي قليله فهمت كل شيء لاموره تو الجيران والواحد ما عنده وقت يجيها العلوج
1: الحمد لله الله يجازيهم خير
3: نهارين ومشى خويا خذاه لها زاده فهمتي لامورها 100 مليون ومية حاسير ومشار البطوار أمس وجابه لها معناته وصدقيني هو عنده صغيرات وفرحة معناته
1: الحمد لله جزاهم الله خيرا
3: رحمنا بينات بطوير
0: الحمد لله هاو الجانب الإيجابي والمشاق الماضي
3: الدولة هذه تسمعي فيه قال لك توانا معناته يعني قدام وزارة المرأة يعني متبرتوش ما يعملز عليه توفمني ثم المجتمع المدني ثم الجمعيات هذوكم قايمين بواجبهم يا مدام هدى
0: يعطيهم الصحة هذوكم ناس متطوعة في الآخر هذوكم ناس متطوعة وناس تحب تعمل خير وناس قاعدة تدفع من مالها وناس من جهدها وغير
3: عندكم البرنامج نتاع جعفر الصباح اليوم زاد والله ما عندك في 14 خانية معناتها
0: 30 علوش اليوم التوانسة تبرعوا في برنامج في
3: بالا والله ما حنايا شكون قطوبة ايسوس من رحمة ربي والله ما
0: الحمد لله
3: الحمد
0: لله
3: كل شيء
0: الحمد لله
3: رحمة بين التوانسة والتونسي التونسي معناتها يرحم بقى رحيم كل شيء بقدرة ربي لاباس ان شاء الله معناتها هاني نوجه نداء انا باحساسي كمواطن تونسي معناتها يتلبسوا عليهم القليل الظلم معناتها والله ما شاء الله يرحم والدي اللي يعاون معناتها بأجرة شهرية ربي إن شاء الله يبارك
0: لك صديقنا حمدي من فرنسا شكرا
3: إن شاء الله رجال الأعمال والناس معناتها راهي ما دائما الحد راه والله العظيم صدقيني يا مدام ودا معناتها كي تعملي صدقة هي راهي العصرية مظلوم المفضلين راه شنو تجرى مع ربك سبحانه صدقيني والله العظيم ها راخر يلقاها ما شاء الله راه كأنك أنت تو تحطي فلوسك في البنك وتستحوذ ومش تكون واحد لا تجرى مع ربك تشوف كيفاش ما شاء الله تعيش سعيد تعيش معناتها مش هي النار راهي بحد ذاتها راهي تدري ماهيش فلوس وكذا وجاه ليه ليه ليه صدقيني ليه والله العظيم اللي تجر مع ربي ويبدا معناتها يصدق ويرحم وكل شيء يعيش بدينه سعيد راه صدقيني والله
1: الحمد لله
3: كل حال
0: شكرا
3: صلاه عيدكم مبروك
1: مصدق مبارك
0: الله شكرا
1: الله يبارك فيك
0: شكرا جزيلا لفضلك شكرا هيفا نشغش بك شوية معي في الفيسبوك سي سفيان بن عبد المولى يحب على الرقم تاع السيد اللي قدام وزارة المرأة رقم سي لطفي قل بربي يعطوني رقمه ونبعثوا لك رقمه إن شاء الله في الخاص سي سفيان ناخذوا سي شادلي من منوبة مرحبا أهلا وسهلا سي شادلي مرحبا بك
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
1: مرحبا أهلا وسهلا الله وبركاته
4: انا مش من حي الزهور.
0: من حي الزهور. مرحبا، شكون معايا؟ شاد لي ولا مش شاد؟
4: شاد.
0: مرحبا.
4: شاد.
0: من حي الزهور. مرحبا، اهلا وسهلا.
4: الحمد لله، لاباس عليك.
0: يفضلك، شكرا لك، اهلا وسهلا، مساء الخير، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مدام بالنسبه للعيد، قسما سمعت الراجل انا تو، قسما ما نجيبش نتكلم، مخي قف والله، اللي يحكي فيه راه صاير، كل صاير حتى علي انا مدام.
0: لطف عليك
4: والله. وقسما هذا بدنا انا هذيك كل عيد يجي للتفجع، انا والله انا عايده في الدار.
0: عليه لطف.
4: قول لي المراه لا الناس يعاونوني، ما تبعتليش في الدار، نمشي بس سيدي بحث اختي، ناخذ في 257 دينار شهريتي.
0: اي
4: فهمتي، وانا وياهم مشاكل، واحد حكم علي 300,000 نفقة.
0: انت ومرتك مش متفاهمين، حكم عليك 300 دينار نفقة. هاي
4: 300 دينار، وانا عاملاه ولا رقدت في السبيطار في الشرنيكول عملية على يديا. حسيت وجيتني الطفلة ما ساعتين متاع الليل، قالت لي شبيك بابا؟ قلت لها لا ما بيها حد شيء. قالت لي ليش بيك؟ قول لي شبيك، شناختك؟ قلت لها لا انا نحب منيت نقابل المدام هدى ولا استاذها. قالت لي مو ده حاسين، قالت لي في الفيسبوك، فهمت. قلت لها هذا، قالت لي، قلت لها الحمد لله.
0: انت بتحكي علي انا معناتها سي شادلي. اي
4: اي
0: يفضلك يا سيدي، شكرا.
4: في جنينه واحد لابسه سروال، واحد تبارك الله، واحد
0: فضلك، شكرا لك، يعطيك الصحه.
4: ايوه ولا استاذها، قلت لها به حسين وقسم الله عظم مننا نقبل ماتت العزوز زاد مات للشاي وعندي أختي ظروفها.
0: إيه انت علاش تحب معني، علاش تحب تشوفني معناتها سي شتيتلي؟ عندك أمنية معناتها بحق خيالك، عندك حاجة تحب نخدمك فيها؟ شو معناتها شو
4: معناتها؟ أنا ما عندي، لا عندي شهرية ولا عندي حد شيء اللي ناخذ فيها 257 أم زادونا 257 نلقى 300,000 زادوني. بديتهم لم تعنف، وانا تعب فهمتي، بحض اختي، اختي سوا لي على سلامي فهمتي، كل عيد شيء.
0: معناتها تعطيهم الشهريه وتقعد انت بلاش، معناتها تعطيهم للعائله تقعد بلاش. ربي يلم الشمل ان شاء الله، ربي يلم القلوب ويالف القلوب ان شاء الله. هذا هذا هذا اللي ندعو به معناتها سي شاد، لانه الناس ربي ان شاء الله يوالف ما بين العائلات. ما وصلنا الوضعيه هذه معناتها سي فتحي،
1: لا حول ولا قوه،
0: واحد يهزوله شهريته الكل صغار ومرته، مهما كانت الخلافات ومهما كانت الظروف ومهما.
1: هذه الاشكاليه احيانا نلقاو الأبناء ينحزوا إلى طرف من الطرفين،
0: وإلا الطرف من الطرفين يستعمل الأبناء كسلاح
1: يستغل. نعم هذا موجود أيضا. وهذا يراه معناها أسوأ ما في الموضوع. يعني حتى لو أنها مش تتفضل علاقة زوجية، تتفضل باحترام، والأبناء يبقوا مع البو ومع الأم، وتكون علاقتهم طيبة. هاك أبوك وهاك أمك، كيفاش التنكر للأب؟ صحيح راهو في بعض الأحيان، وأن نخدم في المجال الاجتماعي، تلقى البو مثلا في بداية الحياة يتنكر لأولاده ولا يهملهم لسنوات، وبعد كي يضعف يرجع يبحث على أبنائه. والأجيال متعتو مش كما أجيال قبل، أجيال قبل تتحمل وتسامح، الأجيال متعتو تحاسب، قلوبها كاسحة قاسية. الأبناء بكل لطف، أنا يعني نسوق الكلام هذا لأنه من صميم الواقع، معناه ما يليقش، ولو البو ما أخطأ أو الأم أخطأت، الإنسان ما يبررش نفسه باش يحاسبه ويعاقبه في الدنيا، هذا راه من العقوق. احنا راه في القرآن رب سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أفن. سيدنا عبد الله بن عباس قال لو كان في اللغة العربية يعني لفظة أقل من هذه لكن بها الله سبحانه وتعالى. إذا كان رب يقول لك فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. مهما كان يعني البو يستجدي عطف أبنائه يوم عيد. يا سيدي حتى إذا والدك ما تسمحش لأنها مطلقة، أنتم يجون سبوكم عونوا بوكم، مش معقول هذا. توا الأخ هذا الكريم اللي مطلق ويعطي 300 دينار نفقة هو يقعد بلاش،
0: هو ياخذ أقل منها،
1: كانوا 257 توا لاو 300 ربما قلبها زيادة. قال نعطي النفقة الكل ونقعد نمشي لأختي باش ناكل. هل له أبناء أم لا؟ هذا سؤال.
0: عنده، قالك بنتي جات في السبيطار عنده صغيرات.
1: شيء مؤسف يعني حقيقة،
0: يعطي المرض وصغار ونفقة يقعدوا هكا،
1: شيء مؤسف يعني حقيقة، شيء مؤسف.
0: سيدة فاطمة متفقس، مرحبا بك.
5: عطينا يا هدى.
0: مرحبا، مساء النور، أهلا وسهلا. شكرا.
5: اهلا وسهلا.
0: فضلك. اهلا وسهلا. تفضلي.
5: الله يبارك لك على المحتوى نتاعك.
0: سي فتحي يبارك له اكيد جدا.
1: الله يجازيك خير اختي. السلام عليكم. مرحبا بك.
5: وعليك السلام ورحمه الله.
0: تفضلي.
5: سمع بيت الله يهديها. سمع بيت بتمنهم
0: هاي
5: الحمد لله.
1: الحمد لله ربي فضلها ان شاء الله.
0: خليها لك تشفى
5: في راسك. فضلي امي وابويا عايشك يا ولد.
0: بيفضلهم يا ربي. علاش البكاية الكل؟ علاش البكاية؟ استمتع بامك وابوك وبرهم وبلا الحمد لله. الحمد لله اللي عنده فرصه كان هكا في الدنيا راهي
1: كنوز. الاب والام كنوز وابواب للجنه.
5: ولله الحمد ان شاء الله يرضوا علينا دنيا واخره.
1: بارك الله فيك يا اختي. هنيئا لك.
0: امين امين يا رب.
5: تفضل. حاب نشكر جعفر.
1: الله يبارك
0: فيه. ربي يبارك له.
5: الله يرحم هنيني.
0: امين.
5: كل عظيم برحمه.
0: امين امين يا رب العالمين.
5: تودع فضل وليس امر.
0: تفضل.
5: عندي شارتي أرملة.
0: أي.
5: عند أربع صغار.
0: أرملة عند أربع صغار.
5: وكل رحمة أربع صغار.
0: أي.
5: يجيرين الكل بعد ديشة يهودة.
0: مهم.
5: وكاشا يسمى في الضعبية. يجيرين وليس أمر. إنا إنا إنا إنا إنا نشارك معكم باللي كتب من ربي. صدر وليس أمر.
1: غدوة نجيب لك حق الأضحية إن شاء الله قل ما تلقاه هوني عندك.
0: سي فتحي قل لك غدوة يجيك حق الأضحية متاع جارتك.
5: الله يبارك لك. تقومي لك كما فرحتهم الصغيرات.
1: أمين يا رب العالمين.
5: بكرة يفرحك يا سي فتحي.
1: ربي يبارك فيك.
5: ربي عليك والدي.
1: أمين ربي يحفظك إن شاء الله. ربي يحفظك.
5: قل لي ربي نجح لك صغيراتك.
1: ربي نجح لك صغيراتك ويونسك بالوالدين.
0: أمين يا رب العالمين.
5: يهودا يبارك لك في صحتك ومالك. كل شيء. انت وجعفر وزينب ورباب ورافع ورفيق بوشنيق الناس الكل.
0: فضلك امين. توينس الكل يا ربي. امين رمي امين يا ربي العالمين.
5: توينس اللي بالخارج. انا ريتا انا كل نهار جمعه نقعد نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نشد ناثر على الجماعه اللي بحذايا باش يشاركوا باش يعينوا بكذا ما باليد حيله شيء شيء شيء شيء.
1: الدال على الخير كفاعله. يعطيك الصحه اخت فاطمه. ربي يجازيك خير على الايجابيه نتاعك.
5: عيشك يبارك لك صحتك ومالك.
1: عيش اختي الفاضله. ربي يحفظك.
0: شكرا سيده فاطمه. يعطيك الف صحه. غدوه نعطيك كيفاش تتواصل مع شيخنا سي فتحي الرباعي وتوصلوا الامانه هذيا ان شاء الله للارمله هذيا جارتك. شكرا لفضلك. يعطيك الف صحه. نختموا مع سي محمود من الكاف. مرحبا سي محمود. سي محمود تسمع فينا؟ سي محمود نختموا معك. شو نقولوا سي فتحي الرباعي في نهاية هذا اللقاء؟ نعتذر من عدد الكبير من التليفونات. الحقيقة سي فتحي هو لفات أن نقولوا اسمك معناتها الحقيقة.
1: ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: رقم كبير جدا من الناس اللي اتصلت للأسف. لكنها نوريك في المباشر قداش الناس اللي تكلمت.
1: أي الحمد لله. ربي يبارك فيهم الكل إن شاء الله.
0: بكل الوقت طبعا. والمساحة الزمنية تسمح بذلك من كل ولاية الجمهورية.
1: الحمد لله.
0: شنو دعوتك لعموم التونسيين والتونسيات بعد اللي سمعناه؟
1: بعد اللي سمعناه رغم النقاط السوداء ثم نقاط مضيئة. احنا كرينا النقاط المضيئة وختمتها الأخت فاطمة ربي يجازيها خير بالتدخلها الرشيق اللي فيه عدة أبعاد يبين ديما نرجعوا التونسي للتونسي رحمة وقلوبنا ديما فيها الخير مهما كان. ديما نقعدوا شعب متضامن متأصل في هويته العربية الإسلامية متجذرين بقيمنا متجذرين بديننا. لكن راهي ما تكمل الفرحة إلا ما نفرح الكل. راهو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في الصحابة شي يقول لهم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني عن الفقراء. يعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما نحبش واحد في المدينة محتاج ولا ما عنده ما يفطر نهار العيد. ولذا احنا شفنا لخيانة وشفنا من فرنسا وشفنا من جابس وشفنا من صفاقس. يعني المهم احنا نتفقدوا بعضنا. الجيران يتفقدوا بعضهم كيما توا الأخت فاطمة ربي يجازيها خير ما تكلمتش على نفسها تكلمت على جارتها. كل واحد اللي ما يجمش هو يعاون يرفع المسألة لغيره. راهو ربي سبحانه وتعالى توي سوق على يديه الأجر.
0: هي خذيت أجر شو؟
1: أجر طبعا. أجر الدل على الخير كفاعله. وأنا نحب نقولكم هذه أيام فضيلة وقادمين على يوم عرفة يوم عظيم يوم العفو والغفران وعتق الرقاب من النيران. قادمين على يوم العيد. يوم العيد راهو يوم الجائزة راهو يوم الفرحة يوم التتويج يتسمى يوم الحج الأكبر لهالعشر والشهر ذي الحجة. أنا نقولكم ربي يحب يرانا الناس الكل متضامنين متحابين متواسيين متعاونين متسامحين، وهذا أهم شيء. نحب نكونوا متسامحين باش ربي يعفو عنا ويغفر لنا، ونحب ننشر البشر عفوا والفرحة والسرور. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. هك السرور اللي يدخله عليك الصغيرات ولا عليك الأرملة ولا على الرجل المسكين، الرجل يقول لك أنا ما عندي في جيبي حتى مليم نهار عيد، على الأقل يشري حويجة يأكلها على الأقل معناها. فأنا الدعوة للتضامن والتعاون
0: ما نجمش نقبلها شيخ. كيفاش عائلة كيفاش صغار ملمومين يذبحوا
1: شيء غريب
0: ويشويوا وأبوهم مش موجود معاهم
1: شيء غريب،
0: ولا أمهم مش موجودة معاهم
1: قمة القسوة،
0: ولا واحد ما يكلمش أمه ولا واحد ما يكلمش أبوه، ولا
1: شيء أسف،
0: ولا أم ما تعرفش صغار بنتها ولا صغار ولدها ولا صغار.
1: احنا ما كانش هذا عندنا لكن قاعدة تظهر الصور هذه وما نجمو نعالجوها. نحبش نقول نعالجوها خاطر هي وضعيات مرضية، ما نجمو نعالجوها كان نرجعوا نضموا يدينا في دين بعض، نرجعوا لقيمنا الدينية والأخلاقية، صغيراتنا نشؤوهم على القيم مش نشحنوهم بالحقد والكره والبغض. يعني البوه والأم هذاك من أسوأ ما يزرع الإنسان في عقل وفي قلب صغيرته، ومش يرجعوه له لم عند الكبر مش يرجع له. وهنا نقول زاد كيف كيف الزوجة الابن تتحمل أحماتها وحموها، راهو يجي نهار وهي مش تولي كيف كيف أحمات وحموه، راهي مش تخلص نفس الفاتورة. راهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا ذنبين ما يأخرهمش، لابد صاحبهم يخلصوا في الدنيا. شنوما هذوما الزوز هما؟ إلا البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين. أنا نحب نقول للشباب ونهمس في آذانهم، رغم بوك أخطأ معك وأمك أخطأت معك ما تعاقبهاش، أنت قم بواجبك بري ذمتك معه وخلي أمره إلى الله. علاش؟ باش ما تنقلش الخطيئة هذه لصغارك أنت، خاطر إذا أنت مش تعاقب بوك راه ولدك مش يعاقبك وبنتك مش تعاقبك
0: مهما تعمل معهم،
1: مهما تعمل. وربي إن شاء الله يهدينا ويهدي الجميع.
0: أمين.
1: إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير ومستمعين الأعزاء بخير وتونسنا بخير وأمتنا العربية والإسلامية بخير إن شاء الله.
0: أمين يا رب العالمين. نورتنا شيخ فتح الرباعي،
1: شكرا لك،
0: شكرا على لك على المصافحة، وشكرا لك أنت على حضورك معنا، ونتمنى لك إن شاء الله ديما النجاح والتألق يا رب. شكرا لك رئيس فرع جمعية المحافظة عن القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، وإمام جامع إمام خطيب جامع السلام ساقية الدير شيخ فتح الرباعي، شكرا لك على حضورك.
1: شكرا لكم،
0: شكرا لكل الفريق، محمد عبار، هيفا بن يوسف، أشرف الرباحي، انتصار المكور، جمال تحية ودار برغمي، الأخبار محمد السويسي، نهاية كلها مع محمد القرخ. نهايتكم زينة، أصبح على خير، نتقابل نهار اثنين إن شاء الله. نهاية أسبوع مريحة ورقة للجميع.
6: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: عدل موجتك على دي وان اف ام.
1: دي وان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة مساء. ديوان فام عسلامة. رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تنطلق مساء اليوم من مطار تونس قرطاج تقل 242 مهاجرا غير نظاميا من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. وتعد هذه الرحلة الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسية، حيث وصلت مساء اليوم إلى مطار تونس قرطاج خمس حافلات تقل المهاجرين القادمين من مخيم العامرة بولاية صفاقس، والذي خصصته السلطات التونسية لإيواء وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالتعاون مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات تتمكنان من تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصا وحجز 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي، وفق ما أفاد به الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي، والذي أشار في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش داخل تونس وخارجها.
3: تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفيفة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية، نحكيه تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك متكونة من في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بين تبين اللي كونها تتاجر في المنقولات الأثرية وبدون أي غطاء قانوني، كذلك منخرطة في وثائق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات.
2: كما أكد حسام الدين جبابلي أن الإدارة العامة للحرس الوطني شرفت اليوم على إتلاف جميع الأقراص المخدرة المحجوزة، وذلك إثر استكمال جميع الأبحاث القضائية والأمنية المتعلقة بتفكيك الشبكة الدولية، مشيرا إلى أن عملية إتلاف هذه الأقراص المخدرة تعد الثانية من نوعها، وأن الوحدات الأمنية سبق وأن أشرفت على إتلاف 1,200,000 قرص مخدر في فترة سابقة.
3: بالنسبة اليوم نشوفوا اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة كما شفتوها، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات وما آل المحجوز. الرسالة زادة كيف اللي هي اللي توصلها الإدارة العامة الحرس الوطني اللي كونها دورها راه لا يقتصر على حجز أو تفكيك الشبكات الدولية في متجرة وتهريب المخدرات، وإنما ينتهي إلى عملية الإعدام لجميع المحجوزات خاصة سواء كانت أقراص مخدرة أو قنب هندي. وهذه توا بالنسبة لنا إحنا العملية الثانية اللي قامت بها إدارة العامة الحرس الوطني، وسبقتها ما كذلك مرة عملية اللي هي حرق وإعدام 1,200,000 قرص مخدر في أحدى جهات الوطن القديم.
2: وزارة الداخلية تفيد بأنه تم مساء أمس إجراء عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن إيقاف 321 شخصا مفتش عنهم وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندية، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفات لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات التي تولت مصالحها وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لإنجاحها بإشراف قيادي ميداني استهدفت العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة والسلب والنطر باستعمال العنف وعناصر محل مناشير تفتيش وعناصر مطلوبة للعدالة. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية الفرنسية تفيد بأن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها يمكنها طرحه إذا كانت الظروف مواتية، خاصة وأن الصين وروسيا قد تستخدمان حق الفيتو ضده. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا وين ما كنتوا. نقول لكم خليوا علينا الموسيقى بيان سور كيما العاده، بلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. هذا محمد الخارق من وراء الميكرو، محمد الزعبار السيد المخرج، هيفا بن يوسف العداد، الفريق الكل لهنا موجود معاكم انت وحتى للنص الليل ثلاثه سوايع. فينا المويت عاديو معاكم برشا موزيكا، والبداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة شو اسمه شيرين، الوتر الحساس.

0: عد الموجتك على دي من افاق
1: نايت كلاب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
2: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي بالموسيقى بتاعنا مازلت متواصله معكم شيغمو حتى للنص الليل. نعود نذكركم ساعتنا الثانيه تكون مع اولديز في الموسيقى القديمه, ومازلنا في البيلبورد نتاع 1999 جوستمون بعد الاخبار. لكن قبل هذا باش خليكم مع الموسيقى القديمه الشرقيه ونرجع بكم الكاسيت.

0: في كاسيت.
1: ديانا حديد امشي ورا كتبهم بعد شويه لؤي اي عين اي ليل مش نسمع على زلزلي في الشكل الحلو محمد منير خالد عقاق في ليه دنيا الواحد روبي انت عارف ليه اتوسويت مش خليكم مع عمرو دياب ما بلاش نتكلم في الماضي هذه الموسيقى متاعنا يبقى نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: أعد الموجتك على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم فلاش نيوز
2: موجز العاشرة مساء. ديوان أف أم مع سلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحث اليوم مع لجان طبية سبل دعم اليقظة الصحية والكشف المبكر عن الأمراض السارية. وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاء الموسع تناول أيضا تعزيز دور المخابر الطبية في التشخيص السريع والتصدي الفعال للتعفنات الخطيرة والمخاطر الوبائية الممكنة. وشدد وزير الصحة على أن مواجهة الأمراض السارية لا تقتصر على الجانب العلاجي، بل ترتكز بالأساس على الوقاية والبحث العلمي والتنسيق السريع بين كافة المتدخلين. القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بسويسرا استقبلت اليوم المسؤول السامي بالاتحاد البريدي العالمي شكري ليلي لبحث آليات تعزيز الحضور التونسي صلب الهياكل الأممية. كما تناول اللقاء المشترك سبل الاستفادة الفعلية من الكفاءات الوطنية وخبراتها المتقدمة لتطوير قطاع الخدمات البريدية. كما ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص المرتبطة ببرامج التعاون مع الدول الأعضاء. افتتاح مركز الفنون الدرامية والركحية ودار الثقافة بسيدي بوعلي من ولاية سوسة، وإعادة فتح المركب الثقافي بالجهة ودار الثقافة بهرقلة بحضور وزيرة الشؤون الثقافية مينا سرارفي. وأوضحت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة جليلة عجبوني في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة، أوضحت أن مركز الفنون الدرامية والركحية يمثل مؤسسة متخصصة لفتح آفاق تكوين الشباب والمحترفين في الفن المسرحي، كما أنه سيتولى إنجاز إنتاجات مسرحية خاصة به إلى جانب تنظيم تظاهرات متخصصة تساهم في إثراء الحركة الفنية في الجهة. في الأخبار العالمية، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة على تقديم خدماتها بشكل كامل، مشيرة إلى أن عددا من المعدات الطبية الحيوية لا يزال ممنوعا من الدخول إلى غزة، إضافة إلى وجود مستشفى ميداني جاهز منذ أشهر في الأردن بانتظار السماح بإدخاله إلى القطاع. جيش الاحتلال ينذر سكان مبنيين في مدينة صور بجنوب لبنان بإخلائهما فورا تمهيدا لقصفهما بزعم استخدام حزب الله لهما. ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال خريطة تحدد المبنيين المطلوب إخلاؤهما، داعيا السكان والمقيمين في محيطهما إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيرات أعدادا لمونديال 2026. الحصص التدريبية بالنسبة لعناصرنا الوطنية في مدينة طبرقة أعدادا للمونديال مع تواصل توافد الملاعبية كيميان فاليري كيف مرتضى بن والناس مع إلى الغربي. إن شاء الله من هنا نهاية الأسبوع اكتمال النصاب تماما لعناصرنا الوطنية وين يسافروا الأوروبا اوروبا اللي خوض زوز مباريات اعداديه. الاولى باش تكون نهار غره جوان 8 غير بوع في لوتريش ضد منتخب النمسا في العاصمه فيينا، والمباراه الثانيه باش تكون نهار 6 جوان القادم مع 9 في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. زوز مباريات منقولين على منصه ديوان سبور. من أخبار المنتخب الوطني التونسي نحكي على النادي الأفريقي اللي حسب معلوماتنا دخل في مفاوضات مع 4 لاعبين. نحكي على حسام حسن رمضان ظهير الأيمن من أجل تمديد العقد بموسم إضافي، كيف عقود جديدة منتظرة لمعتز الزمزمي، أسامة سهيلي وياسين بوعبيد في انتظار الجديد في الموضوع. نمشيو لكأس تونس لكرة القدم بعد ما تعرفنا البارح على برنامج مباريات الدور نصف النهائي. زوز ماتشوات يكونوا رسميا نهار الأحد بداية 3:30 نتاع العشية في ملعب الطيب المهيري. نادي الصفاقسي يستقبل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق في الطيب المهيري. كما قلنا اليوم كان انطلاق بيع تذاكر المباراة ويتواصلوا غدوة بشبابيك الطيب المهيري. المباراة الثانية في زويتن بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، ولقاءات زوز منقولين على منصة ديوان سبور. من كأس تونس لكرة القدم نمشي كأس تونس لكرة اليد. الترجي الرياضي التونسي أول الواصلين للمباراة النهائية بعد الانتصار اليوم العشية ضد النادي الأفريقي 27-26. بالنسبة للترجي واجه في الفينال مترشح من ماتش غدوة بين النادي الرياضي بساقية الزيت وجمعية الحمامات. نمشيو للباسكتبول. النادي الافريقي يبدا غدوه مشوار الدوري الافريقي في رواندا بمواجهه الاهلي الليبي. مباراه بدايه من ساعتين منقوله على قناه الاتحاد الافريقي لكره السله على يوتيوب. حظ موفق لممثل الباسكتبول التونسي. الختام من أوروبا في كوب دو فرانس، فريق لونس ترشح أمام نادي نيس ب3-2. سيريا في إيطاليا مباراة انتهت بالتعادل إيجابي 1-1 بين فيورنتينا وأتلانتا بيرغامو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. خليكم مع محمد القرقني في نايت كلوب. صباح الخير ناس كل وتحيا فلسطين.
3: القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك على 103.2.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: كي دي سواري دي نايت كلوب.
2: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم متواصلين معكم بالطبيعة حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديراكتومون الموسيقى تتقلب وتولي ديراكتومون مع الأغاني القديمة ونمشيو الأولديز. أولديز من الشرقي للقديم متاع الغربي. نحكيو على البيلبورد متاع 1999 ديراكتومون. زادا نمشيو للمرتبة 15 وين وقفنا البارحة. نحكيو على موسيقى سيغمون الناس الكل تعرفها الناس الكل تحفظها باكستريت بويز I want it that way. نحكيو وصلنا لوحدة من أعظم الأغاني متاع البوب في التاريخ. غناء أول ما تبدأ الناس الكل تغني معها أوتوماتيكمون. نحكيو على الغناء متاع باكستريت بويز. الغناء خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي ذخم ميلينيوم وفي وقت اللي كانت فيه البوي باند تحكم العالم. راديو دي بوستر نحكيو على ام تي في في البيوت. دي سي دي تتباع بالملايين ومن اول نوتة تسمع الجيتار الخفيفة والهرموني الفوكال متاع الاصوات الهرموني فوكال ولا اللي متاع الجروب وتعرف مباشرة انك دخلت على حاجة كلاسيك برشا. والسلم متاع باكستريت بويز كان ديما في الهرموني خمسة اصوات مختلفة اما كي يجتمعوا يعطيو ماجيك حقيقي. الغنية تحكي على حب كومبليكي علاقة فيها ديستانس وجاعة أما الشخص ما زال متمسك بالإحساس رغم كل شيء. والمضحك أنه حتى أعضاء الفرقة قالوا بعد سنين أنه الكلمات مش منطقية برشا أحيانا أما الإحساس كان أقوى من أي تفسير.

في المرتبة 14 نلقاو براندي ونلقاو هافي ويفر. الموسيقى هذيا اللي مغني نتاعو جيعة من نوع اللي تجيب هدوء. نحكيو على موسيقى ال ام بي، نحكيو على احساس صادق وصوت يخليك تحس كل كلمة موجودة. هافي ويفر للنجمة كما قلت براندي اللي خرجت عام 98 ضمن الالبوم الشهير نيفر سي نيفر، اللي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة براندي، خاصة بعد النجاح الضخم نتاع ذا بويز ماين مع مونيكا. الغنية تحكي على الحب من طرف واحد وقت اللي تحب شخص بكل قلبك، أما ما تنجمش حتى تقوله وتبقى عايش في الخوف والشك، يا ترى هكا يحس بيا، هل يحبني كما نحبه ولا لا؟ هل أسئلة تنجم تطرح وقت اللي الشخص يعيش الحالة هذية. اللي يميز براندي أصلا هو الفوكال متاحة، كانوا يلقبوها بالذي فوكال بيبل، وخطر معناها كانت من أروع الأصوات اللي تنجم تسمعهم، والموزيكا زادة اللي عاونتها برشا باش أنه تخرج الصوت هذية في أحسن صورة. خاطر نحكيو على توزيع موسيقي بسيط برشا مؤثر، نحكيو على ديسترينجز، نحكيو على بيانو خفيف، نحكيو على بيت هادي يخلي التركيز الكل على الإحساس والكلمات، من نوع الغنيات اللي تسمعها فينالمو هكا في آخر الليل وفي تاع إحساس حقيقي. فوالا الكليب زادة كان رومانتيك برشا، حزين شوية مع اتموسفير هكا دافية تكمل المود متاع الغنية كومبليتمون، الشيء اللي خليها برمي الأغاني ناجحة عام 99.

سلوتاج نحكيو على سلايد نتاع جوجو دولز. الغنيه فيها نوستالجيا فيها حب كومبليكي وواحده من اكثر الاصوات تميزا في روك التسعينات. نحكيو على سلايد كما قلت الفرقه الروك الامريكيه جوجو دولز سلايد اللي خرجت عام 98 وفي الفتره هذه كانت الفرقه عايشه البيك نتاعها بعد النجاح الكبير متاع إيريس. وقت صوت المغني جون ريزيزنك كان من أكثر الأصوات اللي معروفة في اللي غاديو على خاطر الناس حبته والناس تعلقت به بطريقة غريبة برشا. أما اللي برشا ناس ما يعرفوهاش إنه سلايد رغم الميلودي الخفيفة متاعها الكلمة تحكي على موضوع حساس برشا، علاقة حب فيها مشاكل، حمل غير متوقع، وزوز عبادي حاولوا يهربوا من ضغط المجتمع ويختاروا مصيرهم وحدهم. هوني قوة جوجو دولز إنهم يبدلوا المواضيع ويخ

في المرتبة 12 نلقاو جينيفر لوبيز، نحكيو على بداية أسطورة والغنية اللي قدمت جينيفر لوبيز للعالم كمغنية مش كممثلة، نحكيو على If You Had My Love. الغنية خرجت عام 99 وكانت أول سينجل رسمي لجيلو ونشحت بطريقة خرافية حتى لين طلعت مباشرة للمركز الأول في أمريكا. وقتها الناس كانت تعرف جينيفر لوبيز أكثر من السينما والرقص، أما الغنية ذي أثبتت اللي عندها بريزونس قوية في عالم البوب والرنبي زادة. If You Had My Love تحكي على الثقة في العلاقات، جيلو تقول بكل كونفيونس، تقول إذا باش نعطيك الحب متاعي هل تنجم تكون معناها أمين ولا لا، هل تنجم تحترمني ولا لا. رسالة قوية خاصة في وقت كانت في برشا غنية رومانتيك تقليدية، والبرودكشن متاع الغنية كان بزي على دي باز على على على دي بيت متاع ام بي بوب يرجع للتسعينات، حاجه كلاس كومبليتمون. الكليب وقتها كان زاد سابق العصر متاعو شويه، الناس تتفرج في حياه جيلو عبر الانترنت وكاميرا، حاجه تشبه السوشيال ميديا والستريمينغ قبل ما حتى يولي موجود بالشكل اللي نعرفوه اليوم. حاجه كانت في الوقت هذاك بالنسبه للناس شنو قاعده تعمل، شنو هي الحاجه ذي، شنو هي لوتي اللي قاعده تحكي بها جينيفر لوبيز ونتفرجوا فيها في الانترنت وكل. يبقى بعد وقت كبير برشا الشيء هذا والحقيقة واللي هم قاعدين عايشينه في السوشيال ميديا.

نمشيو للمرتبه 11 نلقاو موسيقى خرجت عام 99 وفي وقت اللي كانت فيه الجيرل جروبس حاكمين الساحه كيما تي ال سي و 702 زد اللي قاعدين نسمعوا فيهم والموسيقى بتاعهم اسمها وير ماي جيرل وير ماي جيرلز ات. كان عندهم 702 كان عندهم ستيل خاص بهم اتيتيود نحكيوا على حاجه موسيقى رامبي قويه برشا كلمات قريبه من حياتهم تاع البنات في الوقت هذاك وحتى اسم الفرقه جاء من اريا كود نتاع مدينه لاس فيغاس وين تربيوا اعضاء الفرقه. الموسيقى تحكي على البنات اللي تعبوا من الكذب الخيانه الجيمز في العلاقات وتقول ببساطه اذا الرجل مش واضح ومحترم الباب يفوت جمل. غنيه استقلاليه ومتاع استقلاليه وثقه بالنفس اما بايقاع يخليك تتحرك مع الموسيقى كوميم. نحكيوا على دي بيت نحكيوا على باز قوي موجود نحكيوا على جروف نتاع ار ان بي في من قلب التسعينات ورفران زاد يتكتب بطريقه مستحيل انك تنساها من اول ما تسمعها. موسيقى حلوه برشا زاد الكليب كان من انجح الكليب اللي تعدوا على الام تي في وبرشا الناس يعتبروا الاغنيه ذي من اهم الاغاني النسائيه في نهايه التسعينات خاطرها عملت ميلانج نتاع فان مع ميساج واضح انه البنات لازم يعرفوا قيمتهم وما يقبلوش اقل من اللي يستحق.

في المرتبة العاشرة غنية مش غريبة علينا، نحكي على ليفن لافيدا لوكا بتاع ريكي مارتن، واحدة من أشهر الأغاني اللي كانت موجودة في فترة التسعينات. الغنية خرجت عام 99 وكانت الشرارة الكبرى متاع الموسيقى لاتان بوب اللي غيرت الموسيقى العالمية. قبلها ريكي مارتن كان معروف في أمريكا اللاتينية كهو، أما بعد ليفن لافيدا لوكا ولا سوبر ستار عالمي. ومن أول سكوند الكليب والصوت يعطيه إحساس متاع كهو مزيان برشا. نحكيه على أذوان، نحكيه على موفمون، نحكيه على شارع طاقة موجودة، كل شيء موجود في الكليب وكل شيء موجود في الموسيقى يخلي انه اللي قاع لاتينيا ذي يوصل للعالم ويخلي الموسيقى تنجح كومبليتمون. الكلمة تحكي على حياة متاع حب فيها اختر متاع امرأة هكا مجنونة تخلي البطل يعيش حياة خارج عن السيطرة. الفكرة الكلها life in the fast line، معناها في اخر الحب، تعيش في اخر لحظات الحب ولا في اخر صفوف الحب ولا الحاجات المجنونه الكل. النجاح كان عالمي بطريقه خياليه، رقم واحد في برشا دول وفتح الباب قدام موجه كامله من الفنانين اللاتينيين كيما اوريكي جليسياس كيما شاكيرا باش يسيطروا على الشارتس في العالم.

اولديز اولديز بالنسبه لليلى وفات بال رونديفو نهار الاثنين سيغمون مع التوب 10 في البيلبورد دونك حضروا روحكم سينو تو سويت كيما العاده الرونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة أنا مخلصة لك ميادة الحناوي. هذه الموسيقى اللي مش تسمعها تسويت نقول لكم بنيكوت شوية خير يكون معكم حمدي في الأخبار، وإحنا نرجع معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الاخبار ديوان افهم مع السلامه. وزارة الصحة تقرر تعزيز المراقبة الطبية الشاملة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي إيبولا وهانتا. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني إثر اجتماع تنسيقي موسع أن الدولة تتابع الوضع الوبائي العالمي بدقة قصوى لضمان سرعة الكشف والتدخل. وشهد اللقاء الاستراتيجي حضور ممثلي 5 وزارات حيوية وديوان الطيران المدني لتوحيد جهود الاستعداد والمراقبة، كما تقرر تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية الحالية بالمنافذ الحدودية مع توعية المسافرين بطرق العدوى. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دعت كافة منظوريها إلى الانخراط في سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية والوطنية والتي ستتوج بتجمع عام بقصر العدالة بتونس العاصمة يوم 18 من جوان المقبل، وذلك دفاعا عن مطالب المحاماة والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وأقرت الهيئة رزنامة إضرابات عامة حضورية جهوية تنطلق يوم الاثنين القادم بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، تليها إضرابات يوم الاثنين الغرة جوان بمحاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين، ثم ليوم الاثنين 8 من جوان بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو لجنة التشريع العام إلى تعديل القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات واعتماد مقاربة علاجية تعتبر المستهلك مريضا يستوجب الرعاية الطبية. وأوضحت الجمعية وفق بيانات وأحصائيات قدمتها خلال جلسة استماع صلب اللجنة، أوضحت أن المعالجة السجنية أثبتت عجزها عن التصدي للظاهرة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات لدى الفئة العمرية بين 15 و17 عاما لتصل إلى 31%. في الأخبار العالمية، موقع أكسيوس الأمريكية يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على أنه يدرس بجدية العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق المفاوضات اختراقا سريعا. مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة يعبر عن قلق بلاده العميق إزاء الهجوم الأوكراني الذي استهدف سكنا طلابيا في جمهورية لوغانسك الشعبية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن الهجوم من شأنه أن يعطل الجهود المتواصلة لإيقاف الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.
3: عبد الموجتك على ديوان افام
4: 11h sur ديوان افام. مازال تشويع موسيقى في نايت كلوب
5: لميسيون ريفيرونس دي لا ميوزيك
6: زون في اي بي.
7: هو واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية حالياً، نجح باش يفرض روحه، ومن اللي بدأ كموهبة صعدة نجح باش يولي نجم صف أول. هو النجم نصيف زيتون.

نصيف زيتون فنان سوري تعرف بصوته القوي وإحساسه العالي. تولد نهار 25 سبتمبر من عام 1988 في مدينة دمشق. من صغرته ظهرت عليه موهبته في الغناء وعائلته انتبهت لموهبته وعاونوه باش يسقلها وتخلي يقرأ موسيقى وتعلم العزف على العود وتعلم أصول الغناء الشرقي.

أول خطوة رسمية في مسيرته الفنية كانت مشاركته في برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2010، ومن وقت مشاركته في البرنامج لقى استحسان كبير من لجنة التحكيم والجمهور، وين تألق بصوته وأدائه القوي وربح اللقب فضل تصويت الجمهور ودعم لجنة التحكيم. ومن وقتها عرف يستغل النجاح وعمل برشا أغاني ناجحين، وغنية الحظ بالنسبة لي كانت مش عم تزبط معي اللي زبطت معه وكسرت الدنيا حرفيا ونجحت في العالم العربي.

نصيف زيتون بخلف صوته القوي اللي ميزه عرف زيدا يستغل نجاح غنيته مش عم تزبط معي. وعام 2014 نصيف أطلق ألبومه الأول يا صمت اللي نجح نجاح استثنائي وخليه يثبت وجوده في الساحة الفنية، خاصة مع أغاني كيف ما لارميك ببلاش ويا صمت اللي حمل اسم هالألبوم.

جاي من بعده ألبوم طول اليوم، وين برزت من الألبوم هذا برشا أغاني تعرفت وحبها الجمهور وتشهرت برشا، كيف ما أدى وأدود وبيربك نصيف زيتون استغل الشهرة هذه باش يعزز مكانته كواحد من أبرز نجوم الشباب، خاصة فضل صوته وإحساسه العالي.

0: بيك غيري قبل.
1: نصيف زيتون في رصيده برشا أغاني ناجحين كيف مغنيته تكي اللي ولت من أشهر وأنجح الأغاني على منصات التواصل الاجتماعي، وغنيته جاوزت حدودك نامع صدري بالأحلام بديها أزمة ثقة كل يوم بحبك يا عسل وبرشا أغاني أخرين.

اللي يميز نصيف زيتون انه يعرف يختار كلمات والحان اغاني، ويعرف يجمع ما بين الاغاني الخفيفه الشبابيه والاغاني الكلاسيكيه، واغانيهم نوعين بين اللي فيهم برشا ريتم واللي فيهم برشا شجن.

نصيف زيتون نجح بفضل اختياراته اللي تجمع ما بين الكلاسيكي والعصري باش يقرب من الشباب ومن الأجيال الكل. نصيف زيتون عمل ديو مع النجم التونسي مرتضى الفتيتي، ديو يا سيدي أنسى، الغنية اللي نجحته قلبة الدنيا، والثنائي نجحوا باش يكونوا متناسقين بالقدام مع بعضهم، والغنية عبارة على خلطة موسيقية حية حبة الجمهور.

على طيلة مسيرته نصيف زيتون تحصل على برشا جوائز وشارك في أهم المهرجانات في العالم العربي، واليوم يعتبر واحد من أهم الفنانين في العالم العربي بفضل التزامه موهبته وحب الناس ليه، وهو قادر أنه يوصل لبعيد وواحد من أهم نجوم جيله.

0: في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلامة. مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان النائب صالح السالمية يؤكد أن المنظومة التشريعية الحالية في تونس أصبحت عائقا حقيقيا أمام دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أغلب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار أصبحت قديمة جدا ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، حتى وإن شملت بعضها تعديلات أو تنقيحات جزئية في سنة 2016. وأوضح السالمي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن العالم يشهد اليوم تقدما علميا وتطورا متسارعا يقوده الذكاء الاصطناعي وتوجهات استثمارية جديدة كليا، وهو ما يفرض على الدولة التونسية مواكبة هذه التحولات بمرونة أكبر. وزارة الصحة تقرر تعزيز المراقبة الطبية الشاملة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي إيبولا وهانتا. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني إثر اجتماعا تنسيقيا موسعا، أكد أن الدولة تتابع الوضع الوبائي العالمي بدقة قصوى لضمان سرعة الكشف والتدخل. وشهد اللقاء الاستراتيجي حضور ممثلي 5 وزارات حيوية وديوان الطيران المدني لتوحيد جهود الاستعداد والمراقبة، كما تقرر تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية الحالية بالمنافذ الحدودية مع توعية المسافرين بطرق العدوى. وزارة الداخلية تفيد بأنه تم مساء أمس إجراء عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن إيقاف 321 شخصا مفتش عنهم وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفات لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى عقد جلسة استعجالية للجنة الكوارث للحد من انتشار الآفات الزراعية بولايتي القصرين ونابل، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية بالجهتين وتنسيق التدخلات الميدانية. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن استخدام القوة لفتح مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة النزاع في المنطقة. وحذرت الخارجية الفرنسية من أن إغلاق مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة، خصوصا إذا امتد تأثيره إلى ممرات مائية استراتيجية أخرى حول العالم، بما يهدد حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمد السويسي، في أمان الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش ترجع بينا لأكثر من قرن التالي، يعني العام 1918، وبالتحديد في شهر سبتمبر في مدينة هانوفر الألمانية، وفي عقاب الحرب العالمية الأولى واللي ما زال لها أقل من شهرين وتوفى. وأكيد راكم تعرفوا اللي هي وفاة بهزيمة شنعاء ألمانيا واللي تحماوا فيها البلدان الأوروبية الكل ما عدا النمسا والمجر وبلغاريا، والأخرين هما بريطانيا والولايات المتحدة اللي كل ملح عمرهم ما يغيبوا على مقتل أو قتال، وغيرهم الغرب أكثر من 20 بلاد اللي بالجنود والسلاح والعتاد واللي بالتحالف الاستراتيجي والمساندة المعنوية. المفيد دمروا ألمانيا تدمير شامل وتشمتوا فيها بشكل كبير، وفرضوا عليها حصار مساك براس ما يتعداش، وعقوبات لا إنسانية، وغرامة بألاف مليارات الدولارات لتعويض خسائر الحرب اللي لحقتك التحالف اللي تحموا فيها. وهيك توا مشارك الصهاينة في الإبادة متاع الفلسطينيين، تبعث لهم في السلاح، هذا إذا كان ما بعثتش جنود، ما هو الإبادة في دمهم. أدوار القضية انطلقت فيها الجو من الجوع، القحط والقهر. نهار 25 سبتمبر 1918، وفي مدينة تحمل أثار واضحة وجلية متاع هزيمة مهينة ونكرة، الشوارع كانت معبية بالمتسولين والمتشردين وغيرهم، واللي باتوا في الشوارع أكثر من اللي باتوا في الديار، وعدد الأطفال الهايمين حوفاة عراة مهول جداً، وأغلبهم أيتام الحرب اللي قضت لهم على عائلاتهم وخلاتهم لوالي لتالي، وساعة ساعة يتسبل واحد منهم على المادة وما تفيق به كان كيتعدى للدنيا الأخرى ما عنده دبو بعد ما كلاه الجوع والمرض. في نفس الإطار الموبوء بالحرب، مراهق صغير اسمه فريدير روث عمره 17 سنة خرج من دارهم كالعادة مشي يتطلفح في محطة الترينوات متاع هانوفر، يتفرج في القطارات اللي خارجة واللي داخلة في وسط طوفان متاع بخار ينفخ مشيرات الكل، وهكا الصفارات اللي صدعوا الودنين والخوذة الكبيرة متاع المسافرين وغير المسافرين، اللي يجري واللي هرول واللي برتعت برتيع واللي طيح فليشته واللي سات صغيرها وراها ورجعت تلوج عليه وقال بالدنيا بالسياح. الحاصل فرجة كبيرة زيد عليها الأطفال اللي كيما فريدال لا مسافر ولا عنده علاش يتوجد في هكا الانقار، اللهم باش يترصد الفرص كيما برشا من اندادو. وهوكا يتيح شبكاه المنفنف يقترح عليه علاقة حميمية بمقابل، والحكاية هذه في هكا الفترة بالميزير يمتيحة كانت أكثر من موجودة. مختصر الحديث، فريدال وهو يحوم وقرب من واحد عمره يعمل قرابة 30 سنة، وجهه مدور عينيه فاتحين، شليغ ما صغيرة ذبانة وشابو كانوتي على راسه وكسيوة جاباردين متحمم، بتقول من الأكابر في بلاد ما عادش فيها أكابر. الحاصل كشخص طبس على فريدال قال له شو عندك تعمل؟ الطفل تفاجئ من السؤال، قال له هاني نوسع في بالي نتفرج في الترينويات الماشي والجاي. الراجل قال له شقولك تجي معايا هاوكا تشرب حويجة وتاكل راك جيعان. فريدال دوب ما سمع الكلام هذا عينيه تحلت وطول قبل الاقتراح من غير ما يتردد. والمسألة ما فيهاش تخمام ويمكن خلف الماكلة والشراب يزيد يدبر حويجة من عندها كالسيد بما أنه هو مستعد لكل شيء. في نفس الديكور متاع الانجار فريدال مشى معها كشخص حتى لين خرجوا من الانجار. عرضتهم تبرنا حافلة موزيكا تشرقع وكيسان تقربع وأصوات السكارة جاءوا بالداخل وفي النهش. الحاصل شدوا طاولة وهكا السيد بدأ يود في فريدال بما لذ وطاب من نبيذ والمأكولات. ووقت اللي حس بيه عينيه تقلبت وبدأ يموج وفي نهاية الأمر ماله إلا مراهق فيسع ما ياخذ فيه الشراب. هكا السيد قال له رانا هوني مناش على راحتنا وما نجموش نحكيه بالقديه برشا حس وهك تشوف الجو ما يعجبش برشا. اش قولك تجيب حذايا؟ فريدال قال له لوين نجيب حذاك؟ الباري قال له ما نسكنش بعيد هاو انا ختيوتين. المفيد انه فريدال ما منعش وخرجوا الاثنين ومشاوا حكاية 200 متر حتى اللي انخلطوا قدام بلاس اكحل اللي حزن تقول صبت عليه شتاء بالسحاق. طلعوا وهما يدعسوا في الظلام الطاق الأول الثاني الرابع وفريدال قاعد يتسائل بينه وبين روحه الوين هازوا هالسيد. الحاصل لقى روحه في السطح وهك الراجل جبد مفتاح باب متاع عيون مانسارد يعني بيت محشية في القرموط. دخلوا للبيت اللي كان فمها في قاحة قنالوا فرش ببلاسة خزانة طاولة صغيرة وكرسي واحد وفيها برد يقتل. وهكا الطفل فريدال بدا يتقروح وهكا السيد جبد دبيب زمقطر وقال له هذه باش تدفينا وما عاش نحسه بالبرد. وبحكم اللي فما كرسي وطاولة فريدال كان قاعد على الفرش والراجل مقابله على الكرسي ومنها جاء قعد بحداه وبدات الكيسان ماشية جاية حتى لين هكا الطفل ولا فار في قطار جملة ضيع البوصلة. وهكا شخص ما بقاش يستنى برشا بدأ يمارس في الجنس على هكا الطفل. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل بما أنه السيد بيدوفيل في قلب العملية هكا السيد كشر على نيابه في المعنى الحقيقي وفي لحظة ما كانش يستنى فيها فريدال انزل عليه بعضة في رقبته في القرجومة. ومش عضة متاع كلب متاع حيوان مفترس وما فك عليه لما نحاله لحمة بعروشها والدم فيع من كل شيرة. وهكا القنار في لحظة جاتوا دهنة بالأحمر تكساه. هكا الشخص استلبس وجهه تغير عينيه برقت والفصوص اللي فيها أحماره وبدأ يظهر زهران ويكر تقول سيد بوغلادة والنار قريب تخرج من مناخله. الحاصل مضغ هكا اللحمة اللي نحاها من قرجومة هكا الطفل المسكين ومنها بط على البلاصة اللي عذى وبدأ يمص منها في الدم. اشفت اللي شفت وهكا الطفل المسكين فريدال من اللي كلاه العذى لا تحرك لا صاح لا فارع طول تعدى من دنيا لدنيا أخرى. في نفس الديكور الجنائزي أكيد راكم تتسألوا شنية الهم هذا؟ هو دراجولا أم فامبير مساج دماء وخلف هذا كانيبال ياكل الحم البشر. هذايا ماهوش يعبد وإنما وحش ما خلق التوش ألمانيا في تاريخ الكل. أش مخرجوا في هالزمان الأغبر هذا وفي هكا السنين العجاف. ولهنا السيد أكيد يلزمه يتخلص من الجثة متاع الطفل بعد ما خذاه غرض ورواه من دمه. الحاصل مشيخ صل حالته وبدل دبشه وخرج وبقى يفركس على حانوت مسكرة معناها حانوت متاع واحد من اللي تركتهم الجيرة باش ينحي لها الباش متاع التين دا متاعها. وتو تعرفوا علاش في تواتر هالأحداث الدامية هكا الوحش بعد ما دار وثبت وتأكد أنه حتى حد ما هو يراقب فيه قطع باش متاع حانوت لفه حطه تحت ضبوته ورجع يجري للجنار ومتاعه في هكا البيت متاع السطح. حتى الجثة متاع هكا الطفل المسكين فريدال قدامه واللي فرغت من الدم وزريقته بدات تغمق ومنها جاب شقور منشار وسكينة وقطعها طروف طروف. من بعد قصها كلباش عمل منه كشكاير، لأنه في الوقت ذاك ما فماش لي ساشي بوبال. وهاوكا كل شكايرة سقط فيها نصيب من الأجزام تاع جثة الطفل المسكين وربطها بحبل من فوق. وفي الهزع الأخير من الليل هز منهم كمية ادفنهم في جبانة ستوكنر في هانوفر، ومن غدوة كمل بقية الجثة. ولعلمكم أنه هذه كانت أول ضحية لها الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. في ترابط هالأحداث هكا الطفل المسكين فريدال فقدت ميمته المسكينة وعائلته الكل، ولاو يفركسوا عليه قلبوا الدنيا، ومنها بلغوا الشرطة على اختفائه. والأمنيين مشيوا وعملوا بحث في اللانجار متاع هانوفر، وبرشا من المراهقين قالوا لهم اليوم شافوا فريدال مع واحد متعود يجي للانجار باش يصطاد الصغيرات لأغراض جنسية. واحد من اللي سألوهم عطاهم اسمه، قالوا لهم فريد سارمان. والشرطة بالطبيعة ما استغربوش، كانوا يعرفوا الاسم هذا حق المعرفة، لأنه بكل بساطة مخبر بالفلاقي صباب، وهوك ساعة ساعة يعمل ضريبات ويهز استفيدة باهية للزملاء. وبما أنهم عرفوه ويعرفوا زادة وين يسكن، معناها عندهم فكرة على بيت السطح اللي كريها، امشيوا له مباشرة دون سابق إعلام. وكي تأكدوا اللي فريد سارمان موجود في الجنار ومتاعه، طلعوا له زنفليقة كاملة، خلوا عليه الباب وهو تفجع في باله باش يتنطر من الشباك، لكن اتذكر اللي هو في العلالي في سطحه وما عندوش جوانح باش يطير. لكن وقت اللي عملوا له مداهمة كان معاه في البيت مراهق آخر عمره 16 سنة، القاوة عريان على الفرش، والشرطة كي دخلت عليهم فاجئتهم أثناء ممارسة متاع عملية جنسية. مختصر الحديث، فريد سارمان تشد وهبطوه مسلسل بك السلاسل متاع قبل اللي يربطوا غرمول ولا عاسي، وبالوقت تقرطش وتعدى قدام المحكمة من أجل التغرير بقاصر والاعتداء عليه، وتم عليه الحكم بتسعة مش سنوات، 9 شهور حبس. لكن ما عداوش طول ما عند دبه للسجن، معناها ما بداش يعدي فيهم وقتها، وما هو باش يدخل للسجن إلا ما بين شهر مارس وديسمبر 1920. يعني اعطوها مهلة، وأكيد على خاطره صباب وقدم خدمات جليلة للبوليسية. في مجريات هالأحداث، المهلة اللي خذاها فريد سارمان باش ما يدخلش للحبس إلا من بعد فادته، وباش تكون ثمينة برشا، لأنه في الفترة اللي بقى فيها حر طليق رجع كالعادة يصطاد في اللانجار متاع هانوفر. وعلاش ما تقولش طاح بمراهق عمره 17 سنة اسمه هانز جرانز. وسي هانز هذا حكايته حكاية، هرب من دارهم وقرر باش ما يرجع لهم شي بالكل، وفي وقت قصير تخلى الانحراف من بابه الكبير، ولا مخلوق خطير على انداده حتى اللي أكبر منه، وهو بنفسه يغرر بالصغيرات ويعتدي عليهم. وفريد سارمان، وخلينا نقوله فريد كما كانوا يعيطوله، باش يتخبط في هالطفل هانز جرانز هذا وكأنه حب من أول نظرة. وهذاك علاش لا هو باش يعضه، لا هو باش ينحيله لحمة، ولا هو باش يشفط له دمه، وإنما باش يعمل منه عشيق. ولو أنه هالشي هذا باش يظهر لكم غريب، لكن الشي موجود في هكا الوقت وموجود التوى، ومش كان في ألمانيا برك، والفاهم يفهم، ما عدا مصان الدماء وأكل اللحوم متاع البشر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هانز جرانز هالشاب هذا باش يبقى يستنى في فريد سارمان حتى عدى ربطيته. وكي خرج في شهر ديسمبر 1920 استقبلوا بالأحضان، وبتبيع باش ترجع العادة القديمة، وصحيبه هانس مرة يبات بحذاه حيون وحيون، ومرة يمشي بحذا عشيقته واحدة مومس اسمها إيمي شولز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن هانز جانز كان كالطبال يضرب على الشيرتين، عنيها سلبي وإيجابي دوب الفيش، وهوك منه عشيق ومنه عشيقة. المهم أنه فريت وجرانز ولاو كالمالتي وشريكه، يعديوا النهار في هكا لانجار المركزية متاع هانوفر وهكا طفل كرانز كان يمكس على الصغيرات والمتشردين متاع الانقار وينحيلهم فلوسهم ويرعبهم ويضربهم، وبالموازات يخدم نشاش، معناها هو اللي يجيب الفريت الوليدات وهوكا يقمرهم ويدلوا عليهم، واغلب الاحيان يعاونوا باش يستدرجهم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وقت اللي فريت سارمان خرج من الحبس عاود رجع للبوليسية، قال لهم راني حاجيت للمادونا سانتا ماريا ودرت الولية الكل وراني تبت توبة نصوحة وما عادش نعاود صلعتي. وبالطبيعة كان يحب يسترجع بلاستو كقوال بتبديل حرف الله بالدال، والبوليسية ما يهمهمش صدقوه، ومن غير ما نقولوا أن الوظيفة هذه هي اللي عاونته في ارتكاب جرائمه من غير ما يلفت الانتباه متاعهم أو يحير شكوكهم. وشكون اللي باش يجيبها فيه؟ الراجل كما قلنا لكم صباب أو قوال، وانتو ما اختاروا، وحد ما يجي لباله اللي هو قاتل أما مش كما الأخرين، زايد عليهم جرادويت مصاص دماء ومن آكلي لحوم البشر. في تتالي هالأحداث ما تعداوش أسابيع على خروج فريد سمان من السجن، وفي ليلة من الليالي الباردة متاع فيفري 1921، وفي دواير محطة لانجار متاع هانوفر ما بقاو فيها كأنك اللي ما عندهم فين يمشي ويكنوا راسهم. وكما تعرفوا البرد متاع فيفري وخاصة في ألمانيا يقتل، وعلاش ما تقولش فيها كالليلة اللي البرق يبرق ويعوي فيها الريح كالذيب. وفتاة اسمها غريتيل مازالت ما غلقتش 18 سنة تمشي وتجي على المادة اللي مقابلة لانجار، تفركس في بيعة للجسد متاعها كما برشا بائعات هواء، واللي بصفة خاصة يختاروا المحطات لأنها توفر لهم أكثر فرص وأكثر حرفاء، وخلف هذا يبعدوا على وسط المدينة لأنه فيه نوعيات أخرين من المجرمة والمنحرفين، وكل يوم يسمعوا بجثة متاع مومس القاوها في مصب متاع زبلة وإلا في زنقة من الزناقي الظلمة. وهالطفلة هذه غريتيل أو غريتا كانت كي تبدأ فيها كالانجار تحس روحها متفردة في عالمها، وهيك الوحش فريد شافها من بعيد وبقى يقلب فيها، ورغم اللي كانت عنده ميولات جنسية مثلية معناها يحب الذكورة مش الأناثي، قال خليني نجرب حظي نمشي لها. وهذاك هو اللي صار، امشي لها وجبد معها الحديث، وأوهمها اللي هو جاء من ميونيخ وما يعرفش البلاد مليح ويحب يمشي لشقة خليها لواحد صاحبه باش يسكن فيها المدة متاع إقامته في هانوفر، وقال لها تنجمش توصل لي للعنوان متاع الشقة هذه ونعطيك حويجة. بتبيعة الحال غريتا كي شافت هارمان مهتم وصاحب وهرة قالت هذا 100% رجل أعمال وراهو عنده برشا فلوس، وراهو عنده برشا فلوس، اللي عندي ما عند حد. الحاصل قالت له راهي الشقة اللي تحب تمشي لها ماهيش بعيدة على اللانجار، وراهم ينجموا يمشيوا لها على القدمين. وهذاك هو اللي صار، امشاوا مع بعضهم، وفي الحقيقة هو هزها لداره وعمل روحه ما يعرفش البلاصة بالكل، وبقى يفركس في مكاتبه زعمة ما عرفش وين حط المفاتح اللي اعطاهم له صاحبه، ومن ألقاهم وهما طالعين في الدروج. وفريد كان خايف لا يعرض واحد من الجيران ويتفضح، المفيد خلطت بها لسطح سلامات دخلها، ومن بعد طلب منها باش يمارسوا الجنس، وهي بطبيعتها تبيع في الهواء والعواصف، وكانت متوسمة الخير في فريد سارمان وفي فلوسه خاصة، وبالتالي ما قالتش لا. في نفسك الليلة وفي السطح وفي البيت متاع فريت، العملية الحميمية ما بين فريت وهكا المومس بدات، وفجأة حل جلغته على كبرها وهبط على رقبة غريتا اللي بعض في رقبتها في نفس البلاسة اللي عض فيها كطفل المسكين فريدال، وبدأ يكر كذيب وعينيه زعزت وحمارت تقول واحد باش يفك له لحمته، ومنها قلع لها لحمة بسرعة كبيرة، والمسكينة لنجمة تتفارع ولا تصيح، هبطت ساكتة. ووقتها جاب لها دوزان العادة من الشقور للمنشار باش يقطعها تروف تروف، لكن وقف الشوط الأول غادي ما كملوش وكأنه بدل رايه، معناها الظاهر ماهوش باش يقصها. إذن مش باش يعمل لها فريت. علق جريتا من ساقيها في السقف بحبل وحتى تحت باسين، يعني باسينة باش ما نقولوش باسينة، وبدأ ينقب فيها المسكينة بالسكينة نقبين من عدة أماكن في جسمها وخليها تستقطر من الدم حتى لين جثتها فرغت تماما من كل السوائل. وما بعدش عمل، اخذ السكينة وعمل معاها تماما كيما يعمل الززار مع الذبيحة متاعه. وباش ما ندخلوش في تفاصيل أكثر، أكيد راكم تقولوا راهو قصها تروفو تروفو حتى في شكاير وهزر دمهم في الجبانة متاع العادة. لكن ليه أكل الحم متاع الطفلة المسكينة شرح وقص وتقول الحم بقري، ومن غدوة هز باعه في السوق على أساس أنه الحم حلوف وبسوم رخيص، والناس اشريت. أي نعم، اشراو وطيبوا وكلاو وتبنوا. والشي اللي قام به فريد سارمان ميلو إلا بداية. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبينال والدريبة. الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغير.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, Soudcom.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة هانوفر الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد نهار 25 سبتمبر 1918. واحد اسمه فريتز هارمان، مخبر متاع شرطة مختص في استياد المثليين، وهز معاه مراهق اسمه فريدال وعمره 17 سنة، هزوا معاه لدارو على أساس باش يعملوا علاقة جنسية. لكن أثناء الحميمات فريد استلبس وعض فريدال من رقبته، قتلوا على البلاصة وزاد نحاله لحمة وشرب له من دمه. وما كفاتوش هكا الجريمة، قام بتقطيع الجثة متاع طفل وهز ردمها في جبانه. المهم أنه حد ما هو باش يفيق بهالوحش بما فيهم الشرطة، بعثوه بتهمة أخرى لأنهم عملوا عليه مداهمة لدار والقاوة يضاجع في طفل القاصر. بتبيع تحكم عليه بالسجن بتسع شهر، وبعد ما عدى ربطيته بش يرجع بقوة أكثر من اللي كان. ولهنا نعطيكم بصمة على حياة فريد سارمان. في نفس هالإطار نشوفوا فريد سارمان أو فريد منين طلع وكيفاش ولا مصاص دماء وآكل لحوم بشرية. فريت ما تولدش في حانوت كفتاجي، وإنما في هانوفر عام 1879، يعني وقت الأحداث اللي نحكيه عليها كان في الأربعين سنة. وما هم يقولوا أن الطفولة تحدد ملامح الشخصية المستقبلية لأي فرد منا. الصغر متاع المجرم الغريب الأطوار من أول بدأ بالشذوذ، يعني من اللي بدأ يدبي وهو ما يحب يلعب إلا مع البنات. خواته الأولاد ما كانش يدور بيهم، ديما غاتس في اللي بوبي يعني العرايس، وكي يغفلوا عليه يلبس روبة ويزين بقلم شفة. هذا كتبعه من اللي حل عينيه يتشبه بالبنات. مختصر الحديث، العائنة متاع فريد كانت كبيرة، ستة صغار وما لمت الدار من جدة وجد، معناها شكون باش يتلاعب بفريد ولا نشد عليه. وكل فذاك الوقت هو عقاب حرب ووقت ميزيريا حد ما يتلفت الحد. وهوكا كي دخل السن المراهقة اتقلبت المشامية، وبالكش تتصوروا اللي هو ولا مثلي بالمفهوم السلبي يعني باسيف. بالعكس، فريد هو اللي كان يعتدي بالفاحشة على الصغيرات. ومرة واحد يخدم في شركة الشمندي في رشكة بيه البوه، وقال له راه ولدك يواقع في الأطفال ويستغل في براءتهم. ومن وقتها علاقته بأولي هارمان يعني بوه زادت توترت أكثر فأكثر، وباش توصل في وقت من الأوقات للبونية. في عام 1902 فريد بعد ما خرجوه من العسكر لأسباب صحية تخلي يخدم في فابريكا صغيرة متاع سيجار أسسها بوه، لكن ما تفهموش. ووصلت الحكاية بيناتهم للخنيفري، وبوه شكا بيه للحاكم من أجل تعنيف ولي، لكن ما عملوله شيء. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه فريد هارمان عدى عدة فترات من مراهقته وشبابه عند الطب النفسانيين وفي مستشفيات الأمراض العقلية، لدرجة أنه في مرة من المرات أمه هربته من واحد منهم ومشيت به لسويسرا. لكن في ساعة رجع لهانوفر وما نجمش يواصل الخدمة في العسكر كما كان هو يحب، لأنه ولا إيبيليبتيك يعني عنده نوبات صرع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث كيفاش سيفريت ولا يعيش، بكل بساطة دورها سرقة وقلبة وعمليات غش متنوعة، وبالطبيعة ولا داخل خارج على أبو دفة يعني الحبس. وهو مرة ربطية بشهر، مرة بثلاثة، وما بين هالربطيات هذم كان ديما يحب يتقرب للشرطة، وهوكا يعطيهم معلومات يعرف على مجرمين كبار في هانوفر، وإلا على عملية خلعوا بركاجات من نوع الثقيل. حتى لين الزملاء سانسوا بيه، وهو ولا يأديلهم في خدمات جليلة، والأمنيين ما يهمهمش هات استفيدة سواء كانت جليلة ولا صالحة ولا حيزية، المهم أخبر تخبر. لكن هذا ما منعش أنه في عام 1914 لمولوا عمايله الكل وبعثوه 4 سنين كاملين في بوفردة وراء القضبان. معناها سيفريت عاش الحرب العالمية الأولى في الحبس، ولهنا أكيد راهو توضح لكم العارض متاع فريت وشفتوه شنو اللي عمل كي تسيب. في المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما يعرف شنو اللي عامله فريت بعد ما قتلها كالفتاة غريتا وبعلها لحمها للعباد. ويالاندرا بعد كالجريمة الشنعاء عمل ترتيحة ولا واصل في جرائمه بمساعدة شريكه هانز غانز واللي كما قلنا لكم كان يخدم له نشاش. المهم أنه هالوحش هذا باش ينطلق انطلاقة حقيقية في بداية عام 1923. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني عام 1923

مش عارف فين يشب. بالوقت مشالو، قال له ظهر فيك ضايع في أدريسة، تحبش نوصلك لبلاسة من البلايس، واضح عليك ماكش من البلاد هذه. هاك الشاب قال له ايه، فريت عينيه برقت وبدأ في إقناع هاك الوليد باش يجي معاه يعديوا السهرية مع بعضهم. وبما أنه الدنيا ليل قال له ما تقلقش روحك، نجم تبات بحذايا تو نوصلك من غدوة لوين تحب. وكيما تعرفوا فريد كان ديما يحط الحتة، وخلف هذا ضامر وشهلول، والشي هذا معاونه برشا باش يحصل الصغيرات في الفخم تاعو. مختصر الحديث، فريد وكتفل فريتس وصلوا لهك الجنارو في السطح هذا بعد ما تعداوا للطبرنة وشربوا ما شربوا. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيناريو هو نفسه. أثناء العلاقة الحميمية الوحش حل فمه وانقض على الطفل، نزل عليه نزلة واحدة على رقبته، نحاله منها لحمة كلاها، ومن بعد بدأ يشفط له في الدم متاعه. وبقية الأدوار هي بيدها، يهز اللحم متاع الضحية متاعه يبيعه في السوق، وإلا يهز الجمل بما حمل بعد ما قطعه ويردمه فيها كالجبانة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكاية بيعان اللحم هذا برشا ناس ما همش مصدقينها ويعتقدوا أنها تهويل الجرائم فريد سارمان. والأكثر توضيحه في هكا السنوات، فريد كانت عنده نصبة في السوق المركزية متاع هانوفر، وفاش يبيع حسب رأيكم في اللحم المهرب، يعني لافيون دو كونترباند، واللي جات من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. لكن اللي يلزمكم تعرفوه زادة هي الكيفية اللي كان يتخلص بيها من الهياكل العظمية متاع ضحاياه بعد ما ينحي منهم اللحم ويبيعوا في السوق. بكل بساطة كان يتخلص منهم في بحيرة لاينر اللي تشق مدينة هانوفر. وربما رقم تتسألوا وينو هكا طفل هانز جرانس وشنو هو دوره في هذا الكل. هانز ما كانش بعيد على فريت، وعلاقة العشق اللي بيناتهم خليته ملازمه تقريبا كل الوقت، يعني من اللي خرج من الحبس. لكن الأرجح أنه هالشاب هانز ما ساهمش بطريقة مباشرة في الاغتصابات والجرائم، وإنما كما سبق وذكرنا لكم يعاون يدبر الفريسة، ومن بعد فريت يعمل اللي يعمله، وهو يلم الدبش متاعها كالضحايا والأشياء الخاصة بهم ويهزي بيهم في السوق السوداء واللي كانت مزدهرة بارشة في ألمانيا. فيها تطور هذا من القضية، السلسلة السوداء متاع جرائم فريت باش تتواصل وبنسق سريع برشا. ويلزمكم تعرفوا أنه من 20 مارس 1923 إلى 14 جوان 1924، يعني أكثر شوية من عام وشهرين، ما لا يقل عن 24 مراهق وطفل أعمارهم تتراوح من 10 ل 17 سنة، ومعاهم 7 شبان ما بين 18 و 22 سنة باش يلقاو حتفهم على يدين فريت. والأغلبية الساحقة متاعهم تم التغرير بيهم في محطة الأرتال متاع هانوفر وإلا في المحيط متاعها، وجزء منهم كانوا هاربين من عائلاتهم ويبحثوا على مكان يلتجيوا له، وإلا متشردين ساهل برشا استيادهم. وخاصة كيما هانز جرانز اللي وفر المساعدة ثمينة متاعه لعشيق فريت. لكن الأغلبية كانوا في عائلاتهم، التلميذ تلميذ والطالب طالب واللي يخدموا يخدموا، وفيهم زاد عازف متاع كمانجا ورسام. هذو ما الكل شاءت الأقدار أنوعين العقاب تتحط عليهم. هذا خلف المساكن اللي هابتين من الترينوات واللي بعثوهم بقضية واللي جاوا باش يسافروا، وياويلوا يا مطوليلوا اللي عينيه جات في عينين فريت بالوقت يتطلمس وترسيلوا اللحم متاعه ويتباع في السوق على أساس هبرة متاع حلوف حشاكم. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه فريت ما اكتفاش بالذكورة، والظاهر أنه خلف جريتا ثم موميسات اللي تمص دمهم وما تمش العثور على بقايا الجثث متاعهم. ولهنا نرجع للعدد الرسمي، يعني اللي تم الكشف عليه هو 27 ضحية. وأكيد رقم تتسألوا كيفاش في الأخر البوليسية تمكنوا من القبض على فريت، يعني اكتشفوا اللي هو القاتل المتسلسل ومصاص الدماء اللي كان مروع هانوفر. الغريب في الأمر وكما قلنا لكم، فريت الصيفة متاعه كصباب حاكم بعدت عليه الشبهات وخلاته في منأى من الشكوك. لكن هالحالة هذه ما دمتش، وهاو جايكم الحديث. في مجريات

هالأحداث اللي بيش يفضح ويكشف فريتز هارمان هو بحيرة أو نهر اللاين، وكما تعرفوا يقاتل الروح وين تروح. الطبيعة كان عندها يد كما قلنا لكم، وعندها أسرارها ونزواتها، ونهر اللاين هذا ظهر له في يوم من الأيام باش يخرج هيك الهياكل العظمية اللي تلوحوا في قاعه. وبداية من شهر ماي 1924 سكان هانوفر باش يبداو يكتشفوا بكل ذهول عظام بشرية عزوز حافات متاع النهر، والشرطة بالطبيعة تم إبلاغها، وهبطت الطامة والعامة وبعثوا شبعثوا للمعمل الجنائي وبداوا في التحقيق. لكن في الوقت ذاك العلم الجنائي ما كانش متطور كما اليوم، والبوليسية ما عندهم كان المخبرين والاستنطاق بالخبط، هذيك هي الوسيلة أو الموضة المفضلة ليهم باش يوصلوا للحقيقة. ومش لازم نقولوا لكم أن التهمة توجهت مباشرة لفريتز أو فريتز هارمان، لأنه البوليسية وقت اللي بدأوا يبحثوا في المارة والمواطنين والتجار ورواد محطة الأرتال، التقصيات متاعهم خلاهم يوجهوا له أصابع الاتهام، وتفطنوا اللي هما كانوا أغبياء وفريد كان معديها عليهم، وعامل روحه مخبر باش ما يجيبوهاش فيه ويقوم بجرائم الشنيعة. والحل بالنسبة ليهم أنهم يعملوا له كمين، يعني يراقبوه ليلة نهار، يحطوا له بوليسية في البلاص اللي يسكن فيه وفي الشارع، ويتبعوا كل تنقلاته وحركاته وسكناته، مع العلم أنهم يعرفوا اللي هو يصطاد في المراهقين في اللانجار باش يهزهم لداره. وسبق أنه شدوه بالكمشة مع مراهق في داره ودخل الحبس. في نفس الإطار الأمني، الخطة متاع المتابعة اللصيقة لفريت اعطات أكلها، وعلاش ما تقولش الوحش غرر بطفل في وسط المحطة وهزوا لداره، والأمنين يراقبوا فيه وخلاوهم دخلوا طلعوا للسطح وبقاوا يستناو في الفرصة اللي بش يظلموا عليهم. ودوب ما سمعوا هكا المراهق المسكين يسيح، خلعوا الباب ولقاوا فريت يغتصب فيها كطفل، وجاب ربي مزال محل جلغته بش ينحيلوا لحمة من قرجومته ويعبط قرصها. بتبيعة الحال في الوضعية اللي شدوه فيها، فريت ملقى حتى حيلة بش يتملص من المسؤولية كيما مستانس، والأمنيين بش يلقاو أدلة مادية تورطوا في سلسلة الجرائم اللي صارت في هانوفر، لأنهم لقاوا برشا حوايج متاع شبان وأوراق خاصة بما فيهم معون متاع إلكتريسيتي نيجارة وبني على ملك الضحايا اللي تم قتلهم وتبيع لحمهم في السوق، ولقاوا زاد هكا الكمانجا اللي حكينا لكم عليها. وثبت أنه هكا المراهقين والشبان تم التبليغ عليهم من طرف عائلاتهم فيما يخص اختفائهم. ومش هذا برك، الأمنيين بش يلقاو برشا أثار متاع دم في القاعة والحيوط والتراكن، وهذا دليل مباشر أن الضحايا تم تقطيع الجثث متاعهم غادي. والمفاجأة الكبيرة اللي كانت تستنى فيهم هي وقت اللي اكتشفوا السكاكن والشقور والمنشار اللي يقص بيهم القتلى متاعو مدغورين في نقبة في الحيط متاع جنار الموت. في ترابط الأحداث، وبعد ما تم القبض على فريت سارمان اعترف بالجرائم متاعو، لكن ما صرح إلا بسبعة وعشرين ضحية اللي حكينا لكم عليهم. والتحريات تقول اللي هو فات السبعين ضحية حسب البلاغات متاع اختفائها كالشبان. والحاجة اللي انكرها جملة وتفصيلا أنه لا باع للحم ضحاياه ولا كلاه، اعترف اللي هو كانت عنده نصبة يبيع فيها اللحوم المهربة اللي كان يجيب فيها لها كلبيت متاع السطح، يقصها ويخبيها ومن بعد يهبط يبيعها بشوية بشوية. وفيما يخص مسؤولية عشيق فريت يعني هانز غانز، قال أنه مرة فرض عليه بالقوة باش يقتل زوز مراهقين على أساس يهز يبيع حوايجهم. خلف هذا قال اللي هو ماهوش حاضر على الجرائم بالكل، وإنما فريت سارمان كان راس وراس الضحايا متاعو. في نفس السياق يعني الأمني، الشرطة بعد ما عداو فريت سارمان على الأخصائيين النفسانيين متاع وقتها، أقروا اللي هو ماهوش معتوه وعنده مسؤولية جنائية. مختصر الحديث، هالوحش القاتل المغتصب مصاص الدماء اتحال على المحكمة نهار 4 ديسمبر 1924، وتم اتهامه رسميا ب 27 جريمة. وبما أنه ضحاياه لقاوهم في بلايص مفرقة وبقايا الجثث متاعهم ما نجموش يجمعوهم الكل،
قسوا لا تقروا بشي يلموهم ويدفنوهم في مقبرة ستوكنر ويعملوا لهم نصب كبير كتبوا عليه الأسماء تاع ضحايا فريد سارمان. في نهاية هالقضية المحاكمة تاع فريد سارمان دامت أسبوعين وبتبيعة تم الحكم عليه بالإعدام. وكانك من عشيق وهانس جرانز ماهوش باش يعدي إلا 12 سنة في الحبس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث حكم الإعدام تنفذ فيها كالوحش بالجيوتين يعني المقصلة نهار 15 أبريل 1925. والطريف في القضية هذه أنه الراس متاع فريد سارمان بعد ما قصوه حطوه في دبوزة وهداوه الكلية الطب في جوت إينن. وربما قاموا بالشي هذا على أساس العلماء يحلوا التركيبة متاع مخ الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فام تبع الموسيقى.